0: معكم اليوم يا جماعة الخير كيف؟ المفروض كل ما تزيد المرتبات في أي قطاع هو شو كان سامحوني كان ممرض مثلا زاد قطاع الصحة مرتبات يزيد حتى هو متقاعد بنفس الدرجة متاعه ينزاد يعني نسبة مئوية زي ما نقول إحنا مش زي اللي يشتغل لكن أقل شيء يعني بنسبة مئوية. المعلم تقاعد معلم يعني درس 30 عام 35 عام يعني مربي أجيال وخاصة الأجيال الأولى هذه يعني جزاهم الله عنا خيرا جميعا يعني هؤلاء يعني يبقى بنفس المرتب الضعيف لأنه تقاعد في 90 ولا تقاعد في 95 ولا 2000 ولا 2010 ولا 2015 يعني مرتبات ما زادتش يعني يعامل بنفس المعاملة. هل هذا من الإنصاف وهذا من العدل؟ هذا من الظلم الذي يعم عامة الناس ويعني يعني وقد يجازى عليه عامة الناس لأن هؤلاء يعني قدموا ثمرة عمر ومدرس 30 عام 35 عام يدرس يعني أعطى ما شاء الله وخاصة الأجيال الأولى كان فهم الإخلاص والتفاني ما لا يعلمه الله سبحانه وتعالى يعني أسماءهم لازالت في ذاكرتنا إلى هذا اليوم السبعينات والثمانينات أسماءهم لازالت في مختلف العلوم راه شرعية وغير شرعية يعني كان إخلاصهم وكان عملهم نعرفوه يعني لازال الأسماء لازالت في ذكر يعني من أول ابتدائي لازالت ذكرهم في يومنا هذا لماذا؟ لأنهم تركوا فينا أثر وتركوا بصمة فينا. فهل يكون هذا جزاؤهم وخص على غيرهم من التخصصات الأخرى؟ هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ اللهم قد بلغنا اللهم فاشهد.
1: هناك عبادات حدد الله فيها الزمان والمكان فالحج حدد فيه الزمان والمكان لامتحان الإرادة في السفر. فالحج أشهر معلومات تبدأ من شوال في أشهر الحج كذلك هي في أماكن مخصوصة أن يأتيها الإنسان. فلما كان فيه هذا التعب ومن في البدن وفي المال الحج من العبادات هناك عبادات في البدن بس هناك عبادات في المال بس هناك عبادات أو عبادة في المال والبدن. الحج جمع بين المال وما بين البدن.
2: نعم
1: فكان حريا بأن يكون فضله عظيما. ولذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج من ألفاظ العموم كما تعلم من حج فلم يرفث لم يأتي على الذكر الفاحش وخاصة فيما يتعلق بالنساء فلم يرفث ولم يفسق هناك شروط ولم يأتي بشيء فسق خرج عن القصد وعن الحق لا يتصرف تصرف العصاة والعياذ بالله. فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع أي إلى أهله ودياره كيوم ولدته أمه كيوم في اللغة العربية صح كيوم والتصح كيومي.
2: نعم
1: والأرجح هنا هو كيوم لأن لبعدها مبني أما إذا كان لبعدها معرب فالأولى هو الإعراب كما قال تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها لأن لبعدها معرب.
2: نعم
1: على كل حال نقول كيوم كيومي.
2: نعم
1: كيوم ولدته أمه.
2: نعم
1: ولدته أمه صفحة بيضاء لا سواد فيها فيرجع من الحج وقد غفرت ذنوبه كلها.
2: نعم
1: ذنوبه كلها.
2: نعم
1: كل الذنوب غفرت. ماذا وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله ثم ماذا قال وجهاد في سبيل الله ثم ماذا قال حج مبرور.
2: نعم
1: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة لأن فيه تعبا ولأن فيه إنفاقا للمال المال هذا شقيق الروح وفيه تعبا خروج من المألوف ومن البيت وتعلم سواء كان في الماضي لما كان الناس يسيرون على الأقدام ويموت كثير منهم في الطريق أو الآن مسألة الطائرة وانتظار الطائرة والخوف من الطائرة والإجراءات إلى غير ذلك والحافلات يعني فيه تعب كبير يراه الناس في كل زمان والسفر قطعة من العذاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فناسب أن يكون هذا الثواب العظيم جزاء لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وأدى الحج كما أمر الله وكما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
3: الأخ إبراهيم شيخنا أيضا سأل سؤال متعلق بيوم عرفة قال متعودين في يوم عرفة بعد صلاة العصر يفتح في التكبير في المسجد الإيداع الخارجية، فهل هذا جائز؟
4: وهذا مطلوب الآن مش جائز، ومفروض مش في يوم عرفة بس، في الـ في الـ في العشرة كلها. يعني هذا حتى في الإذاعة تكلمت عليها في قناة التناصح، يعني قلتها هذه سنة مهجورة حقيقة التكبير في ليبيا في العشر الأوائل من ذي الحجة. عندنا تكبير مقيد وعندنا تكبير مطلق. التكبير المقيد اللي هو يكون في من ظهر يوم العيد إلى فجر اليوم الرابع اللي هي أيام التشريق، هذا محافظين عليه الليبيين الحمد لله، وين ما تمشي تصلي بعد ما يصلوا يكبروا، وحتى لو الإمام نسى يذكروه، وهذا أمر حسن. لكن التكبير المطلق اللي في أي وقت، وفي السوق وفي السيارة وفي الشارع وفي المساجد، هذا ناقص شوية. وبالتالي قلت ينبغي على الأوقاف إن تفعل هذا الأمر بالطريقة هذه، يجوا مثلا نقولوا قبل الظهر بربع ساعة يفتحوه، لبعد الظهر بربع ساعة ولا تلت ساعة، ويكون صوت خافت باش ما نزعج حد. القايلة يتسكر من العصر إلى المغرب، أو من المغرب إلى العشاء ينفتح، لأن الناس هذا نادر، وينفتح بطريقة يعني تكون الصوت قليل، يعني بحيث أني لما نسمع المسجد هذا يكبر ونمشي شوية تاني والمسجد الثاني يكبر والثالث والرابع، نلقى روحي بعد يومين ثلاثة نكبر، يا إما معاهم يا إما بروحي. وحتى التكبير الجماعي لا حرج فيه، كما ورد عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم إن كانوا يكبرون فيكبر الناس بتكبيرهما، قال مينا كلها تكبر. إذن الناس كانوا في غفلة لين يسمعوا ابن عمر وأبا هريرة وهم يكبران، فيتذكرون هذه السنة فيكبرون. فيريت هذا الكلام يديروه. الآن شوية بدت تنتشر أن بعض المحلات مثلا تخش تلقاه فاتح التكبير، هو مش هيكلف شيء، هي عبارة على فلاش ولا تلفون، ويخليه يدير بصوت يعني ما يكونش مزعج قوي هلبة، لأن الناس معاش يعرفوا يتكلمون ببعضهم ولا كذا، وما يكونش خافت بكل بكل، بحيث لعل بعض الناس تتذكر وتفعل هذه السنة، وهي سنة التكبير في هذه العشر.
5: الأخ محمد شيخنا يقول عنده مصنع صالونات وورشة لتنجيد وصيانة الصالونات يعني القديمة، فتعرضت هذه الورشة لحريق وفيها يعني بضاعة لناس، فيسأل يعني كيف يقدر يعوضهم، وهل هو يعني يجب عليه تعويضهم أو لا. قال مع العلم أنه ما يقدرش يقيم لأن ما عندهش صور للصالونات ولا يعرف يعني كم قيمتها.
0: المسألة هي قد تدخل في تضمين الصناع، مسألة تضمين الصناع، ولكن في تلافي الصانع يضمن ما له فيه يد. فالآن ما نستطيع نقول هل يضمن أو لا يضمن إلا بثبوت الحريق. إذا كان الصانع صاحب هذا المصنع وهذه الورشة أخذ باحتياطات الأمن والسلامة ولم يفرط في ذلك، فلا يعني والله أعلم لا شيء عليه. أما إذا ثبت هناك يعني تفريط في جوانب الأمن والسلامة فهو ضامن. هذا هو والله هذا الذي أعلم،
6: قاعدة العامة،
0: هذه القاعدة العامة. وهذا زي ما قلنا له بالنسبة لهذه ترجع إلى الكهرباء، إلى المعدات القابلة للاشتعال، الكادره، ما هوش يقول احنا النار بنزينه والنار وبسره. هذه ممكن الناس المختصة في الأمن الصناعي كما يقال يطلق عليه الآن يحددوا، أو جهة الجهاز السلامة المدنية، هاي مركز السلامة المدنية يعني الإطفاء، عندهم المختصين يبينوا أن هذا الحريق بسبب ماذا. فإذا ثبت فيه تفريط فهو ضامن، وإذا لم يثبت الله
5: أعلم
0: شيء عليها. نعم
5: نعم شيخ بارك الله فيكم.
7: من أسبابه يعني أن تكون نفقتك طيبة، المال اللي بتنفقه وبتاكله وكذا في هذا المكان لابد أن يكون طيبا، مش مال يعني مخلط وملخبط من شركات ولا من سرقة ولا احتيال ولا كذا، وبعدين تبقى أنت تنفق على نفسك منه وانت في الحج، وبعدين يقول نبي الحج متاعي يكون مبرور. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح خطب الناس وقال أيها الناس إن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، كان كنت ما قدمتش حاجة طيبة الله لا يقبلها، ما تطمعش فيها، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ويقول تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين، إذا أنت خفت الله واتقيته وحذرت كل المعاصي وابتعدت عنها وحرصت على كل ما يوصلك إلى ما تريد من الحج المبرور، فإنك تأمل في ذلك وترجو الله، والله عز وجل لا يخيب رجاءك بفضله. لكن إذا أنت ما أخذتش بالأسباب فأنت مفرط.
6: أسامة سأل عن وقت الأضحية، متى يكون وقت الذبح؟ هل يشترط أن يكون بعد الإمام؟ في العموم شيخنا
8: نعم، الواجب ينبغي الواجب أن يكون بعد ذبح الإمام، وهذا طبعا حينما ننظر في حديث مسلم في حديث أبو بردة بن نيار رضي الله عنه، هذا الرجل ذبح قبل، في جاءت في صحيح مسلم في رواية ذبح قبل الصلاة، وفي رواية ذبح قبل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل هذه الروايات النبي صلى الله عليه وسلم أمره بنسك آخر، يعني بأضحية أخرى. فنقول إحنا المذهب المالكي بني على أحوط الوجوه، لأن الروايات جاءت الحقيقة في صحيح مسلم بأنه ذبح قبل الصلاة، وفي رواية من روايات مسلم هي كلها في مسلم أنها ذبح قبل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لما نقول ذبح قبل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا يمثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة أنه إمام صلى بهم إمام صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو رجع لبيته متعجل وذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ظهر الرواية بمنطوقها أنه ذبح قبل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقول له اللي بيذبح لابد يحتاط، إذا بين له الإمام وقت يلتزم به، إذا كان ما بينش الإمام وقت يتحرى يعني تعطيه الوقت المعقول، تقول هذا يوصل لحوشة مثلا ربع ساعة، توصل لبيته ولا نص ساعة، تعرف قدر أنت الزمن، وباشي أخذ الخروف في 10 دقائق مثلا ولا كذا، وبعد ما تقدر الوقت المعقول تذبح، حتى ولو تبين أن ذبحك يعني قبله معاش يضر، لأنك أنت درت اللي عليك بعد التحري. فالمطلوب أن يتقيد الإنسان بأمر الإمام أو يتحرى له، حتى ولو لم يخبره يتحرى، يقول هذا يبي باش يوصل ربع ساعة، يبي باش يوصل يشد الخروف 10 دقائق ولا ربع ساعة ولا اللي هو، أنت تقدر الزمن نصف ساعة، ساعة غير ربع وتذبح.
9: هذا سهل شيخنا، يسر لحكم الاشتراك في الأضحية بين الإخوة متزوجين بيشتركوا في جمل أو إبل يعني ناقة.
10: الاشتراك في الأضحية في الثمن إن كان من الغنم فهذا ممنوع باتفاق، الاشتراك في الثمن يعني كل واحد يدفع جزء من الثمن وبعد ذلك يقسم اللحم، هذا هو معنى الاشتراك في الثمن. ففي الغنم والماعز هذا ممنوع باتفاق، أما في الإبل وفي البقر فقد اختلف أهل العلم. فمذهب علماءنا المالكية أن الاشتراك في الأضحية سواء كان غنما أو بقرا أو إبلا فهو لا يجوز، لا يجزئ أن يشترك فيه إخوة أو غير إخوة. أما جمهور العلماء فذهبوا إلى جواز ذلك في البقر والإبل بحيث ما يتجوز السبع لكل واحد، يعني 7 أنفار يشتركوا في بقرة أو إبل سواء كانوا إخوة أو غير إخوة، يأكلوا مع بعضهم ولا ما يأكلوش مع بعضهم، أقارب ولا مش أقارب، لهم أن يشتركوا في الأضحية في بقرة أو جمل بالسبع لكل واحد، فلا يتجاوز 7 أشخاص يشتركوا في ثمن هذه البقرة أو الجمل ويذبحونه بنية الأضحية، وكل واحد يأخذ 7. وهذا القول قول الجمهور يعتبر قول قوي من أقوال أهل العلم، ولا بأس على الإنسان أن يأخذ به، وخاصة في هذه الظروف التي يعني الغنم قد غلى فيها السعر كثيرا، فمن قلد هذا القول وأخذ به فلا بأس به، والله أعلم.
9: نعم شيخنا الكريم.

بعد أن نجاه الله عز وجل من قومه الذين كذبوه وظلموه، هاجر إلى أرض الشام مع زوجته سارة، ومن ثم إلى أرض مصر. وهبت له زوجته سارة جاريتها هاجر فتزوجها، ورزق منها بابنه إسماعيل عليه السلام. فأمر الله إبراهيم عليه السلام أن يأخذ هاجر وابنها الرضيع إلى أرض مقفرة، لا ماء فيها ولا شجر، لا أنيس فيها ولا ظل، واد بين جبال قاحلة، هناك حيث لا شيء إلا الصمت، وتركهما هناك امتثالا لأمر الله. ثم ولى مدبرا دون أن يلتفت، واثقا أن الله سيحفظهما. فنادته هاجر: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فأجابها: نعم. فقالت: إذا لن يضيعنا. غاب إبراهيم وبقيت هاجر وحدها مع الرضيع. انتهى الماء وجف اللبن واشتد عطش إسماعيل، فركضت هاجر تبحث عن الماء بين جبلي الصفا والمروى. سعت سبعا حتى تعبت، فأتاها الماء من تحت قدمي طفلها. فجر الله من تحت أقدام إسماعيل نبعا مباركا، إنه زمزم، الماء الذي لا ينضب، بئرا ما زال يسقي الحجاج حتى يومنا هذا. وبعدها بدأت القبائل تستوطن المكان بإذن من هاجر، فكانت مكة المكرمة بداية أمة، ومهبط رسالة، وموقع أول بيت وضع للناس.

0: مضت السنون. كبر إسماعيل عليه السلام وصار غلاما قويا يساعد أباه ويشاركه طاعته لله. وفي يوم من الأيام جاء أمر الله إلى الخليل: يا إبراهيم ارفع القواعد من البيت. بدأ البناء وكان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يرفعها بيديه، يتقاسمان الشرف والطاعة، وكلما علت جدران البيت كان دعاؤهما يرتفع:
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
0: هكذا بنيت الكعبة، البيت الأول الذي وضع للناس، بيت تشد إليه الرحال وتغفر فيه الذنوب وترفع فيه الأكف والقلوب. ومنذ ذلك الحين صار الطواف والسعي من شعائر الله، وارتبطت الكعبة بسيرة النبيين إبراهيم وإسماعيل رمزا للطاعة والتوحيد. وهكذا من قلب واد جاف بدأت رحلة الإيمان، ولد البيت الذي تهوي إليه أفئدة البشر من كل فج عميق. بعد سنين من الرجاء وهب الله إبراهيم ابنه إسماعيل فلذة كبده، لكن حين بلغ معه السعي جاء الامتحان العظيم. قال إبراهيم لابنه:

0: خرج الأب بابنه إلى الصحراء، وضع الولد وجهه على الأرض كي لا يرى عيني أبيه، ومد إبراهيم السكين، فناداه الله من فوق سبع سماوات:
1: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين.
0: ورفع الله البلاء وأنزل فداء عظيما، كبشا من الجنة، فذبحه إبراهيم بدلا من ولده. كان درسا خالدا في الطاعة أن الإيمان الحقيقي لا يقف عند حدود المنطق، بل يذعن حين يأمر الله. ومنذ ذلك اليوم أصبح المسلمون يحيون هذه اللحظة في كل عيد أضحى، في كل تضحية تتجدد ذكرى الطاعة ويتردد صوت إبراهيم.

لم تكن قصة إبراهيم وإسماعيل مجرد ذكرى، بل صارت شعائر. كل نسك من مناسك الحج هو أثر من آثار تلك اللحظات الخالدة، سعي هاجر بين الصفا والمروة أصبح سعيا يؤدى سبعا، تذكرة بالأم التي لم تيأس من رحمة الله. زمزم، البئر التي فجرها الله تحت قدم إسماعيل، لا تزال تسقي الحجيج ماء مباركا لا ينضب. الوقوف بعرفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى، كلها تذكر برحلة الإيمان والطاعة. ويأتي يوم النحر، عيد الأضحى، فيه يذبح الهدي كما ذبح إبراهيم كبش الفداء، ويرفع التكبير.

في الإسلام ليست الشعائر مجرد أفعال تؤدى، بل قصص طاعة تروى وتجارب إيمان تحيا. الحج ليس رحلة جسد إلى الكعبة فحسب، بل رحلة قلب إلى الله، تتبع فيها خطى إبراهيم ويجدد فيها عهد التوحيد. سعي هاجر رمز للأمل في وقت اليأس، ذبح إسماعيل رمز للتضحية إذا نادى الله عز وجل، الكعبة بيت أسس على التوحيد، بناه آدم وأقام قواعده الخليل، وجعل قبلة لآخر النبيين. قال الله عن إبراهيم:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى الناس بإبراهيم، ففي كل شعيرة نجدد العهد مع الله على نهج أبي الأنبياء.

0: يقول نقص علي بعض المال من أجل شراء الأضحية، فأخذت المال الناقص من زوجتي علما أنه لا يوجد فرق بين مالي ومالها، يعني يصرفوا من ماليهما على السواء يعني، فهل يكون هذا من الاشتراك في الثمن أو الأمر جائز؟
1: حسب النية يا شيخ، يعني إذا كان هما في العادة يصرفون مع بعضهما، يعني زي ما قال هو حساب واحد وما فيش فرق، ولم يأخذ من أو لم تعطي هذا المال في الأضحية بنية المشاركة، يعني بحصة في حصة في الأضحية،
0: أنا مثلا عندي ثلث وهي ثلثين أو
1: ثلثين أو كذا، يعني وإنما من باب الاستعانة أو عفوا من باب الإعانة، يعني يعني زي ما يتعاونوا في بقية أشياء البيت يعني، وإنما هي الأضحية باسم الزوج كما يعني نقول، فإنه لا بأس في ذلك. وهذا سؤال الشيخ يكثر دائما سؤال عنا في مثل هذه المواسم،
0: نعم.
1: زي ما قلنا لأن ظروف الناس يعني من زي بعضها كلها اللي ما عندهاش قدرة، ففي الأولاد بيعاونوا أبوهم والبنات بيعاونوا أبوهم وأمهم وكذا، فما فيش بأس أنك أنت تعطي المال، تعطوا المال هذا لأبيكم ملكه هبة يعني معطية لأبيكم، أنت أبويا بتشتري أضحية أو حق أستعين بي على شراء الأضحية، فيملك هذا المال للأب ويشتري الأضحية ويدخله من هم في نفقته ويعيشون معه في الأجر يعني دون شرط، يعني دون شرط، فهذا لا بأس به وجاهز، سواء كان يعني القاعدة سواء كان هذا المال من أخ أو من أب أو من عم أو من كذا أو من صديق، إذا ملك المال يعني لصاحب
0: أراد
1: أن يضحي فالمال ماله ويدخل في أضحية في الأجر كل من معه في البيت، سواء ينفق كل من يعيش معه سواء ينفق عليه وجوبا أو تطوعا، فكل هذا لا بأس به والله أعلم.
0: لكن شيخنا كما ذكرتم الأحوط أن يملك المال للزوج،
1: هذا هو لا يملك المال، نعم يقول هذا المال لأن أنت بتشتري أضحية سواء الزوج أو أب أو أم أو كذا أو أخ كبير معهم في ينفق على العيلة، يقول يا فلان أنت بتأخذ أضحية وهذا مال استعين به في شراء هذه الأضحية،
0: يعني من غير أن يشترط عليه أن
1: ما تقولش أنا عندي معك الثلث ولا الربع ولا النصف، يعني هذا لو لأن الاشتراك هنا لا يجوز،
0: نعم
1: في الضان هنا لا يجوز والله أعلم.
0: نعم شيخنا.
2: الأخ سعد طلب توجيه نصيحة للأبناء، الأبناء لما يتزوجوا وينسوا أبوهم وأمهم وينسوا والديهم ويعني تقل رعايتهم لأبوهم وأمهم بعد الزواج.
3: حق الوالدين حق عظيم، ويعني حق الوالدين حق عظيم تجاه والديهم سواء كانوا يعني قبل الزواج أم بعده، والمفروض هذا الأمر يكون يعني بعد الزواج يعني يكون صورته أوضح. وكثير من الناس الآن لما تلاقوا معهم مش هقول لك أنا قبل ما يجوني صغار ما كنتش نعرف قيمة والدي وغيره، والآن أنا لما جربت وشفت الصغار والناس يقولك جربت الكبد وغيره يعني هذا، وأنا عرفت حقوقهم وعرفت يعني كثير من الأمور اللي قاموا بها في اتجاهنا وشعورهم أثناء مرض الإبن وأثناء مرض أبنائهم وشن الأشياء يخد يعني الأشياء اللي اشتغلاها وخدماها في الصيف وفي الشتاء والتعب اللي تعبوه كله من أجل الأبناء، هذا كله مر بيك الآن، فأنت حريا تكون يعني مار بيك هذه الأمور وتعرف يعني حق الوالدين، بر الوالدين هذا أمر واجب ما يختلفوش فيه، فالإنسان يجب أن يحافظ على علاقته بوالديه، وهذه نوع من يعني من أعظم صلة الرحم اللي هو بر الوالدين، وهذا أساس من نص الحياة التي ينبغي يعني، وهذا مبدأ سبحان الله الشيخ عبد الرحمن يعني ممكن اتفقت عليه جميع الديانات، يعني تجد الهندوسي والله المسيحي وغيره من الديانات كلهم يتفقوا على مكانة الوالدين وبر الوالدين، ويتسابق الناس كلها مفروض هذا يستمر على هذا الأمر التسابق في بر الوالدين، وكل واحد من الأبناء ومن هو الأسبق إلى محبة والديه ورضا والديه. نعم، فهذا الأمر هو اللي مفروض إن يسود في كثير من الناس، صحيح يعني مثلا قد تحصل تدخلات من قبل الوالدين ولا غيره مما يسبب ببعض الأزواج يصير نفور من يعني من والديه بسبب بعض التصرفات. هي نصيحتنا للأباء إن ما يتدخلوش في الاختيارات الزوجية، ما يفرضوش اختياراتهم على أبنائهم المتزوجين، وهذا الزواج هذا قرار شخصي والحياة دي حياة شخصية. أن يكون عنده ثقة في أبنائه، يتجنب ما يكرهمش على شيء، يكون يعني بيناتهم الحب والاحترام. الزواج هذا يقوم على الحب والاحترام المتبادل بين الزوجين، وما ننصحوش بأن واحد من الآباء يتدخل في الحياة الزوجية. لكن بعض الأشياء قد تحصل بسبب يعني حرص بعض الآباء والأمهات على أولادهم، ما يبوش بعض الأخطاء تتكرر، بعض الأمور تحصل بعض الأشياء غيرة ونحو ذلك. الواجب على الأبناء يعني يكونوا متنبهين لهذا، ويعرفوا أن هذا أمر طبيعي يحصل في كل البيوت، فواجب عليهم أن يبروا بأبائهم، يعرفوا أن هذا الأمر طبيعي ويحصل في كل البيوت، فذلك ما يكونوش حساسين جدا من أي أمر يحصل من الأب أو من الأم، لا بل يعرفوا أن هذا الأمر طبيعي وحصل لمعظم الناس. ربما هو بعدين أصلا لم يزوج أبنائه بيصير نفس الكلام، وهذا نشوفه فيه يعني دار الآباء والأجداد ونحو ذلك. هذه طبيعة بشرية، تصرفات بعض الأمهات ولا بعض الآباء، فما ما يبدأش يسمع في بعض الكلام الآخر في حق والديها. ولا يعني هذي ما هم والديك، تحملهم كيف ما هم بطبيعتهم، ما تحاولش تغير منهم، هم عمرهم الآن 80 ولا 70 ولا غيره، بتحاول تبي تغير من والديك بضع، تحملهم كيف ما هم وكون بار بيهم. حاول تقسم مع أخوتك يعني في على طريقة خدمة الوالدين بدون أي تقصير في أي حق من الحقوق.
2: بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا.
4: شيخنا نستاذنكم لو نجيب عن أسئلة المتصلين. الأخ محمد يسأل يقول ما هي أقسام النذر؟
5: النذر هو أولا النذر واجب الوفاء به.
4: نعم.
5: و يعني إذا كان هو نذر حاجة من القرب تعتبر قربة، أم واجب الوفاء به؟ واجب الوفاء بهذا النذر. وتارة يكون يعني مندوبا، تارة يكون مندوبا إذا كان هما هوش من الواجبات وليس قربة بمعنى أنها واجبة. الحالة هذه نعم يندب الوفاء به. فإذن هو إذن إما أن تكون واجب النذر واجب أو يكون مندوب. نعم ما لا تعدى هذه الحاجتين. نعم ما ينفعش النذر بحرام ما لا يصلح. نعم ولا ينفع النذر بمحرم. نعم
4: بارك الله فيكم شيخنا. سؤاله الثاني يقول ما هي كفارة اليمين؟
5: كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين. إطعام 10 مساكين تارة يعني يعطيهم نوع من الإطعام، يعني إذا كان هو يأكلون مثلا الشعير يعطيهم نعم مد 10 مساكين مد لكل واحد من الشعير، وإذا كانوا يأكلوا في البر أو الطعام أو القمح يعطيهم أيضا من هذا النوع، وهكذا إذا كان هو أكلهم رز كذلك نعم يدفعوا لكل واحد من المساكين أمهم 10 مساكين يدفع لهم نعم مد من مما يأكلون هو الأرز. نعم هذه كلها نعم تنفع في قضيتنا. أن أشياء أخرى بدل من البر والشعير والأرز وما إلى ذلك، يعني إذا كان هو ربما يعني يدفع مد عن كل يوم، تارة يكون نعم 10 مساكين يغديهم ويعشيهم، يغديهم ويعشيهم، أو يغديهم مرتين في يومين، أو يعشيهم في يومين كذلك. عندنا يعني أو كسوتهم يعطيهم ما يستر عوراتهم، هذا ينفع في كفارة اليمين. إذن إما أن يغديهم مرتين أو يعشيهم مرتين، أو يغديهم ويعشيهم وهكذا، أو كذلك، أو تحرير رقبة. تحرير رقبة ما هناكش الآن، إذا لما كانوا فيه الإماء أو العبيد كان ينفع فيه تحرير رقبة، أن يشترى رقبة فيعتقها تصير عتيقة تكون محررة، هذه تنفع. نعم، لأن معاش فيها المسألة هذه مسألة دن لطعام عشرة مساكين. نعم،
4: أحسن الله إليكم شيخنا، أبارك الله فيكم.
0: سؤال أيضا يسأل عن تفسير لحديث النبي أو شرح لحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
1: باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما. هو باع البيعتين يفسرها بعض العلماء أيضا في هذه المسألة أن الله أعلم، لما تبيع لشخص يعني على شيء دون تشتري هذه بكذا أو هذه ما تنزل، زي ما يحدث الآن في التقسيط
0: والسلعة واحدة عندها سعرين،
1: عندها سعرين
0: سعر مثلاً الكاش أو سعر البطاقة،
1: نعم بالبطاقة أو كذا إلى آخره، ويفترقان على ألا يكون على
0: لم يعينا يعني
1: لم يعين البيع، لم يعين نوع البيع، فهذا يدخل في هذا الأمر الله أعلم. فبالتالي ينبغي توعيدا ما يسأل الناس، يعني يظنون أن هناك أنه إذا باع بالكاش زي ما يقولوا إحنا بالنقد، ومتعرف عند عامة الناس بالكاش، هذا أمر جائز ولا شيء في ذلك. لكن إذا بيع بالتقسيط يظنون أن فيه يعني أن فيه محظور زي ما يقولوا إحنا. فالمسألة هذه زي ما قلنا، إذا يكون البيع يعني ماشية على هذا الأمر أن ينعقد البيع على أحدهما، لأن هذه فيها حتى فيها جهالة يا شيخ، يعني على أي شيء قضى البيع، فالجهالة فيها نوع من الجهالة على البيع اللازم، وصير الخلاف يحدث الخلاف بينهما، وهو هذا أيضا يدخل حتى فيما يعرف حتى في بيع العينة في بعض بعض الصور متاع يعني والله أعلم.
0: يا شيخنا مشروط صحة البيع العلم بالثمن،
1: العلم بالثمن والإجابة والقبول على صفقة معينة أو على بيع معين، يعني فأوكسهما أي فالبائع أقل الثمنين، يعني فإذا تم هذا البيع بهذه الصورة فله أوكسهما أي فالبائع أقل الثمنين في هذه المسألة.
0: نعم.
1: هو الثمن الحقيقي أو الربا، أي إن يأخذ الثمن الأكبر الذي حدده فقد أخذ الربا والله أعلم.
6: أو لعلنا نأخذ سؤال الأخت أم محمد الذي تبقى لدينا من الجزء الأول، سؤالها الذي يتعلق بعدة الوفاة. قالت إن زوجها توفي يوم 3/5 الماضي، يوم 3/5 الفجر أو بعد الفجر توفي زوجها، فمتى تنتهي عدتها من الوفاة؟
7: هذه المرأة نسأل الله أن يتقبل من توفاه الله سبحانه وتعالى، قالت 3/5 وهو يتفق مع يوم 5 من ذي القعدة.
6: نعم.
7: والحساب ينبغي أن ينظر فيه بالشهور العربية، لأن هي في الواقع هي يعني ينظر فيها من جانب الأمور الشرعية.
6: نعم.
7: فهي تحصلت على من هذا الشهر، وهو شهر من ذي القعدة، تحصلت على 25 يوم. نعم. على اعتبار أن الوفاة حصلت الفجر، لو كان حصلت بعد الفجر لكان يلغى اليوم الأول، لكن هي بحسب قولها اعتمدنا اليوم الأول الذي حصلت فيه الوفاة، فيتحصلت على 25 يوم. ثم جاء ذو الحجة ومحرم وصفر، بالهلال تبقى ذو الحجة ومحرم وصفر، أكملت هنا 3 شهور.
6: نعم.
7: ولإكمال الشهر الأول اللي حصلت له 25 يوم يعني يتم إتمامه من شهر ربيع الأول 5 مع زيادة 10، تنتهي العدة يوم 15 من شهر ربيع الأول، يوم 15 شهر ربيع الأول تنتهي، اللي هو يتفق على 8-9 الاثنين القادم إن شاء الله.
6: يوم 8-9 الاثنين القادم يعني بعد المغرب.
7: نعم المغرب يقول الله أكبر تكوني خرجت من العدة.
6: نعم نعم تاريخ شيخنا 8-9
7: 8-9 هذا شهر الفرنجي،
6: الفرنجي نعم.
7: لكن هي يوم 15 ربيع الأول،
6: 15 ربيع الأول تخرج من عدتها نعم. بعد صلاة المغرب.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك. أهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية إليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم من الإذاعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله. شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها، يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: هو سؤال الأخ مصعب، قال إن عليه أيام من رمضان الماضي، يعني عليه قضاء أيام من رمضان الماضي لم يقضها بعد، فهل يجوز له أن يصوم يوم عرفة ثم يستأنف القضاء أو ثم يقضي ما عليه من رمضان؟
1: هذا أفضل عندي. هو ورد أن ودار الإفتاء تفتي بذلك، أن وابن وعمر بن الخطاب كان يفعل ذلك، أن يشرك النيتين، نية القضاء ونية التطوع في يوم واحد، لكن على الأقل يوم عرفة نمحضه للسنة، باعتبار زي ما قلنا الأجر بالتأكيد مش حيكون أجر المتطوع زي أجر اللي يشرك النيتين، على الأقل في مسألة التطوع. وعادي مرات الباري عز وجل يجزي على الاثنين، لكن أنا من رأيي هو يوم واحد مش حيأثر، يعني لو عندك 5-6 أيام قضاء مثلا صيبهم مع بقية العشر، لا أني والله ما قدرت الأربعة، بس نويت العشرة ونويت أربعة قضاء وميزان لي يومين، خلاص يومين من هني للرمضان اللي بعده سهل جدا صيامهم، وبالتالي محض عرفة بالفضل والتطوع ثم اقضي بعد ذلك ما شئت. ولو قلت لاني والله حتى اليوم صعب علي وما نقدرش ونبي نشرك عرفة في الأجر مع التطوع ومع القضاء، فذلك جائز بإذن الله تعالى كما قلت لك، ودار الإفتاء الليبية أخذت بهذا القول.
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
2: شيخنا الأخ سالم يسأل عن صيام يوم عرفة، يسأل عن ثواب صيام هذا اليوم.
3: ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتسبوا عن صوم عرفة أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذه ربما الخاصيات ليوم عرفة دون غيره من الـ من الـ من الصوم يعني. فصوم يوم عرفة يعني حث

0: يتركه إلا من هو يعني غافل. نص الحديث نص حديث صحيح صريح: احتسبوا على الله أن يكفر سنة التي قبل وسنة التي بعده. فمن يفرط في مثل هذا اليوم؟ الإنسان يعني بحاجة إلى مثل هذه الطاعات، وهذه الطاعات سبحان الله من حكمة الله سبحانه وتعالى، زي العمرة للجسد، زي العمرة للنفس، زي ما نقول إحنا، زي ما الإنسان أو الآلات تبي كل فترة تجديد وعمرة وتصون الصينات حتى تكون على صالح الاستعمال، كذلك النفس البشرية. الصلوات الخمس لما بينهن، الجمعة إلى الجمعة يعني، ثم لما تشوف أنت الآن خرجنا دخلنا في شهر رمضان، وبعد شهر رمضان يأتي شوال وستة من شوال، بعد ستة من شوال تأتي يعني تدخل الأشهر الحرم، تدخل الأشهر الحرم، ومن أشهر الحرم يدخل أيضا يأتي يوم عرفة، ومن بعد عرفة يأتي يوم عاشوراء، وهكذا هذه
1: مواسم،
0: مواسم محطات لصيانة النفس لما يعروها من شهوات الدنيا ومن المعاصي سواء صغيرها وكبيرها، وبالذات ما نتكلم على ما يتعلق بالذات في حق الله سبحانه وتعالى. أما المعاصي في حق العباد فلا يعني تمحى إلا بالعفو الحقوق أو بعفو أصحابها. فهذه الأيام كما قلت هي عبارة عن تهذيب للنفس وغسل للقلوب ما يطرأ عليها، ولا العقول ما يعني يشوبها من هذه السيئات والمعاصي، وخاصة في هذا الزمن. بكل زمن تكثر الفتن وتكثر الشهوات، أو يعني الشهوات المعاصي، حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. الآن نرى أمامنا شيخ كل شهوات الدنيا والمغريات كلها تمر على الإنسان، على الصغير وعلى الكبير، ووسائل التواصل والأشياء التقنية هذه لم تترك لنا شيئا إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فهذه المواسم لا ينبغي الإنسان أن يغفل عنها. تستغرب بعض الناس يعني يوم عرفة هو يوم في السنة، يوم في السنة، ومع ذلك يزهد فيه، يزهد في رحمة الله سبحانه وتعالى، يزهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، يزهد في مغفرة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني لا ينبغي أن يفرط في مثل هذه الأيام. كل ما يأتي موسم لابد أن تجتهد فيه بقدر ما تستطيع. يعني أيام العشر من ذي الحجة هذه ورد فيهن التكبير والتهليل والتحميد، كما هو ثبت عن الصحابيين الجليلين عبد الله بن عمر وأبي هريرة، كان يخرجان إلى الأسواق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، يعني هذه السنة. هذا ما كان يفعلان هذا لو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت في حديث الإمام أحمد: فأكثر فيهن من التهليل والتحميد، التكبير والتهليل والتحميد. فينبغي الإنسان لا يحقرن الإنسان من المعروف شيئا ومن طاعة الله شيئا، كما يقال أو كما يقول علماؤنا: لا تدري أي حسنة أو أي حسنة هي التي ترجح كفة الميزان. فالإنسان لا ينبغي حقيقة أن يفرط في مثل هذه الأيام بما يستطيع، يعني أقلها يعني ذكر الله يا أخي لا يتطلب لا طهارة في عموم أتكلم، يعني طهارة من حيث الأصغر، ولا يتطلب وضعا يعني بهيئة معينة، يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكر في خلق السماوات والأرض. يعني الإنسان سبحان الله يعني ماذا تريد يعني أبسط من ذلك، من حصد الطاعات، ومن حصد المغفرة، ومن حصد يعني الثواب عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان يعني ذكر الله سبحانه وتعالى فاكثر فيهن من التكبير والتهليل والتحميد، يعني يكثر ذكر الله. يعني هل تزهق لهالدرجة؟ هذه مستعد أنت تقابل شخص تناقشته يعني مواضيع تافهة حتى ساعتين وثلاثة؟ يعني مستعد أنك أنت يعني زي ما قلت لك تستمع إلى الأغاني والمسلسلات وإلى كذا الهابطة وإلى آخره وكل يعني المواضيع هذه، لكن تزهد في ذكر الله سبحانه وتعالى يعني في الحمد لله 100 مرة، أو في يعني استغفر الله 100 مرة، أو كذا وإلى آخره. شوف الإنسان وين ماشي، وين عايش في الدنيا هذه شيخ. صلى الله عليه لنا جميعا التوفيق.
2: آمين. ثم كذلك من أسباب ومن التي توصلك إلى الحج المبرور هو أن تتخلص من صفات ثلاث ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن. قال تعالى: الحج

0: أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثلاثة أشياء: الرفث والفسوق والجدال. هاي ذكر القرآن. كان كنت اتصفت بواحدة منها ما أنا متطمعش في حج المبرور، لابد أن تبتعد عنها بقدر ما تستطيع، أقصى جهدك لازم أن تبذل أقصى جهدك في هذا. فلا رفث، الرفث قالوا يطلق أصله الفحش، معناه الفحش، ومعناه أيضا الجماع والكلام في أمر الشهوة مع النساء، أو كلام النساء في الشهوة مع الرجال، يعني من الطرفين. هذا الرفث لابد أن يتجنبه الإنسان بالقول حتى بالمزاح، وبالفعل لا يفعله، وكذلك بالتذكر والفكر. مش أنت مقعمز في الحرم ظل أنت تفكر في مسح الشهوة متاعه وكذا، سواء كان هذا التذكر في شهوة حلال بين الزوج وزوجه، وإلا شهوة حرام بالزنا والفسوق والمعاصي الأخرى، كله ممنوع حتى مع الزوجة، لأن هذا إذا وقع مع الإنسان يفسد حتى الحج. إذا وقع له قبل طواف الإفاضة، قبل التحلل من الحج بطواف الإفاضة، التحلل يكون في طواف الإفاضة. إذا وقع من إنسان جماع قبل طواف الإفاضة، حجه يفسد ولم يتجنب الرفث الذي أمر الله تعالى بتجنبه. فلا رفث. الثاني قال ولا فسوق. الفسوق يطلق على كل خروج عن طاعة الله، كل ما فيه بعد عن طاعة الله لابد أن تتجنبه، وهذا واسع يشمل كل المعاصي التي ربما تعرض الإنسان في الحج: الكذب والنفاق والغيبة والنميمة، ويبقى مداير تليفون في ودنا في الكعبة هناك، ويتكلم مع الناس هنا أصحابه في هذه الاستراحات اللي كانوا فيها يشربوا في الخمر، وتلاقوهم النساء، وتلاقوهم المصائب اللي عليهم، وإلا هو متورط في ظلم الناس، ولا متورط في السجون سجان ولا له علاقة بهم، ويبقى هو يدير في هذا الظلم وهذه المعاصي الكبائر من كبائر الذنوب، يدير فيها من هناك من الكعبة من الحرم. هذا يصدق عليه قول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا من لم يأخذ بأسبابه ليس حجه مبرور، وإنما هو وقع عليه العذاب الوعيد في قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. عند سجن هو من يعني العناصر المنف لها نفوذ في هذا السجن، وهذا في ناس مظلومون، في ناس يعني سنوات طويلة هم يستغيثون، وعندهم أمهات وعندهم آباء وعندهم أطفال وعندهم أخوات، يدعو الله تبارك وتعالى الليل والنهار أن ينتقم من ظالمهم، ولم يحول هؤلاء المسجونين إلى محاكمة عادلة، وهو هذا مسؤول من ضمن هؤلاء المسجونين. مثل هذا مثال، ومع ذلك هو ماشي للحج ولا في العمرة، يعني يدير ويشتغل على هذا العمل الدنيء الخبيث الرجس النجس اللي هو من كبائر الذنوب، يدير فيه من هناك من الكعبة المشرفة. فهل هذا مثل هذا يرجو أن يكون حجه مبرورا؟ لا أبدا. فالفسوق معناها لابد أن الإنسان يتجنب كل المعاصي، لأن الله لا يتقبل إلا من المتقين. أما من هو مازال مستمر ومش ناوي التوبة، ماشي هو يعني من أهل الخمر ولا من أهل المخدرات ولا من أهل التهريب ولا من أهل الظلم زي ما قلنا، ولما مشي ما نواش تخلص من هذه المعاصي، ماشي مازال يعني مستمر على الحال، وكاو نمشي نحج حتى يقول إن شاء الله ربي يتوب عليه، لكن مش عازم، مش ناوي أن يترك الكبائر اللي هو فيها، الاستراحات هذه والفسوق والظلم والفجور، مش ناوي يتخلص منه. والاستيلاء على المال العام بالتحايل وسائله عندهم لا تحصى ولا تعد، وعاملين شركات وهمية وعاملين كذا، ويأكلوا في مال الناس بالسحت ويأكلوا في الغلول، وما ذلك يقول نبي حج مبرور، هذا بعيد عن الحج مبرور ولا فسوق. ثم قال ولا جدال في الحج، الجدال هو الخصومة والنزاع، والناس طبعا الحج هذا محل ازدحام واحتكاك وكذا، من يعني في اللي يخلق ظفرة على طول، من أدنى كلمة يبقى يسب ويبقى يشتم ويبقى كذا ويدف ويلعن ومش عارف شنو، وربما حتى يمد يده، هذا كله يفسد عليه نيته في الحج. لا جدال في الحج، يعني الخلاف والنزاع والخصومة مع الرفقة ولا مع الشخص اللي تجيب تقعمز بحداه، وربما ما يعطيكش فرصة باش تقعمز لأنه زحمة ومش قادر هو كذا، ولا لأنه مريض وتبقى أنت تسب فيه وتشتم فيه وتقول له هذا بيت الله وهذا مش عارف شنو كذا، وقد يكون هو حتى هو مهوش على صواب، لكن أنت أيضا عملت بالمثل ودخلت معه في الجدال المنهي عنه، الجدال مع الناس البقال اللي تشري معاه، ولا مع صاحب الفندق، ولا الجدال مع صاحب التاكسي بتركب معاه، ولا يعني فرص الجدال كثيرة. وذلك الإنسان يجب عليه أن يسيطر على نفسه تمام السيطرة ولا يغضب، ويعرف أن هذا له ثمن، يعني إذا أنت ضحيت به أنا جهدك كله وعملك كله ذهب هباء منثورا ولم تتحصل على ما تريد. الحج مبرور ليس شيء سهلا لا يشترى بالمال، يعني شيء عظيم شيء كبير، إنسان يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فأنت تفرط في هذه يعني الغنيمة العظيمة الكبيرة النفيسة تفرط بها بسبب ترضي غضبك وكذا ولا تسب وتشتم، لا، انظر إلى الجزاء، إذا أنت صبرت وكظمت غيظك ولم يعني ترد وحرصت كل الحرص على أن تتوفر فيك الشروط المطلوبة، ذكر نفسك دائما أنك ستتحصل على شيء عظيم يعوضك عن هذه يعني شفاء النفس السريع هذا اللي بتشبي نفسك بتضرب ولا بتغضب ولا بتسب ولا تبي تاخذ أي حاجة معصية ولا غيبة ولا نميمة. ذكر نفسك كل ما ترد عليك يرد على عقلك شيء من هذه الأشياء، ذكر نفسك بأنك أنت تنتظر من الله شيء عظيم لا ثمن له، وذلك بعد ذلك ذكرت نفسك بذلك تزهد نفسك ويزهد قلبك في المعصية اللي أنت كان الشيطان يزينها لك ويغريك عليها تريد أن ترتكبها وتفعلها.
1: شيخنا سؤالها الثاني سأل عن من نام عن صلاة العيد حكم أضحيته، يعني فاتت صلاة العيد فقام ثم
2: نعم من نام عن صلاة العيد هو أول من حيث الصلاة في حد ذاتها يستحب للإنسان أن يصلي حتى وروحه، طبعا هو كان في الجماعة هذا سنة مؤكدة صلاة العيد، لكن من فاتته صلاة العيد يستحب له استحباب أن يؤديها، هي مثل صلاة الصبح تماما إلا في زيادة التكبير، يكبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى ويكبر 5-6 تكبيرات في الثانية بتكبيرة القيام وتكبيرة الإحرام، ويقرأ القراءة كصلاة الصبح تماما. لكن من حيث الذبح يتحرى أقرب إمام للمنطقة، يعني إذا كان هو في منطقة يشوف إمامهم الناس أمتى بيذبحوا، بعد ربع ساعة بعد ثلث ساعة، إذا كان هو طبق الإمام المستحب وجاب ضحيته في المصلى، لأنه يستحب أن يأتي بضحيته في المصلى، لو جابها في المصلى خلاص ما عاش في مشكلة، بمجرد هو ما يجر على الضحية متاعه تروح طول أنت تذبح، لكن إذا كان هو ما جابهاش أنت تتحرى، واللي ما صلىش عيد حتى يتحرى، بل إن الفقهاء قالوا حتى اللي ساكن في بادية بعيدة ما عندهمش مسجد جمعة وما يصلوش في العيد، يعني حاول يقتدي بأقرب إمام ليهم في منطقة من المناطق المحيطة بهم.
1: واضح شيخ بارك الله فيكم.
3: هذه سائلة أيضا شيخ نتصل تقول أنا ميسورة الحال ويعني حالتها كويسة الحمد لله، لكن على حد تعبيرها قالت ما نشريش في الأضحية، ناخذ في ثمنها ونتصدق به، فش نحكم فعلي هذا؟
4: هو هذا مسألة، يعني هل الأضحية أفضل أو تصدق بثمنها أفضل؟ وهذا فيه روايتين عن إمام مالك.
3: نعم.
4: وهذا طبعا يكون في الحاجة.
3: نعم.
4: حاجة الناس. وأفتى دار الإفتاء مؤخرا بالتصدق بثمن الأضحية لإخواننا في غزة هو أولى في الوقت الحاضر، لكن مع شرط أن تقوم هذه الشعيرة في البلاد، يعني مش الليبيين كلهم ما يذبحوش لا يقوم بها البعض، وحتى تكون الشعيرة، لأن القول المعتمد أن الإتيان بالشعيرة هو أولى.
3: نعم.
4: لقول الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وما نراه الآن من ظلم لإخواننا المسلمين في غزة من حرب وحصار وتجويع وتهجير وقتل وتشريد، أمر يعني يندى له جبين العالم. هذه الفضيحة التي يعني يراها جميع الناس، فضيحة للدول العظمى وفضيحة للدول التي تدعي الحضارة وتدعي التقدم وتدعي العدل وتدعي المساواة وتدعي الرفق بالحيوان وتدعي ارفقوا بالناس قبل أن ترفقوا بالحيوان. هذا يعني ما يقع لإخواننا من هذا الاعتداء وهذا الجرم وهذا الظلم. فإخواننا الآن يعني هم أولى بأن ننصرهم وأن نغيثهم وأن نمدهم بالسلاح وبالطعام وبالشراب وبالثياب وبالكساء. يا أخي في العراء لا بيوت لا طعام لا شراب لا دواء، والله العظيم يعني مقاطع مصورة تصلنا ستكون حجة علينا أمام الله يوم القيامة. هذه المقاطع حتى لا يقول إنسان أني لا أدري أو لا أعلم أو لم يصلني الخبر. وحكام المسلمين هم المقدمون في هذا الأمر، هؤلاء الذين لهم الحل والعقد والحكم في الناس، وهم يقصرون، مش يقصرون بل يساعدون المجرمين من اليهود والأمريكان في حصار غزة وفي الاعتداء عليها، هادوا فلينتظروا عذابا شديدا من رب العزة والجلال لما قاموا فيه من خيانة الأمانة والمشاركة في العدوان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
3: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
5: إفراد
6: فضل.
5: الإفراد أن ينوي الحجة فقط، أن ينوي الحجة فقط، ثم لو بعد ذلك إذا أتم الحج أن يعتمر، والتمتع أن يعمل عمره لما يصل السعودية يعمل عمره ويتحلل منها، وبعدين في أيام يوم 8 يحرم مع الحجاج ويحج. تكون العمرة في الإفراد الحج قبل العمرة، وفي التمتع العمرة قبل الحج، والقران أن يجعلهما معا، يحرم بحج وعمرة معا، الزوج مع بعض يدير. هذا باختصار. نعم
6: نعم.
5: سؤال.
7: إذن لنجيب شيخنا عن سؤال الأخت سالمة. سالمة قالت إن أمها توفت وخلت ذهب وفلوس ودولار، لكن أخوتها وأخوها ولا أختها، واحدة من أخواتها هم 5 بنات وثلاثة أولاد والدار حتى من أخوتها، باعوا جزء من الذهب وتصرفوا يعني في جزء من الفلوس والدولار وما عطوهاش نصيبها. بعد فترة قالت أختها هذه اللي تصرفت في الذهب وفي الفلوس أو في جزء منهم مرضت وتوفت وصير ما تم مشاكل يعني. قالت يعني الآن الظاهر أن باعوا جزء من ذهب أختها وقسموه وأعطوها نصيبها، هي رفضت أن تستلم نصيبها من فلوس أختها. قالت أن خايفة أن يكون فيهم حرام بحكم أن جزء منهم هي خامبتهم من ذهب أمها أو أخرتهم من ذهب أمها وفلوس أمها، فهل عليها إثم في رفضها استلام هذا الذهب وهذه الأموال؟
8: لا، هو لا إثم عليها في رفض الاستلام، لكن أنت الآن تضيعين حقك. أنت الآن شوفي ذهب أمك قداش لو كنت تعرفيه، وشوف الحصة اللي أعطوه لك قداش. إذا كان مثلا حصتك 20 جرام وهم أعطوك 10 جرام، الآن عندك حلول، إما تأخذيه وتأخذ نص جزء من الميراث وتطالبين بالباقي، تقول لهم أنا راهو حصتي 20 وأنتم أعطيتوني 10 مازال نبي نص الحصة، وإما أن تتصدقي به أو تهبيه لهم، تقول لهم خلاص أنا معاش نبي والله يسامحكم، وإما أن يكون ما تفعلينه ضغطا عليهم للوصول إلى حقك، تقول لهم لا لأني حقي 20 مادام ما جبتوليش 20 أنا مانيش واخداتها ومانيش مسامحتكم، بالك ربي يهديهم ويردوهم. فكل هذه الحلول جائزة، تأخذي النصف وتطالبين بالباقي، لا تأخذين شيئا وتسامحينهم، لا تأخذين شيئا كوسيلة ضغط عليهم ليرجعوا لك بقية حقك. أما لو كان الاعتول لك أكثر من حقك في هذه الحالة لا يجوز لك أخذ ما زاد عن نصيبك.
7: بارك الله فيك شيخنا.
0: ومسألة أن في ضغوطات ولا تكتيك هذا في هذا الوقت خلاص ما عاش ينفع، لأن الآن بيقع الفاس في الرأس وبعدين ما عاد ينفعكم شيء يا حكومة، والله ما عاد نفعتكم حاجة. وإذا استمر هذا الأمر ولم تصطفوا مع إخوانكم في مجلس الدولة، كان يفطر أن تكونوا حزمة واحدة، أنتم مجلس الدولة جبهة واحدة، ما تمشوش لتونس إلا هم معكم لإذا وافقوكم، هم امتنعوا أنتم امتنعوا لأنهم يحمونكم، لأن مجلس الدولة عنده قدرة على أن يحميكم حتى من المجتمع الدولي ومن الأمم المتحدة ومن قرارات مجلس الأمن حتى بمقتضى قوانين مجلس الأمن. لكن التخلي عن مجلس الدولة وتأخذوا من اثنين مارقين ويمشوا باسم الحكومة ويديروا اتفاق سياسي ولا يديروا اتفاق اقتصادي ثم بعد ذلك الأمم المتحدة تستهويكم وتدير طاولة مصغرة وتأخذ مندوب منكم مندوب من كذا وتتركوا مجلس الدولة، هذا التصرف لا خير فيه، لأنه لو سمح الله وتمكن ابن حفتر من هذا المشروع المشؤوم والله لن تبقى للحكومة قائمة، ولا يستطيع لا رئيس الحكومة ولا من حواليه من المستشارين ولا من المتنفذين أن يهود ناحية شرع السكة، بل حتى ليبيا ما عاش يقدر يسكن فيها. وانتم عندكم دروس، عندكم دروس، السيد رئيس الحكومة بعد 10 أسابيع من توليه أراد أن يزور بنغازي منعوه، لما يتولى ولد حفتر رئيس المجلس الرئيسي سيستولي على مصرف ليبيا المركزي والميليشيات كلها ستتبعه، لأنه بتتبع من يدفع المال، هو اللي عنده المال في ذلك الوقت مش الحكومة، هو سيكون عند الجيوش زي ما الآن موجودة في بنغازي، زي ما عند يعني سبل السلام ولا غيرها من هذه الكتائب المارقة التي الآن تقتل الأبرياء الأبرياء في ليبيا وفي السودان وتهرب السلاح وتهرب الوقود. نفس الشيء هذا سيصير في طرابلس إذا مكنتم ولد حفتر من المجلس الرئاسي، فحذاري حذاري أن تقتربوا من هذا الخط.
7: الأخت أم علي قالت أن عندها رزق يتيم فتسأل هل يجوز لها أن تتسلف منه وبعدين ترده له، تتسلف من مال اليتيم وبعدين ترده؟
6: مال اليتيم يجب النظر فيه بالأصلح والحفظ له والأحظ له، الله جل وعلا يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فبالتالي ما يتصرفوش في مال اليتيم إلا يعني بالنظر فيه اللي هو الأصلح اللي هو شنو والأحظ له. بناء على ذلك نص أهل العلم على مسألة إقراض مال اليتيم، قالوا لا يجوز إقراض مال اليتيم ولا اقتراضه إلا إذا كان فيه مصلحة له ومنفعة مباح له، كان فيه منفعة هذا الأمر جائز، إذا لم تكن فيه منفعة له فهذا الأمر غير جائز. نوضح للأم، هذه الأم طبعا بش حتى يوضح الأمر، الأم رأي ما عندهاش ولاية على مال طفل يتيم، هو ولدها صح لكن ما عندهاش راه ولاية مالية على مال أطفالها الأيتام إلا في أضيق حدود، يعني هو المفروض يكون ليه وفيه، يعني كان ما فيه يعني ما فيش وصي من الوالد لهم والمحكمة ما عينتش ولي لها، الأم ممكن تتولى حفظ الأموال هذه بالحفظ فقط، لكن ما تبداش تصرفها تصرفات اخرى، تعطي فيها لزوجها ولا تعطي فيها لحد ولا لا، هذه تصرفات تحفظها بالاصلح لهم والاحفظ لهم، ولكن باش تعطاها لفلان ومراتي يعطل بها ما يجيبهاش ويضيع قيمتها ولا نحو ذلك، هذا كله ما يجوز لهاش هذا الامر. واي تصرف تصرفها ولا اعطت واحد وما خلصش، هي ضامنه لهذا المبلغ تدفع من جيبها، ما يجوز لهاش كذا تصرف. تخلي فلوسك كما هم، تقدر تستثمرهم، تقدر تحفظهم بحاجه تنمي المال وتزيده وتحفظه، لكن باش تعطاها لناس واحد يرد واحد ما يردش، واحد يعطل واحد كذا كذا، حتى يفقدوا قيمتهم، هذه ما تديرهاش.
7: بارك الله فيك شيخنا.
9: طيب شيخنا بارك الله فيك، هذا السؤال من الأخ عصام، لعلك استمعت إليه، يقول إن والده تزوج الثانية ولم يثبت هذا الزواج في المحكمة وطلق.
0: سمعت السؤال.
9: نعم.
0: هو مدام والدته مطلقة لا حق لها في الضمان، لأن لوائح قانون الضمان لا تعطي يعني هذا الحق إلا لأرملة المتوفى اللي هي مات عنها وهي في عصمته، أما من طلقها قبل ذلك قبل أن يموت طلاقا صحيحا ليس في المرض، ما يكونش في المرض، طلاق في المرض ويعتد به لكن ما يحرمش من المزايا المالية، فإذا كان طلقها وهي في الصحة حتى ولو لم يسجل طلاقها في المحاكم في الدوائر الرسمية، وهذا خطأ، لأن التسجيل في الوثائق الرسمية ضروري لحفظ الحقوق، هذا حقوق يعني ترتب عليه، عدم التسجيل هو صحيح من ناحية الشرعية، هي لا حق لها وهي ليست زوجة، والزوجة الثانية من ناحية الشرعية هي زوجة وهي حلال له وهي أرملة له، لكن حقوقها تضيع بهذه الصورة لأن الضمان ما يستطيعش يصرف لها المال. فمن ناحية الشرعية هو ننظر إلى الواقع، المطلقة تعد مطلق ولا حق لها، والزوجة تبقى هي زوجة ولا الحق، لكن كون الأوراق تمنحها عليه أن يتعامل لتصحيح هذه الأوراق، وإلا عليه أن ينفذ بحسب علمه ليتفق مع الحقائق الشرعية. المطلقة لا يعطيها من هذا الضمان، واللي بقيت في الذمة إلى أن مات الرجل يعطيها من هذا الضمان.
9: جزاكم الله خير بارك الله فيكم.
3: ننتقل إلى سؤال الأخت نور الهدى، وقالت يعني إنها يعني تعرضت لظلم فرج الله عنها، فقالت يعني هل دعاء اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يكون بمثابة الدعاء بقول حسبي الله ونعم الوكيل، من ناحية يعني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ورجاء معونته ونصرته وتفريج الكرب؟
4: والله هو كله طيب من باب الاستغاثة والالتجاء إلى الله عز وجل، فهذا أمر كله طيب، يعني المظلوم الضعيف عليه أن يستغيث بالله سبحانه وتعالى، ولكن في ظاهر الأمر والله أعلم أن قوله حسبنا الله ونعم الوكيل أعم، لأن الله عز وجل بهذا قد يرد الكيد على من فعل شيء، وبل قد ينزل عليه من العقوبات من غير كيده، من غير ما هو ليس هو من صنعه ولا من فعله، قد يعاقبه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فإذا وكل إنسان أمر الله عز وجل يعني كفى بالله وكيلا، وهذا ما دعا به كثير من الرسل حسبنا الله ونعم الوكيل. وكونها تدعو على من ظلمها بأن يرد كيده إلى نحره، فهذا حتى هو أمر طيب إذا كان يعني يمكر بها مثل أصحاب السحر والشعوذة أو المكر بأي وجه من الوجوه، هي تود أن يعود ما كاده وما حاكه من سوء يعود عليه فقط، فهذا الظاهر أنه أخص يعني، ولو الأعم فهي حتى من باب الذكر، حتى من باب الذكر أنها تكثر من حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، عدها ذكر من الأذكار وتحصين ودعاء على من ظلمها، وإذا دعت بالأمر الأول لا بأس.
3: نعم بارك الله فيكم. شيء
7: الأخ يوسف قال في أبوهم أو أبوه بيسجل بيت سكناه باسم أبنائه، بيتنازل عليه لأبنائه ويسأل عن الطريقة الشرعية بحيث يكون التنازل صحيح وتام.
6: الهبة يعني إذا كان ما فيهاش ظلم لأحد، يعني يريد أن يهب لجميع أبناء بالعدل فيما بينهم، ما فيش ظلم يعطي الأولاد والبنات لا ونحو ذلك، هذا الأمر ما فيش باس للإنسان أن يهب ماله لمن شاء إذا كان عادلا ولم يكن فيه حرمان لبعض الورثة دون بعض. إذا كان فيه حرمان لبعض الورثة هذا ما يجوزش أن يعطي حوش الأولاد بس والبنات لا، ولا يعطي أرض الأولاد بس والبنات لا، ولا يعطي لبعض الأولاد والأولاد التانيين لا ونحو ذلك. هذا الأمر إذا كان فيه حرمان هذا لا يجوز. فإذا كان يريد أن يهب هذا المال لأبنائه جميعا له أن يهب هذا المال ويقسمه بينهم بالعدل، ويسجل هذا الأمر عند المحرري العقود هذا والموثقين، ويعدل فيما بينهم ويحوز هذا المال هذه الهبة في حياته، يعني كان أرض ولا منزل ولا نحو ذلك اللي بتنزلهم عليه يحوز هذا المنزل في حياتك، كان أنت بتون المنزل هذا بتقعد فيه حتى الوفاة، هذه هبة غير نافذة، لأن من شروط تمام الهبة هو حصول الحوز التام، يعني أنه يطلع منه ويسلم لي الموهوب لهم في حياته، هذا باش تكون الهبة صحيحة نافذة، أن يعني يتم الهبة ويتم الحوز معا.
7: لو شيخنا سكن في في مثلا دار بس ولا مربوعة
6: كان
7: بس
6: مثلا يمكن الفصل يعني سكن في أقل من النصف، هذا يمكن أن تكون الهبة صحيحة نافذة، لأنه سلم الجزء الأكثر، إذا سلم الجزء الأكثر فهذا تمشي الهبة، يعني وكان بإمكان الفصل فعلا، يعني كل بعض من المنازل ما يوجد إمكان الفصل، يعني مش هنقدر نقول هو يسكن في دار بس والتانيات مسلما هو قاعد فيهم أصلا، هو دار دارين فقط هنا ولا ثلاثة ديار وغير ذلك، لكن الجزء المفصول اللي هو فيه ملحق ولا فيه دور مربوعة خارجية ولا ذلك يعني مفصولة تماما يقدر العيش فيها، هذا ممكن يعني نقول يحصل الحوز دي للباقية يعني.
7: بارك الله فيك شيخنا.
10: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: معنا الأخت عائشة، تفضلي.
12: السلام عليكم شيخ.
11: وعليكم السلام ورحمة الله.
12: شيخ أنا جلست في كلية العلوم الشرعية في السجورة.
11: إيه؟
12: بعد ما سجلتها قالوا لي إن المنهج متاعهم مضروب، فهل فعلا المنهج متاعهم مضروب أو لا؟ نكمل يعني نرد أنا.
11: منهج متاعهم؟ مش اللي المنهج متاعهم؟
12: قالوا لي المنهج متاعهم مضروب يعني غير صحيح.
11: مضروب؟
12: إيه.
11: يا بنتي لا برا يقري، ربي يفتح عليك ان شاء الله، هناش الكلام هذا
12: ما فيها شيء ولا شيء،
11: لا برا توكل على الله واقري ان شاء الله ربي يفتح عليك.
12: صحيت بارك الله
11: آمين
12: فيك.
11: آمين وإياك.
13: لعلنا شيخنا نختم بسؤال يعني او مناشد، هو الاخ عبد الله يقول يعني ان اغلب القطاعات دخلت في الجدول الموحد اللي هو في تحسين المرتبات هذه، لكن قال هو قطاع كبير اللي هو في شركه الخدمات العامه، عمال النظافه، عمال القمامه، يقول هذا مازال يعني لم يحسنوا رواتبهم ولم يعني يدخلوا في الجدول الموحد لأجل أنهم قال يعني ما درناش اعتصامات وما وقفناش الخدمة زي ما فعلت بعض القطاعات الأخرى، فلذلك نحن تم نسياننا وتنوسي هذا القطاع يعني من تحسين المرتبات.
14: أنا حقيقة الأمر لا أعرف التفاصيل في الأمور هذه، لكن نعم إذا كان هو يعني هذه الجهة التي يتحدث عنها السائل نعم هي التي أهملت، نعم يجب أن تسوى أمورهم كبقية الناس. نعم
13: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به، أشكركم شكرا جزيلا. عندك سؤال الثالث، الأخ محمد يسأل يقول يعني ما حكم سب الجلالة والعياذ بالله؟
14: لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف واحد يسب الجلالة؟ هل هو مسلم ولا مش مسلم؟
13: لا حول ولا قوة إلا
14: بالله، كان مسلم هذه لا تتصور يسب الجلالة، يسب الخالق، لا سب ناس لا رئيس ولا كذا ولا غير جيل الجلالة يسب. اسمع الناس أكثرهم عند من يسب الجلالة يعتبر كافرا. نعم
13: نسأل الله العافية.
11: السلام عليكم.
15: السلام عليكم.
11: عليكم السلام.
15: الشيخ عندي سؤال.
11: أنا اعطينا اسمك اسمك الكريم بالله.
15: معاذ.
11: يا معاذ تفضل.
15: عندي ولاد صغير حصل لي تعيين الدولة.
11: ايه
15: خلاص عينت ومحتاج اموري شمالية والامور كلها تمت بسرعة بسم الله ما شاء الله
11: باهي
15: والحمد لله، لكن صار انا ما بشرتش، لكن هو دار لي مباشرة.
11: ايه
15: دارها منا لي من غير ما ادى لها، دار لي مباشرة.
11: ايه
15: وقال لي انه معاه شهر 8 مرتب شهر 8 بينزل لك.
11: ايه
15: يعني حد غضوة قال لي بإذن الله ينزل لك مرتب شهر 8.
11: ايه
15: ولا مشات تخدمت شهر 8
11: وامتى تمشي تخدم يا معاد؟
15: وقالت لي شهر
11: امتى تمشي تخدم يا معاد؟
15: مثلا مشات انا قال لي تعال وطبعا ندير لك يوم في الاسبوع ولا يوم في الاسبوع شي توقع وتصير.
11: والله إلا تخوف الأمور هذه للأمانة رأى. والله للأسف الشديد وهي انتشرت هلبة ويكدسوا فيهم في الوزارات وتلقى 100 نفر في مكتب واحد وياليه ما يجوش في واحد يحطونهم يقول له تعالى ولا يقول له ما تجيش بك الوقت. والله أمور إلا راهو مخيفة جدا، ولكن تبي أنت امشي توكل على الله، امشي اخدم خدمتك، وفي الأخير كان قالوا لك ما عندكش إلا اليوم هذا وما نقدروش ونحطوك، الله غالب، امشي اليوم هذا اخدمة. وبالنسبة لشهر 8 هذا أصرف في مصالح المسلمين، لأن المرتب لازم يكون مقابل عمل، وأنت درت مباشرة وبينزل لك مرتب على أساس أنك خدمت شهر 8 وأنت ما خدمت في شهر 8، فأصرف أصرف هذا المال في مصالح المسلمين غير المساجد. أي حاجة عامة للمسلمين برا حطها في مدرسة يشربي حاجة للمدرسة عامة، برا حطها في مستوصف، برا حطها في مستشفى، لكن ما تحطهاش في مسجد، وإن شاء الله ربي يعينك على
15: الاحلام. انا جبت ناوي غلطه يعني
11: آه كويس كويس كويس جميل جدا يا لمية مية. ابعثه مركز الشيخ علي الغرياني موجود غادي جهه مضمونه في ايصال الاموال لغزه. يا سلام انت ذكرتني وبارك الله فيك، وهذا احسن مصرف تبعت له ان شاء الله.
15: تبارك الله
11: امين واياكم ان شاء الله.
16: 90.9 FM

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت بمشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: سؤال الأخ حسين، قال في شركات تتحصل على عقود من الدولة، لكن غالبية هذه الشركات تتحصل على هذه العقود مقابل رشاوى تدفع يعني للمسؤولين. فقال مش نحكم الشركة اللي بتنفذ هذا العقد؟ يعني في الغالب الشركات اللي تحصل على العقد مش هي اللي تنفذ، تجيب في شركات مقاولات أو شركات بالباطن هي اللي تنفذ العقد. الشركة المنفذة شو الحكم في حال هي تعلم إن العقد هذا متحصل عليه عن طريق الرشاوى، وفي حالة إنها ما كانتش تعلم، ما عندهاش علم في الحالتين؟
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إذا كان لا يعلم فهذا لا حرج، ولو علم بعد ذلك فيستمر. إذا كان يعلم لا يخلو الحال، إما أن يبقى خاليا من الشغل أبدا، وإما أن يستطيع أن يشتغل ولو بقلة، يعني بدل أن نأخذ العطاءات الكبيرة لأني نقدر نخدم للمقاولين ونمشي روحي، صح مش ربح زي الشركات اللي واخذ رشوة، لكن نمشي روحي. في هذه الحالة لا يجوز لك أن تتعامل معهم، لأن في عملك معهم إعانة لهم على الإثم والعدوان. أما إذا كان ما فيش إلا هما، يعني لو مثلا نبي نترك التعامل معهم حنسكر الشركة وخلاص، فلك في هذه الحالة أن تشتغل وهم يتحملون الإثم. المشكلة الآن إن ما فيش عطاء في الدولة يصير إلا بهذه الطريقة، لأن لو كان معاش تبي تخدم أي شركة خدت عقد بالباطل معناه معاش تبي تخدم بكل بتسكر وبتروح، ولو تقدر تسكر وتروح وتمشي الخدمة تانية ماشي الحال، لكن هذا يضر بشركة مرات فيها مئات الأفراد، وهذاك هو صاحب الإثم الأصلي فيتحمله هو. أما كان عندك كيف تخدم من غير التعامل مع هذه الشركات فيحرم عليك بعد ذلك أن تتعامل معه.
2: بارك الله فيك شيخ.
3: تسأل تقول شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل عمليات الحقن المجهري حرام أم لا؟ وخصوصا أنها طبعا ذكرت وضع حقاتني عندي 4 أولاد والأطباء ما عاش نصحوني بالإنجاب لأن الأربعة جبته بالعملية قيصرية، وأنا محتاج يعني في حاجة للبنت وكذا، فنصحوني بالحقن لتحديد النسل حيث أنه في احتمال كبير أن يكون الجنس أنثى، فتسأل على الحقن في هذه الحالة.
4: هذا لا يجوز شرعا. الحقن المجهري أجازوه في نطاق ضيق جدا لما يترتب عليه من مفاسد كثيرة، مثلا إذا كان في عقم، وإذا ما كان ما فيش أولاد وما فيش أصغار بكل، ما فيش ذرية بكل، فهذا أجازوه في نطاق ضيق وبضوابط وشروط، وهذا بعض أهل العلم ليس جميعهم، مسألة مطروحة عليه المجامع الفقهية. أما قصة أنا عندي 4 أولاد ونبي بنت وبندير حق المجهري على خاطر بنت، هذا كلام غير مقبول ولا يجوز الحق لهذا الأمر، والله أعلم.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم، رزاك الله كل خير.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 14 13 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
6: أنتم تستمعون

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: 90.9 FM.
1: يقول نقص علي بعض المال من أجل شراء الأضحية، فأخذت المال الناقص من زوجتي علما أنه لا يوجد فرق بين مالي ومالها، يعني يصرف من ماليهما على السواء يعني، فهل يكون هذا من الاشتراك في الثمن أو الأمر جائز؟
2: حسب النية يا شيخ. يعني إذا كان هما في العادة يصرفون مع بعضهما، يعني زي ما قال هو حساب واحد وما فيش فرق، ولم يأخذ من أو لم تعطي هذا المال في الأضحية بنية المشاركة، يعني بحصة في الأضحية،
1: أنا مثلا عندي ثلث وهي ثلثين أو
2: ثلثين أو كذا، يعني وإنما من باب الاستعانة أو عفوا باب الإعانة، يعني زي ما يتعاونوا في بقية أشياء البيت يعني، وإنما هي الأضحية باسم الزوج كما يعني نقول، فإنه لا بأس في ذلك. وهذا سؤال الشيخ يكثر دائما سؤال عنا في مثل هذه المواسم، زي ما قلنا لأن ظروف الناس يعني مش زي بعضها، كل حين ما عندهاش قدرة، ففي الأولاد بيعاونوا أبوهم والبنات بيعاونوا أبوهم وأمهم وكذا، فما فيش بأس أنك أنت تعطي المال، تعطوا المال هذا لأبيكم ملكه هبة يعني معطية لأبيكم، أنت أبويا بتشتري أضحية أو حق أستعين بي على شراء الأضحية، فيملك هذا المال للأب ويشتري الأضحية ويدخلوا من هم في نفقته ويعيشون معه في الأجر يعني دون شرط، يعني دون شرط، فهذا لا بأس به وجائز، سواء كان يعني القاعدة سواء كان هذا المال من أخ أو من أب أو من عم أو من كذا أو من صديق، إذا ملك المال يعني لصاحب
1: أراد
2: أن يضحي فالمال ماله ويدخل في أضحية في الأجر كل من معه في البيت، سواء ينفق كل من يعيش معه سواء ينفق عليه وجوبا أو تطوعا، فكل هذا لا بأس به والله أعلم.
1: لكن شيخنا كما ذكرتم الأحوط أن يملك المال للزوج،
2: هذا هو لا يملك المال، نعم يقول هذا المال، لأن أنت بتشتري أضحية سواء الزوج أو أب أو أم أو كذا أو أخ كبير معهم في ينفق على العيلة، يقول يا فلان أنت بتأخذ أضحية وهذا مال استعين به في شراء هذه الأضحية،
1: يعني من غير أن يشترط عليه أن
2: نقول إيش اللي عندي معك الثلث ولا الربع ولا النصف، يعني هذا لو لأن الاشتراك هنا لا يجوز،
1: نعم
2: في الضان هنا لا يجوز والله أعلم.
1: نعم شيخنا اشترى شاة من فترة ونوى أن تكون أضحية بإذن الله، فوجد الآن يعني من مدة قريبة وجد في رقبتها كيسا على جهة في جهة المذبح، بيقول على اليسار الكيس يقول ما ليس فيه خراج وإنما يعني زي الطوبة ممكن بيقول يابس يعني، فيسأل هل هذا من العيوب غير المجزئة؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فالأضحية الأصل فيها أن تكون سالمة من كل العيوب، وهناك قد تطرا عيوب على الأضحية، منها ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ، وهذه العيوب منها متفق عليها كما ورد في الحديث أربعة لا تضحى، يعني العوراء العرجاء البين عرجها والعوراء البين عورها والمريضة التي البين مرضها عفوا والعجفاء التي لا تنك، هذه باتفاق أهل العلم أن هذه العيوب الأربعة يعني لا تكون أضحية. فيما عدا ذلك هناك مسائل خلاف عند السادة المالكية حوالي 16 عيبا مع بالأربعة هذه التي ذكرت في الحديث ولا تجزئ في المذهب، وكما قلت هناك مسائل مختلف فيها. بالنسبة للحبة ومسمى الخراج أو يعني هو نوع من الأمراض، هذا الحبة إذا كان ما فيهاش دم يسيل وكذا ويمنع الأضحية عفوا يمنع الشاة من التصرف تصرف السليمة، فلا بأس بذلك، وإن كان الأفضل هو السلامة خلو من العيوب. فوجود هذا العيب كما قلت يعني إذا كان الحبة ليست مؤثرة في حركة الشاة وفي لحمها وفي يعني تتصرف تصرف السليمة كما يعلم الناس بالعرف، يعني حركتها مأكلها مشربها، يعني بحيث لو لم تبحث عن هذه لو متفتش عليها
1: متلاحظهاش
2: تبان شاة عادية فشيء، فهذه جائزة والله أعلم، وخاصة وزي ما قلنا هو صحيح الأسلم أن تكون خالية من كل عيب، هذا الأصل فيها، لكن الشيخ خالد زي ما تعرف الوضع ما هوش وضع معتاد في الأسعار، يعني إنسان لو بيتمنها هو شخص الآن يقول سيب مثلا 2500 و3000 أو 3500 بلوص حتى 4500 يعني. فمطالبته يعني باستبدالها بأخرى فيه نوع من العسر الله أعلم، إلا إذا كانت حالته ممتازة يعني، فلا بأس بذلك إرادة أن يغير يعني، لأن الأضحية تعين إلا بالذبح،
1: لا تتعين إلا بالذبح
2: إيه، ولا تستبدل إلا ما هو أفضل منها ينتبه، تستبدل إلا ما هو أفضل منها يعني.
1: هو الشيخ لو أحد اشترى أضحية وأراد أن يأخذ أفضل منها يجوز له ذلك؟
2: يجوز له ذلك نعم، أن كلما كثر كلما كانت أفضل، كلما كانت القربة أعظم وأجر أكثر وأجرا يعني، لكن لا يستبدل الأعلى بالأدنى،
1: الأدنى
2: يعني. هذا الذي لا ينبغي للمسلم يعني، لأن الإنسان لما قضي أضحية وأنوها أضحية هذه يعني لا ينبغي نرجع فيها والله أعلم. وحين قلنا إحنا لما كنا نستعين إلى بالذبح هذا كما قلت أضحية يعني، أما قبلها له الخيار أن يأخذ الأحسن والأفضل وكذا يعني. فزي ما قلت لك يعني بعض العيوب يعني لا يمكن الآن حتى مقدمة هذه الحلقة نقوله يعني لا نستطيع أن نتمسك يعني، لأن البعض يقول ليش أنتم تخالفوا في المذهب، لأن الضرورة ألجأتنا يعني مخالفة المذهب في بعض الأحيان،
1: المشقة
2: العامة الناس شيخ الأسعار يعني، ماهيش يعني الأسعار بالنسبة، وإن كان يعني ما بالخلق الحق يعني شفنا حتى الدول المجاورة نفس الأسعار ربما حتى أعلى يعني، هذا تتبعت الأمر يعني.
1: لكن شيخ ربما له علاقة بالدخل يعني، الدخل في المجمل في ليبيا يعني يلا يجيب لك يعني أضحية متوسطة
2: الآن، مو ما وزي ما قلت لك يعني حتى في الدول المجاورة له الدخل يعني أقل من الدخل، والسعر قارنها بالدينار الليبي تكاد تكون زي أو
1: أعلى
2: أو أعلى معي. فأنت الآن جي الآن مواطن بتقول له والله مثلا يعني عيوب من العيوب المختلف فيها، تقول هذه لا تجوز برا يعني خذ غيرها ولا كذا، في نوع من من من من العسر على الناس حقيقة. زي ما قلت لك وكان هي ب 400 و500 ورتب 1000 حتى تقول له بدلها ما فيش باس تشد معها شوية يعني، وهي قربة لله سبحانه وتعالى. لكن الآن هو يدوب بشي لحق لايم على 2000 ومع شح السيولة مع الأشياء اللي أنت عارف اللي عايش فيها المجتمع الآن فعلا. وما تقول لا يعني لازم يكون
1: مصاريف العيد
2: مصاريف العيد ومصاريف البيت وكذا وخذي، وتقول لا. فالإنسان أنا بقول أن الإنسان يضحي بشيء مختلف فيه خير من لا يضحي، الأمر فيه سعة يعني.
1: نعم.
2: الإنسان يتحرى في الأصل، في الأصل يتحرى السلام، هذا هو الأصل. ثم المرتبة الثانية زي ما قلت لك، هل أفضل إنسان أن يضحي أو لا يضحي؟ يضحي ولا يضحي؟ قطعا يضحي به، أما أفضل يعني يضحي بشيء مختلف فيه أم لا يضحي مطلقا؟ يضحي بشيء مختلف فيه قاعد يعني نتكلم بدرجات، هذا هو التيسير بالدرجات يعني معي. فزي ما قلت لك الآن بعض العيوب التي يمكن ما دام مش مطمئن ما هيش محل اتفاق، والإنسان يعني صاحب الأضحية شخص عادي مواطن عادي يعني حالة عادية
1: دخله محدود يعني
2: يضحي بهذه وهي مدام يعني جائزة عن طائف من العلم، فالأمر فيه سعة.
1: شيخنا من هذا الباب يعني يعني أخذ دار الإفتاء بمذهب من أجاز الاشتراك في ثمن أضحية في البقر والغنم في البقر والإبل
2: بالضبط، هذا الأصل نعم. لأن نحن كما يتكلم الشيخ في أكثر من حلقة أن الأصل عند السادة المالكية لا يجوز الاشتراك في الأضحية سواء في الضأن أو في البئبل أو في البقر، لا يجوز مطلقا يعني.
1: نعم.
2: هذا مشهور المذهب يعني. لكن لما يعني تعسرت الحال وعلى عامة الناس كان، وهذا القول مذهب الشافعية والحنابلة الله أعلم في الجواز الاشتراك في الأضحية يعني، وحديث جابر يعني نحن صلى بدلة عن سبعة عن سبعة منا، وحديث ابن عباس أيضا ضحى صلى ببقرة عن سبعة وبجمد عن عشرة، وإن كان كما قال العلماء حيث جابر هو الأصح يعني الأقرب للصواب اللي هو سبعة. فالحديث هذا دليل اعتبره السادة الشافعية والحنابلة، وبالتالي فيه تيسير لعامة الناس كما زي ما قلت حضرتك يعني، وخالفت فيه الدار مشهور المذهب من باب التيسير، وفيه دليل قوي أيضا دليل معتبر شيخ في المقابل يعني، لم تأخذ به فتوى شاذة أو بيقول شاد أو مرجوح على الإطلاق يعني، وأخذت به من باب التيسير، التيسير مع مراعاة مصلحة عامة الناس، والدليل الذي يعني يتكأ عليه ويستند عليه، وقال به يعني نصف جمهور أهل العلم، مذهبان يعتبر نصف جمهور أهل العلم المذهب الأربعة يعني. فتلجأ هنا للتيسير كل ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أمرين اللي اختاره أيسرهما، هذا هو المطلوب. يبدأ زي ما قلنا، إذن تبدأ كل إنسان عنده إمكانيات معينة محدودة أن يتقرب بهذه القربة وأن يحيي هذه الشعيرة يعني بأقل متطلباتها خير من أن لا يحييها. ولا والله. وبالتالي نوجه نصيحة لعامة الناس ألا يعني يشددوا على الناس وهم خاصة ليس من أهل، نتكلم عن من ليس من أهل العلم، اللي من العلم هذا وأدرى بنفسه بما يفتي، لكن عامة الناس هذه تجزي هذه لا تجزي، يعني بضيقوش على الناس وخلوا الأمر يعني فيه سعة لأهل العلم يعني يتكلموا في مثل هذه المسائل، كونك تعلم أن هذه المسألة يعني المذهب مذهبنا احنا كمالكية لا تجوز، هذا تختص به في نفسك، لكن تتكلم به كأنه قول واحد وتشدد على الناس زي ما قلنا احنا مدعونا كما قلنا ندعو لا ندعو للتجديد ونعمل به يعني أن ديننا يسر، فما تشددش على الناس زي ما قلت لك، اللي يحكمنا هو الظرف وظروف الناس، هذا هو ما خير مثلا بين أمرين اختار يسرهما، فالتوسعة على الناس هو هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فوالله أعلم، ففي هذه الحالة الحبة أو أشياء التي زي ما قلت لك يعني فيها
1: لا تلاحظ إلا بالتدقيق يعني
2: إلا بالتدقيق لا يبالي الإنسان، وإن شاء الله مقبولة بإذن تعالى إن شاء الله.
1: نعم شيخنا، كذلك شيخنا يسأل كثيرا عن مسألة الشاء إذا كان قرنها مكسورا،
2: كذلك نفس الحكم عندنا قرن، القرن المكسور يعني على المذهب إذا كان يدمي لا يجوز، اليوم اليوم الذبح نتكلم على اليوم الذبح شيخ خالد، مش الآن، الآن أنت عندك حوالي 4 أيام قدامك أو 5 أيام قدامك مثلا، إذا استطعت أن تعالج هذه المسألة عالجها يعني الآن، وخاصة أن المستحضرات الطبية فيه يعني موجودة ب يعني فعالة يعالجها، بحيث أن يوم يجي يوم الذبح يلقاه باري، هذا هو الجواب جائز. نفس وهذه مسألة يعني الإنسان يتعرض لها مرات يا شيخ حتى في يوم الذبح نفسه، يعني يجفل منه الخروف ولا كذا، ينطح حديدة ينطح كذا يتكسر القرن، عم تقول أبرا خذ أضحية تانية ب 3000-4000 جنيه ويا الله عم كيف حصلها حقيقة. فعلى قول بعض المذاهب يعني تجوز مطلقا يعني يعني فيها تفصيل
1: كان يدمي أو لا،
2: يدمي أو لا يدمي
1: عند الملكية،
2: عند إيه عند الملكية لا يجوز، عند غير الملكية يجوز ما لم يؤثر هذا الكسر على اللحم، يعني ما لم يؤثر هذا الكسر على اللحم بحيث يسبب في فساد اللحم فهذا لا يجوز على الإطلاق يعني على الإطلاق. أما إذا كان مجرد الدم فقط فعند خارج المذهب فهناك من أجازه من أهل العلم، وزي ما قلنا يعني ما بتجي أنت الإنسان يوم الأضحى ودفع فيه 3000 ولا 4000 ولا حتى 2500 ولا 1500 وما حصل إلا يعني ما يعلم الله، تقول له برا دبر في جديد، اللي عنده سعة ربي يعني وسع عليه، هذا الأول هذا الخروج من الخلاف أولى. فكل حالة
1: وبحسبه
2: وفتوها يعني الله أعلم.
3: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
4: أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التدفق هو أساس الاستمرار، أما التسرع في النطق بالطلاق أمر خطير، زي ما نشاهده الآن في كل حركة لم تأتي على هواه ينطق بالطلاق. أي شيء حتى بسيط، علي الطلاق، أنت مطلقة، كان دخلت البيت الفلاني مطلقة، بل وصلت إلى أن قال لزوجته: إن ذهبت إلى بيت أهلك لأمها وأبيها أنت مطلقة بالتلات. هذا كلام يقال حتى في صلة رحم، وهكذا من الألفاظ: أنت محرمة، أنت البين وبينك كذا، وبدون أن يسأل العلماء عن هذه الألفاظ. ولذلك التسرع في النطق بالطلاق أمر خطير، لأنه مساس لأخطر العقود. لا تجد عقدا اعتنى به الشرع في ابتدائه وانتهائه وفي عقده وفسخه مثل عقد النكاح. لقد اعتنى الإسلام بالزواج، اعتنى بالاستمرارية، اعتنى بالحقوق التي بين الزوجين. لذلك نقول إن الجهل بأدنى أمر يهدم هذا العقد المقدس الذي يربط بين الزوجين على كتاب الله وسنة رسوله. وجاء هذا التحليل عن طريق كتاب الله وسنة رسوله، حيث لا يستطيع أن يعارضه أحد. لذلك عقد مقدس، مزي بيع وشراء، ممكن تطلع شفعة تاخذ قطع طرد، عقد صحيح وبيع وشراء، يطلع واحد يشفع في هذا البيع يخدم منك. أما عقد الزواج عقد مقدس على كتاب الله وسنة رسوله. لذلك نجد هؤلاء السفهاء يتلفظ بالطلاق ولا يفكر في نتائجه وما يترتب عليه من تفكك الأسر ومن تشريد الأبناء. قال: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا وعد من الله ما شاء الله، حتى ولو كرهت منها شيء رأوا فيه خير كثير. أقل ما فيه أنك تتاب على صبرك على خلقها، أو هي تتاب على الصبر على خلق زوجها، صار ما لا فيه خير كثير فعلا. هذا كلام الله، من نجم غيره. ولذلك قال: وعاشرهن بالمعروف. هل عشرة بالمعروف تبدأ في بيتها جالسة مربي صغارها، تجي تقولها أنت مطلقة، أنت حارم علي؟ أما الآن يتحش من إنسان حتى من أطفاله، لما يدير أطفال وأولاد يلزم حتى صوتكم معاشر أطفال في البيت. لذلك قال: وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك لما تطلق وترفع الحشبات حش أبيها وتطلعها صفتها كذا وصفتها كذا، وهي تقول حتية صيفتها كذا، لا أبدا، أنتم أمانة، يجب تكتموا سر بعضكم حتى بعد الفراق، خف الماء والملح. لما تقول كذا مش كان زوجتك، مش كانت أم أطفالك، يلزم لابد هكذا الأداب الإسلامية. والله لو طبقنا هذه الأداب ما كان هناك طلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأخت ضاوية قالت عندها عمتها توفت وعندها بنات بس ما عندهاش أبناء ذكور، والظاهر أن حتى زوجها متوفي لكن ما تكلمتش عليه، ما عندهاش أبناء ذكور. فأبو ضاوية كان من العصبة، بعد فترة توفى بوها، وبعد وفاة بوها بفترة اطلع لعمتها ميراث، طلعت لها يعني أرض أو عقار، جاهم واحد قال لهم روع جالي لأبنائها وجالي لورثتها، وقال لهم روع عمتكم هذه عندها يعني

0: عندها أرض، فتسأل الآن عن الميراث، لأن قالوا لها أنتوا البنات مش من حقكم، مش من حقكم شيء في الميراث، أبوكم كان عاصب لكن الآن من حق إخوتكم الذكور فقط. هل هذا الكلام صحيح شيخنا؟
1: نعم، هو بالنسبة لأمر التركات ديما نوضح للناس أن نرى أمرها ديما يعني خطير جدا وأمرها شائكة للغاية، يعني يجلس مثلا واحد ما نتكلموش عادة حتى هنا في دار التلبية إلا بعد ما نعرف حصر الورثة بشكل صحيح وبشكل واضح، ما فيش أي غموض. فإذا كانت المرأة دي كما قالت يعني أن عمتها ما تركتش حد إلا ولدها، يعني توفيت امرأة وتركت أخ فقط، فنقوله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل عقل فريضة بأهلها فبقي فليأولى رجل ذكر، يعني ما عندهاش ورثة آخرين، لا زوج ولا أبناء ولا
0: أنت بنات هي تو
1: نعم
0: هي أنت بنات هي
1: هي المرأة عندها بنات
0: نعم ما عندهاش أبناء ذكور، ما عندهاش
1: تمام، ما دام عندها هي بنات وعندها أخ
0: نعم،
1: البنات هذه عندها التلتين والأخ هذا للباقي، ألحق الفريضة بأهلها والفرض البنات لما يكونوا أكثر من اثنين هم الثلثين والباقي لهذا الأخ. إلى الآن إذا مثلا إذا ظهر بعد ذلك هو الميراث قسمه الأخ هذا وارث، الآن الذي يرث هو الأخ، وبعدين لما مات الأخ هذا بيرثه أولاده هو. إذا ظهر مال بعد ما قسموا القسم الأول ذكر مال آخر، هذا يقسم على الورثة الأصليين في وقت الوفاة على ومنو الأصليين في وقت الوفاة اللي هم البنات والأخ هذا اللي هو مات حتى هو اللي هو أبو البنت هذه، فهذا يرث المبلغ هذا مثلا كان أرض ولا ظهرت ولا غيره، باعها هذه بمئة ألف مثلا يأخذوا لهم التلتين ثلاثة يعني 66,000 وفصل ستة، يقعد المبلغ اللي هو 33,000.3 هذا لمن يأخذ الأخ، والأخ هذا يقسم بين ورثته هو للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني ما يجيش نقول لا الأولاد بس احنا البنات ما تاخذوش الظهر بعدين، لا يقسم على الورثة الأصليين في وقت الوفاة زي الميراث الأول اللي يقسم ما بينهم، زي الميراث الأول اللي يقسم ما بينهم.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: ما حكم الحلف بالطلاق؟ هي سائلة، ما حكم الحلف بالطلاق وإذا قال لي زوجي علي الطلاق مش حدير الشيء كذا وبعد مدة سمح لي بفعله فهل يقع علي الطلاق؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أما ما يتعلق بحكم الحلف بالطلاق فهذا كما ذكره العلماء بأنه يمين الفساق لأن الشيطان هو الذي ينزغ به، وبين الفقهاء بأن من يأتي به ولو لم يكن متزوج فإنه يستحق التأديب من وليه، وكذلك الكبير، يعني لو كان اللي يحلف بمثل هذا يعاقب بشيء، يعني ينبغي للمجتمع يشعر الحالف بأنه إنسان يعني أقل درجة من أهل الحكمة وأهل العقل والإنصاف، فله ما يكفيه من الأسماء الحسنى أن يحلف بها، كما قال صلى الله عليه وسلم ما كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يحلف بالأسماء الحسنى، يحلف بالقرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى. هذا إذا ما يتعلق بالحكم، لكن لو وقع الأمر فهو التزام بالتطليق إذا حصل الشيء المحلوف عليه، وهذا التزام بالتطليق في الواقع هو إنما وقعت الطلقة ولكنها معلقة على حصول ما علقها عليه، فلما يقول إذا خرجت أنت طالق وإذا فعلت كذا أنت طالق، فالطلقة حصلت ولكنها معلقة تنتظر في حصول هذا الفعل. فالمرأة لو حلف زوجها ننصحها بأن لا تفعل الشيء المحلوف عليه، ألا تفعل حتى ولو ندم وطال الزمن، عليه أن يسأل أهل العلم ويستفتي في حاله، فإذا علموا بأنه قد قيد هذا الأمر بزمن أو مناسبة أو حدث والحال أن الحدث الذي قيد به زال، له أن يأذن لها. ولكن لو كان حلف على سبيل الإطلاق ولكن نادم، يبقى في الواقع ظلم نفسه وظلم المرأة، وبالتالي إذا فعلت حتى ولو كان أعطاها الإذن يقع الطلاق إذا لم يقيد ابتداء بقصدها أنها لا تخرج وقت هذه المناسبة أو في هذا الشهر أو في هذا الظرف، ثم تبين أنه قد فاتت هذه المناسبة وهذا الظرف، هذا لا بأس. لكن إذا كان هكذا على وجه الإطلاق زي اللي يحلف له يقول ما عاد تخشي بيت فلان أو ما عاد تمشي كذا، فنقول لها الآن هذا أصبح ممنوع متى ما دخلت حتى ولو صح نادم تقع عليها الطلقة، فيحذروا من مثل هذه التصرفات الحقيقة اللي تعتبر صبيانية وتعتبر تدل على السفة.
2: نعم، بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليكم.
4: يسأل سؤالين شيخنا، السؤال الأول يقول بالنسبة لصيام العشر ذي الحجة هل الأجر لابد من صيامها كاملة أو بعض منها؟ بارك الله فيك.
5: لا يشترط صيام عشر ذي الحجة كاملة ولا تتابعها، وإنما الآكد في صيامها هو يوم عرفة التاسع من ذي الحجة الذي يسن فيه الصيام لغير الحاج، وأجره عظيم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يكفر عن سنتين الماضية والحاضرة. وأما العشر فهي كسائر الأعمال يندب فيها الصيام من الأعمال الصالحة، ولم يرد تخصيص في صيامها كاملة ولا في صيامها على وجه الخصوص، وإنما اندرج ذلك تحت ما يسمى عملا صالحا. ولهذا فمن أراد أن يصومها كلها ففيه أجر وثواب وهي خير أيام الدنيا، ومن أن أراد أن يصوم بعضها ويفطر بعضها فله ذلك والله أعلم.
0: قال إن في قطعة أرض لجدة ميراث من جدة، قال اللي كانوا أحياء وقت بيع هذا الميراث هو أم أبوه وعمته، عمته قال موكلين ولدها، وقال إن أخوته وكلوه إنه عمته مقعدة، ما نعرفش سألت علاش أخوتهم اللي وكلوا لكن ما كانش من إجابة نظر لانقطاع الاتصال. علوم الشاهد أن هذا اللي وكلوه على بيع الأرض استأثر بالفلوس واستولى عليها وقال يعني بنشدهم ما باش يعطيهم الفلوس، فهو الظاهر أنه يطالب نصيحة توجهها شيخنا لهذا اللي استأثر بالفلوس واستولى عليها ما باش يعطي الورثة حقهم.
6: هذا مغتصب وخائن للأمانة، لا يسمى سارقا ما دام لم يأخذ المال من حرزه. طبعا البعض يقول والله كيف مسارق، لأن احنا عندنا السرقة التي فيها القطع لها شروط معينة، منها أن يأخذ المال من حرزه أو من حرز مثله وخفية، فاللي ياخذ المال من حرزه علنا هذا مغتصب، اللي ياخذ من المال من حرزه بعد تأمينه عليه هذا خائن، فلا يسمى سارقا بمعنى لا يقام عليه الحد، ولكن ليس معنى ذلك أن ماله حلال وأن ما فعله جائز، بالعكس هو يعني في قمة الخيانة. الآن الناس تؤمنك على أموالها ويقولوا لك والله أنت برا بيعنا الأرض وخذ الفلوس ووزع لنا، وأنت تخون هذه الأمانة مع الخيانة، تأخذ مالا ليس من حقك وعن غير طيب نفس ممن هو لهم. فالآن أنت بتقعد تلقط في الدعية من الناس هذه اللي ذرتها، ولن تقبل منك توبة إلا برد المال، وربما حتى بعد الرد لو كان دعوة لك الدعوات تبقى من نصيبك أو مش من نصيبك، هي تبقى ضدك. يعني في ناس وهذه حاصلة كثير، سرقت من ناس أموالا أو غصبت منها أموالا أو خانتها في أموال، وقعدوا يدعوا عليهم، وبعد ما ربك حقق الإجابة لهؤلاء المظلومين والظالم رجع المال، العقوبة بقيت ملازمة له. يعني واحد أعطيلي هذه قصة مشهورة وحقيقية وفي ليبيا هنايا، أعطيلي واحد تسلف منه فلوس وكتب له قطعة أرض، قال له نكتب لك قطعة أرض وأعطيني 6 سنوات بإذن الله فلوسك تام ما تكونوا عندك، قال له باهي. فبعد ست كتب له الأرض تو خلاص وصديقه بعد ست سنوات جاب له المبلغ قال له ها وهذا المبلغ اللي تسلفته منك ورد لي الأرض. قال له ما رد هذه لأن شني الأرض في الست سنوات هذه تضاعفت أضعافا مضاعفة يعني هو مثلا لو مسلفة 100,000 الأرض الآن تسوى 600,000. فقال له أما أرض هذه وما فلوس يعني لا أعطيتك فلوس ولا أخذت منك أرض. فالراجل وقال له واني عندك 6 أبواب أو 7 أبواب من أبواب التقاضي برا لأي واحد منهم وكان واحد أعطاك حبة ترابط على زي ما يقولوا الليبيين دق لي وشمة تحدي صارخ خناب ويتحدى. فقال لني والله ماني ماشي حتى لباب من هذه الأبواب لكن سألتجئ إلى باب الله عز وجل. فقعد يعني بخصص له الدعاء عليه في كل ما يتيسر له. فأصيب بمرض ذلك الشخص ومرض سريع ومات. لما مات لقوه كاتب ورقة إن الأرض راو لفلان واني صار وصار احكي على القصة وقالهم ردوا له أرضه. شو بيردوا له أرضه؟ قالهم لا لا ما عشنا بيها خلاص اللي اللي اللي فات فات توا. يعني حتى بعد ما ردوا له أرضه قال لا لا أنا ما عشنا بيها أنا بنقعد ندعي عليه ويتعذب في القبر زي ما ربك عذب في الدنيا. فحتى أنت هذا الشخص اللي سارق ربما تصاب بلعنة الدعائهم عليك وبعدين حتى لو تتوب وياخذوا الفلوس أراه يقعد العقاب مستمر نتيجة بركة الدعاء أو الدعاء الذي يكون من مظلوم يستجيب الله له ولو بعد حين. فالآن واسعة وعريضة وراه بالنسبة لهؤلاء هذو اللي أصحاب الأرض والله يوم القيامة لما يشوفوا إذا كان ما رد لهمش فلوسهم يوم القيامة لما يشوفوا الخير اللي بيصير لهم يقولوا يا ريت أخرب مننا حتى سياراتنا وحوايجنا وحاجتنا. يوم القيامة لما الأب يقول لي ولده تعال خود مني والولد يقول لي بوه ويقول لأمه والخو يقول لي خوه والزوج يقول لي زوجته خود مني سيئة واحدة بس من ملايين ولا أعطيني حسنة واحدة بس من ملايين كل واحد يقول نفسي نفسي. يجي الإنسان بعد أن يحاسب يأتي بجبال من السيئات أو قلة من الحسنات ولما يجي الفصل يلقى السيئات هذوك 3/4 ولا معظمهم هناش ولا الحسنات البسيطة ولو هلبة. كيف هذه مش كيف كان الكلام بالعكس يقولوا لا لا والله السيئات متاعك خذاهم منك هذاك اللي وكلته وخنب الأرض. قال يا ريت هو إذا كان حمل عنا 3/4 السيئات يقول يا ريت زاد خنب سيارتي باش افتكيت من ربع اللي باقي. ولا لما يلقى الحسنات يعني ما يبلغوش أعلى الدرجات في الجنة يقول يا ريت مثلا ضربني ولا سبني ولا كذا ولا خنب مني حاجة تانية غير الأرض باش تزيد حسناتي ونوصل للدرجة الأعلى من الدرجة التي وصلت لها. فعند الله عز وجل لا يضيع شيء. الآن واسعة وعريضة وممكن نراه ممكن إذا كان هذا متعودا على السرقة ربما لا يحاسب في الدنيا راه شخص راه أمهلهم رويدة يعني إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يعني ربما في الدنيا هذا الشخص اللي خلب أرض تلقاها أولاده باهين وتلقى الرزق يزيد والتجارة رابحة والدنيا ماشية معاه مية مية ويغر ذلك لسرقة واحدة تانية وتزيد التجارة ويزيد الربح ويزيد الصحة ويزيد الهنا. هذا كله راه استدراج وانقاص في الحسنات لأن العبد الصالح كما ورد في الحديث يعني يبتلى كثيرا ولما يصبر ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله والله يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها والله يقول الحمد لله ولا اللي هو يعني تنقص سيئاته بهذه المصائب شيئا شيئا شيئا. قال حتى إذا بقيت له ذنوب يعسر الله تعالى عليه في سكرات الموت ليلقى الله عز وجل وليس عليه ذنب واحد. وبالعكس الشخص العاصي يفتح الله عليه في الدنيا مش في الآخرة، ويمد للمال ويمد للصحة ولا يبتليه بشيء، حتى إذا بقيت له بعض الحسنات ييسر الله عليه الله تعالى عليه سكرات الموت حتى يلقى الله عز وجل وليس له حسنة، يعجل الله له حسناته في الدنيا. فالنصيحة لهؤلاء أن يصبروا ويحتسبوا ويعلموا أن الأجر أفضل، ونصيحة لهذا الشخص: أنت على خطر عظيم وعلى تلقي دعوات لا قبل لك بها، والرد الآن قبل الرد بعد أن تتعقد أفضل من الرد بعد أن تتعقد الأمور، ربما يعجلك الموت. يعني شنو الآن حادث سيارة يقولوا فمن له شخص راقد لبيل عليه أمور طيبة نادوا الصبح ينوضوا فيه للعمل يلقوه ميت، فلا تغتر بهذا الأمر وأدي الحق إلى أصحابه وتنال الأجر، لأن ترك الحرام رأوا فيه أجر، واطلب منهم بعد ذلك السباح والله غفور رحيم قبل أن يأتيك ما لا طاقة لك به.
0: بارك الله فيك شيخنا.
7: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: شيخنا سؤال آخر ورد عبر البريد يقول: الأمر أو النهي عن الأخذ من الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي، هل يعني يشمل التبرع بالدم والحجامة فيكون من أراد أن يضحي منهيا عن هذين الأمرين أيضا؟
9: بالنسبة للأخذ من الحيث الوارد مكانه الذبح يذبحه وليأخذ من أطفاله وشعره شيئا حتى ينحر ذبيحته وحتى يذبح ذبيحته، الحديث زي ما قلنا هو المسألة يعني على ثلاثة أقوال: قول بالإباحة قول الأحناف الله أعلم، وقول بالتحريم وهو قول الحنابلة الله أعلم، هو القول بالاستحباب وهو قول المالكية مذهب البلاد. فالأمر فيه سعة، هذه من ناحية قد ابتدى نشدد. الأمر الثاني الحجامة وكذا والتبرع بالدم، هذا لا علاقة له، ليس من التطيب في شيء، هو يقول العلماء أنما هو محاكاة للحجيج أو المحرم بالحج الأخذ عدم الأخذ من الأظفار ومن الأشعار، هو من الشعر عفوا، هو محاكاة للمحرم بالحاج.
0: نعم تشبها به.
9: نعم، فالمحرم بالحاج إذا احتاج يعني إلى التبرع بالدم أو إلى الحجامة والتطبيب فلا بأس بذلك، يعني لا بأس بذلك. فعلى كل حال بالنسبة للمضحي الأمر فيه سعة، ولا لا علاقة الأمر بهذا والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيك. سؤال آخر شيخنا يختص بصوم العشرة من ذي الحجة، يقول السائل: بعد الفجر يعني نوى صيام أحد هذه الأيام، ثم بعد الفجر يعني استقاء أو خرج القيء يعني تلقائيا من دون تدخله، فيسأل هل صيامه صحيح ويكمل ذلك اليوم أو يجب عليه إعادة الصيام؟
9: القاعدة في صوم التطوع شيخ خالد أنه من أكل أو شرب ناسيا وبالتالي حتى أو غلبه شيء من المفطرات دون قصد أو كذا فصيامه صحيح، يكمل صيامه صحيح وليس ولا قضاء عليه ولا قضاء عليه، يعني خرج منه غلبة القيء، وهو إذا كان خرج ولم يجزع منه شيء فالصوم صحيح سواء كان في القضاء أو في عفوا في الفرض أو في النافلة. يعني إذا يعني خرج منه قيء ليس متعمدا وغلبة ولم يرجع شيء من هذا القيء موصوش الفم ورجع منه شيء فصومه صحيح في كل الأحوال في كل الأحوال، وإن رجع منه شيء في صوم التطوع فكذلك الحكم صومه صحيح والله أعلم.
0: نعم شيخنا. بشيخنا صوم التطوع إذا بطل هل يجب إعادته على المذهب أو لا؟ ولا يجب
9: والله أعلم، لا يجب إعادته، لا يجب إعادته إذا صوم التطوع. نعم
0: نعم شيخنا. سؤال آخر،
9: وإن كان هناك قول فيه قول يعني، لكن الله أعلم عدم القضاء. نعم
0: عدم القضاء. نعم.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك. أهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية إليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم من الإذاعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله. شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها، يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: طيب شيخنا، سؤال الأخت آمنة تسأل، تقول إن أخاها توفي رحمة الله عليه، ويبوا يديروا لها ختمة بحيث يهدوا ثوابها إلى المتوفى، هل تقول هل جائز هذا؟
1: نعم، عند بعض الناس جائز. نعم، هذه قضية يختلف فيها الناس.
0: نعم.
1: فعند بعض الناس نعم يجوز أن يقرأ القرآن ويهدى ثوابه للميت. نعم، ليس في ذلك حرج عند بعض الناس. وبعض الناس عندهم الثواب يحصل للقارئ فقط ولا يجوز إهداؤه للميت. المسألة خلافية. نعم، ولذلك إذا كان تسأل عن الأحسن عندي أنا، أن نقول نعم يمكن أن يهدى هذا الثواب إلى الميت. نعم.
2: طيب شيخنا، هل استمعت إلى اتصال الأخ، سؤال الأخ عيسى من طرابلس عن بطاقة الأغراض الشخصية؟ والحقيقة يدور كثرة الأسئلة حول هذا.
3: راسلنا مشايخ بدال الإفتاء، راسوا مصر الملك ليبيا المركزي منذ شهر تقريبا ليستفصلوا ويتبينوا حقيقة الإجراءات كيف تتم، ليعلم من خلالها هل يتم التقابض في المجلس أم لا. وإلى حد الآن منذ شهر ننتظر الجواب، ولم يأتي الجواب محررا مكتوبا، ونحن نلح ونطلب من المركزي أن يهتم بهذه المسألة، لأن هذه المسألة تتعلق بأمر في غاية الأهمية. أنتم تريدون أن تعملوا شيء فيه رأفة بالناس ومساعدة وإعانة، اعملوه بالحلال. بإمكانك تعملوه بالحلال، ليش تعملوا فيه بالحرام؟ ليش تعملوا فيه بالربا؟ ليش تعملوا بشيء فيه حرب لله ورسوله؟ بالإمكان تراسلوا أعداء الإفتاء، طلبت منكم الاستفسار، طلبنا منهم الاستفسار مكتوبا، لم يردوا. كلفوا شخص يعني ربما ما عندهاش حتى إمام كامل، وقال رد عليهم شفويا، ودار الإفتاء قالت لا، شيوخها قالوا ردوا علينا مكتوب، احنا أرسلنا إليكم مكتوبا، نبي نريد أن نعرف شن هي الإجراءات من حين البداية إلى النهاية، لنعلم ما إذا كان هناك تقابض يجعل المعاملة شرعية، وإلا تدخل في باب الربا، لأن تأخير في القبض ربا حرام لا يجوز الإقدام عليه، ويفسد المسألة كلها، وعاقبته وخيمة على الطرفين، على المصرف المركزي وعلى الزبون الذي يريد أن يستفيد. الله تبارك وتعالى يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، وذكر أصناف الربويات الستة، ثم قال يعني مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يدا بيد ركز عليها وذكرها مرتين تأكيدا، سواء كانت المعاملة بين دينار ودينار ولا بين دينار ودولار، لابد من يدا بيد، لا يجوز التأخير. التأخير في القبض يجعل المعاملة ربوية. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وسماه الله حرب، سماه حربا لله ورسوله. من يقضي على حرب الله؟ لا يقضي على ذلك أحد. ولذلك المصرف المركزي عليه أن يتنبه لهذه المسألة ويجيب السؤال الذي طلبته والاستفسار الذي طلبه المشايخ في دار الإفتاء، بحيث تصلح الأمور تنصلح، ويبقى الجميع يعني في راحة شرعية وراحة نفسية. المصرف يعني معاملته تعود عليه بالخير، لأنه أراد الرفق بالناس والناس يأكلون الحلال، هذا الذي نريده.
2: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.

بعد أن نجاه الله عز وجل من قومه الذين كذبوه وظلموه، هاجر إلى أرض الشام مع زوجته سارة، ومن ثم إلى أرض مصر. وهبت له زوجته سارة جاريتها هاجر فتزوجها، ورزق منها بابنه إسماعيل عليه السلام. فأمر الله إبراهيم عليه السلام أن يأخذ هاجر وابنها الرضيع إلى أرض مقفرة، لا ماء فيها ولا شجر، لا أنيس فيها ولا ظل، واد بين جبال قاحلة، هناك حيث لا شيء إلا الصمت، وتركهما هناك امتثالا لأمر الله، ثم ولى مدبرا دون أن يلتفت، واثقا أن الله سيحفظهما. فنادته هاجر: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فأجابها: نعم. فقالت: إذا لن يضيعنا. غاب إبراهيم وبقيت هاجر وحدها مع الرضيع. انتهى الماء وجف اللبن واشتد عطش إسماعيل، فركضت هاجر تبحث عن الماء بين جبلي الصفا والمروى. سعت سبعا حتى تعبت، فأتاها الماء من تحت قدمي طفلها. فجر الله من تحت أقدام إسماعيل نبعا مباركا، إنه زمزم، الماء الذي لا ينضب، بئرا ما زال يسقي الحجاج حتى يومنا هذا. وبعدها بدأت القبائل تستوطن المكان بإذن من هاجر، فكانت مكة المكرمة بداية أمة، ومهبط رسالة، وموقع أول بيت وضع للناس.

0: مضت السنون. كبر إسماعيل عليه السلام وصار غلاما قويا يساعد أباه ويشاركه طاعته لله. وفي يوم من الأيام جاء أمر الله إلى الخليل: يا إبراهيم ارفع القواعد من البيت. بدأ البناء، وكان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يرفعها بيديه، يتقاسمان الشرف والطاعة، وكلما علت جدران البيت كان دعاؤهما يرتفع:
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
0: هكذا بنيت الكعبة، البيت الأول الذي وضع للناس، بيت تشد إليه الرحال وتغفر فيه الذنوب وترفع فيه الأكف والقلوب. ومنذ ذلك الحين صار الطواف والسعي من شعائر الله، وارتبطت الكعبة بسيرة النبيين إبراهيم وإسماعيل رمزا للطاعة والتوحيد. وهكذا من قلب واد جاف بدأت رحلة الإيمان، ولد البيت الذي تهوي إليه أفئدة البشر من كل فج عميق. بعد سنين من الرجاء وهب الله إبراهيم ابنه إسماعيل فلذة كبده، لكن حين بلغ معه السعي جاء الامتحان العظيم.

خرج الأب بابنه إلى الصحراء، وضع الولد وجهه على الأرض كي لا يرى عيني أبيه، ومد إبراهيم السكين، فناداه الله من فوق سبع سماوات.

ورفع الله البلاء وأنزل فداء عظيما كبشا من الجنة، فذبحه إبراهيم بدلا من ولده. كان درسا خالدا في الطاعة أن الإيمان الحقيقي لا يقف عند حدود المنطق، بل يذعن حين يأمر الله. ومنذ ذلك اليوم أصبح المسلمون يحيون هذه اللحظة في كل عيد أضحى، في كل تضحية تتجدد ذكرى الطاعة ويتردد صوت إبراهيم.

لم تكن قصة إبراهيم وإسماعيل مجرد ذكرى، بل صارت شعائر. كل نسك من مناسك الحج هو أثر من آثار تلك اللحظات الخالدة. سعي هاجر بين الصفا والمروة أصبح سعيا يؤدى سبعا، تذكرة بالأم التي لم تيأس من رحمة الله. زمزم، البئر التي فجرها الله تحت قدم إسماعيل، لا تزال تسقي الحجيج ماء مباركا لا ينضب. الوقوف بعرفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى، كلها تذكر برحلة الإيمان والطاعة. ويأتي يوم النحر، عيد الأضحى، فيه يذبح الهدي كما ذبح إبراهيم كبش الفداء، ويرفع التكبير في السماء.

في الإسلام ليست الشعائر مجرد أفعال تؤدى، بل قصص طاعة تروى وتجارب إيمان تحيا. الحج ليس رحلة جسد إلى الكعبة فحسب، بل رحلة قلب إلى الله، تتبع فيها خطى إبراهيم ويجدد فيها عهد التوحيد. سعي هاجر رمز للأمل في وقت اليأس، ذبح إسماعيل رمز للتضحية إذا نادى الله عز وجل، الكعبة بيت أسس على التوحيد، بناه آدم وأقام قواعده الخليل، وجعل قبلة لآخر النبيين. قال الله عن إبراهيم:

هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى الناس بإبراهيم، ففي كل شعيرة نجدد العهد مع الله على نهج أبي الأنبياء وعلى طريق الحنيفية السمع.

0: معنا الأخ أحمد، تفضل.
1: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: بالله شيخ عندي تستار.
0: نعم.
1: أنا معروض علي حوش لما تقول يبيع مولاه بمئة ألف.
0: إيه.
1: وأنا بنعرضه بمئة وعشرين.
0: إيه.
1: فهل يشتري؟
0: ملكت أنت؟ أنت لا سمسرة يعني، أنت بتسمسر فيه. ايه انت بس المهم تكون النسبه محدده، ما يقولولكش مثلا احنا نبوه ب 100,000 واللي تجيبه فوق اخوده، هذا ما ينفعش.
1: لان
0: هذا لا لا هذا ما ينفعش، لا يحددولك يقولولك جيب احنا نبوه ب 100 وخذ 20 ولا خذ 10، لازم يكون في تحديد للاجره، لازم تكون معلومه، ولا بالنسبه 2% 10% اللي هو، المهم ما تخلوهاش من مجهوله يعني، الجهاله هذه راهي تفسد العقود.
1: بارك الله.
0: آمين وإياكم إن شاء الله.
2: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
3: آداب تربية الأبناء. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، لا شك أن الإسلام الذي اختاره الله لنا دينا نعمة عظيمة وجليلة، هدب بها أخلاقنا وفتح بتشريعاته سبل السعادة والحياة الهنيئة الطيبة، وبين لنا كيف نربي أبناءنا تربية تجعلهم سعداء في حياتهم وحسنة تسجل للآباء والأمهات عن حسن ما قاموا به من جهد وعمل وصبر وحنان وأمل بأن يكونوا سعداء في مستقبلهم. وبهذا العمل يكونون الأبناء خير خلف لخير سلف. ما فائدة أن ألقن ابني العلم وأسعى في الحصول له على مدرسين متخصصين، وهذا الموجود، ليكون من المتقدمين ولو في اللغة الإنجليزية ولم يتقن اللغة العربية، في نفس الوقت الذي هو في الأخلاق صفر من كل فضيلة وأدب وتهذيب. ولذلك إن العلم في هذه الحالة سيكون وسيلة تدمير وهدم وشقاء، وإحنا نبو العلم أن يكون نورا لهذا الطفل يهتدي به. وصدق هذا الشاعر الحكيم حينما يقول: والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. علم قليل ومعه أخلاق وأداب ينفع صاحبه وينتفع منه غيره. علم كبير مهما كان بدون أخلاق وبدون أداب لا ينفع أبدا. ومن هنا نقول: التربية مسؤولية جسمية وفن راق لا يتقنه ولا يحسن كل الآباء، مع أنها مهمة تضع بصماتها على توجه الطفل وتكوين شخصيته وبالتالي على مستقبله ودوره في الأسرة والمجتمع. ولذلك تبتدي تربيته من البيت، من أبيه وأمه، ثم المدرسة، ثم هكذا يكون المجتمع. ولذلك نقول له: لك أيها الأب الغيور. نعم، نقول لك أيها الأب أن هكذا الابن يؤثر فيه تربية البيت ثم تربية المدرس في المدرسة ثم المجتمع. ولذلك نقول لهذا الأب الغيور الذي أنعم الله بنعمة جليلة، قد تنقلب هذه النعمة محنة بسبب سوء التربية، وعن هذا العطاء قد يكون شقاء، إنهما الأبناء. هذه البراعم الناعمة والأكباد التي تمشي على الأرض، التي إن لم نحسن رعايتها فلربما يأتي يوم يتمنى الأب أنه لم يرزق بهم وأنه كان عقيما بسبب شؤم هؤلاء. ولذلك نقول نسأل الله السلامة والعافية. والخلاصة هو أن ننشئ أبناءنا على حب الفضيلة والدين والأخلاق الحميدة، إذا أردنا أن نكون سعداء بهم ونفتخر بهم. أيها الأب الشفوق، إذا أردت أن تدرك بر الأبناء وتذوق حلاوة نفعهم، فاربطهم بالحياة الباقية بالدين بالأخلاق، لا تربطهم بالدنيا الفانية بالدولار بالمال بالقصور بالاستراحات بالمركب الفخم، لا، هذه كلها خليها وسيلة ما ديلاش قيمة لهم. ولذلك لن يكون همك أن تجتمع بهم في قصور الجنة وخيامها وعلى أركانها، لا أن يكون همك تسمين أبدانهم وكسوتهم. وتذكر أن أسرا كبيرة ستتمزق غدا على الصراط يوم لا ينفع مال ولا بن. ولذلك لما نأتوا على الصراط ما فيش أب ولا ابن ولا كذا إلا عندما تدخل الجنة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كانت حب أبنائك ويكون سعداء معك وتكون أنت سعيدا بهم ويكون شفعاء لك، ويكون هكذا لابد أن تكون التربية الإسلامية. ولذلك نقول لك اسمع لهذه الوصايا. أولا، أكثر من الدعاء لهم بالصلاح والهداية. أراه دعاء الوالدين مستجاب. كثير يهلك ابنه بسبب الدعاء، سبب بسيطك. واحذر من الدعاء عليهم، دينهم بالهداية، خود معناها في الأسباب، ودائما مؤبدا الدعاء لهم. لا تعن شياطين الجن والإنس على أبنائك، لما تدي عليهم هكذا وتلعنهم وتسبهم أنت عن شياطين الجن اللي هو الشيطان اللي معه، والإنس اللي هم رفقاء السوء، أنت عنتهم على أبنائك. مع ذلك لا تيأس مهما كانوا الأبناء، لا تيأس من هدايتهم، لأن الله سبحانه وتعالى لو استجاب لك دعوة أو هم فكروا لحظة يتغير الإنسان. ولذلك نقول للأم خاصة لك تبتدي على أبنائها، والأب هتو كذلك كذا كذا، لا، ادعوهم بالهداية، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يغير الله الحال من حال إلى حال، يقلبها كيف يشاء. ولذلك نضرب لك مثل، قلب ابنك هذا التدي عليه لن يكون أقسى من قلب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي خرج يوم إسلامه يريد قتل محمد في منتهى قسوة القلب، ومع ذلك بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غير الله حاله. كان يريد قتل محمد صلوات الله وسلامه عليه، فما غربت شمس ذاك اليوم إلا ومحمد عليه الصلاة والسلام أحب الناس إليه ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام. لعل ابنك يمشي صلي في المسجد يسمع موعظة، يروح متغير تماما، يقبل يديك ويقول لك يا أبي يا أمي، ويطلب منكم السماح ويتغير. لذلك هذه من ضمن الوصايا، ما تدعو على أبنائكم إلا بالخير مهما كانوا مهما فعلوا. تأخذ في الأسباب، معلش زي ما تقدم تضرب حتى الضرب ضرب تأديب، لكن أضرب وقول له ربي يهديك، أضرب وقول لك لا وقول له إن شاء الله ربي يفتح عليك، الله إن شاء الله يفتح لك الطريق المستقيم، يا ابني إن شاء الله ربنا يرزق إن شاء الله ببر والديك، وهكذا الدعاء. أما الوصية الثانية وهي مهمة، إذا أردت ابنك أن يكون بارا بك، ويا أمي إذا أردت ابنك أن يكون ابنا يحن عليك زي ما أنت ما كنت تحني عليه، يرق قلبه عليك زي ما أنت كنت يرق قلبك عليه، أيها الأب عليك ببر أبيك وأمك. يلا أزرع من الأول. الفتاة اللي تبي روحها أم وبروا بها أبنائها تبر بأمها وأبيها، وهكذا الإبن. برك أنت أيها الأب أبيك وأمك، فإن البر دين إذا أقرضته والديك استوفيته من أبنائك، ما لا تستطيع تفهم مستقبلك مع أبنائك. عندك 4 أولاد وخمس بنات مثلا، أنت تو صحيح، لكن تفكر لما تمرض وتعجز تفهم مستقبلك معهم. أمين تفهم ماذا فعلت مع والديك. نعم، برك أنت أيها الأب أو أيها الأم، فإن البر دين إذا أقرضته والديك استوفيته من أبنائك أضعافا مضاعفة، لأن الله سبحانه وتعالى وعد أن تكون الحسنة بعشر أمثالها، وإلا فستشرب كؤوسا من العقوق مضاعفة. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. هذا قول من لا ينطق عن الهوى، بل إن هو إلا وحي يوحى. استمع، مش تحب الرسول أنت أو هكذا، استمع لقوله. ولذلك إذا أردت البر من أبنائك فعليك أن تبر بوالديك، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فاعمل مع والديك ما تحب أن يعمله أبناؤك معك غدا، وابدر تحت أقدامهما، أزرع ما شئت أن تحصده من أبنائك غدا. ولذلك يقول الشاعر ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع. إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع. فيش من درت شر أنت بتحصد، ودرت خير أنت بتحصد، اللي بتجعله في والديك والتراك أنت بتحصد تماما. كانك أنت تنفرت عن والديك، تبعدت عنهم في السكن لأنك وليت صاحب كذا، روتي حتى كذلك أبنائك هكذا. ولذلك اعمل مع والديك ما تحب أن يعمله أبناؤك معك غدا، وابدر تحت أقدامهما، أزرع ما شئت أن تحصده من أبنائك غدا. ولذلك هكذا زيادة على ذلك نقول لك أحضر أن يشاركك في تربيتهم قناة فضائية أو جليس سوء، فإن ما زرعته وسقيته في أعوام قد تحرقه لقطة في مسلسل أو مشهد هكذا، أو صورة فاجرة يعرضها زميل، فاحفظ جوارحهم وخاصة العين والأذن. مش الآن أول ما يوفر لهم هذه الأجهزة متاع الفضائيات وبدون مراقبة ويشروا من الأشرطة ما شاءوا، أراك أنت مسؤول، مسؤول. ولذلك لابد أن تحفظ جوارحهم، وخاصة الآن زمن الفتن، لأن العين والأذن فإنهما نافذتان إلى القلب، العين للفضائيات والأذن للسماء. لأن ماذا نسمع الآن في الفضائيات؟ ماذا الآن نشاهد؟ وهذون ينفذوا للقلب، فلن تستقيم لك تربية، ولذلك اللي بنيته كله يخرب، ولن تدرك برا، وسينهار كل بناء للفضيلة تريد أنت أن تعليها في نفوسهم. ولذلك لابد أن تبحث، أنك لابد تجعل لهم وقاية، ما نقولكش الآن سكر عليهم ووعد التلفزيون حرام وهذا كذا، لا، لكن لابد تكون عندك وقاية، وقاية تجعلهم في عقيدتهم في دينهم في أخلاقهم بروحهم يفهموا الحلال مبين والحرام مبين. وصية أخرى وهي مهمة عظيمة، إذا أردت أن تعينهم على طاعة الله، إذا أردت أن يكون أبناؤك أذكياء، أطعمهم الحلال، أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. لما يأكل الحرام راه متعباش أنهم يجعلوا خيرا، بيولوا بولداء ينقادوا للشر أكثر من الخير. فما نزعت بركة كثير من الأبناء إلا بسبب لقمة الحرام. فكم من أب أعجبه قوام أبنائه ما شاء الله وقد غداهم الحرام، وما علم أن هؤلاء الأبناء قد يكونون غدا شوكة في خاصرته. ولذلك نقول الآن قدمنا حلقات بموجب التربية الصحيحة، لأن الآن نجني في سوء التربية، نجني الآن في شرها، تربية الذين غفلوا الآن عن أبنائهم حتى أصبحوا قطاع طرق. ولذلك نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا النية والدرية، كما قال تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا ودرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الأخت رباب قالت يعني حكت عن زوجها وعن شيء من المشاكل التي بينه وبينها، وقالت هي يعني إنه يعني ربما يقيم علاقة مع غيرها أو بمعنى أثرت عليه امرأة أخرى ونحو ذلك. المهم أدى ذلك إلى سوء العلاقة بينها وبين زوجها، وأصبح يرغب في مغادرتها للبيت ونحو ذلك، وحصل خلاف إثر ذلك، فقال لها يعني أراك مطلقة، أو قال لها هي طالق ونحو ذلك من الكلام. وقد أشرنا إليها، نبهناها إلى مسألة لابد من طرح الزوج للسؤال نحو ذلك، لكن شيخنا بالعموم تعليقكم على هذا.
5: هو أولا ما يتعلق بقولها، إذا هي تأكدت من قوله هذا، غاية ما في الأمر أنها لا تسمح له بمخالطتها، ما تسمح لاش له بمخالطة حتى يستفتي هو.
4: نعم،
5: يعني لما سمعوا أهل البيت أن الرجل تكلم قالها أنت طالقة ولا مطلقة ولا كذا أو حنت،
4: نعم،
5: المرأة ما تسمحلاش بأن يخالطها مخالطة الأزواج، تقول لها امشي استفتي، لأن الفتوى بشبوة تبنى على كلام مرات، هذه الطلقة الأولى الثانية الثالثة قد يكون مقيدها بقيد، والآن القيد انتهى وله أن يدخل، فالاحتمالات كلها واردة. ولن كان كلمة انت مطلقة هذه مطلقة الظاهر ما فيهاش قيد، لكن لربما تكون عندها أحوال الله

0: يقهر الأولى ويظلمها ويقهرها، نقول يا سيدي تبي تتزوج مرة تانية من وشدك أنت؟ امشي تزوج مرة تانية ولا ثالثة ولا رابعة، ولكن عليك بالإنصاف والعدل. المرأة الأولى تخليها وتكرمها وتخليها في بيتها وتنفق عليها وتحسن لهذه وهذه، مش أنك أنت كانك تعلقت بمرأة تانية تهضم حق الأولى وتظلم الأولى وتشعرها بالعلو. هذا من سفه الرجال حقيقة، من سفه الرجال. إذا كان المرأة الثانية اللي خلط عليها هي ضائعة فهذا حرام عليه، ما ينبغي لي هذا. وإذا قال هو كان يفكر في مجرد الزواج، نقول أنت سيدي تزوج مرأة تانية من وشدك، لكن ما تظلمش الأولى. وبعدها هو حتى من جهل الرجال بعواقب الأمور، طب هذه ممكن تكون عندها أبناء، لأن أقل شيء قالت عندها حمل، هذه بتكون حاضنة مرتين. أنت اللي تطلع نقولها مرات ربما أنت تخرج من البيت هي تبقى حاضنة في البيت، مش يقولها معاش ترجع للبيت حتى ولو مشت لبيت أهلها. إذا كان هي عندها أطفال يا إما بتبقى في البيت باعتبارها حاضنة، ولا أنت بتكري لها بيت تحت أهلها تكون في حاضنة للأبناء. فعليه الرجل ينبغي كل واحد يعرف عواقب الأمور، مش يدير الصغار ويلز في الشارع وبري لأهلك بري لأهلك. وصغارك وين بتربيهم؟ صغار منه هذو؟ هذا ما إما بيقعدوا في البيت الزوجية باش تحضن فيه الأطفال، يا إما أنك أنت تبي تكري لها بفلوسك بيت إحدى أهلها ولحضانة الأبناء. فلما يفكروا في عواقب الأمور يعني يفكروا ويعرف
1: مآلاتها.
0: نعم
1: فعله. نعم بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. عندنا الأخ محمد، تفضل يا محمد.
2: والله عندي استفسار شيخ بخصوص الامتحانات.
1: نعم أنا أسمع فيك يا محمد. سؤالك على الغش في الامتحان. تمام
2: بسؤال.
1: تفضل هات سؤالك.
2: أنا عندي ولدي يمتحن سنة عددية.
1: نعم.
2: وقصدي موصل فيه على الغش غش لكن في لجنة الامتحانات.
1: نعم.
2: يجيبوا قصدي في وراقي يمل عليهم ملان.
1: نعم.
2: لا كيف ولدي يقول أنا ما أقدرش نمنع، قال لي هاي ملة ليش إنكم ما نمت
1: الحقني وافقت الحقيقة. واضح سؤالك إن شاء الله. تسمع الإجابة يا محمد إن شاء الله. ماشي. عندنا متصل آخر. تمام شيخنا الأخ محمد يسل على ظاهرة الغش المنتشرة الآن في امتحانات الشهادة. قال نبه في ابني على حرمة الغش وأنه لا يجوز وكذا. قال لكن لما يخش للفصل يلقى روحه في أمر الواقع باعتبار أن الأسئلة كلها اختيارية ومسكيون صح التعبير. فقال يبدو غشش فيهم لو لكذا التانية كذا. قال أنا معش نقدر نركز لكذا، فنلقى روحي مجاوب معهم أو ناقد في الإجابة. قال أنا وافقت ولدي وما نعرفش كيف نتصرف، يعني شو الحكم في هذا الحال.
3: هذه من المسائل الخطيرة جدا التي لا يقدرها الناس حق قدرها.
1: نعم.
3: فالغش في كل شيء محرم، في الامتحانات، في البيع، في الشراء، في الخطبة، في النكاح، في كل شيء ما يعد من الغش فهو محرم شرعا. الكارثة أننا غيرنا المفاهيم وجعلنا الغش من الأمور المحمودة التي تندرج تحت التعاون والتكافل والمساعدة. فبالله عليك عندما يأتي المدرس أو المدرسة أو المعلم أو المعلمة أو المراقب الامتحان وهو من هو ويقول للطلبة ساعدوا بعضكم عاونوا بعضكم، لكن من غير دوشة، ما تديروش دوشة، يلا هاي ساعدوا بعضكم وكل واحد يساعد خوه. انظر إلى هذا الكذب وإلى هذا التدليس وإلى هذا المعنى السيء الذي نغرسه في قلوب ناشئتنا وفي أخلاقهم. وهذا يعني هذا الطالب في بداية حياته، أنت لما تعلم الغش وتحيله بأن الغش ما هوش حرام وما هوش ممنوع، بل هو نوع من التكافل وهو نوع من التعاون وهو نوع من المساعدة، فهذا أمر خطير جدا سيفسد علينا ناشئتنا. المصيبة العظمى والمصيبة الكبرى اللي ما خلفش هو

0: أعطاها شيء عندما يأتي الأب أو الأم ويشاركان في غش ابنهما في الامتحان. يجي البو وإلا الأم ويغششوا ولدهم. إذن أنت أيها الأب وأيتها الأم يا من شاركتم في إفساد تربية ابنكم، ماذا ستنتظر من ابنك عندما تعلمه الغش والخداع والتدليس؟ اليوم يغش في الامتحان، غدوة يغش في كل شيء، لأنك أنت اللي علمت أن الغش ما هوش حرام، وأن الغش أمر هين، وأن الغش أصبح أمرا مطلوبا، وأن الأستاذ المراقب أو الأستاذ المراقبة التي تراقب بأمانة وتمنع من الغش يصير هي مضرب المثل في أنها لا تحب الطلبة، وأنها مسمومة أو مسموم، وأنه يعني مذموم، وأنه سبحان الله. شوف، هذا الذي يحرص على الأمانة ويحرص على أن يجيب كل طالب بما يعرفه مما تعلم. يا أخي يا أخي، قرابة 9 أشهر وابنك يمشي للمدرسة ويجي، شنو هو اللي تعلمه؟ مدامك أنت تبي تغششه في الامتحان وتبيه مهم يجيب مؤهل عالي وينجح مش بجهده، والمهم هذا مهما وصل ومهما ارتقى ومهما نجح سيقع في مطب أو مطب الفشل الذي هو فشل في أساسه من الأول، ولكنه لن يكون في مجاله مفيدا. الآن احنا نجول ننتقده يا شيخ صلاح ونقول احنا ما عندناش طب وما عندناش مهندسين وأبنائنا لما يوصلوا في المرحلة الثانوية وإلا الجامعية يفشلوا وما ينجحوش في قرايتهم ومستواهم ضعيف، ما سبب هذا كله؟ هاك أهم سبب في هذا كله هو الغش. ثم إني أنبه على خطورة هذه المسألة، وأنبه على أمر آخر، أن كل أستاذ يعين على الغش ويعين الطلبة على ما يسمونه مساعدة وتعاون ويرخيلهم في اللجنة وخليهم يغش، راه مرتبك هذا حرام، برا أصرفه في مصالح المسلمين، رد بالك تاكله، هذا مرتبك متاع الشهر هذا أحرايمي، ما تصرفهاش في مصالح المسلمين لأنك خنت الأمانة. هذه جريمة، أنت مداير جريمة هيك كبرى، تحسب روحكم داير خير، تحسب روحكم داير منفعة، تحسب روحك فرحان، يقولوا الطلبة يقولوا فلان ما شاء الله يساعد فينا وأستاذ كويس وقال بعض الطلبة. أبدا، هذا كلام مغاير للحقيقة ومنافي للصواب، وهذا يعني أول حاجة يفسد حتى القدوات. ولهذا إن لم نصحح هذه الأمور فلن يكون هناك مجتمع صالح، ولن يكون هناك مجتمع حريص على يعني مجتمعه ويعني من جميع جوانبه. ولهذا نتأسف الآن يا شيخ صلاح عندما نجد الطلبة عندما يخرجون من الامتحانات أو في نهاية الامتحانات يمزقون الكتب ويلقونها في الشوارع، وهذا من مما يبين لك أن الحقيقة أن العملية يعني لم تؤدي. والمصيبة العظمى يا شيخ صلاح، وإن شاء الله ما يكونش خبر صحيح، سمعت أن مدير لجنة الامتحانات قد صرح بأن هناك من أعضاء من مجلس النواب وأعضاء من مجلس الدولة يتصلون به بسبب تغيير اللجان الصعبة وتغيير المراقبين، حتى يغيروا المراقبين الأشداء الحريصين على التلاميذ والطلبة من أن يقعوا في هذه الجريمة، يغيرونهم ويأتونهم بآخرين مما الدعوة أنهم يساعدوا في الطلبة ويعينوا فيهم باش ينجحوا. هذا راه من تلبيس الحقائق ومن التضليل، ولا يرضى مسلم لابنه الغش سواء في امتحان وإلا في غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: أيضا الأخ يوسف سأل عن حكم من يعني استغل إصابة والده بمرض الزهايمر وضعف الذاكرة، فتصرف في أملاك أبيه واستحوذ على أملاك أبيه وهو على قيد الحياة. ما حكم من فعل هذا؟
1: طبعا بالنسبة لمال مريض الزهايمر هذا لا يجوز التصرف فيه بأي حال من الأحوال إلا لمصلحة المريض نفسه. بش واحد يجي لي مال يعني شخص مريض زهايمر ويبدأ ياخذ في فلوسه، هذا سارق، هذا سارق وغاصب للمال، يعني سرق المال سرقة وأخذ، يعني مش من حق لا زوجة ولا أحد من الأبناء التصرف في مال الأب هذا ولا مال الزوج هذا إذا كان مريض الزهايمر. ما فيش، يعني لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه، هذا الحاكم هو اللي يعين لولي ولاية الولاية مالية من هو اللي يتصرف فيه في تصرفات، لكن هم ما يتصرفوش في هذا المال إلا لمصلحة المريض. ما يجوزش أن يقسمه، مش مريض زهايمر لا بيقسم الميراث، مش من حقك قسم ولا تمسه، ما دام هو مريض يصرف لمصلحته، يشوف علاجه دواء الا اطباء ماكلته شرابه ايجاره كان مأجر ونحو ذلك من الامور الاساسيه له، ثم بعد وفاته هذاك يقسم المال حسب الفريضه الشرعيه. اللي خدي اي دينار اي درهم من شخص هذا المريض الزهايمر هذا بدون يعني اخداه، يعني هذا يعتبر سارق، هذا يعتبر مغتصب لهذا المال، يجب عليه أن يرجع هذا المال إلى هذا المريض، ولكن توفى يعطى الورثة جميعا يقسم حسب الفريضة الشرعية. أما يتصرف واحد دون البقية هذا أمر محرم وما هوش من حق، حتى لو كان والده من قبل يعطي فيه ولا نحو ذلك، خلاص بعد ما يمرض ما تقدر تأخذ تصرف أي تصرف آخر، خلاص وقف تصرفاتك أنت.
2: بارك الله فيك شيخنا.
3: سؤال آخر عبر البريد، أخ لم يستطع شراء الأضحية، هل إذا أراد إخوته أن يعاونوه ويشتروا له أضحية يكون ذلك جائزا؟
4: نعم، يعني وهذه تحدث، يعني أن شخص لا يملك ثمن أضحية فيتبرع له أحد، صار إخوة أو أخ أو صديق أو أي من أي طرف كان، سواء بالثمن أو بالأضحية نفسها، فأصبحت في ملكه، ما دام أصبحت في ملكه فهو حر في التصرف فيها، وبالتالي تصح أن تكون أضحية. ومثل هذه أيضا الأسئلة تأتي أن فيه اللي يجيبوا له، إحنا يقولوا مثلا في مناسبة معينة يجيبوا له خروف في بيان ولا فضانية ولا في كسوة ولا في كذا، فيبقى هذا الخروف إلى عيد الأضحى. فيقول هل يجوز لي أن أضحي به؟ نعم يجوز لك أن تضحي به، لأنه صار في ملكك، ما دام في ملكك فيجوز لك أن تضحي بها وأن تقربها وأضحي الله سبحانه وتعالى. يعني
2: الأخ محمد قال فيه مجموعة إخوة بعد ما قسموا الميراث اتفقوا أن يخلوا مساحة من الأرض يخصصوها الوقف، لتكون وقف لله عز وجل، لكن الكلام هذا قاعد شفهي بيناتهم بس ما داروش فيه ورقة، وبعد فترة بدوا في البني وما فلوسهم تموا ما قدروش يكملوا البني، فيسألوا هل يقدروا يتراجعوا عن اتفاقهم على تخصيص مساحة للوقف ولا لا؟
1: نعم، الوقف هو الآن هم اتفقوا فقط، يعني النية فقط، يعني بدون ما بدوش في الإجراءات، يعني
2: نعم
1: الإنسان إذا يعني أمتى يكون الوقف صحيح ونافذ؟ إذا خرج عن ملكه، يعني إذا خرج الوقف عن ملكه فيما أوقفه فلا يجوز له التراجع بعد ذلك،
2: يعني لازم يخلي بينه وبين المستحق، يعني حتى هو
1: نعم
2: لازم يخلي بين الوقف وبين مستحقه.
1: نعم، يعني ونفس الوقف والهبة، فلابد فهم من الحيازة،
2: يعني
1: لابد فهم من الحوز، إذا حصل الحوز خلاص بعد ذلك لا يجوز للواقف الرجوع عن وقفه، فأمتى يكون هو صحيح نافذ؟ بعدما يحصل الوقف منهم فعلا ويحوز الواقف، وهذا الوقف
2: يخرج من يدهم، يعني
1: نعم نعم، لكن كذا لأن نويل إنسان زي الصدقة أنني تبنعطي كذا لكن ما زال ما عطيتش، يعني فما هوش نافذ الآن. يعني
2: بارك الله فيك شيخنا.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا إيناس.
5: شيخنا، بنسبة ذهب من المدينة ثانية بهايم، فهو قال لي إن تقدري تحولي المبلغ عن طريق المصرف يعني تحويل وبعدين أبعث لك مع توصيل.
0: لا ما ينفعش.
5: ما فيش كيف بايبايقا يقدر
0: شيء عن بعد. ما ينفعش هذه بالنسبة للذهب والفضة والعملات كلها هذه كلها يعني يشترط في مبادلتها ومصارفتها التقابض لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والورق بالورق ربا إلا هاء وهاء فهذه كلها المصارفة والمبادلة في الذهب.

0: بقية، ما ينفعش الكلام هذا. لما يفترقوا يبقى هذا عند الذهب متاعه وهذا عند الفلوس متاعه، هذا يبقى عند الدولار متاعه وهذا يبقى عند الفلوس متاعه. ولهذا الصورة اللي ذكرتيها ما يتحققش فيها التقابض، وهو شرط في صحة الصرف، والله أعلم.
1: لو بعت مثلا حد هو اللي
0: يستلم
1: منه عادي؟
0: عادي، هذا وكيل عنك. إيه هذا تبع فيه، تبع فيه غادي، لكن في نفس الوقت اللي تتم فيه الحوالة يقبض الذهب. أيوة.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت للمشايخ اللي معاك ودار والتعليمين بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: 90.9 FM.
1: الأخ عبد الوهاب سأل سؤالين. سؤاله الأول قال قريبة أعطي سيارته لولده الصغير لعمره 10 سنين بشي وخرها له، فلما وخر ضرب ولد عمه قتله.
2: حول ولا قوة إلا بالله.
1: فما الواجب عليه؟ وقال من لو من ناحية الصوم، هل يصوم الصغير هذا ولا يصومش؟ من يصوم يعني؟
2: لا هو تجب نعم. عند الجمهور الفقهاء تجب عليه الكفارة الصبي.
1: نعم.
2: نكون من لحناف بس المهم عند المالكية يجب على الصبي الصوم، ولكن يصومها لما يبلغ مش قبل. باعتبار هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. كفارة هذه مبنية على القتل الخطأ، مش مبنية على أن مكلف ولا غير مكلف. عندنا بعض الخطاب، احنا عندنا خطاب تكليف اللي هو الأحكام الخمسة، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، وعندنا خطاب الوضع اللي هو جعل الباري عز وجل شيئا سببا أو مانعا أو شرطا أو رخصة أو عزيمة لأمر آخر. فبلوغ النصاب هذا سبب لوجوب الزكاة هو وحوالان الحول. فنقول متى توفر هذان السببان يجب زكاة المال، بغض النظر اللي مالك صبي ولا صغير ولا كبير. فكذلك هنا قال ومن يقتل مؤمنا خطأ فكفارته اللي هي وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فرتبت الآية رتبت على القتل الخطأ كفارة، على مجرد القتل الخطأ بغض النظر الذي قتل خطأ صبي أو كبير تجب عليه أمرين، إحني دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة والآن مش موجودة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. الدية هذه على العاقلة إلا إذا، الآن العاقلة غير مفعلة للأسف، إلا إذا سامح أولياء الدم. كان هذا أولياء دم المقتول قالوا الله يسامحكم، هذه الدية طلعنا منها والعاقلة ارتاحت، لكن الكفارة تبقى في ذمته. وما نقول لاش يصيمه هو صغير لأن لا يجب عليه صوم، والكفارة واجبة. قولوا له بعد ما تكبر، كان كبر واستطاع الصوم، يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، لأن مسألة عتق الرقبة غير موجودة الآن.
1: نعم بارك الله فيك.
2: هذا درس للناس اللي تعطي للصغار إنه يسوقوا
1: 10 سنين يعني. إيه. جدا
2: ما هذا أشكالية، هذا مرات نحبس بوه، مرات الولد يمشي للأحداث وتصير مشاكل كبيرة. في النهاية حتى مثلا تبي تعلم السواقة كون معاه أنت، مش تعطيه مفتاح السيارة وانت راقد يطلع بها يضرب حد يقتله ولا لا لا، هذا مشكلة كبيرة حقيقة، والسبب فيها هو ضعف البلد.
1: نعم
2: كان البلاد موجودة وقائمة مستحيل تلقى عيل، مش رينا جايبينها وين، حتى في النشرات الأخبار عيل عمره 10 سنين يسوق في سيارة متاع تسوى قريب 500,000 ولا 1,000,000 إلا ربع، اللي نزل عبى بها في محطة البنزين. صورة مشهورة جابتها قناة العربية، هي عيل عمره 10 سنين يسوق في سيارة اللي هي هذه شنو اسمها الكبيرة، هذه اللاند كروزر مش عارف شنو يقولوا له احني عندنا، المهم هذه الكبيرة يسوق فيها بروحها، يعني نزل الشيل وعبى ومن غير طارقات بكل. فمشاكل كبيرة تحصل من هذا الأمر للأسف.
3: شيخنا الأخ ناصر يسأل عن مسألة المناجزة في المعاملات الخاصة بشراء الدولار عن طريق المصرف، يقول يعني لما تصب العملة الليبية المحلية في الحساب يعني وتحجز تأخذ كم يوم حتى ينزل الدولار في الحساب، فيسأل يعني هل هناك خلل في مسألة المناجزة في هذه الحالة أو لا؟
4: والله أعلم. هي عملية الذي أذكره أن المصرف اللي أنت يعني عندك حساب فيه وكيل عنك في المعاملة مع مصرف المركزي، وعملية الإجراءات التي يعني حتى أظن المجامع الفقهية نصت على أن الإجراءات التي يعني تتخذها بعض المعاملات المالية والتي لابد منها، هذه حكمة معفو عنها، المسألة من هذا الجانب والله أعلم. يعني الأوقات التي التأخير فيها يعني متعارف عليه لوفق إجراءات معينة، فهذه والله أعلم معفو عنها ولا يأخذ نفس حكم التقابض يعني. والله أعلم هذا اللي في الدهن الآن حقيقة يعني.
3: لكن هو الشيخ الواقع يمكن الأخ ناصر العملية ما لم يجريها بشكل شخصي، هو صح يحط القيمة في حسابه، لكن بمجرد ما تخصم تجيك رسالة تم الحجز، بعدين رسالة تم التنفيذ
4: الحكم والقيد
3: وتم التنفيذ،
4: وتم حتى تم التنفيذ زي ما قلت لك. وأنت الآن المصرف اللي تبعك لما يتعامل مع المصرفي بالمركزي هو يتولى عملية القبض، وأمتى تنزل في حسابك أنت هذا أمر آخر. والله أعلم هذا اللي في الدهن الآن يعني. الله نعم.
3: يسأل كذلك شيخنا عن مسألة بيع ورقة 50 التي انتهى التعامل بها، تباع الآن يعني بقيمة زهيدة جدا يعني.
4: الله يا شيخ خالد، تحدث أحداث كما يقول المشايخ في المجتمع غريبة جدا يعني. تورع عن الحرام وأكل المال بالباطل وإفساد الدولة لا حد له، كل ما من شأنه يعني يدخل كسبا يعني ربويا أو محرما يعني أخذ معاملات ربوية أو أنه حرام بتزوير بشراء ذمم بكذا، لا يكاد المفسدون في هذا البلد يعني ينتهون عنه إلا ويجدون له طريقة. الآن لما الإنسان لما يشتري ورقة 50، ورقة 50 كما قلت في حلقة سابقة والمتعارف عليه أن الذي هي عبارة عن ورقة الذي أضفى عليها الشرعية وأصبحت يعني ثمنا للأشياء مثل الذهب يعني كما كان دينار الذهب والفضة، هو ولي الأمر، وبمجرد أن يعني أصدر ولي الأمر قرار بعدم سريان صلاحية هذه العملة أصبحت ورقة مثل بقية الأوراق الأخرى، وبالتالي لا يجوز التعامل بها، لا يجوز التعامل بها لأنها أصبحت غير ذات فائدة في المجتمع في التعامل بين الكمال بين الناس. والأمر الثاني واللي هو الأضر على بيت مال المسلمين هو يعني هؤلاء المفسدون أهل الربا وأهل الحرام الذين يعيشون في الحرام 24 ساعة بمثل هذه المعاملات تتكلم. فالأمر ماذا سيحدث؟ هو لو كان لا ثقة له في أن يدخلها إلى المصرف لما دفع فيها مليما واحدة، لأن هؤلاء يعني لا يعني يعيشون على يعني على الدرهم، ولا أقول هذا مبالغة، وإنما عندهم الدنيا مال من أي وجه جاء. لو كان هذا الشخص اللي يخدم اللي يشتري في 50 مثلا يشرها ب20 ولا ب10 ولا حتى ب5 دينار، لو ما عندهاش ثقة أن فيه من يأخذها ويدخل هذا للمصرف الليبي المركزي أو المصارف التجارية وبعد المصرف المركزي هم ما عرفش الطريقة يعني، لما دفع فيها مليما واحدة. فما يترتب على هذا؟ ماذا يترتب على هذا؟ أول شيء إفساد بيت مال المسلمين، الشيء الثاني التزوير، الشيء الثالث شراء الذمم الفاسدة، وهذا كله خيانة. لماذا؟ للمسلمين ولأئمة المسلمين ولبيت مال المسلمين. يعني الإنسان يعني هذه طبعا، وبعض الناس يتصل يقول والله ما كنتش يعني، أو في اللي يقول يعني، أو سؤال منذ قليل يعني في الدار قال كنت حاطم حواجي شتي كبوط حواجي شتي لقيت فيها 500. قاضي بنقول للإنسان انت راهو ليس كل إنسان يجب أن يكون أو عفوا لا يتعرض لخسارة في حياته. أنت تتعرض لسيارتك تفسد وتتعرض للمرض واسمه وتعالج بالفلوس بالمية ومئتين والألف والألفين، ويتعرض الحوش لخدل الماء وتصلح وكذا وهكذا. الدنيا هي يعني هذا المال إنما هو للمعيشة ول الاستعانة تبيها على تكليف الحياة. فبالمقول إنسان في الحياة الدنيا دي فربح وخسارة فيها الماشية، تجي سيارة تطلع عارب عليها كويس تطلع ما تنفعش، توصل فيها 3 و4 و5 آلاف، وتشتري عقار ونفس الشيء حتى بالمقابل، وتشتري آلة ولا تليفون ولا كذا وعارب عليها كويس ويطلع فيه مشكلة. فعني هذه كلها تتحملها، أما هذه لما لقيت 500 ولا 1000 يعني نسيهم ما تبيش يعني تتعامل خسارتهم، أولا العذر لك في هذا الأمر. ليش؟ لأن الدولة حوالي أجلت مرة واثنين وثلاثة، صح ولا صح؟ سبعة وثمانية شهور قريب سنة هم يأجلوا. قضي أنت وين هذا كله؟ أنا ما دتش حسابات لروح. هذا المال يعني الذي ابتليت به، لقيت 500 لقيت 1000، يعني لو في طريقة بترجعها لمصرف مركزي الله يبارك، هذا حقق ما فيش بأس يعني، أو مش حق هو لكن نقوله يعني باب مشروع، لأن المصرف أعطاك مهلة معينة قالك راهو زي ما قلت في العشرينات. يا جماعة والناس اللي يسمعوا توا، جماعة اللي عنده عشرينات فتش روحك حوشك، فتش أحواجك، وديش بعد ما يفوت الوقت وتقول والله لقيت 1000 ولا 2000 متوسات ما ندريش عليهم. يعني نفتش ونشوف روحي ونجتهد، إن يعني اسمها هذه المصايب تأتي على درجات، فإن لقيت 1000 ولا بعدين 2000 زي من الخمسينات لقيتهم موجودات، هذه مصيبة واسمع احسب فيها عند الله سبحانه وتعالى، مش تمشي تخش فيها. أول شيء وحاجتين لو سميناها فلوس فهو ربا، يعني 50 ب20 دينار ب10 دينار يعني عملة من نفس الجنس، معي ولا؟ لو سميناها عملة من نفس الجنس متفاضل هذا ربا، تب الربا أنت يعني خطر 2000 و3000 جنيه، معقولة الإنسان يعني محاربة الله ورسوله عند 1000 جنيه خير منها يقدم 1000 دينار لمحاربة الله ورسوله؟ وين إسلامك وين دينك وين صلاتك وصيامك وقال الله وقال الرسول؟ وين هذا كله؟ ينبغي على الإنسان، قصدي أنت زي ما قلت تخسر في كل شيء، الدنيا إحنا نخسر في سيارات، نخسر في سمح الله حادث زي ما قلت تعاود الكلام، يعني في دواء في علاج في كذا إلى آخره، هذه مصيبة اعتبرها مصيبة من المصائب التي حلت بك، واحتسب عند الله سبحانه وتعالى ولا تقدم على الحرام.
5: يسر يقول: هل يجوز للرجل بعد اتيان زوجته ليلا أن ينام على الجنابة، أو لابد أو يجب عليه الغسل في هذا الحال؟
6: لا يجب عليه الغسل، ويسن له أن يتوضأ وضوء النوم. والذي يجب أن يحذر منه أن ينام الإنسان حتى يخرج وقت صلاة الصبح فيتكاسل ويؤجل غسله إلى أن يقوم صباحا بعد الشروق، وهذا يقع فيه كثير من الناس، والواجب فيه أن يغتسل قبل خروج وقت الصلاة ويؤدي الصلاة في أوقاتها، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، فالمحافظة على الصلوات واجبة. نعم
5: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
0: 90.9 FM.
1: قال: بعض المسبوقين يخشوا في المسجد يكون فاتت ركعة أو ركعتين، عارف روح أنه بيقضي بعد ما يكمل الإمام أو بيتم، فيحط في ساتر قدامه، هل وضع الساتر هذا جائز؟
2: هو ما نبوش نقول حرام لكنه غير مطلوب، لأن ستر ستر إمامه، وبالتالي ما فيش داعي أنه يضعك، ولو وضع بدون حركة كثيرة ما نقولوش الصلاة باطلة حتى وإن كان.
1: هو يتكلم شيخنا يعني بعد ما يكمل الإمام هو بيقضي الركعات فيخطم قدام الناس يعني.
2: لا هو لا يطلب بوضع الساتر هذا.
1: نعم.
2: وفي الغالب إن اللي قدامه سترة يعني، لأنه مش هيطلع طول يعني. لكن على كل حال إذا كان وضع ما نقول لهش الصلاة باطلة، وإذا لم يضعه وأكمل صلاته وهذاك اللي جاء نبهه تنبيه العادي حط إذا قدامه وهذاك أصر ومر من أمامه فالإثم على المار وليس عليه هو.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
7: الأخ عبد الله يسأل يقول: شخص اشترى شاحنة ب100,000 دينار وأعطاها لشخص يشتغل عليها مقابل مرتب ثابت، مرتب شهري لعله أو نحو ذلك، قال يعني لو توصل 100,000 دينار اللي هو ثمن الشاحنة، لو يوصل الإيراد إلى 100,000 أنت يكون لك نصف الشاحنة، تكون شريك بالنصف.
4: هو هل يعني هي لعل تدخل في عامة الإيجار المنتهي بالتمليك؟ منتهي بالتمليك نعم، يعني فهذه مسألة الله أعلم صيغة العقد. يعني العلماء يشرط فيها أن ما يكونش فيه أن المشروط أنه يملكه يعني كما يقولون في ويبيع له النصف في نهاية المدة ويكون معه، لأنه يكون اجتماع عقدين في عقد يعني، بل عن طريق الوعد مش عقد يعني. استمر كان استمر معه إلى أن يرد رأس ماله، فيعده بالنهب له نصف المال الباقي أو نحو ذلك. وهذا أظن فتاوى حتى بجامعة فقهية والله أعلم. هذا دينك. نعم
1: شيخ تبارك. الأخ أحمد قال إن عنده أمة كبيرة في السن وبوها زمان وهي صغيرة من دير لها وشم، أو من إنسان عندها وشم يعني في جسمها. الآن قال هي ضايقت منه ومضايقة منه، وتسأل هل عليها إثم إنها قاعدة مخلية الوشم ما نحتاش؟ هل واجب عليها إزالته فورا؟ ولو عندها يعني بني تبني فيه، حوش تبني فيه، هل واجب عليها أن تبدأ بإزالة الوشم، تصرف يعني فلوس على إزالة الوشم، ولا ممكن تخليه وتكمل بني حوشها؟ تفضل شيخ.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لا شك أن الوشم من الزينة التي حرمها الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه لعن الواشمة والمستوشمة. الواشمة هي التي تقوم بهذا الخط وهذا الرسم على الأجساد، والمستوشمة هي التي طلبت أن يفعل بها هذا. والحق أن في مثل هذه الأوضاع كهذه المرأة هي ليست واشمة ولا مستوشمة، هي ضحية هذا الفعل. فمن فعل هذا، الواشمة التي قامت بهذا، وكذلك الأهل في وقتهم لما بوها ولا غير بوها، هم لا شك أنهم يعني مسؤولين أمام الله عز وجل عن هذا الفعل القبيح المحرم. ولكن المرأة هذه لما كانت هي صغيرة السن هي ضحية، ولكن اللي يجد نفسه في مثل هذا الموطن إن استطاع إزالة هذا الوشم فهذا أولى وهذا أفضل. معنا زي ما قلنا هي مظلومة، هي لما فعل بها وهي صغيرة، بخلاف من يفعل هذا وهو كبير ويعرف، زي مثلا بعض الرجال أو النساء وغيره، فنقول لهم أنتم لعنتم بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني ذكرها الصحابة رضي الله عنهم، فعليكم أن كل واحد عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويزيل. لكن حتى هذه المرأة كبيرة السن يعني نقولها تمشي للمستشفيات، هذه مثل المستشفى ما يسمى بمستشفى الحروق وغيرها، هذا يعالجوا في الأمور تجميلية. فإذا كان الأمر هين وما في شيء صعوبة فزالت أولى. وإذا كان هو مثلا في كبيرة السن ومعاش يتحمل الكلام هذا أو سكر وغيره وغيره، والطبيب يعني قال لها جاي في مكان صعب، فهذا ما عليهاش حرج، ما عليهاش بأس، لأن زي ما قلنا هي ضحية، المرأة هذه ليست هي الفاعلة لهذا الوشم، لكن لو استطاعت عليها أن تزيل هذا الوشم.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: 90.9 FM.
9: يتكلم هذا السؤال شيخنا عن لحوم الدجاج أو لحوم الأنعام المستوردة، يقول يعني سمعنا أن أكل اللحم المستورد هكذا بالعموم لا يجوز، فهل كل لحم مستورد لا يجوز أكله؟
8: هو اللحم هذا أمر أصبحت الآن قضية مشهورة بين الناس ومعروفة. هو اللحوم يعني يجب فيها الدكات، كل الدواب هذه تجب دكاتها، والدكات بما يعني الدكات تعرفها هي الوسيلة التي يحلل بها أكل هذا الحيوان، فالنحر فيما ينحر والذبح فيما يذبح والعقر فيما يعقر، هذا هو الصحيح. والمسلم من حق الآن في مثل هذا العصر المفروض ألا يتردد في قضية المستورد، نقول له أنت حتى الذبيحة اللي ذبحها حتى لا قدر الله ولدك ولا أخوك ولا غيره وشبحت أن خنقها خنق وجيفها تجيف، أهو ولدك وقريبك ولا جارك ولا اللي هو ومسلم زيك زيه، ولكن ضربها بحاجة جيفها الجيف ولا خنقها، هل ما زال تكلها أنت ولا هو؟ المسألة محسومة. فما بالك لما تجيك من إنسان هو أصلا لا هو أخوك ولا هو أبوك ولا هو مسلم، والشأن فيهم الغالب أنهم معاش يذبحوا، بل بعضهم أخبر أن اللي يقوه يذبح يعاقب، اللي يقوه يذبح. ولذلك هذا يقولوا فيه الناس اللي يعني مشوا لبلاد الغرب وعاشوا فترة من الزمن، لا. قالوا حتى تحدث بعضهم قال حتى وقت الأضحية اللي بيشري أضحية يبقى زي الخانب، زي ما يعبروا هم، بيمشي يشريها كان صاحب مزرعة وبيمشي يتخفى
10: كيف يذبحها، لأن لو شبحوه يذبحها ذبحها ذبح سيعاقب على هذا، لكن كونها تدخل لمسلخ من مسلخهم وتجيف بإطلاق نار ولا بسم ولا بغاز، عندهم هذا هو الصواب، وهذا هو من باب الرفق بالحيوان. فإذا كان اللي عايشين غادي آه قال لك زي الخانب لما بيذبحها في مزرعة البائع،
9: نعم،
10: معناها أنت كيف اللي بيجيك فالمسألة يعني الدكات هذه حتى ولو كانت من مسلم يحرم على الإنسان أكل الميتة حتى ولو وقعت من مسلم. وإحنا عندنا مسائل كثيرة مثل ما يسمى شيخ بالمغلصمة وغيرها وغيرها.
9: نعم.
10: المغلصمة هي غير قعدت بلحتها في جتتها.
9: نعم. هذه تحصل أخطاء حتى في العمل، يعني في عمل الجزارين أحيانا.
10: أي نعم.
9: نعم.
10: أي مسلم أنت تذبح بيدك غير البلحة قعدت في جتة، يقول لك والله يمشي أسأل عليها. فما بالك لو قطعت وجه وجلة وهربت منك وجافت قبل لا تقطع الوجه الآخر، يقول لك هذه ردمها. هي رزقك أنت، رزقك بين يديك. قطعت جاي يذبح، قطع الوريد الأول، ودج الأول بمعنى الوريد الأول، وانطلقت منهم شت تجري، ما لحقوا عليها لأن جافت هي من نزف الدم قبل لا يلحقوا على الآخر، نقول لك ردمها. هي اللي بين يديك. فما بالك هو مع غلبة نسأل الله العافية الإلحاد وغيره وغيره. تولو كانوا هم أهل أوروبا قالوا لا إحنا والله فعلا عرفنا أن الذبح هو الصواب وعادوا لما كانوا عليه، لربما تمنينا هم مش متحشمين منه، هم قال لك هذا هو الصواب، واللي يلقوه يذبح يعاقب بحسب خبر اللي عايشين غادي لظروف معينة. قال لك الضحية نشريها وكان لقيت صاحب مزرعة بنمشيله خفية كيف نذبحها. فنسأل الله العفو والعافية. خلاص.
9: نعم. طيب شيخنا، الآن هي الآن الناس مضطربة بسبب يعني اختلاف الأخبار الواردة. الآن بعض الشركات تطلع تقول لا احنا عندنا مثلا طبعت هذه حلال، معناها لا في من يتابع وكذا، وعندنا لجنة مثلا من المشايخ الذين ذهبوا ووقفوا بأنفسهم على عدم صحة هذا الكلام وكذا. المهم الناس يموجون في هذا الأمر، يعني ليس الأحوط في الإنسان أن يحتاط في مثل هذه الأشياء.
10: هي ما هي هذا، لعلها تقدمت في واحدة من المرات قضية شبهة، هذه أحيانا هي تبدأ معتبرة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل لعله عدي بن حاتم، لأن كثير من مسائل الصيد جاءت عن طريقه، لما أرسل كلبه المعلم اللي يصيد به، جاء في بعض الآثار أن لو كان لقي معه كلب آخر لا توكل الصيدة هذه، ولو وبين الفقهاء لو بعد ما ضربه مثلا نقول الحين بسهم وكذا وسقط في الماء لا تؤكل. شنو السبب؟ قال لك اللي لما لقوها كلب معها كلب آخر، من الذي قتله؟ الكلب المعلم والله الكلب اللي مخلط عليه، مع أنه هو لقاها ميتة ولقاها مزوز واقفين، وهذا كلب مرسل منه معلم.
9: نعم.
10: أهو لمجرد الشك والشبهة أن لربما يكون الثاني هو الذي قتل، ولما ضربها بسهم ولا بإطلاق نار وتحت غدير مية، قال لك هل هي ماتت بالإطلاق ولا ماتت غرقا بالماء لا تؤكل. فهذه أشياء معتبرة
9: بسبب الشك يعني.
10: نعم. فالآن عند الشك بتعود المسائل هذه للأصل، والأصل في الدابة لا تؤكل إلا بدكات، فعادت هي الأصل، والأصل المنع. نعم. الأصل المنع، وخاصة المدامة والله الحمد والشكر يعني نقول إحنا فيه بدائل، ولم يضطر الإنسان. لماذا التشويش ولماذا التهوين من قضية هي عظيمة؟ أما عند الاضطرار فالشرع هذا أكل الميتة معروف، اللي هو ماشي مسافر في صحراء وأشرف على الهلاك وأشرف على الموت يلقاها ميتة جيفة، هذا كان لإنقاذ نفسه مش من باب التزيد ومن باب يعني الرفاهية.
9: نعم. بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم.
1: الأخ عبد الحميد شيخنا قال إن كان يشتغل في شركة، والشركة هذه يبي منها مستحقات مكافآت وعلاوات وغير ذلك من مستحقات، المستحقات هذه عن 6 سنوات ما خلصوش فيها وتقاعد، وقعد يعني يطالب بالمستحقات أكثر من مرة، وصاحب الشركة يماطل فيه لين في الأخير بكل قال أرفع قضية، حاول الصلح معاه أكثر من مرة وجلسوا أكثر من جلسة، وقال إن لما دار محاسب ولا دار حسبة للمستحقات اللي يباها من الشركة طلعت 450,000 دينار. قال المبلغ هذا مقسوم على جزئين، في جزء مقر به صاحب الشركة برسالة رسمية ومدير لفاه حتى جدول لسداد هذه المستحقات فيما سبق، الجزء الثاني قال حتى هو فيه ورق رسمي موقع عليه وحتى هو مقر به، غير بس الظاهر ما دلش لي جدوله. في الأخير بكل قال الأمر إن صاحب الشركة قال له بتاخذ 100,000 دينار وحتى وعلى دفعات ودي لي تنازل عن باقي المبلغ كان بها، ما تبيش توافق على هذا الرأي برا للمحكمة، والمحكمة مش بحكم تاخذ سنة، ممكن تقول حتى 20 سنة في المحكمة. فيسأل الآن شنو حكم التصرف اللي دار صاحب الشركة، وكيف ممكن يعني ياخذ حقه من الناحية الشرعية. أيضا في نفس المسألة قال إن أثناء جلسات الصلح اللي كانت بيناتهم فيه شهود شهدوا له أو شهدوا معاه في الجلسات، لكن لما طلبهم للمحكمة الشهادة في المحكمة رفضوا الشهادة في المحكمة، فشن حكم رفضهم يعني؟
11: أول ما قام به الآخر يعني كان الكلام كما يقول، فهذا الشخص آتم وسارق وغاصب لهذا المال، هذا المال من حق هذا المال من حقه يعني كان يخدم في الشركة معاه وأخذ منه هذا المال ظلما، فالواجب أن يؤدي هذا الحق إلى أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، فكان هذه أجرة ولا كان شراكة هذا من حقه، وعليه أن له أن يطالب بها بكل الطرق، الطرق الاجتماعية، بالقانون، بالمحاكم، بمجالس التحكيم، بنحو ذلك، كل الطرق التي يمكنهم أن يأخذ بها حق الشكوى أمام القاضي، أمام الحاكم، هذا كله يعني كل طرق له أن يأخذ بها حقه كما يشاء. وما قام به الطرف الآخر من يقول لا تبي مني مبلغ الفلاني 400,000 خذ 100,000 توا وتنازل لي على الباقي ولا ما فيش بكل وبرا المحاكم كان عجبك، هذا ربما يستفيد منه شيء في الدنيا الآن بش ينكر حقه، لكن هو لا يعني أن حتى لو اضطر وقبل 100,000 توا وتنازل لك على المبلغ الآخر، هذا لا يبرئ ذمتك أمام الله جل وعلا، لا يبرئ الذمة أمام الله جل وعلا، لأنك أنت يعني أخذت منه هذا المال ظلما، هو اضطر أن يتنازل لنا مش يحصل اللي حصله والباقي، فهو رأى ما يفيداش هو أمام الله أنك تتنازل، هذا تنازل ممكن يفيده في الدنيا فقط، تنازل في الدنيا فقط أما في الآخرة فلا يفيدك. فنصيحتنا لذلك الأخ أن يتقي الله تبارك وتعالى ويعطي الحق كامل لأصحابه دون النقصان. راه المماطلة إذا كانت المماطلة فقط للشخص الموسر القادر على السداد والقادر على الأداء، هذا ظلم لصاحب. النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، يعني عنده فلوس باش يخلص ويماطل كل سنة كل سنة، فما بالك أن هذا الشخص زاد عن المماطلة، أن الغرض من المماطلة أنه ينكر المبلغ ويندم في المبلغ ويخليها يرضى ببعض المبلغ دون المبلغ الآخر، فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وكل من دعي للشهادة أمام القضاء فعليه أن يذهب للقاضي ولا يسبب ضياع الحق. الله جل وعلا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. فمن دعي للشهادة أمام القضاء يجب عليه أن يذهب للشهادة ويدلي بهذه الشهادة ويثبت هذه الشهادة ولا يضيع عن الآخرين حقوقهم. عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى ولا يكتموا هذه الشهادة. وأنت بالنسبة لك أنت تقدر تطالب بحقك بكل الطرق الممكنة، قانونا والطرق الاجتماعية وغير ذلك، وفي مجالس التحكيم ومجالس الصلح ومجالس القبيل، وهذا كلها يعني طرق يمكن أن تتحصل بها على حقك يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
12: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
13: يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربي يعاونكم بما فيه الخير البلاد والعباد. أمين. السؤال الشيخ يقول عندي مبلغ مالي من فئة 50 دينار اللي لغاها من البلاد هذا الحد تعبيره، يقول بنشري بها دولار من السوق أو نبدلها بفلوس متداولات بفرق أقل، هل يجوز لي ذلك وبارك الله فيكم؟
6: هذه العملة عندما كانت رائجة أو عندما كانت قانونية ومحسوبة من العملة فهذه حكمها في التعامل معها حكم الأوراق النقدية والذهب والفضة من حيث الصرف ومن حيث ربوية ومن حيث التقابض تجري عليها الأحكام. أما بعد إلغائها فهي لا ليست عملة مالية. لو تأخذ 50 الآن تمشي بها المحل بتشري والله ما يأخذها منك. ولهذا فهي الآن ارتفعت عنها قصة الربوية والتقابض وغيره. لكن هنا يجب التنبيه إلى أن التعامل بها هو من الإعانة على الباطل، فربما يعني يأخذها هذا الإنسان ويذهب ويرجعها إلى البنك المركزي بطريقة غير شرعية ويجعلونها وسيلة للتربح، بحيث إن هي لما خلاص معاش يعني ساريث المفعول فربما يعني يضاعف في أثمانها وغيرها. ولهذا هذه العمليات كلها مشبوهة لا يجوز التعامل بها، والله أعلم.
13: نعم بارك الله فيك شيخ.
14: فالحج المبرور هو المقبول، وشرطه أولا أن ينوي الإنسان ويعزم على أن يكون حجه مبرورا. أنا إذا كنت مش عازم من الأول ومجرد حجيت غير باش بيقولوا حاج ولا باش تفرح أنك أنت تول الحج أصبح صعب، وأنك أنت حصلت واسطة ولا طلعت في القرعة ولا كذا، وتبقى يعني فرحان بهذه المسة فقط، والدافع ليك مش هو الحرص على مرضات الله والقرب منه وأن يكون حجك مقبول تغفر به ذنوبك، مش هذا. إذا كان هذا مش موجود ومستحضر عندك من الأول معناه أنت لم تقصد الحج المبرور. فالحج المبرور لابد له من العزم من بادئ الأمر أن تعزم على ذلك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. كان النية من الأول مش متجهة إلى شيء، العمل اللي بعدها ما ينفعش ما يصلحش، فالنية هي الأساس أن تعزم على ذلك. ثم مع ذلك لما أنت تعزم وتنوي الحج المبرور لابد أن تأخذ بالأسباب التي توصلك إلى ذلك. شنو الأسباب التي توصلك إلى الحج المبرور؟ الأسباب أن تلتزم بالأوامر الشرعية وتتبع كل ما هو مطلوب منك فيما يتعلق بأعمال الحج وشروطه وأركانه، وكذلك تكون نيتك خالصة ليس فيها رياء ولا سمعة، خالصة لله. لما تقول يعني تحرم بالحج، الإحرام هذا هو أول أركان الحج، لما يعد فلك الحج يقول أولها الإحرام، الإحرام وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة. لما يقول أول أركان الحج الإحرام، مش معنى الإحرام، معناها النية. لما توصل في الميقات تكون نيتك خالصة لله، خالصة من كل الشوائب، خالصة من الرياء والسمعة، وخالصة من التظاهر، وخالصة لابد من الإخلاص. النية لابد أن تكون خالصة، وما فيش حد يقول لا كيف هذه يعني ما ماشي الحج نيتي خالصة. لا، الرياء واللي يسمى الشرك الأصغر هذا خفيف النفوس، أحيانا الإنسان لا يشعر به، يظن نفسه أنه يا سلام تمام 100%، هو في الواقع عمله مضروب. زي ما ورد في الحديث يعني الشرك أخفى من دبيب النمل، الشرك أخفى من دبيب النمل، خفي سريانه في النفس وفي دم الإنسان، خفي لا يشعر به زي ما أنت ما تشعرش بالنملة لما تدب، هل تسمع صوتها؟ إذا أنت ما لاحظتهاش وركزت بصرك عليها لا تراها. فلابد أن يحضر الإنسان من ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم وهو أبعد ما يكون عن الرياء وهو أكثر الناس تواضعا لله، كان من دعائه يوم عرفة كان يقول: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. النبي أبعد ما يكون صلى الله عليه وسلم، أبعد ما يكون أن يكون في حجه رياء ولا سمعة، لا. ولكن هذا كل اللي يعلمنا أن الرياء والسمعة شيء خفي، قد الإنسان يظن نفسه أنه بعيد منه، وهو يعني هو مصاب بالفخر ولا مصاب بشيء في نفسه، نسي فيه القربة ونسي فيه الطاعة ونسي فيه مرضاة الله، وجعل يعني فرحا فقط لأن أطلع اسمه ولا حصل واسطة ولا بيمشي لفندق يعيش فيه 73 يعني 5 نجوم وبالبلاش من غير ما يدفع شيء. هذه كلها أغراض لو إنسان بيستحضرها في ذهنه وتبقى هي اللي بتمشيه وبتخليه يرغب في الحج. هذا موش حج لله، هذا مما يناقض الأخذ بأسباب الحج المبرور. يقول لك هو الحج بالبلاش، نمشوا للفندق قاعدين نعيشوا فيه وناكلوا بالبلاش ونعيشوا بالبلاش، وحكاية عال العال ومشكلة. هذه أغراض تفسد عليك ما تريده من الحج المبرور. لابد أن يكون دائما تركيزك وفكرك وعقلك منصب على الخوف من الله أن لا يقبل حجك، والخوف من الله بأن يقبل دعائك ويتقبل منك يعني سعيك وطوافك ووقوفك وكذا. هذا لابد أن يكون دائما مستحضر، دائما تستحضره. فالأخذ بالأسباب لابد منه. أما من لا يأخذ بأسباب الحج المبرور ويرتكب المخالفات ولا المعاصي ولا يحج بالمال الحرام وتكون نفقة متاعها مش طيبة، فهذا يعني ماشي ضد التيار. نقول حين أنت تريد شيء ولم تأخذ بأسبابه، والذي لا يأخذ بالأسباب لا يصل إلى المراد. آيات القرآن كلها واضحة في هذا الباب. الله تبارك وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كانك أنت عملت يعني وخذيت بالأسباب وعملت الصالحات من ذكر أو أنثى، يوصلك الله لما تريد ويحييك الحياة الطيبة. هذا هو أنك أخذت بالأسباب. الله تعالى يقول: من يعمل سوءا يجزى به. معناك ما عملت إذا عملت السوء خذيت بأسباب العذاب والعقاب والجزاء على هذا السوء فيصل إليك. الله تبارك وتعالى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذا أنت كانت نفسك متجهة إلى الخير والإحسان والمعروف والعطاء والتقوى، الله تبارك وتعالى يمهد لك أسباب التقوى وييسرك لما تحبه وما يحبه الله ويرضاه. وإذا كنت متجه وأخذ بالأسباب الأخرى بالمعاصي والخمر والمخدرات والدخان وسب الدين ومش عارف شنو كذا، فسنيسره للعسرة. زي واحد مثلا لما يخذش بالأسباب لا يطمع، هكذا. هذه قاعدة شرعية وقاعدة عرفية وقاعدة متفق عليها العقلاء كلهم. لو واحد عنده انسداد في الشرايين وعنده مرض قلب والطبيب قال له وقف على الدخان وما عاد تشرب الخمر، وهذا راه هو اللي بيوصلك إلى الهلاك، كان سميت. إذا كان هو ما باش ياخذ بأمر الطبيب وقعد يولع في السبسي من بعضه، يطفي واحد وياخذ واحد وقعد مستمر في الخمر ومستمر في معناه هذا ما يطمعش في أنه يشفى، لا أمل له، لأنه الأسباب التي هي توصل إلى الشفاء وإلى العافية ولا كذا ولا النجاة ولم يأخذ بها. فكذلك في أعمال الجزاء، جزاء الحسن وجزاء بالعقوبة، لابد فيه من الأخذ بالأسباب. إذا أردت الحج المبرور لابد أن تأخذ بأسبابه، من أسبابه إخلاص النية لله تبارك وتعالى.
9: عندنا

0: في نهار في في النهار من طلوع الفجر إلى قريب القريب من أذان العشاء مثلا، لأن العبرة بغالب الليل. ولكن الممنوع هو أن تبيت، أن تبيت خارج البيت فتخرج لحاجتها، سواء كانت من الضروريات بل حتى من الكماليات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن المرأة أن تخرج لخدمة نخيلها. والفقهاء في هذا الأمر يعني قالوا لا ينحصر الأمر لطلب الحاجات والضروريات، وإنما لا تخرج لجيرانها وقرباتها، أراد أن تذهب إلى السوق لشراء شيء أو لطبيب أو لحد من الأقارب سواء كان في مناسبة المناسبات، فهذا لا يعني من الأمر الجائز غير الممنوع.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم.
2: 90.9 FM.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الأخ أبو بكر شيخنا سأل 3 أسئلة. سؤاله الأول قال في الصلاة لما يخش مسبوق في المسجد والإمام في التشهد، يبدأ هو مش عارف هل هذا التشهد الأوسط أو التشهد الأخير، فلما يخش يقرأ يعني صيغة التشهد هل يكملها كاملة ولا يأتي بنصفها فقط؟
1: هو ما يعرفهاش،
0: ما يعرفش يعني.
1: يكمل عادي، لان احنا راهو يقول الماموم ما يقعد الساكت. يعني نفرض مثلا حتى في التشهد الاوسط ونعرف ان الامام يطول، هل نكمل النصف ونقعد ساكت ولا نقعد ندعي ولا ندير اللي يروح؟ لا اقعد ادعي خير من تسكت تقعد تفكر. كذلك مثلا شخص في صلاة الظهر ولا العصر، الإمام يطيل وهو قرأ يقول هو الله أحد وبيقعد ساكت، لا الإمام يركع، لا يقولوا له ما تسكتش أقعد أقرأ باش تقعد حاضر الذهن في الصلاة. لأنك لو بتسكت والإمام مثلا نيه هو بيقرأ، اختر له بيقرأ عمة مثلا ولا عبسة ولا اللي هو، وأني قرأت أن أعطيناك الكوثر، كان بنقعد 3 دقائق ولا 4.

0: عراجي فيه واني ساكت حيغيب ذهني عن الصلاة بالكامل. وبالتالي قالوا إذا أطال الإمام فلا يكره في حق المصلي أن يقرأ أكثر من سورة. كذلك هنا كان هو طول وقعد يدعي، انت ادعي ما تقعدش ساكت. ومن ضمن الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فستستطيع أن تصلي بغض النظر كان الأول ولا الأخير.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: فيك سؤال الثاني يقول امرأة مطلقة فخطبها شخص ولعله تزوجها ثم علم أنها طلقت ثلاثا، وكانت نية هذه المرأة وأهلها ومطلقها بدون علم الزوج الثاني، كانت نيتهم يعني أن يعني يتخذونهم كمحلل.
3: نعم.
2: وهو لا يعلم، فيعني كما تقول اتفقوا معها على أن تثير المشاكل ونحو ذلك حتى يطلقها فتحل بذلك بمطلقها الأول، فهل هذا يعني من النكاح الفاسد يعني الذي لا يفيد؟
3: والله أعلم، يعني لعن الله المحلل والمحلل له، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والذي أذكره وأعلمه أن العبرة بالزوج، العبرة بنية الزوج وليس مطلق ومطلق. الذي عقد الزواج الذي إذا كانت نيته الديمومة والعشرة المستمرة فلا يفسد هذا العقد، فلا يفسد هذا العقد، يعني فالعقد صحيح والله أعلم، ما دامت المرأة يعني خرجت من عدتها ولا توجد موانع شرعية أخرى من عقد النكاح، وعقد النكاح كله يعني مستوفي الشروط، والزوج الثاني لم يتزوج المرأة بنية التحليل، فالعقد والله أعلم صحيح، لأن يعني قد تكون هذه النيات غائبة عن الإنسان لا يعلمها. وبالتالي احنا يهمنا علماؤنا كما يقولون والله أعلم، العبرة كما أكرر بنية الزوج الثاني، إذا كانت نيته ليس التحليل ونيته أنه تزوج هذه المرأة رغبة في ديمومة الزواج فالعقد صحيح، العقد صحيح ولا مضرة في ذلك والله أعلم. أما إذا كان عالما بذلك فلا يجوز، وهو الذي يشمله الحديث، بل إن علماؤنا قالوا يؤدب المحلل والمحلل له وحتى الشهود والشهود الله أعلم وغيرهم يعني والولي
1: توطؤهم.
3: نعم. فبالتالي العقد على هذه الصفة كما قلنا، إذا كان عندما عقد على المرأة عقد عليها دون موانع شرعية عدتها منتهية ولا يوجد ما يمنع شرعا، وشروط النكاح موجودة، الولي والصداق وكما يقول والشهود والإجاب والقبول، والزوج تزوج بنية دوام العشرة والاستمرار، فالعقد صحيح والله أعلم.
1: نعم شيخ بارك الله فيك.
4: قال عندنا إمام مسجدنا كبير في السن، قال فكلف ابنه كمستخلف عليه في الإمامة باتفاق مع لجنة المسجد، يسر الحكم تقاضي الشيخ هذا أو الإمام الأول الكبير للمرتب في هذه الحاجة.
5: هذه الأمور يرجع فيها إلى الجهات المختصة، وأمور المساجد ترجع إلى الهيئة العامة للأوقاف، عندهم إدارة اسمها إدارة المساجد، شؤون المساجد، فهذا الأمر لا ينبغي أن يفعل فيه شيء دون الرجوع إلى هذه الجهات. نعم
4: شيخنا الكريم عبد اللطيف. سؤال الثاني قال إني أعاني من سلس الريح وأرقني بحيث أني ما عادش نقدر ندخل بعد الأذان ونجلس في المسجد ونبدأ نتوضأ على قياس الإقامة ونخش، وهذا الأمر تعبني، فيريد توجيه منكم وحكم فعل أو الحكم اللي يتصرف في هذه الحاجة.
5: من أصيب بسلس الريح أو أي سلس آخر فنقول له يكفيك وضوء واحد بعد دخول وقت الصلاة. فخروج الريح من الإنسان متى يكون من نواقض الوضوء؟ عندما يكون خروجه على وجه الصحة. فإذا كان خروجه على وجه الصحة فهو ناقض للوضوء. أما إن كان خروجه على وجه المرض فهو لا ينتقد به الوضوء. فمن كان به سلس من ريح وأذن الأذان لصلاة الظهر مثلا، وتوضأ هذا الإنسان ودخل ينتظر إقامة الصلاة وخرج منه الريح، فإن خروج الريح لا ينتقض به وضوءه. والقاعدة عندنا في مثل هذه الأمور هو رفع الحرج ورفع الضيق، فإذا ضاق الأمر تسع والمشقة تجلب التيسير، ولا يشق الإنسان على نفسه. بعض الناس يعني يصاب بمثل هذا فيتوضأ عدة مرات، وحتى إذا أحلم بالصلاة ربما خرج في الركعة الأولى أو الثانية أو الأخير، وهكذا يتكرر الأمر معاه. وإذا ذهب وتوضأ فلا يكاد يحرم بالصلاة حتى يعيد. لا يا أخي، لماذا هذه؟ لماذا تشق على نفسك؟ والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت في حكم المريض، ليس على المريض حرج، وإنما ذكرنا لك أنك تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، فإن توضأت بعد دخول وقت الصلاة ثم خرج منك الريح فلا يعد هذا ناقضا للوضوء وتصلي ولا حرج عليه.
4: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
6: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
7: الأخ أبو طاهر سأل عن المسح على الجورب، هل يجوز المسح على الجورب المتعارف عليه اليوم أم يشترط أن يكون من الجلد؟
8: المسح على الجورب هذا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز المسح على الجورب، والجورب الموجود الآن إلا بضوابط، منها أن يكون الجورب بدأ مجلد ونحو ذلك من وغير ذلك من الضوابط. وهذا هو قول العلماء المالكية في هذه المسألة. المالكية عندهم ضوابط للمسح على الجورب لا تتوفر في هذا الجورب اللي موجود الآن بصفته الآن، ما يتوفرش في هذا الجورب المعروف، وأن يكون يعني ظاهر الجورب اللي هو ميل السماء وباطنه يعني كله من جلد. فإذا لم تتوفر عندهم الصلاة به غير صحيحة بالنسبة للشخص الماسح. لكن هناك من أهل العلم من ذهب إلى جواز المسح على هذا الجورب وعليه. فمن مسح على الجورب تقليدا لبعض أهل العلم، الصلاة صحيحة ولا يقال أن صلاة باطلة، والصلاة من صلى خلفه صلاة صحيحة، ومن احتاط لدينه وتورع وقام بالأحوط وهو غسل الرجلين فهذا أخذ بالأحوط، ولا يقال أنه ترك سنة أو ترك رخصة. فهذه من مسائل الخلاف، الاحتاط هذا هو أولى وأفضل، ومن صلى بها مقلدا لبعض أهل العلم وقام به للمسح وصلى بذلك صلاة صحيحة ولا حرج عليه إن شاء الله جل وعلا.
7: بارك الله فيك شيخ.
9: ثم كذلك من أسباب ومن التي توصلك إلى الحج المبرور هو أن تتخلص من صفات ثلاث ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثلاثة أشياء: الرفث والفسوق والجدال. هاي ذكر القرآن. كان كنت اتصفت بواحدة منها ما أنا متطمعش في الحج المبرور، يبدأ أن تبتعد عنها بقدر ما تستطيع، أقصى جهدك لازم أن تبذل أقصى جهدك في هذا. فلا رفث، الرفث قالوا يطلق أصله الفحش، معناه الفحش، ومعناه أيضا الجماع والكلام في أمر الشهوة مع النساء، أو كلام النساء في الشهوة مع الرجال، يعني من الطرفين. هذا الرفث لابد أن يتجنبه الإنسان بالقول حتى بالمزاح، وبالفعل لا يفعله، وكذلك بالتذكر والفكر. مش أنت مقعمز في الحرم ظل أنت تفكر في مسح الشهوة متاعه وكذا، سواء كان هذا التذكر في شهوة حلال بين الزوج وزوجه، وإلا شهوة حرام بالزنا والفسوق والمعاصي الأخرى، كله ممنوع حتى مع الزوجة، لأن هذا إذا وقع مع الإنسان يفسد حتى الحج. إذا وقع له قبل طواف الإفاضة، قبل التحلل من الحج بطواف الإفاضة، التحلل يكون في طواف الإفاضة. إذا وقع من إنسان جماع قبل طواف الإفاضة، حجه يفسد ولم يتجنب الرفث الذي أمر الله تعالى بتجنبه، فلا رفث. الثاني قال ولا فسوق. الفسوق يطلق على كل خروج عن طاعة الله، كل ما فيه بعد عن طاعة الله لابد أن تتجنبه، وهذا واسع يشمل كل المعاصي التي ربما تعرض الإنسان في الحج، الكذب والنفاق والغيبة والنميمة، ويبقى مداير تليفون في ودنا في الكعبة هناك، ويتكلم مع الناس هنا يا أصحابه في هذه الاستراحات اللي كانوا فيها يشربوا في الخمر، وتلاقوهم النساء، وتلاقوهم المصائب اللي عليهم، وإلا هو متورط في ظلم الناس، ولا متورط في السجون سجان ولا له علاقة بهم، ويبقى هو يدير في هذا الظلم وهذه المعاصي الكبائر من كبائر الذنوب، يدير فيها من هناك من الكعبة من الحرم. هذا يصدق عليه قول الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا من لم يأخذ بأسباب، ليس حجه مبرور، وإنما هو وقع عليه العذاب الوعيد في قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. عند سجن هو من يعني العناصر المنف لها نفوذ في هذا السجن، وهذا في ناس مظلومون، في ناس يعني سنوات طويلة هم يستغيثون، وعندهم أمهات وعندهم آباء وعندهم أطفال وعندهم أخوات، يدعو الله تبارك وتعالى الليل والنهار أن ينتقم من ظالمهم، ولم يحول هؤلاء المسجونين إلى محاكمة عادلة، وهو هذا مسؤول من ضمن هؤلاء المسجونين. مثل هذا مثال، ومع ذلك هو ماشي الحج في العمرة يعني يدير ويشتغل على هذا العمل الدنيء الخبيث الرجس النجس اللي هو من كبائر الذنوب، يدير فيه من هناك من الكعبة المشرفة. فهل هذا مثل هذا يرجو أن يكون حجه مبرورا؟ لا أبدا. فالفسوق معناها لابد أن الإنسان يتجنب كل المعاصي، لأن الله لا يتقبل إلا من المتقين. أما من هو مازال مستمر ومش ناوي التوبة، ماشي هو يعني من أهل الخمر ولا من أهل المخدرات ولا من أهل التهريب ولا من أهل الظلم زي ما قلنا، ولما مشي ما نواش تخلص من هذه المعاصي، ماشي مازال يعني مستمر على الحال، وكأو نمشي نحج حتى يقول إن شاء الله ربي يتوب عليه، لكن مش عازم، مش ناوي أن يترك الكبائر اللي هو فيها، الاستراحات هذه والفسوق والظلم والفجور مش ناوي يتخلص منه، والاستيلاء على المال العام بالتحايل ووسائله عندهم لا تحصى ولا تعد، وعاملين شركات وهمية وعاملين كذا، ويأكلوا في مال الناس بالسحت ويأكلوا في الغلول، وما ذلك يقول نبي حج مبرور، هذا بعيد عن الحج مبرور، ولا فسوق. ثم قال ولا جدال في الحج. الجدال هو الخصومة والنزاع، والناس طبعا الحج هذا محل ازدحام واحتكاك وكذا، من يعني في لي خنقة ظفرة على طول، من أدنى كلمة يبقى يسب ويبقى يشتم ويبقى كذا ويدف ويلعن ومش عارف شنو، وربما حتى يمد يده، هذا كله يفسد عليه نيته في الحج. لا جدال في الحج، يعني الخلاف والنزاع والخصومة مع الرفقة ولا مع الشخص اللي تجيب تقعمز بحداه، وربما ما يعطيكش فرصة باش تقعمز لأنه زحمة ومش قادر هو كذا، ولا لأنه مريض وتبقى أنت تسب فيه وتشتم فيه وتقول له هذا بيت الله وهذا مش عارف شنو كذا، وقد يكون هو حتى هو مهوش على صواب، لكن أنت أيضا عملت بالمثل ودخلت معه في الجدال المنهي عنه، الجدال مع الناس البقالة تشري معاه ولا مع صاحب الفندق، ولا الجدال مع صاحب التاكسي بتركب معاه، ولا يعني فرص الجدال كثيرة. وذلك الإنسان يجب عليه أن يسيطر على نفسه تمام السيطرة ولا يغضب، ويعرف أن هذا له ثمن، يعني إذا أنت ضحيت به أنا جهدك كله وعملك كله ذهب هباء منثورا ولم تتحصل على ما تريد. الحج المبرور ليس شيء سهلا لا يشترى بالمال، يعني شيء عظيم شيء كبير، إنسان يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فأنت تفرط في هذه يعني الغنيمة العظيمة الكبيرة النفيسة تفرط بها بسبب ترضي غضبك وكذا ولا تسب وتشتم، لا، انظر إلى الجزاء. إذا أنت صبرت وكظمت غيظك ولم يعني ترد وحرصت كل الحرص على أن تتوفر فيك الشروط المطلوبة، ذكر نفسك دائما أنك ستتحصل على شيء عظيم يعوضك عن هذه يعني شفاء النفس السريع هذا اللي بتشبي نفسك بتضرب ولا بتغضب ولا بتسب ولا تبي تاخذ أي حاجة معصية ولا غيبة ولا نميمة. ذكر نفسك كل ما ترد عليك يرد على عقلك شيء من هذه الأشياء، ذكر نفسك بأنك أنت تنتظر من الله شيء عظيم لا ثمن له. وذلك بعد ذلك ذكرت نفسك بذلك تزهد نفسك ويزهد قلبك في المعصية اللي أنت كان الشيطان يزينها لك ويغريك عليها تريد أن ترتكبها وتفعلها.
4: تمام شيخنا، نستهله بالأخ عبد الله يقول بأن فيما سبق الحد تعبيره كان يأذن المغرب دقيقة دقيقتين بعد الأذان نصلي طول، الآن يصير فيه تأخير 7 دقائق وعشر دقائق، فهل هذا مشروع شيخنا؟
5: لكل فريضة وقت اختياري ووقت ضروري، والمغرب وقتها الاختياري يبدأ من غروب الشمس في مشهور مذهب علمائنا، من غروب الشمس إلى وقت يحصل فيه الإنسان الطهارة من غسل ووضوء، والمقدرين العلماء متعنا ب20 دقيقة، وبعدها يبدأ الوقت الضروري.
4: سأسمحك هذا الشيخ.
10: خليفة وقد ذكر أن رجلا كان في مولده يعني قد أرضعته زوجة أبيه وسجل ابنا لها في الكتيب، الآن يقول الآن يعني كبر الجميع وتوفي أبوه وتوفيت أمه وتوفيت زوجة أبيه التي نسب إليها في الكتيب يعني، وعنده أخ لأبيه من هذه الزوجة زوجة أبيه يعني، فهو في الكتيب مسجل أنه أخوه الشقيق، فيسأل الآن هل يرث هذا الأخ من أخيه لأبيه أم لا يرث، وربما سؤاله هل يرث بصفته أخا شقيقا أو بصفته أخا للأب.
11: هو أولا مثل هذه المغالطات يجب أن تصحح، وتصحيح هذا إذا كان هم يستطيعوا يصححوا ويصوبوا الأوراق الرسمية نقول الحين كتيب العائلة وكذا، ولو يدروا في الناس بعض التعديلات تحتاج حتى إلى محكمة وغيرها، هذا الإجراء القانوني هم أعلم به للدوائر الرسمية.
10: نعم.
11: فهذا هو الحقيقة الواجب لما يترتب عليه من مخاطر في المستقبل، وإذا كان الأمر لا يمكن ينبغي ولو يديروا إقرار، هو المعني هذا اللي مسجل باسم مرتبوه أنها أمه يمشي يدير إقرار وإشهاد يعلن فيه بأنه وراه ما هوش ابن لفلانة وإنما هو أم فلانة الفلانية، ولما يكون أم بيقول أن أم فلانة الفلانية حتى أخوته الأشقاء اللي هم في الحقيقة أشقاء، أو إذا كان حد من أهل الأم إذا كان عنده أخوة شقة يعني يدخل معاه في هذا الإقرار أن يقول نعم هذا فلان ما هوش ابن فلانة ولكن هو ابن أم فلانة اللي هي أمنا وإحنا أشقاء ليه.
10: نعم.
11: وإذا كان هو ما عندهاش يعني أمة اللي جباتها ما عندهاش صغار ينبغي أخوتها اللي هم أخواله في الحقيقة.
10: نعم.
11: يمشوا معاه وماذا بيه في نفس الإقرار يكونوا شهود وإقرار في نفس الوقت منهم يقولوا نعم هذا ما هوش ابن فلانة وإنما هو ابن أختنا فلانة الفلانية.
10: نعم.
11: طبعا هذا لأنه بيترتب عليه
10: حقوق
11: حقوق. نعم. إما بالدخول في شيء ما هوش ليه أو أنه يحرم من أشياء.
10: نعم.
11: تو هذا اللي توفى خوه
10: الإجراء هذا مهم جدا شيخ.
11: مهم. هذا هذا المفروض المعني المعني هذا اللي فكر يورتش يورتش المفروض من اليوم يديره الإقرار هذا ويشهد عليه الكبار اللي موجودين. وزي ما قلنا إذا كان هو عنده أشقاء من أمه الأصل الحقيقية يخشوا معاه في الإقرار يشهدوا ويقروا حتى هم بالكلام هذا. وإذا كان هو وحيد لأمه مرات أمه متوفية والغيرة وما جابتش غيرة يمشي لإخواله يقول لهم هذا اللي صار وصار يخشوا معاه في الإقرار.
10: نعم.
11: طبعا هو لو جانا للأخ هذا اللي ما تخوه يحتمل إرثه ويحتمل لا. إذا كان هذاك عنده أشقاء يبدأ محجوب بهم. ولذلك احنا ديما حقيقة قضايا الميراث نقول لهم ديروا تعالوا ديروا فريضة ديروا فريضة شرعية ما تعتمدوش على مجرد السؤال اللي أحيانا يبقى السؤال هو قاصر وأحيانا حتى اللي قد يجيب الإنسان على عجل يبقى فيها مسؤولية كبيرة مالية لأنها أمر دقيق. لكن من حيث المبدأ نقول إذا كان هو عنده أشقاء يعني اللي مات أخوه اللي مات عنده أخوت من أبوه وأمه يبدأ هذا محجوب الأخ لأب ما عادش يوصل فيه. وذلك من خلال هذا الإقرار ما يخذش بيقول ورثات المحكمة ورثاتك المحكمة باعتبارها ورقة رسمية نقول لني ديانة قابلها بورقة رسمية. كيف يقابلها بورقة رسمية؟ يدير تنازل يقول لأني تنزلت على حقوقي من جهة فلان اللي توفى لخوتي اللي هم فلان وفلان ويعد خوت الميت الأشقاء خوت الميت. نعم. الأشقاء يعدهم ويقول أني نصيبي وما يتعلق بي بحسب هذه الفريضة ما يقولش خوي يقول بحسب ما نصت عليه هذه الورقة الرسمية أراني نتنازل على جميع الحقوق مرة تطلع حتى حقوق في المستقبل.
10: نعم.
11: لربما تطلع حقوق في المستقبل. نعم. يبقى هو يدير تنازل لإخوة الأشقاء تنتهي قضية الميراث.
10: نعم.
11: والأمر الأشد من هذا لو ماتت الأم اللي هو مسجل باسمها.
10: نعم.
11: هذا معاش يلحق عليها لا هيك ولا هيك لأن ما عندهاش بها علاقة هذه أم
10: هي توفيت
11: المرضعة
10: هي توفيت.
11: نعم
10: توفيت ذكر أنها توفيت
11: ما هو مرات تطلع حتى ميراث.
10: إيه.
11: أهلها يقولوا والله يزود وطلع ميراته وهذه فلانة عندها طلع حتيم لما يبقى معهم وين ما يطلع لها ميراث من أهلها يبدأ يشارك في خوته ما هوش ليهم يجوا إخواتهم عطول الزمن يقولوا هذا هو حتى ولد أختنا يخالط فيهم على أنهم محارم وهم مش محارم أجانب في الحقيقة يعني النساء اللي من جهة المرأة المرضعة هذه وين كانت هي المرضعة أخوتها هي خالتها من الرضاعة ماشي لكن نحن ولذلك هذا مسألة مهمة حتى هي الرضاعة تنشر الحرمة.
10: نعم.
11: تنشر الحرمة لكن يبقى قضية المال كبقى الخطورة
10: الحقوق يعني
11: الحقوق يعني. نعم الحقوق المالية ومن جهة أمها الحقيقية قد يحرم لو ماتت لو أمها ماتت الآن قد يحرم منها لو أمها طلع لها حقوق في المستقبل كذلك يعني احتمال يقول هذه مش أمك لكن لما يديروا إقرار من الطرفين إذن هو الرضاعة ينشر الحرمة كما تنشرها العلاقة النسب فيما قضيت بالمحارم يعني هم باعتبار رضاع من المرأة. نعم حتى أخوت المرأة هم خالات لي لكن بالنسبة للجانب المالي لا, لا يورث الرضاعة لا تورث.
10: نعم بارك الله فيكم شيخ أحسن الله إليكم.
7: يقول فيه السائل امرأة توفي زوجها وليس لها أبناء وكانت تسكن بالإيجار فهل يجوز لها أن تبقى في بيت أختها فترة العدة؟ تفضل شيخ.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إذا كان قد دفع ثمنه قبل أن يموت زوجها دفع ثمن الإيجار هذا فهو يعتبر في حكم بيتها فتبقى فيه. أما إذا لم يدفع ثمنه أو أخرجت فلها أن تأخذ أي بيت آخر وتلزمه كما تلزم بيت العدة. يظن بعض النساء أن إذا خرجت من بيتها لضرورة في اللي تقول لك مثلا أنا صغيرة وقاعدة مع عائلة زوجي وما ما ما ما عندي حد يجي معاي من أهلي فمضطر أروح لأن ما عنديش من يقوم بشغلي مثلا، نقول لها روحي عادي امشي لبيت أهلك لكن تلزمينه كما تلزمين بيت العدة، مش شوية عند أهلك وشوية عند خوك وشوية عند مش عارف مني، لا البيت المنتقل إليه لسبب يجعل البقاء في بيت العدة غير ممكن، البيت المنتقل إليه يعامل معاملة بيت العدة، لابد قبل أذان صلاة العشاء تكون في بيتها وتخرج نهارا للحاجيات وللضرورة ولا تخرج ليلا إلا للضرورة الملحة.
7: نعم بارك الله فيك شيخنا.
12: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
13: أيوة.
2: نعم السلام عليكم.
13: وعليكم.
2: نعم تفضلي بسؤالك.
13: نسأل على السجود حالة إما بالضرورة تكون حاجة الناس مشكلة المخدرات.
2: السجود تسألي عن الأرضية في السجود، يعني تكون
13: أرضية في السجود وقت المرض والحركة منه واحد يصلي مثلا على الكرسي طريقة السجود.
2: أها واضح إن شاء الله. أسمع الجواب يا عمد شيخنا. الأخوة مفيدة تسأل عن من يصلي على كرسي لعلة به أو مرض، فتسأل عن كيفية السجود في هذه الحالة.
3: بالنسبة للسجود دائما نستذكر حيث يصلي صلي قاعدا أو قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالإنسان المريض بالنسبة للسجود يصلي بالهيئة أو على طريقة لا تؤدي إلى ضرر صحي. وعادة أكثر من يسعى للسجود عمليات العيون بالذات، الناس عندهم عمليات عيون فالدكتور يمنع من احنا نقول احنا تطبيص ويمنع من زي عمليه السجود هذه، يقول لا ما فتره معينه من الزمن سواء كانت هذه الفتره معينه وحتى ديمومه. فالانسان يسجد بالقدر الذي يومئ ايماء، يومئ ايماء يعني احنا نقول يوم يطبص يعني او يحرك حتى راسه فقط، مش يعني
2: المستطاع
3: على قدر المستطاع. يعني دائما زي ما نقولوا احنا في الركوع يركع يطبص شويه هيك وبعدين السجود اكثر، يزيد السجود اكثر منه يعني حتى بحركه بسيطه بحيث يتاتى هذا الفعل ولا يترتب عليه ضرر للمريض.
2: دخل في اللي يرفع رشاده ولا حاجه
3: هذه لا اعرف رشاده وساده وكذا كله لا اصل له والله اعلم. هذا يعني ماذا لا يجوز يعني لا ينبغي حركه زائده في الصلاه، وإنما زي ما قلنا صلى الله عليه وسلم قال لا فصلي قائما فلم تستطع فقاعد على جنب يعني. وحتى نائم وسنه حتى في الفراش يصلي وهو يعني مستلقي على ظهره ولا يستطيع الحراك مثلا عند الشلل او عند كذا. وحتى بمجرد الامام مجرد التحريك البسيط جدا جدا يتاتى منه الفعل ولا ياتي بشيء يترتب عليه ضرر لنفسه والله اعلم او تاخر شفاء.
2: بارك الله فيكم شيخنا.
4: تكلم شيخنا على ورع الصحابه في تناقل الفتوى ورحلتهم في ذلك، ورعهم كذلك في نقل العلم، وذكر بأن الواقع اللي صاير الآن شيخنا تهافت كل من له أدنى انتساب للعلم على الفتوى شيخنا بدون تورع، فيريد توجيه بالخصوص. كان
5: هنا يجب التفريق بين من تخصصه الفتوى وهو من أهل العلم اللي درس وتعلم وعرف الفتوى ومناط الفتوى وتحقيق الفتوى ومشهور المذاهب وكيف يفتي أهل العلم، لأن هذا أمر ضروري للناس، الناس محتاجة في أداء عباداتها وإلى معرفة أحكام الشرع. والأمر الآخر أن هناك من ليس تخصصه الفتوى وهو ليس من أهل الفتوى حتى ولو كان من أهل العلم، ولكنه ليس من أهل الفتوى وليس متخصصا في الفتوى، ولهذا من أخطع في الفتوى وهو من أهلها فله أجران، ولكن من يفتي وهو ليس من أهل الفتوى ويخطئ فهذا يأثم، لأنه ليس له يعني رخصة في أن يفتي الناس. أما عن ما ورد من ورع الصحابة وورع أهل العلم في المسائل، فهؤلاء كانوا يتورعون في المسائل التي لا يعرفون جوابا لها، فإنهم فعلا كانوا يتورعون وربما ينتظرون الأيام ويجتهدون حتى يردوا. أما لو جاءك سائل وأنت تعرف الإجابة وأنت من أهل العلم ومتخصص في الفتوى وتعرف الحكم الشرعي، ويأتيك السائل وينتظر منك أن تفتيه، فليس من العلم أن تتورع ولا تفتي، فهذا سيفعل فعلا ربما يكون فيه أمر محرم. ولهذا يجب التفريق في هذه المسألة. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم بكتمان العلم، فقال من كتم علما ألجمه الله سبحانه وتعالى بلجام من نار يوم القيامة. والعلماء هم مصابيح الدجى، وهم الذين يعني يهتدي بهم الناس في أمور حياتهم وأمور دينهم وأمور شريعتهم وأمور عباداتهم. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى سؤال أهل العلم والرجوع إلى أهل العلم في معرفة أحكام الشريعة، فهم الذين يرشدون الناس إلى الهدى وإلى الصواب، ويبينون لهم الحق من الضلال، ويبينون لهم أحكام الشرع. ولهذا لا يعني يقيس الإنسان ما يرد عن ورع الصحابة أو ورع السلف في الفتوى، فهم كانوا يتورعون، وخاصة يعني ربما يكون هناك صحابي ولكنه ليس من أهل الفتوى، ويكون هناك من هو من أهل من العباد ومن الزهاد من التابعين ومن بعدهم وهو ليس من أهل الفتوى، فهو يخاف ويخشى ويتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. والصحابة والعلماء من السلف الصالح يعني جاءتنا فتاواهم وجاءتنا علومهم وجاءتنا أقوال جاءتنا أقوالهم الفقهية، والحمد لله يعني الفقه المقارن الآن لما ترجع إلى مادة الفقه المقارن أو إلى مدونة الفقه المقارن وتنظر في أقوال الفقهاء وأقوال العلماء والآراء الفقهية والمدارس الفقهية، تجد هناك يعني تاريخا وكما هائلا مما ورد إلينا من فتاوى السلف الصالح. فالأمر ليس على إطلاقه هذا أن نكون احنا نقول كيف احنا علمنا أكثر من علمهم ولا كيف، لا لا ليس هكذا الأمر. وحاجة الناس في معرفة الأحكام الشرعية في عباداتهم هذا أمر يومي، هذا أمر يومي، يعني تأتيك الأسئلة، وخاصة مثلا في مسائل العبادات ومسائل الصلوات والصيام والحج وأحكام الأسرة والزواج والطلاق وغيرها، الناس دائما في حاجة إلى معرفة أحكام الشرع الحكيم، ويحتاج المسلم يأتي ويفتح الكتاب ويقرأ، وهذا قاله مالك وهذا قاله أبو حنيفة، ولكن لا يستطيع أن يقول أنا سأخذ بهذا الرأي أو أعمل بهذا القول هكذا، لا، وإنما يرجع إلى من يفتيه من أهل الفتوى حتى يكون له عذر. فالعامي مذهبه مذهب مفتيه، وهناك فرق بين الفتوى قبل النزول وبعد النزول وعند النازلة وعند الحاجة وعند الضرورة، وهذا أمر لا يعرفه الناس، وإنما من يعرفه يعرفه المتخصص في الفتوى، الفقيه المتخصص في الفتوى هو الذي يعرف هذه الأمور، والله أعلم.
10: بارك الله فيك شيخنا.
7: تفضل يا إبراهيم.
14: السلام عليكم. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
14: حالكم طيب، كيف حالك يا شيخ؟
7: بخير الحمد لله.
14: والله عندي سؤالين في عجالة. السؤال الأول، أنا خذيت قروة مضحكة.
7: نعم.
14: وحطيتها مع مجموعة من الخرفان لأخوتي هيك، فأمس ممكن نطلع واحد من الكباش. نعم. حطيت أن رجلة يوقف عليها، لكن فيه هيك منشيش عليها مضبوط. فأنا واحد كيف في الداعي شوية قلت له شوفه اللي كسر ما عندهاش كسر، لكن ما ليش عارف هل
7: هو يعني في عرج واضح ولا كيف
14: تجزي أضحية ولا تجزي،
7: في عرج واضح
14: واضح سؤال لا
7: في يعني يعرج يعني يعرج بشكل واضح
0: سيد سالم هو
14: إبراهيم. والله يوقف تأكل هو فيه شوية كتحس برجله ما يوقفش عليها مضبوط، لكن الجدل يرى مش كسر.
0: سيد إبراهيم، سيد إبراهيم.
14: نعم.
0: هو البالكية يقولوا زرهم عباقي الخرفان، زره خليهم يجروا يمشوا، كان لقيت يلحق عليهم حتى لو يكوى عادي ما فيه شيء، وكان لقيت ديما وراهم وهم سابقينه، معناه هذا راه لا يجزي، تبي تبيعه وتاخذ ضحية تانية وأجرك على الله.
14: تمام.
0: واضح إن شاء الله القاعدة متحهم.
14: تمام.
0: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم العرجاء البين وعرجها، قالوا العرجاء البين عرجة اللي هي ما تلحقش على التانيين لما يجروا ولا يمشوا، كان يلحق عليهم عادي هذا مش بين، وكان ما يلحقش عليهم هذا تبي تبيعه وتاخذ واحد تاني.
7: بجربته انت يا إبراهيم يعني.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: شيخنا بارك الله فيكم، عندنا سؤال الأخت أم أحمد، قالت يعني إن هي اكتشفت أن زوجها لديه تواصل مع امرأة أجنبية عنه، ولما يعني صارحته يعني أنكر ذلك، فتسأل هي ما إرشادكم لها كيف تتصرف مع هذه الحالة.
11: والله الحق هي أصبحت ظاهرة في ظني أنها خاطئة، قضية تجسس الزوجات على الأزواج، تبقى المرأة تتجسس على نقال زوجها وتتقلب في الصفحات يعني، وهذا مما يدخل الشيطان الريبة في قلوب الزوج والزوجة الاثنين. مرات تأتيه مقاطع ربما حتى هو ما عندهاش بها علم، وتقول له شنو هذا اللي أنت بنزله في نقالك مثلا يعني. في نفس الوقت هي مش مسؤولة عليه، وكان ولدها والله بتربيه، مسؤول على تربية ولدها.
10: نعم.
11: منين هو اللي مسؤول عليه مش العكس. هذا لا يعني أنه حلال على الرجل، لا يعني أن هذا من المباح في حق الرجل.
10: نعم.
11: لكن المرأة ما تكلفش نفسها شيء هي ما هيش مكلفة به، إذا حست بأن في شيء أهو الموعظة التذكير، لكن ما تبقاش تكيل في التهم. وإحنا نعرف أن في مجتمعنا كثير من مشاكل الشقاق اللي ممكن بعضها وصل حتى للطلاق من من من من الشجار الواقع بسبب التهم الباطلة. الرجل يقول والله هذا ما هو موجود كله، ومع هذا المرأة تبدأ تتغافل، كل ما يغفل الرجل عن قال لقاها تتصفح وتقول لأني عارفك تدير وتدير وكذا، ويحدث الشيطان بينهم فتنة عظيمة. فنقولها سوء الظن ممنوع، إلا المرأة معاش ما تبقاش تتراقب في زوجها وتفتش في نقالها، السلوك فيه من سلوك حتو وخطأ، فيه من اللي يخلي نقالها في مكان ويبدأ يشجل على المرأة، تعيب هذا سوء الظن، يبدو بسوء الظن كيف بتستمر حياتهم الزوجية؟ كيف خلي نقالة ويقبل يسجل هذا ما هو شو طيب؟ أو يا سيدي حتى قالت كلامه مش بالضروري كلام متاع علاقات برجل آخر، شفت مات تهدرت مع حد موجود وقالت هذا بخيل، قال هني هو على طول لما يلقى الكلام هذا بيغضب وبيضربها ويطلقها. وش قالت يا سيدي؟ شن صار؟ وحتى قالت أنت بخيل وقالت أنت ما تصلحش وقالت وقالت وأنت مهناش. لابد يعرف الإنسان يقول سيد القوم المتغافل.
15: صحيح،
11: سيد القوم المتغافل. أنت حتى سمعتها بودنك، مش قال هلك النقال، جيت طالع وصلت الباب الحوش وسمعتها هي تعلق لصغارها والله لحد موجود، قالت والله هذا كذا كذا كلام. انت ما دام تحسابك ما تسمعش برا دي روحك ما تسمعش، هذا سيد القوم المتغافل. لكن اللي يبدو يولي لبعضهم وشين قلتي وشين حسك قلتي ومن تقصدي وما تقصديش، هذا والله عقل رامي مشي قدام عقول الصبيان هذوما. يعني نبه في الرجال هذوما عقول الصبيان هذوما اللي يولي لها ومن قصدك وشين حسك قلتي وش انت تقصدي؟ انت وين انت؟ انت راجل، انت انت حتى سمعتها كلمه صريحه وجاي في الباب اكرمكم الله قالت هذا بخيل ولا قالت هالكلب ولا مثلا اي شيء غضبه لانه ضربها ولا شتمها وقالت تعلق لصغارها ولا غيرها تهدرت مع صغارها، انت ما تدري لي شيء برا دير روحك ما سمعتهاش. ما دام امر ما هوش طاق في حدود الله سبحانه وتعالى، سيد القوم المتغافل وكذلك الزوجه. فاحنا نقولها انت خاصه عندها اطفال حافظ على زوجك ومعاشها تراقبي النقال ومشي لحالك. المراه الا في حال وصل عندها يقين ان الرجل زاني تخاف من نقل الحرام والعدوى، تخاف من الامراض، تخاف من الامراض، هني ممكن تقول لها كذا. لكن مع ذلك يعني تبتعد عن الشكوك وتبتعد عن التجسس وكذلك الرجل.
10: نعم
11: نعم،
10: يعني شيخنا هذا ارشادكم حتى لو يعني غلب على ظنها انه هو معنى واقع في علاقه غير صحيحه، يعني
11: حتى ولو
10: هي ذكرت انه اقر ان هذه زميله عمل فهو تواصل لاجل العمل، يعني
11: مش قالها زميله عمل ويتكلم في النقال.
10: نعم،
11: هو ما ضرها في شيء، تقول له حرام عليك يا راجل هذه بنت الناس، حرام عليك واتق الله فيها، ومعاشت خاصمة معاشت خاصمة خلاص. أما إذا كان الرجل فعلا طق في النساء بشكل مباشر شكل فعلي شكل فعلي وخلط على الحريميات، هذا اللي يمكن تخاف أن ينقل لها الحرام. لكن مع احترامي للرجال يا شيخ محمد، مع احترامي للرجال واللي يسمعوا فيها، النظرة لشيوع العادة القبيحة هذا متاع الرجال يبدي يكلموا في سويل الناس عقاب الليل وقت الناس، هذا كرمكم الله ريت الكلب اللي ينبح من فوق الحيط والله. هذا حاشا الرجال وحاشا الصالحين، لكن هذا اللي يفسد في بنوية الناس ويفسد في نسوي الناس، هذا حاله ما بصلش فيهم خلاص، وما خلي على حاله هو بس الزوجة باش تحافظ على زوجها. أما تبدأ تصعد والشيطان يبقى كذا يدمر حوشها ويبقى هو كذلك يعيد في الأرض فساد. نعم
10: نعم، بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليك.
2: الأخ أشرف يسأل عن الإمام في الصلاة عندما تكثر حركته بغير يعني مبرر، مثلا يعني تخليل اللحية وتحريك القبعة وتقديم والتأخر يعني في المكان إذا كثرت بشكل غير معتاد، هل هذا يعني يؤثر في صحة الصلاة؟
3: الحركة الزائدة إذا كانت خفيفة لا تؤثر في صحة الصلاة، لكن الحركة الكثيرة هي التي تؤثر في صحة الصلاة، وأن العلماء عدوا ذلك يعني أو علماء على الأقل الذي حتى الحركة الكثيرة يعني بينوها ومثلوها بمن عندما ترى شخص تقول هذا لا يصلي، تبسيط يعني المسألة معي. فلكن الحركة البسيطة هذه والله أعلم هو ينبغي الإنسان قد أفتح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وتلاحظ بعض الأحيان زي ما قال السائل الكريم أن الإنسان يبدأ يخلل في اللحية متاعه دور يبدأ يمسح اللحية بجنبك وده كذا، يعني حتى المأموم يعني نتكلم حتى على المأموم. فالإنسان الخشوع يعني إنسان يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يحاول أن يستحضر الوقوف بين يدي الخالق، وتجد أيضا هذه حتى في تجد هذه أيضا حتى في الإمام عملية الوقوف أمام لاقة الصوت أو الميكروفون زي ما قلنا
15: يعني. يبدأ
3: يتبع فيه ويبدأ لما بيركع يتحول على صار شوية ويومي وهكذا. والله لعل ملاحظة للأئمة الأصل الأصل هي في الصلاة. أنت أول شيء في عادة المساجد تكلموا خلي على الأقل تكلموا في الأوقات الخمس، هو في العادة صفين ثلاثة بكتير في عامة المساجد معاي. فأنت حتى لو صليت بغير لقط صوت يسمعوك، حتى لو صليت بغير لقط صوت يسمعوك الله أعلم. فتحس الحركة هذه فيه إيماء على اليسار بتحول من تلقاه لاصق لاصق في الميكروفون، وبعدين لما بيركع بيميل على اليسار وبيحاول يعني فيها نوع من حركة الرأس هذه بيميل على اليسار وبيركع. يعني هذه حركة قصدي هل هي مطلوبة في الصلاة أو لها ضرورة؟ هذه ملاحظ زي ما قلت لك. يعني الإنسان واحدة متني نعم بتدير المايك هذا
16: يلبس
3: لبس معلق معي، وإلا زي ما نقول يا عامة الناس أنت الآن مصلحني حتى في زي الفقات اللي ما توضي يهرب غير لقط صوت ونسمعه في الركوع والسجود والصلوات السرية لست بحاجة إلى هذا الأمر. في حركات تحسها يعني زائدة
16: يمكن استغناء عنها،
3: استغناء خاصة من الإمام بالذات إنه يعني هو القدوة، هو الذي على كثفه صلاة المصلين يعني مأمومين يعني. فبعض المسائل زي ما قلنا اللي يعني حتى من تمام الصلاة، من تمام الصلاة ينبغي الإنسان أن يتحرك إلا فيما دعت إليه الحاجة أو سهوا الحاجة البسيطة. يعني زي ما قلنا قد حك راس الإنسان مرض يحدث الإنسان وموش يعني معصوم معاي، أو مرض زي ما قلنا تصير لحاجة حكة ضروري منها لازم يعني لو يعني تشوش عليه تلك حكة في الرأس ولا في الخد ولا في اليد ولا كذا تشوش عليك يحدث هذا الإنسان شيء طبيعي جدا يعني، فلا بأس بذلك لكن لا تكون عادة. وتلاحظ قلت لك الآن لما تصلي يعني يمسح في اللحية يخلل في اللحية
16: يفرق في
3: أصابعه، هذا من مكروهات الصلاة فرق أن يطربك في الصوابع زي ما يقول إحنا وكذا، هذه كلها مكروهات يعني من أشياء مكروهة ينبغي أن تستحضر بين يدي من تقف.
16: والله
3: هذه ينبغي أن نلاحظها، ينبغي أنت رمزة تأدي في طقوس أنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بين مالك الملك الذي يعني ترجع عنده خير الدنيا والآخرة. فاحنا دائما قلنا والله المثل الأعلى دائما ليش الإنسان يعني يسعى لهذه المسائل لما يوقف لما يقف بين يدي مسؤول ولا كذا يحاسب حركاته وسكناته كله يحسب فيها، لكن بين يدي الخالق تجد الإنسان
16: لا يبالي
3: وكذا ربما التعود أصبحت نوع من الطقوس. فهذا الإنسان ينبغي أن يستحضر يعني عظمة الباري عز وجل والوقوف بين يديه، فلا يأتي بالحركات إلا مما لابد منه أو ما وقع سهوا. وحتى يقع سهوا هذا يحدث مرة في يعني بعد كم صلاة لكن ليس يعني ديدنه والله أعلم.
16: نعم شيخنا بارك الله فيك.
9: طيب إذا كان شخص مات هو ما حجش، ولا شخص مريض ما عندهش قدرة على أن يحج ولا أن يسافر ولا كذا، فهل يجوز لغيره من أبنائه أو غيرهم أن يحجوا نيابة عنه وبذلك يتحصل على الفريضة التي ولم يستطع القيام بها؟ هذه مسألة تكلم عليها العلماء. علماء المالكية يقولون الحج عن الميت إذا كان إنسان مات ولم يحج وأراد أحد أن يحج عنه يقول هذا أمر حسن، لكن بشرط أن يكون من غير مقابل من غير أجرة. إذا فعل إنسان الحج عن غيره وهو ميت، الغير هذا ميت وحج عنه بدون أجرة هكذا إحسانا وبرا وتطوعا، يقول الإمام مالك هذا خير وأمر حسن، يعني يؤجر عليه وما دام من غير مقابل من غير مال. لكن إذا كان بمال وبأجرة فهو يكرهه ولا يحبه، لأنه يقول هذا من الأكل بالدنيا بعمل الآخرة، هو من أكل الدنيا بعمل الآخرة. الحج هذا من عمل الآخرة، هذا عبادة يفعل في عبادة، والعبادة من عمل الآخرة. لما ياخذ معه لما بياخذ بدلها مقابل وهو أجر على الحج، يقول هذا كأنه يبدل في الفلوس اللي هي من أمر الدنيا بعمل الآخرة وهو العبادة، وقال هذا لا يجوز. وهذا يعني نظر ثاقب وفيه شيء من يعني حسن التبصر بأمر العبادة وبأمر الدين. يعني الإنسان لو كان يريد أن يعمل شيء للآخرة، يريد أن يجاهد مثلا، فهل يجوز أن يكون مرتزقا يقول امشي جاهد أنت في اليهود في فلسطين، ولا جاهد المجرمين زي ما كانوا يريدون أن يغزونا في بلادنا أن يغزونا في بلادنا ويقول أخذ شيء من المال من أجل أن تجاهد، يقول نريد أن نجاهد ونريد أجر الله ونريد الشهادة، هل هذا يقبل؟ لا، هذا من أكل الدنيا بعمل الآخرة، ليس جهادا ولا شيء، ولا ينفعه أي شيء، يموت زي ما يموت غيره وخلاص. فهذا هو معنى أن ما ينبغي الإنسان يكون لما يعمل شيء للآخرة يأخذ عليه أجر ومقابل. واحد بيصلي يقول أخذ أجر على الصلاة، واحد بيفعل زي الحج زي الصلاة زي أي عمل من أعمال العبادات. هكذا يقول الإمام رحمه الله، إذا كان إنسان ميت وحد بيحج عنه من غير ما يأخذ فلوس يقول هذا أمر حسن. ولكن مع ذلك يقول عمل الأفعال الأخرى أحب إلي. شنو هي الأفعال الأخرى؟ أن يذبح عنه الهدايا، أو يتصدق عنه، أو يطوف وينوي الثواب له، يقول هذا أحب إلي. والناس ما تمشيش للأحب، يحج عليه وما يذبحش عن الهدايا ولا يتصدق. ذبح الهدايا والتصدق هذا أمر متفق عليه أن ثوابه يصل إلى الميت، ما في خلاف، هذا بالإجماع. ثلاثة يعني تصل إلى الأموات، من الصدقة الجارية والصدقة بجميع أنواعها. إذا تصدقت على الميت بإجماع المسلمين ثواب الصدقة يصل إليه، لكن الحج فيه خلاف الإمام مالك أو يتكلم عنه. قال هذا فيما يتعلق بالحج عن الميت، أما الحج عن الحي الذي هو عاجز ولا يقضي عن السفر يقول هذا مكروه، وأولى بدل من يحج عنه أن يفعل الطاعات الأخرى ويهدي ثوابه إليه، يتصدق عنه ويذبح الهدايا ويفعل. وهذا هو قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما سئل عن ذلك، قال أحب إلي أن يذبح عنه الهدايا ولا يحج عنه. وكذلك يعني كثير من السلف يقولون هذا القول، والجمهور جمهور الفقهاء غير الإمام مالك يخالفون في هذه القضية ويقولون يجوز لا بأس على الإنسان أن يحج عن غيره بأجرة. يستطيع الشخص اللي مات كان عنده ابن، ولا شخص مريض وعنده ابن، يستطيع أن يؤجر عندهم شخص، في رأي الجمهور الفقهاء أن يؤجر شخص ويحج عنه، بشرط أن يكون قد حج عن نفسه. لما بتأجر إنسان يقول له حج على أبوي، أسأله هل هو حج قبل ولا ما حجش؟ كان قالك ما حجيتش، لا ما تأجراش. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال حججت عن نفسك، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فإنسان أولى يأتي الفريضة لنفسه أولا، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يحج عن غيره يحج. ودليل جمهور الفقهاء الذين يقولون بجواز أن ينيب الإنسان أو يؤجر من يحج عنه وما يسميه الناس حج البدل، دليلهم على ذلك هو حديث المرأة الخثعمية التي استوقفت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم منى، وكان مردفا خلفه الفضل بن العباس. سألته قالت له إن أبي أدركته فريضة الحج إن فريضة حج قالت له إن فريضة حج إن فريضة حج التي فرض الله على عباده أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال نعم. أجابها النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. وفي حديث آخر أن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله رجل وقال له إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، قال هو شيخ كبير لا يستطيع الحج، فسأله

وللرجل أن يحج عن أبيه. علماء المالكية قالوا الله تبارك وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه. هل مستطيع؟ ربي فرض عليه الحج، لكن مش مستطيع الفرض ليس واجبا، الحج ليس واجبا عليه وليس فرضا. والمرأة شنو سألت؟ قالت إن فريضة الله يعني في الحج أدركت أباها وهو شيخ لا يثبت، يريد أن تسقط عنه الفرض. هو ذكرت أن الله فرض الحج على عباده وأبوها شيخ كبير لا يثبت، فتريد أن تسقط عنه الفرض. فقال لها، قالت: أحج عنه؟ قال لها: نعم. علماء المالكية قالوا: هو الحج ليس واجبا على أبيها، ليس فرضا، لأن القرآن يقول: على من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهي أبوها ليس واجبا عليه الحج، هي سألت عن الفرضية وهو أذن لها. فقالوا: هذا دليل على أن هذا خصوصية لهذه المرأة، لأنه ما في أحد من العلم يقول الحج واجب ولا فرض على شخص ما يستطيع يثبت على الرحم، ما في أحد يقول بهذا. ومع ذلك أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عنه، وهي الحج اللي قال وسألت عليه هو أن يسقط عنه الفرض. فمعنى هذه حاجة خاصة بهذه المرأة، يقول هذه حالة خاصة بالحج عن أب هذه المرأة. هناك أحكام خاصة في الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم يجيزها ويبيحها لبعض الناس في بعض المسائل، زي ما سألت سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صحيح مسلم، وذكرت قالت عائشة: قدمت سهلة، هي امرأة أبي حذيفة سهلة بنت سهيل، على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن سهلا تربى في بيتنا يدخل ويخرج، وهو الآن قد بلغ مبلغ الرجال، وإني أرى في نفسي أبي حذيفة من ذلك شيء، فكيف أصنع؟ ما عادش قدرت تمنعه، لأنه تربى من صغره في بيتهم وهو ما زال يدخل ويخرج، ما عادش قدرت تمنعه، وتحس أن زوجها غير راضي على ذلك لأنه صار بالغا مبلغ الرجال. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه يحرم عليك، يعني هذا كبير بالغ، قال: أرضعيه يحرم عليك. قال: فأرضعته ورجعت وقالت: ذهب ما في نفسي أبي حذيفة، ما في نفسي ما الغير ذهبت بإرضاعها. العلماء كافة ما عدا داود الظاهري، العلماء كافة ما عدا داود الظاهري والسيدة عائشة من الصحابة، والباقي جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون ولا إما خلفا وسلفا، كلهم يقولون هذا لا ينفع ولا يفيد، إرضاع الكبير لا يحرم، هو حرم في هذه المسألة، قالوا لا يحرم، لأن الرضاع رضاع من المجاعة في حدود العامين ونحو ذلك، أما واحد بالغ باش ترضعه، فكل العلماء يقول هذا لا يثبت ولا ينفع ولا يعني لكل الناس، وإنما هو حالة خاصة بهذه المسألة رفقا ببيت أبي حذيفة. هناك أحكام تكون خاصة ببعض الناس أو للسائل عنها لا تكون عامة، وهذا اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم حج عنه، ولا قوله للرجل حج عن أبيك، قالوا هذا مسألة خاصة. بل حافظ ابن عبد البر يقول: كل ما ورد في الحديث من هذا اللفظ حج عن أبيك ولا حج عن أمك ولا فأصوم عنه قال صم، قال هذا الحديث مضطر باضطراب شديد، وهو يظهر أنه قصة واحدة، منهم من يقول جاءت امرأة، منهم من يقول جاء رجل، منهم من يقول أنه سأل عن الحج، منهم من يقول سأل عن الصوم، منهم من يقول سأل عن أبيه، منهم من يقول سأل على أمه، فهذا الاضطراب قال لا تقوم به حجة. لكن حتى
مع أن

0: هذا الحديث على التسليم بأن تقوم بحجة فهو محمول على الخصوصية كحديث سالم مولى أبي حذيفة في التحريم برضاع الكبير. فكون شخص غير مستطيع ونقوله سألنا هل نسقط عنه الفرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، نقول الحديث صحيح، لكن هذا خاص بهذا الرجل، أعطاه هذه الخاصية، لكن مع ذهن الناس يحكم عليه قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت. فهذا هو الجواب على ما ذهب إليه يعني باقي الأئمة غير المالكية من إباحة وجواز الحج على الغير بالأجرة. لا، حتى من يجوزون الحج على الغير ويرونه جائز ومشروع ومطلوب هو لا يكون إلا عن واحد من الأبوين، لا يكون عن أكثر من واحد، لا يكون عن جماعة. ما يصحش واحد يقول يريد أن أعتمر على أبوي وأمي وجدي وخالي وكذا، لا، عن شخص واحد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله عن أباه لا يستطيع الحج فحج عنه، قال حج عن أبيك، ما قالش حج عن أبويك ولا عن جماعة. فهذه عبادة من يجوزها يقول هي لا تصلح إلا لشخص واحد، لا تصلح لجماعة. يعني إذا كان بعض الناس يعني يريدون أن يختصروا الطريق والمسافة وبدل ما يدفع يعني مرتين يقول هي ندفع لشخص واحد ويعني ننويهم مع بعض، نقول هذا غير جائز وهذا غير مقبول ولا ليس له أصل. ولكن ومع ذلك لابد من التحري، من يريد أن يفعل هذا الأمر لابد أن يتحرى بحيث أن الشخص يكون مأمون وثقة وصاحب دين. مرات الناس يعني مجرد ناس محترفين يأخذ من 20 واحد كل واحد يقول بنحج عنك، هذا لا ينفع. مرة بيقف في عرفة حج عن مني، من 20 واحد بحج لعليدة، واحد على رجلة واحد على رأسه، ولا كيف يعني؟ فلابد أن يختار الناس لهم يخافوا ربي من طلاب العلم الملتزمين ومتدينين، وما يخشاش منهم الخيانة وأن يأخذوا فلوس من جماعات كثيرة، إما يحجوا عليهم كلهم في وقت واحد ولا أحيانا حتى يأخذوا فلوس ولا يتبين الحج. كيف بتعرف أنت حج أو محج؟ فهذه مسألة يعني في غاية الأهمية. يعني الإنسان يختار و يعني يطلب من الناس اللي عايشين في تلك البلد أنهم يرشحوا له شخص عرفوه واختبروه وعرفوا دينه ومروءته وأنه لا يكذب ولا يغش ولا كذا، بحيث أن يكون بالفعل هو وضع الأمر في نصابه، مش يجي يأخذ أي واحد. الناس تجيهم يعرضوا في أنفسهم على الناس، يعرض نفسه على الناس ويقول يعني بنحج بك، في حد بيحج نحج عليه. هذا لا يمكن، ما يخرج من السوق هكذا، لابد بناء على ترشيح وتوصية وتزكيات من الناس اللي هم موثوق بها.
1: أنتم تستمعون

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحيه ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار الاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شو تدير به المليون ولا شو تدير بالمليار ولا شو تدير حتى بالدنيا كلها؟ يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: يقول بأنه تعرض لحرق في صبع شيخنا، مما يعني حصل له أذية في صبع فغلف بالشاش أو بالفاش يعني نقوله بالكامل، وكان لما يجي يتوضى شيخنا يبل في الشاش، هذا مما أثر عليه بالسلب على صحة صبعه. فيسأل الشيخنا يقول هل في الحالة هذه يجوز لي أن أنتقل إلى التيمم، وما هو الفعل الشرعي؟
1: ما دام الإنسان يستطيع أن يأتي بأكثر أفعال الوضوء فلا ينتقل إلى التيمم، هذه قاعدة. ما دام يستطيع أن يأتي بأكثر أفعال الوضوء فلا ينتقل إلى التيمم.
0: نعم.
1: وإنما هنا تشرع أمور أخرى كالمسح على الجبيرة إذا كان عامل جبيرة، ويعني يحتاط في عدم استعمال هذه اليد التي فيها الجرح وعليها الشاش أو عليها الفاشة، كيف ما نقول عليها الجبيرة، فيستخدم يده الأخرى في أعضاء الوضوء، وعندما يأتي إلى يده هذه يغسل الأماكن غير المصابة يعني بشيء قليل، ثم يمسح ولا يغسل هذا العضو الذي عليه الجبيرة، وإنما يمسحه مسحا. فيعني حتى ولو لم يكن يعني شاملا لكامل العضو فهو معفو عنه، والله أعلم.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: بارك الله فيكم شيخ. سألت أيضا سؤالا آخر، فقالت عندها بنت خوها عمرها سنة ونصف غرقت في حوض سباحة، يعني رحمها الله وجعلها فرطا لأهلها في الجنة. لما سئلت أمها عن هذه الحادثة قالت يعني كرمك الله كنت في الحمام أو كنت في البيت مشغولة بشيء يعني، وبعد تحري وكذا تبين أنها خارج البيت نهائيا أصلا، طالعة وتركة بنتها يعني عند أحد القرابات يعني. فالآن السؤال الأخت تهاني تقول هل على هذه الأم كفارة القتل الخطأ شهرين صيام هي ومن وضعتها عندها البنت؟
3: والله هذه ما أظن أن الكلام هذا يصل للمسألة هذه، لأن هي لم تقتل لا بشكل مباشر ولا بغير مباشر. تقول بشكل مباشر هو الذي ضرب والله أغرقها في الماء، والغير مباشر لو أنها هي وجهتها إلى الحوض، يعني هي لم تقتلها لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر. فهذه يعني إن شاء الله ما عليها شيء. وحتى أن المجتمع يبدأ يصعد، تيلم قلت لكم أني كانت في دورة مياه مثلا وأنتم بتخففوا عليها الوطأة، والله تبون هي المكلومة من يحس توا في فقد البنية اللي توفت تو تحسوا فيها أكثر من أمها، فربي يعوضها خير وخلوها، أنا يظني فين خلوها على حالها، وهي لم تقتلها لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر، باش بنعدوها حتى من قتل الخطأ اللي يجب الكفارة.
2: نعم، بارك الله فيكم شيخ.
4: كنا وصلنا عند السؤال الثاني للأخ مختار، سأل عن بطاقة إيفاء خاصة بمنحة الزوجة، قال الظاهر أنه هو سحب الأموال اللي في بطاقة زوجته، بطاقة المنحة إيفاء، فضل فيها 8 جنيه و85 قرش البطاقة، فهو قال يعني بيستخدم هذه الفلوس اللي في البطاقة بيشتري بهم بضاعة، لكن بيعطاها مقابلهم، فقال لو أعطاها 9 دينار أو 10 دينار هل هذا جائز مقابل الثمانية وخمسة وثمانين قرش؟
5: وهل هذا سلف ولا هي تبرع منها؟ إذا كان سلف لا يجوز الربا حتى بين الزوجين، إذا كان سلف ويتعاملوا مع بعضهم بالقرش وما فيش تسامح بين بعضهم، أو بدليل إن بيتسلفهم وتبي منه 8 جنيه، يعني شنو هو المبلغ هذا باش الزوجة ما تعطيش لزوجها؟ فعلى كل حال إذا كان يتعاملوا زي ما يتعامل التاجر مع الزبون العادي، هذا لا يجوز أن يأخذ منها 8 ويعطيها 9. وإذا كان هم من قبل ما يحسبوش واللي عنده عندها واللي عنده عندها عنده، بعد ذلك ما نبوش نقوله هذا من قبيل القرض ويديروا اللي يبوه، لكن ظاهر حالهم أن هم معنا أو لدرجة أنه يسأل على 8 جنيه وأن الزوجة تبيها، وبالتالي أفضل شيء فكك ما تخدش منها، هما مش هذاك المبلغ اللي بيديل لك شيء، خليها هي تشري بيه وخلاص.
4: تمام.
5: خير من لأن 8 جنيه و75 مش حتلقاهم، تو صعب الربع جنيه والنصف جنيه
4: شبه بيندفع، وخمسة وثمانين هم يعني حتى
5: صعب جدا. وبالتالي النصيحة تبي تعطيها أعطيها مبلغ كبير بدل اللي في البطاقة بحيث نعرف أن هذا تبرع تام منك. أما لما بنحسبوها بالقرش لا لا حتى بتزيد ما الخمستاشر القرش هادو مدام. يعني لو شخص عادي قال لي خذ اللي في البطاقة ورد لي 9 جنيه هذا ربا. فبين الزوج والزوج والزوجة يشوفوا شني. إذا كان ديما تعطي فيها البطاقة وتاخد تشري زي ما تبي وهي تعطيك وتشري زي ما تبي بعدين حتى زدتها ولا نقصت ما فيش إشكالية.
4: نعم بارك الله فيك شيخ.
6: الحج المبرور معناه شن؟ معناه الحج مبرور معناه مقبول عند الله. الحج المبرور هو المقبول عند الله، هو الذي يرضى الله تبارك وتعالى عنه ويقبله ويرتب عليه الجزاء الذي وعد به أصحابه. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج المبرور هو المقبول، وشرطه أولا أن ينوي الإنسان ويعزم على أن يكون حجه مبرورا. من أسبابه يعني أن تكون نفقتك طيبة، المال اللي بتنفقه وبتاكله وكذا في هذا المكان لابد أن يكون طيبا، مش مال يعني مخلط وملخبط. ثم كذلك من أسباب ومن التي توصلك إلى الحج المبرور هو أن تتخلص من صفات 3 ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن. قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. 3 أشياء: الرفث والفسوق والجدال.
7: شيخنا في ملاحظة، الأخ أشرف بارك الله فيه بحكم يعني عمله في مجال يعني استيراد اللحوم يقول يعني لعله ذهب إلى أحد السلخانات في الدول الأوروبية، فمسألة يعني الذبح على الطريقة الإسلامية يقول يندر أو يعني لم يروه، قال يشوفيه أنه يضرب في الحيوان أجلكم الله بمسدس هواء أو نحو ذلك حتى يعني يسقط وبعد ذلك يذبحوه. فهو يقول يعني مرات يعني حتى يموت يعني من الضربة الأولى.
8: والله هذه المسألة يعني العملية اللحوم المستوردة تكلمت فيها الدار الإفتاء يعني أفاضت فيها وبين الأسباب وحقيقة يعني، وهذا لعل أحد الشهود يعني، لأن يعني زي ما قلنا العملية الضرب صعق بالكهرباء أو الضرب بشيء يعني حتى يفقد الوعي، هل يعني هل هم نسأل سؤال يعني هل يشوف في النبض متاعه قاعد حي ولا ميت، أم أنه يعني مآله إلى الموت، أم أنه يعني مسألة مثلا يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك سبحان الله. يعني الشبهات وهذه مش شبهة، يعني شبهة قوية، يعني المسألة الآن محققة تكاد تكون، مسألة تكاد تكون محققة. يعني لما شفت ناس وشافت الوضع على عين المكان كويس، يعني الأمر يفترض أنه خلاص يعني النزاع فيه خوض بين من هو من يعني يعاند وبين من هو يعني ابدا من أهل العلم بذوج نظر، يعني هذا له من أهل من هو من أهل العلم كويس. لكن السؤال لمن هو من أهل العلم، هل عاينت المسألة أن ذهبت وتقصيت أم أنه مجرد يعني نقل عن من يوثق بها ولا يوثق به؟ فالله أعلم، زي ما قلت لك المسألة لا تحتاج إلى كل هذا النزاع. أنت اللي عنده يعني من كلمة عامة الناس، أنت جاتك الفتوى لعندك بدون جهد ولا بدون واني تعب ولا الناس مش تتحققت، واللي خدت المسؤولية مع الله سبحانه وتعالى تكلمنا في الحلقة الماضية يعني في هذه المسألة وبينوا لك ما رأوه وما يقابلون به الله سبحانه وتعالى، هذا هم قدامك. أنت يوم غضوة حرمت نفسك من لكن اللحم هذا والله يعني فتوى هذا الافتاء هم في رقبتهم هم. وهم ما تكلموش زي ما قلنا شيخ الخالد المسألة وين؟ أن ما تكلموش يعني على أشياء نظرية، وإنما تكلموا عن تجربة اللي روح شافوه أو اللي عفوا اللي روحها قالوا عليه أنت بتاخذ بهذه الفتوى فبها ونعمة ما تبيش تاخذ، يعني أنت حر. ما لكن ما تقولش والله ما كنتش غافل، بس أنت ما تقولش ما كنتش غافل يعني أنا كنت غافل وما ندريش، يعني هذه حجة الله عليك. حجة يعني أن فيه من بلغك من هو مختص بهذا التخصص الذي كفله ولي الأمر له، يعني ولي الأمر هو الذي كلف هذه الهيئة هي دار الإفتاء بالفتاوى ما يخص الحلال والحرام، وهي أدت الذي عليها والذي تقابل به الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا. فالمسألة نحن هنا يعني لسنا في محل مثلا هوى أو عناد أو استفادة، من بيستفيد؟ قلناها من حتى في الحلقة السابقة ومشايخ قالوها قبلي، من اللي يرضى من ما يبيش رخيص شيخ خالد في ظروف الحياة هذه، من ما يبيش رخيص ومن بيشكل الحم كل يوم؟ كنا اللي بيره كنا يعني بشر يعني زي ما نقول. فالمسألة هي متعلقة بحدود الله سبحانه وتعالى، من هو من أهل العلم يرى الخلاف هذا له ذلك، يعني يعلم بما يقابل الله سبحانه وتعالى به، وأهل العلم في هذه الدار يعني يعرفون بماذا يقابلون الله سبحانه وتعالى. فالمسألة العملية المذبوح في الخارج في دار الكفر حقيقة الإنسان اللي عنده يعني في حتى هو خلينا نقول في كلمة عادي يعني حتى فتاوى حتى في بلاد الحجاز هذا كذا نفس الفتاوى موجود، نفس الفتاوى موجودة راهي
9: ولم تقوم الدنيا يعني
8: لا طبعا لا إيه طبعا ماشي الأمور وما في حد تعرضها يعني يحسن الظن نقول على مش في بلادهم مش في بلاد الإنسان ما هو لا يبالي أو كذا. فأحكي لك أن ليس تفرد من دار الإفتاء الليبية، هذا بنقوله عليه نحن لا، هذا ليس تفردا من باب دار الإفتاء من دار الإفتاء الليبية تفردت بفتوى مخالفة، فالأمر يعني لا يستحق كل هذا العناء من إثارة الجدل. هي الناس أدوا ما عليهم كما قلت وما يستطيع أو ما يرضوا أن يقابل الله به سبحانه وتعالى، فإن أصابوا فلهم أجر من أخطأوا فلهم أجر، كل ما في الأمر الله أعلم. لكن أنت أيها الإنسان العامي ما تقولش أني كنتش عنديش علم، بس رحم الله يعني يوم غد، لأن يوم القيامة ستحاسب يعني على كل فعلك، يعني كل أفعالك ستحاسب عليها، يعني سيقول لم يعني لم تسمع بالقول الفلاني أو بالحكم الفلاني. لما الخطيب الآن لما يقف على المنبر يا شيخ وينهى الناس عن أشياء محرمة ثابتة من هو من أهل العلم أو حتى الأشياء المعروفة يعني معاي المتفق على عدم جوازها، وأنت لا تبالي، سيسألك الله تعالى لم يقل لك عبد فلان في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في المكان الفلاني هذا الفعل حرام، لما لم تستجب له؟ شو بترد؟ والتلجاب هذه في كل مسألة أيها المستمع الكريم أيها المسلم، كل مسألة سمعت حكم الله فيها ولم تلتزم به جهز الإجابة أمام الله سبحانه وتعالى فقط، يعني الله أعلم.
9: بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا.
0: بسؤال يكتر أو موضوع يكتر السؤال عنه الآن بخصوص له علاقة بأحكام عشر ذي الحجة، سأل شيخ ليسأل لحكم الأخذ من الشعر والأظافر في هذه الأيام لمن أراد أن يضحك.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. مسألة الأخذ من الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة، هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، وفيها ثلاثة أقوال مشهورة: قول بالمنع، وقول بالإباحة وقول بالكراهة. والذي اختاره علماؤنا المالكية في المشهور أن الأخذ من الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي أنه يكره ذلك وليس حراما، فيندب للإنسان ألا يمس من شعره ولا من ظفره إذا أراد أن يضحي. وهذه من المسائل المشهورة، والله أعلم.
0: نعم شيخنا الكريم بارك الله فيك.
10: 90.9 FM.
0: شيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا وقال الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم، صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
1: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
0: نعم.
1: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيا، فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
0: نعم بعد الخطبة يعني شيخ.
1: نعم
0: نعم بارك الله فيك.
2: الأخ فرج ذكر أنه صاحب مطعم، وقال يعني الإكرامية أو البقشيش هذا الذي يعطى للعامل أو المضيف في المطعم، قال هل هو حق لهذا العامل أم هو حق للمطعم؟ هل يجوز له أن يجمع هذه الإكراميات كلها التي أعطيت في يوم العمل هذا، في آخر يوم العمل يجمعها كلها ويقسمها بين جميع الموظفين بالتساوي، أو بمعنى العامل الذي يعطى هذا البقشيش هو حق له خاص به؟
3: هو الواقع لو انظرنا للعامل، العامل أخذها في وقت شغل، الشغل هذا لمصلحة صاحب المكان، فهو يشتغل لأجل صاحب المكان، هو ما جاش يعني يدور فيه قال لأني ندور فيك كون جارة ولا قريبة، وقال لأني ندور فيك أعطاه هدية ولا أعطاه صدقة جايب هلا بالخصوص باش يستلمه وحطه في جيبه، هذا باعتباره يؤدي في عمل، فهذا كل ما تحصل عليه هو بيعود لصاحب الشغل، تملكه يملكه صاحب المطعم.
2: نعم.
3: يعني مثل أصحاب المؤسسات اللي يخدموا الآن حتى في الدولة، ما جيش واحد يقول والله جاهم حد بحاجة وفر جاب لهم فطور ولا جاب لهم أعطاهم نقلات زي ما يقولوا بعضهم، جاب لهم نقلات، وفي اللي يعطي فيهم شركات توزع عليهم في أقلام بشكل أنيق وغيره، نقولهم هذا ما تملكوش أنتم، لأن تخدموا في زمن هو مملوك له المؤسسة هذه، فحتى هذا اللي المال اللي حصله هو مملوك لصاحب المطعم، وصاحب المطعم كونه ما حطاش في جيبه، لعل هذا من حكم من حسن التصرف، وهو أحسن به وأكرم به الجميع،
2: اسمه بين الجميع
3: يعني. لما هو يوزع على الجميع ما حد يعني ما يبقاش فيه نزغة بينهم، نزغة الحسد وال، لأن وهذا قدم الطعام، لكن الطعام من اللي طيبه فيه اللي من وراء الحيوط،
2: وفي من ينظف بعد إكمال
3: الزبون في الأواني، في الطعام هذا الفضل يعود للشخص اللي يطهو في الطعام في النار، يعني يخدم في الطناجر وفي غيره يعني، ويحترق بنارها وغيره.
2: نعم.
3: لو كان بيختص بهذا، هذا جاي في كسوة أنيقة قدمها ومشي على حاله، لكن اللي داخل مرات ما يشبه فيه حد يطبخ، واللي يغسل في الصحون كما ذكرت، فهو لما وزع عليهم بالتساوي لعل هني أكرم الجميع بهذا.
2: نعم بارك الله فيكم شيخ. أيضا أخ فرج يعني أشار إلى مسألة مهمة وأراد نصيحتكم فيها، مسألة تشغيل الموسيقى في المطاعم، وهذه الظاهرة موجودة شيخنا في أكثر المطاعم، يعني إن لم يكن في كلها، يعني لا تجد مطعما يستريح فيه الإنسان إلا وتجد فيه يعني الموسيقى هذه الصاخبة أو متوسطة الارتفاع وكذا، فما حكم سماع الموسيقى بالعموم، وما حكم يعني فعل أصحاب المطاعم هذا؟
3: هو للأسف هؤلاء الناس جميعا المجتمع حاشا الصالحين منهم، أصبح عندنا تقليد الغرب وتقليد الجانب هذا بشكل يعني المطاعم المقاهي أول ما يخش صاحب المطعم يمكن كان شي ينظف شوية ويجي على طول يشغل الموسيقى يا سيدي يخلي المكان حتى فيه اللي ممكن عنده صداع والله عنده طالع من حوشة قالق بمكان هادي ومكان يعني يستريح فيه فتقليد أعمى بل وصل الحال حتى في بعض نقول إحنا الصلاة العامة متاع اللي عنده مناسبة نقول إحنا فرح عازم الناس على غديه والله كذا في اللي هم يحطوا لهم الصحون للأكل ويجيب لهم فرقة أحداهم يبدأ الصخب ويبدأ الضرب بالأوتار الواحد خلي الناس يهدوا يا سيدي ياكل ونقول إحنا أنت اللي عزمتهم عليه ويمشوا لحالهم فكذلك يعني ظاهرة المقاهي هذه قديمة متاع الصلاة هذه جديدة
2: نعم
3: وياريت يفتكوا منها الناس أنت عزمتهم على وجبة غداء والعشاء احترم الناس اللي جاتك
2: خلي الناس تدردش مع بعضها
3: خلي الناس تدردش مع بعضها اللي جاي به الفرقة حاطة على جهة ويضربوا بالعود ويضربوا بالآلات الوترية مهما كان نوع الكلام اللي يقولوا فيه مهما كان نوع الكلام فيه اللي ما يبيش الكلام هذا آلات وترية وعود وغيره وغيره نعم. سواء هذا كي يغني على الدنيا والله حتى بدعوى أنه يقول في قصائد نعم. شرعية
2: نعم.
3: خلي الناس على حالهم منتديره في ما بوش نقول حنديره في مكان تاني لكن تتحمل مسؤوليتها المهمة لكن على كل حال المقاهي ينبغي أنها تحتاط الإنسان الشيء الشرعي يديره الشيء اللي مخالف الشرع أما يبقى يقلده في الغير موسيقى أغاني بعضهم يوظف وهذا أقبح يوظفوا في النساء لا لشيء إلا لجلب الزبائن يجيب بنيات الناس اللي هم يعني محتاجات مثلا ليبيات ولا غير ليبيات جابتهم الحاجة وجابهم كذا بدل هو بيعطيهم كان بيتصدق عليهم شو لحالهم ولا حتى بتشتغل بيشكل فيه كرامة ليها وحفظ يعني لماء وجهه وغيره يبدأ يدلوا فيهم يشغلوهم يبدأ يفرقوا في الطعام على الزبائن ويبقوا في اللي ممكن يشرط عليها حتى تكون في هيئة معينة باش تجلب له هذا من عدم المروءة وعدم الدين والله لا حول ولا قوة إلا بالله
2: بارك الله فيكم شيخ أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا
4: قال في محطات تعبئة الوقود مرات يعبي سيارته بخمسة دينار وخمسة قروش وعشرة قروش وعشرين قرش فقال لما بيجي بيخلص العامل المسؤول عن التعبئة ويعطيه خمسة جنيه وخمسة قروش أو عشرة قروش العامل ما يرضاش يأخذهم منه ويقول له ما تمشيش الخمسة قروش وعشرة قروش حتى لو جاد لو قال له هذه العملة قاعدة سارية المفعول وماشية العامل ما يباش يأخذها منه ويرد فيها عليه يقول له يعني أعطيني ربع جنيه صحيح ولا خمسين قرش صحيحة يأخذها ما نبيهاش فش الحكم لو العامل ردها عليه وخدهم هو
5: لا هو ولا تبخس الناس أشياءهم وفعلا هو شم يدير بيها الخمسة قروش هو والعشرة قروش حتى وإن كان سارية المفعول يعني توا العشرة جنيه معاش تجيب شيء نبيني نقعد نشد في الخمسة قروش وعشرة قروش لكن اللي يعنين الآن هل عادي نعطيه ربع جنيه زيادة عادي هني نعطيه لأن هني تمن بيع ما هوش سلف
4: أنا هيك توقعت في الأول توقعت أنه بيسأل لو طلعت هي خمسة جنيه وعشرة قروش هل عادي نعطيه ربع جنيه
5: لا أنت اللي تعطي
4: لكن العكس هو سأل بتشبت بحقه يعني نعطي خمسة جنيه وخمسة قروش بس هل يعني لو ردها عليه العامل يعني لو حط على الماكينه ويمشي
5: ويمشي بعدين
4: هذا مطلوب سؤاله
5: لانه هو في النهايه ما دام بيرخيه يمشي حتى بلا الخمسة قروش في النهايه انت بينك وبين ربي حط له الخمسة قروش فوق
4: نعم.
5: هو اخذها اواني حقه ما اخذهاش ولوحها العمله صارت المفعول هو قبل بيخليني نمشي بلا خمسة قروش اصلا أنا نعطيت الخمسة قروش هيك أفضل طريقة
4: نعم بارك الله فيك شيخنا
5: ولو أصر وقالك لا خودها وما نبيهاش خودها وفي جديد باش تفتك من القصة هذه كلها عبي بخمسة جنيه بالضبط ليش تقعد تدير في المشاكل هذه على خاطر خمسة قروش أو أعطي بالزايد
4: نعم
5: في
4: نعم.
5: النهاية أنت تبي من الناس يوم القيامة 15 قرش خير من يبوا منك هم قرش يراهو
4: نعم
5: فتوى الربع جنيه كان أعطيتها ربع جنيه زايد أنت مثلا معبي بخمسة وعشرين ولا بخمستاش وأعطيتها ربع جنيه تبر حتى صدق على العمال هذو لأنهم في النهاية في نهاية ومرات صدق على اللي عبى وزيك أنت في اللي عبي مثلا يسها هو عنده خمسة جنيه يعبي بخمسة جنيه وسبعة قروش فيقول له برا هو العامل للأمانة في معظم الوحدات يقول له برا والثاني نفس الشيء، يعني عبيت ب 15 نعطي ربع مثلا، ولا عبيت ب 38 ولا 41 نعطي ونص. فيجوا هم يديروا الحسبة متاعهم، احيانا يطلع عندهم زايد وغالبا يطلع عندهم زايد، فانت بتكون الزايد هذا اعطيته بياخذ العامل هذا البنغلاديشي ولا الليبي ولا اللي هو، وهم ناس يعني تشم في العفن هذا حشاكم في البنزينة طول اليوم وكذا، وان كان بعض الناس يستمتع بها لكن على المدى الطويل مش كويسة للصدر وللرية، وان الانسان على طول اليوم هو يشم في البنزينة، فاعطيها واعتبرها من قبيل الصدقة، افضل من يوم القيامة يجيك مال الشيل يقول لك والله ذاك اليوم طلعت وما دفعتش 5 ولا ما دفعتش 7 ولا ما دفعتش كذا قرش، وتقعد حاير في يوم القيامة على شيء ما يسويش.
4: بارك الله فيك شيخنا.
9: شيخنا سؤال ورد عبر البريد نستفتح به هذه الحلقة، يسأل فيه السائل عن حكم الرجوع في العطية أو الهبة، يقول أخت أعطت أخيها أو أخاها نصيبها في بيت أبيها ثم بعد سنين أرادت الرجوع في هبتها، فهل لها الرجوع أو لا؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت شئت تجعل الحزن سهلا. الهبة يشترط في صحتها أمران، القبول من الموهوب له والحاوز، ولا يجوز اعتصار الهبة، اعتصار الهبة لا يجوز إلا من قبل الوالد أو من قبل الأب يعني، وذلك مشروط أيضا عند علمائنا بما لا يترتب على قبول الهبة التزام ما يعني، أما غير ذلك فلا يجوز للإنسان أن يسترجع الهبة بعد ما وهبها. إنسان لما تعطي إنسان هبة وتعطيها له ويتملكها لا يجوز لك الرجوع فيها، جي بعد سنة ما تقول لا والله ما صار ليش، تنزلتك على الحوش لا ما صار ليش، وهي تحدث الآن في الـ في الـ في الـ حتى في المجتمع عندنا تحدث، وخاصة بعد غلاء العقارات يعني بالذات. في الأول تتنازل الأخت أو يتنازل الأخ لأخيه أو كذا، لأن ربما لعدم يعني حاجته لهذا النصيب أو المال الذي هو له، ثم بعد أن فترة بعد 20-25 عام أو كذا وبعد 15 عام تغلى العقارات ويفضل النصيب يعني الحوش اللي كان زمان يساوي يقول احنا 10,000 يساوي مليون ولا كذا، يقول لا نبي حق ونبي نصيب ونبي كذا، هذا لا يجوز شرعا. دمت يعني قد يعني وهبت الهبة مختارا يعني غير يعني يعني ليس بالإكراه أو ليس بسيف الحياة أو بكذا، فلا يجوز لك الرجوع فيها، فهذا الحكم الله أعلم.
9: نعم شيخنا بارك الله فيك.
10: 90.9 FM.
4: لو نجيب شيخنا عن سؤال الأخ بالعيد طلب الإجابة بشكل مباشر، قال يعني هل يجوز له أن ينشر مقطع فيديو مدته 3 دقائق 17 ثانية فيه يعني مستندات من التسجيل العقاري ومصلحة الأملاك تدين أخاه، وممكن يعني حسب تعبيره تحطه في الحبس، هل يجوز له أن ينشر هذا المقطع في الإنترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي أخذ بالاعتبار يعني المعطيات اللي شرحها هو في سؤاله؟
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا، اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يجوز له ذلك إذا كان فيه يرى أن في إنزال هذا المقطع فائدة له، إما في زجر الظالم كما يراه هو وهو أخوه، وإما في تحصيل حقه، وإما في شكواه حاله من كثرة الظلم، كل ذلك يجوز له أن يفعله ولا حرج. وإن كان عندني الأفضل أن لا يفعل، لكن من ناحية يجوز أو لا يجوز، يجوز. وبخاصة إذا كان يعلم مثلا أن أخاه يخاف من الفضيحة، وإذا رأى هذا المقطع ربما يعطيه حقه، إذا كان بهذا المعنى يجوز له، لعل أفضل من أن لا يفعل. لكن زي ما قال هو ما يهماش الحلال والحرام بكل، غير بيزيد يخسر أكثر مما هو خاسر وخلاص، ما الفائدة من الإنزال؟ وإن كان كما قلت في الحكم الشرعي جائز، كل ما تصل به إلى ما ظلمت فيه فهو جائز في حقك، الدعاء عليه، التشهير به، رفع الأمر للقضاء، جبهي اللي تعرف يوصلك لحقك افعله ولا حرج.
4: بارك الله فيك شيخنا.

بعد أن نجاه الله عز وجل من قومه الذين كذبوه وظلموه، هاجر إلى أرض الشام مع زوجته سارة، ومن ثم إلى أرض مصر. وهبت له زوجته سارة جاريتها هاجر فتزوجها، ورزق منها بابنه إسماعيل عليه السلام. فأمر الله إبراهيم عليه السلام أن يأخذ هاجر وابنها الرضيع إلى أرض مقفرة، لا ماء فيها ولا شجر، لا أنيس فيها ولا ظل، واد بين جبال قاحلة، هناك حيث لا شيء إلا الصمت. وتركهما هناك امتثالا لأمر الله، ثم ولى مدبرا دون أن يلتفت، واثقا أن الله سيحفظهما. فنادته هاجر: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فأجابها: نعم. فقالت: إذا لن يضيعنا. غاب إبراهيم وبقيت هاجر وحدها مع الرضيع. انتهى الماء وجف اللبن واشتد عطش إسماعيل، فركضت هاجر تبحث عن الماء بين جبلي الصفا والمروى. سعت سبعا حتى تعبت، فأتاها الماء من تحت قدمي طفلها. فجر الله من تحت أقدام إسماعيل نبعا مباركا، إنه زمزم، الماء الذي لا ينضب، بئرا ما زال يسقي الحجاج حتى يومنا هذا. وبعدها بدأت القبائل تستوطن المكان بإذن من هاجر، فكانت مكة المكرمة بداية أمة، ومهبط رسالة، وموقع أول بيت وضع للناس.

0: مضت السنون. كبر إسماعيل عليه السلام وصار غلاما قويا يساعد أباه ويشاركه طاعته لله. وفي يوم من الأيام جاء أمر الله إلى الخليل: يا إبراهيم ارفع القواعد من البيت. بدأ البناء، وكان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يرفعها بيديه، يتقاسمان الشرف والطاعة، وكلما علت جدران البيت كان دعاؤهما يرتفع:
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
0: هكذا بنيت الكعبة، البيت الأول الذي وضع للناس، بيت تشد إليه الرحال وتغفر فيه الذنوب وترفع فيه الأكف والقلوب. ومنذ ذلك الحين صار الطواف والسعي من شعائر الله، وارتبطت الكعبة بسيرة النبيين إبراهيم وإسماعيل رمزا للطاعة والتوحيد. وهكذا من قلب واد جاف بدأت رحلة الإيمان، ولد البيت الذي تهوي إليه أفئدة البشر من كل فج عميق. بعد سنين من الرجاء وهب الله إبراهيم ابنه إسماعيل فلدة كبده، لكن حين بلغ معه السعي جاء الامتحان العظيم. قال إبراهيم لابنه:

0: خرج الأب بابنه إلى الصحراء، وضع الولد وجهه على الأرض كي لا يرى عيني أبيه، ومد إبراهيم السكين، فناداه الله من فوق سبع سماوات:
1: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين.
0: ورفع الله البلاء وأنزل فداء عظيما، كبشا من الجنة، فذبحه إبراهيم بدلا من ولده. كان درسا خالدا في الطاعة أن الإيمان الحقيقي لا يقف عند حدود المنطق، بل يذعن حين يأمر الله. ومنذ ذلك اليوم أصبح المسلمون يحيون هذه اللحظة في كل عيد أضحى، في كل تضحية تتجدد ذكرى الطاعة ويتردد صوت إبراهيم.

لم تكن قصة إبراهيم وإسماعيل مجرد ذكرى، بل صارت شعائر. كل نسك من مناسك الحج هو أثر من آثار تلك اللحظات الخالدة. سعي هاجر بين الصفا والمروة أصبح سعيا يؤدى سبعا، تذكرة بالأم التي لم تيأس من رحمة الله. زمزم، البئر التي فجرها الله تحت قدم إسماعيل، لا تزال تسقي الحجيج ماء مباركا لا ينضب. الوقوف بعرفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى، كلها تذكر برحلة الإيمان والطاعة. ويأتي يوم النحر، عيد الأضحى، فيه يذبح الهدي كما ذبح إبراهيم كبش الفداء، ويرفع التكبير.

في الإسلام ليست الشعائر مجرد أفعال تؤدى، بل قصص طاعة تروى وتجارب إيمان تحيا. الحج ليس رحلة جسد إلى الكعبة فحسب، بل رحلة قلب إلى الله، تتبع فيها خطى إبراهيم ويجدد فيها عهد التوحيد. سعي هاجر رمز للأمل في وقت اليأس، ذبح إسماعيل رمز للتضحية إذا نادى الله عز وجل، الكعبة بيت أسس على التوحيد، بناه آدم وأقام قواعده الخليل، وجعل قبلة لآخر النبيين. قال الله عن إبراهيم:

هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى الناس بإبراهيم، ففي كل شعيرة نجدد العهد مع الله على نهج أبي الأنبياء.

0: شريك لك. نعم شيخنا، سؤال آخر شيخنا حتى هو في باب الأضاحي، يقول إذا صادف يوم الأضحى يعني سابعة ولادة المولود، فهل إذا أراد أن يذبح شاة وينوي بها العقيقة والأضحية في نفس الوقت هل تجزئه عنهما أم لا؟
1: لا تجزئ
0: عن أي منهما؟
1: عن أي منهما؟ نعم لابد أن يحدد إحداهما، إما عقيقة أن كل قربة منفصلة عن الأخرى، يعني الأضحية وحدها والعقيقة وحدها. ولعل الأولى أن يقدم الأضحية على العقيقة، الأولى أن يقدم الأضحية على العقيقة، لأن عندنا إحنا ما إذا لم يكن في السابع في الرابع عشر، وإذا لم يكن في الرابع عشر عند الواحد وعشرين عند المالكية، وعند غير المالكية حتى يعني بعد سنة أو سنتين أو بعد ثلاث، فالأمر في سير. لكن الأضحية يمر، الأضحية محددة بوقت محدد متفق عليه، وهو يوم اسمه يوم الأضحى الثلاثة يعني معي، فلا يجمع بينهما هذا أولا. وإن كان الأفضل والأولى أن يقدم السنة المؤكدة هذه في الأضحى، لأن قلنا محدد بوقت معين، إذا تجاوزته لا يجي خمس يوم أضحية ولا كذا فوت وقتها. لكن العقيقة أمرها واسع، إن لم يكن السابع في الرابع عشر، لم يكن الرابع عشر في الواحد والعشرين، فإن وعلى فات الواحد في ما عنداش يعني على غير المذهب يجوز حتى وهو كبير يعني بعد سنوات، فالأمر فيه ساعة والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
2: شيخنا عندنا سؤال، الأخ محمد قال يعني عنده أخوه توفي رحمه الله ورحمة واسعة، وكعامة الناس عنده حساب على مواقع التواصل على الفيسبوك، هو ذكر وقال حسابه يعني مختلط، يعني فيه شيء من الذكر وشيء من الفائدة وفيه ربما شيء من بعض المحظورات كالأغاني أو شيء يعني، فهو يسأل الآن هل نغلق الحساب، نغلق له الإيميل بالكامل، ولا بمعنى نمسح الأشياء السيئة ونخلو الأشياء النافعة؟ وأنا سألته هل عندها إمكانية الدخول للحساب، فقال نعم. يعني
3: هو حق في مثل هذه المسألة، هذا هو بارك الله فيه اللي سخر له ربي أخ يعني الآن سأل مثل هذا السؤال، وهي عبرة الحقيقة. ونحن نذكر بقول الله سبحانه وتعالى، فربي سبحانه وتعالى قال إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فالإنسان ما من شيء في هذه الدنيا يعني يقوم بفعله من كلمة أو فعل أو تصرف إلا ويكتب عليه، إلا ويكتب عليه هذا ما قدمه الإنسان، بل تكتب الآثار. أحيانا الإنسان يتكلم بكلمة طيبة تترتب عليها آثار طيبة فتكتب هذه الآثار الطيبة، وأحيانا الإنسان يتكلم بكلمة سيئة تترتب عليها هناك من يعمل بهذه الكلمة السيئة فتكتب عليه هذه الأعمال السيئة. فلذلك أنا ننصحه بالحقيقة أن يدخل على هذا الحساب وينقح الحساب، يحذف ما فيه من موسيقى ويحذف ما فيه من أغاني وصور. الصور طبعا لما نقول يحذف الصور المتعلقة بالناس اللي هي صور قبيحة، نقول إحنا ما نتكلموش على صور هو الشخصية، كان هو عنده أبناء ولا صور شخصية، هذه بيجري فيها الخلاف. الصور الفوتوغرافية العادية، وإحنا عندنا الحقيقة أن هذا ما فيهاش بأس، الصور المحترمة الخاصة، الصور المحترمة والخاصة به. لكن إذا كان فيه صور نساء مثلا، صور قبيحة حتى للرجال، تلقاهم في اللي متعين رياضة تلقاهم لابسين الملابس الداخلية الصغيرة هذه، يعني كل ما فيه قبح شرعي يحذفه. أحيانا حتى مقاطع تتعلق بأخبار الناس، خصوصيات الناس، والفيس الآن مليان بالكلام هذا، الناس مشغولة ببعضها البعض، يعني معنا لا شك أن الصالحين والصالحات موجودين في هذه الدنيا ولا شك، لكن الناس مشغولة ببعضها البعض، اللي يكشف في غيره، اللي يغتاب في غيره، اللي يسب، اللي يشتم، اللي يتتبع في عورات الناس. فإذا كان فيه شيء الصفحة من هذا الباب تتعلق بأي إنسان، اشتيمة، سب، قذف، قدح، عليه أن يقوم بحذفها ويترك الحاجة اللي يستفاد منها، يعني مثل ما قالوا فيها مواعظ مثلا، فيها مقاطع علمية، فيها يعني نقول إحنا آيات قرآنية، أي شيء فيه نفع، فيها معنى علمي، فهذا يعني لا بأس أنه يخليه، لعل يعني هي تكون يعني أثر طيب، يعني شيء قد ما هو الحي، وتكون له آثار بعدها يقتدوا به، خاصة كان عنده أبناء يقول لهم هذه سيرة أبوك ما هو كان يعني يعني ماشي بنسق طيب، كان فيه دعوة للاستقامة. ينفع أحيانا هذا، لعله ينفع إن شاء الله، لكن يحدث كل ما سواه مما هو يتعلق بالناس من ذم، من قذح، من كشف عوراتهم. يعني أقصد بكشف عوراتهم مش بالضروري العورة المعروفة هذه نتاع العورة الجسدية، أقصد حتى أخبارهم. نعم. أن فلان دار، فلان فعل، فلان صفته، فلان نعته، هذا كله يعني الحقيقة ينشغل به المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيحذف كله، يخلي ما فيه ما فيه نفع، لعل يعني يكون يعني بذرة طيبة ينتفع بها أبنائه من بعد إن شاء الله. وطبعا هذا في حالة أنه معلش يعني مصاريف، نقول له كان عليه مصاريف تستمر، ما تخليش يعني المصاريف هذه تمشي على حساب القصر أو الأيتام، احفظ ما فيه من حاجة طيبة، تحفظه لهم اللي حفظ في مكان معين ويسكره إذا كان هو مثلا فيها يعني يحتاج إلى مصاريف. أنا ما نعرفش الكلام هذا شهرية أو يومية.
2: نعم
3: نعم،
2: هو الفيس هذا مجاني يعني، ما
3: مجاني
2: إذا كان ما عندهش نشاطات تجارية أو شيء يعني،
3: خلاص عليه يقوم بتنقيحه ويخلي ما فيه نفع إن شاء الله.
2: نعم، بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم.
3: وهذه زي ما قلنا عبرة، هي عبرة الآن للمشغول بغير طاعة الله. الآن الحقيقة اللي مشغول بالرقيص، اللي مشغول بالغناء، اللي مشغول بالناس، كل حد مشغول بجانب، نقول له مرات تلقى من ينقح بعدك ومرات ما تلقاش.
2: صحيح.
3: أو هذا الجاي من ينقح بعده ويتبع. نعم
2: صحيح. نعم بارك الله فيكم.
4: الأخ أبو بكر، أولا قال إن الآن الحاصل إن الدول العربية هي اللي تناقش في مبادرة الاحتلال الصهيوني، مبادرة نتنياهو. قال هذا عكس ما كان حاصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما الدول الغربية هي اللي كانت تتناقش في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم. فشن تعليقكم شيخنا على ما يحصل الآن؟
5: هذا وقت الذلة، ذلة الأمة، ولكنكم كثير، ولكنكم قال بلى أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الأمة الإسلامية الآن ما تسواش للأسف 6 مليون يهودي أو 10 مليون يهودي. الأمة الإسلامية 1.2 مليار وربما أكثر، في اللي يقول زوز مليار، قول يا سيدي 1 مليار بس. معقولة 1 مليار ما عندهمش تأثير يساوي تأثير 10 ملايين يهودي؟ كان بالتجارة والله الأكثر المسلمين أكثر، كان بالعدد المسلمين أكثر، كان بالقوة المسلمين أقوى. قصة والله عندهم طيارات واحدة هذا خرف ما يطير. الآن غزة اللي هي أصغر من تجورة سنتين، وكل دول

0: قواعد يا اما فلوس يا اما في النهايه بكل يجي ترامب يحلبهم ويعطي السلاح لليهود، فكل الدول معهم. فمسألة أن والله عندهم طيارات واحد هذه دوة فارغة يضحكوا بها علينا، وما نراه الآن في غزة أكبر شاهد على سقوط هذا الأمر. فالآن الذلة التي كتبت على المسلمين بسبب حب الدنيا وكراهية الموت كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وترك الجهاد. فإذا أردنا العزة مرة أخرى في الدين في دنيانا لابد من الرجوع إلى الدين، غير هيك نقعد في هذا المجال ولعلنا ننحرف إلى أسوأ، وإن شاء الله يكون لا، لكن هكذا الظاهر أن الانحراف إلى الأسوأ هو الذي ماشي الآن، لأن الحكام يجر فينا إلى هذا الأمر.
1: بارك الله فيك شيخنا. أيضا الأخ أبو بكر قال: هل يجوز دعم إخواننا في اليمن، يعني دعم الحوثيين نصرة لإخواننا في غزة؟
0: دعمهم كيف إذا كان بالفلوس؟ ما نقدرش نقولك إيه، ما نقدرش نقولك لا، دعمهم إن نشكرهم على اللي يديروا فيه وباقي الدول ما تديرش فيه، هذا ماشي الحال. دعمهم بالمظاهرات ماشي الحال، لكن دعمهم بالفلوس وكذا ربما بعد ذلك يتقوون به على أهل السنة. لكن الآن ما يفعلونه من ضرب اليهود، إن شاء الله قول أنت مسرحيات ولا قول اللي تبي تقوله، نحن معهم في ذلك ولسنا معهم في عدائهم لأهل السنة وقتلهم لأهل السنة والسيطرة على مدن أهل السنة. ومن جرأهم على ذلك هم الدول اللي كنا ندعو عليها قبل شوية. يعني معقولة السعودية والإمارات وقطر والأردن وستين ألف بلاد عربية ما يقدروش 20 حوتي؟ الآن بدنا نخافوا على مكة والمدينة أن يوصلوا لها وصواريخهم توصل لمكة والمدينة. إذن هذا كله لود، وارجع للأصل الأول وهو خذان أهل السنة لمعتقدهم وخذلان حكام أهل السنة لأهل السنة. يعني تجد الحاكم الشيعي علماني، ولكن لما تجي في المعتقد متاعه والمذهب متاعه تلقاه يضحي بالغالي والرخيص. تجي تلقاه بودي ولا سيخي يضحي من أجل مذهبه بالغالي والرخيص، تلقاها درزي كذلك، تلقاها مانيش إلا أهل السنة، بس حكام أهل السنة السيئين يدفعون لضرب أهل السنة، وقريب هذا لا نستثني منهم أحدا. بالتالي هؤلاء عملاء الاستعمار ما دام قاعدين المسألة مطولة ومازال إلى مزيد من الانحدار.
1: بارك الله فيك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: قال أحيانا يشك في صلاته هل قرأ سورة الفاتحة أم لا، وكأنه يقول يعني ليس الأمر متكررا جدا، كأن ليس الأمر يعني بالغ المبلغ الوسواس. قال لكن أحيانا أشك في سورة الفاتحة فأعيد سورة الفاتحة، فهل يترتب على هذه الإعادة سجود سهو بعدي شيء، يعني ماذا يترتب عليه؟
1: هو بالنسبة للشك، هو الإنسان عنده شك وعنده سهو.
0: نعم.
1: إذا كان هو سهو من باب أنه متأكد أنه لم يقرأها، فهذا يقرأها ولا حرج عليه، لا يطالب بشيء آخر. غير واحد يقرأ مثلا في السورة وهو متأكد بأنه قد تخطى الفاتحة ما قرأهاش، فهذا يرجع إلى الفاتحة ويعيد قراءة السورة ولا شيء عليه. لكن عند الشك عليه أن ينظر عند الشك، وهذا الشك موجود في الناس، إما أن يأتيه يعني بأوقات متباعدة، نقول إحنا في الأسبوع مرة اثنين وهكذا، وإما أنه يكون ملازم ليه كل يوم. إذا كان هو في أوقات متباعدة يرجع للفاتحة، وتكرار الفاتحة يوجب سجود بعدي، سجود بعدي.
0: نعم.
1: لكن لو كان هو بعض الناس يشعر أن كل يوم يأتيه الشك، ولو كل مرة في حاجة، مرة يقرأ الفاتحة ولا مقراش، مرة يقول لزع مركعت ولا مركعتش، مرة يقول لزع ما أنت في سجدة ولا في سجدة تانية، فنقولها والحالنا كل يوم لاحظ هذا المعنى وفيه ليأتيه في الطهارة وغيره، فهذا عليها أن يبني على الأكثر.
0: نعم.
1: على الأكثر يعتقد نفسه يعني الحاجة اللي شك فيها يعتبر روحها دارها، كلما يشك في الفاتحة هو في السورة يعتبر نفسه قرأ الفاتحة معاش يرجع، يشك في الركوع وهو نازل السجود يعتقد نفسه قد ركع ورفع من الركوع ولا بأس عليه، وهكذا في السجدتين، ولكن حتى هو بعد السلام يسجد بعد السلام ترغيما للشيطان، لكن لا يبقى أنه يكرر في اللي هو شك فيه، هذا في حال الشك.
0: نعم.
1: أما السهو، السهو هو أن يقطع أن الإنسان تخطى الشيء ولم يفعله نسيانا،
0: يعني
1: فيرجع.
0: نعم. بعد ما يجتازها يتأكد أنه فعلا لم يقرأ بالفاتحة.
1: نعم. وهي الحقيقة كونها حتى هي في المسألة هذه هل يرجع لها والله يمضي في المرة الواحدة ويسجد السجود بعدي يعاملها معاملة السنن، نظرا لقضية هل هي الفريضة في الأقل أو في الأكثر، فهو باش يمشي على نسق واحد حتى يسير يرجع لها الوجه هذا يعني لا بأس عليه، وكان استمر وسجدها سجود قبلي كذلك.
0: نعم. لو تركها يسجد سجود قبلي.
1: نعم.
0: لكن الأحوط الأول أنه يعيدها،
1: لو رجع لها لا بأس، يعني هو كان هو مازال قائم واقف، هذا على كل حال بيقرأها.
0: نعم. يعودها.
1: نعم. يقرأ. نعم. كان هو مثلا يروحها مشغول بالسورة وقطع بأنه لم يقرأ الفاتحة، لكن هذا لا يرجع ولا سجود عليه لا قبلي ولا بعدي،
0: هذا لو في حالة السهو المتأكد أنه لم يقرأ الفاتحة.
1: نعم.
0: يعيدها ولا يسجد للسهو.
1: نعم. لأن تكرار السورة لا سجود فيه.
0: نعم.
1: السجود في القولي إلا في الفاتحة، في تكرار الفاتحة فيه سجود بعدي، ما عداه لا.
0: نعم.
1: لكن لو كان هو فاتي وركع، إذا كان رجع من ركوع أو من سجود، نعم هذا فيه حركة زائدة تحتاج لسجود بعدي.
0: نعم. في حالة الشك،
1: في حالة الشك نفس القضية، إذا كان هو يأتيه مرة اثنين في الأسبوع يعني أوقات متباعدة، الحقيقة في الفرائض يرجع للفرائض، وحني الحق هو جاي السؤال على الفاتحة هذه اللي هي تعامل بوجهين، لكن هي بصفة عامة الفرائض اللي شك في هل ركع ولا مركعش، سجد سجدة واحدة ولا اثنين، والحال أن يعني الأوقات يعني أوقات الشك ليست ملازمة، حوال الشك ما هي مش من الشك الملازم، فهذا عليه أن يرجع للفريضة.
0: نعم.
1: يرجع للفريضة وبعدها يأتي بسجود بعدي.
0: نعم.
1: لكن لو من لازمه الشك، وهذا يحذر منه بعض الناس، من لازمه الشك في الطهارة في الصلاة عليه ألا يرجع، يستمر ويأتي بسجود بعد السلام ترغيما للشيطان، لأن لو كان بيرجع في الصلاة معاش يطلع من الصلاة.
0: نعم.
1: وكان هو يتوضأ معاش يبطل الوضوء، وكان يغتسل معاش يطلع من دورة المياه، وهذا يترتب عليه طبعا وسواس وإرهاق، يعني يستلزم بعد ذلك ويجب أن حتى يقطع الصلاة كما حصل مع بعض الناس.
0: نعم. صلى الله العافية، بارك الله فيكم شيخ.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخت فوزية قالت أن أختها كانت مربية يتيم، كافلة يتيم، يتيم معاق، وأختها توفت، فالآن تسأل، قالت هي بعد ما توفت أختها اليتيم هذا ردوه لدار الأيتام بحكم أنه معاق وعمره 17 سنة. وقالت أنه قالوا لها وهي الأخت فوزية يعني عفوا ناوية تكفله، فقالوا لها تقدر تكفليه حتى هو في مكانه في دار الأيتام بمجرد أنك يعني تواصلي معاه تسألي عليه وتسألي عن حاجياته، لو عنده حاجة توفرها له تسأل. هل بمجرد هذا الأمر السؤال عن مجرد يعني الاتصال به والسؤال عن حاجياته وتوفيرها ليه حتى هو في دار الرعاية، هل تعتبر كافلة ليه؟ هل تعتبر كافلة لليتيم؟
4: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا مكافد اليتيم في الجنة هكذا، وأشار يعني بالسبابة والوسطى والنقص. المقصود لما نقول كفالة اليتيم نعم، الكفاءة اليتيم هي أن يقوم بأمره وبمصالحه، يعني يصرف عليه النفقة والكسوة والملابس ويأدبه ويربيه، وهذه كلها الكفاءة تحصل بكل هذه الأشياء. يعني اللي كفل اليتيم من مال يعني من ماله هو، وتولى الإنفاق عليه وتربيته وتأديبه والرعاية. فإذا كان بالدفع تولى الآن اللي هو موجودين في دول اليتامى، إذا كان دفع المال لدار الكفالة اليتام هذه كافي يسد حاجته في النفقة ومصروفه وتربيته وتأديبه، هذا كافي باش ينال المنفق هذه المرتبة العالية اللي هي مرتبة كفالة اليتيم اللي يكون صاحبها رفيق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. وكذا المبلغ اللي تبعت هذا ما هوش كافي، فيكون الأمر أقل. يعني إذا كان مبلغ موش محقق لهذه الأشياء يكون دفع المال هذا مجرد صدقة، وما يشترطش أنه يظن يعني ليس من شروط كفاءة اليتيم أن يضم كافل اليتيم إلى منزله. المعتبر هو شنو؟ تحقق الكفالة. إذا تحققت الكفالة بأي طريقة، سكن معه، حطه في مكان لكن تولى جميع أموره في دار الكفالة اليتام وغيرها، فالظاهر من الأحاديث أن أجر كفالة اليتام خاص بالشخص اللي كفله حتى يزول عنه وصف اليتم. لكن هذا ما يمنعش حصول الأجر لمن يعني يكفل مدة معينة، سنة ولا نحو ذلك، لكن الأجر لمن كفله حتى زوال عنه وصف اليتم بالبلوغ والترشيد.
3: بارك الله فيك شيخ. الأخ علي قال أن شراء قطعة أرض من 10 أو 15 سنة، ومن فترة بداية في البني بناء عليها يعني دور أول دار محل أجرة، والدور الثاني دار بديرة شقة لكن ما قدرش يكمله، قاعد صالة مفتوحة على أعمدة بس، قال بيكمله بديرة حوش لولده لكن ما قدرش يكمله. يسأل الآن هل عليه زكاة؟
5: لا زكاة عليه، حتى لو باعها لا زكاة عليه ما دام الأصل
3: نوى هو صح في تكمله، قال إنه ناوي توه بيبيعها بشخص مكان تاني يعني.
5: لا زكاة عليه، هذا زي اللي عنده حوش مثلا ضاق عليه ويبي يبيعه باش يستاسع ولا باش يحول لمكان قريب من المناطق الحيوية ولا غير ذلك، هذا كله لا زكاة فيه، لأن أنت مش شاريها للتجارة من الأول. والآن لا يعتبر البيع هذا للتجارة، إنما هو لتحسين الحالي فقط.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا. السؤال الآخر للأخ علي قال إن حسب ما سمع إن الله عز وجل يغفر الذنوب من إن صلاة الجمعة ما بين الجمعة والجمعة يعني تكفر الذنوب ما عدا الكبائر، هل هذا صحيح أولا؟ وثانيا قال لو يبي يستغفر من الكبائر هل الأفضل إنه يقول أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، ولا يقول أستغفر الله الكبير من كل ذنب كبير، وهل هذا يكفي في الاستغفار من الكبائر؟
5: بداية هو صحيح رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن مجتنبة الكبائر، وللفقهاء كلام قالوا قد يصل إلى بدايات الكبائر قد إذا كان لممه بسيطا، اللي هي الصغائر المعاصي قليلة جدا، ربما تصل هذه المكفرات إلى بدايات الكبائر. أو إذا كانت كثيرة جدا قد لا تكملها، وإذا كانت متوسطة تكملها تماما. هذا كلام للفقهاء. يعني ما وني توا صمت رمضان ورمضان وذنوبي كثيرة جدا، وانت صمت رمضان إلى رمضان وذنوبك متوسطة، وشخص ثالث صام رمضان إلى رمضان وذنوبه الصغائر قليلة، يعني ما نبوش نقوله من الظلم، لكن إن هذاك مثلا تكفر له مثلا 1000 سيئة، وانت برمضان إلى رمضان نحكي الآن، وانت تكفر لك 10,000 وني تكفر لي 20,000، هذا يعني يبعد من عد الله عز وجل. لكن هذاك اللي انت مش 10 وني 100,000 ولا اني نحط لي 10 وقعدوا لي 90 وانت نحط لك 10 قعدت صافي، وهذاك نحط له 1000، التسعة الجاي اللي فاضلات يبدو في الكبائر، يعني خذهم الباري عز وجل من الكبائر. هذا هو الأوفق بعد الله عز وجل. فقد تصل هذه المكفرات إلى الكبائر إذا كان الشخص لممه، اللمم اللي هو الذنوب البسيطة، إذا كان لممه بسيطا. فهذه حقيقة مسألة التكفير الذنوب. والمسألة الأخرى أني كيف ندعو، هل أقول أعوذ بالله العظيم، ولا أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، ولا أستغفر الله الكبير من كل ذنب كبير؟ دائما أني عندي الجمع أفضل. إيامات لما تبدأ أن تشوفي أن العظيم أفضل ادعي بها، وإيامات تانية لما تشوف أن الكبير أفضل ادعي بها، باش كان هذه خير هك حصلتها، وكان هذه خير هك حصلتها. عكس مثلا اللي يدعو ديما بالعظيم بس والكبير خير، ولا الكبير بس والعظيم خير، يعني جزء من الأفضلية فاته. لكن اللي يجمع بين الأمرين زي ما قلنا، مثلا مرة يقول العظيم والعظيم، ومرة يقول الكبير الكبير، مرتين العظيم العظيم ومرتين الكبير الكبير، يعني استغفر الله الكبير من الذنب العظيم. لكن هنا مسألة الاستغفار،
3: هل يكفي مجرد الاستغفار ولا لازم شروط التوبة كاملة؟
5: لا، لابد من التوبة كاملة، لابد من هو مفيد للاستغفار، مفيد إنه حتى يربطك إنك أنت درت غلط، لأن أول العلاج بالتوبة إنك تعرف إنك أنت درت غلط. فني الآن درت ذنب عظيم ونبي نكرره، ناوي اني نبي نكرره، لكن قول استغفر الله العظيم من هذا الذنب العظيم، او استغفر الله الكبير من هذا الذنب الكبير. الان انا على بدايه الطريق الصح، اني نعرف ان هذا اللي درته غلط، لكن نفسي قاعده غالبتني. لما نكرر مره واثنين وثلاثه وعشره واربعه بعد ذلك، قد يوصلني هذا الطريق الى التوبه النصوح، اللي هو الندب على ما فات والعزم على عدم العود. وإذا كان فيه الـ هذا الذنب حقوق للعباد، لابد من إرجاع هذه الحقوق إلى أصحابها. فالآن مجرد الاستغفار غالبا لا يكفي، ولابد من التوبة النصوح معه. وإن كان الاستغفار زي ما قلنا له، وقد يغفر الله عز وجل، قد يغفر الله عز وجل. كيف يغفر؟ أن أنت يلهمك للتوبة النصوح ببركة هذا الاستغفار، أو يغفر به صغائر الذنوب مثلا، أو الذنوب اللي نسيتها، أو الكبائر اللي نسيتها ومعاش عودتها ولم تتب منها توبة نصوح، قد يفيد فيها هذا الاستغفار. لكن الكبائر مع العزم عليها، يعني بعض الفقهاء يستهجن هذا الأمر، أنني نزني مثلا وما نبيش نترك الزنا ونقول أستغفر الله من الزنا. بعض الفقهاء يستهجنه، أو أني نسرق وما نبيش نترك السرقة ونقول أستغفر الله من السرقة، يعني وكأن يراها نوع من عدم المبالاة والتنقيص في حق الباري عز وجل. أواني ما نبيش نطيعك، وقاعد نبي نخنب، وقاعد نبي نزني، وقاعد نبي نغتاب، وقاعد نبي كذا، وانت اغفر لي. يعني تو حتى لما تبي تجي تطلب طلب من شخص، إذا كان بينك وبينه شيء ولا كذا بتصلحه، وإذا كان لي كلبة ما كلمتهاش بتكلمها يومين ثلاثة أربعة بس ربع يوم تطلب منه الطلب، ما تقدرش تطلب منه طول هيك، لأنه يقول هذا والله ما يستقض ليش إلا في الوقت السيء. فالباري عز وجل أولى بهذا الأمر من عباده. فبعض الفقهاء زي ما قلنا إذا كان أنت ما تبتش ما يستهجن هذا الأمر ويقول هذا كأنه نوع من التلاعب والاستخفاف بمقام الباري عز وجل والعياذ بالله، أنك أنت تزني وتسرق وكذا وتقول اغفر لي من وأنت مش ناوي تسيب وناوي تبي ترجع وتقول اغفر لي، لا، قال هذا نوع من الاستخفاف بمقام الله عز وجل وينبغي ألا يكون.
3: بارك الله فيك شيخنا. الأخت أم محمد سألت عن حكم بيع بطاقة الدولار فاضية وهل هو من الربا، وقالت لو بعتها حكم الأموال اللي تحصلت عليها يعني.
5: هو ليس ربا لأن هي باعت شيء لا يصح بيعه، إما لأنه غير متمول يعني لا مالية فيه. تخيل البطاقة هذه الآن طايحة مدتها، تمشي لأي واحد تقول له خذها مني حتى بربع جنيه مش حيخذها لأنه ما تنفع شيء الآن، لا نقدر نكتب عليها ولا نقدر نستعملها ولا نقدر نستفيد بها. ومن شرط البيع عندنا أن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا، هذه غير منتفع بها. زي لما تجي لي واحد تقول اشري مني كدس الرملة، هذا التراب هذا اللي ما فيش فائدة بكل، لا يقدر يردم به جنان ولا يقدر ياخذه، هذا غير متمول يعني لا يصير مالا، هذا معنى غير متمول. فالبطاقة بهذه المعنى إضافة لمخالفة شروط المصرف المركزي اللي قال هذه استعمال شخصي وليست للبيع، لا تبيع الرقم الوطني متاعها ولا تبيعها فارغة بعد أن تستخرجها باسمك. والآن ثبتت المضرة فيها أن 2000 بطاقة أوقفت و200 ممكن يتعرضوا حتى للمساءلة القانونية، لأن اللي باعوا له البطاقة فاضية أصبح هو اللي من باعها ولا أصبح شندار بها من مشاكل، والمشاكل هذه انسحبت باسمك أنت، شري بها مخدرات ولا شري بها سلاح ولا دعم بها غزة، حتى دعم بها غزة، لأن دعم غزة عند الغرب اللي أصدر البطاقة هذا جريمة، وبالتالي مرات حتى دار بها حاجة باهية في الشرع الإسلامي. لكن انت وين ما تمشي فلان هذا عبد المحسن الكاتب يوم من الايام بالبطاقة تحول لغزة 4000 دولار، هي طبوه شدوه خلينا تو هذا في النهاية، والله حتى شدوني على الطريقة هذه والله في الهم ما يختار، لكن تخيل شدوك لأن صاحبك شري بها مخدرات ولا شري بها أسلحة ولا شري بها سيارة دارت بها جريمة ولا يعني تنحبس بدون فخرة بكل، على الأقل لو صاحبك تبرع بها لغزة تقول كأنني تبرعت عادي حتى بيحبسوني خليه يحبس، لكن لما شدوك في مخدرات ولا يعني العار والفضيحة وقلة القيمة في المال اللي دفعه. وبالتالي كل هذه الأمور تجعل بيع البطاقة فارغة أمرا محرما، وينبغي لمن فعل ذلك أن يتخلص من ذلك المال. هما واحد من اثنين، يا أنت تعطيه الربح كله هو يعطيك الربح كله، هذا ماشي الحال. قلني راو سمعت ان بيعها فارغة حرام وانت خذها وبالإضافة للربح متاعها والله يفتح عليك سهل لك هيك تمشي، هو يقول لك سمحني وكذا وراي البطاقة ربح 3000 وانت وصلوك قبل 1000 هاك 2000 التانيات ايضا هيك حلال عليك. اما مسألة تبيعها فارغة ولا تبيع الرقم الوطني ولا تقسم بالنصف، هذا كله حرام لا يجوز. غير لما تقسم بالنصف فيها ربا، لما تبيعها فارغة ولما تبيعها الرقم الوطني ما فيش ربا فيها الأشياء الأولى اللي قلناها، لكن لما تقسم بالنصف فيها إما ربا وهذا ما أراه صوابا، وإما فيها قراض في سلعة معينة وهذا يجعل الربح كله لصاحب المال وليس لصاحب البطاقة، تفرق. وإن كان فتوى دار الإفتاء على هذه الثانية، توش الفرق بين أن نقوله ربا وبين أن نقوله قراض في سلعة معينة؟ لما نقول الربا المال كله لصاحب البطاقة، وهذا كانت في البدايات دار الإفتاء هكذا، ثم بعد ذلك قالوا لا هذه قراض في سلعة معينة، والقراض في سلعة معينة إذا حصل قراض باطل والربح كله لصاحب المال، لو مشينا بفتوى دار الإفتاء وهذا الذي ينبغي أن يكون، أرى وانت اللي خذيت ألف ولا اللي هو في مسألة القسمة، الماء كان تبي تتخلص من المال بصواب، المال كله ترد لمن دفع المال، أنت يا صاحب البطاقة ترد الألف ولا الألفين ولا اللي ربحتهم بالنصف ولا بالربع ولا اللي هو، تردهم لصاحب المال، وهكذا تكون قد صححت العقد الأول الباطل.
3: طيب شيخنا، في حال تريد اشتركوا هما في المال، هل يدفع نص المبلغ ولا تاني يدفع نص المبلغ؟ يعني
5: نفس القصة، لأن هذاك يدفع نص المبلغ ويبي يرد أكثر. لو قلنا قيراط في سلعة معينة بترد له مثل ما دفع وبتاخذ انت حصتك.
3: بياخذ حصتك
5: ايه. ولو كان شن التاني هو إيه نفس الفكرة، يعني كأن مثلا عبالك البطاقة بلف ومشي باحة، تو مشي بلفين، أنا عبيت ألف وهو عبى ألف، أنت عاملك أنك خذ منك البطاقة وعبى فيها ألف بس، رد له الألف بربحه، وانت خذ الألف بربحه، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك شيخ ونفع بك.
6: بالنسبة لي الحاج رجب هو ما كملش معانا السؤال. قلنا احنا بالنسبة للمرتب الضماني ليس من الميراث، المرتب الضماني ليس من الميراث، وإنما يقسم حسب ما تنص عليه لوائح الجهة المانحة. يمشي الجهة الضمان الاجتماعي يقول هذا المرتب من يستحقه، هم يقرروا ان هم جهة مانحة ويعرفوا موظف متاعهم يعني شن عنده من صغار وشن عنده من أبناء ولا أم ولا أبو ولا أخوت ولا هو، وهم عندهم قاعدة في يعني من يستحق هذه المنحة، ولهذا هو ليس من الميراث ولا يقسم حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث. في مستهل هذه الحلقة أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس، فأهلا وسهلا بك شيخنا.
9: الله يبارك فيكم وجزاكم الله خير إن شاء الله.
3: بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، لأن موضوعنا في البرنامج هو دلالة النهي في السنة النبوية في باب البيوع، ناسب بعد أن عرفنا في حلقة السابقة حكم فعل المحرم أن نتطرق لحكم العقود المبرمة على صفة لا يرتضيها الشرع لاشتمالها على ما نهى عنه، فما مذهب العلماء في مقتضى النهي في هذه العقود وعلى ما بنى كل مذهبه؟ تفضل شيخنا بالإجابة على هذا السؤال.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، إن الدارس لهدي النبي صلى الله عليه وسلم سيجد أن السنة النبوية كما تناولت الأوامر التي أوحى الله بها سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، كذلك منها ما ورد في صيغة النهي، وهذا النهي كما ذكرتم بارك الله فيكم أنه منه ما يكون أو يصرف للتحريم كما صنفه الفقهاء، وهو أمر قد تقدم ذكره، ولكن هذه النصوص التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي في مواطن عديدة، سواء تتعلق بالعبادات أو المعاملات أو عامة ما يقوم به المسلم، العلماء الحقيقة في هذه المسألة سواء العقود أو العبادات، منهم من قال إن كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم يكون فاسدا، يكون فاسدا، وهو ما يعبر عنه بأن النهي يقتضي الفساد، وعمموا منهم من عمم هذه المسألة سواء كان ذلك في العبادات إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر يتعلق بالصلاة أو يتعلق بالحج أو يتعلق بمعاملة من المعاملات وهي عامة العقود التي يقوم بها المسلم. والمراد بفسادها عند هؤلاء العلماء بأن هذه العبادة لا تجزي لصاحبها، وأن هذا العقد من عقود المعاملات لا يحدث أثرا، والأثر هو نقل ملكية الذات أو ملكية الانتفاع. فمن اشترى بيت والحال أن هذا العقد مما نهي عنه هذا لا يؤثر في نقل الملكية، بحيث ينتقل إلى المشتري ملكية البيت ولا تنتقل ملكية النقد أو المال أو العوض للبائع، وبالتالي كل منهما كأنما سرق هذا المال وأخذه من غير حق، أي أخذه بطريق غير مشروع. هذا قول من أقوال العلماء. ومنهم من فرق بين العبادات والمعاملات، فمنهم من قال إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر هو من أمور الآخرة مما يتعبد به كالصلاة والصوم والحج وغيرها، فإن هذا الفعل إذا فعله المسلم وخالف ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم يكون هذا الفعل فاسدا وباطلا ولا يجزئه، وعليه أن يأتي بغيره، بخلاف المعاملات لأنها من العادات، لأنها من العادات. فمنهم من قال إنها لا تقتضي الفساد من هذا الوجه. ولكن الحقيقة لو نظرنا إلى يعني الأقوال العلماء المتعددة، حتى أن منهم من قال يقتضي صحة العمل مع الإثم العظيم، نجد أن التفصيل الذي أنصف النصوص النبوية هو ما ذكره فقهاء المالكية. فالحق أن فقهاء المالكية قسموا موارد النهي إلى أنواع، فجعلوا من هذه الأنواع نهي ما نهينا عنه لذاته، فما نهينا عنه لذاته وإذا فعله الإنسان، ونحن الآن كأمثلة بعض العقود والمعاملات، فإن هذه تقضي الفساد. إذا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أمر، هذه العلة هي لذات المنهي عنه، العلة هي لذات المنهي عنه، في ذات المنهي عنه تتعلق بذاته، فإن هذا العقد يكون فاسدا ولا ينتقل به الملك، ملك هذه الذات التي بيعت مثلا أو أجرت، ولا ينتقل به ملكية الأجرة أو الثمن الذي أعطي. ومن ذلك قالوا كثمن أو بيع الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه نهى عن بيع الدم، وكذلك بيع الخنزير. فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى أمر من هذه الأمور التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم، فالخنزير لا يباع ولا يستأجر الإنسان لنقله ولا لذبحه ولا للعناية به كالذين يشتغلون في الإصطبلات وغيره. فكل ما يتعلق بهذا فهو من الأمر الفاسد لورود النهي، سواء كان ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في القرآن الكريم. ومن هذا كذلك ما النهي الذي يتعلق بذات المنهي عنه، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن الميتة، عن بيع الميتة، فلو من باعها فإن هذا البيع على هذا يكون فاسدا، لا تنتقل الملكية، وكذلك لا تنتقل ملكية المال لمن قبضه، وإذن هذا هو الأثر، هذا هو أثر الفساد. والميتة معلومة أو معروفة، يعني كل ما يباع على أنه من المباح، فنقول إن هذا العقد من العقود الفاسدة. فهذه الأمثلة شيخ عبد الرحمن الواقع لا يفارقها الفساد، والسبب لأن هذه العلة هي تعلقت بذات المنهي عنه. من الأنواع كذلك التي ورد عليها النهي، قد يكون النهي لصفة لا لذاته، وإنما هي لصفة، والصفة في الواقع هي قد تكون عارضة للتفريق بين ما نهي عنه لذاته، هذا أمر ملازم كمثلا الميتة على سبيل المثال والخنزير، ليست هي صفة عارضة، لكن أحيانا تكون هذا المنهي عنه هو لصفة عرضت على هذا المبيع، ولكنها عرضت على ذاته هو،
3: قد تفارقه يعني.
9: نعم، قد تفارقه. ومن ذلك ذكروا بيع الخمور وبيع المغصوب،
10: الحمد لله. فهذه مثلا ما يتعلق ببيع الخمور، هو الخمر عبارة عن سائل، ولكن لحكمة الله سبحانه وتعالى باعتبار أن هذه الشريعة يعني هي تأمر بكل ما فيه خير وتنهى عن كل ما فيه سوء، لما كان هذا السائل هو من الطيب كعصير العنب مثلا وسائر المنتجات من الفواكه وغيرها، لما كان يعني هو مما يصلح به الجسد فهو من المباح، لكن لما اعترته صفة الإسكار وصار من الخمر فأصبح هذا يعني من البيع الفاسد، وهذه الصفة تقتضي فساد هذا المبيع. لو باع الإنسان على سبيل المثال الخمر، فإن المال الذي اكتسبه في الواقع يجب عليه أن يتخلص منه. ومنه بيع المغصوب. المغصوب هو مال في الأصل كان شيء مباح، ولكن الصفة التي عرضت عليه بأن هناك من افتكه من مالكه الأصلي وقام ببيعه، فيقال إن هذا الشيء الذي قمت ببيعه أيها الغاصب، فإن هذا البيع هو من البيع الفاسد، لا تنتقل الملكية لمن بيع إليه هذا الشيء المغصوب. ولهذا متى ما قدر على حاجته من اغتصب منه هذا الشيء فإنه يعود عليه بأخذه من غير عوض، لأن الأملاك لا تنتقل في صورة المغصوب. هذا إذن من بعض الأمثلة على الشيء الذي نهينا عنه لصفة عرضت عليه ولكنها ملازمة. ذكروا نوع آخر فقهاء المالكية من الأشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون هو لصفة ليست لذاته ولكنها صفة خارجة ولكنها ملازمة، يعني نهينا عن بعض العقود لأنها تؤثر على أمر خارجي هو لحق الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا العقد من العقود الفاسدة. وضربوا مثالا على ذلك، قالوا كالبيع وقت صلاة الجمعة، نهينا عن البيع وقت صلاة الجمعة، وبالتالي من باع شيئا في بعد الأذان الثاني الذي يصعد به الإمام على المنبر بعد صعود الإمام على المنبر، فإن هذه العقود التي أورمت تكون فاسدة. هي صحيح الصفة لا تتعلق بالمبيع، يعني لو تصورنا أن الإنسان هو ذاهب مع مثلا مصاحب له في طريقهم إلى صلاة الجمعة، وذكر له أنه يريد أن يبيع سيارة أو يبيع بيت، فقال له أنا أشتري منك هذا البيت وهذه السيارة، واتفق على الثمن وهو يعلمها، وأحيانا تكون هي السيارة المركوبة، فيقال لهم ما دام هذا الأمر أو هذا الاتفاق قد وقع بعد أذان صلاة الجمعة فإن هذا البيع يعد فاسدا، يجب أن يفسخ ويرد البيع، وإذا أرادوا التبايع بعد ذلك لهم ذلك، وإن أرادوا الإلغاء فلهم ذلك. هذا إذن الصفة هي خارجة ولكنها لحق الله سبحانه وتعالى. ذكروا نوع رابع فقهاء الملكية من هذا التقسيم، قالوا قد يكون هذه الصفة لأمر خارج ولكنه لحق العباد وهو من الأمور العارضة، فهذا في الواقع قالوا لا يقتضي الفساد، وإنما يقتضي التحريم، يقتضي الإثم، وذلك لحق من وقع عليه الظلم. فهذا في الواقع لو نظرنا إلى النصوص النبوية لوجدنا هذا الأمر هو في غاية الإنصاف وفي غاية الحكمة، لكون هذه الأنواع هي في الواقع تنطبق على جميع ما الأصناف التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ضربوا لنا مثالا على ذلك، منه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النوع الرابع لما نهى عن بيع المصرات، قال صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. هذه شيخ عبد الرحمن بيع المصرات، نريد أن نبين للإخوة المستمعين بأن المصرات هذه هي صفة لنوع من أنواع الغش، ضرب من ضروب الغش، مثلا
3: المقصود بها يا شيخنا
10: المقصود بها أن مربي الأغنام الإبل أو الأغنام اللي هي الحلوبة مثلا أو الأبقار أحيانا يعلم أن هذا النوع من إناث هذه الأصناف هي مرادة للحليب فيمتنع عن حلبها أيام وطبعا هي لا شك أن بيترتب عليه
3: ينتفخ درعه يعني.
10: ينتفخ الدرع ويكبر وبالتالي إذا ما دخل بها السوق سيتسابق الناس إلى شرائها في ظنهم أن هذا الذرع هذه الشاة أو هذه الناقة أو هذه البقرة هذه هي هيئته وطبيعته وبالتالي ستشترى بها على هذا الوجه ولكنه امتنع عن حلبها أيام مثلا حتى يعني تحامل الحليب فيها ولهذا إذا ما رجع المشتري بها إلى بيته وقام بحلبها لا شك أنه ستنتج له في اليوم الأول كمية كبيرة من الحليب ثم بعد ذلك في اليوم الثاني والثالث سيعود هذا
3: إنتاج طبيعي يعني
10: إلى إنتاج طبيعي يعود إلى إنتاج طبيعي
3: فيها غش يعني تدليس
10: فيها غش وتدليس وهذا حرام هذا حرام لكن لو نظرنا إلى لو نظرنا إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة لم يقضي صلى الله عليه وسلم بالرد والفسخ وإنما خير المشتري قال فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع ثمر يعني التخيير يقتضي صحة العقد ولا يقتضي فساد العقد
3: الصحة
10: يقتضي الصحة لأن العقد صحيح يعتمد عليه في نقل الملكية لكن للإنصاف خير من وقع عليه الظلم فقالوا له إما أن تمسك هذه الشاة وترضى بها لأن المشتري أحيانا الشيء المغشوش كالدابة المغشوشة هذه أو مثلا في عصرنا هذا على سبيل المثال إنسان اشترى سيارة واشترط على صاحبها السلامة من جميع الوجوه حتى أن مثلا على سبيل المثال ما يذكر الآن المحرك السيارة أن ما هوش مفتوح وأن ما هوش مغير فضمن له البائع هذا الوجه لكن إذا ما نقلها المشتري ووجد فيها خلل من هذا النوع هذا يبقى هذا وقع عليه ظلم ولا وقعش عليه ظلم المشتري
3: وقع عليه ظلم
10: نقول له لكون هذه المسألة هي من هذا الباب من بيع المصرات العقد صحيح أصبح ولازم من جهة البائع العقد لأن لو كان عقد فاسد يلزم كل منهما بالرد هذا الفساد لكن نعتبره هذا عقد صحيح ويخير من وقع عليه الظلم المشتري نقول له الآن انتهى السيارة اتضح بأنها مغشوشة فأنت مخير أحيانا هو حتى وإن كان فيها شيء يرضى بها يقول الآن السوق غالي وانت الآن هي محظوظ انت لها صفات إيجابية من جوانب أخرى ربما يرضى بها مع الإثم لمن غشه وله أن يردها فهذا التخيير يعني ينبني على صحة العقد الأول كبيع المصرات وهكذا ذكر صلى الله عليه وسلم الفقهاء ذكروا عدة عقود هي من هذا الباب خير فيها المطلوب بين الفسخ والإمضاء ومنه ما يسمى عندنا بتلقي الركبان وهذه حديث نبوية سيأتينا إن شاء الله لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وهذا أمر هو في غاية الحكمة والإنصاف لما يمنع الناس من أنهم يخرجوا خارج الأسواق لتلقي السلع في البوابات البعيدة أو في عرض البحر وغيرها ومنه ما يسمى بالنجش كما سيأتينا فكل هذا هو في الواقع هي عقود ظالمة محرمة ولكنها صحيحة ويخير فيها المظلوم بخلاف العقود الأخرى التي هي من النوع الأول ما نهي عنه لذاته أو لصفة ملازمة أو لحق الله سبحانه وتعالى فإن هذه العقود هي عقود فاسدة وإذا ما قلنا بأن هذه العقود فاسدة يجب ردها وإلغاؤها فترد السلعة إلى المالك ويرد الثمن إلى المشتري ويخير كل منهما في إما بالإلغاء البيع أصلا وإما أن يبتاع بوجه صحيح ويدل عليه على الفسخ والفساد في الوجوه الأولى ما روي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أخبر بأنه جاء بلال رضي الله عنه وارضاه بتمر برني والتمر البرني قال هو نوع من أنواع التمور كانت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمور جيدة هذه التمور توصف بالبرني وكذلك يعني لها أوصاف أخرى. فقال صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ سأل عن هذا النوع الجيد، من أين جئتم به؟ أي معنى الكلام. فقال بلال رضي الله عنه: تمر كان عندنا رديء فبعت صاعين بصاع. يعني بلال رضي الله عنه يعني يبدو أنه لم يعلم بالحكم، ولهذا حتى من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه، وإنما هو علمه صلى الله عليه وسلم لما قال له بعت صاعين بصاع. ونحن نعلم أن التمر هو من الطعام، من الشيء الربوي، وما يجري فيه الربا لابد فيه من المماثلة والمناجزة. شرط فيه النبي صلى الله عليه وسلم شرط المماثلة، القدر لابد أن يكون بقدر ما يؤخذ بدل عنه، ولابد من المناجزة
3: بالأصناف الربوية.
10: في الأصناف الربوية لما قال صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر. فهذا في الواقع هو خلاف النهي، باع قال صاعين بصاع، فقال صلى الله عليه وسلم أوه. وهذه كلمة يعني للتعجب والاستغراب والتوجع بأن هذا الفعل لا يحل. قال أوه عين الربا، أي وقعتم في الربا في هذه الصفقة. وثم قاله لا تفعل، نهاه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وهي في صحيح مسلم قال فردوه، يعني هذا يعني أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرد،
3: الفسخ
10: يعني، نعم، يقتضي فساد العقد ولا صحة العقد،
3: فساد
10: يقتضي الفساد. لم يصححه كما صحح النبي صلى الله عليه وسلم حديث المصرات لما خير المشتري، وإنما حكم برده، قال فردوه. هذا في حديث مسلم. ومما رواه الإمام مالك كذلك في الموطأ قال أمر صلى الله عليه وسلم السعدين، وهما قالوا سعد بن أبي وقاص وسعد بن معاذ، كلفهما النبي صلى الله عليه وسلم على مغانم خيبر، فقال أن يبيع آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباع كل ثلاثة بأربعة أو كل أربعة بثلاثة. يعني مثل ما يجري الربا في الطعام يجري كذلك في النقد، وهي الذهب والفضة. فلم تحصل المماثلة عندما باع سعد بن مالك وسعد بن معاذ، سعد بن أبي وقاص وسعد بن معاذ رضي الله عنهما، لم يحقق المماثلة. فقال صلى الله عليه وسلم أربيتما فردا. وهذه شيخ عبد الرحمن الحقيقة هذا تنبيه عظيم. الآن الأسواق المالية يعني فيما ما يتعلق بسوق الصرافة وسوق الذهب والفضة نجد عقود كثيرة فاسدة، وللأسف أن العقود الفاسدة فيما يتعلق بالصرف غالب هذه الأشياء هي تؤول فيها إلى الفساد، وتؤول إلى عقود ربوية ويجب فيها الفسخ. فمن أخطأ فيها بشيء فإنما يجب عليه أن يقوم برد هذه السلعة، الدولار أو الذهب أو الفضة، وعليه أن يأخذ المال الذي أعطاه، ثم أن أراد كل منهم أن يصحح العقد يصحح بوجه صحيح وإلا يلغى.
3: شيخ نتوى يعني حديث بلال في مسألة التمر والحديث الآخر في مسألة النقد،
10: نعم،
3: هل في شيخنا يعني رد على ما ذهب إليه الأحناف بين مقتضى النهي والصحة، يعني
10: نعم،
3: حتى مع النهي عن الفعل يقتضي صحة المنهي عنه، فيه رد عليهم يعني في
10: نعم هذا يرد على الأحناف. وطبعا الأحناف هم لم يقولوا بجواز الصفقة، ولكن ما روي عن بعضهم أنه قال بصحتها بمعنى برد الزائد، وبالتالي هو هذه المسألة
3: أصل العقد صحيح،
10: يعني أصل العقد صحيح. هذه المسألة هي ما تخدمش المرابي، يعني هو بيعود به لقول النبي، لقول الله سبحانه وتعالى فلكم رؤوس
3: أموالكم،
10: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وبالتالي المرابي لو أن قلنا في سوق الصرافة على سبيل المثال باع الدولار استبدل الدولار بالدولار أو العملة الليبية بالعملة الليبية زي فئة 50 بالأكثر ولا الأقل، على قول الإحناف ما اكتسبه من مال زائد، نقوله حصل في الصفقة 1000 دينار ولا غيره، نقوله بتردها للطرف الآخر للطرف الآخر، ولكن على قول الجمهور هي صفقة فاسدة،
3: يفسخ العقد،
10: يفسخ العقد، يرد يعني يرد لها الفئة متاعه الدولار، والآخر يأخذ ما قابله من السلعة.
3: نعم شيخنا، بعد أن ذكرت المذاهب العلماء في مسألة مقتضى النهي هل يقضي الفساد، أم لا. وذكرت أن في المذهب الأول أنه يقتضي الفساد بإطلاق، وفي من يقول يقتضي الصحة بإطلاق، وفي من يفرق بين العبادات والمعاملات.
10: نعم.
3: وفي من يفرق بين ما يقتضي النهي لذاته وما يقتضي النهي لغيره. وذكر شيخنا قول المالكية وتقسيمه مورد النهي لأربعة أنواع.
10: نعم.
3: لذاته، لصفة في ذاته لازمة غير مفارقة، وصفة في ذاته غير لازمة.
10: نعم.
3: وصفة خارجة لازمة، وصفة خارجة غير لازمة.
10: نعم.
3: بعد عرفنا شيخنا هذه المذاهب، مذهب العلماء، ما هو ودليل كل مذهب، ما هو راجع هذه الأقوال ولماذا، ما سبب الترجيح؟
10: والله فيما يبدو والله أعلم كما ذكر العلماء أن الحق قول المالكية فيه تفصيل.
3: نعم.
10: والفقهاء يقولوا الإعمال أولى من الإهمال. فإعمال كل النصوص بما تقتضيه النصوص، إعمال الجميع أولى من إعمال وجه وترك وجه. يعني لو نحن بنقوله على سبيل المثال بفساد جميع العقود، يبقى عندنا إشكال مع حديث المصرات.
3: نعم.
10: التي خير فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشتري. وإذا قلنا كذلك بصحة العقود، بصحة العقود مع الإثم، يبقى فيه إشكال مع
3: التمر،
10: مع حديث التمر،
3: بلال بالتمر.
10: نعم. وحديث كذلك الذي حصل في الآنية التي بيعت بأزيد.
3: نعم.
10: ولذلك الإنصاف العمل بجميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التقسيم، بأن ما ورد ما يحمل على الفساد يفسخ وجوبا، وما ورد من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم خير فيه المظلوم المشتري أو البائع الذي وقع عليه الظلم كحديث الغش، فهذه تصحح العقود ويخير فيها المظلوم.
3: نعم.
10: وكذلك ذكر التلمساني في كتابه المعروف مفتاح الوصول إلى أن هذه العقود التي حكم عليها بالفساد هي كلها من باب حق الله سبحانه وتعالى، ليست هي من حق العباد، بخلاف الحديث ما صححت فيها من عقود. وبالتالي يدخل معنا كل الربا، ويدخل ما فيه غرر وما فيه جهالة، كلها هذه من حق الله، وبالتالي تكون عقود فاسدة.
3: نعم. بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى.

الذي باركنا حوله برنامج حواري يعرض قضية المسجد الأقصى، تاريخه وفضائله وكيد اليهود له وللإسلام وأهله، وتاريخهم المليء بالمكر والخداع والخيانة في الماضي والحاضر. الذي باركنا حوله برنامج يأتيكم يوم الثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث. شيخنا، من تجرأ على ارتكاب العقد المحرم فهل يترتب عليه غير فساد العقد عقوبة من الله سبحانه وتعالى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. نعم، إن ما يتعلق بما جاء به الشرع، سواء كان ذلك في الكتاب العزيز أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه النصوص كلها يتعبد بها، والمراد بالقول بأنه يتعبد بها من امتثلها فإنه يتاب عليها، ومن خالفها فإنه يعاقب، سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة. ومما جاء في الكتاب العزيز قوله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فهذا الربا ما هو إلا عقد من العقود الفاسدة. وما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. فهذا وعيد عظيم بأن من أسهم في بيع شيء من الأمور المحرمة، وذكر منها في مثل هذا الحديث قضية الخمر، أعان عليه بإيجاد مصنع أو بيع معدات ليه أو غير ذلك، قال: فقد تقحم النار على بصيرة. فهذا موعود بدخوله نار جهنم يوم القيامة. وكذلك بعض العقود الأخرى الفاسدة في جملتها يؤخذ الوعيد من قوله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فإذا أكل الأثمان هذه هي في ذاتها هي يعني تستوجب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من فعل هذا. هذا إذا ما ينبغي للناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. وقوله فأكلوا ثمنه يدل على أن العقد يأثم الإنسان بمجرد العقد، وتترتب عليه مخاطر وآثام لما يأكل هذه
0: في عقوبة، يعني
1: في عقوبة. نعم، هذه الأثمان، نعم،
0: مش مجرد الفساد فقط، يعني
1: بالضبط.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، إذا اجتمع الإنسان منع وحظر وتحريم مع وجوب وفرض، كأن غصب منزلا وسكن فيه ودخل عليه وقت الصلاة، فهو منهي عن المكث في المنزل ومأمور بالصلاة في نفس الوقت، فكيف يصنع من

0: كإقامة الصلاة. فمن كان باختياره ويعني نقول احنا حاز مكان مغصوب أو مكث فيه، فهذا المكث محرم، المكث في المكان المغصوب محرم. كذلك إذا أوقع فيه عبادة من العبادات هي واجبة، لكن دفع المضرة مقدم على جلب المصلحة، وبالتالي يقال له عليك أن تخرج لإقامة الصلاة، لأن مجرد المكث حرام. يعني يكون الإنسان يعني يصبح ويبيت في المكان المغصوب، نقول له هذه كل لحظة من لحظات الوجودة هو يأتم ومتكرر عليه الإثم. لو أنه أوقع الصلاة باعتبار أن هذه الصلاة قد وقعت في هيئة ومكان محرم، في هيئة أو في مكان أو بأداة محرمة، فإن العلماء في الواقع اختلفوا فيها على وجهين. منهم من قال إن هذه الصلاة باطلة لا تجزي، ومنهم من قال إن هذه الصلاة صحيحة ولكنه لا أجر له فيها، فهو إذن في خسارة محققة. وهذا لا شك أن الأمر فيه، صرحت الآية بمضمون جملة هذه المسائل، كما قال سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا إذن منع القبول، على القول الثاني صحة الصلاة ولكنه منع القبول، لأنه الحق أنه ليس له من التقوى شيء باعتبار أنه قد شغل مكان المغصوبة. هذا من حيث الصلاة.
1: بالنسبة للصلاة
0: نعم.
1: البيع والشراء في المكان المغصوب،
0: البيع والشراء في المكان المغصوب، لو نظرنا إلى هذه المسألة، بيع الذات المغصوبة محرم، بيع الذات المغصوبة يعني إنسان اغتصب سيارات أو اغتصب بيت أو اغتصب دكان ثم بعد ذلك قام ببيع هذه الرقبة المغصوبة، نقول هذا حرام. أما أنه يعني يبقى في هذا البيع للاستثمار، نقول إحني بديرها دكان ولا بديرها أرض بديرها مصنع ولا غيره، نقول لهذا الاستثمار الفقهاء كما اختلفوا في إقامة الصلاة اختلفوا في قضية النقد. منهم من قال إن الحرام لا يشمل المال المستثمر في هذا المال، مثلا المحل التجاري والله فيها الأرض، هذه يبقى هذا حرام عليه، حرام عليه المكث وحرام عليه الانشغال بالبيع والشراء. لكن لو اكتسب مثلا 1000 دينار ولا 10000 ولا غيره، نقول لزمه الكراء في ذمته لصاحب المكان، والمال له. يعني نقول مثلا حصل 10000 دينار، نقول الآن المال هذا مالك أنت والحرام مسجل عليك في مكتك في هذا الدكان ولا في هذا البيت، لكن في ذمتك الكراء طول هذه المدة التي منعت صاحب المكان منها، يعني أجرة المثل. أجرة المثل، كم الناس تكري في السنة الفلانية وكم تكري الناس السنة الفلانية، فعليه أن يقوم بضرب الحساب على هذه الشهور التي تقدمت ويعطيها. ومن العلماء الحقيقة منهم من الفقيه أصبغ المالكي قال المكت حرام والكسب خبيث، قال المكت حرام والكسب خبيث، يعني هو في كلا الوجهين يعني الحقيقة في إشكال عظيم، وإن كان القول الأول هو أخف عليه من باب أنه المكت حرام وما اكتسبه من مال يعني نقول له لزمتك لزمه الكراء. هذا
1: شيخنا على القول الثاني الكسب خبيث، يعني حرام عليه يعني ينتفع به ولا خبث منه؟
0: والله هو لو قلنا الكسب خبيث يبقى المال الخبيث هذا لا ينتفع به، فعليه على هذا لو صرف أنه للمال الحرام نقول له أنت عليك أنك أنت تتوب وتستغفر وتسلم رقبة المكان المغصوب لصاحبه ويعطيه تمام الأجرة وما فضل له من الأمال يتخلص منه
1: في مصالح المسلمين،
0: في مصالح المسلمين لا يوضع في المساجد، لأن المال الحرام لا يوضع في المساجد، وكذلك لا اختلف في إطعامه للآدمي.
1: نعم.
0: يبقى بعدها من هذه المسألة قضية لما يجي الإنسان ما هوش هو الغاصب ولكن أراد أن يشتري ممن هو في المكان المغصوب، وهذه موجودة يعني في وقعنا، نسأل الله العفو والعافية. فيعني الحمد لله لم يسري التحريم لهذا، وإنما منهم من قال هذا حكم عليه بالكراهة، حكم على أن الإنسان يجي من خارج المكان ويشري حاجة من هذا المكان، نقول له هذا
1: حتى لو كان يعني عارف أن هذا المكان مغصوب يعني وأن هذا غاصب،
0: هو مكتفي حرام، ولكن لما جاء مديدة شري الحاجة منه ما شراش ذات المغصوب، هو ما شراش جزء من الأرض، والله مثلا هي حظيرة حيوانات مغصوبة بحيواناتها شري منها خروف،

0: نقول هذا حرام قطعا. لكن هو صاحب المكان البيت ولا الدكان طوره وداره مثلا نقولوا احنا مخبز ولا داره مواد غذائيه, جاي يشري منا حاجه من هالاشياء اللي هو معروضه
1: للبيع. السلعه ملك للبائع يعني. أيوة. ملك للغاصب يعني.
0: بالضبط ايوه السلعه ملك للغاصب. ملك للغاصب. فهذا لو اشراها نقول لو شريتها منه لو مشيت لمحل تاني يكون هذا افضل, لو شريتها ما يلحقهاش الحرام ولكنه من المكروه.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا, النهي عن فعل معين هل يستلزم النهي عن كل ما يؤدي اليه؟
0: لا شك ان هو المحرم نهينا عن فعله ونهينا عن الإعانة عليه. نهينا عن فعل كل ما هو ممنوع ومحرم, ونهينا ان الانسان يعين عن الحرام مطلقا. فالانسان له حظ من الحرام بقدر المشاركه, بقدر المشاركه. ويدخل هذا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم, من سن سنه سيئه فله وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. وهذا امر خطير لما نقول من سن سنه سيئه, يعني فيه من الناس مثلا من ياتي الى قريه او مدينه وهي في غفلة عن بعض المعاصي, فينشئ بينهم الخمور أو يعلمهم المخدرات أو يعلم حتى سلوك من السلوكيات الشاذة الآن, هو دعاوى الشذوذ ودعاوى الاستهتار وكذا. فمن يعني بادر إلى نشر رذيلة في مجتمع من المجتمعات أو بيع أو بتسويق خمر أو مخدرات, يبقى له وزر هذا الفعل ووزر ما جرى عليه الناس إلى مدامة هذه المسألة ماضية. أحيانا يموت هو, أحيانا يموت بعد 10 أو 15 عام يموت, ولكن يتوارث عنه السفهاء هذا الصنيع يتوارثه يرثه عنه السفهاء من الناس, وهو يموت ويقبر في المقبرة ويأتيه نصيبه من الإثم ولو بعد سنين. ودل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنس بن مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10, عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. يعني هؤلاء كلهم لعنوا بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم,
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وهذا والله أمر عظيم وخطير. يعني الخمر لا يقتصر الإثم فيها على الشارب, ولكن من عصرها, يعني يخدم يشتغل في مكان فيه مصنع خمور مثلا, ومنه من يؤجر, الشيخ عبد الرحمن الآن فيه ليؤجر مزرعة وليؤجر بيت لأجانب يصنعوا في الخمور,
1: يعرف من لو أنهم بيستأجروا هذه المزرعة بيصنعوا من العنب اللي فيها يخرج منها يعني خمور يعني.
0: نعم, هو يأجرها لتصنيعها, إما أن يعلم ابتداء أو أن حتى ابتداء ما يعلمش, ولكن يكتشف المسألة فيغروه بزيادة الأجرة, يقولوا إحنا خلينا في هالمكان هذا مصنع والله مزرعة والله بيت, يبدأ بعيد عن الناس ويقول إحنا بدل بتاخذ 1000 قود 2000 غير اسكت. فهو يقول أني الحرام فرق بهم ولي ناخذ الفلوس. نقول لا, أنت ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك مساهم في هذا, مساهم
1: معين يعني
0: معين. فإذا هذا حتى العاصر والمعتصر وهو من طلب هذا الفعل, طلب إنشاء هذا الفعل, وكذلك من شربها الخمر والحامل لها. وهذه مثل بعض الناس اليوم في اللي يقولني والله بريء لا نشرب في الخمر ولا نشرب في ولا يتعاطى في التدخين ولا المخدرات, ولكنه أجر لنقل شحنة
1: توصيل, بس نوصل فيها بس يعني
0: توصيل, أيوة خدمة توصيل, سواء من خدمة توصيل المعروفة الآن أو حتى بعضهم الآن في اللي عند سيارات نقل.
1: نعم.
0: وهذا موجود في اللي تبدأ عند سيارة نقل شاحنة كبيرة ولا صغيرة ولا غيره, ويقول أنقل هذه البضاعة, أحيانا خمر ولا شيء مهرب ولا غيره. فنقول أنت إلحقك الحرام, لأن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح, قال وحاملها كذلك والمحمولة إليه,
1: اللي بيستقبل الحمولة هذه,
0: واللي بيستقبل الحمولة. نعم, اللي يستقبل الحمولة وساقيها, فيه اللي ما يشربش ولكن موظف يعني
1: يسكب
0: الخمر ويقدم في الخمور, وهذا يتعرض له بعض الناس. لكن اللي عنده ديانة يعني لا يرضى بمثل هذا, ولذلك بعضهم أخبر مع أن عامل يعني نقوله إحنا ضعيف الحال, قال اشتغل في مكان يبدو أنه في استراحة ولا غيره, وكان عنده مهارة بالطبخ وغيره, فاستخدم مثل هذا قال ففي يوم من الأيام جاء صاحب المكان وقال نزل الصندوق من السيارة، وإذا به تفاجأ بأن صندوق خمر، فتركهم من ذلك اليوم.
1: ترك المكان بالكلية يعني.
0: ترك المكان بالكلية، ترك الشغل.
1: نعم.
0: ترك الشغل لأنهم أرادوا استخدامه في مثل هذه الصورة. لما قال نزل الصندوق وما شراش الصندوق، لكن لما نزله وقربه لهم، هذا ساقي ولا ما هو ساقي؟
1: ساقي.
0: هذا ساقي. لكنه جزاه الله خير يعني ترك الشغل. فهذه تقوى الله سبحانه وتعالى وبائعها. والبائع يعني بل حتى من يدل على مكانها الآن فيه اللي لا يشرب الخمر ولا يبيعها، ولكن لو يجي حد يسأل عليه المكان في المنطقة هو يعرف أنه يدور في فلان. لماذا؟ لأنه يبيع في المخدرات ولا يبيع في الخمر، يقول لك أنا كتبيها وني في الشارع الفلاني أو يخش المكان الفلاني، هذا يلحق الحرام ولا ما يلحقهاش؟ يلحقها الحرام. وهذا كما جاء في حديث الرشوة، الرائش هو من يدل على مكانها. وآكل الثمن، هذه كارثة يا شيخ عبد الرحمن. فيه من الناس الآن نسأل الله العفو والعافية يعني غاصوا في المال الحرام من جميع صوره، بالغصب، بالبيع المخدرات، بجميع الأشياء، ثم بعد ذلك يطعمونه لأبنائهم وأسرهم، بل فيه اللي يطعم فيه للأب والأم، بل فيهم اللي هو يعني بيطمن ضميره من جهة وبيطعمهم الحرام من جهة، أرفعهم بهم للعمرة، داروا عمرة وداروا كذا، وهو يعني مال حرام، هل ينتفعوا به مثل هذا؟
1: ما رأيت من سحته في النار أولى به،
0: في النار أولى به. وهذا كل أكل للثمن، راه مش بضر الإنسان يأكله في بطنه، حتى اللي يبدأ عنده ولد يجيب في الحرام ويقول له بننج أرفعك العمرة بنسفرك، يقول له مش ناكل منه، لكن هو اللي خلص التذكرة هو اللي كذا، نقول لا ما تمشيش، لأنه الأكل لا مش بالضرورة أن يضع في فمه، يعني
1: الانتفاع به
0: يعني. مجرد الانتفاع. أيوة، مطلق الانتفاع يعتبره آكل للثمن. وكيف هو يأكل في الحرام ويرضى أن يطعم أبوه أمه الحرام؟ فهذا يعني لا شك أن الجهل كبير في مثل هذه المسألة. هذا إذا
1: شيخنا ممكن نفهم يعني من هذا الكلام أن إذا كان الحرام المنهي عنه متكونا من أجزاء منفصلة،
0: نعم،
1: أن هذا أن الحكم ينسحب على النهي، ينسحب على كل جزء منها،
0: ينسحب على كل جزء. ولا شك أن الإنسان بقدر المساهمة بقدر خطورتها، يعني مثل عقود الربا، حتى الشاهد، حتى اللي يقدم قلم، حتى كلهم سواء في الإثم، كونهم هم يتفاضلوا بعدها في الإثم هذا أمرهم عند الله سبحانه وتعالى، لكن من حيث مطلق المشاركة كلهم عندهم مشاركة في الإثم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى على ما أفاد وأجاد، فبارك الله فيه. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم سيدي، جزاكم الله خير.
2: 90.9 FM.
1: لا أخ أبو بكر أو الحاج أبو بكر سأل سؤالين. سؤال الأول قال إن هو أفطر أو فاطر يومين عمدا في رمضان أيام الشباب، والآن يبلغ من العمر 82 سنة، ما هو الواجب عليه؟
3: الواجب أن يكفر إذا ويقضي أيضا، كان مقضاش قبل مقضاش اليومين يجب عليه مع الكفارة القضاء، ولو مقضاش يجب عليه الكفارة وفدية 4 دينار عليه كل يوم لتأخير الصوم لتأخير القضاء، ويجب عليه الكفارة الثانية اللي هي الآن في حاله هو قال ما نقدرش نصيم تقريبا،
1: نعم،
3: اللي هي 240 دينار اللي هي الفدية الكفارة الصيام كفارة الإفطار في رمضان عمدا، 240 دينار اللي هي إطعام 60 مسكين، فيطلع 240 دينار 4 4 4 4 ويدور على 60 مسكين. والطريقة هذه يعني ممكن يشوف شيخ مسجد يعلم العائلات الفقيرة، أو يشوف مثلا نقوله إحنا كامبو للعمالة الأفريقية مثلا أو غير الأفريقية، إذا تأكد أنهم مسلمون والعمل مش مواتي لهم هلبة، ويعطيهم 4 4 4 أو يعطيهم 8 8، هذا لأن يومين قال،
1: نعم،
3: يعطيهم 8 8، وبهذا يكون قد كفر عن اليومين اللذين أفطرهما عمدا، 8 8 ل60، وعليه القضاء يومين ما يقدرهم اشتوى، وبيدفع الفدية التأخير اللي هي أربعة أربعة، وكان قضاها من قبل واني ارتحنا منها مسألة هذا، تبقى له مسألة الكفارة فقط.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: سؤال أخت مرام قبل الفاصل تسأل عن كفارة الصيام الكفارة الكبرى، كم هي القيمة، وهل يعني يشترط يعني من لم يستطع الصوم هل هي على التأخير أو على الترتيب؟ بمعنى هي اللي قالت لا تستطيع الصيام فتريد أن تدفع القيمة، تسأل كم القيمة وهل يشترط فيها التعدد أم تكفي لمسكين واحد؟
5: بالنسبة لكفارة الصيام أو هي لمن فطر متعمدا مثلا الصيام الشهرين المتتابعين، هي عندنا على التأخير والأولى الإطعام في بعض عند أهل العلم يعني، فالأولى هو الإطعام. وأن أتجد يعني مثلا في حديث سلمة بن صخر يعني أتجد قال هنا على باب الترتيب يعني العلماء المالكية، والإطعام يكون لستين مسكينا وتحديدنا بالعدد بستين، وستين مسكين يعني نص يعني لا يحتمل أكثر من يعني من هذا العدد، ولا بد أن يتقيد بهذا العدد التوقف في هذا النص الذي أمر بأن يطعم ستون مسكينا، فلا يجوز عطاؤها لعشرة مساكين لكل مسكين مثلا ستة حصص مثلا، أو يعطى كل عشرة مساكين كل يوم يعطوا مثلا إطعام كل يوم إطعام لمدة ستة أيام مثلا، فلا بد أن يتعين العدد أن يطعم ستين مسكين. إنسان طبعا أن يقول أين أجد هؤلاء ستين مسكين، المسألة هي مبنية على الاجتهاد يا شيخ. إما أن تكون هناك جهات موثوقة يعني زي مثلا نقول جمعيات خيرية على سبيل المثال، والجمعيات الخيرية هذه عندها مستشارين شرعيين، لازم نأكد على الكلمة هذه، يعني يعرفون الضوابط مهل التخصص، يعرفون الضوابط الشرعية كيف يصرف مال الزكاة، كيف تصرف الصدقات، كيف تصرف الكفارات ولمن تصرف، فيعطيها لمثل هذه. أو هناك يعني ناس فضلاء من أهل العلم ويتولون هذا الجانب عادة، يعني يأخذون الصدقات ويأخذون الزكوات ويعرفون عائلات مستحقة للزكاة أو للصدقات وهم فيهم صفة الفقر زي ما نقول، فتعطيها لهم. وإما الإنسان يبحث بنفسه، يعني هذه عائلة فيها خمسة أنفار أو خمسة وعائلة فيها ستة فقيرة، تعطيها يعني لكل طبعا بتسعى القيمة هي إما أن يكون مدة من الطعام
4: لكل مسكين،
5: لكل مسكين، وإما بالقيمة المالية حوالي أربعة دينار أربعة دنانير. فكل عائلة هذه عائلة فيها ستة يعني نقول ستة في الأربعة بأربعة وعشرين، أو أعطت 25 دينار في سباس، أو أعطت 30 ما في سباس، هذا فيها ستة عائلة فيها سبعة، سبعة في الأربعة بثمانية وعشرين، أعطت 30 دينار مثلا زي ما نقوله، وتبدأ تحسب تسجل لا تصل 60 نفر. يعني إنسان ما هوش مكلف، لا يكلف الله نفسه لا وسعه، نقول صح يعني والله ما عنديش من نعرف حد من الناس اللي يتولون هذا الأمر أو هم أهل ثقة زي ما كما يقال من باب الثقة في علمهم الشرعي أو في الأمانة أو في كذا مثلا على سبيل المثال، وأنت مضطرة تبحث بنفسك. فعلى هذه الطريقة ربي لا يكلفك أن تطلع 60 مسكين في يوم أو في يومين أو في ثلاثة، لا بتجتهد
4: بحسب الظاهر يعني
5: بالضبط بتجتهد. قصدي مرة بتلقى عائلة يقولك عائلة فلانية فيها خمسة أنفار، عائلة فيها سبعة، عائلة فيها ثمانية، عائلة فيها اثنين، وهكذا يعني إلى أن تصل إلى حد 60 نفر يعني والله أعلم.
6: سؤال الأول، قالت يعني إنها حلفت بالله على ولدها بمعنى على أمر معين أنها لا تأخذه إلى مكان ما ونحو ذلك، وبعد ذلك بدأ لها يعني أن تحلث في يمينها وتأخذه إلى حيث حلفت ألا تأخذه، فالآن تسأل يعني كفارة اليمين، ما هي كفارة اليمين، كيف تكفر عن يمينها؟
0: بالنسبة للرجوع إلى ما فيه خير نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه الإحلف، وهذا هو شأن المسلم، يجي لموقف مثلا معين يحلف عليه بالله لا بأس، ولكن بعدها عرف أن الأفضل في الرجوع عن القرار واللي هو عززه باليمين نقول أرجع ما فيش باس، وهذا من فضل الله عز وجل ومن يعني رحمة الله بالعباد في أحكام الشريعة، يرجع فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. الكفارة إما أن تكسو 10 مساكين كسوة كسوة، وإما أن تطعم 10 مساكين، فهو اللسان له أن يكسوهم. كان بيأخذ نقول الحين سورية طويلة متاع تريسة يأخذ لهم 10 سواري، وكان وسورية عربية سورية سروال، أو بيأخذ للنسائية يحتاج أن يأخذ لها حاجة نقول إحنا جلابية ومحرمة جلابية ومحرمة لكل واحدة، فهدوما 10. وكان هو بيقول لاني والله نبي ننتقل للطعام، ينتقل للطعام مخير، ينتقل للطعام يعطي مد من طعام لكل واحد من 10، ولو قال مد أني من بيأخذ مني يقول أعطيه حتى سيدي كيلو الزايد يعتبره صدقة، يمشي يأخذ الأرز مكيس كيلوات يأخذ كيلو 10 كيلو، كل فقير يمد له كيلو. كان هي أسرة 5 أنفار يعطيهم نصهم، أسرة فيها 10 يعطيها 10 كيلو.
6: نعم
0: بيعطي القيمة لا بأس، يعطي قيمة الطعام 4 دينار النفر، يعطيهم 4 جنيه 4 جنيه، ما عنده رقاق وبيعطيهم 5 مسكرات ما في شيء بأس، تفرق عليهم أي واحد تعتقد أنه فقير ومسلم تفرق عليهم 5 5 ويبقى يعني أمرها طيب. هذا نعم. بالنسبة للكفارة. المعدم اللي ما عنداش لا قيمة الطعام ولا قيمة كسوة معدم، وهذا طبعا قليل في الناس، المعدم اللي ما عنداش إلى هالدرجة ما عنداش قيمة يعني 40 جنيه
6: ما عنداش 40 دينار
0: اللي ما عنداش 40 دينار هذا قليل، فهذا لو كان هو موجود يعني عليه ينتقل للصوم. وهذا طبعا مش غريب، لو أن نقول إحنا فتاة قالت تحتبوها والله كذا، والله زوجة معدمة وما حصلش مال وغيره، فهذا ممكن أنها تصوم تصوم 3 أيام.
6: نعم.
0: لكن واحد عنده رزق، عنده سيارات، عنده ميرات، عنده كذا، حتى ما عندهش فلوس نقول أنت غني، غني بالرزق اللي عندك، فلا بد أنك أنت تقدم الكسوة أو الطعام أو القيمة.
6: نعم. الشيء عند الناس أن صوم 3 أيام مباشرة وخلاص
0: يعني. لا يجزي، فهذا حتى اللي صام لا يجزيه، عليه أن يرجع. يعني لو أن واحد في سنين وضط القي روحه كل ما يحنت يصيم 3 أيام، والحال أنه عنده ميرات وعنده فلوس ولا عنده مرتب ولا غيره، حتى مرأة ما عندهاش مرتب، مرأة ما عندهاش مرتب لكن وارثة عندها ميرات من أهلها عند غيره، فنقولها أنت لابد عليك كفارات تقضيهم الآن بالفلوس حتى وإن صامت، لا يجزيها الصوم إلا نعم. إلا المعدم اللي ما عندهاش.
6: نعم بارك الله فيكم شيخ.
1: الأخ خالد سأل عن حكم السترة، وقال السترة الخشبية أو غيرها، على أم السترة اللي يتخذها بعض المصلين في المساجد، ما حكمها؟
7: نعم، إذا وجدها المرء وصلى أمامها فهي كافية، لكن هي ليس من السنة يعني وضع السترات هذه في في المساجد ونشراها وندفع فيها يعني السترة الخشبية هذه، لكن هي أي شيء يستتر به يعني أي شيء أتخذه سترة في المسجد يعني خشية المرور بين الأيدي، هذا ما فيه شيء باس. النبي صلى الله عليه وسلم يعني السترة هي مستحبة، وهذا من باب العون على الطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، وضع كل يعني ما يسر به المصلي ما يختلفش عن وضع غيره من الأشياء. صلى الإمام مثلا ساري من ثوال المسجد العرس المسجد هذه، والله نجي أمام شيء معين مثلا سترة خشبية وصلى أمامها ما فيش بس، ومش من السنة وضعها وشراءها ونحو ذلك والتكلف بذلك، لكن لو وجدها يصلي أمامها وما فيش بس وهي سترة.
8: نبدو بسؤال الأخ أحمد هنا يقول السلام عليكم، يقول شخص خش على صلاة المغرب والقيل إمام يصلي أو على الإقامة إن صح التعبير، وبدأ في الركعة الأولى من صلاة المغرب، وهذا الشخص ناسي أنه مش مصلي العصر، فدخل معاه بنية صلاة العصر، وبعد التسليم الإمام من الثالثة رفع هو وصلى زيادة بنية صلاة العصر، وبعد ذلك صلى صلاة المغرب، فهل فعله هذا صحيح أم لا شيخ؟
9: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. ما فعله هذا السائل لا يصح في مذهبنا، فلا تجوز أو لا يجوز أن تصلى فريضة خلف فريضة أخرى تخالفها. وهذا راجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا على أئمتكم. وفي مذهب علمائنا لا تجوز القضاء خلف الحاضرة، ولا الحاضرة خلف القضاء، ولا الفريضة وراء النافلة، ولا النافلة خلف الفريضة، ولا الفريضة المخالفة لفريضة أخرى. فلا يصح الظهر خلف العصر، ولا العصر خلف المغرب. وكان أولى بهذا الرجل عندما تذكر أنه لم يصلي العصر أن يخرج ويصلي العصر خارج المسجد ويرجع مع الإمام. أما أن يصلي العصر خلف من يصلي المغرب فهذا لا يجزئ في مذهب علمائنا، وصلاته باطلة وعليه إعادتها، والله أعلم.
8: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
1: أيضا هو الحاج بكر قال لنا عليه صلوات فائتة منذ الصغر وحتى يعني قبل مدة قريبة، وهو يعني بدأ في القضاء يقضي، قال مع كل صلاة حاضرة مع كل وقت يقضي معها صلاة، يعني كأنه في اليوم يصلي في صلاة يوم. قال هو عنده السكر، مرة يعاني مرض السكري، وأبترت أصابع من أصابع قدميه، فقال إنه هو يتيمم ما يتوضاش. وصلنا معاه لعنده هنا وانقطع الاتصال به. هو إن شاء الله في الحالة هذه كيف يتصرف شيخ؟
3: هو إن شاء الله ربي يشفيه، لكن يا حاج أبو بكر رأى ما ينفعش مع يوم ومع يوم، لأن الظاهر من كلامه إنه قال إلى قريب من الآن، فالظاهر إنه عنده سنين طويلة يعني.
1: نعم،
3: سنين طويلة. أقل ما تبرأ به ذمتك عند المالكية مع كل يوم يومين، أقل حاجة، لأنك لو قعدت تقضي مع كل يوم يوم وتوفاك الباري عز وجل قبل ما تتم القضاء أنت محاسب عليه. لكن عند المالكية إذا تقضي مع كل يوم يومين أو ثلاثة ثم توفاك الله قبل أن تتم فأنت معذور لعلم الباري عز وجل بنيتك على القضاء، زي اللي عليه مثلا 3-4 أيام قضاء ويقول باهت ونقضي غدوة غدوة غدوة بعدين يصير لحادث ويموت، هذا معذور أمام الله عز وجل لأنه بيقضي وما تمكنش من ناحية الأجل أنه يتم. فكذلك هنا، فيوم بس مع كل يوم ما يمشيش يا سيد أبو بكر، لابد من أنك تجعل مع كل يوم يومين على الأقل، وما دام أنت ما تتوضاش تتيمم الأمر أسهل ليك. الغرن بنبهك حاجة، إن كل صلاة فرض بتيمم، ما ينفعش مثلا تصلي الظهر وتقضي معها الظهر والعصر بتيمم واحد، وتصلي العصر وتقضي معها مثلا المغرب والعشاء بتيمم واحد، وتصلي المغرب وتصلي معها الصبح والظهر بتيمم واحد. لا، كل صلاة بتيمم، كل صلاة بتيمم، كل صلاة بتيمم. والطريقة اللي قلت لك عليها هي الأفضل، إن مثلا مع الصبح تقضي صبح وظهر، مش الأفضل، هي الواجبة، مع الصبح صبح وظهر، ومع الظهر عصر ومغرب، ومع العصر عشاء وصبح، ومع المغرب ظهر وعصر، وهكذا باش يجي قضاء مترتب. لأن احنا إذا كانت الفوائد كثيرة فالترتيب واجب غير شرط. شو معنى واجب غير شرط؟ يعني تصح الصلاة لو صليت مع كل صبح صبحين، ومع كل ظهر ظهرين، ومع كل عصر عصرين، تصح الصلاة، ولكن ارتكبت إثما. المفروض الواجب زي ما قلت لك، مع الصبح تصلي صبح وظهر، ومع الظهر تصلي عصر ومغرب، ومع العصر تصلي عشاء وصبح، وهكذا باش يكون قضائك مرتب. ولا مثلا مثلا في القايل أنت قبل ما تقيل، مثلا هم يوتولك في العشاء، تصلي يومين مرتبة، لأن هيك تلخبط الطريقة اللي قلت عليها ني تلخبط شوية في هل بيقول لي اني ما قدرش نضبطها، لكن لما نصلي مع الصبح صبحين والظهر ظهرين نضبطها. فعندك حل تاني انت باعتبار ما عندكش الآن وين تطلع وكذا، تصلي اليومين مباشرة، تيمم صبح تيمم ظهر، مثلا انت الآن الظهر قدم وصليت الظهر الحاضر وقالوا لك والله مازال على غدا ساعة ولا نص ساعة ولا ساعة إلا ربع، في النص ساعة هذا تقدر تصلي يومين، تتيمم تصلي الصبح، تتيمم تصلي الظهر، تتيمم تصلي العصر، تتيمم تصلي المغرب، وتصلي عشر صلوات لبين موتالك الغدي، تفتك من النشرة وتفتك من الهم هذا وكذا، وبعدين تقعد طول اليوم مرتاح. ولو قدرت تدير الطريقة هذه تكررها في العشية وتكررها بعد العشاء فهو خير لك وأبقى.
1: نعم. وشيخ سألتني علاش منتقل للتيمم، يعني علاش التيمم انقطع الاتصال؟ فهو لو كان بس السبب هو أصابع القدميه المبتورة، هل هذا يعني لا كافي لانتقال التيمم؟
3: لا لا يكفي، لأن احنا عندنا لا ينتقل إلى التيمم إلا إذا كان لا يستطيع فعل أغلب أعضاء الوضوء. يعني أنت الآن تقدر توصل يديك إلى المرفقين، تقدر توصل وجهك، تقدر تمسح شعرك، تقدر تمسح الرجل الثانية اللي مش مصابة، فلا يجوز لك أن تنتقل للتيمم. إلا كان يقول مثلا أني قال للطبيب برد بالك تقرب لها قطرة من قريب ولا من بعيد، وهني كان نبي نتوضى مهما يصير باحتمال يتناتر عليها، لما مندير وجهي ولا يدي فخايف من هذه الجهة، بعدين نقول لك شوف غطيها، إذا كان هكي نقول غطيها بحاجة ما تنقلش المية، زي جلد يكون هكي ولا بورزة القرشين هذه باش ما يجيش المية. قال لي لا الطبيب ما تغطيهاش، رأى لما تغطيها مش باهي، والمية ما نبوهاش بكل. المهم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وإذا كان ما تقدرش لأمر تاني ياريت تتعاود الاتصال بينا باش نفهمه بالضبط.
1: لو كان شيخنا هو قال عمره 82 سنة، لو قال ما قدرش نمشي مثلا لدورة المياه أو للحمام أو لمكان الوضوء للوضوء، نقول له أنت واجب على أبنائك أو من يقوم بعينك نجيبوا لكم مية عندك.
3: طبعا واجب حتى يوضوهم إذا كان ما يقدرش هو. إذا كان مثلا لما بيتوضى هو ممكن يدير رجلة يصيبها بالمية، ولما يوضوهم لا، يعني حطوا له المية هم وهم اللي يدلكوا له، بحيث يدلكوا له بطريقة لطيفة لا يصل بها الماء إلى الرجل، فيجب عليهم ذلك. فنقولوا له يوم عندك من يدين لك هكي لا تنتقل إلى التيمم، يوم ما عندكش صلي بالتيمم. ومرات نقول الصبح يذهبوا للأعمال، ولا الظهر يروحوا مخر مثلا، ولا العصر ما نلقاش فيهم، نقول له يوم ما تلقى حد تيمم، يوم تلقى حد يقدر يوضيك ولا يجيب لك المية بحيث أنت تتوضى، لأنك تقدر تتوضى غير ما تقدرش تمشي، فلا تنتقل إلى التيمم خوفا لأنك لا تستطيع فعل رجل واحدة فقط.
10: الأخت كريمة تقول والدها رحمه الله يعني هاجر زوجته اللي هي والدتها من 2018 إلى وفاته في 24/6/2025، تقول الوالدة مقعدة وهي القيمة عليها وهي تقوم بحاجياتها، فهذه الفترة يعني لم ينفق الزوج على زوجته فيها، فالقاضي قال أن هذا دين على الوالد، فتسأل يا شيخنا هل والورثة ميبوش يعطوا هذا المال؟
5: هو النفقة واجبة على الزوج لزوجته ما دامت في عصمته وما دامت يعني لم تخل بحقوق الزوجية اللي هي نتكلم عن النشوز مثلا، فما دامت يعني اللي هو لهجرها وما زالت على عصمته فالنفقة واجبة عليه، وما دام القاضي قد حكم بذلك فحكم الحاكم يرفع كل خلاف. يعني ما دام حاكم القاضي يعني حتى والله حتى قانون دار الإفتاء أن القضاء لما يفصل في قضية أو يحكم في قضية يعني يوقف عندها، يعني حتى إذا الإفتاء تقف عندها يعني
10: لا تفصل في المسألة
5: ما نفصلش في المسألة طبعا. نعم، لأن حكم الحاكم يرفع كل خلاف.
10: نعم شيخ، نعم شيخ بارك الله فيكم.
6: شيخنا عندنا الأخت أم محمد سألت سؤالا آخر يتعلق بقيام الليل، قالت يعني هي تقوم الليل وتحب أن تقرأ من السور الطوال وبالتالي فهي تحمل المصحف أثناء التلاوة، فإذا ركعت فهو في يدها وإذا قامت فهو في يدها. أما عند السجود فبمعنى تضع المصحف على سجادة الصلاة، معنى لما تسجد تحط فيه على الأرض على السجادة ثم تجلس بين سجدتين كذا. فتقول هي يعني ما حكم وضع المصحف على الأرض هكذا على السجادة؟ بعض الناس يقولون يعني هذا كأنه فيه امتهان للقرآن أو إساءة أدب معه، يعني فما حكم ما تصنعه؟
0: هو الحقيقة ما يتعلق بوضع المصحف، نص الفقهاء بأنه ما هو مستقبح عادة لا يمكن أن يفعل في العبادة، ولهذا إذا كان في يعني في من عوائد الناس أن الوضع على السجادة يعني يوجب الانتقاص والامتهان من المصحف، وإن كان هذا الأمر بعيد، الأمر بعيد أن الإنسان لما يحط يضع المصحف على السجادة أن فيه استنقاص أو امتهان، ففي ظاهر الحال والله أعلم أن هذا لا يضر، باعتبار أن لو وضعته وتكون السجادة نظيفة وطيبة ما في بأس إن شاء الله، لكن لو كان هي دارت شيء نقول حي مرتفع شوية لاستشعار بتعظيم حال المصحف، يعني عدة حاجة كيف في جنب
6: الطاولة أو شيء يعني
0: طاولة، حتى حاجة نقول الحين باش ما ترقش نفسها مش بضروري طاولة بالعلو الكبير، مرتفع عن الأرض حتى بقدر شبر ولا أقل ولا غير، حتى ولو أخذت سجادة أخرى طبقتها نقول إحني لو أشعرت ما يوجب زيادة احترام المصحف هذا طيب، لكن لو وضعته والحنها لم تقصد انتهال حتى ولا بأس إن شاء الله.
6: نعم، بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم.
1: شيخنا نبدأ بسؤال أخت سلسبيل، سألت عن موضوع يتعلق بصرف الذهب، قالت في المدة الماضية وحتى الآن يعني لما بتصرف ذهب في محلات الذهب يقولوا لك لو تبي القيمة، قيمة الذهب بالدينار من فئة 20 دينار حتكون القيمة بأكثر من لو خديتهم بفئة 10 دينار، فهل هذا من جائز أم فيه ربا؟
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمعاملة التي ستقوم بها الأخت هي صرف، أي أنها تريد أن تبيع الذهب وتأخذ مقام الذهب دنانير، فهذا يعني اختلفت الجنس الآن، اختلف هذا ذهب وهذا نقود، وبيع الذهب بالنقود ولا شراء الذهب بالنقود جائز ما فيش باس بشرط التقابض في نفس المجلس، فهي لما بتبيع الذهب هذا بتتفاهم معه على مبلغ واحد فقط، ما ليهاش علاقة سواء عشرينات ولا عشرات، المهم تتفق معه على سعر محدد، يقول المبلغ هذا بالعشرينات بيجيب لك هذا 2000 ولا 3000 دينار، تمام ما فيش باس، يتفقون على ذلك ثم يحصل التقابض في نفس الوقت، فإذا حصل التقابض في نفس الوقت فلا حرج في هذا البيع إن شاء الله تبارك وتعالى، المهم أن تتفق معه على سعر واحد وعلى فئة واحدة ويحصل التقابض في نفس المجلس، فإذا حصلت هذه الضوابط فالبيع صحيح.
8: شيخنا هذا سائل آخر عبر الواتساب، شيخنا يقول ما حكم صلاة من لم يتوضأ من لحم الإبل؟
9: الوضوء من لحم الإبل من المسائل المشهورة التي اختلف فيها أهل العلم، فمذهب جمهور أهل العلم ومنهم علماؤنا المالكية أن أكل لحم الإبل لا ينتقض به الوضوء، وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء، والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور ومشهور مذهب علمائنا المالكية أن أكل لحم الإبل لا ينتقض به الوضوء، فمن أكل لحم الإبل فوضوءه صحيح ولا يلزمه إعادة الوضوء، والله أعلم.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بين المصارف أم لا؟
9: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
8: نعم.
9: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
8: نعم.
9: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
8: نعم شيخنا بارك الله فيك.
1: الأخ يونس قال شيخنا في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، وأيضا من قال هلك الناس فهو أهلكهم. فطلب شيخنا تعليق على صحة هذين الحديثين، وأيضا طلب كلمة لتهدئة النفوس، خاصة قال في بعض وسائل الإعلام أو الصفحات أو القنوات أو بعض الناس من يثير الفتنة بين الناس ويعمل على إثارة النعرات والفتن.
3: والله الفتنة هذه قصة، الفتنة هذه قصة، يعني حتى هي مرات مش قاصد الفتنة، هو مرات يعود في كلام يقول والله بتصير حرب والناس في حالة ما يعلم بها إلا ربي متشنجة وكذا. فأنت شوف مرات كلمتك هذه تبدأ عندك أنت مؤثر على السوشيال ميديا هذه ولا غيره، وتقول كلمة فيه حرب ولا بيرقوا الدولار ولا اشبع شم بيديروا، وتخلي الناس في ظنك غير صحيح وانت مش متثبت من هذه المعلومة. راه وانت في الحقيقة تؤذي في المؤمنين بغير وجه حق، والنبي صلى الله عليه وسلم هو كان حق انت ما تقولش. يعني توني واحد من الناس لما يقول لي فلان بوه مات ولا كذا ما نقدرش نقول له صراحة، ماذا بي تجي من غيري. لكن الفتنة أو الكلام بدون صحيح، الكلام بدون مصدر صحيح وتخويف الناس وحملهم على الهلع وحملهم على تخزين المواد أو على الاقتصاد هو ما في شيء، يعني هذا بروحه في أذى. زيد إذا كان أنت تبي فتنة أصلا، تبي الناس تتقاتل ولا تبي الناس تتعارك ولا تبي الدنيا زي ما يقولوا الليبيين تخش بعضها بالحرب وكذا، حقيقة هذا كله كله من قبيل الضرر بالمسلمين وهو منهي عنه. فالإنسان يسعه نفسه، خليه داب داب نفسه، كان صارت حرب خليك بعيد عنها، كان صار مشكلة كبيرة ما تخليكش انت لا سبب فيها ولا تخليك سبب في نشرها. مرات أنا مش سبب فيها لكن ننشرها بين الناس ونزيدهم هلع عليه ما هم فيه.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، نحن مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، وحالتها النفسية غير متزنة نفسيا، وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سؤالنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
1: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
0: نعم.
1: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
0: نعم.
1: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: السلام عليكم فضيلة الشيخ.
3: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: والله يعني ما حكم من يقول اللهم حتى زيادتنا في كل خير والموت رحمة من كل شر، وهذا يقول إن شاء الله خفيفة زي النار في الليفة، ويقول في أيضا ثاني إن كان في العمر البقية، ويقول ثاني لا شدة بعد المدة، ما حكم ذلك يعني؟
3: تمام تسمع.
2: ما عنديش راديو راهو.
3: شيخنا لو تتفضل بالجواب.
4: إيه.
3: كر بعض الألفاظ يعني يصل الحكم فيها شيخنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا كل شر، وذكر
4: هو على كل حال الدعاء مطلوب، بل هو مخ العبادة كما جاءت به النصوص، لا ينبغي للمسلم أن يغفل عن الدعاء، ومن الدعاء ما يتعلق بآخر العمر، يعني لما هو يدعو بأن يكون العمر يعني زيادة له في كل خير، فهذا طيب بأن يوفقه الله سبحانه وتعالى لعمل الصالحات وأن يقيه الله سبحانه وتعالى من الشرور، فهذا الحق من الدعاء الطيب يعني إن شاء الله. هذا الصيغة الأولى التي ذكرها.
3: إذا كان في العمر بقية كذلك،
4: يعني كله يعني يفيد هذا المعنى، يفيد هذا المعنى أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجعل هذا الزمن الذي قدره الله له في هذه الدنيا يعني هو محل عمل الصالحات ومحل الخيرات، ويصرف عنه السوء.
3: كذلك أظن عبارة أخرى بنفس المعنى شيء.
4: نعم، هي طبعا غير بعض الكلمات العامية، وإن هو لما جعلها خفيفة وكذا. هو الإنسان ما يسألش الله سبحانه وتعالى تعجيل الموت. هذا الجانب اللي ما يسألش الإنسان فيه الله عز وجل تعجيل الموت، من باب قوله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحد يكون موت لضر أصابه، لكن كونه هو بالكلمة العامية قال جعلها خفيفة زي الليفة والكلام هذا، معناه هو إذا كان هو المراد أن يسأل الله العافية إلى حين الوفاة، يعني يعافى في بدنه وفي أطرافه وفي جميع ما أعطى الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني هذا لا حرج عليه فيه، هذا لا حرج إن شاء الله، بغاية ما في الأمر أن الإنسان لا يسأل الله عز وجل الموت مباشرة، من باب قوله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت يضر النصابة.
3: واضح شيخ، بارك الله فيك.
5: الأخ فرج ذكر أنه صاحب مطعم، وقال يعني الإكرامية أو البقشيش هذا الذي يعطى للعامل أو المضيف في المطعم، قال هل هو حق لهذا العامل أم هو حق للمطعم؟ هل يجوز له أن يجمع هذه الإكراميات كلها التي أعطيت في يوم العمل هذا في آخر يوم العمل، يجمعها كلها ويقسمها بين جميع الموظفين بالتساوي، أو بمعنى العامل الذي يعطى هذا البقشيش هو حق له خاص به؟
0: هو الواقع لو انظرنا للعامل، العامل أخذها في وقت شغل، الشغل هذا لمصلحة صاحب المكان، فهو يشتغل لأجل صاحب المكان، هو ما جاش يعني يدور فيه قال لأني ندور فيك كون جارة ولا قريبة، وقال لأني ندور فيك أعطاه هدية ولا أعطاه صدقة جايب هلا بالخصوص باش يستلمه وحطه في جيبه، هذا باعتباره يؤدي في عمل، فهذا كل ما تحصل عليه هو بيعود لصاحب الشغل، يملكه صاحب المطعم.
5: نعم.
0: يعني مثل أصحاب المؤسسات اللي يخدموا الآن حتى في الدولة،
6: ما جيش واحد يقول والله جاهم حد بحاجة وفر جاب لهم فطور ولا جاب لهم أعطاهم نقلات زي ما يقولوا بعضهم جاب لهم نقلات وفي اللي يعطي فيهم شركات توزع عليهم في أقلام بشكل أنيق وغيره. نقول لهم هذا ما تملكوش شيء أنتم لأن تخدموا في زمن هو مملوك له المؤسسة هذه، فحتى هذا اللي المال اللي حصله هو مملوك لصاحب المطعم، وصاحب المطعم كونه ما حطاش في جيبه لعل هذا من حكم من حسن التصرف وهو أحسن به وأكرم به الجميع
5: اسمه بين الجميع
6: يعني. لما هو يوزع الجميع ما حد يعني ما يبقاش فيه نزغة بينهم، نزغة الحسد وال لأن وهذا قدم الطعام، لكن الطعام من اللي طيبه فيه اللي من وراء الحيوط
5: وفي من ينظف بعد إكمال
6: الزبون في الأواني، في الطعام هذا الفضل يعود للشخص اللي يطهو في الطعام في النار يعني يخدم في الطناجر وفي غيره يعني ويحترق بنارها وغيره.
5: نعم.
6: لو كان بيختص بهذا هذا جاي في كسوة أنيقة قدمها ومشي على حاله، لكن اللي داخل مرات ما يشبه فيه حد يطبخ واللي يغسل في الصحون كما ذكرت، فهو لما وزع عليهم بالتساوي لعل هني أكرم الجميع بهذا.
5: نعم بارك الله فيكم شيخ. أيضا أخ فرج يعني أشار إلى مسألة مهمة وأراد نصيحتكم فيها، مسألة تشغيل الموسيقى في المطاعم، وهذه الظاهرة موجودة شيخنا في أكثر المطاعم يعني إن لم يكن في كلها، يعني لا تجد مطعما يستريح فيه الإنسان إلا وتجد فيه يعني الموسيقى هذه الصاخبة أو متوسطة الارتفاع وكذا، فما حكم سماع الموسيقى بالعموم وما حكم يعني فعل أصحاب المطاعم هذا؟
6: هو للأسف هؤلاء الناس جميعا المجتمع حاشا الصالحين منهم أصبح عندنا تقليد الغرب وتقليد الجانب هذا بشكل يعني المطاعم المقاهي أول ما يخش صاحب المطعم يمكن كان شي ينظف شوية ويجي على طول يشغل الموسيقى، يا سيدي خلي المكان حتى فيه اللي ممكن عنده صداع والله عنده طالع من حوشه قالق بمكان هادي ومكان يعني يستريح فيه، فتقليد أعمى. بل وصل الحال حتى في بعض نقول احنا الصلاة العامة متاع اللي عندنا مناسبة نقول احنا فرح عازم الناس على غداء والله كذا، في اللي هم يحطوا لهم الصحون للأكل ويجيب لهم فرقة أحداهم يبدأ الصخب ويبدأ الضرب بالأوتار، الواحد خلي الناس يهدوا يا سيدي ياكلوا نقول احنا انت اللي عزمتهم عليه ويمشوا لحالهم. فكذلك يعني ظاهرة المقاهي هذه قديمة متاع الصلاة هذه جديدة،
5: نعم
6: ويريت يفتكوا منها الناس، انت عزمتهم على وجبة غداء والعشاء احترم الناس اللي جاتك،
5: خلي الناس تدردش مع بعضها،
6: خلي الناس تدردش مع بعضها، اللي جاي به الفرقة حاطة على جهة ويضربوا بالعود ويضربوا بالآلات الوترية مهما كان نوع الكلام اللي يقولوا فيه، مهما كان نوع الكلام فيه اللي ما يبيش الكلام هذا آلات وترية وعود وغيره وغيره،
5: نعم.
6: سواء هذاك يغني على الدنيا والله حتى بدعوى أنه يقول في قصائد شرعية،
5: نعم.
6: خلي الناس على حالهم وانت ديرها في ما بوش نقول احنا ديرها في مكان تاني لكن تتحمل مسؤوليتها المهمة. لكن على كل حال المقاهي ينبغي أنها تحطاط الإنسان الشيء الشرعي يديره، الشيء اللي مخالف الشرع أما يبقى يقلده في الغير موسيقى أغاني، بعضهم يوظف وهذا أقبح يوظفه في النساء لا لشيء إلا لجلب الزبائن، يجيب بنيات الناس اللي هم يعني محتاجات مثلا ليبيات ولا غير ليبيات جابتهم الحاجة وجابهم كذا، بدل هو بيعطيهم كان بيتصدق عليهم شو لحالهم ولا حتى بتشتغل بيشكل فيه كرامة ليها وحفظ يعني لماء وجهه وغيره، يبدأ يدلوا فيهم يشغلوهم يبدأ يفرقوا في الطعام على الزبائن ويبقوا في اللي ممكن يشرط عليها حتى تكون في هيئة معينة باش تجذب له، هذا من عدم المروءة وعدم الدين والله لا حول ولا قوة إلا بالله.
5: بارك الله فيكم شيخ أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
7: قال في محطات تعبية الوقود مرات يعبي سيارته بخمسة دينار وخمسة قروش وعشرة قروش وعشرين قرش، فقال لما بيجي بيخلص العامل المسؤول عن التعبئة ويعطيه خمسة جنيه وخمسة قروش أو عشرة قروش العامل ما يرضاش يأخذهم منه ويقول لما ما تمشيش الخمسة قروش وعشرة قروش، حتى لو جاد لو قال له هذه العملة قاعدة سارية المفعول وماشية العامل ما يباش يأخذها منه ويرد فيها عليه يقول له يا أعطيني ربع جنيه صحيح ولا 50 قرش صحيحة يأخذها ما نبيهاش. فش الحكم لو العامل ردها عليه واخدها هو؟
8: لا هو ولا تبخس الناس أشياءهم، وفعلا هو شم يدير بيها 5 قروش هو والـ10 قروش حتى وإن كان سارت المفعول، يعني تو 10 جنيه ما عادش تجيب شيء، نبيني نقعد نشد في 5 قروش و10 قروش. لكن اللي يعنين الآن هل عادي نعطيه ربع جنيه زيادة؟ عادي هني نعطيه لأن هني تمن بيع ما هوش سلف.
7: أنا هيك توقعت في الأول، توقعت أنه بيسأل لو طلعت هي 5 جنيه و10 قروش هل عادي نعطيه ربع جنيه؟
8: لا أنت اللي تعطي.
7: لكن العكس، هو سأل بيتشبت بحقه، يعني نعطي 5 جنيه و5 قروش بس، هل يعني لو ردها عليه العامل يعني لو يطلع على الماكينة ويمشي؟
8: ويمشي بعدين.
7: هذا مطلوب سؤاله،
8: لأنه هو في النهاية ما دام بيرخيه يمشي حتى بالخمسة قروش، في النهاية أنت بينك وبين ربي حط له 5 قروش فوق.
7: نعم.
8: هو أخذها أوين حقه، ما أخذهاش ولوحها العملة سارت المفعول، هو قبل بيخليني نمشي بلا 5 قروش أصلا، أنا نعطيت 5 قروش هيك أفضل طريقة.
7: نعم بارك الله فيك شيخنا.
8: ولو أصر وقالك لا خودها وما نبيهاش خودها. وفي جديد باش تفتك من القصة هذه كلها، عبي بـ5 جنيه بالضبط، ليش تقعد تدير في المشاكل هذه على خاطر 5 قروش؟ أو أعطي بالزايد.
7: نعم.
8: في
7: نعم.
8: النهاية أنت تبي من الناس يوم القيامة 15 قرش، خير من يبوا منك هم قرش يرهو.
7: نعم.
8: فتوى ربع جنيه، كان أعطيتها ربع جنيه زايد، أنت مثلا معبي بـ25 ولا بـ15 وأعطيتها ربع جنيه، تبر حتى صدق على العمال هذو، لأنهم في النهاية في نهاية الـ ومرات صدق على اللي عبى، وزيك أنت في اللي عبي مثلا يسها هو عنده 5 جنيه يعبي بـ5 جنيه و7 قروش، فيقول له برا هو العامل للأمانة في معظم الوحدات يقول له برا، والتاني نفس الشيء، أني عبيت بـ15 نعطي ربع مثلا، ولا عبيت بـ38 ولا 41 نعطي ونص. فيجوا هم يديروا الحسبة متاعهم، أحيانا يطلع عندهم زايد، وغالبا يطلع عندهم زايد، فأنت بتكون الزايد هذا أعطيته بياخذ العامل هذا البنغلاديشي ولا الليبي ولا اللي هو، وهم ناس يعني تشم في العفن هذا حشاكم في البنزينة طول اليوم وكذا، وإن كان بعض الناس يستمتع بها لكن على المدى الطويل مش كويسة للصدر وللرية، وإن الإنسان على طول اليوم هو يشم في البنزينة، فأعطيها واعتبرها من قبيل الصدقة، أفضل من يوم القيامة يجيك مال الشيل يقول لك والله ذاك اليوم طلعت وما دفعتش 5 ولا ما دفعتش 7 ولا ما دفعتش كذا قرش، وتقعد حاير في يوم القيامة على شيء ما يسويش.
7: بارك الله فيك شيخنا.
9: شيخنا سؤال ورد عبر البريد نستفتح به هذه الحلقة، يسأل فيه السائل عن حكم الرجوع في العطية أو الهبة، يقول أخت أعطت أخيها أو أخاها نصيبها في بيت أبيها، ثم بعد سنين أرادت الرجوع في هبتها، فهل لها الرجوع أو لا؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم لا سهلا لما جعلته سهلا وأنت شئت تجعل الحزن سهلا. الهبة يشترط في صحتها أمران، القبول من الموهوب له والحوز، ولا يجوز اعتصار الهبة، اعتصار الهبة لا يجوز إلا من

0: إنسان لما تعطي إنسان هبة وتعطيها له ويتملكها لا يجوز لك الرجوع فيها، تجي بعد سنة وتقول لا والله ما صار ليش، تنزلتك على الحوش لا ما صار ليش. وهي تحدث الآن في الـ في الـ في الـ حتى في المجتمع عندنا تحدث، وخاصة بعد غلاء العقارات يعني بالذات. في الأول تتنازل الأخت أو يتنازل الأخ لأخيه أو كذا، لأن ربما لعدم يعني حاجته لهذا النصيب أو المال الذي هو له. ثم بعد أن فترة بعد 20-25 عام أو كذا وبعد 15 عام تغلى العقارات ويفضل النصيب يعني الحوش اللي كان زمان يساوي يقول إحنا 10,000 يساوي مليون ولا كذا، يقول لا لا نبي حق ونبي نصيب ونبي كذا. هذا لا يجوز شرعا، عدمت يعني قد يعني وهبت الهبة مختارا يعني غير يعني يعني ليس بالإكراه أو ليس بسيف الحياة أو بكذا، فلا يجوز لك الرجوع فيها. فهذا الحكم والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
2: لو نجيب شيخنا عن سؤال الأخ بالعيد، طلب الإجابة بشكل مباشر، قال يعني هل يجوز له أن ينشر مقطع فيديو مدته 3 دقائق 17 ثانية فيه يعني مستندات من التسجيل العقاري ومصلحة الأملاك تدين أخاه، وممكن يعني حسب تعبيره تحطه في الحبس، هل يجوز له أن ينشر هذا المقطع في الإنترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي أخذ بالاعتبار يعني المعطيات اللي شرحها هو في سؤاله؟
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يجوز له ذلك إذا كان فيه يرى أن في إنزال هذا المقطع فائدة له، إما في زجر الظالم كما يراه هو وهو أخوه، وإما في تحصيل حقه، وإما في شكواه حاله من كثرة الظلم. كل ذلك يجوز له أن يفعله ولا حرج. وإن كان عندي الأفضل أن لا يفعل، لكن من ناحية يجوز أو لا يجوز، يجوز، وبخاصة إذا كان يعلم مثلا أن أخاه يخاف من الفضيحة، وإذا رأى هذا المقطع ربما يعطيه حقه. إذا كان بهذا المعنى يجوز له، بل لعل أفضل من أن لا يفعل. لكن زي ما قال هو ما يهماش الحلال والحرام، بكل غير بيزيد يخسر أكثر مما هو خاسر وخلاص، ما الفائدة من الإنزال؟ وإن كان كما قلت في الحكم الشرعي جائز.
2: نعم بارك
3: كل
2: الله
3: ما فيه. تصل به إلى ما ظلمت فيه فهو جائز في حقك، الدعاء عليه، التشهير به، رفع الأمر للقضاء، جبهي اللي تعرف يوصلك لحقك افعله ولا حرج.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: 90.9 FM

0: منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه، فتحديات الزمان والمكان تغيرت، لكن الهدف ظل واحدا، عبادة الله وإعمار الأرض. كانت
1: لنا دهرا، تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بسوتها،
2: يعني لا درجة أن مثلا يغيب أيام،
1: سواء كان من الكفرة يعني والله، سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
0: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية.

موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: الحمد لله القائل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج وتلك الأيام، البرنامج الذي نقف فيه مع محطات من التاريخ نقرأها بميزان العبرة والموعظة. ويشرفنا في هذا البرنامج أن نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بك.
1: حياكم الله وشكمالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: فضيلة الشيخ، وقفنا في الحلقة الماضية عند نبوة آدم عليه السلام. شيخنا العزيز، السؤال الأول: هل كان آدم عليه السلام نبيا قبل هبوطه إلى الأرض أم بعد الهبوط، وما الدليل على ذلك؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. من خلال الاستعراض الآيات اللي واردة في قصة آدم عليه السلام، يعني الله جل وعلا نادى آدم غير مرة وكلمه بلا واسطة وعلمه كل الأسماء وهو في الجنة، ونهاه عن أكل الشجرة، وحذره فيها من إبليس، وحذره فيها من عداوة إبليس له، وحتى بعد اقترافه للخطيئة بعد يعني بادر بالتوبة كلها بإيحاء من الله جل وعلا. يعني نادى آدم وزوجه، يعني نادى الله آدم وزوجه، وحتى عندما نادوا الله تبارك وتعالى يعني طالبين منه المغفرة والصفح، هذا كله يعني ثابت وكافي في إثبات نبوة آدم عليه السلام وهو في الجنة. فكان آدم نبيا يعمل فيها بتوجيهات الله تبارك وتعالى، ثم بعد إخراجه من الجنة اختاره الله جل وعلا رسولا، اختاره الله جل وعلا رسولا يبلغ الرسالة إلى ذريته من بعده.
0: نعم، بارك الله فيك شيخ. شيخنا، ما أبرز الأدلة القرآنية التي استدل بها العلماء على نبوة آدم عليه السلام؟
1: نعم، وردت في ذلك عدة أدلة، من أهم هذه الأدلة قول الله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فالاصطفاء، إن الله اصطفى آدم ونوحا، الاصطفاء هو الاختبار، الاصطفاء هو الاجتباء، وهذا في اصطلاح القرآن الكريم يعني النبوة ويعني الرسالة. الله جل وعلا يقول: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ومنه قول الله جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وهنا أهل العلم أجمع على أن المراد بالاصطفاء هنا هو النبوة. وفي قول الله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فهذه يتضح فيها عطف يعني نوح عليه السلام، اللي هو بإجماع العلم هو من الأنبياء وهو من أولي العزم من الرسل، هذا يعني عطف على آدم في الاصطفاء، دليل على أن آدم أيضا من المرسلين. وتخصيص آدم عليه السلام بالذكر هنا لأنه هو أبو البشر وهو منشأ البشرية، فكما أن آدم هذا أبو البشر بالإجماع، كذلك هو أبو الأنبياء كما جاء في عدة أثار، يعني إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، يعني يقول الحسن البصري: وفضلهم الله على العالمين بالنبوة على الناس كلهم. فكانوا هم الأنبياء، هم الأنقياء، هم المصطفين لربهم. أيضا من الأدلة قول الله جل وعلا في سورة طه في قصة آدم، قول الله تبارك وتعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الاجتباه هنا هو اختياره نبيا واختياره رسولا، ومش معناها الاجتباء بالتوبة كما قال بعض المفسرين، فالله جل وعلا هنا غاير بين التوبة وبين الاجتباء، ويعني في العطف، ومعروف الواو في العربية تقتضي المغايرة، فغاير بين التوبة اجتباء فتاب عليه وهدى، ففي مغاير هنا بين التوبة وبين الاجتباء، هنا لما حصل عطف والعطف يقتضي المغايرة كما هو معلوم، والمعنى أن آدم يعني أدركته رحمة الله جل وعلا بعد أن عصاه فاصطفاه للرسالة، فقبل الله توبته وهداه إلى الصراط المستقيم.
0: نعم، بارك الله فيك.
1: في حتى أدلة يعني من السنة يعني لهذا الأمر.
0: شيخنا، كيف استدل العلماء بحادثة المعراج ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم بآدم عليه السلام على كونه نبيا؟
1: نعم، من الأدلة اللي استدل بها العلم في مسألة نبوة آدم عليه السلام حادثة الإسراء والمعراج. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماوات العلى مر على كل سماء، وفي كل سماء يعني مر على نبي من الأنبياء، فكان من بين الممرور بهم آدم في السماء الدنيا، ولم يمر يعني في تلك الرحلة على غير الأنبياء، ما مرش عليه غير الأنبياء، كلهم أنبياء. يعني دل هذا لأن آدم عليه السلام هو من هؤلاء الأنبياء، بل هو من طليعتهم عليهم السلام، لأن ابتدأت الزيارة به قبل غيره من الأنبياء لكونه أبا البشر وكونه هو أول الأنبياء.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما وجه الدلالة في كون آدم عليه السلام أول من يستشفع به يوم القيامة؟ هل لها علاقة بنبوته؟
1: نعم، هذا دليل من الأدلة على نبوة آدم عليه السلام. يعني الناس يوم القيامة في المحشر يعني يستشفعون بالأنبياء إلى الله، يعني أول ما جوا لآدم، يعني جوا لآدم أولا فذكر لهم عذره، ثم بعدين جوا إلى نوح وذكر لهم عذره، ثم جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام، ثم إلى موسى عليه السلام، ثم إلى عيسى عليه السلام، إلى أن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دل عليه في هدود قاسم مشترك بين هؤلاء المستشفع بهم، يعني هو كلهم كونهم جميعا من الأنبياء. نعم، هذا دليل من الأدلة على نبوة آدم عليه السلام.
0: شيخنا بارك الله فيك، سؤال شيخنا يرد على المستمعين الكرام، كيفية الاستشفاع بآدم عليه السلام حتى الوصول إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يعني ما هو السؤال الذي يسأله يوم الحشر الناس للأنبياء، ومن أين بعد سيدنا آدم زي ما تقول لمن يمشوا بعده؟
1: هذا حديث الشفاعة المشهور، وحديث يعني هو حديث طويل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم القيامة يعني يأتوا، يعني عندما تدنو الشمس من الخلائق، والناس يصبح عندهم يعني غم وكرب، وأصبحوا يعني في حالة يعني لا يطيقونها ولا يحتملونها، فيقول الناس يعني ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون يعني شوفوا أي واحد يشفع لكم إلى ربكم. فيقول بعض الناس يعني لبعضهم عليكم بآدم، يعني يقول لي آدم عليه السلام، فيقولون له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى يعني إلى ما نحن فيه، شوف إحنا اللي وصلنا له، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، خلاص وصلوا إلى مبلغ شديد. فيقول آدم عليه السلام يعطيهم عذرا، يعني يقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، فاذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح عليه السلام، فيقولون له يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى هذه الأرض، وسمك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون له يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول لهم إن ربي يعني قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني يعني قد كنت كذبت يعني 3 كذبات. ويأتي بالحديث اللي هو المشهور في يعني في ذلك، فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وفضلك بكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم يعني إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى بن مريم. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، وأنت كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن تكلمت الناس في المهدي صبية، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى أيضا إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، لكن اعتذر لهم. فقال لنفسي نفسي نفسي اذهب إلى غيري، اذهب إلى محمد. فيأتون محمدا فيقولون يا محمد أنت رسول الله وأنت خاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنطلق فآتي إلى العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. فيقول عليه السلام فأرفع رأسي فيقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني والذي نفسي بيدي إنما بين المصرعين من مصارع الجنة كما بين مكة وبصرة كما جاء في الحديث. هذا هو يعني باختصار حديث الشفاعة الثابت في المشهور الثابت في البخاري ومسلم.
0: نعم بارك الله فيك شيخ، هذا هو يعتبر من الأدلة على نبوة آدم. نعم عليه السلام.
1: نعم من أكبر الأدلة على نبوة آدم عليه السلام. حتى هو آدم عليه السلام في قصة يعني عند اختلافه مع ولديه أيضا من الأدلة على ذلك على نبوة آدم، عندما اختلف يعني آدم يعني مع ولديه في القصة المعروفة عندما قتل أحد ابني آدم أخاه، فكل واحد منهم يعني تقرب بقربان إلى الله جل وعلا كما جاء هذا في القرآن في سورة المائدة. فالله جل وعلا قال فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فقال لأقتلنك. فهذا دليل على أنه يعني كان عندهما شرع من الله جل وعلا، وهذا الشرع يعني منين تعلمه؟ تعلمه من أبيهما آدم عليه السلام، فأخبرهما أن قبول القربان من أحد الخصمين دليل على أنه هو شنو؟ أنه هو أحق في هذه القضية. لهذا قال الله جل وعلا قال إنما يتقبل الله من المتقين، فهذا من الغيب الذي لا يعلم إلا بوحي من الله جل وعلا.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا كيف نرد علميا على من قال إن آدم عليه السلام كان عبدا صالحا فقط وليس نبيا؟
1: نعم، هو كون آدم نبيا هذا أمر مجمع عليه وهذا ثابت، يعني ما فيش خلاف بين أهل العلم، وهذا منقوف بلا يعني منقول عند يعني أهل العلم بلا خلاف. وفوق ذلك هو أصلا من 25 المذكورين في كتاب الله جل وعلا، وهو ممن قص الله علينا أخبارهم، واتفقت يعني طوائف المسلمين على أن عد آدم عليه السلام من الأنبياء ومن المرسلين. فهذه كتبهم يعني كتب أهل السنة موجودة في العقيدة يعني طافحة بذكر هذا الأمر، وهذا منقول يعني نقله الخلف عن السلف واللاحق عن السابق في كل العصور وفي كل الأمصار، ودل على ذلك يعني الأدلة الصريحة من الكتاب ومن السنة النبوية بدلائل واضحات. وأيضا يعني حتى بالعقل الله جل وعلا يعني خلق الإنسان والجن لعبادته، وهذه هي الغاية من خلقهم. وآدم عليه السلام يعني مش هو من البشر فحسب، بل هو أبو البشر، أبو البشر عليه السلام كما ذكرنا في الحلقات الماضية. فلا بد أن يكون هذا يحقق هذه الغاية التي من أجلها يعني خلق في نفسه أول ثم في ذريته ثانية.
0: نعم شيخنا باهي، ما الحكمة من كونه أول البشر في نفس الوقت أول نبي؟
1: نعم هذا يعني أن يعني معلوم أنه مش باستطاعته أن هو أن يعبد الله جل وعلا دون إذن من الله تبارك وتعالى في نوعية العبادة وفي كيفية العبادة. ما يصحش من أي عبد أن يعبد الله جل وعلا كيف ما شاء على حسب هوى، لا بد أن يعبد الله جل وعلا بما شرع، والشرع هذا لا يتلقى إلا من الله جل وعلا. فإذن تعين أن يكون آدم نبيا وتقرر تكليفه يعني بالعقل اللي هو مناط التكليف، فكان بالعقل هذا قادرا على تلقي التوجيهات من الله تبارك وتعالى حتى لا يبقى لحظة من عمره غير عارف بالله جل وعلا وبما يريد الله تبارك وتعالى. لهذا جرت سنة الله في المكلفين أن يرسل إليهم رسل تباعا واحدا تلو الآخر حتى لا يخلو زمان من داعي لله جل وعلا وقائم بالحجة، لئلا تنقطع الصلة بالخالق جل وعلا. يتخبط الناس بعد ذلك في الحياة يعني تخبط العشواء، لا يهتدون سبيلا في هذه الدنيا ولا يسلمون من عذاب الآخر. ختمت الرسالات السماوية برسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاتم للنبيين، وهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكان آدم عليه السلام يعلم ذريته وهم ليسوا مشركين، لكن البشر يفتقرون إلى الوحي فيما يتعلق بعباداتهم وأحكامهم، ويتعلقون يفتقرون الوحي فيما يتعلق بأمور الغيبية. لهذا قامت الضرورة بالنبوة والوحي. فإذا كما نعلم أن النبوة هذه هي طمأنينة للقلب، وهي سكينة للروح، وهي ترشيد لسلامة الطريق، وهي حسن العاقبة ويقين الإيمان، هذا كله في النبوة. النبوة هذه راهي يعني نقول كشف لعالم الغيب، إخبار من الله جل وعلا، إخبار عن الله تبارك وتعالى وعن الملائكة وعن الآخرة وعن الحساب وعن الثواب والعقاب بشيء مطابق للواقع. النبوة تشريع مفصل يعني يضبط علاقات الناس وزواجهم ومعاملاتهم، ويجعل الناس يعني أقرب إلى الرشد وأقرب إلى الصواب، ولا يخرجهم عن طبيعتهم العادية اللي هي المركبة. فالنبوة ضرورة للعدل الرباني، وفيها تقديم البلاغ وإنذار للآخرة ورحمة للبشر. فلابد أن يكون الرجل الأول اللي هو آدم نبي، هذه ترسيخ لأصلات الخير في الإنسان وفي الأرض، ولم تقوم يعني حضارة ولم تتكون أمة إلا يعني والدين هو الحادي وهو الملهم لها. حتى النظريات اللي هي المادية حاولت تتكع لموروث ديني، ما استطعتش تنكر دور الدين في حياة البشر، وهذا نشوف فيه تو في البوذية وفي غيرهم يعني، واللي هم الماديين الحياة صرفة ما قدروش يهربوا من مسألة الدين، لأن عارفين أن شعوب العالم رغم يعني شهودها يعني هبات متكررة في العودة للتدين، كله كل علاج هروب من ضياع والكآبة والعدمية والقلق واستجابة للفطرة اللي هي المثمورة المنتفضة. فإذا كون آدم رسول الله بالعقل، فلأن آدم عليه السلام لم يكن له بد من أن يكون لديه يعني من شرع الله جل وعلا ما يتعرف به عليه، تنظيم علاقته مع زوجة، ما يتمكن من تصريف شؤون أولاده في السلم وفي الحرب وفي الزواج وفي الانفصال، اللي يعني مش يعلمهم من خلاله ما يحل له وما يحرم عليه من الأطعمة والأشربة والسائر ما وضع الله جل وعلا في الأرض. فهذه هي مهمة، وهذه المهمة لا يضلع بها إلا رسول قد أكرمه الله جل وعلا بالرسالة، إلا رسول قد كلفه الله جل وعلا بالبلاغ. لذلك قال الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وكان الله عزيزا حكيما.
0: نعم بارك الله فيك شيخ. شيخنا لو تفصلنا كيف هي الفرق بين النبوة النبي والرسول؟
1: نعم العلماء طبعا اختلفوا في هذه المسألة، اللي هو الفرق بين مسألة النبوة والرسالة على عدة أقوال، أشهر الأقوال وهو قول جمهور أهل العلم نظروا إلى التفرقة بين النبوة والرسول، لأن الرسول يعني يوحى إليه بشرع جديد ويؤمر بتبليغه، بينما النبي يعني لم يؤمر بتبليغه. هذا أحد الأقوال، وهذا القول المشهور في هذا الأمر. فقالوا يعني بين النبي والرسول يعني بينهما عموم وخصوص، النبي أعم والرسول أخص. قالوا النبي كل من أوحي إليه من الله جل وعلا، سواء أن أمر بالتبليغ أو لم يؤمر، فإن لم يؤمر بالتبليغ فهو نبي وليس رسول، وكان أمر بالتبليغ فهو نبي ورسول. وفي علماء زمان قلنا قالوا إن الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله والعمل به. والأشهر هو القول الأول، هو التفريق بين من أمر بالتبليغ وبين من لم يأمر بالتبليغ. لكن هذه أشهر الأقوال في التفريق بين النبي وبين الرسول.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما أعتقد كن كنوا تمينا قصة آدم في سورة البقرة، صح؟
1: نعم صحيح.
0: تمام شيخنا الكريم، بعد أن استمعنا إلى عرض قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة، نريد أن نعرف كيف لخص القرآن هذه القصة في سورة الأعراف، وما أبرز الفوارق بينها.
1: نعم، هو كما ذكرنا في الحلقات الماضية أن الله جل وعلا في القرآن الكريم ذكر قصة آدم في عدة سور، في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الحجر وفي سورة صاد، هذه من أشهرها. سورة الأعراف طبعا هي سورة مكية، وتضمنت يعني سنة الله الكونية في الأمم المخالفة بصفة عامة، وفاها تذكير للناس بآيات الله جل وعلا في الكون وفي الخلق، وكيف خلق الإنسان وضعف الإنسان وبداية عداوة الشيطان للإنسان. وذكر الله فيها حتى بعض حجج المعاندين من الأمم السابقة، وحذر من سلوك يعني طريق المعاندين، ويعني وخوف من يوم القيامة ومن عاقبة الكافرين في النار. ومهد يعني الله جل وعلا قبل الحديث عن الأمم السابقة في أول سورة الأعراف، وقبل الدخول في قصة البشرية تفصيل عن تمكين الله جل وعلا للجنس البشري في الأرض. لهذا بدأت الرحلة في مسيرة البشرية بالشروع في قصة آدم وعداوة إبليس له، ولهذا جد تفاصيل يعني لا توجد يعني إلا في كتاب الله تبارك وتعالى، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الله جل وعلا ذكر في سورة الأعراف: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فابط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. الآيات اللي في سورة الأعراف يعني ذكر فيها القصة بالتفصيل. يمكن نختصر هذا الأمر بعدة أمور. أول الآيات الأولى تكلمت عن بداية الرحلة وربط الحياة بالله عز وجل: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. الآيات بدأت تمهد عن تمكين الله جل وعلا للجنس البشري، هذه حقيقة مطلقة قبل ما تبدأ قصة البشرية. فالله جل وعلا هو خالق الأرض وخالق الإنسان، وهو اللي مكن للجنس البشري في الأرض، وهو اللي أودع في الأرض كل ما فيها من أسباب الرزق ومن أسباب التعايش، وجعلها مقر صالح للنشأة بجوها بتركيبها بالشم بعدها عن الشمس والقمر ودورتها. وهذا نشوفه فيه واضح حتى لما نشوفه للكواكب. يعني لولا تمكين الله جل وعلا شيخ مالك للإنسان في الأرض بهذا وذاك، لما استطاع المخلوق الضعيف اللي هو يعني أنه يقهر يعني يتعامل مع الطبيعة يعني ويتصرف فيها. وحتى شوفوا حتى تصورات اللي هي الجاهلة اللي هي الإغريقية القديمة والرومانية، كلها يعني تصوراتها كلها تصورات جاهلية، تصور الكون هذا عدو للإنسان، وتصور القوى الكونية هذه مضادة لوجود الله وللحركة ونحو ذلك، وتصور الإنسان هو في معركة أصلا مع الطبيعة ومع يعني، وتصور كل النواميس الكونية وكل تسخير لا يعتبر فيه قهر للطبيعة في المعركة وبينها وبين الجنس البشري. تصورات الحقيقة تصورات يعني ناقصة، يعني خبيثة يعني فوق منها يعني لو كانت النواميس الكونية هذه مضادة للإنسان وعدوة لي وتتربص به وتعكس اتجاهاته يعني ما نشأ هذا الإنسان أصلا، وإلا كيف ينشأ الإنسان أصلا في كون معادي له بدون إرادة وراها أصلا، وما يستطيعش الإنسان أن يمضي في الحياة حتى عليه فرض أن وجد، فكيف بيمشي ويمضي والقوة الكونية هذه كلها يعني تعاكس الاتجاه. لذلك التصور الإسلامي وحده هو الذي يعني يبين لنا ويمضي وراء هذه الجزئيات، مش يربطها كلها بأصل شامل وأصل متناسق. الله هو خالق الكون، واقتضت مشيئة الله أن يجعل طبيعة هذا الكون تسمح بنشأة الإنسان، وأودع الإنسان عنده استعدادات كثيرة تسمح له يتعرف على نواميس الكون واستخدامه في الحاجة. وهذا نشوف فيه تناسق ملحوظ، يعني تناسق الملحوظ هذا هو الجدير بصنعة الله جل وعلا. نشوف الإنسان يعيش في كون يعني مهنوس وصديق وفي رعاية يعني قوة حكيمة، يعيش الإنسان يعني مطمئن القلب مشروح النفس ثابت الخطى، كلها باش ينهض بعمارة وخلافة الأرض ويعان على هذه الخلافة من الله جل وعلا. لهذا قال الله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، الذي جعل لكم الأرض فراشا، كل آيات الذي جعل لكم الأرض مهادا، كل آيات لتسخير الكون للإنسان. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، الإنسان هو ابن هذه الأرض، هو ابن هذا الكون، أنشأه الله جل وعلا في هذه الأرض ومكنه فيها وجعل له يعني فيها أرزاق ومعايش ويسر له من المعارف التي يعني تسلم المفاتيح. هذا كل ذكره الله جل وعلا، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. مكناهم في الأرض يعني أعطاه كل عناصر القوة.
0: نعم.
1: وجعلنا لكم فيها معايش في كل ما تأكلون ولتشربوه ولتلبسوه ولتستمتعون به ولتشكروا نعمة الله جل وعلا وتنطلقوا في طريق الطاعة. ولكن الله جل وعلا تكر نتيجة الغفلة، يعني ذكر قال قليلا ما تشكرون، هذا بسبب النتيجة الطبيعية للغفلة عن معنى الحياة المسؤولة يعني فصلتها بالله عز وجل فقضية الشكر هذه قضية وعي وقضية انفتاح وقضية إيمان، مش تعرف أن الله جل وعلا لم يخلقك عبثا. الله جل وعلا لم يخلق الخلق بدون هدف ولم يترك الإنسان بدون نظام. الشكر أنك تصرف يعني أن العبد يصرف كل ما يعني أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله، هذا هو الشكر. فالشكر من أجل الأخلاق السلوكية الإيمانية اللي على المؤمن أن يتحلى بها في كل أحواله، لنفاها اعتراف بالنعم لمن أسدها. لهذا كانت عناية القرآن عناية عظيمة بهذا الأمر، ذكرت في مواضع كثيرة، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكبرون. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فإذا كانت عبادتكم أيها الناس خالصة لله جل وعلا اشكروا نعمة الله تبارك وتعالى. العبادة تستلزم الشكر، وهذا يعني من ضروب العبادة ومن أنواعها. لهذا أعطانا الله جل وعلا أدوات التمكين وسخر لنا الكون والأرض وجعل فيها من المعايش اللي تستحق الشكر يعني ليلا ونهارا، وتستحق الشكر في السر وفي العلن وبالقول وبالاعتقاد وبالعمل. هذا النقطة الأولى شغمالك اللي هي فيما يتعلق بالتمكين في الأرض.
0: نعم.
1: ذكر في الآية الأولى في الآية التي بعدها الله جل وعلا خلق الإنسان وتصوير الإنسان، عندما قال الله جل وعلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين.
0: نعم شيخنا.
1: نعم.
0: شيخنا لو موضوع الخلق نخلوه بعد الفاصل لأنه
1: نعم.
0: عاش في وقت. بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام نترككم الآن مع فاصل قصير، نعود بعده بإذن الله، فلتبقوا.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا إليكم مستمعين الكرام. فضيلة الشيخ، وقفنا قبل الفاصل عند خلق الإنسان وتصويره. شيخنا، لو تشرحنا قول الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم.
1: نعم، الله جل وعلا قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فبدأ الله جل وعلا خلق الإنسان من طين، يعني ثم صوره حتى تكامل الخلق، يعني إنسانا سويا يملك الصورة الجميلة ويملك الجسم المعتدل ويملك أجهزة دقيقة تتحرك في نظام محكم ونظام متوازن، وتحرك يعني العقل والإرادة اللي يستطيع الإنسان من خلالهم أن يعني يحمل مسؤولية نفسه ومسؤولية الكون من حوله. لهذا كان الله جل وعلا ذكر في المرحلة الأولى، مرحلة التراب، البداية قبضة من تراب الأرض، حيث ذكر الله جل وعلا في مواضع عديدة في القرآن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والآية الأخرى في سورة الروم: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. الخطاب هذا طبعا لبني آدم، وهم مخلوقون يعني عن طريق الزواج والتناسل، لكن ينطبق على أبيهم آدم عليه السلام، وبما أن أباهم مخلوق من تراب فهم أيضا مخلوقون من تراب. وشاء الله جل وعلا أن يكون تراب الأرض مختلف ومتفاوت أصلا في لونه وفي طبيعته، يعني مش توافق بقاع الأرض وتتناسق وتتكامل، ففي التراب الأحمر وفي الأسود وفي الأبيض وفي الرمادي، وتراب فيه سهل وفي تراب يعني صعب شوية ولين، وفي لقاسي وفي هذا كله موجود في التراب. ف كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله خلق آدم من قبضة فقبض من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك والسهل والقبيث والطيب وبين ذلك. فالله جل وعلا يعني كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أسباب الاختلاف ألوان الناس واختلاف طبائعهم واختلاف صفاتهم، هذا كله يعني من أسباب ذلك اختلاف ألوان التراب يعني الذي خلق الله منهم أباهم آدم. فقبض التراب اللي خلق منها آدم ضمت مختلف ألوان التراب الأحمر والأبيض والأسود وغيرها، وتحولت هذه ألوان التراب كلها إلى جينات وراثية تنتقل من الآباء إلى الأبناء، وأعطى الله يعني لكل سكان وإقليم في الأرض يعني لونهم الخاص بهم، وكل إنسان لونه اللي اختاره يعني بحكمته جل وعلا. فهناك أقاليم ألوان، يعني ألوان سكانها سوداء، وهناك أقاليم ألوان سكانها بيضاء، أخرى حمراء وأخرى بنية، وهكذا كلها هذا موجود. والله جل وعلا يقول: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. يعني لون الإنسان هذا لا إرادي في حياته، فلا يصلح أن يكون هو أساس التفضيل بين البشر، يعني لا يجوز أن يتفاضل أناس بشيء لا دخل لهم فيه ولا قدرة لهم على اختياره. فهم يتفاوتوا في يعني في جانب يقوم على اختيارهم وجهدهم وسعيهم، اللي هو الإيمان بالله جل وعلا، العمل الصالح، التقوى، هذا هو معيار التمايز ومعيار التفاضل. يعني في أمم كثيرة ضلت لأنها جعلت أساس التفاضل هو اللون، فضلت لون أفرادها واحتقرت ألوان الأفراد الآخرين، ومارست التمييز ضدهم بأبشع الصور وبأبشع الأشكال. وشفنا احنا اللي صار في النازية في ألمانيا بسبب الجنس اللي هو في الجنس الآري، اللي فضلوه على سواه من قالوا اللون الأحمر هذا هو اللي يلون يعني أفراده، والأمريكان فضلوا الجنس اللي هي الأنجلوسكوني هذا على غيره، واحتقروا السود في
0: هذه العنصرية.
1: نعم، احتقروا السود والعنصرية المعروفة هذه، ما عندهمش دم إلا لأن لونهم أسود فقط.
0: دخلوها على ما أعتقد حتى في التوراة عندهم إنها أساس عقوبة ليهم هذا علاش لونهم أسود، في عند المسيح في طوائف من المسيح عندهم شيء.
1: تفاصيل بسبب ذلك، يعني هل عندهم نصوص يعني أثبتوها من الإنجيل أو نحو ذلك، المحرف هو أصلا الإنجيل، لكن المعروف الآن هو، وهذا معروف في تاريخ أمريكا وقصة العنصرية يعني لما حصل السود على مدى التاريخ وما حصل للهنود الحمر في تاريخ، ماذا كله داروا أن اللون هو معيار، وهذا يخالف المنهج الإسلامي الواضح الذي جعل الناس تفاوتهم في هذا الأمر لا علاقة لهم به. هذا أمر يعني لا يصلح أن يكون معيار التفاضل بين البشر، إن معيار التفاضل حاجة هم لهم دخل فيها، حاجة هم لها دخل فيها، لكن اختيار لونهم وشكلهم هذا لا علاقة لهم به، فهم ما عندهم مش دم في أمريكا إلا لأن لونهم أسود مثلا. ف يعني وهذا يعني لا يصح أن يكون معيارا للتفاضل، لا يصح أن يكون معيارا للتفاوت بين البشر. المعيار هو العمل الذي يعني يكونون هم أساس في اختياري، حاجة اختارها بيدهم نحاسب عليها، لكن حاجة لم يكن له دم فيها لا يحاسب عليها. نعم، فلهذا يعني أجد الله جل وعلا يعني لكل الكون هذا، وقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعني من خلاصة الأرض، هذه هي الحقيقة بعينها. فالله جل وعلا تبارك الله أحسن الخالقين، هو أعلم بنا كما ذكر الله جل وعلا هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجن في بطون أمهاتكم. نعم. هذه مرحلة الأولى اللي هي مرحلة التراب، بعدين جت المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الماء. الله جل وعلا يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. آيات كثيرة في هذا، وهو الذي خلق من الماء بشرا، والله خلق كل دابة من ماء، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. كاد الآيات كلها تدل على أن آدم خلق من ماء، كما أن كل شيء حي وكل دابة تدب على الأرض خلقت من الماء. وآية سورة الفرقان هي واضحة تدل على أن البشر تحديدا خلقوا من الماء، ثم تبين الآيات بعد ذلك اللي هو الخلق التالي لآدم وحواء وذريتهم أيضا حتى هم خلقوا من ماء مهين وهو ماء الرجل المني. وإن كانت الحقيقة الأولى وهي أن كل الدواب بما فهم الإنسان خلقت من الماء، كذلك يعني الماء هو معروف حتى الإنسان يكون 70% أصلا الماء ده من جسم الإنسان، فخلق هذا من تراب ومن ماء، خلط بهذا التراب ليكون المادة الأولية اللي خلق منها آدم وهي الطين، وجاءت في وصف الطين الآيات الأخرى الكثيرة اللي هي المرحلة الثالثة مرحلة الطين. إذن تراب ثم ماء ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة اللي هو الطين. فأخبر الله جل وعلا أن آدم خلق من طين، وهذه مرحلة مزج التراب بالماء فصار طينا، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. والله جل وعلا يقول في الآية الأخرى قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. والآيات كثيرة، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فالطين اللي خلق منه آدم وصف في القرآن بثلاث صفات، يعني الصفات هذه مذكورة في آيات كثيرة، منها الطين اللازب والحمأ المسنون والصلصال، وهذه مراحل الطين اللي هي يعني مراحل الطين، الطين اللازب والصلصال والحمأ المسنون. فالحمأ المسنون هذا في مسام الجسد، فاحتاج لمعالجته يعني هذا العلماء ذكروا في هذا من عدة تفاسير، قالوا الطين هذا شيء خصب يعني قابل للإنبات وتكون فيه الورود والأزهار والأشجار النافعة ونحو ذلك، والطين هذا يعني فيه يعني مرونة وفيه نحو ذلك. جت بعد ذلك الطين اللازب اللي هو المرحلة الرابعة، الطين اللازب، وهذا ذكر الله جل وعلا في سورة الصفات فاستفتهم أهم أشد خلقا أما خلقنا إن خلقناهم من طين اللازب. شنو هو اللازب؟ اللي هو التابت شديد التبوت يعني المتماسك يعني ناتج عن يعني طين رخو، بعدين حصل يعني زاد يعني خلط الطين بعضه ببعض فأصبح لازب كتيف، يعني زي ما نقوله تمهيدا لمرحلة التجميد ومرحلة مرحلة التيبيس. يعني خلقناهم من طين لاصق، وصفه الله جل وعلا باللزوب لأنه هو مخلوط بالماء هنا، فإذا خلط بماء صار طينا لازما اللي هو طينا لازقا. جينا بعدين للمرحلة الخامسة اللي هي الحمأ المسنون، الله جل وعلا ذكر هذه ذكر الحمأ المسنون في سورة الحجر ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، من صلصال من حمأ مسنون. كلمة يعني حمأ هذه جت في القرآن في سورة الحجر كلها وثلاث مرات تكررت ومسبوخة كلها بالصلصال. فهذا الأمر اللي هو مسألة الحمأ المسنون الذي ذكره الله تبارك وتعالى من صلصال من حمأ مسنون، يعني من طين يبس بعد ما يعني حمر حتى صارت له صلصلة وأصبح له صوت زي صوت الفخار. الحمأ المسنون هو الطين المتغير لونه وريحه من طول المكث، وهذه مرحلة الثانية اللي هو بعد الطين اللازب اللي هو اللاصق. ترك الطين اللازب الغليظ هذا إلى أن جف ويبس، تحول إلى طين أسود متغير، ولما ازداد الجفاف صار جاف ويابس وصلصال. فإذا نقر نقر لما تضرب به كداي يخرج منه صوت، وبعد وصول الجفاف واليوبس هذا للغاية بعدين شبه في ذلك بالفخار. فوصف الطين اللي سيخلق منه آدم بالحمأ المسنون، وهذا استفدناه من معاني كثيرة، منها أن لون الطين يعني كان أسود، وتشكيل وتخليق يعني جسد آدم كان في مرحلة الطين اللازب، بعدين التشكيل والنحت لجسم آدم هذا ترك فترة من الزمن لا يعلمها إلا الله جل وعلا، حتى حصل جفة وجيل المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة الصلصال. الله جل وعلا قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار. الصلصال اللي هو اليابس اللي يسمع له صوت إذا ضرب،
0: اللي يصنع منه في
1: يشبه الفخار اللي نصنع منه الآن في الجرار وأواني الفخار اللي تتميز بحفظ الماء وتبرده وتعبيه بواسطتها أيضا يتسلل الهواء لأعماق الماء وينمنح معنى جديد. فجسد الآدمي هو وعاء، هو منجم صغير مكون من نقدر يعني بعضهم قال من 23 عنصر موجود في الأرض. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مرحلة يعني ما قبل الروح لما قال إني عبد الله لا خاتم النبيين، وإني آدم عليه السلام لا منجد في طينته، يعني كلمة المنجد على الأرض يعني تشكل فيها التراب وبعدين الطين اللي هو عجن بالماء، ثم ترك ما شاء الله من الأزمنة حتى أصبح هذا طين لازب ملتصق ببعضه البعض، وبعدين ترك فترة يعني ما شاء الله من الأزمنة حتى أصبح يعني حمأ مسنون أسود يعني، وبدأ تظهر عليه ملامح تكوين الإنساني، بعدين ترك ما شاء الله حتى صار يعني صلصالا كالفخار. فهذه مراحل ذكرها الله تبارك وتعالى، فلا بد من يعني جمعنا لهذه الآيات المتفرقة التي تحدثت عن قصة آدم عليه السلام. فالآيات التي تحدثت عن أبينا آدم عليه السلام قبل نفخ الروح ما فيهاش تعارض فيما بينها، وإنما كل فترة من الفترات أخبرت عن مرحلة من المراحل التي مر بها الخلق. فأخبرت آية عن خلق من تراب، والتاية عن تراب وماء، وحدة مرحلة الطين، وحدة عن طين اللازب، وحدة عن صلصال من حمأ مسنون، وحدة عن صلصال كالفخار.
0: نعم تمام شيخنا بارك الله فيك. شيخنا لو تحدثنا عن مرحلة تصوير آدم عليه السلام وتسويته.
1: الله جل وعلا في سورة الأعراف ذكر هذه المرحلة من المراحل، وهي مرحلة تصوير الإنسان، مرحلة تصوير الإنسان وتسوية الإنسان بعد ما مر آدم بالمراحل اللي ذكرناها من تراب، وبعدين التراب مشي لطين، وبعدين الطين إلى طين لازب، ثم تحول الطين لازب إلى صلصال من حمأ مسنون، وبعدين الصلصال مشي إلى صلصال كالفخار، وأصبح تمثال يعني مجسم وجسد بدون روح. هذه مرحلة هي مرحلة التصوير، يعني تمهيدا لنفخ الروح فيه، تمهيدا لنفخ الروح فيه. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. فالخطاب في الآية هذه لبني آدم، والحديث فيه كلام عن خلق وتصوير يعني أبيهم آدم عليه السلام. لذلك عطف على مرحلة التصوير، عطفت على مرحلة الخلق بحرف العطف اللي هو يدل الفعل اللي هو يدل على التراخي والبعد الزمني بين المرحلتين وبين والتصوير اللي هو في الآية. هذا تصوير مادي مجسم، يعني لما خلق الله آدم من الطين اللازب وصار كصلصال من حمأ مسنون كالفخار، صوره الله بأن جعل له أجهزة الجسم اللي هو البشر المعروفة والظاهرة والباطن، هذا كله تمهيد لنفخ الروح فيه، تمهيد لنفخ الروح فيه. هذه أجهزة جامدة ما فيهاش حياة، التصوير المجسم هذا بتسويته ذكر الله جل وعلا تسويته في آية أخرى، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. التسوية هي من التصوير، فإنشاء مختلف أجهزة الجسم وتهيئتها للعمل، واللي جرى لآدم من تصوير قبل نفخ الروح فيه يجري لكل واحد من ذريته حتى قيام الساعة. غير الفرق بين التصويرين أن تصوير آدم كان خارجي ظاهر، جاءت الصورة مادية يعني تمثال مجسم كبير، وتصوير الذرية يكون داخل الرحم صورة يعني مصغرة جدا. لهذا الله جل وعلا قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فآدم هذا تمثال ملقى في الجنة، كان تمثال ملقى في الجنة، كان خلق آدم وتصويرة اللي خلقه الله جل وعلا قبل تصويره بقي تمثال ملقى في الجنة فترة زمنية لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الفترة الأولى اللي هي كانت بداية البداية في تركيب جسد آدم اللي هو المصور، واللي يبدأ منها تركيب يعني بعد ذلك في الأرحام. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه نعم يركب ويبعث. في لفظ آخر يعني ليس من الإنسان شيء إلا عظم واحد اللي هو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. لهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب. يعني في الحديث آخر ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا، لكن ما هو عجب الذنب هذا؟
1: عجب الذنب هو آخر فقرات العمود الظهري من عمود الظهر، أصغر تلك الفقرات اللي هو معروف باسم العصص، هذا كانت بداية خلق آدم من عجب الذنب. ثم تمت التسوية وأكمل تصويره بعد ذلك، لأن الحقيقة منه خلق، هذا عام يشمل كل إنسان آدم وبني آدم. عندما يموت الإنسان ويوضع في قبره كل شيء يبلى ويصير ترابا إلا تلك الفقرة الصغيرة في أسفل العصص، الله شاء ألا تبلى ليركب الخلق منها يوم القيامة عندما يشاء الله جل وعلا بعث الإنسان من جديد. يعني عندما تأمل الإنسان حينما يموت أول نقص لبنيته أن يعني تخرج منه الروح، وكانت يعني آخر شيء في بنائه آخر شيء اللي هو الروح، ثم يتصلب الجسد ويتجمد كما كان في مرحلة اللي الصلصالية ويتعفن ويعني تتبختر الرائحة كما كان في مرحلة الحمأ المسنون، ثم تمتص الأرض ما فيه من المياه اللي فيه مش يصير إلى التراب كما يعني بدأه الخالق من تراب. إذن صدق الله جل وعلا في هذا المشهد حينما بيّن لنا الموت، فبذلك يعني بيّن لنا ذلك. وتبدو هذه يعني مرات الحقائق هذه للمستمعين الكرام بعض منها واضح وبعض منها بديل، لكن هذه كلها مهمة في غاية الأهمية لما ردوا عليه غير المسلمين يعني اللي عندهم مثل العلمانيين واللادينيين
0: والحوثيين.
1: نعم هذه وردوا على بعض النظريات الأخرى اللي هي زي نظرة داروين وغيرها اللي تقول لا هو تطور ومتحول من بعض الأجناس ولا فيروسات ولا القرود زي الشمبانزي ونحو ذلك، ويطلقون لبعض القرود أصلا يسموه في إنسان الغاب، وهذا كله يعني رد قديم. عليهم نعم رد عليهم رد واضح.
0: بارك الله فيك شيخنا، بما أن الوقت قارب على الانتهاء، تكلمتم شيخنا بارك الله فيكم عن العصعص، وقلتم بأن الإنسان يبدأ الخلق من تلك العظمات، وكما يبعث أيضا يوم القيامة من تلك العظمات. سؤال شيخنا يخطر على المستمعين، هناك عشائر في بعض الدول يقومون بحرق الجثث، فهل هذا يعني أنه لن يبعث أو أن العصعص يختفي من جسده؟
1: نعم وهذا يعني سؤال نشر وتكلم عنه حتى كثير من المعاصرين حتى المتخصصين، وشغل المتخصصين حتى في علم الأجنة ذكروا أن جسد الجنين ينشأ من شريط دقيق للغاية، في الشريط الأول اللي هم يتخلق في اليوم الخامس عشر من مسألة تلقيح البويضة وغيرها، وبعدين يعني بعد يعني حتى كثير من الأخصائيين منهم فذكروا أن ما إن ينتهي الشريط الأول من هذه المهمة حتى يبدأ في الاندثار ويبقى منه جزء يسير جدا في نهاية العمود الفقري اللي هو يعرف بالعصص ولا يكاد يرى بالعين المجردة. هذا ما ذكره الأخصائيين وممكن نرجع إليه. حتى حاول مجموعة من علماء الصينيين وغيرها يعني من خلال تجارب مخبرية حاولوا إفناء هذا الجزء نهاية العصص، هو حاولوا يذوبوه في أقوى الأحماض وبالحرق وبالسحق وتعريضه للأشعة المختلفة فلم يستطيعوا ذلك. هذا كله جزء من الإنسان اللي هو عجب الذنب اللي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عديد من الأحاديث، ذكره قبل 1400 سنة وبين أنه يركب منه أول مرة وأنه هو الذي يبقى بعد وفاته وفناء جسده ومنه يعاد خلق مرة أخرى. فإذا أراد الله بعث للعباد للحساب والجزاء فينزل الله جل وعلا مطرا من السماء فيموت كل فرد من عجب ذنبه كما تنبت النبتة من بذرتها كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الحديث يعني ليس فيها ما يطعنون بل حقيقة علمية ما توصلوهاش إلا الآن في السنوات العلم في الحديث في السنوات الأخيرة، وهذا يؤكد صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتلقيه يعني هذا الأمر عن الخالق جل وعلا الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أظهره الله جل وعلا في هذا العصر إعجازا وتحديا لكل جاحد ولكل مكذب، وهذا كل مصداق لقول الله جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. هكذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الوقفة المباركة مع أول إنسان خلق وأول نبي اصطفاه الله عز وجل آدم عليه السلام. نسأل الله أن يجعلنا من المتدبرين لقصص القرآن المتعظين بها. فباسمكم مستمعين الكرام أقدم جزيل الشكر والتقدير لضيفنا الدائم فضيلة شيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، بارك الله في علمه ونفع به. والشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختصر المتون 90.9 FM

بعد أن نجاه الله عز وجل من قومه الذين كذبوه وظلموه، هاجر إلى أرض الشام مع زوجته سارة، ومن ثم إلى أرض مصر. وهبت له زوجته سارة جاريتها هاجر فتزوجها، ورزق منها بابنه إسماعيل عليه السلام. فأمر الله إبراهيم عليه السلام أن يأخذ هاجر وابنها الرضيع إلى أرض مقفرة، لا ماء فيها ولا شجر، لا أنيس فيها ولا ظل، واد بين جبال قاحلة، هناك حيث لا شيء إلا الصمت، وتركهما هناك امتثالا لأمر الله، ثم ولى مدبرا دون أن يلتفت، واثقا أن الله سيحفظهما. فنادته هاجر: يا إبراهيم، آه الله.

إسماعيل. فركضت هاجر تبحث عن الماء بين جبلي الصفا والمروى، سعت سبعا حتى تعبت، فأتاها الماء من تحت قدمي طفلها. فجر الله من تحت أقدام إسماعيل نبعا مباركا، إنه زمزم، الماء الذي لا ينضب، بئرا ما زال يسقي الحجاج حتى يومنا هذا. وبعدها بدأت القبائل تستوطن المكان بإذن من هاجر، فكانت مكة المكرمة بداية أمة، ومهبط رسالة، وموقع أول بيت وضع للناس.

0: مضت السنون. كبر إسماعيل عليه السلام وصار غلاما قويا يساعد أباه ويشاركه طاعته لله. وفي يوم من الأيام جاء أمر الله إلى الخليل: يا إبراهيم ارفع القواعد من البيت. بدأ البناء، وكان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يرفعها بيديه، يتقاسمان الشرف والطاعة، وكلما علت جدران البيت كان دعاؤهما يرتفع:
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
0: هكذا بنيت الكعبة، البيت الأول الذي وضع للناس، بيت تشد إليه الرحال وتغفر فيه الذنوب وترفع فيه الأكف والقلوب. ومنذ ذلك الحين صار الطواف والسعي من شعائر الله، وارتبطت الكعبة بسيرة النبيين إبراهيم وإسماعيل رمزا للطاعة والتوحيد. وهكذا من قلب واد جاف بدأت رحلة الإيمان، ولد البيت الذي تهوي إليه أفئدة البشر من كل فج عميق. بعد سنين من الرجاء وهب الله إبراهيم ابنه إسماعيل فلدة كبده، لكن حين بلغ معه السعي جاء الامتحان العظيم. قال إبراهيم لابنه:

0: خرج الأب بابنه إلى الصحراء، وضع الولد وجهه على الأرض كي لا يرى عيني أبيه، ومد إبراهيم السكين، فناداه الله من فوق سبع سماوات:
1: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين.
0: ورفع الله البلاء وأنزل فداء عظيما كبشا من الجنة، فذبحه إبراهيم بدلا من ولده. كان درسا خالدا في الطاعة أن الإيمان الحقيقي لا يقف عند حدود المنطق، بل يذعن حين يأمر الله. ومنذ ذلك اليوم أصبح المسلمون يحيون هذه اللحظة في كل عيد أضحى، في كل تضحية تتجدد ذكرى الطاعة ويتردد صوت إبراهيم.

لم تكن قصة إبراهيم وإسماعيل مجرد ذكرى، بل صارت شعائر. كل نسك من مناسك الحج هو أثر من آثار تلك اللحظات الخالدة. سعي هاجر بين الصفا والمروة أصبح سعيا يؤدى سبعا، تذكرة بالأم التي لم تيأس من رحمة الله. زمزم، البئر التي فجرها الله تحت قدم إسماعيل، لا تزال تسقي الحجيج ماء مباركا لا ينضب. الوقوف بعرفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى، كلها تذكر برحلة الإيمان والطاعة. ويأتي يوم النحر، عيد الأضحى، فيه يذبح الهدي كما ذبح إبراهيم كبش الفداء، ويرفع التكبير في

في الإسلام ليست الشعائر مجرد أفعال تؤدى، بل قصص طاعة تروى وتجارب إيمان تحيا. الحج ليس رحلة جسد إلى الكعبة فحسب، بل رحلة قلب إلى الله، تتبع فيها خطى إبراهيم ويجدد فيها عهد التوحيد. سعي هاجر رمز للأمل في وقت اليأس، ذبح إسماعيل رمز للتضحية إذا نادى الله عز وجل، الكعبة بيت أسس على التوحيد، بناه آدم وأقام قواعده الخليل، وجعل قبلة لآخر النبيين. قال الله عن إبراهيم:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى الناس بإبراهيم، ففي كل شعيرة نجدد العهد مع الله على نهج أبي الأنبياء.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: نعم شيخنا، سؤال آخر شيخنا حتى هو في باب الأضاحي، يقول إذا صادف يوم الأضحى يعني سابعة ولادة المولود، فهل إذا أراد أن يذبح شاة وينوي بها العقيقة والأضحية في نفس الوقت هل تجزئه عنهما أم لا؟
2: لا تجزئ
1: عن أي منهما؟
2: عن أي منهما؟ نعم لابد أن يحدد إحداهما، إما عقيقة أن كل قربة منفصلة عن الأخرى، يعني الأضحية وحدها والعقيقة وحدها. ولعل الأولى أن يقدم الأضحية على العقيقة، الأولى أن يقدم الأضحية على العقيقة، لأن عندنا إحنا ما إذا لم يكن في السابع في الرابع عشر، وإذا لم يكن في الرابع عشر عند 21 عند المالكية وعند غير المالكية حتى يعني بعد سنة أو سنتين أو بعد ثلاثة فالأمر في سنة. لكن الأضحية يمر، الأضحية محددة بوقت محدد متفق عليه وهو يوم أيام الأضحى الثلاثة يعني معي، فلا يجمع بينهما هذا أولا. وإن كان الأفضل والأولى أن يقدم السنة المؤكدة هذه في الأضحى، لأن قلنا محددة بوقت معين إذا تجاوزته لا يجي 5 يوم أضحية ولا كذا فوت وقتها. لكن العقيقة أمرها واسع، إن لم يكن السابع في الرابع عشر، إن لم يكن الرابع عشر في الواحد والعشرين، فإن وعلى فات الواحد عشرين ما عنداش يعني على غير المذهب يجوز حتى وهو كبير يعني بعد سنوات. الأمر في ساعة والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
3: شيخنا عندنا سؤال، الأخ محمد قال يعني عنده أخوه توفي رحمه الله ورحمة واسعة، وكعامة الناس عنده حساب على مواقع التواصل على الفيسبوك هو ذكر، وقال حسابه يعني مختلط، يعني فيه شيء من الذكر وشيء من الفائدة وفيه ربما شيء من بعض المحظورات كالأغاني أو شيء يعني، فهو يسأل الآن هل نغلق الحساب، نغلق له الإيميل بالكامل، ولا بمعنى نمسح الأشياء السيئة ونخلو الأشياء النافعة؟ وأنا سألته هل عندها إمكانية الدخول للحساب فقال نعم. يعني
4: هو حق في مثل هذه المسألة، هذا هو بارك الله فيه اللي سخر له ربي أخ يعني الآن سأل مثل هذا السؤال، وهي عبرة الحقيقة. ونحن نذكر بقول الله سبحانه وتعالى، فربي سبحانه وتعالى قال إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فالإنسان ما من شيء في هذه الدنيا يعني يقوم بفعله من كلمة أو فعل أو تصرف إلا ويكتب عليه، إلا ويكتب عليه هذا ما قدمه الإنسان، بل تكتب الآثار. أحيانا الإنسان يتكلم بكلمة طيبة تترتب عليها آثار طيبة فتكتب هذه الآثار الطيبة، وأحيانا الإنسان يتكلم بكلمة سيئة تترتب عليها هناك من يعمل بهذه الكلمة السيئة فتكتب عليه هذه الأعمال السيئة. فلذلك أنا ننصحه بالحقيقة أن يدخل على هذا الحساب وينقح الحساب، يحذف ما فيه من موسيقى ويحذف ما فيه من أغاني وصور. الصور طبعا لما نقول يحذف الصور المتعلقة بالناس اللي هي صور قبيحة، نقول إحنا ما نتكلموش على صور هو الشخصية كان هو عنده أبناء ولا صور شخصية، هذه بيجري فيها الخلاف. الصور الفوتوغرافية العادية وإحنا عندنا الحقيقة أن هذا ما فيهاش بس الصور المحترمة الخاصة، الصور المحترمة والخاصة به. لكن إذا كان فيه صور نساء مثلا صور قبيحة حتى للرجال، تلقاهم في اللي متعين رياضة تلقاهم لابسين الملابس الداخلية الصغيرة هذه، يعني كل ما فيه قبح شرعي يقول نعم. يحذفه. أحيانا حتى مقاطع تتعلق بأخبار الناس خصوصيات الناس، والفيس الآن مليان بالكلام هذا، الناس مشغولة ببعضها البعض، يعني معنا لا شك أن الصالحين والصالحات موجودين في هذه الدنيا ولا شك، لكن الناس مشغولة ببعضها البعض، اللي يكشف في غيره، اللي يغتاب في غيره، اللي يسب، اللي يشتم، اللي يتتبع في عورات الناس. فإذا كان فيه شيء الصفحة من هذا الباب تتعلق بأي إنسان، اشتيمة، سب، قذف، قدح، عليها أن يقوم بحذفها ويترك الحاجة اللي يستفاد منها، يعني مثل ما قالوا فيها مواعظ مثلا، فيها مقاطع علمية، فيها يعني نقول احنا آيات قرآنية، أي شيء فيه نفع، فيها معنى علمي، فهذا يعني لا بأس أنه يخليه، لعل يعني هي تكون يعني أثر طيب يعني شيء قد ما هو الحي وتكون له آثار بعدها يقتدوا به، خاصة كان عنده أبناء يقولوا لهم هذه سيرة أبوكم، ما هو كان يعني يعني ماشي بنسق طيب، كان فيه دعوة للاستقامة، ينفع أحيانا هذا، لعله ينفع إن شاء الله، لكن يحدث كل ما سواه مما هو يتعلق بالناس من ذم، من قذح، من كشف عوراتهم. يعني أقصد بكشف عوراتهم مش بالضروري العورة المعروفة هذه نتاع العورة الجسدية، أقصد حتى أخبارهم. نعم. أن فلان دار، فلان فعل، فلان صفته، فلان نعته، هذا كله يعني الحقيقة ينشغل به المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيحذف كله، يخلي ما فيه نفع، لعل يعني يكون يعني بذرة طيبة ينتفع بها أبنائه من بعد إن شاء الله. وطبعا هذا في حالة أنه معلش يعني مصاريف، نقول له كان عليه مصاريف تستمر، ما تخليش يعني المصاريف هذه تمشي على حساب القصر أو الأيتام، احفظ ما فيه من حاجة طيبة، تحفظه لهم اللي حفظ في مكان معين ويسكره إذا كان هو مثلا فيه يعني يحتاج إلى مصاريف. يعني ما نعرفش الكلام هذا شهرية أو يومية.
3: نعم
4: نعم،
3: هو الفيس هذا مجاني يعني، ما
4: مجاني
3: إذا كان ما عندهش نشاطات تجارية أو شيء يعني،
4: خلاص عليه يقوم بتنقيح أو يخلي ما فيه نفع إن شاء الله.
3: نعم، بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم.
4: وهذه زي ما قلنا عبرة، هي عبرة الآن للمشغول بغير طاعة الله، الآن الحقيقة اللي مشغول بالرقيص، اللي مشغول بالغناية، اللي مشغول بالناس، كل حد مشغول بجانب، نقول له مرات تلقى من ينقح بعدك ومرات ما تلقاش.
3: صحيح.
4: أو هذا الجيم من ينقح بعده ويتبعه. نعم
3: صحيح. نعم بارك الله فيكم.
5: الأخ أبو بكر، أولا قال إن الآن الحاصل إن الدول العربية هي اللي تناقش في مبادرة الاحتلال الصهيوني، مبادرة نتنياهو، قال هذا عكس ما كان حاصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما الدول الغربية هي اللي كانت تتناقش في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم. فشن تعليقكم شيخنا على ما يحصل الآن؟
6: هذا وقت الذلة، ذلة الأمة، ولكنكم كثير، ولكنكم قال بلى أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الأمة الإسلامية الآن ما تسواش للأسف 6 مليون يهودي أو 10 مليون يهودي. الأمة الإسلامية 1.2 مليار وربما أكثر، في اللي يقول زوز مليار، قول يا سيدي 1 مليار بس، معقولة 1 مليار ما عندهمش تأثير يساوي تأثير 10 ملايين يهودي؟ كان بالتجارة والله أكثر المسلمين، أكثر كان بالعدد المسلمين، أكثر كان بالقوة المسلمين أقوى. قصة والله عندهم طيارات، واحدة هذا خراف ما يطير. الآن غزة اللي هي أصغر من تجورة 2 سنين، وكل دول العالم مع اليهود بما فيهم المسلمين للأسف، إذا صحت تسميتهم بالمسلمين. شوف الإمارات شن تدير، شوف الأردن شن تدير، شوف مصر شن تدير، شوف السعودية شن تدير، وبقية الدول هذو من اللي فوق الطاولة، وبقية الدول اللي مش من فوق الطاولة من تحت الطاولة، يما دعم يما قواعد يما فلوس يما، في النهاية بكل يجي ترامب يحلبهم ويعطي السلاح لليهود، فكل الدول معهم. فمسألة أن والله عندهم طيارات، واحد هذه دوة فارغة يضحكوا بها علينا، وما نراه الآن في غزة أكبر شاهد على سقوط هذا الأمر. فالآن الذلة التي كتبت على المسلمين بسبب حب الدنيا وكراهية الموت كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وترك الجهاد. فإذا أردنا العزة مرة أخرى في الدين في دنيانا لابد من الرجوع إلى الدين، غير هيك نقعد في هذا المجال ولعلنا ننحرف إلى أسوأ، وإن شاء الله يكون لا، لكن هكذا الظاهر أن الانحراف إلى الأسوأ هو الذي ماشي الآن، لأن الحكام يجر فينا إلى هذا الأمر.
5: بارك الله فيك شيخنا. أيضا الأخ أبو بكر قال هل يجوز دعم إخواننا في اليمن، يعني دعم الحوثيين نصرة لإخواننا في غزة؟
6: دعمهم كيف إذا كان بالفلوس؟ ما نقدرش نقول لك ايه، ما نقدرش نقول لك لا، دعمهم ان نشكرهم على اللي يديروا فيه وباقي الدول ما تديرش فيه، هذا ماشي الحال. دعمهم بالمظاهرات ماشي الحال، لكن دعمهم بالفلوس وكذا ربما بعد ذلك يتقوون به على أهل السنة. لكن الآن ما يفعلونه من ضرب اليهود إن شاء الله أقول.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: الأخ محمد.

0: الفهم الصحيح يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: الأخ محمد.

دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: سألت أنت عن التزود.
1: نعم نعم شيخنا.
0: التزود هذا ورد في أسباب النزول في الصحيح أن بعض أهل اليمن كانوا يعني يقولون نحن المتوكلون. ارتفع عندهم التوكل فكانوا يقصدون بيت الله الحرام دون زاد. فربما تكففوا الناس وسألوا الناس وربما أصابهم ما أصابهم. فأمروا من كان عنده مال أن يتزود من ماله لحجه. أما من لم يكن له مال فعلماؤنا مثلا يقولون اللي عنده حرفة أو يستطيع أن يصل إلى هناك فليخرج حتى ولو لم يكن معه مال. لكن من كان عنده مال وعند يعني فضل زاد فليخرج به وتزودوا. الأصل فيه منهم من قال من العلماء من قال هو التزود للآخرة.
1: نعم.
0: لكن هو التزود هنا للحج. لكن الحج نفسه هو من أعمال الآخرة.
1: نعم.
0: عمل الدنيا يرجى ثوابه في الآخرة. فتنتهي النهاية. فالله عز وجل شاكل بين اللفظين. فقال في الأولى وتزودوا. فيحملها أغلب المفسرين وأغلب العلماء على التزود يعني المعروف من الزاد. من نقوده ومما يأكل. وبعدين قال راه خير زاد هو زاد الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد
1: التقوى.
0: نعم. فوق هذا يعني أنت اجمع بينهما بين هذا وذاك. تزود لسفرك لكن الزاد الأوفى والمطلوب هو أن تتزود للآخرة. فأن يكون حجك هذا خالصا لله عز وجل وأن تعود بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. ففي الصحيح من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. واللي يسمع فينا الآن مشاهد
2: 90.9 FM

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: قال في سورة يونس، قال الله عز وجل: وإن كل إلا واردها. قالت ما المقصود يعني
2: سورة مريم؟
1: عفوا سورة مريم تخلط علي الاسم يونس مع في سورة يونس، وإن منكم إلا مريم. سورة مريم نعم. وإن منكم
2: إلا واردها كان على ربك حتما مقضية.
1: أيوة. ما المقصود بواردها؟ قالت إحنا حسب ما نعرفه أن الورود ورود على المية. فقالت هل ربي بيغطسنا في النار؟ هل حتى المسلمين يعني بيختموا على النار أو بيغطسوا في النار؟
2: هما فيها تفسيرين. هذه التفسير الورود بمعنى الدخول حقيقة، ولكن المؤمن لا يصيبه منها أذى، كما قال الباري عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالمسلمون عندما يريدون والخيرون عندما يريدون جهنم لا تؤثر فيهم لا من قريب ولا من بعيد. هذا تفسير، وبعضهم رجحه. والتفسير الثاني وأيضا هو قوي، الورود بها اللي هو المرور عليها دون الدخول فيها على الصراط. مش الصراط سيجعل على جهنم والناس كلهم بيمروا على الصراط، فورودها هو المرور على الصراط. قالوا بدليل قوله تعالى، يعني اللي قال والله هذا الورود بمعنى المرور على الصراط، لأن ورد في آية أخرى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيها خالدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون على النار وما يسمعوهاش بكل. فكيف تقول لي خش لها؟ إذن قال باش تمشي الآية هذه مع الآية وإن منكم إلا واردها، المقصود الورود على الصراط. قال بدليل أن يقول وردت طرابلس ولم أدخل لها، يعني مرات على الحواش متاعها وما خشيتش. مش بالضرورة الورود أن يكون دخول. والتانيين قالوا لهم لا، الورود من ناحية اللغوية أدخل في معنى الدخول. بقالوا لهم كيف بتديروا أولئك عنها مبعدون؟ قال مبعدون عن العذاب وعن الأذى، لكن مش مبعد عليها هي نفسها. ومن أبعد عن العذاب والأذى لا تضره بعد ذلك. لكن هذا المعنى، المؤمن الخير إذا دخل وكان الورود بمعنى الدخول لا يتأثر، وإذا كان معناه المرور على الصراط فهو قول قال به بعض أهل العلم.
3: على عجالة شيخنا الأخ بسام من ترهونة يتحدث عن المؤتمر الدولي الذي قامت به جامعة بطرابلس وجامعة لكلية الشريعة في طرابلس تنتمي، فاستضافت في هذا المؤتمر الشيخ المصري رسلان المتهم في قضية الشيخ نادر بالتحريض على قتله، والذي يدعي بأن حماس أيضا صنيعة إسرائيلية.
4: هذه الكلية لا علاقة لها بالمالكية، ولكن تستعمل في الشعارات والعناوين لتمرر مسائلها على السذج، وتتظاهر بأنها ضمن

هذه الكلية لا علاقة لها بالمالكية، ولكن تستعمل في الشعارات والعناوين لتمرر مسائلها على السذج، وتتظاهر بأنها ضمن

بعد أن نجاه الله عز وجل من قومه الذين كذبوه وظلموه، هاجر إلى أرض الشام مع زوجته سارة، ومن ثم إلى أرض مصر. وهبت له زوجته سارة جاريتها هاجر فتزوجها، ورزق منها بابنه إسماعيل عليه السلام. فأمر الله إبراهيم عليه السلام أن يأخذ هاجر وابنها الرضيع إلى أرض مقفرة، لا ماء فيها ولا شجر، لا أنيس فيها ولا ظل، واد بين جبال قاحلة، هناك حيث لا شيء إلا الصمت. وتركهما هناك امتثالا لأمر الله، ثم ولى مدبرا دون أن يلتفت، واثقا أن الله سيحفظهما. فنادته هاجر: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فأجابها: نعم. فقالت: إذا لن يضيعنا. غاب إبراهيم وبقيت هاجر وحدها مع الرضيع. انتهى الماء وجف اللبن واشتد عطش إسماعيل، فركضت هاجر تبحث عن الماء بين جبلي الصفا والمروى. سعت سبعا حتى تعبت، فأتاها الماء من تحت قدمي طفلها. فجر الله من تحت أقدام إسماعيل نبعا مباركا، إنه زمزم، الماء الذي لا ينضب، بئرا ما زال يسقي الحجاج حتى يومنا هذا. وبعدها بدأت القبائل تستوطن المكان بإذن من هاجر، فكانت مكة المكرمة بداية أمة، ومهبط رسالة، وموقع أول بيت وضع للناس.

0: مضت السنون. كبر إسماعيل عليه السلام وصار غلاما قويا يساعد أباه ويشاركه طاعته لله. وفي يوم من الأيام جاء أمر الله إلى الخليل: يا إبراهيم ارفع القواعد من البيت. بدأ البناء، وكان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يرفعها بيديه، يتقاسمان الشرف والطاعة، وكلما علت جدران البيت كان دعاؤهما يرتفع:
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
0: هكذا بنيت الكعبة، البيت الأول الذي وضع للناس، بيت تشد إليه الرحال وتغفر فيه الذنوب وترفع فيه الأكف والقلوب. ومنذ ذلك الحين صار الطواف والسعي من شعائر الله، وارتبطت الكعبة بسيرة النبيين إبراهيم وإسماعيل رمزا للطاعة والتوحيد. وهكذا من قلب واد جاف بدأت رحلة الإيمان، ولد البيت الذي تهوي إليه أفئدة البشر من كل فج عميق. بعد سنين من الرجاء وهب الله إبراهيم ابنه إسماعيل فلذة كبده، لكن حين بلغ معه السعي جاء الامتحان العظيم.

خرج الأب بابنه إلى الصحراء، وضع الولد وجهه على الأرض كي لا يرى عيني أبيه، ومد إبراهيم السكين، فناداه الله من فوق سبع سماوات.

ورفع الله البلاء وأنزل فداء عظيما كبشا من الجنة، فذبحه إبراهيم بدلا من ولده. كان درسا خالدا في الطاعة أن الإيمان الحقيقي لا يقف عند حدود المنطق، بل يذعن حين يأمر الله. ومنذ ذلك اليوم أصبح المسلمون يحيون هذه اللحظة في كل عيد أضحى، في كل تضحية تتجدد ذكرى الطاعة ويتردد صوت إبراهيم.

لم تكن قصة إبراهيم وإسماعيل مجرد ذكرى، بل صارت شعائر. كل نسك من مناسك الحج هو أثر من آثار تلك اللحظات الخالدة. سعي هاجر بين الصفا والمروة أصبح سعيا يؤدى سبعا، تذكرة بالأم التي لم تيأس من رحمة الله. زمزم، البئر التي فجرها الله تحت قدم إسماعيل، لا تزال تسقي الحجيج ماء مباركا لا ينضب. الوقوف بعرفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى، كلها تذكر برحلة الإيمان والطاعة. ويأتي يوم النحر، عيد الأضحى، فيه يذبح الهدي كما ذبح إبراهيم كبش الفداء، ويرفع التكبير في

في الإسلام ليست الشعائر مجرد أفعال تؤدى، بل قصص طاعة تروى وتجارب إيمان تحيا. الحج ليس رحلة جسد إلى الكعبة فحسب، بل رحلة قلب إلى الله، تتبع فيها خطى إبراهيم ويجدد فيها عهد التوحيد. سعي هاجر رمز للأمل في وقت اليأس، ذبح إسماعيل رمز للتضحية إذا نادى الله عز وجل، الكعبة بيت أسس على التوحيد، بناه آدم وأقام قواعده الخليل، وجعل قبلة لآخر النبيين. قال الله عن إبراهيم:

هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى الناس بإبراهيم، ففي كل شعيرة نجدد العهد مع الله على نهج أبي الأنبياء.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواء.

0: سألت أنت عن التزود.
1: نعم شيخنا.
0: التزود هذا ورد في أسباب النزول في الصحيح أن بعض أهل اليمن كانوا يعني يقولون نحن المتوكلون. ارتفع عندهم التوكل فكانوا يقصدون بيت الله الحرام دون زاد. فربما تكففوا الناس وسألوا الناس وربما أصابهم ما أصابهم. فأمروا من كان عنده مال أن يتزود من ماله لحجه. أما من لم يكن له مال فعلماؤنا مثلا يقولون اللي عنده حرفة أو يستطيع أن يصل إلى هناك فليخرج حتى ولو لم يكن معه مال. لكن من كان عنده مال وعند يعني فضل زاد فليخرج به وتزودوا. الأصل فيه منهم من قال من العلماء من قال هو التزود للآخرة. لكن هو التزود هنا للحج. لكن الحج نفسه هو من أعمال الآخرة. عمل الدنيا يرجى ثوابه في الآخرة. فتنتهي النهاية. فالله عز وجل شاكل بين اللفظين. فقال في الأولى وتزودوا. فيحملها أغلب المفسرين وأغلب العلماء على التزود يعني المعروف من الزاد. من نقوده ومما يأكل. وبعدين قال راه خير زاد هو زاد الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد
1: التقوى.
0: فوق هذا يعني أنت اجمع بينهما بين هذا وذاك. تزود لسفرك لكن الزاد الأوفى والمطلوب هو أن تتزود للآخرة. فأن يكون حجك هذا خالصا لله عز وجل وأن تعود بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. ففي الصحيح من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. واللي يسمع فينا الآن وشاهد فينا كان بيقول كيومي بالإعراب لا بأس، هي مسألة معروفة عند أهل النحو لبعض الظرف إذا كان مبنيا. فالأولى الإعراب. وإذا كان معربا فالأولى عدم الإعراب. قال تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. على حين غفلة من أهلها لأن بعدها معرب. وقول الشاعر على حين ألهى الناس جل أمورهم. ألهى فعل ماضي مبني. هذه مسألة معروفة تجد طلبة العلم يتخاصموا فيها. لا تصح كيوم وتصح كيومي لكن الأشهر وأن تقول كيوم. والثانية صحيحة رجع كيوم ولدته أمه لأن ولد هذا مبني.
1: نفع الله بكم.
0: فعل الماضي.
1: بارك الله
0: فهذا فيكم. شوف يا شيخ الباصر.
1: سيدي.
0: الله يحفظك. يعني ترجع يعني صفحة بيضاء. زي ما خرجت من بطن أمك بصفحة بيضاء لا فيها وزر ما فيها شيء. ثم بعد ذلك تفعل من الدوب ما تفعل سوى الشرك. فإذا حججت كما يطلب منك وصبرت على الزحام وعلى الرفقة وابتعدت عن النظر إلى النساء وعففت نفسك يعني جزاؤك حج المبرور ثوابه الجنة. الحج المبرور إما الذي لا يعصى الله فيه أو لا يعصى الله بعده بخلاف بالعلماء. منهم من يقول لا يعصى الله فيه ومن لا يعصى الله بعده. ونقول هما معا. لا فيه ولا بعده بإذن الله تعالى. فالمسألة خطيرة. فتزودوا. الآن بعض الليبيين أو بعض الناس يقول لك ارفع لا بس خاصة في غلوة الدولار وكذا. والمعيشة. ثم إن هناك أمرا في رفع الطعام. بعض الناس يقول كل شيء نعم لكن الإنسان يتعود على طعام أهله. وطعام بلده. فمثلا تأتي للليبي قد ما يأخذ من الشاهي في السعودية مثلا ما كينفش دماغه يبي الشاهي اللي معتاد عليه اللي يأخذ فيه الزهرة ولا غيره من ليبيا. فلا بأس أن يرفعه. ويعينه وأنه هو ما يتكيفش إلا به. كذاك حشاك الفلفل.
1: صحيح.
0: في أشياء راهي ما تنفعش بينا إلا متاع بلادنا. في اللي كان كلى ممكن يمرض ولا يصير له إمساك والله حشاكم إسهال والله كذا. كذلك تعينه.
1: صحيح.
0: لكن يعني بقدر وما يتحايلش. إذا قيل له في المطار ادفع عليها المال في الوزن ما يتحايلش ما يدفعش الرشوة.
1: نعم
0: والله يتحايل.
1: نعم
0: قال هذاك الراجل واحد ماشي بحج قال له واحد قال للسائق بتاع السياره
1: نعم.
0: ما هوش تاكسيستي هو
1: ايه؟
0: يعني يخدم قال له قول هذول اصحابي قال له بنكذب من تو انا جاي بندير عمره وبنزور النبي صلى الله عليه وسلم بنكذب من تو كان جنوني بنقول له انا راكب معه يعني انت ماشي بتحج ولا كذا تبدا في الغش والكذب من المطار
1: صحيح
0: هذه مساله اما التزود كذلك ويعني هذا مهم جدا
1: نعم
0: ان ننبه اليه
1: نعم.
0: وكذلك
2: قال في سوره يونس قال الله عز وجل وان كل الا واردها قالت ما المقصود يعني
3: بسورة مريم
2: عفوا عفوا عفوا عفوا عفوا سورة مريم خلط علي الاسم يونس مع في سورة يونس وإن منكم إلا
3: مريم
2: سورة مريم نعم
3: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية
2: أيوة. ما المقصود بواردها قالت يعني قالت احنا حسب ما نعرفه أن الورود ورود على المية فقالت هل ربي بيغطسنا في النار هل حتى المسلمين يعني بيختموا على النار أو بيغطسوا في النار
3: هما فيها تفسيرين هذه التفسير الورود بمعنى الدخول حقيقة ولكن المؤمن لا يصيبه منها أذى كما قال الباري عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فالمسلمون عندما يريدون والخيرون عندما يريدون جهنم لا تؤثر فيهم لا من قريب ولا من بعيد هذا تفسير وبعضهم رجحه والتفسير الثاني وأيضا هو قوي الورود بها اللي هو المرور عليها دون الدخول فيها على الصراط مش الصراط سيجعل على جهنم والناس كلهم بيمروا على الصراط فورودها هو المرور على الصراط قالوا بدليل قوله تعالى يعني اللي قال والله هذا الورود بمعنى المرور على الصراط لأنه ورد في آية أخرى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيها خالدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون على النار وما يسمعوهاش بكل فكيف تقول لي خش لها إذن قال باش تمشي الآية هذه مع الآية وإن منكم إلا واردها المقصود الورود على الصراط قال بدليل أن يقول وردت طرابلس ولم أدخل لها يعني مرات على الحواش متاعها وما خشيتش مش بالضرورة الورود إن يكون دخول والتانيين قالوا لهم لا الورود من ناحية اللغوية أدخل في معنى الدخول بقالوا لهم كيف بتديروا أولئك عنها مبعدون قال مبعدون عن العذاب وعن الأذى لكن مش مبعد عليها هي نفسها ومن أبعد عن العذاب والأذى لا تضره بعد ذلك لكن هذا المعنى المؤمن الخير إذا دخل وكان الورود بمعنى الدخول لا يتأثر وإذا كان معناه المرور على الصراط فهو قول قال به بعض أهل العلم

0: شيخنا نرجع للسؤال الأخت خديجة عن ابنها تقول خرج من البيت قلت غضب وقال والله ما عاد راجع البيت أو ما عاد داخل البيت وقالوا له هرجع قال أنا حلفت. كيف يتصرف في هذا اليمين شيخ؟
1: هو ولله الحمد والشكر النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن كل من حلف عليه في أمر، في عدم دخول بيت، في عدم كلام فلان أو صديقة أو غريبة أو كذا، ثم تبين له الخير في غير ما حلف عليه، كهذا الرجل الذي حلف على عدم الدخول لبيت أمه، فالخير في مواصلة الأم والبر، الخير في البر والمواصلة والدخول. فهذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بالحنث، فهذه من صور الحنث فيها أولى من البر. هو لو النبي بر الآن في الأقصد مش بر أمه، بر اليمين يمشي ومعاش يخش، لكن نقول لك نكتب الأجر الآن، الأجر في الحنث، تحنث كما قال صلى الله عليه وسلم فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، يكفر يطعم 10 مساكين أو الفقراء موجودين على سبيل الأسر والله على سبيل الفقراء، يعطيهم 4 دينار في جيهم، كان ما عنده شرقاق بيعطيهم حتى 5 5 مسكرة ما عليه شيء، ما فيش باس. إذا كان لقى أسرة تتكون من 5 يعطيهم 5 حصص، وإذا كان لقاها متكونة من 10 يعطيه لما بعضهم اللي رب الأسرة يقول له صرفهم، وكان لا حتى العمالة اللي هي أجنبية بشرط يعتقد فيها الإسلام والفقر. العمالة الأجنبية تلقوهم الآن في المحطات، تلقوهم في بعض المكبات كذا، يعني هذوما إذا اعتقدت فيهم الفقر والإسلام تقدر جيلي 10 منهم تعطيهم مثلا 4 جنيه 4 جنيه ولا 5 جنيه 5 جنيه وتكون بريت وأحسنت، ولي لأمك خير لك، لأن هذا هو الأفضل لك، ولا سيما في مثل هذه المناسبات الأيام 10 من ذي الحجة وعيد الأضحى. نعم
0: والله شيخ بارك الله فيك.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت لمشايخ اللي معاك ودار التعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تمام شيخنا، نستأنف قراءة الأسئلة. نبدو بسؤال الأخت مسرة، وعندها إشكال مع زوجها بحلف طلاق، لكن أو حلف يمين طلاق، وجهت للشيخ لكن لعل زيد وضح
1: نعم، هو نجيب بالعموم يا شيخ صلاح في هذه المسألة. أولا نقول أن الطلاق المعلق يقع إن حصل المعلق عليه.
0: نعم،
1: هذا هو مذهب الأئمة الأربعة ومذهب جمهور أهل العلم وأهل الحديث.
0: نعم،
1: أن الطلاق المعلق إن علق الزوج الطلاق على فعل شيء ثم حصل هذا الفعل ولو سهوا أو نسيانا فإن الطلاق يقع. ثم إن هذا الرجل سامحه الله علق طلاقه على أمر 90% أنه سيحدث. يعني معقولة واحد يقول لزوجته أنت طالق لو مسيت النقال، أو يعني بطريقة أو بأخرى ستمس النقال، يعني ممكن حتى سهو أو نسيان بتحوله من كان لمكان. وهذا مما يحرج الأزواج أنفسهم فيه في هذه المسائل. ما لك ومن الطلاق، وما لك ولتعليق الطلاق؟ إذا أردت أن تحلف أو تلزم تحلف بالله سبحانه وتعالى، أو لا تحلف ويكفي أن تلزمها بالقول حتى لا يترتب عليه شيء. الآن هذا الطفل الصغير جاي ومد لأمه التلفون والمرأة شداته، تو علي حسب تعليقه يقع الطلاق. لكن هل احنا نبو نسألوه هل قصده بالمس يعني ان تفتحه بش المس العادي؟ وهذه ما احنا نقولوا الزوج هو اللي نبوه يسأل مش المرأة. وهم 90% المرأة هي اللي جي تسأل تقول والله زوجي دارو زوجي دارو، ولا مرات يسأل واحد براني بكر يقول صاحبي، ولا المرأة تقول خوي. وينك انت ايها الزوج اللي او علقت هذا الطلاق؟ لماذا يعني تخذلك الشجاعة في ان تأتي وتسأل عن حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الامر اللي احرجت نفسك فيه واوقعت روحك واسرتك في هذا الامر؟ مالك ولتعليق الطلاق؟ مالك لهالكلام هذا؟ لان اكثر اسر ضاعت بسبب هذا التعليق، وللأسف اسر يعني يظنون نفسهم ازواجا وهم مطلقين من سنين بسبب تعليق طلاق. وخاصة يعني في من الناس الكلمة هذه ما تفارقش لسانه، مرات حتى على أمر بسيط جدا، أمر يقول لك خود خبزة يا فلان، تقول له والله ما نبيش، بالطلاق خود، سبحان الله، دي هي خبزة، ما نبيش ناكل خبزة أنا يا أخي الكريم. ليش تجيب في الطلاق؟ ليش تحرج نفسك وتضيق على نفسك وبعتالي تقعد تفتي لروحك تقول لا أنا مش قصدي، وأنا قصد التهديد، وأنا قصد التخويف؟ اللفظ الصريح يا إخوة راه القاعدة عندنا أن لا يحتاج لا إلى نية ولا إلى قصد، بل إنه حتى لو كان مزاحا يقع الطلاق به. فلماذا نفسد حياتنا الزوجية بهذا التعدي الذي يقوم به كثير من الناس؟ ما يحتاجش كلام. حتى يا سيدي غضبت من زوجتك، غضبت من ابنك، غضبت من مديرك، غضبت، مالك ومال الطلاق تحلف به ولا تعلق به؟ امرأة مسكينة في حوشها ما تدري على شيء، تطلق وتترجع وهي لا تعلم. لماذا هذه المرأة تظلمها وتظلم نفسك وتظلم أسرتك وتظلم عائلتك بتعليق الطلاق؟ فلهذا يجب على الإنسان أن يحذر من هذا الأمر الخطير اللي الآن يعني فيه من الناس عندهم زي الحلوة في لسانهم هذه كلمة الطلاق، وعلي أتفه الأمور. والله مرات أحيانا عليه كارطة وإلا عليه مبارة وإلا عليه شيء تافه فيعلقون الطلاق، ثم يأخذون يبحثون في الفتاوى الشادة على من لا يقول بالتعليق ولا على من لا يفتي بأن إيمين وكفارة وإطعامه. لا لا لا لا، يجب علينا أن نحتاط. ونقول لهذا الأخت السائلة خلي زوجك يتصل عليه 14-13 وقت الدوام الرسمي، وإلا يجي للدار في الظهرة هنا في طرابلس وراء قصر الملك، وإلا يمشي لأي فرع من الفروع. عندنا فروع في الخمس وفي مسلاتة وفي زليطن وفي مصراتة وفي غريان، وهذه فروع يعني موجودة ومفتوحة للناس حتى يستفتوا، لأن المفتي يحتاج أن يسأل المستفتي عن عدة أمور حتى يتصور المسألة ويعطيها الحكم الشرعي، والله أعلم.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
2: شيخنا الأخت نجاة لعلك استمعت إليها، تقول والدها توفي وعندها أخوها توفي قبله.
3: نعم سمعت السؤال. الأخ الشقيق مادام مات قبل الأب، أولاده لا حق لهم في الميراث، وهذا القانون باطل، يعني ملفق تلفيق لا أصل له في الشريعة، ولا يعتم ولا يعني ليس له قول يعول عليه ويعتمد عليه. ولذلك خاطب الدار الإفتاء الجهات القضائية منذ شهور طويلة تطلب منهم أن يلغوا هذا القانون اللي هو صدر في عهد القذافي كما ذكرت. وما دام هذا الأب عند أولاد، واحد منهم أخ شقيق مات قبله، عند أولاد آخرون من الأب اللي هو قالت نحن إخوة من الأب، هل نرث أو لا نرث؟ ما دام الولد للشقيق مات قبل الأب وما فيش إخوة أشقاء، إذا كان ما فيش إخوة ذكور أشقاء فالإخوة للأب يرثون، لكن إذا كان في إخوة أشقاء واحد ولا أكثر ما زالوا أحياء فلا يرث الإخوة من الأب لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء. أما إذا كان ما عندهش إلا هذا الأخ اللي هو مات قبله ولاده يطالبوا بميراثه، فنقول ولاده ما عندهمش حق في الميراث والميراث للإخوة للأب.
2: نعم، هذا شيخنا، هذا بالنسبة للميراث من الأب، ولا الميراث من الأخ الشقيق الذي توفي قبل والده، لأن هي تسأل عن هذا.
3: لا، هما يسأل الإخوة للأب هل يرثون أباهم مع الأخ الشقيق، لأن حسب زعم الأولاد أن الأخ الشقيق يرث، ودام الأخ الشقيق يرث معناه الإخوة الأب معاش يورثوا. هذا هو موضع السؤال المستغرب. نقول لها الإخوة الأخ الشقيق مادام مات هو ما يرثش، كأنه معدوم، كان غير موجود. الميراث في هذه الحالة للإخوة للأب.
2: نعم،
3: والإخوة الأب هم الميراث ليهم مش لأولاد الأخ الشقيق. الأخ الشقيق خلاص لأنه ما عندهش ميراثه.
2: نعم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.

0: منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه. فتحديات الزمان والمكان تغيرت، لكن الهدف ظل واحدا، عبادة الله وإعمار الأرض. كانت
1: لنا دهرا، تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسكناء،
2: يعني لا درجة أن مثلا يغيب أيام،
1: سواء كان من الكفرة يعني والله، سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
0: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية. موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: الحمد لله القائل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج وتلك الأيام، البرنامج الذي نقف فيه مع محطات من التاريخ نقرأها بميزان العبرة والموعظة. ويشرفنا في هذا البرنامج أن نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بك.
1: حياكم الله وشكمالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: فضيلة الشيخ، وقفنا في الحلقة الماضية عند نبوة آدم عليه السلام. شيخنا العزيز، السؤال الأول: هل كان آدم عليه السلام نبيا قبل هبوطه إلى الأرض أم بعد الهبوط، وما الدليل على ذلك؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. من خلال الاستعراض الآيات اللي واردة في قصة آدم عليه السلام، يعني الله جل وعلا نادى آدم غير مرة وكلمه بلا واسطة وعلمه كل الأسماء وهو في الجنة، ونهاه عن أكل الشجرة وحذره فيها من إبليس وحذره فيها من عداوة إبليس له، وحتى بعد اقترافه للخطيئة بعد يعني بادر بالتوبة كلها بإيحاء من الله جل وعلا. يعني نادى آدم وزوجه، يعني نادى الله آدم وزوجه، وحتى عندما نادوا الله تبارك وتعالى يعني طالبين منه المغفرة والصفح، هذا كله يعني ثابت وكافي في إثبات نبوة آدم عليه السلام وهو في الجنة. فكان آدم نبيا يعمل فيها بتوجيهات الله تبارك وتعالى، ثم بعد إخراجه من الجنة اختاره الله جل وعلا رسولا، اختاره الله جل وعلا رسولا يبلغ الرسالة إلى ذريته من بعده.
0: نعم، بارك الله فيك شيخ. شيخنا، ما أبرز الأدلة القرآنية التي استدل بها العلماء على نبوة آدم عليه السلام؟
1: نعم، وردت في ذلك عدة أدلة، من أهم هذه الأدلة قول الله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فالاصطفاء، إن الله اصطفى آدم ونوحا، الاصطفاء هو الاختبار، الاصطفاء هو الاجتباء، وهذا في اصطلاح القرآن الكريم يعني النبوة ويعني الرسالة. الله جل وعلا يقول: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ومنه قول الله جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وهنا أهل العلم أجمع على أن المراد بالاصطفاء هنا هو النبوة. وفي قول الله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فهذه يتضح فيها عطف يعني نوح عليه السلام، اللي هو بإجماع العلم هو من الأنبياء وهو من أولي العزم من الرسل، هذا يعني عطف على آدم في الاصطفاء، دليل على أن آدم أيضا من المرسلين. وتخصيص آدم عليه السلام بالذكر هنا لأنه هو أبو البشر وهو منشأ البشرية، فكما أن آدم هذا أبو البشر بالإجماع، كذلك هو أبو الأنبياء كما جاء في عدة أثار، يعني إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، يعني يقول الحسن البصري: وفضلهم الله على العالمين بالنبوة على الناس كلهم، فكانوا هم الأنبياء، هم الأنقياء، هم المصطفين لربهم. أيضا من الأدلة قول الله جل وعلا في سورة طه في قصة آدم، قول الله تبارك وتعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الاجتباه هنا هو اختياره نبيا واختياره رسولا، ومش معناها الاجتباء بالتوبة كما قال بعض المفسرين، فالله جل وعلا هنا غاير بين التوبة وبين الاجتباء، ويعني في العطف، ومعروف الواو في العربية تقتضي المغايرة، فغاير بين التوبة اجتباء فتاب عليه وهدى، ففي مغاير هنا بين التوبة وبين الاجتباء، هنا لما حصل عطف والعطف يقتضي المغايرة كما هو معلوم، والمعنى أن آدم يعني أدركته رحمة الله جل وعلا بعد أن عصاه فاصطفاه للرسالة، فقبل الله توبته وهداه إلى الصراط المستقيم.
0: نعم بارك الله فيك.
1: في حتى أدلة يعني من السنة يعني لهذا الأمر.
0: شيخنا، كيف استدل العلماء بحادثة المعراج ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم بآدم عليه السلام على كونه نبيا؟
1: نعم، من الأدلة التي استدل بها العلم في مسألة نبوة آدم عليه السلام حادثة الإسراء والمعراج. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماوات العلى مر على كل سماء، وفي كل سماء أن يمر على نبي من الأنبياء، فكان من بين الممرور بهم آدم في السماء الدنيا، ولم يمر يعني في تلك الرحلة على غير الأنبياء، ما مرش عليه غير الأنبياء، كلهم أنبياء. يعني دل هذا لأن آدم عليه السلام هو من هؤلاء الأنبياء، بل هو من طليعتهم عليهم السلام، لأن ابتدأت الزيارة به قبل غيره من الأنبياء لكونه أبا البشر وكونه هو أول الأنبياء.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما وجه الدلالة في كون آدم عليه السلام أول من يستشفع به يوم القيامة؟ هل لها علاقة بنبوته؟
1: نعم، هذا دليل من الأدلة على نبوة آدم عليه السلام. يعني الناس يوم القيامة في المحشر يعني يستشفعون بالأنبياء إلى الله، يعني أول ما جوا لآدم، يعني جوا لآدم أولا فذكر لهم عذره، ثم بعدين جوا إلى نوح وذكر لهم عذره، ثم جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام، ثم إلى موسى عليه السلام، ثم إلى عيسى عليه السلام، إلى أن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دل عليه في هدود قاسم مشترك بين هؤلاء المستشفع بهم، يعني هو كلهم كونهم جميعا من الأنبياء. نعم، هذا دليل من الأدلة على نبوة آدم عليه السلام.
0: شيخنا بارك الله فيك، سؤال شيخنا يرد على المستمعين الكرام، كيفية الاستشفاع بآدم عليه السلام حتى الوصول إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يعني ما هو السؤال الذي يسأله يوم الحشر الناس للأنبياء، ومن أين بعد سيدنا آدم زي ما تقول لمن يمشوا بعده؟
1: هذا حديث الشفاعة المشهور، وحديث يعني هو حديث طويل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم القيامة يعني يأتوا، يعني عندما تدنو الشمس من الخلائق، والناس يصبح عندهم يعني غم وكرب، وأصبحوا يعني في حالة يعني لا يطيقونها ولا يحتملونها، فيقول الناس يعني ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون يعني شوفوا أي واحد يشفع لكم إلى ربكم. فيقول بعض الناس يعني لبعضهم عليكم بآدم، يعني يجوا لآدم عليه السلام، فيقولون له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى يعني إلى ما نحن فيه، شوف إحنا اللي وصلنا له، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، خلاص وصلوا إلى مبلغ شديد. فيقول آدم عليه السلام يعطيهم عذرا، يعني يقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، فاذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح عليه السلام، فيقولون له يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى هذه الأرض، وسمك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول له يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول لهم إن ربي يعني قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني يعني قد كنت كذبت يعني ثلاثة كذبات. ويأتي بالحديث اللي هو المشهور في يعني في ذلك، فيقول نفسي نفسي اذهب إلى غيري، اذهب إلى موسى، فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وفضلك بكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم يعني إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى بن مريم. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، وأنت كلمته ألقها إلى مريم وروح منه، وأنت كلمت الناس في المهد صبية، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى أيضا إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، لكن اعتذر لهم. فقال لنفسي نفسي نفسي اذهب إلى غيري، اذهب إلى محمد. فيأتون محمدا فيقولون يا محمد أنت رسول الله وأنت خاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنطلق فآتي إلى العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع. فيقول عليه السلام فأرفع رأسي فيقول أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني والذي نفسي بيدي إن ما بين المصرعين من مصارع الجنة كما بين مكة وبصرة كما جاء في الحديث. هذا هو يعني باختصار حديث الشفاعة الثابت في المشهور الثابت في البخاري ومسلم.
0: نعم بارك الله فيك شيخ، هذا هو يعتبر من الأدلة على نبوة آدم.
1: نعم
0: عليه السلام.
1: نعم من أكبر الأدلة على نبوة آدم عليه السلام. حتى هو آدم عليه السلام في قصة يعني عند اختلافه مع ولديه أيضا من الأدلة على ذلك على نبوة آدم، عندما اختلف يعني آدم يعني مع ولديه في القصة المعروفة عندما قتل أحد ابني آدم أخاه، فكل واحد منهم يعني تقرب بقربان إلى الله جل وعلا كما جاء هذا في القرآن في سورة المائدة. فالله جل وعلا قال فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فقال لأقتلنك. فهذا دليل على أنه يعني كان عندهما شرع من الله جل وعلا، وهذا الشرع يعني منين تعلمه؟ تعلمه من أبيهما آدم عليه السلام، فأخبرهما أن قبول القربان من أحد الخصمين دليل على أنه هو شنو؟ أنه هو أحق في هذه القضية. لهذا قال الله جل وعلا قال إنما يتقبل الله من المتقين، فهذا من الغيب الذي لا يعلم إلا بوحي من الله جل وعلا.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا كيف نرد علميا على من قال إن آدم عليه السلام كان عبدا صالحا فقط وليس نبيا؟
1: هو كون آدم نبيا هذا أمر مجمع عليه وهذا ثابت، يعني ما فيش خلاف بين أهل العلم، وهذا منقوف بلا يعني منقول عند يعني أهل العلم بلا خلاف. وفوق ذلك هو أصلا من 25 المذكورين في كتاب الله جل وعلا، وهو ممن قص الله علينا أخبارهم، واتفقت يعني طوائف المسلمين على أن عد آدم عليه السلام من الأنبياء ومن المرسلين. فهذه كتبهم يعني كتب أهل السنة موجودة في العقيدة يعني طافحة بذكر هذا الأمر، وهذا منقول يعني نقله الخلف عن السلف واللاحق عن السابق في كل العصور وفي كل الأمصار، ودل على ذلك يعني الأدلة الصريحة من الكتاب ومن السنة النبوية بدلائل واضحات. وأيضا يعني حتى بالعقل الله جل وعلا يعني خلق الإنسان والجن لعبادته، وهذه هي الغاية من خلقهم. وآدم عليه السلام يعني مش هو من البشر فحسب، بل هو أبو البشر، أبو البشر عليه السلام كما ذكرنا في الحلقات الماضية. فلا بد أن يكون هذا هذا يحقق هذه الغاية التي من أجلها يعني خلق في نفسه أول ثم في ذريته ثانية.
0: نعم شيخنا، ما الحكمة من كونه أول البشر في نفس الوقت أول نبي؟
1: نعم، هذا يعني أن يعني معلوم أنه مش باستطاعته أن هو أن يعبد الله جل وعلا دون إذن من الله تبارك وتعالى في نوعية العبادة وفي كيفية العبادة. ما يصحش من أي عبد أن يعبد الله جل وعلا كيف ما شاء على حسب هوى، لابد أن يعبد الله جل وعلا بما شرع، والشرع هذا لا يتلقى إلا من الله جل وعلا. فإذن تعين أن يكون آدم نبيا وتقرر تكليفه يعني بالعقل اللي هو مناط التكليف، فكان بالعقل هذا قادرا على تلقي التوجيهات من الله تبارك وتعالى حتى لا يبقى لحظة من عمره غير عارف بالله جل وعلا وبما يريد الله تبارك وتعالى. لهذا جرت سنة الله في المكلفين أن يرسل إليهم رسل تباعا واحدا تلو الآخر حتى لا يخلو زمان من داعي لله جل وعلا وقائم بالحجة، لئلا تنقطع الصلة بالخالق جل وعلا. يتخبط الناس بعد ذلك في الحياة، يعني تخبط العشواء، لا يهتدون سبيلا في هذه الدنيا ولا يسلمون من عذاب الآخر. ختمت الرسالات السماوية برسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاتم للنبيين، وهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكان آدم عليه السلام يعلم ذريته وهم ليسوا مشركين، لكن البشر يفتقرون إلى الوحي فيما يتعلق بعباداتهم وأحكامهم، ويتعلقون يفتقرون الوحي فيما يتعلق بأمور الغيبية. لهذا قامت الضرورة بالنبوة والوحي. فإذا كما نعلم أن النبوة هذه هي طمأنينة للقلب، وهي سكينة للروح، وهي ترشيد لسلامة الطريق، وهي حسن العاقبة ويقين الإيمان، هذا كله في النبوة. النبوة هذه رهي يعني نقول كشف لعالم الغيب، إخبار من الله جل وعلا، إخبار عن الله تبارك وتعالى وعن الملائكة وعن الآخرة وعن الحساب وعن الثواب والعقاب بشيء مطابق للواقع. النبوة تشريع مفصل يعني يضبط علاقات الناس وزواجهم ومعاملاتهم، ويجعل الناس يعني أقرب إلى الرشد وأقرب إلى الصواب، ولا يخرجهم عن طبيعتهم العادية اللي هي المركبة. فالنبوة ضرورة للعدل الرباني، وفيها تقديم البلاغ وإنذار للآخرة ورحمة للبشر. فلابد أن يكون الرجل الأول اللي هو آدم نبي، هذه ترسيخ لأصوات الخير في الإنسان وفي الأرض، ولم تقوم يعني حضارة ولم تتكون أمة إلا يعني والدين هو الحادي وهو الملهم لها. حتى النظريات اللي هي المادية حاولت تتكع لموروث ديني، ما استطعتش تنكر دور الدين في حياة البشر، وهذا نشوف فيه تو في البوذية وفي غيرهم، يعني واللي هم الماديين الحياة صرفة ما قدروش يهربوا من مسألة الدين، لأن عارفين أن شعوب العالم رغم يعني شهودها يعني هبات متكررة في العودة للتدين، كل علاج هروب من ضياع والكآبة والعدمية والقلق واستجابة للفطرة اللي هي المثمورة المنتفضة. فإذا كون آدم رسول الله بالعقل، فلأن آدم عليه السلام لم يكن له بد من أن يكون لديه يعني من شرع الله جل وعلا ما يتعرف به عليه، تنظيم علاقته مع زوجه، ما يتمكن من تصريف شؤون أولاده في السلم وفي الحرب وفي الزواج وفي الانفصال، لي يعني مش يعلمهم من خلاله ما يحل له وما يحرم عليه من أطعمة والأشربة والسائر ما وضع الله جل وعلا في الأرض. فهذه هي مهمة، وهذه المهمة لا يضلع بها إلا رسول قد أكرمه الله جل وعلا بالرسالة، إلا رسول قد كلفه الله جل وعلا بالبلاغ. لذلك قال الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وكان الله عزيزا حكيما.
0: نعم بارك الله فيك شيخ. شيخنا لو تفصل لنا كيف هي الفرق بين النبوة، النبي والرسول؟
1: نعم، العلماء طبعا اختلفوا في هذه المسألة، اللي هو الفرق بين مسألة النبوة والرسالة على عدة أقوال. أشهر الأقوال وهو قول جمهور أهل العلم نظروا إلى التفرقة بين النبوة والرسول، لأن الرسول يعني يوحى إليه بشرع جديد ويؤمر بتبليغه، بينما النبي يعني لم يؤمر بتبليغه. هذا أحد الأقوال، وهذا القول المشهور في هذا الأمر. فقالوا يعني بين النبي والرسول يعني بينهما عموم وخصوص، النبي أعم والرسول أخص. قالوا النبي كل ما نوحي إليه من الله جل وعلا، سواء أمر بالتبليغ أو لم يؤمر، فإن لم يؤمر بالتبليغ فهو نبي وليس رسول، وكان أمر بالتبليغ فهو نبي ورسول. وفي علماء زمان قلنا قالوا إن الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله والعمل به. والأشهر هو القول الأول، هو التفريق بين من أمر بالتبليغ وبين من لم يأمر بالتبليغ. لكن هذه أشهر الأقوال في التفريق بين النبي وبين الرسول.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما أعتقدك نكونوا تمينا قصة آدم في سورة البقرة، صح؟
1: نعم صحيح.
0: تمام شيخنا الكريم، بعد أن استمعنا إلى عرض قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة، نريد أن نعرف كيف لخص القرآن هذه القصة في سورة الأعراف، وما أبرز الفوارق بينها.
1: نعم، هو كما ذكرنا في الحلقات الماضية أن الله جل وعلا في القرآن الكريم ذكر قصة آدم في عدة سور، في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الحجر وفي سورة صاد، هذه من أشهرها. سورة الأعراف طبعا هي سورة مكية، وتضمنت يعني سنة الله الكونية في الأمم المخالفة بصفة عامة، وفيها تذكير للناس بآيات الله جل وعلا في الكون وفي الخلق، وكيف خلق الإنسان وضعف الإنسان وبداية عداوة الشيطان للإنسان. وذكر الله فيها حتى بعض حجج المعاندين من الأمم السابقة، وحذر من سلوك يعني طريق المعاندين، ويعني وخوف من يوم القيامة ومن عاقبة الكافرين في النار. ومهد يعني الله جل وعلا قبل الحديث عن الأمم السابقة في أول سورة الأعراف، وقبل الدخول في قصة البشرية تفصيل عن تمكين الله جل وعلا للجنس البشري في الأرض. لهذا بدت الرحلة في مسيرة البشرية بالشروع في قصة آدم وعداوة إبليس له، ولهذا جت تفاصيل يعني لا توجد يعني إلا في كتاب الله تبارك وتعالى، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الله جل وعلا ذكر في سورة الأعراف: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فابط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. الآيات اللي في سورة الأعراف يعني ذكر فيها القصة بالتفصيل. يمكن نختصر هذا الأمر بعدة أمور. أول الآيات الأولى تكلمت عن بداية الرحلة وربط الحياة بالله عز وجل: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. الآيات بدأت تمهد عن تمكين الله جل وعلا للجنس البشري، هذه حقيقة مطلقة قبل ما تبدأ قصة البشرية. فالله جل وعلا هو خالق الأرض وخالق الإنسان، وهو اللي مكن للجنس البشري في الأرض، وهو اللي أودع في الأرض كل ما فيها من أسباب الرزق ومن أسباب التعايش، وجعلها مقر صالح للنشأة بجوها بتركيبها بالشم بعدها عن الشمس والقمر ودورتها. وهذا نشوفه فيه واضح حتى لما نشوفه للكواكب، يعني لولا تمكين الله جل وعلا شيخ مالك للإنسان في الأرض بهذا وذاك لما استطاع المخلوق الضعيف اللي هو يعني أنه يقهر يعني يتعامل مع الطبيعة يعني ويتصرف فيها. وحتى شوفوا حتى تصورات اللي هي الجاهلة اللي هي الإغريقية القديمة والرومانية، كلها يعني تصوراتها كلها تصورات جاهلية، تصور الكون هذا عدو للإنسان، وتصور القوى الكونية هذه مضادة لوجود الله وللحركة ونحو ذلك، وتصور الإنسان هو في معركة أصلا مع الطبيعة ومع يعني، وتصور كل النواميس الكونية وكل تصغير لا يعتبر فيه قهر للطبيعة في المعركة وبينها وبين الجنس البشري. هذه تصورات الحقيقة تصورات يعني ناقصة يعني خبيثة يعني فوق منها يعني لو كانت النواميس الكونية هذه مضادة للإنسان وعدوة لي وتتربص به وتعكس اتجاهاته يعني ما نشأ هذا الإنسان أصلا، وإلا كيف ينشأ الإنسان أصلا في كون معادي له بدون إرادة وراها أصلا، وما يستطيعش الإنسان أن يمضي في الحياة حتى عليه فرض أن وجد، فكيف بيمشي ويمضي والقوة الكونية هذه كلها يعني تعاكس الاتجاه. لذا التصور الإسلامي وحده هو الذي يعني يبين لنا ويمضي وراء هذه الجزئيات، مش يربطها كلها بأصل شامل وأصل متناسق. الله هو خالق الكون، واقتضت مشيئة الله أن يجعل طبيعة هذا الكون تسمح بنشأة الإنسان، وأودع الإنسان عنده استعدادات كثيرة تسمح له يتعرف على نواميس الكون واستخدامه في الحاجة. وهذا نشوف فيه تناسق ملحوظ، يعني تناسق الملحوظ هذا هو الجدير بصنعة الله جل وعلا. نشوف الإنسان يعيش في كون يعني مهنوس وصديق وفي رعاية يعني قوة حكيمة، يعيش الإنسان يعني مطمئن القلب مشروح النفس ثابت الخطى، كلها باش ينهض بعمارة وخلافة الأرض ويعان على هذه الخلافة من الله جل وعلا. لهذا قال الله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، الذي جعل لكم الأرض فراشا، كل آيات الذي جعل لكم الأرض مهادا، كل آيات لتسخير الكون للإنسان. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، الإنسان هو ابن هذه الأرض، هو ابن هذا الكون، أنشأه الله جل وعلا في هذه الأرض ومكنه فيها وجعل له يعني فيها أرزاق ومعايش ويسر له من المعارف التي يعني تسلم المفاتيح. هذا كله ذكره الله جل وعلا، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. مكناكم في الأرض يعني أعطاه كل عناصر القوة، وجعلنا لكم فيها معايش في كل ما تأكلون ولتشربوه ولتلبسوه ولتستمتعون به ولتشكروا نعمة الله جل وعلا وتنطلقوا في طريق الطاعة. ولكن الله جل وعلا ذكر نتيجة الغفلة، يعني ذكر قال قليلا ما تشكرون، هذا بسبب النتيجة الطبيعية للغفلة عن معنى الحياة المسؤولة يعني في صلتها بالله عز وجل الله عز وجل. فقضية الشكر هذه قضية وعي وقضية انفتاح وقضية إيمان، مش تعرف أن الله جل وعلا لم يخلقك عبثا، الله جل وعلا لم يخلق الخلق بدون هدف ولم يترك الإنسان بدون نظام. الشكر أنك تصرف يعني أن العبد يصرف كل ما يعني أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله، هذا هو الشكر. فالشكر من أجل الأخلاق السلوكية الإيمانية اللي على المؤمن أن يتحلى بها في كل أحواله، لنفاها اعتراف بالنعم لمن أزدها. لهذا كانت عناية القرآن عناية عظيمة بهذا الأمر، ذكرت في مواضع كثيرة، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكبرون. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فإذا كانت عبادتكم أيها الناس خالصة لله جل وعلا اشكروا نعمة الله تبارك وتعالى. العبادة تستلزم الشكر، وهذا يعني من ضروب العبادة ومن أنواعها. لهذا أعطانا الله جل وعلا أدوات التمكين وسخر لنا الكون والأرض وجعل فيها من المعايش اللي تستحق الشكر يعني ليلا ونهارا، وتستحق الشكر في السر وفي العلن وبالقول وبالاعتقاد وبالعمل. هذا النقطة الأولى شيخ مالك اللي هي فيما يتعلق بالتمكين في الأرض. نعم. ذكر في الآية الأولى في الآية التي بعدها الله جل وعلا خلق الإنسان وتصوير الإنسان، عندما قال الله جل وعلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين.
0: نعم شيخنا. نعم. شيخنا لو موضوع الخلق نخلوه بعد الفاصل لأنه نعم. عاش في وقت. بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام نترككم الآن مع فاصل قصير، نعود بعده بإذن الله فلتكن.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا إليكم مستمعين الكرام. فضيلة الشيخ، وقفنا قبل الفاصل عند خلق الإنسان وتصويره. شيخنا، لو تشرحنا قول الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم.
1: نعم، الله جل وعلا قال: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فبدأ الله جل وعلا خلق الإنسان من طين، يعني ثم صوره حتى تكامل الخلق، يعني إنسانا سويا يملك الصورة الجميلة ويملك الجسم المعتدل ويملك أجهزة دقيقة تتحرك في نظام محكم ونظام متوازن، وتحرك يعني العقل والإرادة اللي يستطيع الإنسان من خلالهم أن يعني يحمل مسؤولية نفسه ومسؤولية الكون من حوله. لهذا كان الله جل وعلا ذكر في المرحلة الأولى، المرحلة الأولى مرحلة التراب، البداية قبضة من تراب الأرض، حيث ذكر الله جل وعلا في مواضع عديدة في القرآن: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والآية الأخرى في سورة الروم: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. الخطاب هذا طبعا لبني آدم، وهم يعني وهم مخلوقون يعني عن طريق الزواج والتناسل، لكن ينطبق على أبيهم آدم عليه السلام، وبما أن أباهم مخلوق من تراب فهم أيضا مخلوقون من تراب. وشاء الله جل وعلا أن يكون تراب الأرض مختلف ومتفاوت أصلا في لونه وفي طبيعته، يعني مش توافق بقاع الأرض وتتناسق وتتكامل، ففيه التراب الأحمر وفيه الأسود وفيه الأبيض وفيه الرمادي، وتراب فيه سهل وفيه تراب يعني صعب شوية ولين، وفيه لقاسي وفيه هذا كله موجود في التراب. ف كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة فقبض من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والقبيث والطيب وبين ذلك. فالله جل وعلا يعني كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أسباب الاختلاف ألوان الناس واختلاف طبائعهم واختلاف صفاتهم، هذا كله يعني من أسباب ذلك اختلاف ألوان التراب يعني الذي خلق الله منهم أباهم آدم. فقبض التراب اللي خلق منها آدم ضمت مختلف ألوان التراب الأحمر والأبيض والأسود وغيرها، وتحولت هذه ألوان التراب كلها إلى جينات وراثية تنتقل من الآباء إلى الأبناء. وأعطى الله يعني لكل سكان وإقليم في الأرض يعني لونهم الخاص بهم، وكل إنسان لون اللي اختاره يعني بحكمته جل وعلا. فهناك أقاليم ألوان يعني ألوان سكانها سوداء، وهناك أقاليم ألوان سكانها بيضاء، أخرى حمراء وأخرى بنية، وهكذا كلها هذا موجود. والله جل وعلا: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ف يعني لون الإنسان هذا لا إرادي في حياته، فلا يصلح أن يكون هو أساس التفضيل بين البشر، يعني لا يجوز أن يتفاضل أناس بشيء لا دخل لهم فيه ولا قدرة لهم على اختياره. فهم يتفاوتوا في يعني في جانب يقوم على اختيارهم وجهدهم وسعيهم، اللي هو الإيمان بالله جل وعلا، العمل الصالح، التقوى، هذا هو معيار التمايز ومعيار التفاضل. يعني في أمم كثيرة ضلت لأنها جعلت أساس التفاضل هو اللون، فضلت لون أفرادها واحتقرت ألوان الأفراد الآخرين ومارست التمييز ضدهم بأبشع الصور وبأبشع الأشكال. وشفنا احنا اللي صار في النازية في ألمانيا بسبب الجنس اللي هو في الجنس الآري، اللي يعني فضلوه على سواه من قالوا اللون الأحمر هذا هو اللي يلون يعني أفراده، والأمريكان فضلوا الجنس اللي هي الأنجلسكوني هذا على غيره، واحتقروا السود في
0: هذه العنصرية.
1: نعم، احتقروا السود والعنصرية المعروفة هذه، ما عندهم مش دم إلا لأن لونهم أسود فقط.
0: دخلوها على ما أعتقد حتى في التوراة عندهم إن أساس عقوبة ليهم هذا علاش لونهم أسود، في عند المسيح في طوائف من المسيح عندهم شيء.
1: ليش تفاصيل بسبب ذلك، يعني هل عندهم نصوص يعني أثبتوها من الإنجيل أو نحو ذلك، المحرف هو أصلا الإنجيل، لكن المعروف الآن هو، وهذا معروف في تاريخ أمريكا وقصة العنصرية يعني لما حصل السود على مدى التاريخ وما حصل للهنود الحمر في تاريخ، ماذا كله داروا أن اللون هو معيار، وهذا يخالف المنهج الإسلامي الواضح الذي جعل الناس تفاوتهم في هذا الأمر لا علاقة لهم به. هذا أمر يعني لا يصلح أن يكون معيار التفاضل بين البشر، إن معيار التفاضل حاجة هم لهم دخل فيها، حاجة هم لها دخل فيها، لكن اختيار لونهم وشكلهم هذا لا علاقة لهم به، فهم ما عندهم مش دم في أمريكا إلا لأن لونهم أسود مثلا. ف يعني وهذا يعني لا يصح أن يكون معيارا للتفاضل، لا يصح أن يكون معيارا للتفاوت بين البشر. المعيار هو العمل الذي يعني يكونون هم أساس في اختياري، حاجة اختارها بيدهم حاسب عليها، لكن حاجة لم يكن له دم فيها لا يحاسب عليها. نعم، فلهذا يعني أجل الله جل وعلا يعني لكل الكون هذا، وقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعني من خلاصة الأرض، هذه هي الحقيقة بعينها. فالله جل وعلا تبارك الله أحسن الخالقين، هو أعلم بنا كما ذكر الله جل وعلا هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجن في بطون أمهاتكم. نعم. هذه مرحلة الأولى اللي هي مرحلة التراب، بعدين جت المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الماء. الله جل وعلا يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. آيات كثيرة في هذا، وهو الذي خلق من الماء بشرا، والله خلق كل دابة من ماء، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. كهذه الآيات كلها تدل على أن آدم خلق من ماء، كما أن كل شيء حي وكل دابة تدب على الأرض خلقت من الماء. وآية سورة الفرقان هي واضحة تدل على أن البشر تحديدا خلقوا من الماء، ثم تبين الآيات بعد ذلك اللي هو الخلق التالي لآدم وحواء وذريتهم أيضا حتى هم خلقوا من ماء مهين، وهو ماء الرجل المني. وإن كانت الحقيقة الأولى وهي أن كل الدواب بما فهم الإنسان خلقت من الماء، كذلك يعني الماء هو معروف حتى الإنسان يكون 70% أصلا الماء ده من جسم الإنسان، فخلق آدم من تراب ومن ماء، خلط بهذا التراب ليكون المادة الأولية اللي خلق منها آدم وهي الطين، وجاءت في وصف الطين الآيات الأخرى الكثيرة اللي هي المرحلة الثالثة مرحلة الطين. إذن تراب ثم ماء ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة اللي هو الطين. فأخبر الله جل وعلا أن آدم خلق من طين، وهذه مرحلة مزج التراب بالماء فصار طينا. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. والله جل وعلا يقول في الآية الأخرى قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. والآيات كثيرة، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فالطين اللي خلق منه آدم وصف في القرآن بثلاث صفات، يعني الصفات هذه مذكورة في آيات كثيرة، منها الطين اللازب والحمأ المسنون والصلصال، وهذه مراحل الطين اللي هي يعني مراحل الطين، الطين اللازب والصلصال والحمأ المسنون. فالحمأ المسنون هذا في مسام الجسد، فاحتاج لمعالجته يعني هذا العلماء ذكروا في هذا من عدة تفاسير، قالوا الطين هذا شيء خصب يعني قابل للإنبات وتكون فيه الورود والأزهار والأشجار النافعة ونحو ذلك، والطين هذا يعني فيه يعني مرونة وفيه نحو ذلك. جت بعد ذلك الطين اللازب اللي هو المرحلة الرابعة، الطين اللازب، وهذا ذكر الله جل وعلا في سورة الصفات فاستفتهم أهم أشد خلقا أما خلقنا إن خلقناهم من طين اللازب. شنو اللازب؟ اللي هو التابت شديد التبوت، يعني المتماسك يعني ناتج عن يعني طين رخو، بعدين حصل يعني زاد يعني خلط الطين بعضه ببعض فأصبح لازب كتيف، يعني زي ما نقوله تمهيدا لمرحلة التجميد ومرحلة مرحلة التيبيس. يعني خلقناهم من طين لاصق، وصفه الله جل وعلا باللزوب لأنه هو مخلوط بالماء هنا، فإذا خلط بماء صار طينا لازما اللي هو طينا لازقا. جينا بعدين للمرحلة الخامسة اللي هي الحمأ المسنون، الله جل وعلا ذكر ذكر الحمأ المسنون في سورة الحجر ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، من صلصال من حمأ مسنون. كلمة يعني حمأ هذه جت في القرآن في سورة الحجر كلها وثلاث مرات تكررت، ومسبوقة كلها بالصلصال. فهذا الأمر اللي هو مسألة الحمأ المسنون الذي ذكره الله تبارك وتعالى من صلصال من حمأ مسنون، يعني من طين يبس بعد ما يعني حمر حتى صارت له صلصلة وأصبح له صوت زي صوت الفخار. الحمأ المسنون هو الطين المتغير لونه وريحه من طول المكث. وهذه مرحلة الثانية اللي هو بعد الطين اللازب اللي هو اللاصق، ترك الطين اللازب الغليظ هذا إلى أن جف ويبس، تحول إلى طين أسود متغير، ولما ازداد الجفاف صار جاف ويابس وصلصال. فإذا نقر نقر لما تضرب به كداي يخرج منه صوت، وبعد وصول الجفاف واليوبس هذا للغاية بعدين شبه في ذلك بالفخار. فوصف الطين اللي سيخلق منه آدم بالحمأ المسنون، وهذا استفدناه من معاني كثيرة، منها أن لون الطين يعني كان أسود، وتشكيل وتخليق يعني جسد آدم كان في مرحلة الطين اللازب، بعدين التشكيل والنحت لجسم آدم هذا ترك فترة من الزمن لا يعلمها إلا الله جل وعلا، حتى حصل جفة وجيل المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة الصلصال. الله جل وعلا قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار. الصلصال اللي هو اليابس اللي يسمع له صوت إذا ضرب،
0: اللي يصنع منها في
1: يشبه الفخار اللي نصنع منها الآن في الجرار وأواني الفخار اللي تتميز بحفظ الماء وتبرده وتعبيه بواسطتها، أيضا يتسلل الهواء لأعماق الماء ونيمنح معنى جديد. فجسد الآدمي هو وعاء، هو منجم صغير مكون من نقدر يعني بعضهم قال من 23 عنصر موجود في الأرض. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مرحلة يعني ما قبل الروح لما قال إني عبد الله لا خاتم النبيين، وإني آدم عليه السلام لا منجد في طينته، يعني كلمة المنجدل على الأرض يعني تشكل فيها التراب وبعدين الطين اللي هو عجن بالماء، ثم ترك ما شاء الله من الأزمنة حتى أصبح هذا طين لازب ملتصق ببعضه البعض، وبعدين ترك فترة يعني ما شاء الله من الأزمنة حتى أصبح يعني حمأ مسنون أسود يعني، وبدأ تظهر عليه ملامح تكوين الإنساني، بعدين ترك ما شاء الله حتى صار يعني صلصالا كالفخار. ف هذه مراحل ذكرها الله تبارك وتعالى، فلا بد من يعني جمعنا لهذه الآيات المتفرقة التي تحدثت عن قصة آدم عليه السلام. فالآيات التي تحدثت عن أبينا آدم عليه السلام قبل نفخ الروح ما فيهاش تعارض فيما بينها، وإنما كل فترة من الفترات أخبرت عن مرحلة من المراحل التي مر بها الخلق، فأخبرت آية عن خلق من تراب، والتاية عن تراب وماء، وحدة مرحلة الطين، وحدة عن طين اللازب، وحدة عن صلصال من حمأ مسنون، وحدة عن صلصال كالفخار.
0: نعم تمام شيخنا بارك الله فيك. شيخنا لو تحدثنا عن مرحلة تصوير آدم عليه السلام وتسويته.
1: الله جل وعلا في سورة الأعراف ذكر هذه المرحلة من المراحل، وهي مرحلة تصوير الإنسان، مرحلة تصوير الإنسان وتسوية الإنسان بعد ما مر آدم بالمراحل اللي ذكرناها من تراب، وبعدين التراب مشي لطين، وبعدين الطين إلى طين لازب، ثم تحول الطين لازب إلى صلصال من حمأ مسنون، وبعدين الصلصال مشي إلى صلصال كالفخار، وأصبح تمثال يعني مجسم وجسد بدون روح. هذه مرحلة هي مرحلة التصوير، يعني تمهيدا لنفخ الروح فيه، تمهيدا لنفخ الروح فيه، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. فالخطاب في الآية هذه لبني آدم، والحديث فيه كلام عن خلق وتصوير يعني أبيهم آدم عليه السلام، لذلك عطف على مرحلة التصوير، عطفت على مرحلة الخلق بحرف العطف اللي هو يدل الفعل اللي هو يدل على التراخي والبعد الزمني بين المرحلتين، وبين والتصوير اللي هو في الآية هذا تصوير مادي مجسم، يعني لما خلق الله آدم من الطين اللازب وصار كصلصال من حمأ مسنون كالفخار، صوره الله بأن جعل له أجهزة الجسم اللي هو البشر المعروفة والظاهرة والباطن، هذا كله تمهيد لنفخ الروح فيه، تمهيد لنفخ الروح فيه، هذه أجهزة جامدة ما فيهاش حياة التصوير المجسم هذا بتسويته ذكر الله جل وعلا تسويته في آية أخرى، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. التسوية اللي هي من التصوير، وفيها إنشاء مختلف أجهزة الجسم وتهيئتها للعمل، واللي جرى لآدم من تصوير قبل نفخ الروح فيه يجري لكل واحد من ذريته حتى قيام الساعة. غير الفرق بين التصويرين أن تصوير آدم كان خارجي ظاهر، جاءت الصورة مادية يعني تمثال المجسم كبير، وتصوير الذرية يكون داخل الرحم صورة يعني مصغرة جدا. لهذا الله جل وعلا قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فآدم هذا تمثال ملقى في الجنة، كان تمثال ملقى في الجنة، كان خلق آدم وتصويره اللي خلقه الله جل وعلا قبل تصويره بقي تمثال ملقى في الجنة فترة زمنية لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الفترة الأولى اللي هي كانت بداية البداية في تركيب جسد آدم اللي هو المصور، واللي يبدأ منها تركيب يعني بعد ذلك في الأرحام. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه ينعم يركب ويبعث. في لفظ آخر يعني ليس من الإنسان شيء إلا عظم واحد اللي هو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. لهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب. يعني في الحديث آخر ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا، لكن ما هو عجب الذنب هذا؟
1: عجب الذنب هو آخر فقرات العمود الظهري من عمود الظهر، أصغر تلك الفقرات اللي هو معروف باسم العصص، هذا كانت بداية خلق آدم من عجب الذنب. ثم تمت التسوية وأكمل تصويره بعد ذلك، لأن الحقيقة قال منه خلق، هذا عام يشمل كل إنسان آدم وبني آدم. عندما يموت الإنسان ويوضع في قبره كل شيء يبلى ويصير ترابا إلا تلك الفقرة الصغيرة في أسفل العصص، الله شاء ألا تبلى ليركب الخلق منها يوم القيامة عندما يشاء الله جل وعلا بعث الإنسان من جديد. يعني عندما تأمل الإنسان حينما يموت أول نقص لبنيته أن يعني تخرج منه الروح، وكانت يعني آخر شيء في بنائه آخر شيء اللي هو الروح، ثم يتصلب الجسد ويتجمد كما كان في مرحلة الصلصالية ويتعفن ويعني تتبختر الرائحة كما كان في مرحلة الحمأ المسنون، ثم تمتص الأرض ما فيه من المياه اللي فيه مش يصير إلى التراب كما يعني بدأه الخالق من تراب. إذن صدق الله جل وعلا في هذا المشهد حينما بيّن لنا الموت، فبذلك يعني بيّن لنا ذلك. وتبدو هذه يعني مرات الحقائق هذه للمستمعين الكرام بعض منها واضح وبعض منها بديل، لكن هذه كلها مهمة في غاية الأهمية لما ردوا عليه غير المسلمين يعني اللي عندهم مات العلمانيين واللادينيين والحوذات. نعم هذه وردوا على بعض النظريات الأخرى اللي هي زي نظرة داروين وغيرها اللي تقول لا هو تطور ومتحول من بعض الأجناس ولا فيروسات ولا القرود زي الشمبانزي ونحو ذلك، ويطلقون لبعض القرود أصلا يسموه في إنسان الغاب، وهذا كله يعني رد قديم. عليهم نعم رد عليهم رد واضح.
0: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا بما أن الوقت قارب على الانتهاء، تكلمتم شيخنا بارك الله فيكم عن العصعص، وقلتم بأن الإنسان يبدأ الخلق من تلك العظمات، وكما يبعث أيضا يوم القيامة من تلك العظمات. سؤال شيخنا يخطر على المستمعين، هناك عشائر في بعض الدول يقومون بحرق الجثث، فهل هذا يعني أنه لن يبعث أو أن العصعص يختفي من جسده؟
1: نعم هذا يعني سؤال نشر وتكلم عنه حتى كثير من المعاصرين حتى المتخصصين، وشيخ المتخصصين حتى في علم الأجنة ذكروا أن جسد الجنين ينشأ من شريط دقيق للغاية، سواء في الشريط الأول اللي هم يتخلق في اليوم الخامس عشر من مسألة تلقيح البويضة وغيرها، وبعدين بعد يعني حتى كثير من الأخصائيين منهم فذكروا أن ما إن ينتهي الشريط الأول من هذه المهمة حتى يبدأ في الاندثار ويبقى منه جزء يسير جدا في نهاية العمود الفقري اللي هو يعرف بالعصعص ولا يكاد يرى بالعين المجردة. هذا ما ذكره الأخصائيين وممكن الرجوع إليه. حتى حاول مجموعة من علماء الصينيين وغيرها يعني من خلال تجارب مخبرية حاولوا إفناء هذا الجزء نهاية العصعص، حاولوا يذوبوه في أقوى الأحماض وبالحرق وبالسحق وتعريضه للأشعة المختلفة فلم يستطيعوا ذلك. هذا كله جزء من الإنسان اللي هو عجب الذنب اللي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عديد من الأحاديث، ذكره قبل 1400 سنة وبين أنه يركب منه أول مرة وأنه هو الذي يبقى بعد وفاته وفناء جسده ومنه يعاد خلق مرة أخرى. فإذا أراد الله بعثا للعباد للحساب والجزاء فينزل الله جل وعلا مطرا من السماء فيموت كل فرد من عجب ذنبه كما تنبت النبتة من بذرتها كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الحديث يعني ليس فيها ما يطعنون بل حقيقة علمية ما توصلوهاش إلا الآن في السنوات العلم في الحديث في السنوات الأخيرة، وهذا يؤكد صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتلقيه يعني هذا الأمر عن الخالق جل وعلا الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أظهر الله جل وعلا في هذا العصر إعجازا وتحديا لكل جاحد ولكل مكذب، وهذا كل مصداق لقول الله جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. هكذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الوقت.

0: فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، بارك الله في علمه ونفع به. والشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: على عزالة شيخنا الأخ بسام ترهونة يتحدث عن المؤتمر الدولي الذي قامت به جامعة بطرابلس وجامعة لكلية الشريعة في طرابلس تنتمي، فاستضافت في هذا المؤتمر الشيخ المصري رسلان المتهم في قضية الشيخ نادر بالتحريض على قتله، والذي يدعي بأن حماس أيضا صنيعة إسرائيلية.
3: هذه الكلية لا علاقة لها بالمالكية، ولكن تستعمل في الشعارات والعناوين لتمرر مسائلها على السذج، وتتظاهر بأنها ضمن السياق البلد. هي تتلقى إملاءاتها من الخارج، هي تتبع السعودية من ألفها إلى يائها في مدارسها وفي تعليماتها وفي فتاواها في الحج وفي غير الحج وفيما يتعلق بمناهجها ودراساتها. هي التي أشرت إليها وقلت هذه لا يسمونها يعني هذا إخوان، هذه هي اللي الآن فوق كل اعتبار، تفعل ما تريد. وانظر كما ذكر السائل، عملت مؤتمر سماته تحت شعار العقيدة في المالكية إلى آخره، كلام لا معنى له، واستضافت فيه رجل يصنف حماس بأنها صنيعة صهيونية. يعني ما فيش بعد هذا، بعد هذا التهور وعدم الانضباط. وللأسف حضر هذا المؤتمر اللي يسمعه فيه هذا الرجل اللي أفتى بقتل الشيخ نادر العمراني، أحد علماء ليبيا الكبار العلماء المعروفين، بريء ما عندهش أي تهمة، أفتى بقتل لأن عارض فكرهم. وهو الذي يقول عن حماس إنها صنيعة صهاينة، ومع ذلك حفل تبنته الحكومة، لأن مدام حاضر وزير التعليم العالي وزير التعليم هذا التعليم الثانوي والابتدائي إلى آخره، فهو الحكومة حضرت هذا، والحكومة تدعمها بميزانية، وبدل ما كانت كلية عملتها جامعة وعملت لها فروع. فالحكومة تدعم أعداءها، للأسف الحكومة تدعم أعداءها، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذا التهور. أن يأتوا برجل مجرم قاتل متهم بالقتل ويتهم الذين يقاتلون اليهود، يتهمهم بأنهم عملاء اليهود، من أتى بهذا يجب أن يحقق في أمره وأن يحال إلى المساءلة، لا أن يبقى رئيس جامعة ولا يعطى صلاحيات ولا شيء من هذا القبيل. هذا إذا أرادوا العدل وأرادوا الإنصاف. وذلك نادوا كل الناس الشرفاء وكل من له علاقة بالعدل وبالنيابات، لابد من وضع الأمور في نصابها، سواء فيما يتعلق بهذه التجاوزات أو التجاوزات المالية التي أشرت إليها واللي معروفة أسماها وترد يعني في تقارير رسمية. هذا الرجل رسلان وارد اعتراف وإقرار من جنات الذين ارتكبوا الجريمة بأن قتل بناء على فتوى هذا الرجل. هذا لابد أن يساءل من أتى به ومن استضافه ومن أراد أن يدلس بأنه يتكلم في العقيدة المالكية. وبقي مسألة فيما يتعلق بالإنفاق من 1 إلى 12، أقول ما ضبط في أسبانيا السلطات الأسبانية من الشاحنة المملوءة بالكوكايين، وهي متجهة حسب التصريحات مسؤول الأسبان متجهة إلى بنغازي، هذه أموال من أين ستدفع؟ تدفع من هذه الميزانيات المسروقة من جيوب الليبيين، يتاجرون فيها بالكوكايين ويفسدون أخلاق الناس وأخلاق المسلمين. هذا لابد أن يؤخذ في الحساب، ولابد أيضا تحرك ضد قضايا نيابية وعدلية لوضع الأمور في نصابها.

0: أشكرك شكرا جزيلا الشيخ الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولا نفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، تحية طيبة مباركة من عند الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في هذه اللحظات من إذاعة دار الإفتاء الليبية، تحية في هذه الأيام المباركة العشر من ذي الحجة. أسأل الله أن يعيننا فيها على الطاعات التي تقربنا إلى الله درجات ودرجات. في هذا اليوم المبارك نستقبل مكالماتكم واستفساراتكم عبر برنامجنا على الهواتف الآتية، وهي 092-092-15-0 092-092-16-0، وعلى الواتساب نفس الرقم 092-092-17. نبدأ في الإجابة على هذه الأسئلة، فنستقبل مكالمة إن شاء الله إن كانت موجودة معنا. الأخ مصطفى، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا بك
2: محمد.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم،
2: بارك الله فيك. عندي مسألتين بالله
1: إن شاء الله.
2: لولا أن في ليلة شهر رمضان 2011،
1: نعم،
2: كنت ناوي السفر، وطبعا سوف أحينا ماشي تونس، فقعدت نصيم ثلاثة اليوم، قعدت للفجر ما طلعتش بكري، يعني طلعت الساعة 9، وكنت ناوي الفطر، وفطرت أنا ما كنت بعد صبراتة ولا صرمان في الحدود هذه، ما عادش نفكر. وأني سمعت عند برنامجكم توا إن لا إله إلا الله، إذا كان ناوي السفر إنك تطلع قبل الفجر وتفطر. والمسألة الثانية يا شيخ، مدايق عملية لعيني بالرموش بتاع العين، الرموش العين ينتب الجفن الداخل. إيه، فما حكم قص الشعر؟ فلما تنبت العين تنتب في العين، لازم نحولها
1: الرمش من داخل، يعني
2: لا.
1: يعني الشعر يمس العين مباشرة.
2: إيه، الجفن من داخل، من ولما تنبت تطلع لداخل تضرب في العين.
1: انت نعم درت عملية انت عليها هذه؟
2: مثلا لولا فهمتها،
1: لولا فهمتها ان شاء الله بإذنه تعالى. ان شاء الله
2: تمام، بارك الله فيك.
1: بارك الله، ان شاء الله ان شاء الله. إذن السؤال السائل الكريم يقول: أني سافرت في 2011 إلى تونس وفي شهر رمضان، و الذي أعلمه أنه يجوز للمسافر أن يفطر في الصيام من باب التخفيف، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن أني طلعت قال نصيم في السيارة بدل منكم يطلع قبل الفجر أو كذا، قال طلعت مع الساعة 9 الساعة 9 صباحا وخرجت وأنا فاطر يعني في هذا اليوم. ثم علمت الآن أن هذا الفطر وقع في غير موقعه الصحيح. نعم أخي الكريم، لأن كما قلت حضرتك وكما سمعت أنت الآن أنه يشترط في السفر في الفطر في السفر يعني أن يكون مسافة قصر يعني فوق 80 كيلو، وهذه أنت قلت ماشي لتونس ففيها شرط هذا متوفر، وأيضا أن يكون سفر طاعة أنت ماشي في يعني طلب رزقك، وهذا أيضا أمر محمود. لكن الإشكال أن الفرض الذي أو الشرط الذي جعل يعني الفطر في هذا اليوم غير صحيح أنك خرجت بعد الفجر أنت الآن لا تعد مسافرا بل مقيم، وعندما دخل وقت الصيام أنت كنت يعني من الناس الذين يجب عليهم الصيام لأنك في تلك اللحظة لست بمسافر ولا مريض، وبالتالي فإن الفطر في هذا اليوم لا يجوز لك شرعا. يعني ينبغي المعلومة للأخوة المستمعين ولنا جميعا أن من نوى الفطر في السفر مسافة قصر وسفر الطاعة أن يخرج قبل الفجر، يعني شد الرحال ويطلع قبل ما يأذن الفجر، يكون خارج في بساتين المدينة زي ما أقول بتعرف عليه، يعني خارج من المنطقة اللي أنت فيها وبديت شاهد الطريق سواء كان للمطار أو سواء كان للمسافة التي تريد أن تقطعها بالسيارة مثلا أو راجلا في كل الأحوال. فالإنسان إذا أذن عليه الفجر وهو في البيت أو ده في نفس المكان، فأنت هنا عندما دخل وقت الفجر فأنت فيك صفة المقيم وليس صفة المسافر. أخي الكريم، أنت عملت هذا العمل يعني بتأويل تظن أن هذا الأمر جائز ولا نية لك في انتهاك حرمة الصوم، فإنما يجب عليك القضاء فقط، يعني تقضي هذا اليوم وترده ولا شيء عليك والله أعلم. أيضا معنا اتصال، أخ صلاح الدين. السلام عليكم. السلام عليكم أخ صلاح الدين.
2: يا شيخ السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ أنا يعني مش فتوى ولكن مر بي اليومين الماضية في أحد الإذاعات بالتحديد المسموعة إذاعة طرابلس المحلية.
1: نعم.
2: مرت بي مقولة يعني يردد فيها بشكل دائم، يعني هي مسجلة وتردد في اليوم ممكن حتى 100 مرة. هي المقولة تقول الولاء للوطن ولاء لغيره. أنا يا شيخ لاني شيخ لاني مفتي عامي، لكن الأمانة ما حسيتها مش صحيحة. ويعني الولاء للوطن الحمد لله كل شيء، لكن كلمة لا ولاء لغيره يعني هذه الأطفال الصغار يسمعها كل يوم وتكرر العملية أنت يوميا خلاص ترسخ عند الناس. فنبيك يا شيخ هل يعني هل هذا صح مش صح؟ لو مش صح يعني المفروض الأخوة في إذا طرابلس نفسهم يعني على السنية يغيروها، هذا ممكن حاجة غلط، ولو كانت صح ممكن ترشدني. بارك الله فيك يا شيخ.
1: فيك بارك الله إن شاء الله. نعم. طيب السائل الكريم أيضا تكلم على قال أني عندي الرموش اللي في العين تنبت عكسية، يعني بدل ما تخرج الخارج فإنها تنبت عكسية، يعني تخرج من الجفن من الداخل، وهذه تسبب لي طبعا الألم أو تسبب له ربما يعني مضرة، لأن العين إحنا نعرفه أنها حساسة جدا ولا تتحمل، وبالتالي عملت عليها عملية. وهل فل هذه العملية جائزة شرعا أم لا؟ أقول لك أخي الكريم هذه العملية طبعا بإذن تعالى جائزة ولا شيء فيها، لأن أول شيء يعني من باب دفع المضرة، لأن الجفن أو الشعر لما يدخل في العين أكيد حيكون له تأثير في العادة، والعين حساسة معروف إحنا الآن أبسط حاجة يعني إنسان يعني عين تبدأ تدمع وعينه حمراء وكذا، وهذه حاسة من الحواس الضرورية للمسلم ينبغي عليه ألا يفرط فيها ولا يفرط في جسمه كله. في جسمه كل إنسان بيحافظ، لأن هذا جسم أمانة يعني ستحاسب على ضياع أي عضو منها بإهمالك. فالعملية بهذه الطريقة اللي عملتها حضرتك ليست عملية تجميلية زائدة، وإنما هي عملية قد تكون يعني طبية صحية، وبالتالي لا بأس عليك في ذلك إن شاء الله تعالى. معنا اتصال أخ عبد الله. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم الشيخ، إن شاء الله تزال حسناتكم.
1: جزاكم الله خير الكريم.
3: شيخ أنا عندي سؤالين.
1: نعم.
3: السؤال الأول، احنا كنا في زيارة اجتماعية في جبل القرى، فحان وقت الصلاة. طبعا القرية بعيدة يعني مسافة قصر، فلما حان وقت الصلاة والمجموعة الموجودة في المهتم قاموا للصلاة، فبقينا احنا باعتبارنا نبغى نصلي قصر، فاعتبرنا الموضوع يعني في عين الناس، لاحظنا انهم هم يقولوا ان احنا ما يعني الصلاة بتاعهم غير جائزة، وحسبوها يعني بطريقة ان مش ان احنا ناويين صلاة قصر لانها هي فضل من عند رب العالمين، ولكن لان احنا قد يكون عندنا قدح في الصلاة بتاعهم او في المذهب بتاعهم، فياريت توجيه من فضيلتك لهذا الشأن.
1: نعم.
3: السؤال الثاني هذا سؤال شخصي لي، يعني توا مازلت ما قمتش به، فنبي الفتوى الشرعية. طبعا احنا قابلين على الأضحية ان شاء الله ربي يتقبل منا ومن جميع المسلمين في هذه الشعيرة، فنبي نشري الأضحية. عندي ابني عنده قيمة من المال موجودة في المصرف، قال لي انا اعطيك البطاقة واشتري بها الأضحية وعطيني المقابلة بتاعها كاش، يعني بنفس القيمة اللي تدفعها عطيه لي انا كاش انه مستحق لي الكاش. فهل هذا من جانب اللي هو قرض جرى نفعا او ان الموضوع جائز؟ الله يبارك فيك يا شيخ.
1: ان شاء الله باذنه تعالى. تبارك الله. ان شاء الله باذنه تعالى. اذا طيب الاخ صلاح الدين يقول أسمع في أحد الإذاعات على قوله أنهم يرددون في عبارة، يعني كل فترة أو كل وقت معين يرد في العبارة أن الولاء للوطن ولا وليس أو ليس الولاء للوطن فقط ولا ولاء لغيره، أو الولاء للوطن ولا ولاء لغيره. الولاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى ولرسوله، يعني بمعنى أن الإنسان هذا أول يعادي يوالي العبد في الله ويعادي في الله. ومرات لأن هذه العبارة كلمة الولاء للوطن ولا ولاء لغيره، يعني أنت الآن مقيم في أمريكا ولا في بريطانيا ولا في مالطا، ولاءك وجنسيتك إيطالية ولا جنسيتك أمريكية، يعني ولاءك يعني لهذا البلد الكافر وليس لله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء التي ينبغي أن تصحح فيها المفاهيم، يعني حقيقة وإن كنت يعني وغالب الظن ولا كاد يعني أشك في نية هؤلاء الناس الخير أنهم غيرتهم على الوطن وغيرتهم على بلادهم، لكن ينبغي أن نراعي الألفاظ، أو يعني لا ينبغي أن نقدم على لفظ إلا حتى نعلم حكم الله فيه، مثل أي مسألة أخرى. دائما المشايخ الكرام يرددون أنه لا ينبغي لمسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، يعني ليست كل الألفاظ وليست كل الكلمات، يعني إنسان ما يفض من قول إلا لديه رقيب عتيد، وبالتالي عليك أخي المسلم يعني عليك أن تراعي هذه المسألة، عليك أن تراعي هذه المسألة في كل ما يخرج من لسانك، يعني كل ما يخرج من لسانك فأنت محاسب عليه. نحن نحكم الآن بما بتأثير هذه العبارة، تأثير هذه العبارة وكأنها تقديم الوطن الولاء على الوطن على كل شيء، وهذا طبعا كما قلت يعني أحسن الظن بهؤلاء الناس ولا أشك في ولائهم لله سبحانه وتعالى ولرسوله إن شاء الله تعالى، ويحسبهم كذلك والله حاسبهم، لأن هذا عامة المسلمين يكون بهذا الظن. ولكن في نفس الوقت لا يعني هذا عدم التنبيه كما قال السائل الكريم بارك الله فيه. والسائل الكريم هذا أيضا يعني بارك الله فيه أقول لأن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع بقلبه، وذلك ضعف الإيمان. فينبغي أن يكون الولاء لله وحده سبحانه وتعالى ولا ولاء لغيره. هذا عقيدة المسلم وهذه عقيدة المؤمن. معنا السؤال اتصال. السلام عليكم أخ مصطفى على الاتصال.
4: وعليكم السلام. شيخ بنوضح لك اللي اتصلت بيك توه. نوضح لك نقطة السؤال الثاني، الرموش قاعدين يطلعوا توه، يعني هو حادث كان حادث تخيل طول
1: نعم
4: الجفن هو، فقاعدين يطلعوا، فشي حكمهم لما نحيهم في العشرة الأوائل توه؟
1: نعم ان شاء الله باذن تعالى
4: يوم عادي ولا لا؟ بارك الله فيك.
1: ان شاء الله باذن تعالى نكمل عفوا هذه المقوله. فينبغي المستمعين الكرام او اي انسان مسؤول ينبغي أن يراعي في أي شيء وخاصة اللي ينشر بين عامة الناس بالذات تأثيره ليس تأثيره كما يعني إنسان يكتبه لنفسه أو ما يعني ما يعتقده في نفسه، لأن هنا لما تنشر شيء وهو خاطئ وله مفاهيم خاطئة يعود ضرره على كل من يسمعه ولك وزره أيضا. فينبغي كما قلت إذن أن يكون الولاء لله سبحانه وتعالى ولرسوله، يعني أن قلنا الإنسان يعادي في الله ويحب في الله، يعني الولاء لا الولاء إذا كان أنت مسلم وفي بلد مسلم من الطبيعي جدا أن يكون إذا كان ولاؤك لله ولرسوله فأنت غير حتى ما تذكر ولاؤك أيضا للوطن، إلا إذا ظن البعض وهو محمل يعني يحمل على محمل صحيح بعد القوة الولاء لله ولرسوله وللوطن ولا لغيره، يعني لعل البعض لا يكون ولاؤه لقبيلة ولا لعرق ولا لطائفة، يعني هذا شيء محمود، لكن هذا أمتى لما يكون نقدم الولاء لله ولرسوله ثم للوطن وكذا إلى آخره، وهذا يكون في البلد المسلم ولا يجوز أن يكون في بلد غير مسلم. زي ما قلت لأننا نقول إحنا ولاء للوطن ولا ولاء لغيره، يعني الوطن هذا يختلف من بقعة إلى أخرى، وزي ما يحدث الآن في بعض اللي يأخذوا في الجنسيات الغير في الدول غير المسلمة، يعني يقسم كما يتبادر إلى مسامعنا يقسم أن ولاءه لهذا البلد وأن يحميه وأن كذا وإلى آخره، هل ولو كان ذلك مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى؟ فهذه مسألة ينبغي أن ننتبه إليها، الولاء يكون لله ولرسوله حتى للوطن، هذه كلمة يعني تكون تبعا للولاء لله ورسوله، لأن من يكون مواليا أو ولاؤه لله ولرسوله قولا واحدا ولاؤه الوطن يكون تبعا لله ورسوله. يعني كان إحنا الآن على سبيل المثال ليش نقول في الكلام هذا، لما تقول ولاء لله ولرسوله أي كل ما وافق شرع الله سبحانه وتعالى فإني أحبه فيه وأوالي فيه، وكل ما خالف شرع الله فإني أعادي فيه لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولو كان الوطن هو ظالم. الآن لنفرض مثلا على سبيل المثال قانون مثلا أحل الربا وحل المنكرات، ولا خلاص احنا ولاءنا للوطن ما دام الوطن يعني اجاز هذا الامر يعني فنحن على السمع والطاعه، لا طاعه الا في معروف، لا طاعه الا في معروف، وبالتالي عباره يعني الولاء لله ولرسوله مستلزمه ايضا ان يكون الولاء تبعا الوطن يكون تبعا الولاء لله ولرسوله. والله اعلم. لعن اتصال اخي. السلام عليكم.
5: السلام عليكم دكتور محمد.
1: معكم مبارك اخي يونس.
5: حياك الله ومتق الله بالصحة
1: جمع والصلاة ان شاء الله بالتعالى
5: لعلماء الجاه المنبر الطيب وجزاكم عنا كل خير.
1: اللهم اتمنى
5: النصر والعزة والبشر القادر
1: سمود ربنا. اللهم امين.
5: ما هو تقدم هو سؤال تقدم هو نصيحة وتوضيح، يعني السفر الرسول وصف لي قطع معداد الحديثة هذه، ولكن الحقيقة
1: ومقصيد سواء في الأذكار وفي المعمدية، يعني الصوت علي صوت شوية أستاذ يونس.
5: يعني على السفر أستاذ محمد.
1: صبر
5: سفر سفر
1: السفر نعم،
5: يعني هل الوسائل يعني سهولة لكن نوصل على الأذكار ونوصل عليها، ورغم أنها يعني هي ما في شركة شك أن وصلها رسولنا العظيم قتال العذاب في الصلاة وفي هذه يعني أمور كبيرة، أتمنى منك حتى ولو صرف الطلبة على النعمة دي اللي غفلين عليها الناس
1: إن شاء الله.
5: بارك الله فيك
1: لأوقف الخير. بارك الله فيك أخي يونس. إذن لعل أفدنا فيها أو وصلنا الفكرة أن كلمة الولاء لا بد أن تكون لله ولرسوله، وما دام ولاؤك لله ولرسوله فالولاء الوطن يكون تبعا لذلك. فهذه المسألة وإن كنت كما قلت ولعل الأخوة الذين يرددون هذه المقولة في الإذاعة يرون ما يحدث الآن من يعني من اختلافات بين بعض الأفراد تبعا كما قلت للطائفة وتبعا للمدينة وتبعا للجهة، وأحمل هذا قصدهم عن هذا والله أعلم. لكن التصحيح بارك الله فيكم كما قلت الولاء لا يكون إلا لله ولرسوله. صلى الله عليه وسلم. الأخ مصطفى قال الآن لدينا السؤال يتعلق بالعملية هذه، أن بعد مدة العملية ما زالت الشعر يخرج يعني من الجفن بطريقة عكسية ويؤذي العين، فهل الأخذ من هذا لو أزلت هذا الشعر في العشر من ذي الحجة هل أمر هذا جائز أم لا؟ أولا ينبغي أن ننبه المستمعين الكرام إلى أن الحديث الأخذ من الشعر يعني والحديث اللي من كان له نسكة ومن كان له أضحية فلا يخرب أظفاره وشعار حديث أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين أن مع اتصال. نعم أخ عاشور السلام عليكم.
6: صباح الخير يا شيخ،
1: معكم مبارك.
6: الله يبارك فيك وبارك الله فيك في هذا البرنامج اللي حييتونا
1: الله يبارك فيك.
6: شيخ أنا عندي سؤال، وأن عندما نقرأ في القرآن على كرسي
1: نعم
6: وأنا جيت سجدة
1: نعم.
6: كيف ندير مع المسجد وأنا واقف في الكرسي ولا ناس النظاة ولا كيف رأيتها يعني.
1: أنت صحتك كويس الحمد لله
6: والله باهي الحمد لله،
1: ما عندكش اشكاليه في السجود، خلي تصلي صلاتك عاديه بتسجد يعني.
6: ما عنديش فيه غير بس هيك تعودت على المقعد يعني.
1: نعم. ان شاء الله اجيب ان شاء الله. ايه طيب عندنا اتصال اخر. طيب اذا الاخ الأخ مصطفى قال الآن يعني زي ما قلت الأخذ من الأظافر في العشر من ذي الحجة هذه والأخذ من الأشعار عفوا من الشعر مربوط بحديثين، مربوط بحديثين كان احنا عندنا السادة المالكية حديث أم سلمة يعني من كان له أضحية وأراد أن يضحي فليأخذ من أظفاره وأشعاره أو من شعره عفوا معايو، وتوجيه هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول يقابله حديث آخر هو حديث السيدة عائشة كنت أفتي لقلائد النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلدها أو هذه القلائد على الهدي ويبعث بها مع أبي في الحج يعني الحج التي حجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلم يكن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئا مما يفعله الحاج. هذا الحديثان هذان الحديثان أخذ وانتكلم ابن عبد البر صاحب التمهيدي في حديث أم سلمة وطرقه وتكلم في بعض إسناده والله أعلم، إلا أن على الفرض بصحة الحديثين فإن الجمع بين الحديثين بأن يحمل هذا الفعل وهو الأخذ من الأظفار والأشعار يعني يندب من باب الندب وليس محرما وليس محرما. وإن كان الإمام مالك نص ابن رشد في البيان والتحصيل الإمام مالك روى هذا الحديث أيضا والله أعلم كما قلت وذكره ابن عبد البر يعني عن وذكر أسانيده وتكلم فيها، فالإمام مالك يقول لا أرى بأسا من ذلك يأخذ من الأشعار ومن الأظفار، فحمل هذا اللفظ كلمة لا بأس لا أرى بأسا عند الإمام مالك تحمل معنيين بمعنى مستوى الطرفين يعني الإباحة، وتعمل أيضا الأفضل وعدم الفعل أو يندب عفوا يندب يعني عدم الأخذ من ذلك. ففي كل الحال هذه المبة نحن نوجه الناس بس أن نراه الخوض في هذه المسائل، والناس خاصة يعني من ليس متخصصا يأخذ بقول واحد ويران يظنه هو قول واحد متفق عليه عند أهل العلم بأنه لا يجوز أخذه من الأشعار ومن الأظافر، يعني هو قول واحد هذا خطأ، المسألة مسألة خلاف في كما بينت للمستمعين الكرام الحديث أم سلمة رضي الله عنها وحديث السيدة عائشة، وهذا الذي منع من السادة المالكية وغيرهم من صرف الأمر من النهي عن الأخذ من الأظفار إلى الندب، نص شراح خليل على هذه المسألة وندب ترك المضحن لإخلاء لقص الأظافر وإلى قص الأشعار أو الأخذ من الشعر، هذا منصوص عليه، فبالتالي ينبغي أن لا يعني نضيق هذا الأمر على عامة المسلمين يعني من أخذ بقول المذهب، وهذا هو المذهب السائد في البلاد، مذهب الإمام مالك، أنه بين أمرين، بين الندب وبين المشهور المذهب أنه يندب ويستحب. وأيضا قول كما قلت نقله ابن رشد والله أعلم عن الإمام مالك في البيان والتحصيل أن قال لا أرى بأسا من الأخذ من الشعار والأظافر. فبالتالي السؤال للأخ الكريم أنه يجوز لك هذا الفعل، خاصة وأنت يعني مضطر إلى ذلك، مضطر إلى ذلك، لأن إزالة الأذى هذا واجب، إزالة الأذى عما يلحق الإنسان من ضرر واجب عليه، وترك الأخذ من الأظفار والأشعار أمر مندوب ومستحب. فبالتالي يعني لا بأس عليك بذلك، ولك إذا كان النية دائما نقول من هم بحسنة فلم يفعلها أو فعلها فلها عشر أمثال، فله عشر أمثالها، ومن هم بحسنة فلم يفعلها فكتب له فله أجر حسنة والله أعلم. فأخي الكريم لا بأس عليك في أن تأخذ من أشعاري، من الشعر الذي في جفنك هذا، وتحافظ على صحتك وصحة عينيك والله أعلم. معنا الأخ بالقاسم، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام، الله يبارك فيك.
1: عليكم مبارك،
7: الله يرحم والديك.
1: الله والديك
7: شيخ، بالله يبارك الله فيك، الله والديك. أنا نخدم في محل الناس، يعني يقول لك أنا نسب بالبطاقة 1000 جنيه ونعطيه إلا 1000 جنيه، يعني أنا في الحالة أجي نسب 1000 جنيه وناخذ منه 1000 وحق طفل الماكينة والله كيف.
1: يعني أنت بتعطيها يعني ما عفوا إيه، انت انت انت بتاخذ محنين لوجه الله، تعطيه توفر له السيوله. هل ناخذ نعم، هل ناخذ الألف دينار فقط ام حتى ما تخصمه الماكينه مني؟ يعني صح ولا مش صح؟
7: ايوه بالضبط.
1: يعني انت الان مثلا على سبيل المثال، انت الان بتسحب له يعني بتعطيه 1000 دينار كاش في يده نقدا، تمام؟ والماكينة بتاخذ منك انت لما بتخصم بتدخلها في حسابك بتاخذ منك، بيدخل 990 دينار مثلا، 10 دينار على سبيل المثال.
7: الله يرحم والديك، الله يرحم والديك
1: ان شاء الله. تسمع الاجابه ان شاء الله تعالى.
7: الشيخ بالله سؤال ثاني على رحمه والديك.
1: ربنا والديك، تفضل اخوي الكريم.
7: بالله انا عندي حاجه ثانيه، في من انا في ناس طلبوا منهم فلوس في نفس الوقت، في تعاملات بين الناس يبي يحول لي بزياده،
1: يعني سامع عني مش عارف كيف هذه
7: واحد
1: مضبوطة. فهمتش، ما فهمتش بالضبط.
7: أنا في زباين بيني بينهم تعاملات.
1: طيب
7: باهي تمام، لا أنا نبي منه زي ما نقول 500 جنيه، وفي نفس الوقت هو يبي يزيد ياخذ مني بضاعة، لكن البضاعة بيحول لي 1000 جنيه، لكن البضاعة ما استلمهاش ما بعد 500،
1: ما استلمهاش.
7: يعني انا نبي منه 500 وبيحول لي بالثاني، بعدين باش بدي يستلم بضاعة ثانية، هذه شو الوضع؟
1: والله هو الان تبي منه 500 دينار على سبيل المثال، كويس هو وانت تبيع له في البضاعة عادة، يشتري منك في العادة، هو بياخذ منك بضاعة ثانية،
7: يشتري منك في العادة زبون،
1: بيشتري منك بضاعة بقيمة 1000 دينار مثلا، وهو ما خلص من ال 500 قاعد ما خلصهاش، يعني بتقول
7: ما خلصهاش.
1: ان شاء الله تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
7: وقال لي يعني في الاول لك انا مثلا 1000 جنيه بالزايد، بعدين 500 ثانيه كان بدك بها، كل مره ناخذ بها حاجه
1: كان بخلي رصيد عندك، يعني بخلصك بالدين ويخلي عندك رصيد.
7: بالضبط،
1: ما هوش مشروطه.
7: لا لا لا، شرط لا شيء، يعني انهم ياخذوا الطعمه وخلاص.
1: ان شاء الله باذن الله تعالى، ان شاء الله.
7: تمام
1: عندك ان شاء الله. طيب أحاول أن أكمل الإجابة عن بقية الأسئلة. أن الأخ عبد الله، أخ عبد الله يقول كنت في زيارة اجتماعية لبعض القرى، كان ماشيين للعزاء بعزوا ناس، وكنا مسافرين مسافة قصر يعني فوق 80 كيلو، ولما وصلنا غادي صلينا باعتبارنا مسافرين، فصلينا صلاة القصر، وكأن الناس استهجنوا أو لم يعجبهم الجماعة اللي ماشيين أو بعض الناس اللي ماشيينهم غادي في العزاء، ماش عجبهم التصرف، وراوه كأنه يعني عدم اعتقاد بصحة صلاتهم. نعم اتصال. نعم اخوي طه، السلام عليكم.
8: شنو حالك شيخ؟
1: حالك مبارك.
8: طيب ان شاء الله
1: الحمد لله رب العالمين.
8: بالله بنسال انا مدامكم انتم برنامج بتاع فتاوي ويستفيد منكم المواطن ويسأل على دينه ويسأل على حقه، نبي نسأل بالله ووسع معي صدرك وجاوبني بصراحة يعني.
1: على ما أعلم.
8: لا لا تعلم
1: إن شاء الله،
8: مدامك شيخ تعلم.
1: مشكور لوجودك من علم الله قليلا إن شاء الله. تفضل إن شاء الله.
8: عمرك سمعت بمواطن يعيش في دولة نفطية سمت كيف وغنية وما عندها حتى الضحية، الضحية عند جماعة الدويبة وعند جماعة التانيين وعند جماعة اللي البرامج متاع متاع التحويلات والأشياء هذي ويقفل في أموالنا 24 ساعة ويرفع علينا وزيد الإعلام الإعلام الهابط اللي من خلال القضية اسمها لا قضية عربية ولا قضية وطنية. عمرك سمعت الإعلام يستهزئ بالمواطن؟ الإعلام اللي بيستهزئ بالمواطن يوروا فيه في دعايات ويخدموا للسوق الأجنبية وغزوا في الشركات الأجنبية بالأموال العربية والأموال العربية تمشي لإسرائيل وإسرائيل تضرب الفلسطينيين. أي ندين هذا الذي يعرفه العرب أي ندين كيف شكله؟
1: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
8: خلي الرسالة هذه توصل الشيخ، الشيخ السادس يقول يعرف الكلام هذا قد توصل وعارف الجماعة اسمها بين الموجودين الآن واللي رجوه مش يكونوا فينا بعد القتال مدينين فينا مدينين تحيهود والناس
1: تسمع الإجابة إن شاء الله بإذن تعالى. تسمع الإجابة بإذن تعالى إن شاء الله. تسمع الإجابة بإذن تعالى إن شاء الله. طيب لخطأ مش هنحاول الإجابة بإذن تعالى عندما يحين دورها. الأخ عبد الله كما قلت يعني قال الجماعة إحنا لما وصلنا لهذا المكان وقدمنا واجب العزاء وأتى وقت الصلاة ونحن قوم يعني مسافرين ف صلينا بقصر ولم نصلي معهم يعني بصلاة المقيم يعني مثلا نقول بصلوا العصر الجماعة الأخ عبد الله اللي معاه المسافرين صلوا ركعتين وهذكم صلوا صلاة بروحهم 4 ركعات فكأن بعض الناس كان موجودين في هذه العزاء ما عجبهمش يعني هذا التصرف وروه طعنا في صلاتهم. أولا ينبغي على المسلم أن يحسن الظن دائما، يعني دائما سوء الظن هذا من مداخل الشيطان والعياذ بالله، فينبغي على الإنسان دائما أن يقدم حسن الظن حتى يثبت له العكس، وإن ثبت له العكس يقدم يحاول أن يلتمس إنسان لأخيه المسلم العذر، يعني لا يقفز يعني الإنسان في نفسه سوء الظن هو الأول، هذا لا يكون من خلق المسلم ولا من دين المسلم. دائما اعتبار أو تقديم حسن الظن هذا هي من صفات المسلم الذي لا يفتح بابا للشيطان والعياذ بالله. الأول المسألة من وجهين، لمسألة الأولى أن على المذهب الذي نحن عليه في هذا البلد الذي هو من قرون أو يعني أكثر من 12 قرنا ومن 12 قرنا هذا المذهب مذهب الإمام مالك، يعني النص فيه واضح وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وبالتالي لابد أن تكون نية الإمام متفقة مع نية المأموم، يعني هذا الأصل وإن كان في غير المذهب يجوز اقتداء اختلاف النية المسافر مع صلاة المقيم بالمسافر وغيره وكذا على يعني عدة أحوال، لكن المذهب السائد في البلاد هو أنه لا لابد من اتفاق نية الإمام مع المأموم مع الإمام الذي يصلي وراءه سواء في الصلاة في الصلاة التي تصلى في الصلاة التي تصلى سواء سفر أو حضر أو كذلك يعني صفة الصلاة والله أعلم. نعم مع الاتصال أخ محمد. السلام عليكم.
9: السلام عليكم. مرحبا.
1: وسهلا بك.
9: حاكم بي إن شاء الله.
1: الحمد لله رب العالمين.
9: أولا كل سنة طيبين.
1: نعم وأنتم بخير رب يتقبل منا منك
9: إن شاء الله. مبارك
1: جمعا إن شاء الله خير.
9: وفضل الله أن تدورنا إن شاء الله في أفكاركم وفي علمكم.
1: صلى الله يتقبل منا منكم.
9: سيدي عندي سؤالين أو ثلاثة
1: إن شاء الله.
9: السؤال الأول ما يخص الرضاعة والدم دائما يعني تبرع بالدم والأعضاء الكلى مثلا أو القرنية سواء كانت من مسلم أو غير مسلم يعني
1: نعم.
9: ما قولك بالجانب الشرعي؟
1: نعم
9: نعم نعم. السؤال الثاني في الدين. الدين
1: نعم.
9: الحقيقة أنا يعني عندي واحد من فلوسه شخص هذا انكرني بنتي أخوه، وقال لي بقى نزع لك الزعلي وأنا الحق مش راضي، لازم برجع أخوه هذا وخليه في رقبته هو اللي أعطاني الدين. فقال له يعني نزع لأخوه من جديد عازم من الزعل المبلغ اللي أعطاه
1: لي. أنت تبي شخص تبي دين من شخص؟ نعم. تبي دين من شخص وما خلصكش وأخوه تكفل به سداد الدين.
9: من الدين وانكرني.
1: سمعتني.
9: يقول تفتك لا خلصني منه خلصني منه، ولكن في الوقت أنا مش راضي عن نفسي إني أنا أخوه أحلى ولا لا. فإن برجع لأخوه وخلي الدين يقول كما هو اليوم
1: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله.
9: ما تقولك إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. إذن أكمل الإجابة. فقلنا لابد يعني في المذهب عندنا لابد من اتحاد نية الإمام والمأموم، إنما جعل الإمام ليؤتم به كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه المذهب. فأنت أخي الكريم يعني أردتم أن تأخذوا برخصة السفر بقصر الصلاة فلا شيء عليكم، وفعلتم السنة. وقد ورد هذا أيضا حتى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بمكة ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإننا قوم سفر، يعني نحن مسافرون. طلب من أهل مكة المقيمين بأهل مكة أن يتموا صلاتهم يكملوا صلاتهم ونحن قوم سفر، يعني فالإنسان أخذ برخصة من رخص الله سبحانه وتعالى من باب التيسير، فلا إثم عليكم في ذلك. ولا يعني وخاصة الناس هم الأصل عارفينكم جايين من مكان بعيد، فهذا الأولى بهم أن يضموا الظن الحسن يعني قصر الصلاة، ولو كان في نيتكم شيء أو تبغضوهم لما أتيتهم حتى العزاء أصلا، فالأمر واسع ولا بأس في ذلك ولا إثم عليكم. وعليهم هم أيضا أن كما قلت إنسان يقدم حسن الظن على غيره، أن يقدم حسن الظن على غيره. السائل الذي بعده يقول الأخ عاشور يقول أقرأ القرآن على الكرسي فهل يعني يأتي سجود التلاوة، تأتي آية سجود للتلاوة فهل يعني أسجد وأنا على الكرسي أم لا؟ سجود التلاوة حكمه حكم الصلاة، يشترط فيه الطهارة عند المالكية. سجود التلاوة عندنا سجود التلاوة هذا صلاة كأنه صلاة، فيشترط فيه ما يشترط في صحة الصلاة من حيث الطهارة، من حيث الطهارة. والله أعلم يعني هو هناك أمران، أنت إذا كنت تستطيع أن تسجد فهذا الأولى بك، فهذا الأولى بك يعني أن تسجد تنزل على الكرسي، وخاصة يعني ربي يمتك بالصحة يعني تنزل على الكرسي وتأخذ وضعية الجلوس للسجود وتسجد تكبر وتسجد، فتأتي بصفة السجود كما هي مشروعة وكما هي موجودة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو عمر الخطاب عفوا فقرأ آية فيها سجدة فنزل على المنبر وسجد وقرأ آية السجدة في موضع آخر وهو على المنبر أيضا في يوم آخر ولم يسجد، فقال واستعد الناس للسجود أيضا فلم يسجد، وقال حتى تعلموا أنها سنة، حتى تعلموا أنها سنة. فإذا سجود التلاوة هو سنة، يعني إذا مر الإنسان بآية السجدة وهذا السجود ينبغي الإنسان أن يحافظ عليه، أن يحافظ عليه. فإذا كان ليس لك عذر أخي الكريم يعني هذه نعمة من الله بها عليك وأنت في حال صحة أن تسجد وتلصق جبهتك بالتراب تضرعا ويعني لله سبحانه وتعالى وتذللا لله سبحانه وتعالى وشكر لله سبحانه وتعالى على النعمة التي أنت فيها، وهذا أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. يعني فأكثر من الدعاء يدعو الإنسان الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع ولا يفرط فيه، لأن اليوم انت صحيح يعني، ولا يعني وربي يمتك بالصحة. يعني قد يأتي على الإنسان وقت يتمنى فيها أن يسجد، يتمنى، وفي هذا موجود الآن بعض الناس يتمنى أن تلامس جبهته التراب سجودا لله سبحانه وتعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى، ولكن المرض منعه من ذلك. وإن كان يعني مأجورا، يعني المريض والعاجز يكتب له ما يفعله صحيحا مقيما، لكن أقول والله أعلم الأولى بك أخي الكريم يعني أن تشكر الله على نعمة السجود أنت فتسجد، وأنت بوضعية السجود المعتادة فتلصق جبهتك وأنفك بالتراب أو عفوا بالأرض عفوا، يعني تدللا وخضوعا وشكرا لله سبحانه وتعالى الذي مكنك من أن تأتي بهذه الشعيرة على هذا النحو والله أعلم. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل ثم نكمل معكم الجزء الثاني بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى، وذلك لاستقبال مكالماتكم حول استفساراتكم عن عدد من المسائل الشرعية، وفقنا الله إلى الإجابة عليها بإذنه تعالى. أستكمل السؤال الأخ عاشور فيما يخص في سجود التلاوة. كما قلنا أخي الكريم، يعني سجود التلاوة هو سنة وليس بواجب، وينبغي على المسلم عندما يقوم بالطاعة أن يأتي بها على أكمل وجه، على أكمل وجه. فالجلوس حسب ما فهمت من سؤال السائل الكريم أنه يعني لا يشكو من أي علة أو من أي مرض في الجلوس في السجود، فينبغي عليك أن كما قلت أن تحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الصحة والعافية التي منحك الله إياها بأن تأتي بالعبادات على وجهها الأكمل. أما الجلوس يعني وأنت مقعد على الكرسي وتريد أن تومئ إيماء فقط هذا السجود، فالحقيقة لا أعلمه من حيث الجواز والله أعلم، لا أعلمه من حيث الجواز لغير عذر، لغير عذر. فلعد المسألة هذا الذي أعلمه فيها. الأخ يونس يتكلم وراد توجيها أو نعمة السفر الآن وذكر الله سبحانه وتعالى فيها وعلى هذه النعمة. الحمد لله، هذا من فضل الله، وأن تعد نعمة الله لتحصوها. ومن هذه النعم يعني السفر أو تيسير الله سبحانه وتعالى للمسافرين، وسائل السفر المتاحة الآن التي هي يعني قفزة من قفزات الرحمة والله أعلم. عفوا، أتكلم على الآلة نفسها، يعني كيف كنا وكيف أصبحنا، يعني منذ مثلا 100 عام مضت. يعني الإرادة إذا أراد الإنسان أن يسافر لأداء فريضة الحج، فإن كما نعلمه من حديث السابقين قد تستغرق الرحلة عاما أو أقل من عام، يعني في أداء المناسك أو 7 أشهر أو 8 أشهر كما نعرف أو كما سمعنا من الأجداد ومن الآباء. فالآن إنسان في ساعات معدودة 3 أو 4 ساعات يقطع يعني آلاف الأميال، وهذه من نعمة الله، من نعم الله سبحانه وتعالى معشر المسلمين وعلى خلقه أجمعين، وعلى خلقه أجمعين. فينبغي اللي بنوضح عليه الآن لعل ننبه لمسألة، كما قال الأخ يونس، أن المسافر يريد أن يقطع هذه المسافة، وخاصة كان بالسيارة ولا كان بالطيارة، ينبغي أن يعني يقضي هذا الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أنه كان يصلي على الراحلة حيثما اتجهت، في النوافل أتكلم عن صلاة النافلة، يعني حيثما اتجهت فإنه كان يصلي على الراحلة ويومئ إيماء في الركوع وفي السجود، وينزل في صلاة الفريضة فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة لنا في أمر ديننا ودنيانا. فينبغي على الإنسان أن يعني يأتي بالطاعات ليقطع هذه المسافة الطويلة والقصيرة في السفر بذكر الله سبحانه وتعالى، بذكر الله سبحانه وتعالى على كل أحيانه، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. نسأل الله أن يقينا جميعا عذاب النار. فذكر الله سبحانه وتعالى، يا إما أنت الآن، سبحان الله مستمعينا الكرام، نعم الله يعني كما قلت، كلما تتقدم التكنولوجيا كلما تزداد حجة الله علينا في عدم بذل الطاعات وفي عدم يعني بذل الجهد في ذكر الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بكل الوسائل المشروعة. الآن عن طريق الهاتف المصحف موجود، عن طريق الهاتف تستمع إلى الدروس، عن طريق الهاتف تستمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى اللي ما يعرفش يقرأ يعني المصحف، يعني عفوا المصحف عندك في المصحف كامل تلقاه في النقال في الانترنت في كذا، يعني تقطع هذه الطريق بدل ما للأسف كما هو يعني موجود عند البعض، يعني يقطع الطريق في الطيارة يفتحوا له الفيديو في الطيارة يعني يتفرج على الأفلام والكلام الفارغ، والبعض الآخر ماشي في السيارة وفاتح الموسيقى والأغاني والفيديوهات حتى هي الآن التقنية موجودة الآن في الشاشات، ويضيع وقته هو ذاهب إلى أمر ما مشروع. فيعني بدل ما زي ما قلنا يا إما يفتح يعني قرآن يستمع للقرآن أو يفتح يعني يستمع إلى الدرس، وكثيرا نشوفوا الآن أمامكم مستمعين الكرام مسائل، يعني ناس إنسان بمختلف الأعمار، مسائل ما يتعلق بالطهارة، ما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق بالمعاملات، يتعلق بكل شيء، كل يوم إنسان يسأل يعني. فبدل ما يقطع الإنسان هذه المسافة يعني وهو يستمع كما قلت إلى يعني إلى قراءة القرآن، إلى تلاوة القرآن، يستمع إلى درس من الدروس، يستمع إلى مسائل في التوعوية وتثقيفية في حياة المسلم، يعني سواء متعلق بالعبادات والمعاملات، فتجده يعني فاتح موسيقى أو فاتح يعني أغاني، ويعني وسفره هذا بدل ما يقطعه في طاعة الله يقطعه في معصية الله والعياذ بالله. والإنسان على الأقل يا جماعة الخير يقول إنسان يبعث على ما مات عليه، يعني سمح الله إنسان تصير لحادث الطريق، يعني إن نجاه الله فتلك نعمة من الله، وإن توفته المنية أو مات وهو سامع لكلام الله، سامع يعني لذكر الله سبحانه وتعالى، سواء كان درسا أو كان يعني قرآنا، يعني تبعث على ما تموت عليه، والآخر فاتح موسيقى وفاتح يعني أغاني وكذا وإلى آخره، فيبعث وهو على هذه الحال والعياذ بالله. نسأل الله أن يوفقنا إلى خير القول والعمل. معنا اتصال، أخ سعيد، السلام عليكم.
10: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: يا شيخ بعد إذنك الله يرحم والديك.
1: ولدنا ولديك.
10: نبي أخمك الخاص معليشي.
1: أخمك الخاص إن شاء الله تأخذ من عند الأستاذ الفني إن شاء الله بإذن تعالى، حيتواصل معك ويأخذ منك بإذن تعالى، أعطيك الرقم يعني عفوا. طيب الأخ بالقاسم عنده سؤال، قال أعمل في محل ويجوه بعض الناس يبوا منه السيولة، يطلبوا منه السيولة يعني يحولوا له، سواء كانت العملية عملية بطاقة أو تحويل، يجيب البطاقة خاصة طبعا لما نازلة منحة متاع يعني متاع الزوجات والأبناء والبنات عفوا أو غيرها، يعني إنسان يبي السيولة فيجيه يقول له حول لي 1000 دينار، يعطيه البطاقة فتجي عملية الخصم، يخصم من البطاقة 1000 دينار ويعطيه 1000 دينار في يده كاش نقدا. اقول كاش مع الروح سامحوني هذه اللفظه المتعارف عليها يعني الكاش, فهي نقدا في اللغه المتعارف عليها يعني, لكن هذا الباب غلبت اللهجه في هذه الاحوال. فعلى كل حال هو المساله جائزه شرعا. هو يسال عن مساله الخصم, انت لما التاجر لما بيخصم من الماكينة لما بيخش حساب قيمة يقيم الحساب حسب ما فهمت منه أن الماكينة بتخصم الشركة هذه تقوم بعملية التحويل بتاخذ الأجرة بتاعها, فيحاولوا مثلا من 1000 دينار يحاولوا 10 دينار أو 5 دينار. فهو الآن هنا معطي 1000 جنيه كاش للشخص اللي طلب منه هذا المعروف, وبالتالي بيدخل في حسابه حط 1000 جنيه والماكينة والمصرف خصم منه قداش 10 دينار, فهو هنا يستلم 990. فأنا بنسلف أنك روحي في الخسارة. وهذه المسألة هذه مش واحد ولا اثنين يعني, لو واحد متحملها الإنسان لله سبحانه وتعالى هو يعني هو الاتصال. نعم أخ محمد السلام عليكم.
11: ورحمة الله يا أخ محمد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: تحية طيبة ليكم أنتم
1: والكرمة إن شاء الله
11: دائما في
1: ميزان حسنة. وإياكم اللهم أمين.
11: كفيت وكفيت
1: الصراحة. الله يتقبل.
11: بارك شيخ محمد بالله يدو في ذهني سؤال يعني لتكيف يوما يعني إنسان يعني شيخ محمد إنسان يعني بده يقولوا قمنا من يزول صغارة هنا في تسلة كل كيف تصليش كل لك الصلاة على محمد. أنا نبي كيف قبط الصلاة على محمد هذه كيف من جبلها أنت يا أخويا يلي مصنع منها ما عندك شيء ويقول لك الصلاة على محمد يا شيخ هذا مش يعتبر أنت تركها عنده. مش عارف ان الصلاة مفروضة من عند الله سبحانه وتعالى من فوق السبع سماوات, مش عارف ان عقوبة الصلاة عند الله عظيمة. يعني كيف انت تعرف لو الكل اللي حط ايدك في بريزة يقول لك تضرب من الضي, ليش يضرب الضي؟ يقول لك متأكد من الضي. باي انت مش متأكد ان الصلاة مفروضة من عند الله سبحانه وتعالى, مش متأكد ان في جنة ونار. كيف يا شيخ بالله السؤال مش تعلق مع السماوات تسأل يقول لك الصلاة على محمد اي كيف تقول لا والله هذا تكاسل وهذا وما في فرق بين التكاسل بين المتعمد ده انت عارف الصلاة يعني مش متعمد.
1: نعم ان شاء الله باذن تعالى.
11: الله يبارك فيك شيخ
1: ان شاء الله باذن تعالى. ان شاء الله ان شاء الله باذن تعالى. طيب اذا نكمل الإجابة للأخ الكريم بخصوص البطاقة. فأنت هنا يعني المسألة من حيث الجواز جائزة شرعا وأيضا باب المعروف وتؤجر عليه إن شاء الله تعالى, لكن الأولى والطريقة الصحيحة أنك تعطيه الكاش النقد وبعدين تخصم البطاقة. لأن هو لما بعطيك البطاقة الشيخ يقول لما تعطي أنت البطاقة هو يعني تصبها في حسابك أنت تحولها في حسابك فكأنه أقرضك هنا مقابل أن يحصل الكاش, فتدخل فيها قد يدخل فيها الربا أيضا, يدخل فيها الربا أيضا, يدخل فيها عملية الربا. فبالتالي يقول لك أعطيه الكاش في يده هو الأول, أعطيه الكاش في يده وبعدين خذ البطاقة واخصم خروجا من الخلاف ودرءا للشبهات. وهنا يا أخي الكريم بإمكانك أن تخصم القيمة, يعني حول لي هو 1000 دينار من بطاقته, لما خشوا الحساب كم خشوا الحساب؟ خشوا الحساب 990 دينار, خلاص يعني نعطيها 990 دينار غير بالعكس زي ما قلت, يعني عارف 1000 دينار بالمتعارف عليها في البطاقات. لما بنحول البطاقة أو بتخش أي حساب بيخش لي حسابي أني بيخصم مني 10 دينار, فأني نعطيه 990 دينار في يده في 1000 عفوا مثلا, نعطيه 990 دينار وبعدين ناخذ منه البطاقة ونحط فيها 1000 دينار لأنه بيخش في حسابي 990, وهكذا تكون عملية جائزة والله أعلم. معنا اتصال أخ محمد السلام عليكم.
12: عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك أخي كريم.
12: كيف حالك يا شيخ محمد؟
1: أهلا وسهلا بك أخي كريم, كيف حالكم بها إن شاء الله؟
12: يا شيخ محمد في حالة احنا بقريها من زمان وعلى أساس أنها هي إسلامية, ولكن هي ما هيش إسلامية, المرابحة الإسلامية باسم الخارج.
1: نعم
12: المرابحة الإسلامية الصغيرة تنباع في المعرض 10 مرات باسم المصر في مصر في أمريكا. تصدقني يبقى من شكل الزبون ورقة طبعا أنت يستمر البدء هذا بعدين باش القصر في يشوف شو يحصل, والخصم يكون كتير يعني الخصم مش معقول شيء خير يوصل

0: السيارة قبل كرة الذهب وقبل الصعاش الرسمية الجداد. هذه مش مرة محكمة يا شيخ والله، وانت
1: ان شاء الله، ان شاء الله يعني والله حكم الشارع يعني، بس نتكلم في الامر ان شاء الله تعالى بما نعلمه والله اعلم.
0: بارك الله فيك،
1: بارك الله ان شاء الله تعالى ان شاء الله. اذا الاخ الكريم كما قلت يعني ناخذ نعطيه 1000 دينار هم الاولاد ونخص ونعطيهم له بما يقابل اللي يدخل في حسابي يعني معي، نعطيه 900 هو ب1000، وقلت زي ما قلت تعودها مرة الأخيرة أن الماكينة حتحسب أن المصرف هيخصب مني 10 دينار، إذا أنني بيخش الفلوس قداش في حسابي بيخشوا 990 دينار، إذا نعطيه 990 دينار في يده هم الأولاد النقد ولا الكاش، وبعدين نأخذ منا البطاقة ونتم عملية السحب، تتم عملية السحب حط 1000 دينار لأن بيخشوا في حسابي 990، وهكي استلمت 990 واستلمت 990. النقطة اللي بنبه عليها بس أخي الكريم، إذا العملية ما تمتش يعني أنت أعطيتها 990 دينار ولا 1000 والبطاقة قالك والله الماكينة معطلة يعني ولاش بقى خلاص برا وتعالى جيبها بعدين بعد ساعة ولا بساعتين بقى المنظومة تنفكه، لا هنا يجوز لأن هذا صرف وبالتالي لابد ما يتم التقابض. إذا العملية ما تمتش يعني أعطيتها أنت 1000 دينار في يده وحددت عملية التحويل والماكينة تعطلت ما تمتش عملية التحويل، ضغط في الشبكة، تغطية، كذا كلام إلى آخره كله، ما تقولهاش خلاص برا وبعدين تتم العملية ونأخذ منك فلوس، لا ترد يرد لك 1000 دينار في يدك لأن هذه عملية صرف والصرف يشترط فيه التقابض، وبعدين يوليك مرة تانية وتتم العملية. لابد لما كل واحد يمشي لحالة ما في حد شيء من التاني، زي إحنا زي ما نقول والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم أخ أكرم.
0: السلام ورحمة الله الشيخ
1: معك. أخ سعيد أخي كريم.
0: لك الشيخ عندي سؤال.
1: إن شاء الله تفضل.
0: خصوص الناس اللي تشرب هذه حشرة.
1: نعم.
0: يعني اليوم التاني عشان ينوض يصلي تو يرجع الصلاة بس يصلي ولا ضروري إنه يرتسي.
1: إن شاء الله.
0: تمام واضح سؤال شيخ.
1: إن شاء الله بدي تعالى. طيب السؤال اللي بعده قال أريد مال من شخص وبالتالي لا محمد رسول الله عفوا نبي منه فلوس وهو بيحط رصيد عندي وبيتعامل به يعني يخصم منه زي ما أقول الآن نمشي المحل نحط عنده 1000 دينار وكل مرة بيخصم مني، كل ما ناخذ بضاعة بيخصمها مني، أعتقد الله أعلم ما فيش إذا كان ما هيش مشروطة بشرط معين مثلا سلفك وتحط عندي رصيد أو كذا، الله أعلم لا بأس بذلك يعني، لا بأس بذلك. عملية المقاصة تبدأ كل ما يأخذ شيء يعني كل ما يأخذ شيء يخصم منه القيمة بتاعه، فالله أعلم لا بأس بذلك والله أعلم. معنا أخت خولة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. إذن نذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل معنا 092-092-16-0 على الواتساب إن استطعنا أن نلحق به 092-092-17-0. معنا الأخ صالح. السلام عليكم. السلام عليكم أخ صالح.
2: ألو.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام الشيخ، شنو
1: أمورك؟ أهلا وسهلا بك.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. اسمعك اخ صالح. اسمع فيك.
2: وعليكم الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. سكر اسمعني من التليفون. بارك الله فيك. يومك مبارك ان شاء الله.
2: الله يعيدك مبارك.
1: وياك ان شاء الله.
2: صالح نتكلم فيك من صرمان صاحب ثاني يسرى قال بيزيدونا في شهر زي ما هو 900. بالله شنو يكفوا يا شيخ؟ بالله احمد قلت لك شنو يكفوا؟ بالله شنو يكفوا؟ ابن خبطشي صاحب ثمانيه صغار قال لنا استاذ عبد الحميد التيفي بنزيدكم في شهر 6 شهر

0: ثلاث بنزل لا مسكني رسالة 900. بالله 900 شن يخفوا يا شيخ؟ بالله عليك شن يخفوا؟ صاحب 8 صغار والخروف من 3000 و 4000 كانوا بنزيدوكم. مرينا شيء يا شيخ، بالله عقب لي ولا نسمع فيك حلاف، نسمع فيك انا زوجتي وصغاري، بالله عقب لي الان على الراديو نسمع فيك مع رحمة ولدي. جزاك الله خير، زيدونا الله يزيدكم. ارى الدنيا ثانية كل يوم اذكر يا استاذ عبد الحميد الطيب يزيد المصاعدين والتضامن، الله يرحم والديك.
1: طيب أخي الكريم، نحاول إن شاء الله أن نتكلم في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. وهي حقيقة نفس الأخ تهامي يتكلم، يكاد يكون كلام واحد، ويتكلم الأخ تهامي عليه الدولة. تفضل أخي محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا شيخ بدأ سؤال، بس يعني في بداية أسبوع هذا استعلام عن الشيخ يحكي على الإنس والجن، طبعا في الإنس الجن مؤمن فيه كافر، كان الجن المؤمن يعني يصلي ويصيم ويقرأ في القرآن ويسمع في القرآن. السؤال بتاعي، هل يجوز الإنس يتجوز من الجن أو بالعكس الجن يتجوز من الإنس؟
1: ان شاء الله بدي تعالى على ما اعلم. طيب هو الاخ صالح تكلم عن المعاش تضامن 900 دينار والزيادة هذه، والاخ تهامي يعني الموضوع يتكلم عليه مواطن في دولة غنية وليس عنده أضحية. المستمعين الكرام، يعني لا تكاد يعني تمر حلقة الا والمشايخ ينبهوا ويوصلوا، على الأقل يبلغوا الذي أمانة التبليغ أو يؤدوا أمانة التبليغ التي أخذوا عهدا عند الله سبحانه وتعالى ألا يقصروا فيما يستطيعون فيه من تبليغ إلى ولاة الأمر ولعامة المسلمين. وتكلمنا على أن هذا البلد وما فيه من خيرات وما ينفق فيه من أموال، يعني وما نسمع من تقارير الجهات الرقابية من الأموال والملايين التي تصرف، يعني وتجد الآن كما يدور في حديث على مسامع الناس أن المرتبات، وخاصة تكلمنا مرارا على جماعة التضامن وجماعة الضمان أيضا، يعني الظلم يعني واقع عليهم من ولاة الأمر، ظلم واقع عليهم من ولاة الأمر، يعني الإنفاق على المسلمين هذا واجب شرعا، بيت مال المسلمين ملك لعامة المسلمين وليس لجهة معينة هي المأمور منها أو المطلوب منها أن يعني تحسن إدارة هذا المال، تحسن إدارة هذا المال، وبالتالي يعني ينبغي أن تنفقه في الوجه المشروع، تنفقه في الوجه المشروع. الإنسان أنا ما أتكلم، سامحوني مستمعين الكرام، عن أضحية ولا يعني الأضحية هذه أمر إحنا نقوله سنة، وهي إنسان إن استطاع أن يعني على ثمنها فبها ونعمة، وإن لم يستطع فلا شيء عليه كعبادة. وزي ما قلت ينبغي أن نخرج من أذهاننا ربط العبادات بالعادات. الأضحية سنة، ينبغي أن نستحضر أنها سنة وشعيرة أتقرب بها لله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى. من يشتريش الأضحية لخاطر الصغار ما أصبحت عبادة، أصبحت عادة هنا، يعني حتى الأجر فيها الله أعلم، يعني ما يكتب لك فيها، يعني ما يكونش همني نفرح الصغار، لا، إن همي أني أن أتقرب إلى الله بهذه الشعيرة وبهذا النسك بالأضحية، يعني اتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما يترتب على ذلك من فرح يوم العيد. فهذا يوم عيد أبدلهم الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالعيادة التي كان عليها الكفار. هذه مسألة. لكن اللي يهمني بالدرجة الأولى أن المواطن أن مرتب يكفيه يعني الشهري يكفيه عامه كامل، عفوا المرتب الشهري يعني لمدة 12 شهر لا يحتاج إلى نقص في الأكل ولا في الشرب ولا في الملبس بما يرضي الله سبحانه وتعالى، كما نقول بالوضع الوجه المعقول الوجه الوسط، يعني في دوائه وفي علاجه وفي مركبه وفي مسكنه. هذا اللي يهمني الآن يعني حقيقة، يعني الأضحية كما قلت هذا أمر يعني آخر، يعني إحنا من أعطونا من المندوب أعطوني الفرض الآن، بس يعني ما يفترض بيت مال المسلمين لا يجوز شرعا أن يبقى فيه درهم، لا درهم وفيه محتاج، لا يجوز شرعا أن تبقي أنت عندك فلوس وعندك يعني مليارات وعندك ناس جعانة وعندك ناس يعني قاعدة من غير يعني. لو بتكلموا في هذا الكلام حديث يطول يا جماعة الخير، يعني الآن لو بتكلموا على جماعة الأورام وعلى جماعة الكلى، يعني الجرعة الواحدة توصل 3,000 و4,000 و5,000 يبيها كل 3 أسابيع أو كل، يعني ناس عادية جدا منين بيجيبوها؟ كانك تقول لموت وكأنك تساهم في موته وتسأل عنه يوم القيامة. يعني جماعة الأورام، جماعة الكلى، كل الأمراض التي يعني ينبغي على الدولة أن توفرها. يعني نسمع موضوع كما قلت أن المستمعين الكرام قد يعني يخرج الحديث عن مساره، لكن كما قلت يعني يقولك والله جابوا، كنا نسمع في كل فترة جابوا علاج أورام، جابوا كذا الكلى، ربما الله أعلم على الأقل المسموع يعني وضعها متحسن، لكن الأورام يا جماعة الخير، الناس والجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية وصندوق الزكاة وغيرها، الناس يمشوا يطلبوا في فلوس باش يشتروا العلاج الكيماوي، باقي العلاج الكيماوي هذا اللي يجي من برا وين يمشي؟ يعني وين يمشي؟ مسؤول عنا كل أبدا من دمن تكلم رئاسة الوزراء إلى أقل مسؤول تحاسبون عليه أمام الله سبحانه وتعالى. وكل علاج لا يتوفر للمريض الأورام وغيرهم ويموت إلا كل مقصر سيحاسب عليه يوم القيامة متسبب فيه انت هذا الأمر بطريقة مباشرة أو بغير أو طريقة غير مباشرة، والدولة لما تبي تضبط الشيء تقدر تضبطه. يعني انت الان تقدر تدير منظومه بالاورام وتجي كل واحد باسمه، يعني العلاج معروف شنو هو، وتدير منظومه وتخصص فيها الاموال على يعني ما ينبغي وما لا ينبغي، كما قلت في مهرجانات وفي اشياء اخرى الدوله في غنى عنها او ليس من اولوياتها على الاقل نقول الان. يعني الان على سامحوني معلش الموضوع مرات ياخذ على غير مساله، زي ما قلت الان الاورام هذا نلاحظه فيه يوميا، وشوفوا صفحات الفيس وغيره وكذا، مريض بحاجه الى جرعه، مريض بحاجة إلى جرعة حقة 8,000 حقة 3,000 حقة 5,000، منين بيجيبهم؟ هي مش جرعة واحدة، جرعة واحدة ممكن يدبرها، لكن يا جماعة الخير الكورس يقول زي ما يقول الكورس يعني 8 جرعات و9 جرعات و10 جرعات واحدة ب3,000 جنيه، منين بيجيبها الإنسان؟ وأنينا نشوفوا إحنا كمواطنين جابوا علاج الأورام، جابوا مثلا اسمها يوروا في الحاويات يوروا في كذا وجرعات واصلة وكذا، وين تمشي بقى؟ في حاجة خطأ. وقلنا الدولة لو تبي تضبط هذا الأمر ما هوش واعر، يعني أرقام وطنية وكل واحد يجي علاجه باسمه هو من من من من الجهة المصدرة، ماشي القوائم تطلع بأسماء معينة ويجي بأسماء معينة. وكما قلت أحد المتصلين استفتي في علاج جرعة، الصيد صاحب الصيدلية باش يعطيها اسمها فاتورة، ليش؟ السبب معروف، لأنه مهرب من المخازن، وإلا كان هو صاحب الصيدلية يعني أعطاها له واخذها بطريقة مشروع، ليش ما يعطيش فاتورة؟ تطلب منه فاتورة أخرى يعطيها لك، لكن فاتورة مثلا معين، هذا السؤال متصل بدار الإفتاء. يعني فالمسؤولين اتقوا الله سبحانه وتعالى، والله أمانة عظيمة جدا جدا جدا، يعني الإنسان يعني يتحمل مسؤولية في المرض. أنا قلت الآن ممكن الأخ الكريم يتكلم عن الأضحية الآن وعجزه عن الأضحية، أنا نقول أعطيه من يقولوا من المثل، هو من المطر يعطيني البحري ولا شنو حسب المثال المثل اللي يقال، يعني يعطينا الفرض الآن الأساسيات. ليش الإنسان يعني في بلد نفطي زي هذا غني زي هذا يعني يكيد أو يكاد البعض منا في قوت يومه؟ يعني زي ما قلت لكم الآن برو شوفوا صندوق الزكاة، شوفوا العائلات، برو شوفوا الجمعيات الخيرية، شوفوا مؤسسات خيرية، الماكل، المشرب، العجز عن الإيجار، يعني اسمه المرض، العمليات، 99% من العمليات كلها في المصحات الخاصه الان. ليش عندك مستشفيات يعني مصروف عليها مليارات، كيف ستقابلون الله سبحانه وتعالى بهذا الكم من الهائل من الشعب؟ والله كل انسان حتجده امامك من هؤلاء الناس، كل واحد ظلمته وكل واحد قصرت في حقه، والله يوم القيامه ستاتيه فردا وتقى قدامك مش عارف كم مئات الآلاف، يعني يختصمونك عند الله سبحانه وتعالى، ثم أنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالمسؤولية أخي الكريم السائل الكريم كما قلت يعني أموال، يعني الآن نتكلمش من فرنت، نتكلموا من خلال تقارير ديوان المحاسبة والرقابة وغيره وكذا وإلى آخره. يعني يعني هذه الأموال اللي تصرف في غير وجهها يعني كيف ستقابلنا بها الله سبحانه وتعالى؟ ستحاسبون على كل درهم، كلمة درهم درهم يعني مش كلمة مجازا، يعني كل دينار في هذا البلد صرف بغير وجهه كل سيحاسب عليه. نسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى الصواب. طيب السائل الكريم أيضا يتكلم على مسألة التبرع بالأعضاء، الأخ محمد قاعد خدناه يتكلم على مثل التبرع بالدم والرضاع، عفوا الأعضاء، عفوا والأعضاء، طبعا لا نتكلم حتى عن الرضاع، هو يعني الرضاع هذا ثابت في شرع الله سبحانه وتعالى، ويحرم من النسب، محرم من الرضاع محرم من النسب، وهو جائز أيضا في الضوابط التي ضبطها الشارع الكريم، ما يحرم وما لا يحرم، المسطى والمسطان أو الرضع لمرة واحدة كما ولو لمرة واحدة في المذهب عندنا، والتبرع بالدم كذلك أيضا يعني هو من الأشياء التي الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى ومن نعم الله سبحانه وتعالى من الأشياء التي يعني تنقذ به الأرواح الآن، يعني في عصرنا العصور يعني من يحدث له نزيف من الدم أو كذا يعني ينزف حتى يموت، الآن فضل الله سبحانه وتعالى على عباده ونعم الله التي لا تحصى، يعني عملية التبرع بالدم تنقذ أو أنقذت أو تنقذ كثيرا من أرواح الناس، وسواء كان هذا التبرع لمسلم أو لكافر فالله أعلم، يعني الأمر فيه الجواز، فيه الجواز لأن إنقاذ الأرواح وإنقاذ النفس هذا أمر يعني مطالب به الإنسان شرعا، وكذلك زرع الأعضاء زي ما الموجود الآن من الأعضاء البشرية الأخرى، يعني هذه توصلها كما توصلها الطب الحديث أمر جائز وشيء مرغب فيه، يعني كما قال تعالى من قتل نفسا بغير نفسه وفساد فرد فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، والإحياء هذا بالتبرع، أنت الآن تتبرع تبرع بالكلية أو بتبرع بعضو من الأعضاء التي تستقيم بها الحياة أو جزء من الكبد أو أشياء ذلك التي يعني لست على خبرة بها التي يمكن الاستفادة منها من الناس من بعضهم لبعض، فهذه كما بنص الآية ومن أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا، لا شك في أن ذلك يعني أجره عظيم، ويعني فضل الله سيؤتيه هذا المتبرع من فضله، سيؤتيه الله من فضله العظيم. وهذا أيضا يدخل كذلك في تنفيس الكروبات، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس ينفعهم للناس، وقوله صلى الله عليه وسلم من نفس على مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأيضا يعني من التيسير من يسر على معسر يعني يسر الله له عليه في الدنيا والآخرة. إذن هذا المسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ولا شك أن هذه كما قلت التبرع بالأعضاء يعني داخل الأسرة أو خارج الأسرة التبرع، البيع لا يجوز، ينبغي أن نركز على هذا الأمر أن بيع الأعضاء وشراء الأعضاء البشرية هذا لا يجوز شرعا، أن فيه يعني منافاة لكرامة الإنسان، والله سبحانه وتعالى يقول لقد كرمنا بني آدم فالله كرم بني آدم بهذه الخلقة السوية، فينبغي على الإنسان يعني أن يحافظ عليها إذن التبرع كما قلت هذا أمر مأجور عليه الإنسان، وفيه الفضل العظيم حقيقة لا يساويه مال، يعني أنك تتبرع بعضو من أعضائك لشخص آخر هذا شيء لا يساويه مال، وفيه لا أعلم يعني الأجر العظيم الذي يكرم الله به من قام بهذا الفعل، لأن الإنسان أنت الإنسان الطبيعي مهما تقول الآن أعطيني جزء من الكبد بتاعك ولا أعطيني كله يقول لك افتح الله ما وين، يعني كل إنسان يخاف على نفسه يعني حقيقة، يعني فأن يأتي إنسان ويتبرع بهذه الأعضاء زي ما قلت جزء من الكبد أو من الكلية أو كذا التي لا تشكل خطرا على حياته، هذا الشرط، يعني ما لا أحيي نفس بإهلاك نفس أو إتلاف أحيي عضو بإتلاف عضو، لا، إذا كانت السلامة مأمونة للمتبرع والمتبرع له فهذا لا شك كما قلت للسائل الكريم أنه أمر يعني عظيم، أمر يؤجر عليه الإنسان ويثاب عليه، يعني لأن أعظم ما يقدم الإنسان يعني طبعا نفسه ثم الأعضاء والله أعلم في هذا المسألة، فلعل تكون هذه فيه إجابة للسائل الكريم. إذن الضابط والله أعلم أنها لا تباع الأعضاء، شراء الأعضاء لا يجوز شرعا. شراء الأعضاء زي ما يحدث الآن، البعض والله أعلم يعني يسافر للخارج للدول الفقيرة ويشتري زي ما هو يعني نسمع مثلا في الأخبار أو من بعض الناس، يعني يمشي للهند ولا يمشي لباكستان ولا يمشي نعرف وين يمشي، ويمشي يشتري عضو من شخص يعني يشتري منه كيلو متاعه، فهذا أمر لا يجوز. الأمر الوحيد الذي يسوء به الأمر ويجاز به هذا الأمر هو ماذا؟ هو التبرع لله سبحانه وتعالى، التبرع لله سبحانه وتعالى. طيب الأخ الكريم أيضا يقول يعني بشخص فلوس مال، يعني تسلف مني فلوس وبعدين يعني بديت مرص منه، بديت مرص منه ويعني يتهرب منه، وكل ما بيقول لا هو الأسبوع الجاي الشهر الجاي كذا. فلما يأست منه مشيت لأخوه وطلبت من أخوه أنه هو يعني يكلم أخوه، فأخوه تكفل بأن يسدد عن أخيه، وبعد ما رد الفلوس أخوه دفع الفلوس عنه، قال وكان شعور بالندم والحرج من الأخ الذي قام ب الدفع عن أخيه الدين، قال يريد بالرجحه له وما يش مسامح يعني الدائن الأصلي. أخي الكريم، مدام أخوه قد دفع لك هذا المال فقد برئت ذمتهما والله أعلم. يعني الآن أنت اللي بينك وبينه مال، يعني والشخص أخوه هذا تكفل عليه، جاي شخص حتى مش أخوه حتى إنسان براني غريب عليه، أنا سمعت أني نبي من شخص فلوس ومطني وتكلمت عليه وجاء واحد فاعل خير ما نعرف لا يقرب له لا يقرب له، وقال لي يا الفلوس تبيهم منا هذا أني سددهم عليه، فهنا أني دينك تحصلت عليه ولا يعني ولا ينبغي لك أن تعرض على هذا الفعل، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. السائل الكريم يقول يعني إنسان لما تقول لا تارك للصلاة، تكلم عن شخص تارك الصلاة، فلما تقول لا صلي يقول لك الصلاة على محمد، يعني هي هذه العبارة والله أعلم حتى استهزاء. نعم يعني نقول لما خيرك يا فلان ما تصلي الصلاة على محمد، يعني تهوين بأمر أعظم فرض فرضه الله على العبد المسلم أو على العبد بعد شهادة التوحيد، وتتكلم دائما على حكم تارك الصلاة وهو بين تكفيره وبين تفسيقه، الخير فيهما الاثنين، الخير فيهما الاثنين. وحتى على القول بالتفسيق لو فيه قضاء يعني شرعي يقومون أو من يقوم بأمور القضاء على أكمل وجه، حتى تارك الصلاة ما يسلمش له، حتى تارك الصلاة عند جمهور أهل العلم وعند نحن بالذات عند نحن المالكية أن تارك الصلاة يعني لا يسلم من العقوبة، أقصى عقوبة في هذا في العقوبات الجسدية هي القتل، عقوبات الحدية القتل. يعني تارك الصلاة تعمدا إذا كان هو مستحلا لها وغير مقتنع بها فهذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر والعياذ بالله. وإن كان مقرا بوجوبها وأنها ركن من أركان الإسلام ولكنه لا يريد أن يصلي تكاسلا والعدم اللامبالاة، يعني في هذه الحالة فهو فاسق أو عاص فاسق في حكمه الشرعي عند القاضي المكلف من الدولة أنه يؤخر إلى وقت خروج الصلاة، يجيبوه العصر خلاص يعني أو يجيبوه الظهر أو يجيبوه الصبح، تعال صلي يا فلان صلاة الصبح، صلي يا فلان صلي، يعني ينصحه يناصحه، عقوبة ترك الصلاة قتلا القتل وهو حدا، يا فلان صلي يهديك الله، يخوفه يهدده حتى بالتهديد معه، فإن طلعت الشمس ولم يصلي يقيم عليه حد، يقتله القاضي المكلف من ولي الأمر من الدولة، يحكم عليه الحد بالقتل. وعند غير المالكية وعند يعني غير المالكية عند الحنابلة، عند الحنابلة طبعا أعتقد نعم عند الحنابلة الصلاة التي بيننا بينهم الكفر، العهد الذي بيننا بينهم الصلاة من ترك فقد كفر، يعدون تارك الصلاة كافر. يعني ايش معنى كافر؟ يعني يعوذ بالله يستتاب فإن لا يقام عليه الحد ولا يدفن في مقابر المسلمين، وتركته يعني لبيت مال المسلمين والأحكام أخرى متعلقة بهذه المسألة. ولا أتصور شخصا يؤمن بيوم الحساب ويتكلم بالاستهزاء عن الصلاة. يعني لا أتصور إنسان يؤمن بالفعل, يعني يؤمن بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر وبالحساب ويوم الساعة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه, يعني ذاك اليوم الذي يعني كل نفس لاهية بما عليك كل نفس بما كسبت رهينة وماشية لاهية في ذاتها, وكما يعني قلنا سابقا يعني حتى الأنبياء نفسي نفسي, يعني وهو ذاك اليوم الذي يعني تشيب منه الولدان يوم يجعل الولدان شيبة ولدان شيبة عفوا معي. فهذا الإنسان يتصورش الإنسان أنك أنت يعني يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. شوف الأهوال هذه من هود المصيبة, يوم يبعث الناس عراة ولا يلتفتون كما تكلمنا سابقا. يعني الإنسان حتى المجنون الذي لا يبالي منكم بستر عورته المجنون مجنون جنونا كاملا, ومع ذلك في ذاك اليوم لما يبعثون حفاة عراة غرلا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء يعني أمر لا يتصور عقلا, قال الأمر أشد من ذلك يا عائشة. يعني الأمر في تلك اللحظة أمر رهيب, يعني يخرج الإنسان حتى من طوره ومن تفكيره على الأشياء التي لا يمكن أن يفرط فيها لو كان في الدنيا وهي ستر العورة. هذا اليوم الرهيب هؤلاء لا يحسبون له حسابا, هؤلاء الناس لا يحسبون له حسابا, وكأنه من أساطير الأولين والعياذ بالله. فمن وهذا الفعل كما قلت يعني إيمانه لا إله إلا الله محمد رسول الله, الأفعال هي التي تثبت هذا الإيمان, أفعال الطاعات المأمور بها الإنسان هي التي تثبت هذا الفعل أو عفوا تثبت هذا الإيمان وتظهر إيمان الإنسان بالخضوع لكل ما أمر به الله سبحانه وتعالى, وخاصة في الفرائض كالصوم والصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من الفرائض, وإن كانت هي أركان الإسلام الخمس هذه بالدرجة الأولى التي يقوم عليها عقيدة المسلم والإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. هذه إنسان يعني بعيد كل البعد في غفلة, يعني سبحان الله والله تستغرب أن الإنسان يعرض عن الله سبحانه وتعالى ويتذمر من حياته. من أي لك الهنا وأنت يعني بين أكناف الشيطان في 24 ساعة بعيدا, يعني الاتصال بالله سبحانه وتعالى خمس أوقات في اليوم فيها تجديد إيمان, فيها تقوية للطاعات, فيها زيادة في الإيمان, كما يقول دائما أن الإيمان يزيد بالطاعات, وهي الطاعات من غير الصلاة وغيرها أيضا القربات والنوافل الأخرى. ما زال ما افترضت على عبدي بشيء أو ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب ما افترضت عليه حديث, وما زال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه الحديث الأخيره. هذه كل التي هذه العبادات تقرب إلى الله سبحانه وتعالى هي التي تقوي إيمان المسلم وتجعل له قلبا قويا يتحمل حتى المصائب لما تنزل عياذ بالله. أما هذا تارك الصلاة فإنه معرض عن الله سبحانه وتعالى, فكيف يطمح أن يعيش في راحة بال وهناء نفس؟ أمر يعني لا يلتقي أبدا, لا يلتقي أمران لا يلتقيان أبدا. نسأل الله جميعا أن يهدينا إلى كل ما أمر به واجتناب كل ما نهى عنه, إنه على ذلك قدير. الأخ محمد يقول المرابحة الإسلامية والتطبيقات هي الرأي. أخي الكريم ينبغي أن ننبه بين شيئين, ننبه بين شيئين. الأمر الأول اللي هو الحكم الشرعي والتطبيق لذلك, التطبيق لذلك. فهذا اللي بنقول لك عليه, يعني المنجوش أحني التطبيق الخاطئ نقول والله نحكم عليه بالحكم الشرعي, نصدر الحكم على الحكم الشرعي بناء على تطبيق خاطئ عفوا. يعني المرابحة الإسلامية قلنا قال بها أئمة كبار وعظام, يعني ولا يطعن أحد في علمهم ولا في ورعهم ولا في دينهم, يكفيك الإمام الشافعي بذلك من قال لأخيه اشتري لي تلك البضاعة وأنا أربحك فيها, جاز ذلك إذا كان على الخيار. لكن التطبيق الآن الذي يحدث وتكلمنا في هي سؤال هذا شبه في كل حلقة وشبه في 14-13 أسئلة يوميا, العيب على التطبيق الخاطئ. يعني تطبيق الخاطئ الآن شروط الكمبيالات من الأول عفوا والتعاقد مع المصرف وعلى أن البيعة منعقدة قبل أن يتملك المصرف البضاعة أو يعني تمشي الخطوات الصحيحة ثم بعد ذلك يعني لما تجي لما بتستلم السيارة يقول لك هي خليها في مكانها وخذ حقها أنت بتبيعها بتبيعها وتبيعها بالخسارة. هذا التطبيق هو الخاطئ وليس المعاملة في حد ذاتها كحكم شرعي كمعاملة كنازلة. البيع المرابحة هذا جائز شرعا أنك تأمر إنسان يشتري بضاعة وأنت تشريها منه وتربحها فيها بشرط أن تكون أنت على الخيار يعني إن صارك شريت بيع ما شريتش أنت غير ملزم. هذا ما فيهاش إشكال بإذن تعالى عند بعض أهل العلم المعتبرين كما نص على ذلك الإمام الشافعي كما قلت. لكن التطبيق الخاطئ هو الناس اللي يحاسبون عليه الناس الذين يحاسبون عليه. ووجهنا أكثر من مرة عملية المصارف إن شاء الله ربي يهديهم جميعا يعني عملية الربح هذه ب 24% و 25% حتى هي في حد ذاتها يعني ينبغي أن يتقوا الله سبحانه وتعالى يعني في المصارف وخاصة بالذات المصارف تابعة الدولة. يعني أنت لابد ليش 24% الأرباح يعني مثقلة حقيقة يعني كان سيارة 75,000 بأخذها ب 100,000 صح يعني فيها بيع بالتقسيط هو وما فيش بيع ذاك بس لكن يا أخي ديرها 10% كانت 12% تقريبا يوما يعني في قبل 2011 أعتقد كانت 12% تقريبا لعلها كذا 14% عشان نتذكر الآن بالضبط يعني شنو اللي تغير يعني شنو اللي صار يعني يعني الآن أنت لما تفتح تدير مثلا هامش الربح 12% و10% بدل ما يشوف منك 100 يشوف منك 10,000 بالمرابحة وربحك يزيد أكثر وأكثر. أنا متأكد لو تفتح يعني يعمل تخفيض من بدل 24 والله أعلم 10 ولا 12 ولا 13 متأكد حتزيد العمليات المرابحة أضعاف مضاعفة. فالسائل الكريم بيقول لأن هي مرابحة كمرابحة مرابحة لكن الإنسان يطبقها خطأ ويدخل فيها للربا ويدخل فيها للغرر وبع العينة هذا هؤلاء يحاسبون اللي بيتقي الله سبحانه وتعالى يتبع الطريقة الصحيحة واللي غير ما هماش غير ور شكله خلاص يبي فلوس وكذا ما هماش حرام ولا حرام ولا حلال هذا إثمه على نفسه والله أعلم. الأخ الكريم يتكلم على شارب الخمر يعني الحديث هو معروف يعني لعن الله الخمر ولعن شاربها وسقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها يعني وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. تصور يعني هذا الحديث ينبئك على خبث هذه العاد أو هذه المنكرات أو خبث هذه المعصية خبث هذه المعصية كل من له علاقة ولو بقريب ولا من بعيد. فشارب الخمر يعني إذا كان الله أعلم لا تقبل له أيضا في الحديث 40 صلاة لا تقبل له 40 صلاة في الحديث فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله صلاة 40 صباحا هكذا ورد الحديث. فبالتالي الإنسان ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى يعني أنت ما دام تصلي يقول فيك الخير أنت لا أقرك على هذه المعصية وهذه الكبيرة من الكبائر لا أقرك عليها لكن أنت ما دام تصلي فهذا بإمكانك أن تترك هذه المعصية الآثمة ومعروفة يعني أثارها الوخيمة على الإنسان في نفسه وفي مجتمعه وفي أهله وفي ولده. صلى الله أن يهدينا إلى الصواب. لا يجب عليه الغسل الله أعلم ولكن يعني إن كان يعني وقت الصلاة يعني ينبغي عليه أن يكون جسده طاهرا. أختم بالسؤال الأخير حكم الزواج من الجن يعني حقيقة يعني لا يتصور هذه المسألة بالضوابط الشرعية يعني الشيء اللي الشخص إذا كان الزوج أو زوجة لابد أن يكون مرئيا واضح بذاته وصفاته ويشترط فيه شهود بيشهد عشان بيشهد عليه حد مش طبعا لأن الأخوة الزملاء قال الموضوع يعني وقت الحلقة انتهى. وفعل كل حال لابد من شروط النكاح للنكاح اللي بولي وشاهدي عدل وصداق الحديث يعني يعني فالشاهدين بيشهدوا عليه زوجة ولا عليه زوج وهو مش منظور أمامهم هذا ينفي أحد أركان الإسماء أحد أركان النكاح والله أعلم. فينبغي الإنسان أن يهتم بالمسائل حقيقة يعني التي هي مقامة في الواقع ومتوافقة مع شرع الله سبحانه وتعالى. كما قلت الوقت يعني أزفة ولعل حتى فات الوقت، فأستسمحكم عذرا مستمعينا الكرام وكذلك الفريق المصاحب، كما أتقدم بشكر لهم أيضا في نفس الوقت على ما بذلوه من جهد استقبال المكالمات وتنسيق هذه الحلقة. هذا ما أمكنني مستمعي الكرام، فإن أصبت فمن الله وحده، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، ومعذرة إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هذه الحلقة إعادة.
4: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: الأخ مهاب تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف الحال يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك يا مهاب تفضل.
1: عندي سؤال يا شيخ.
0: نعم.
1: ندينا في فترة من الفترات وقع صار حادث على صيد مروق.
0: إيه.
1: وكنت مسؤول عن السوق وكان معي شخصين.
0: إيه.
1: وواحد من الأشخاص هذا توفى.
0: إيه نعم.
1: نبي يحق علي
0: نفس الصيام. شنو قال تقرير المرور؟ شنو اللي خش فيكم غلط ولا
1: لا؟ انا بروحي ما خش فينا حد.
0: انت تسوق و
1: السياره انقلبت.
0: انقلبت فيك السياره. هذا الاخ توفى
1: بالضبط.
0: اي هذا قتل خطا. اي هذا قتل خطا تجب فيه الدية على العاقله وصيام شهرين متتابعين.
2: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
3: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ماذا قال؟ قال وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة تبي من ينميها حيث تقوى كل يوم تقوى إلى أن يولوا كأنهم جسد واحد. اللي يحس هذا يشعر به الثاني، واللي يفرح بهذا يفرح به الثاني هكذا. وهذا لا يكون إلا بتطبيق الحقوق الشرعية، بحيث يبدل كل واحد من الزوجين وسعه في إسعاد الآخر وحسن صحبته بإشاعة المودة والمحبة في البيت، ترك الهجر، لأن الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أولا لابد أن يكون الزوج يتحمل سيئات زوجته، والزوجة لابد أن تتحمل سيئات زوجها. هي مش واخد ملك ولا هو واخد ملائكة، واخد بشر، تخطأ وتصيب، والزوج حتو كذلك أخطأ ويصيب، وهذه عشرة دائمية، لأن حكمة الزواج الاستمرار، استمرار طيلة الحياة. لذلك لابد من لو البادي يدسوا نفسية بعضهم، ويبدأ الغلطة اللي من الزوجة يتحملها الزوج، والغلطة اللي هي من الزوج تتحملها كذلك الزوجة، لأن قال وعاشرهن بالمعروف. جلوس الزوج لزوجته وقعمزوا مع بعضهم ويهدرزوا وتحكي له كذا، شفتوا بالله؟ أما الآن مقعمزين في المقاهي في الشوارع، وهي حتي شاد الرحيل للأسواق وماشي كذا، هذا هو سبب التشاجر. لابد فيه زمن مخصص في اليوم تقعد انت وزوجتك وابنائك، لابد هكذا، مش من الصبح لليل ماشي شوف مظلام لظلام، لا. لذلك نقول للزوجة الحقيقة ان الرجل يجي شيطان تستطيع الزوجة تخليه ملائكة في البيت، كذلك يجي ملائكة تخليه شيطان بأسباب حركاتها سكناتها أقوالها، هي تشعل النار أو تبرد كل شيء. لذلك لابد إفشاء السلام، التهادي، النصيحة، التعاون على مهام الحياة. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسوت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وإلى أن نلتقي بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: سائلة هي تسأل عن حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنتها هكذا، يعني بدون أي تفاصيل، هل البنت متزوجة أو معها في البيت؟ لكن ممكن شيخنا إجابة عامة يعني.
5: إعطاء أولا البنت يعني نفقتها على أبيها، نفقتها على أبيها، فإذا كان البنت متزوجة ومستقلة ف يعني في هذه المسألة لا بأس بذلك، يعني وإن كانت هي نفقة على الزوج، والعلماء يقولون يعطى لزوج البنت، يعطى لزوج البنت يعني، لأن هو مسؤول عن النفقة عن زوجته يعني. هذه مسألة. ويستثنى من ذلك أيضا الديون، الديون في الزكاة، يعني إعطاء الزكاة للفرع للأصل أو الأصل للفرع لأن إعطاء الزكاة من قبل الابن زكاة ماله لأبيه وأمه لا يجوز، لأن نفقته واجبة، نفقتهما واجبة واجبة على الابن. ولكن يعني يستثنى من ذلك الدين، فإذا كان الأب يعني عليه دين ففي هذه الحالة يجوز للابن أن يعطي أو للأم أو للبنت أو بالعكس كل منهما، يعني بنت الأم أو الأم للبنت، أن تعطي هذه الزكاة لسداد هذا الدين. سداد هذا الدين. وفي مسألة يجب أن نعرفها إحنا، أن رهدة النفقة عندما يكون أحد الطرفين فقيرا بحسنة الزوج، مش على الزوج والزوجة، حتى لو كانت الزوجة غنية تجب النفقة على الزوج، نفقة تجب على الزوج. لكن حتى الأبناء يعني إذا كانوا أغنياء لا يجب على اسمه النفقة على أبيهم مثلا. هذه مسألة يعني. فعلى كل حال فإعطاء الزكاة للابنة يعني يدخلها وكلها تخصيص قريب لها، يعني إذا أعطي حتى الموكل يعني في هذه المسألة أن تعطى الزكاة لمن هو قريب لك كما بالنفقة يعني، وأن يعامل مثل معاملة غيره من حيث الفقر ومن حيث عدم من حيث الحاجة وعدم الكفاف. الله أعلم.
6: شيخنا الأخت أم محمد تقول عندها اثنين أخوت، أخوتها الاثنين قاتلين ولد عمتهم، فتسأل عن هل يحق لهم وحكم عليهم بالإعدام، فهل يحق لهم الميراث في تركة أبيهم أم لا؟
5: بالنسبة للقاتل الذي نص عليه علماء هنا أنه لا يرث من المقتول شيئا، وهي مسألة إجماع، لا يرث القاتل من المقتول شيئا، أما غير ذلك من المواريث من جهة الأب أو الأم أو الأخ أو التعصيب أو كذا، فإنه ما دام حيا فهو وارث، ما دام حيا فهو يرث، ما لم ينفذ فيه الحكم، إذا نفذ فيه الحكم فمات خلاص يعني، ما طبعا
6: إذا كان له ورثة
5: نعم ينتقل الحق لهم إذا كان له ورثة. فهو كونه يعني حكم عليه بالإعدام لا يعني أنه إذا مات أبوه لا يرثه، لا، الحي يرث الميت، الحي يرث الميت يعني، فما دام حيا فماتت أمه أو أبوه أو أخوه ويرث فيه فهو وارث، ولو حق الميراث حقه محفوظ.
6: وجريمة القتل يعني
5: هذه لا علاقة بها، نعم،
6: إلا في المقتول نفسه.
5: نعم نعم، كما قلت أجمع العلماء على أن القاتل لا يرث المقتول، الله أعلم.
6: نعم شيخنا بارك الله فيك.
7: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة والمسلمين عامة.
8: ليبيا هي حلقة صغيرة في المشروع الصهيوني الأمريكي الكبير في المنطقة. المشروع الأمريكي الصهيوني الدموي التوسعي المتمدد المتوسع في القضاء على هوية الأمة الإسلامية، الطامع في خيراتها، طمع هذا المشروع الأمريكي لا حدود له، وسأبين لكم كيف يكون هو. أما كونه دمويا فانظروا إلى ما فعلوه بغزة الجريحة، لم يتركوا شيئا، لا مستشفيات ولا مدارس ولا أطفال ولا صغار ولا كبار ولا مخيمات لاجئين. قتلوا أكثر من 75,000 وضعفهم من الجرحى. أتوا إلى لبنان وكذلك ما يفعلونه بالضفة الغربية على نفس المنوال، إبادة جماعية وتهجير وهدم للبيوت. انتقلوا إلى لبنان ولم ينتقلوا، هي مستمر القصف عليه أيضا، لكن في هذا الشهر الأخير إبادة وتدمير وتسوية المناطق بالأرض بما عليها من صغار وكبار وأحياء وأموات، ما تركوا شيء. انظروا ما يفعلونه بإيران، يعني هجوم همجي وحشي لا نظير له من قوة غاشمة طاغية عظيمة يعني مفرطة في استعمال النار في قتل كل من يأتي أمامها، وهم يصرحون بذلك ولا يخفونه، يعني حتى ما يستحيى منه في التصريحات هم لم يستحيوا منه. نريد أن نفني الناس جميعا، بلد نريد أن نتخلص منها. هذه البلاد الواحدة بعد الأخرى كل بلد ينفردون بها والآخرون يتفرجون. العالم الإسلامي لما يقصوا في غزة وفعلوا بها ما فعلوا على مدى أكثر من عامين، العالم الإسلامي من أقصاه من نواكشوط إلى ماليزيا يتفرج، وكأن الأمر لا يعنيه، والمسألة هو مواصلة فيه، وهؤلاء هم يعني يتحملون مسؤولية أفعالهم. هذا هو لسان حال العالم الإسلامي من أقصى إلى أقصى. حتى المقاومة في لبنان ضحكوا عليها في عام 24 آخر عام 2024، وأمريكا سوت معها اتفاقية وحجمتها ومنعتها من المشاركة، كانت تشارك مع الغزة، يعني وقفوا هذه المشاركة، وبعد ذلك لم يرحموهم، بقيت لبنان تحت القصف المستمر إلى أن أعيدت في هذا الشهر إعادة شرسة فيها يعني ما لا يتصوره الإنسان من العنف والشدة والإبادة. إيران في على مدى 40 عاما لم يتركوا شيء، استعملوا فيها جميع قواتهم. هذه البلاد لما ضربوا غزة وقتلوا غزة لم يقتلوا غزة لأن اسمها حماس ولا لأن اسمها الجهاد، لأن بقعة من أرض المسلمين فيها مقاومة للمشروع الصهيوني الأمريكي. لما قصفوا لبنان مقاوم في لبنان لم يقصفوا لبنان باعتبارهم بصنفهم حزب الله ولا مش حزب الله، بل لأنها مقاومة باسم الإسلام لا تريد التمدد اليهودي أن يستولي على لبنان. لما هم يقتلون أهل إيران لا يقتلونها لأن اسمها إيران ولا لأنهم شيعة، بل لأنهم يمثلون المقاومة الإسلامية، هم صرحوا بذلك. الإسلام النبوي يتوهم أنه يملك يعني القنبلة النووية، فهم يفعلون ذلك بالمسلمين الواحد بعد الآخر وهم يتفرجون، وهذا معصية لله. لا شك أنه عندما تقصف بلد أو بقعة من بقاع المسلمين والناس الآخرون والمسلمون يتفرجون ولا يحركون ساكن، انظر الآن ماذا فعلوا. حتى الأسرى الفلسطينيين حكموا عليهم بالقتل والعالم يتفرج عليهم. الأمريكان اعترضوا على ذلك وقالوا هذا مخالف لحقوق الإنسان ولا المدنية. لا أبدا، يعني هم متفقون على إفناء المسلمين وقتلهم وتركهم. والمسلمون بتخليهم عندما كانت تقصف غزة ودول الخليج تتفرج والعالم الإسلامي يتفرج وما فيش حد نصرهم، هذا عصيان لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول للمسلمين جميعا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ويقول تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، المؤمنون جميعا يخاطبهم، يا

0: إن الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين جميعا: المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يعني ما لا يضره بشيء، يجب أن ينتصر له. المسلم للمسلم كالبنيان المنصوص، لما كالبنيان المرصوص، لما عصوا أمر الله والعدو الصهيوني يأخذهم الواحد بعد الآخر، جاءهم الدور. بعد أن انتهوا من غزة أتوا إلى لبنان، أتوا إلى إيران للمكر بالمسلمين والعالم العربي ودول الخليج بالذات تتفرج. ها هي الآن دول الخليج أيضا تدفع في الثمن، أصابها ما أصابها من هذه الحروب بسبب خذلانها. لو وقفت مع المسلمين، انظر الآن ماذا تفعل إيران. إيران استعملت ورقة واحدة ضعيفة، هي مضيق هرمز، بحيث أن النفط ما يمرش من هذا المكان. انظر ما سببته من أذى ومن ضرر للعالم، والعالم يستجديها الآن، العالم كله يستجديها، وهي ممانعة. حتى الانخراط في المفاوضات امتنعت عنه وتأبت عنه، والعالم ينتظرها، ما يقدرش يفعل شيء. فما بالك لو أن دول الخليج اللي تملك مش الممر، تملك أصل المادة اللي هي مجرد منحة من ممر، سبب اختناقا للعالم الأوروبي والأمريكي كله. لو استعملت هذه الورقة، لو اجتمع دول الخليج مع ليبيا مع الجزائر وقالوا للأمريكان لما كان يقصف غزة ويبيدوا فيها، لو قالوا لهم احنا ما عادش تطلع، لا ما عادش يطلع برميل النفط من بلادنا إلا لما توقفوا القصف على غزة وتعطوا الفلسطينيين حقوقهم، والله لا أتت أمريكا راكعة. لو فعلوا شيء من هذا ولوحوا به، لكنهم خذلوا إخوانهم فخذلهم الله جميعا. هذا فيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو أن يعني هذا المشروع الأمريكي الصهيوني مشروع دموي.
1: بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليكم. الأخ محمد أيضا سأل سؤالا آخر، قال يعني عنده صاحب له ساكن في بلاد أخرى، فأهداه لحم خيل، فيسأل يعني ما حكم أكل لحوم الخيل؟
2: لا والله لحم الخيل يعني ما ينبغي له يأكله، ما ينبغي له يأكله. وحن عندنا من اللحوم المحرمة الخنزير، وهو محل الإجماع، وأكرمكم الله لحم الكلاب ولحم الحمير ولحم الخيل والبغال، وهذه أشياء عدت أنها من اللحوم الممنوعة المحرمة، لا يحل أكلها ولا يحل بيعها لأجل الأكل إلا ما تدعو إليه الضرورة. الضرورة تدعو إلى أن الإنسان من كان في صحراء وأشرف على الهلاك له أن يأكل من الميتة. ومثلا ما هو معروف في مجتمعنا، نسأل الله العافية للجميع، في اللي يشرب في لبن الفرس، حليب الفرس، حتى هو للحاجة والضرورة، اللي يمرض ببعض الأمراض المعينة يقول والله أعلم، هذه تبي مراجعة الطبيب، يقول للناس اللي يصابوا فيه اللي نسمعوا فيه ويصابوا بالجلطة وغيره، لكن هل هو دواء مش دواء الله أعلم، هذه تبي طبيب، لكن هم يشربوا فيه لأجل هذا الغرض. هذا يعني يؤذن له لصاحب الحال، ما يجيش لما يدخلوا في المعون، لأن اللحم يتبع في الحليب في الحكم. ما يجيش لما يجيبوا لهم والله إيه لي ترى حليب متاع فرس، يبقوا اللي جالسين يقول ترى والله يضوقوه جغمة جغمة، نقول حرام عليكم، هذا مخصوص بأهل الحاجة، هذا المريض. وكذلك ما يتعلق باللحوم المصغبة، هو في مجاعة لربما، أما مع ذلك فيترك هذا. وضربوا مثالا على هذا الله سبحانه وتعالى، كما يعني هذا مذهب إليه الإمام مالك، لما ربي سبحانه وتعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة،
1: نعم،
2: قال لم يذكر الأكل كما ذكرها في الأنعام ومنها تأكلون،
1: نعم،
2: إنما امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بالركوب والزينة فقط. والحمير أو دليل الآخر من السنة، لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفء القدور وهي تغلي من لحم الحمير. نعم
1: نعم نعم، بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليك.
3: نعم شيخنا، بخصوص المصلى الذي يريد تغييره إلى منارة

0: بناء مسجد في الأرض الفضاء.
1: بالنسبة للمصلى الأصل فيه يعني شرط الواقف في كنص الشارع كما هو معلوم، فلا ينبغي يعني نقله من مكانه إلا لضرورة، إلا لضرورة. وحسب الكلام اللي قاله هو جاي في الطريق تقريبا، يعني الطريق الآن لا نستطيع خاصة في وضع البلاد الراهن، يعني ما تعرف الطريق أمتى يعني تنفذ، قد تنفذ بعد 10 بعد 15 عام بعد كذا إلى آخره. والأمر الآخر ونفسك وكلامه ومن كلامه قال إن سيحولونها إلى المصلى، سيحولونه إلى يعني مركز تحفيظ وكذا، فإذا هو قابل للاستعمال،
0: نعم.
1: قابل للاستعمال، وبالتالي يعني عملية نجاح في الطريق هذا أمر يعني الله أعلم ماذا يحدث، يعني عند مخطط من من من السبعينات قاعد منفذ لحد الآن ومن الثمانينات أو داخلين في حوالي 40 عام وكذا، فالله أعلم على هذه الصورة أعتقد أنه لا يجوز أول شيء نقد المكان لغير ضرورة، يعني لو وجد طريق عام خلاص مع مصلحة المسلمين فيش بأس. الألف متر سواء من مستحضرته جيدا حقيقة، يعني بيتطوعوا بها هم أو في حد متطوع بها تقريبا أو كذا، متطوع بها يعني التطوع لماذا؟ للمسجد نفسه، هل هو مصلى بيتوسع المكان نفسه، بيتوسع المصلى بيولي يعني
0: ده هو الألف متر غير ملاصقة
1: للمصلى بعيدة، يعني
0: هو يسأل يعني يبنى المسجد في القطعة الكبيرة الألف متر والمصلى يعني يخلوها منارة لتحفيظ القرآن.
1: إذن الله أعلم، يعني ربما التوسع ربما أن يقعد جزء من المهل إذا كان في حاجة، إذا البناء ما عادش يتحمل بناء قديم، مثلا يقولوا قديم قال له 100 عام، هل البناء والمكان نفسه له 100 عام معي، فإذا المكان آيل للسقوط والبناء ما عادش ينفع وكذا، يبدو منه هو يبدأ التوسع يعني الله أعلم. فزي ما قلت عملية الطريق هذه وخاصة إذا كان هو يعني في الضواحي أو في كذا الله أعلم متى تأتي هذه الطريق، فما لم تأتي الطريق فلا يمكن الله أعلم أن القول بالجواز، يعني لأن زي ما قلت لك المرات الطريق تقول حتى 30-40 عام تنفتش، وهذا الإنسان اللي بنى هذا الوقف يريد أن يستمر ما دام صالحا للاستعمال، فإزالته الله أعلم بهذا الشكل لا تجوز.
0: نعم شيخ بارك الله فيك.
2: وكثير من الحجاج للأسف شباب ولا حتى ناس كبار السن ولا كذا يغفلون في المطارات بسبب عدم ترتيب الأمور بالصورة التي يريدها أحيانا الحاج، هو يريد شيء و الرفقة ولا البعثة ولا اللي بيستقبلوه أحيانا يجبرونه على غير ما هو يريد، ومتى يريد أن يذهب يتوضأ ويصلي وكذا يقول لا الآن ما عادش في وقت، السيارة بتنتقل وبعدين أنت ما عادش تلقى من يرفعك ولا من كذا، فيسرع ما يدورش، يسرع ويخرج ويستمر في سفره حتى يضيع الوقت ويخرج الوقت، هذا لا يحل ولا يجوز، هذا يسقط عنه الحج أصلا. لو كنت تعرف أنك بتدير هذه العملة حتى الحج مش واجب عليك، قامز في بيتك هو أفضل لك، معناه أنك لو قعدت في بيتك وصليت الصلاة في أوقاتها بالصورة المطلوبة منك وأفضل لك من سفرك إلى الحج، لأنك بتضيع بسببه الصلاة، وهذا يعني ليس في سفر الحج فقط بل أيضا كل من يسافر ينبغي يعني أن يعرف أمتى يركب الرحلة، أمتى يركب الطائرة، أمتى يركب السيارة، أمتى ينزل.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
5: الأخ مهاب تفضل.
6: السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله.
6: كيف الحال يا شيخ؟
5: الله يبارك فيك يا مهاب تفضل.
6: عندي سؤال يا شيخ.
5: نعم.
6: الدينية في فترة من الفترات وقع صار حادث عرفات.
5: ايه.
6: مروك.
5: ايه.
6: وكنت أقول أنا سوق وكان معي شخصين.
5: ايه.
6: وواحد من أشخاص هذا توفى.
5: اي نعم.
6: نبي يحق علي أنا الصيام.
5: شين قال تقرير المرور؟ شين اللي خش فيكم غلط ولا؟
6: لا أنا بروح أنا خش فينا حد.
5: آه أنت تسوق و...
6: سيارة انقلبت.
5: انقلبت فيك سيارة وهذا الأخ توفى.
6: بالضبط.
5: اي هذا قتل خطأ. اي هذا قتل خطأ تجب فيه الدية على العاقلة وصيام شهرين متتابعين.
6: تمام إن شاء الله.
5: أمين وإياكم.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

شريكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن

شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم الصلاة وعلموهم وامروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الاستخارة والمشاورة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، قال ويسمي حاجته. رواه البخاري.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضيع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه، فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفئ ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وقال حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة. والنهي عن الأكل من وسطها، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
4: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
4: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى، وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى، ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها، وليمط عنها الأذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب تكثير الأيدي على الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء؟ فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذا عن فيك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب بيان جواز الشرب قائما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. عن النزار بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين.
4: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
3: من رياض الصالحين.
4: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من

وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم الصلاة، وعلموهم وأمروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الاستخارة والمشاورة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسمي الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله برخمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفئ ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وقال حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة. والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
3: من رياض الصالحين.
4: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين.
4: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصع، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
4: باب تكثير الأيدي على الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
4: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات وراها في الإناء؟ فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذا عن فيك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
4: باب بيان جواز الشرب قائما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وعن النزار بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال: حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. وعن أبي رمثة رفاعة التميمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه، رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإدوات فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما، متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة، وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غيره خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء، رواه البخاري، وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. عن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: عهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. وعن قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء، قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو. فحمل فلان فطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله قال ما أراه إلا قد بطل أجره؟ فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا، فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسد لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر وقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن

فحش. رواه أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج، أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزن. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. من

0: من رياض الصالحين.
1: باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين.
2: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 20 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في الحلقة الماضية شرح باب الحج والعمرة من كتاب اختصار الشرح الصغير على أقرب المسالك في مذهب الإمام مالك لمؤلفه

0: الشيخ الدردي رحمه الله تعالى، وكانت مسائل هذا الباب كثيرة متشعبة يصعب على الحاج الإلمام بها، خاصة إن كانت أول حجة له. فشيخنا لو تتفضلوا على السادة المستمعين الكرام بإعطاء ملخص عملي لكيفية أداء مناسك الحج وفق المذهب المالكي على الوجه الأكمل، تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. نعم الشيخ عبد الرحمن، بحول الله وتوفيقه سأذكر في ذلك نظم بن عاشر رحمة الله عليه، ورحم الله مشايخنا وناسنا، لولا يعني كان يقولوا اللي ما يحفظش متن بن عاشر ما عنداش باش يكاشر. وكذلك يعني هو رحمة الله عليه ابن عاشر قال في مقدمته في نظم أبيات للأمية تفيد، وقد نظم نظما بديعا في ذلك، وخصوصا فيما يتعلق بالفقه والعبادات، مع أنه نظم ليس لم يكن طويلا، ولكن يعني نظمه على مشهور مذهب مالك وعلى ما به العمل والفتية والمعول، وكان مختصرا في نظمه وقد وضع له القبول. وقد قال رحمه الله بعد أن ذكر الأركان الأبيات المتعلقة بالأركان والواجبات، وقد ذكرنا في الحلقة الأولى عند حديثنا
0: الأولى من شرح باب الحج، يعني
1: من باب الحج عند التفريق بين الفرض الركن والواجب أبياته في ذلك، قال أركانه إن تركت لم تجبر، الإحرام والسعي وقوف عرفة، ليلة الأضحى والطواف ردفة، والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت، إلى نهاية الأبيات. بعد أن ذكر الأركان والواجبات وما يتعلق بها انتقل بعد ذلك رحمه الله في نظم أبيات فيها صيغة الحج مجملة وميسرة ومرتبة أيضا، فقال رحمه الله وإن تريد ترتيب حجك اسمع بيانه والذهن منك استجمع، إن جئت رابغا تنظف واغتسل كواجب وبالشروع يتصل، والبس ردا وأزرة النعلين واستصحب الهدي وركعتين. نبدأ في هذه الأبيات بداية، قال يعني يا أيها المسلم يا مريد الحج إن أردت أن ترتب أفعال الحج فاسمع هذا البيان الذي سأقوله لك، وكن مستجمع الذهن، لأن الله عز وجل يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال إن جئت رابغا، طبعا بما أنه مغربي هذا هو يعني الميقات المكاني بالنسبة لمن جاء من المغرب، أو المغرب بصفة على جهة العموم يعني سواء ليبيا ولا تونس ولا مصر، وكذلك عندنا مصر والشام ميقاتهم كلهم اللي هو ذو الحليفة، ورابغ هذه من أعمال ذو الحليفة، على خلاف بين أهل العلم فيها، لأنها يعني هي قبل ذو الحليفة، فهناك من يقول لا لابد من الإتيان ذو الحليفة، ولكن الراجح والصحيح والذي عليه المذهب أنها تعتبر من أعمال يعني منطقة تابعة لذي الحليفة، فلهذا يحرم منها من كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن جاء عليهن من غيرهن كما جاء في الحديث، فهذا ميقاتنا. فطبعا نحن الآن الطيار يعني وسيلة المواصلات عندنا الطيران أكثر شيء في رحلة الحج من ليبيا، فعندما يقول قائد الطائرة أو الكابتن أو كذا وصلنا إلى الميقات، فينبغي على الحاج عند محاداته سواء برا أو بحرا أو جوا يقول وصلنا للميقات، فينبغي الإحرام عندها، وإذا أحرمنا يعني ينبغي عندنا سنن للإحرام وواجبات الإحرام. وواجبات الإحرام طبعا هناك من يخلط بين الإحرام نفسه وبين التجرد من المحيط والمخيط، فالتجرد من المحيط والمخيط هذا ليس ركن من أركان الحج، وإنما هو واجب من واجباته يجبر بالدم. والمقصود بالإحرام هو النية، والنية سواء كانت في الحج أو في غيرها من العبادات هي واجب من الواجبات وفرض من الفرائض. وقلنا في باب الحج نفرق بين الفرض والواجب، فالنية عندنا فرض، نية الإحرام فرض وركن من الأركان التي هي أربعة، الإحرام والطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، وعندنا الوقوف بعرفة. هذه هي أركان الحج الأربعة التي إن فاتت بطل الحج، وما سواها إما من الواجبات التي تجبر بالدم وإما من السنن والمندوبات. فقال إن جئت رابغا تنظف واغتسل. طبعا في وضعنا الحالي يعني إحنا في الطيارة، يعني الاغتسال حبذا أنك أنت بتديره قبل ما تشرع، وكذلك التنظف، وهذه من سنن الإحرام. صلاة ركعتين، عندنا سنن الإحرام صلاة ركعتين، وعندنا من سنن الإحرام كذلك الاغتسال، ومن سنن الإحرام أيضا إزالة الشعث، يعني تقليم الأظافر وحلق العانة وكذا ما يتعلق الشعر الذي ينبغي أن يزال، غير شعر الرأس ينبغي أن يبقى حتى يعني يحلق أو يقصر، لكن غير شعر الرأس ينبغي أن يزال من الشعث والتنظف وكذا. فهذه من سنن الإحرام، وصلاة ركعتين بالكافرون في الركعة الأولى وبالإخلاص في الركعة الثانية. طبعا إن كنت أنت في البر فهذا واضح، بتنزل في ذو الحليفة وبتغتسل وبتلبس لباس الإحرام وبتصلي ركعتين وغيره وبتحرم. لكن عندما تكون بالمحاداة فينبغي، يعني مدام نحن في الطائرة فينبغي أنك أنت بتجهز نفسك من بلادك من المطار، من هنا بتكون جاهز ومغتسل ومتنظف وكذا، وأزلت الشعث وغيره وإحرامك، إما لبسته ولا حتى ما تلبساش ما فيش بس يكون معاك. لكن قد يحصل ازدحام في الطائرة وكذا، فيتنبه يعني قبل ما ينبه قائد الطائرة ويقول إن وصلنا بمحاداة الميقات تكون أنت لابسه، لأنك أنت لو أنت وصلت للميقات وتجوزت وأنت مش لابس بعتقد بيجب عليك الفدية، وسنأتي على الفدية والتفاصيل.
0: هو شيخنا غالبا يعني قائد الطائرة أو كابتن الطائرة ينبه في المسافرين قبل 5 دقائق من بلوغ الميقات، يقولهم يعني بعد 5 دقائق سنصل للميقات، مش اللي مش جاهز أو مش متجهز يتجهز.
1: كويس يعني نعم. شيخ 5 دقائق
0: إيه نعم، لا
1: أهل الطائرة كلهم
0: نعم
1: أن يلبسوا
0: إيه نعم نعم،
1: لابد أن يتجهز
0: يعني هو ينبه مش اللي راقد ينتبه واللي
1: وكذا
0: واللي مش لابس مش منحمة سوريته أو شيء يحولها نعم نحو ذلك.
1: وعندنا واجبات الإحرام 3، التجرد من المحيط والمخيط، وإلا لوجبت علي الفدية إن كنت أنا بلباسي وأحرمت أنا ماشي جبت الركن أنا لكن نقصت واجبا فيجب علي الفدية. طيب وعندنا واجب آخر من واجبات الإحرام اللي هو التلبية، لبيك اللهم لبيك، ووصلها بالإحرام. وطبعا التلبية هنا ليست واجبة من أول الإحرام معاش نوقف نهائيا، لكن كما قال ابن عائشة رحمة الله عليه سنأتي على هذه الأبيات، وجددنها كلما تجددت حال عند الصلاة عند الصعود عند النزول عند ما تلتقي بالأشخاص آخرين أو كذا، فهذه تجددها. وقالوا الواجبان هما التلبية في حد ذاتها ولو لمرة واحدة في البداية، والواجب الثاني هو وصلها، فإن كان فيه فاصل كبير بين الإحرام وبين التلبية نصف يوم فأكثر فهذا وجب عليه الدم أو الفدية. قال إن جئت رابغا تنظف واغتسل كواجب، أي كالغسل الواجب من الجنة كواجب، وبالشروع يتصل. قال والبس ردا وأزرة النعلين واستصحب الهدي وركعتين. طبعا هذا التجرد من المحيط والمخيط هذا في حق الرجال، وإلا فالمرأة إحرامها في وجهها وكفيها، إحرامها في وجهها وكفيها
0: بأن تظهرهما يعني
1: نعم، والمرأة يعني ما تلبسش القفازين وما تلبسش النقاب، وإن أرادت أن تستر وجهها فلها أن تستره بإرسال شيء من القماش من الأعلى زي الملاية، وعندنا اللي لما تنزل في قطعة من القماش تنزلها من أعلى وجهها ومقصود بها الستر، يعني كان هي بين نسوين ما تديرهاش، وكان هي في مكان ما فيش رجال ما تديرهاش، لكن لما تختلط بالرجال أو كذا فترسل شيء، وخصوصا إذا كانت شابة أو يخشى منها الفتنة ومش كبيرة في السن وكذا، فحبذا لا بأس، أو نقول يجوز لها أن تستر وجهها وما عليهاش فدية ولا شيء، لكن ليس بالنقاب، النقاب إن لبسته فعليها فدية، النقاب والقفازان لبستهم المرأة فعليها الفدية في
0: تسد الإسدال يعني
1: تسد الإسدال نعم وترسلها من أعلى الرأس. قال والبس ردا وأزرة النعلين، طبعا قال لو هو ثوب واحد أو يعني رداء واحد التحف به يكفيه، لكن تو احنا نديروا فوطة نتزر بها والفوطة الأخرى أو قطعة قماش الأخرى نضعها كرداء. طيب والنعلين، وينبغي النعلان يكون في أخف شيء من البلاستيك هذا والشبشب الصبع أو كذا، هذا يعني أفضل شيء في هذا. به قال والبس ردا وأزرة النعلين واستصحب الهدي وركعتين، طبعا الهدي ليس أيضا متوقع الآن واستصحابه وإحنا في طيارة وكذا، فسابقا كان هذا وبالنسبة لاستصحاب الهدي يعني ليس واجبا اللهم إلا لمن كان متمتعا وكذا، سيجب عليه بعد ذلك. وفي الغالب مع هذه الازدحام الكبير والملايين أصبح ما يتعلق بالهدي ليس المسألة شخصية، وإنما تدفع أنت لأشخاص ووكالات لهم باع في ذلك، وهم يعطونك واصل ويقومون به بالذبح أو بالنحر نيابة عنك، سواء كان هذا الهدي واجب عليك أو هدي تطوع. قال والبس ردا وأزرة نعليني واستصحب الهدي وركعتين، طبعا قلنا من سنن الإحرام اللي هما ركعتي الإحرام بالكافرون ثم الإخلاص هما. طبعا وعندنا خلاف في الصلاة في الطائرة هل تجزي أو لا تجزي وجوز أو لا وكذا، لكن بما أنها نافلة فما بأس، لا بأس لو صلىها الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة على الراحلة، هذا جانب. وجانب آخر هي تختلف عن الراحلة هنا، لكن مع هذا النافلة يتسامح فيها، يعني طالما هي المسألة خلاف لا بأس أن أنت إن صليتها في ذلك الوقت حتى بعد ما أعلم بها الشيخ، على خلاف بين أهل العلم وليس المسألة وفاق، لكن إن صليتها يعني الأمر فيها ليس كالخلاف في الفريضة. فالفريضة عندك لأنها بتقعد في ذمتك يقول لك ما تجزيكش ويجب عليك أنك تعودها، لكن هذه سنة وأمر نافلة فلا بأس فعلتها فبها ونعمت، وهذا الأفضل. يعني
0: كيف تكون شيخنا الصلاة
1: حتى في الطائرة؟ الصلاة بما أنها نافلة تجوز يعني أن يصلي حتى يعني وهو جالس، فله أن يصلي في مقعده، يقوم ويأتي بتكبيرة الإحرام والقراءة من قيام، والركوع كذلك يستطيعه، وبالنسبة للسجود يجلس على كرسيه ويأتي به من
0: يوم إماء. يعني
1: يوم إماء نعم،
0: لو حصل مكان في الطائرة فاضي يعني
1: حبذا حبذا يأتي بها كاملة
0: بحجم الطائرة نعم.
1: لكن بما أنها نافلة كما ذكرنا وصلاة النافلة تجوز حتى للصحيح أن يصليها، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر
0: فأتوا ما استطعت.
1: قال بالكافرون يعني يستحب في هاتين الركعتين تكون الأولى بالكافرون والثاني بالإخلاص، بالكافرون ثم الإخلاص هما. قال فإن ركبت أو مشيت أحرم. طبعا عندنا الإحرام اللي هو نية والإهلال به وكذا، وكما فعل ابن عمر وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وكما جاء في حديث جابر وكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهل بالحج عندما توجهت به راحلته، يعني كان هو ماشي الإنسان لما بيبدأ بعد ما يغتسل ويوصل لذي الحليفة مثلا أو لرابغ أو كذا لميقاته المكان اللي مناسب ليه، بعد أن يغتسل ويصلي ركعتي الإحرام وكذا، بعد ذلك إذا توجه وشرع في الانتقال إلى الوصول إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام، فهنا يحرم ويهل ويقول. طبعا هنا تأتينا مسألة هل يستطيع أن يذكرها أو لا يذكرها. طبعا الذي في المذهب عندنا أن النية لا يصرح بها في العبادات كلها، ما تقولش أنا نويت بنصلي الظهر أربع ركعات وأنا بنصلي العصر أنا بنتوضى، أنا النية محلها القلب لا تتلفظ بها. يعني النية هي لو سئلت أنت شن ديرت أو شن تصنع تقول أنا أريد أن أصلي الفرض أنا أصلي، هذا هي محلها، وإلا ما تذكرهاش ومكروه عندنا التلفظ بها. اللهم إلا في باب الحج والعمرة فالخلاف فيها في المذهب وخارج المذهب، فلا بأس يعني، وإن كان المشهور عندنا وكذا عدم الأفضل عدم ذكرها حتى في باب الحج، لكن لا بأس ويشرع ذلك، وقد ثبت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهل بها وصرح. فلو قلت أنت لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج أو كذا وصرحت بها هنا النية فما بيش فاس، قال به وهو قول عندنا في المذهب وقال به طائفة من أهل العلم ومستندهم في ذلك قوي. قال فإن ركبت أو مشيت أحرم، إذن النية هنا قال بنية تصحب قولا أو عمل كمشي أو تلبيت، وإحنا توفى الطيارة الطيارة تصير بنا والقائد الطائرة هو اللي قال لنا الآن رانا أنا في المحادة، فإحنا يعني قد شرعنا في الذهاب، إحنا الآن في خضم الذهاب للوصول إلى بيت الله الحرام، فلهذا لما يقولون احنا رانا حدنا الميقات نقول لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حج، الشيء انا اللي بنحرم به قارن متمتع. طبعا عندنا الاحرام اما ان يكون قارن وهذا يعني حج وعمره مع بعض، واما ان يحرم بالعمره وبالتالي يعني يدخل عليها الحج ما لم يصلي ركعتي الطواف كما هو معلوم، واما التمتع وهذا هو الغالب، والافضل عندنا الافراد هو الافضل، الإفراد بالحج وحده هذا ما اختاره علماؤنا، وبعده القران وبعده التمتع. التمتع بأن يأتي الحاج أو مريد الحج بعمرة ويتحلل منها يأتي بأركانها ويتحلل منها، وبعد ذلك يبقى حلال إلى يوم الثامن، عندها يحرم بالحج. فهذا هو التمتع. ومن تمتع، قد قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. طيب، قال: بنية تصحب قولا أو عمل. قلنا إذن الإحرام اللي هو نية الحج أو نية العمرة ينبغي أن تصحب قول أو عمل، اللي هي الإهلال بالتلبية أو الشروع في الذهاب، وإحنا موجودات عندنا الاثنين، فإحنا في الطيار إحنا شرعين في الذهاب، وكذلك من جهة أخرى نحن نلبي. فإذا بنية تصحب قولا أو عمل كمشي أو تلبية مما اتصل. قال: وجددنها كلما تجددت حال وإن صليت ثم إن دنت. هذه إشارة إلى المواضع التي ينبغي أن يذكر فيها الحاج التلبية ولا يغفل عنها. وقال علماؤنا فيما يتعلق بالتلبية، لأن كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا، إن الله لا يمل حتى تملوا. فينبغي أن لا يكثر الحاج على نفسه حتى يمل ويضجر، وكذلك لا يتركها بالكلية حتى تسقط الشعيرة عنه ومرات يجب عليه دم وكذا. فلهذا يأتي بالوسط، خير الأمور الوسط في ذلك. وكذلك فيما يتعلق برفع الصوت بالنسبة للرجل، المرأة ما ترفع صوتها، لكن الرجل لا يرفع صوته كثيرا حتى يعني يعقر وحتى ينبح صوته وغيره ويتعب من هذا، ولا يخفت بها في سره، وإنما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. قال: وجددنها كلما تجددت حال وإن صليت. هذه الأحوال التي يشرع فيها تكرار أو يعني ذكر التلبية، كلما تجددت حال، قلنا من الصعود للشرف أو نزول، أو لما توصل للمطار، أو تجد مجموعة من الأقران والأصحاب وغيره، وبعد الصلاة كذلك: وجددنها كلما تجددت حال وإن صليت ثم إن دنت. قال: مكة فاغتسل بذي طوى بلا. وهذا من الغسل المسنون. طبعا عندنا عندنا غسل مسنون ذكرناه عند الإحرام، وذاك الغسل يسن في حق حتى الحائض، مع أنها هي عليها حدث أكبر ولن يرتفع هذا الحدث الأكبر بعد الغسل. قالوا: لأنه غسل مسنون للإحرام، والحائض من أهل الإحرام، فلجميع الحجاج أو لجميع المعتمرين يسن في حقهم ذاك الاغتسال. أما الاغتسال هنا بذي طوان، لما نوصل نقترب من البيت وهذه من هذه المنطقة تحديدا، لأن نزل بها ابن عمر وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بها وكذا، فيشرع فيها الاغتسال ويسن، لكن لمن يستطيع الطواف، لأن هذا الاغتسال للطواف، فالحائض والنفساء لا تغتسل هذا الغسل. قالوا: لأنها ليست من أهل الطواف. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال: اصنعي كل مثل ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال: ثم إن دنت مكة فاغتسل بذي طوى بلا دلك. طبعا لأني أنا محرم وأنا لا يجوز لي أن أحلق شيء من شعري أو أزيل شيء من الشعث وكذا، فقال لك ما تدلكش، مجرد أنك تصب على نفسك المية دون دلك، إمرار اليد وكذا من غير دلك، لأن حتى لا يسقط شيء من الشعر،
0: يخشى بالدلك أنه يقتل بعض الهوام اللي على الجسم،
1: الهوام على الجسم أو يسقط بعض الشعر أو كذا. فلهذا قال يعني: فاغتسل بذي طوى بلا دلك ومن كذا الثانية تدخل. وهذا لما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كذا، من الثانية العليا اللي هي يقولون كذا، وخرج من الثانية السفلى اللي هي كدن. عندنا كداء الثانية، هذه دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أمور يعني هناك من قال هي وافقة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منها، وكذلك بيت السلام، باب السلام اللي هو باب بني شيبة معروف، فقال هو وافق أن النبي صلى الله عليه وسلم ناسبه من جهته فدخل منه، فلا ما نقولوش إنما يشرع كذا. لكن الذي عندنا في المذهب والذي عليه كثير من أهل العلم قالوا هذا مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. فأي حاجة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقتدي به ونفعلها ونعتبرها مما يستحب على الصيغة الكاملة.
0: والآن شيخنا، هو قد يكون هذا صعب لا مع الباصات تكون موحدة مع البعثات، بعثة الحج
1: المستحبات ينبغي إحنا أن نذكرها لمن كان يقدر عليها، وإلا فالحمد لله أنت بالدرجة الأولى بتحافظ على الأركان الأربعة اللي ذكرناها، اللي هي الإحرام وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة، لأن هذه لو لم تأتي بها سيبطل حجك. وبعدها بالدرجة الثانية عندنا يعني مجموعة من الواجبات التجرد من المحيط المخيط، التلبية، كذلك المشي مثلا للقادر في السعي وفي الطواف وغيرها من الواجبات التي سنأتي عليها كثيرة، النزول بمزدلفة بقدر حط الرحال وكذا. هذه الواجبات حتى هي حتى لا يجب عليك هدي أو فدية لابد تأتي بها. بعد ذلك درجة ثالثة اللي هي السنن والمستحبات، ما استطعت إلى ذلك سبيلا تأتي بها ليعظم أجرك وتكون حاجتك أقرب إلى الكمال. فهي درجات وفقه الأولويات كما يقال. نعم، قال إذا وصلت للبيوت، ما احنا كنا نلبو لما تصل إلى البيوت تترك التلبية، إذا وصلت للبيوت فاترك تلبية وكل شغل واسلك للبيت من باب السلام، وهذا ما ذكرناه آنفا، يعني حبذا الدخول من باب السلام اللي هو باب بني شيبة، إن استطعت وقدرت على ذلك فهو أولى للبيت من باب السلام، واستلم الحجر الأسود قبل الطواف، استلام الحجر الأسود. وذكرنا سابقا تفاصيل كثيرة لكن الآن نحاول أن نختصر. هنا يسن، ما هوش واجب بالنسبة لتقبيل الحجر الأسود، وتقبيل الحجر الأسود إما مباشرة تبدأ يعني مباشرة إن لم يكن ازدحام كبير، وإلا بيدك إن استطعت أن تصل بيدك، ولم تستطع أن تقبله مباشرة بفيك فتضع يدك وتضعها على فيك، وإلا وفي كل تكبر، يعني سواء قبلته مباشرة أو وضعت يدك عليه ووضعتها على فيك أو من بعيد عندما تحاديه تكبر. طبعا الإشارة عندنا اختلفوا فيها، فلا بأس الأمر قريب، أشرت بيدك وقلت الله أكبر وكبرت فبها ونعمت، ما أشرتش بيدك وكبرت فقط الأمر قريب. فلينتبه أنك أنت يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عندما كان يشير إليه من بعيد ويكبر وكذا، قال لا يؤذي ولا يؤذى، وخصوصا النساء. أما المرأة فهذا واجب لأنها بتكون ارتكبت حرام لو زاحمت الرجال والتصقت بهن بهم وكذا. أما الرجل فالأمر ينظر فيه إلى الضرر، كان ما فيش زحمة كبيرة وقدرت أنت فبها ونعمت، لكن مع الازدحام الكبير الحاصل الآن لا تصل إلا بأن يحصل لك أنت ضرر أو تضر غيرك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر. فالأولى يعني أنت في عبادة، علشان نلحق الضرر بالآخرين أو نلحق الضرر بنفسي، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فمن بعيد متى تحاديه عندنا يعني مديرين لامبة يعني لامبة خضراء مقابل الحجر، فلما أنت تحاديه وكذلك خط في الأسفل، لما أنت تحادي تكبر وتشير بيدك باهي ما أشرتش بيدك ما فيش باس، وهذا بداية الشوط مثلا الأول. قال واستلم الحجر الأسود كبر وأتم سبعة أشواط، وذكرنا قبل يعني التفاصيل ما يتعلق يعني عندنا من شروط صحته أن يكون الجسد خارج الشاذروان اللي هو اللي هو يعني المادة هذه اللي هي محيطة بالكعبة، وكذلك حجر إسماعيل، ما تقصش قصان من حجر إسماعيل، من لو كان الباب مفتوح وكذا تدخل من بابه، فأنت هنا تكون لم تطف، يعني لابد يكون الجسم خارج البيت وخارج الشاذروان وخارج حجر إسماعيل، وكذلك أن تجعله على يسارك، يعني الطواف على عكس عقارب الساعة، ما تخليش على يمينك ولا تخليه تعطيه بظهرك وكذا وتمشي على الجانب. فإذا قال الحجر الأسود كبر وأتم سبعة أشواط به وقد يسر، يعني هو على يسار، وكبرا مقبلا ذاك الحجر متى تحاديه كذا اليماني، لكن ذا باليد خذ بياني. طبعا عندنا الشوط الأول تقبيل الحجر أو استلامها على حسب الاستطاعة، إما مباشرة أو عن طريق يدك أو من بعيد تشير إليه وتكبر، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. استلام الحجر الأسود واستلام الركن اليماني، ولم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركنين اليمانيين، طبعا بالنسبة اليمني باليد، لكن ذا باليد خذ بياني ما يكونش فيه تقبيل، يكون باليد به. الشوط الأول يسن فيه الاستلام، والأشواط الستة التالية يندب فيها ندب، يعني الطلب يكون أخف من الشوط الأول. متى تحاديه كذا اليماني لكن ذا باليد خذ بياني، قال إن لم تصل للحجر المسبل يدي وضع على الفم وكبر تقتدي. ثم قال بعد ذلك وارمل ثلاثة، نجولي هذه يعني مما يسن ويشرع في حق الرجال لا حق النساء، الرمل والخبب والإسراع وذكرناها بتفاصيلها، لا تسن فيه، المرأة مطلوب منها الستر، مطلوب منها الحشمة، ليس لا تجري ولا تسرع ولا تهرول ولا شيء ولا ترمل المرأة، وإنما في حق الرجل. وفي حق الرجل عندنا رمل مسنون وعندنا رمل مندوب. الرمل اللي هو مسنون قالوا لمن أحرم من الميقات بحج أو بعمرة مفردا أو قارنا أو غير، هذا اللي هو أحرم من الميقات يسن بحقه الرمل، اللي هو الصراع التقارب مع التقارب الخطى دون العدو ودون الجري والجلبة الكبيرة، وإنما الصراع. فهذا مطلوب من الرجل في الأشواط الثلاثة الأولى، في الأشواط الثلاثة الأولى يسن بحقه إذا كان أحرم من الميقات. وإذا كان أحرم من التنعيم أو بالنسبة للعمرة، أو كان يعني في طواف الإفاضة بالنسبة للحج، فهنا بنقولوا له راهو مندوب الإسراع أو الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. إذن هذا قال وارمل ثلاثا وامشي بعد أربعة خلف المقام ركعتين أو قيام. وطبعا هذه واجب من واجبات الطواف، لأن الطواف من واجباته أنه يكون المشي للقادر. فلو أنا ركبت يعني بكروسة بدراجة بغيرة وطفت وأنا راكب مع أني قادر على المشي، قالوا هذا ما يجزينيش. طبعا غير القادر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يجب عليه دم، لكن القادر إن طاف ماشيا طاف راكبا عفوا وهو قادر على المشي فنقولوا له واجب عليك دم، أو تعاود الطواف مرة ثانية. واضح الكلام؟
0: واضح.
1: قال وارمل ثلاثا وامشي بعد أربعة، وعندنا خلف المقام ركعتين أو قيام. طبعا هنا من باب الندب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تلا قول الله واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى، وجاء هذا في الأثار وصلى خلف المقام وقال خذوا عني مناسككم، يعني الحديث العام اللي هو خذوا عني مناسككم، أي أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نقتدي به في ذلك. لكن تجزئك، والركعتان واجبتان بالنسبة للطواف الواجب يعني أو طواف المحتم، سواء كان طواف عمرة أو طواف قدوم أو طواف إفاضة، ركعتي الطواف واجب. طيب، وعندنا من شروط صحة الطواف لابد من الطهارة ولابد من ستر العورة، لأنه يعتبر بمثابة صلاة. مناسك الحج الأخرى يندب فيها أن تكون على طهارة، رمي الجمار، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة غيره، لا يشترط لها الطهارة. الركن أو المنسك الذي يحتاج فيه إلى الطهارة من مناسك الحج هو الطواف، يشترط له ستر العورة ويشترط له طواف، وباقي المناسك يندب فيها ولا يجب. قال وارمل ثلاثا وامشي بعد أربعة خلف المقام ركعتين أو قيام. طبعا خلف المقام في ازدحام في كذا، يعني هو مندوب، تجاوزه وصلي في أي مكان من البيت صليت أجزأتك هاتين ركعتان. نعم. قال وادعو بما شئت لدى الملتزم والحجر الأسود بعد استلمي. قال طبعا احنا طفنا سبعة أشواط يا شيخ وصليت ركعتين، حبذا كاني صليت واستطعت خلف مقام إبراهيم. بعدها نجي للملتزم ويقولوا للحطيم اللي هو ما بين بيت باب الكعبة وما بين الحجر الأسود، ونضع صدري عليه إن استطعت وما كانش فيه ازدحام، وأفرش دراعية ووضع خدي عليه وجبهتي وكذا، و أدعو في ذلك المقام، وهو من المواطن التي يشرع فيها الدعاء. وهذا هو اللي قال وادعو بما شئت لدى الملتزم، هذا يسمى بالملتزم لأن الناس يلتزمونه ويدعون الله عز وجل فيه. وهذا مقام من المقامات السبعة أو الأماكن السبعة التي يشرع ويطلب فيها الدعاء باستحباب وبسنية، اللي هي عندنا على الصفا والملتزم، وعلى الصفا وعلى المروة، وعند رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية من جمار منن، وفي عرفات، وعند المشعر الحرم. فهذه مواطن ينبغي الإكثار والابتهال فيها إلى الله عز وجل بالدعاء. قال وادعو بما شئت لدى الملتزم والحجر الأسود بعد استلمي. قال يعني بعد ما أنت صليت ركعتين وجيت التزمت الملتزم، قال عندك اتقبل من السنن، ما درتهاش ما يبطلش انت طوافك ولا سعيك ولا كده، لكن يشرع انك انت قبل ما تمشي للسعي انك انت تجي تقبل الحجر الاسود. وقلنا التقبيله او استلامه على حسب استطاعتك، يا اما مباشره والا بيدك ام من بعيد تشير اليه وتكبر.
0: نعم.
1: بعد ذلك قال واخرج إلى الصفا. وطبعا الكثار من شرب ماء زمزم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وهي طعام طعم وشفاء سقم، فيشرع الإكثار والتضلع، يعني لين تعبي بطنك كويس من الماء، وما دمت هناك في حج أو عمرة انتهز هذه الفرصة واشرب، فهي طعام طعم وشفاء سقم، وادعو فيعني يرجى استجابة الدعاء. بعدها تخرج إلى الصفا.
0: قبل شيخنا، قبل الخروج إلى الصفا نستأذنك في الخروج إلى فاصل قصير، ثم نواصل بعده باقي حلقتنا إن شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. شيخنا، كنا قبل الفاصل أو في بداية الحلقة شرعت شيخنا في بيان الكيفية العملية المثلى لأداء مناسك الحج، ووصلت عند الكلام عن السعي بين الصفا والمروة، لو تكمل شيخنا.
1: نعم، قلنا قال ابن عاشر رحمة الله عليه: واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا عليه، ثم كبرا وهللا، واسعى لمروة فقف مثل الصفا، وخب في بطن المسيل ذا اقتفى، أربع وقفات بكل منهما تقف، والأشواط سبعا تمم. قال: وادعو بما شئت بسعي وطواف وبالصفا ومروة مع اعتراف. هنا يأتينا ركن من أركان الحج اللي هو السعي بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة لابد أن يكون بعد طواف محتم حتى ما يجبش عليه الدم، وهذا من واجبات الحج أن يكون السعي بين الصفا والمروة بعد طواف محتم. والطواف المحتم اللي هو طواف القدوم لمن كان مفردا أو لمن كان متمتعا لكن عندما أحرم بالحج أحرم من الميقات، فهذا وجب عليه طواف القدوم، فينبغي أن يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم. ومن لم يجب عليه طواف القدوم لكونه متمتعان وبعد ذلك عندما أحرم بالحج أحرم من البيت أو من الفندق، فهذا مش حيجب عليه طواف القدوم، فمنقولوا له تأخر السعي بين الصفا والمروة إلى بعد طواف الإفاضة، ولا تتحلل التحلل الأكبر إلا بالسعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة. طيب، الصورة كيف؟ صورة السعي بين الصفا والمروة أنك أنت بعد ما قلنا احنا استلمنا وقبلنا الحجر، بعد ان طفت سبعة اشواط وصليت ركعتين والتزمت، يعني جيت في الملتزم دعوت بما تيسر لي، بعد ذلك اكثرت من شرب ماء زمزم وخرجت الى الصفاء وصعدت عليه واستقبلت البيت، بيجي البيت قدامك وتكبر وتهلل الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. هذه صيغة مثلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تكبر وتهلل وتثني على الله عز وجل وتكثر من الدعاء، هذا موطن دعاء، ما تستعجلش على أنك أنت تتم الطواف أو تتم السعي أو كذا أو تتم هذه الأركان، لا، اغتنم هذه الفرصة، وهذا موطن من المواطن التي يشرع فيها الإكثار من الدعاء. وكذلك نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نبدأ بما بدأ الله به، فنبدأ بالصفاء، وتلا قول الله عز وجل: إن الصفاء والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفاء، فنبدأ بالصفاء ونقف عليها ونستقبل ونكبر ونهلل، وبعد ذلك منها ننزل ونذهب إلى المروة، وهذا يحسب لي شوط، والمروة أقف عليها كذلك وأستقبل البيت وأكبر وأهلل وأدعو، وأطيل في هذا الدعاء، ما نستعجلش على القضاء، خصوصا من كان يمكنه وظرفه يسمح في ذلك.
0: قبل الوصول إلى المروة في الإسراع بين العمودين الأخضرين.
1: نعم نعم، هذا يشرع أيضا في حق
0: الرجال.
1: وخب سيأتينا هو قول المسألة، بل هو قاله: وخب في بطن المسيل ذا اقتفى. وخب الخباب طبعا هذا أكثر من الرمل، الرمل أقل، وهذا يعني فيه نوع من الجلبة والهرولة، وهذا ما يكونش إلا للرجال، وتو ما عاش عندنا بطن المسيل أو سيل وكذا، يعني الآن الحمد لله كلها مباني وكلها رخام وكذا، وين المكان؟ المكان محددينه بالأضواء الخضراء، هذه بين اللمبات الخضراء الإضاءة الخضراء، هذا هو مكان اللي هو سابقا كان المسيل بين الجبلين، فهنا لما يصل الرجال للإضاءة الخضراء يطلب أو يشرع في حقهم ويسن في حقهم الخبب. وخب في بطن المسيل ذا اقتفى، فإذا عندنا إذا وقفة في الصفاء، بعد ذلك وقفة في المروة، لما نسعى ننتقل من الصفاء إلى المروة هذا شوط، لما نرجع من المروة إلى الصفاء هذا الشوط الثاني، وهكذا. فإذا عندي أربع وقفات على الصفاء وأربع وقفات على المروة، وكل انتقال من الصفاء إلى المروة أو من المروة إلى الصفاء هذا يحسب لي شوط، بخلاف ليس الطواف دورة كاملة حتى تحسب لي شوط، لكن هنا مجرد المشي والانتقال من الصفاء إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفاء شوط آخر،
0: ويفعل على المروة كما فعل على الصفاء، يعني
1: نعم،
0: توجه إلى القبلة ويهلل ويكبر ويدعو
1: والدعاء، نعم، والإطالة حبذا، يعني ما يكونش هم يعني أمتى يتم السعي بس، أمتى يتم الطواف بس، أمتى يتم هذا الوقوف بعرفة، أمتى يتم مثلا الوقوف بالمشعر الحرام، امتى يتم الرمي؟ في اللي يرمي يلا كلمتين على بركة الله يدعو. يعني ذكر علماؤنا مثلا وسنأتي عليها عند رمي الجمار، جمار من طبعا جمرة العقبة ما فيش وقوف بعدها، عندنا الجمرة الصغرى والوسطى في أيام من لما ترمي الجمرة تخليها خلفك وتستقبل القبلة، قالوا تدعو يعني بما يقارب قراءة سورة البقرة في شيء من السرعة، واللي بعدها قراءة سورة آل عمران وكذا. نعم. اللي هي الجمرة. نعم. الوسطى
0: يعني حوالي 50 دقيقة يعني
1: الكلام. نعم. إيه لا لا يلا بنقوله بسرعة شوية 40 دقيقة يا شيخ، باي 40 دقيقة يعني وين احنا إذا أهملنا كثيرا وفرطنا في هذا، فلنبتهل ولنكثر من الدعاء، وهذا أمر مشروع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المواقف هذه اللي نقول فيها وقوف للابتهال للدعاء الكذا، هذه وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا فيها وقال خذوا عني مناسككم، فلنفعل ولنقتدي في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: بعد ذلك قال بعد طبعا
0: وشيخنا بالنسبة للإسراع بين العمودين الأخضرين في بطن في المسيل سواء في عند الذهاب من الصفا الى المروه او من المروه الى الصفا.
1: نعم الاشواط
0: في
1: كلها
0: في كل شوط.
1: نعم. نعم في كل شوط بخلاف. نعم. ما ذكرنا تو في الرمى خاص بالاشواط الثلاثه. نعم. الاولى فقط. نعم. وللرجال سواء فيما يتعلق بالطواف اللي هو الرمل او ما يتعلق بالخبب اللي هو في السعي، كل هذا خاص بالرجال، والمراه مطلوب منها الستر والحشمه. نعم. وعدم الجري ولا الخبب ولا الرمل ولا غيره. بعد ذلك قال وعد فلبي لمصلى عرفه وخطبه السابع تأتي للصفا. طبعا أنت مش مطالب بالخطبة، هذه الخطبة على الإمام وكذا، وثابت في ذلك عن بعض الصحابة وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها يوم السابع قبل يوم التروية. عندنا يوم التروية يعتبر من أول الأيام التي فيها مناسك للحج. قال بالنسبة لليوم السابع حبذا أن الإمام يخطب بالناس، وافق جمعة ما وافق جمعة ما يهمش، إحنا هذه خطبة خاصة مما يسن ويطلب من الإمام أن يخطب ويبين للناس المناسك والحج وكيفية الإحرام وما المطلوب منهم في مناسكهم. قال وخطبة السابع تأتي للصفة. قال وثامن الشهر. جينا هنا مسألة يا شيخ يغفل عنها الكثير وهي من السنن، وإحنا الحمد لله من الأول قلنا الأركان واجبة ينبغي أن نأتي بها وإلا بطل حجنا، والواجبات واجب علينا أن نأتي بها وإلا وجب علينا هدي أو وجب علينا فدية، وبالنسبة للسنن ينبغي أن أستكثر منها ما استطعت، وإلا لم أستطعها الحمد لله حجي صحيح لكن ينقصني شيء من الأجر. فعندنا يوم الثامن مثلا في الغالب تول عندنا الحجاج متمتعين تمتعوا يعني ذهب أهل بالعمرة وتحلل منها وبقي حلال إلى أن جاء يوم الثامن فأحرم بالحج. تو احنا ذكرنا سابقا في المندوبات يا شيخ إن المندوب في حقي كآفاقي جاي من ليبيا من مصر من غيره من بلاد المسلمين، مندوب بحقي اني انا نحرم، ما دامني بنحرم بالحج نخرج لميقاتي ونحرم منه، فاذا خرجت لميقاتي واحرمت منه وجب علي طواف القدوم، ووجب علي بالتالي اني نسعى بعد طواف القدوم، فهذا الاولى. ما الغالب ما يديرش فيه الكلام هذا، ما نشين ندير يعني يحرم من اما من الفندق او من البيت، باي ما دام احرم مش حيجب عليه طواف القدوم، هذا بيخرج الى عرفه. به قبل ما يخرج إلى عرفة عندنا سنة يقصر فيها الكثير وهي الذهاب لمنن، يصلي فيها الظهر والعصر يعني يقصر فيها من غير جمع، والمغرب طبعا ما فيهاش قصر، والعشاء يقصر فيها إلا أهل منن ما يقصروش طبعا غادي، ويصلي الصبح كذلك وبعد طلوع الشمس ينفر منها إلى عرفات.
0: لكن الآن شيخنا البعثة الليبية الرسمية ما يمشوش لمنى، يمشوا طول لعرفة.
1: هذا هو. نعم. يعني نقدر الأمر هذا عن طريق عندي نفقة وعندي جهد وصحة ومعرفة أني أنا ناخد تاكسي وندير السنة هذه نديرها وبعتها لنلحقهم غادي في عرفة.
0: نعم.
1: لكن امرأة كبيرة في السن واحد يقعد يكركر فيها ولا كذا وهو ومش قادر على الأمر هذا، فهذا يريح نفسه ويتبع البعثة واللي تقولها عليه. لكن اللي مستطيع وشاب وعنده صحة وكذا ومعرفة يحبذ يأتي بهذه السنة ليزداد أجره، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم هو ما هو شرق وله واجب لكن سنة من السنن ينبغي الإتيان بها. به قال وثامن الشهر خروجنا لمنن بعرفات تاسعا نزولنا. طبعا والحج عرفة، وعندنا فيما يتعلق بعرفة عندنا يشرع هذا الاغتسال الثالث، قلنا احنا عندنا اغتسال عند الإحرام.
0: نعم.
1: وعندنا اغتسال للطواف وعندنا اغتسال. نعم. الثالث اللي هو لعرفة، وحتى هو الاغتسال هذا ما دامني أنا محرم ما يكونش بدلك وكذا، يكون بالماء بتعميم الماء على الجسد من غير ذلك، حتى لا أزيل شيء من هوامي ولا أزيل شيء من الشعث ولا أزيل يعني يسقط
0: من الشعر من الشعر.
1: نعم قال واغتسلا. تو احنا قلنا مشينا يعني حبذا اني انا مشيت لوين مشيت
0: لمنى
1: وبيت فيها وصليت فيها من الظهر الى الصبح يعني هذا اليوم الثامن الى صبح يوم التاسع، وبعد ما طلعت الشمس انتقلت الى وين
0: الى عرفة.
1: الى عرفة هنالك يسن في حقي الاغتسال، كان يعني نقدر ومن غير دلك. قال واغتسلن قرب الزوال واحضر الخطبتين واجمع النقصر بمسجد نمرة حبذا او في غيره، يعني نظر للازدحام مرات ما يقدرش جميع الحجاج انهم بيمشوا غادي، ما فيش بأس حتى في مكانك او مخيمك او كذا، فكلها موقف هي ولا بأس يعني ان تصلى الظهر والعصر تقصر وتجمع لجميع اهل الموقف ليس فقط لمن كان في مسجد نمير، لكن لمن كان مستطيع حبذا يحضر خطبتي الامام وحبذا يعني يصلي معهم جمعا وقصرا، وهذا من سنن من سنن الوقوف بعرف. قال واجمعن واقصر ظهريك، يعني الظهر والعصر المقصود، ثم الجبل صعد راكب، يعني جبل الرحمة هذا مندوب، وإلا في أي مكان وين في مخيمك عادي تدعي ربي في أي مكان من عرفة وانت تأدي في أعظم أركان الحج وهو عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. قال ثم الجبل صعد راكبة على وضوء ثم كن مواظبة على الدعاء مهللا مبتهلا مصليا على النبي مستقبلا هنيهة بعد غروبها تقف. هنا يا شيخ نشير لشيء علماؤنا رحمهم الله قالوا في الوقوف بعرفة عندنا ركن وعندنا واجب، الركن هو الوقوف جزءا من الليل، والواجب هو الوقوف جزء من النهار، والذي عليه جمهور أهل العلم غير المالكية وهو قول عند بعض محققي علماء مذهبنا ابن عبد البر وغيرهم، قالوا كلاهما يسقط به الركن سواء وقف جزء من النهار أو جزء من الليل. فهنا ينبغي أننا نخرج من الخلاف ونتبع في ذلك مذهبنا وعندهم في ذلك أدلتهم، فلابد أني أنا نقف جزء من الليل، والجزء من النهار كاني موقفتاش هذا بيجب علي دم، لكن أنا نكون جبت الركن، لكن على قول مذهبنا يعني لو وقفت في النهار وموقفتش في الليل ما يجزينيش الحج، ولو وقفت في الليل وما وقفتش في النهار يجزيني حجي ووجب علي دم. فلينتبه إلى هذا الأمر، وحبذا دائما حتى الخلاف حتى في غير مذهب مالك، حتى مذهب مالك إن كان يجوز ولكن هذا مخالف بعض مذاهب أهل العلم، حبذا دائما إذا استطعت أن تؤدي عبادة مجزئة عند جميع أهل العلم ولا يقول لك أحد من أهل العلم إن عبادتك غير مجزئة، حبذا أن تأتي بها على هذه الصيغة. طيب بعد ذلك طبعا بعد قال طبعا احنا وقفنا ما وقلنا احنا حضرنا الخطبة وجمعنا الظهر والعصر وقعدنا ندعو الله عز وجل وحبذا انك ذهبت لي يعني لي
0: جبل الرحمة.
1: الرحمة يندب عند علمائنا هذا
0: وتكون على وضوء يعني
1: وتكون على وضوء، وطبعا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله وكذا والثناء عليه هذا مما، والدعاء حبذا يعني راكبا او قائما وإلا فجالسا، يعني هذه درجات، يعني كانك أنت راكب خير وخير وإلا فبعدها ماشي عفوا يعني واقف وإلا بعدها فجالس، فهذه ينبغي التنبه لها والإكثار من الدعاء، لو النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني خير الدعاء أو أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. قال بعد ذلك وانفر لمزدلفة، طيب احنا حصلنا ركن من أركان الحج
0: قعدنا بعد المغرب شوية
1: قعدنا نعم لابد تقعد جزء من الليل ما طبعا محدد بالجلوس بين السجدتين أو كذا، المهم جزء من الليل قعدنا
0: ولو لحظات يعني هيك
1: ولو لحظات
0: دقيقة دقيقتين يعني
1: دقيقة دقيقتين أكثر من ذلك، المهم ما نخرجوش احنا يعني نكون خرجنا من عرفة والدنيا قاعدة الشمس قاعدة زرقة هذا خطأ، بنكون فوتنا ركن من أركان.
0: واللي قعد شيخنا غادر نأذن المغرب وقعد شوية ما يصليش المغرب غادي
1: ما يصليش نعم تو بنمشوا لمزدلفة هو السنة الثانية عندنا السنة مزدلفة إننا نجمع فيها المغرب والعشاء جمع تأخير. قال ابن عاشر رحمة الله عليه وانفر يعني خذ رحلك واركب سيارتك ولا دابة متاعك ولا غيره واذهب لمزدلفة. قال وانفر لمزدلفة وتنصرف في المأزمين العالمين، هذا الجبلين يعني الذي يؤتى منهما إلى مزدلفة، في المأزمين العالمين نكبي واقصر بها واجمع عشا لمغربي، طبعا اللي بتقصر اللي هو العشاء أما المغرب هذه ما فيهاش قصر. قال واحطط بها، هذا واجب من الواجبات، يعني أنا يا شيخ لو خرجت من عرفة وذهبت مباشرة إلى منى لأرمي من الغد جمرة العقبة وأتحلل بها التحلل الأصغر، شني فوتت هنا؟ فوتت واجب. فالمرور على مزدلفة مش المرور بس، لو مريت وما نزلتش أرى وما يجزيكش، لابد تنزل بها نقوله من النصف ساعة ففوق بالاحتياط ساعة، هذا مثلا نقوله هذا الذي يسقط به عني الدم. بقدر ما أنزل الرحال متاعي، بقدر ما أصلي المغرب والعشاء، بقدر ما أشرب أو أكل شيء خفيف، هنا سقط عن الواجب. لو أردت أني الصفة الكاملة أني نبيت، وكذلك البعثة ما تفعلش الأمر هذا، بيمشوا يلا بقدر حط الرحال، وأحيانا السواقين يستعجلوا بك قبل فما نخلوهمش يستعجلوا بينا لنفوتوا الواجب هذا.
0: بل أحيانا يكون حتى السائقين الحافلات ما يعرفوش الطريق يجدد على المنطقة وعلى مكة، فيمشوا من طريق لمنى طول، تصير يعني
1: فوتنا واجب، لابد نرجع،
0: يرجع
1: نرجع
0: اللي يقدر يعني يوقف يوقف ويرجع حتى بروحنا حتى
1: رجلي واجب، وإلا وجب علي دم من أجل هذا.
0: هذه صارت يعني صارت في أعوام سابقة،
1: هذا خطأ
0: كبير. في اللي انتبهوا وقفوا سائق الحافلة ونزلوا على رجليهم ولوا اللي مزدلف يعني مش يعتبر واجب.
1: إذا هذا الواجب النزول بقدر حط الرحال. إن أردت السنة والفضل فإنك أنت تبيت فيها، وحبذا تحيي ليلتك كما ذكر ابن عاشر في النظم وسيأتينا، وتقف تصلي الصبح بها. بعد ذلك بعد صلاة الصبح تدعو بالمشعر للإسفار، قال كما سيأتي قف وادعو بالمشعر للإسفار وأسرعا في بطن وادي النار. وهذا من المواقف التي فيها مشروع فيها الدعاء والإكثار منه. بعد ما نصلي صلاة الصبح ناخذ بضاعتنا، طبعا بتكون الحافلة مشت في حالها، يعني احنا على رجلينا ما نكونش مكتر معي كثير من الرحال، تكون خفيفة لأننا بنمشي مسافة حتى أصل إلى منى، أخرج من مزدلفة كما ذكرنا أو أتوجه من مزدلفة إلى المشعر الحرام، ونتوجه القبلة وندعو الله عز وجل وأبتهل إليه إلى الإسفار قبل طلوع الشمس، يعني تضوى الدنيا وقاعدة ما طلعتش الشمس.
0: المشعر الحرام هو الآن شيخنا موضع المسجد، مسجد المشعر الحرام.
1: نعم المسجد اللي هو فأدعو الله فيه، وبعد ذلك أنتقل إلى منى لرمي جمرة العقبة
0: قبل شروق الشمس.
1: قبل شروق الشمس بعد الإسفار وقبل الشروق، يعني بعد ما نصلي الفجر التغليس اللي هو الحكاية قاعدة مظلمة، أنا صليت وقاعدة الحكاية مظلمة، وبعدها نقف بالمشعر الحرام. قال الله عز وجل فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. طيب بعد ذلك أنتقلوا يعني
0: تضو الدنيا شوية
1: اللي هو الإسفار البين وقاعدة ما زرقتش الشمس، أذهبوا إلى منى، وتوحنا في يوم الحج الأكبر، تو أول أيام الأضحى، فات عرفة وإحنا في أول أيام الأضحى، عندنا فيه أربعة أفعال وترتيبها كالتالي. طبعا عندنا ترتيب شيء نسكين من هذه المناسك على الوجوب، فلو خلفته يجب علي دم، وباقيها ترتيبها على الندب، وهي ترتيبها كالتالي: الرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وتكون هذه الحصيات رفعها من مزدلفة، وقلنا حبذا ما تاخدش حصيات مزدلفة بس، دير معاك بالزايد حتى ترمي منى بعد ذلك، يعني أيام منى دير معاك 70 حصاء أو أكثر، عبي كيس معاك أو شيء وأرفع لنفسك ولغيرك، لأن غادي صعب تجدها في الصوان هذاك وكذا، يعني صعب الحصول على الحصاء. وقلنا هذا الحصاء بقدر الفول كما قال ابن عاشر رحمة الله عليه، قال قف وادعو بالمشعر للإسفار وأسرع عن في بطن وادي النار وسر كما تكون للعقبة، فرمي لديها بحجار سبعة من أسفل تساق من مزدلفة كالفول حجمها، يعني كالأنملة كالفول كالنواة، وما تكونش كالحمصة وكذا حاجة صغيرة، لأن الصغيرة لا تجدي، والكبيرة جدا مكروهة. فلهذا أرميها بحصيات سبع، أرميها بحصيات سبع وأتحلل بها التحلل الأصغر. هذا أول، بعد ماذا؟ بعد قالوا النحر، بعد ماذا؟ بعد الحلق. بعد الحلق طبعا أنا بمجرد رميت الجمرة العقبة تحللت التحلل الأصغر، فيباح لي شيء كل شيء إلا الصيد والنساء ويكره في حق الطيب. بعد ذلك عندي اللي هو
0: النحر. النحر الآن شيخنا قائم به مشروع المملكة للأضاحي والهدي، فالآن يعني موكلين توكيل، تكون أنت يعني دافع حق الهدي
1: واخذ
0: واصل وهم حيدبحوا عليك، فهل يعني مندوب أنك تراجي شوية لأن تأكد أن هي دبحوا، يعني هل يكون مندوب يعني
1: لو المسألة علاش؟ احنا هو لو انت بتذبح انت نفسك، لو في شخص متمكن انه هو بيذبح نفسه، فهذا نقول له اراه مندوب انه يكون بعد رمي جمرة العقبة وقبل وقبل الحلق. لكن ما دام هو انت موكل شخص خلاص، ما يعني بتقعد بتستنى يسيرا لا بأس، وإلا أصلا هو ترتيبها مندوب، ترتيب الحلق على يعني أنك أنت تقدم النحر على الحلق مندوب، فلو قدمت وأخرت النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنع ولا حرج، اصنع
0: بعد
1: ولا
0: النحر حرج. يحلق
1: بعد النحر يحلق، بعد الحلق عندنا طواف الإفاضة بعد أن يحلق، وحبذا يقعد بثيابه، طبعا هو كان بيلبس طبعا معاش محرم عليه إنه أو ممنوع أنه يلبس المحيط والمخيط، لكن حبذا يقعد بثيابه حتى يكون قد أدى بها المناسك كلها، ويذهب لطواف الإفاضة. وشرحنا احنا الطواف كيف يكون، وبعد الطواف كان هو سعى سعي الحج بعد طواف القدوم، نقول له خلاص انت تحللت التحلل الأكبر والآن يباح لك كل شيء، وارجع بعتالي لرمي الجمار في 3 أيام انت أخرت أو في 2 انت عجلت، وإن كنت لم تطف طواف القدوم وبالتالي قاعد طواف سعي الحج في دمتك، نقول لك رو انت ما تتحللش، ما يباح لكش النساء وما يباح لكش الصيد الى ان تسعى بعد طواف الإفاضة.
0: نعم،
1: فهذا في عجالة يا شيخ، لعل هو الوقت يداهمنا المعذرة، يعني احنا ان اسرعنا شيئا في الاخير. طبعا بعد ما طفت طواف الإفاضة وسعيت ان لم اكن قد سعيت بعد طواف القدوم، بعد ذلك ارجع، ينبغي حبذا حتى لو كان جمعة وكذا اذهب وارجع الى منى للمبيت فيها، لأن عندي واجب في حقي أن أبيت ليلات 3 أو ليلتين كان يتعجلت، ربنا عز وجل يقول واذكروا الله في أيام معدودات اللي هي يمنا، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. تو احنا عندنا قاعدين في اليوم الحج الأكبر اللي هو أول أيام عيد الأضحى اللي هو يوم
0: العاشر من ذي الحجة. نعم،
1: العاشر من ذي الحجة،
0: مندوب أن الرجوع لمنى قبل غروب الشمس، أنك أن تكون في منى قبل غروب الشمس.
1: نعم،
0: هذا المندوب.
1: نعم، المندوب لا قبل ذلك، حبذا قبل ذلك ما نقعدش حتى ولو كان جمعة ولا غيره وأنا أنهيت طوافي نرجع، ولا العيد وغيره كذلك في مذهبنا ما لا يشرع في حقي أني كحاج العيد وكذا مباشرة، مجرد مرميت وسعيت لو كنت لم أسعى فيما فات خلاص أنا تحللت التحلل الأكبر، أبادر بالرجوع
0: إلى منى.
1: أيوة، أبادر بالرجوع إلى منى، وهنا يعني الواجب في حقي أني أنا انبيت بها يا إما 2 أو 3، يعني ليلة 11 لأن احنا في 10 تو.
0: نعم،
1: ليلة 11 وليلة 12 هذا أضعف شيء، فإن زدت إن أردت أن أتعجل ينبغي أن أخرج من منى قبل غروب الشمس من اليوم اللي هو قلنا احنا يوم 12.
0: نعم،
1: اللي هو 3 أيام العيد.
0: نعم،
1: وإلا فإن غربت علي الشمس قبل أن أخرج فيجب علي أن أبيت ويجب علي أن أرمي اليوم 3، وهذا ما أشار إليه عز وجل بقوله واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. يعني ينبغي التنبيه على أن والتفاصيل يعني لعلنا ذكرناها إن كان الوقت يدهمنا الآن يا شيخ، فنختم بأن هذا واجب من الواجبات عندنا، رمي كل نرمي الجمرات 3، وكل حصى من هذه الحصيات واجب من الواجبات، والمبيت واجب من الواجبات، فينبغي الانتباه إلى هذا. وإن تعجلت ينبغي أن أخرج من منى في اليوم الثاني الثالث.

0: القبر
1: الكبر. نعم نعم. ويقف بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية للدعاء
0: الدعاء نعم.
1: وينتبه إن إن أخر إلى بعد الغروب فهذا قضاء ويجب عليه دم لهذا
0: نعم.
1: ولو أخر يعني ترك حصى من الحصيات وكذا يجب عليه قضاءها والقضاء يستمر لليوم الرابع
0: نعم.
1: إلى غروب الشمس يوم الرابع يقدر يقضي هو يقضي ويجب عليه دم ولو أخر حصى من الحصيات أو من باب أولى لو أخر جمرة من الجمرات ولم يرميها
0: يعني يرمي في اليوم الحادي عشر ويرمي في اليوم الثاني عشر إن أراد التعجل يخرج من ميناء قبل غروب الشمس
1: نعم.
0: وإن أراد التأخر يبقى ويرمي اليوم الثالث عشر
1: نعم.
0: وبعدين يرجع إلى
1: خلاص هو حلال
0: مكة أو خلاص يعني نعم. أو يرجع إلى بلده إن أراد
1: نعم. وقد قال رحمه الله يعني فيما يتعلق بمن أنهى مناسكه وكذا وينبغي المبادرة بالرجوع وقد قال يعني وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور وقال قبل ذلك وعجل الأوبة إن نلت المنى إذ نلت المنى يعني بعد أن تقضي مناسكك وكذا الآن أنت مربوط برحلة حج وكذا وهم أمتم بيروحوا وعندك موعد رحلة وكذا منضبط بها لكن سابقا لما كان الإنسان بخياره وعنده راحلة وهو بيروح وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على أو عفوا يعني في المذهب عندنا مندوب حثوا على عدم الإطالة هناك مجرد ما تقضي لأن السفر قطعة من العذاب
0: كان طويل زمان
1: والغربة وكذا
0: نعم رحلة طويلة
1: مجرد تقضي مناسكك وكذا
0: تبادر بالرجوع إلى
1: أهلي ويصحب هدية السرور إليهم وكذا نعم. وبعد ذلك يعني أنهى المصنف رحمه الله بقوله اللي هو بن عاشر وسر لقبر المصطفى بأدبي وهنية تجب لكل مطلب سلم عليه ثم للصديق ثم إلى عمر نلت التوفيق واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلاب وسل شفاعة وختما حسنا وعجل الأوبة إذ نلت المنى وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور. فهنا أشار إلى ما يتعلق باستحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وصاحبيه والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
0: الحمد لله شيخنا يعني البعثة الليبية تقوم به يعني بعد إنهاء مناسك الحج يذهب الحجاج إلى المدينة يبقى أقل شيء يومين ويزور المسجد والقبر
1: بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي ونصيحة ما دمنا هناك في حج أو عمرة ينبغي أن أستثمر عبادة لا توجد في غير الحرم هناك
0: نعم.
1: اللي هي كثرة الطواف
0: نعم.
1: كثرة الطواف
0: نعم.
1: وهذا يهمل فيها الكثير مش الطواف على الأسواق الطواف بالبيت
0: نعم
1: نعم, نعم. أما تلاوة القرآن والصلاة وغيرها تجدها في أي مكان وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة تجد فضل حتى في غير يعني ذلك المكان لكن الطواف لن تجده إلا هناك فاستثمر ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن تكثر منه.
0: بارك الله فيك شيخنا بارك الله فيك شيخ على هذا الملخص العملي الموجز لكيفية أداء مناسك الحج على الوجه الأكمل إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك شيخ ونفع بك. مستمعينا الكرام بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي. فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد

0: تمام الساعة الحادية عشرة صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، تحية طيبة مباركة من عند الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في هذه اللحظات من إذاعة دار الإفتاء الليبية، تحية في هذه الأيام المباركة العشر من ذي الحجة. أسأل الله أن يعيننا فيها على الطاعات التي تقربنا إلى الله درجات ودرجات. في هذا اليوم المبارك نستقبل مكالماتكم واستفساراتكم عبر برنامجنا على الهواتف الآتية، وهي 092-092-15-0 و 092-092-16-0، وعلى الواتساب نفس الرقم 092-092-17. نبدأ في الإجابة على هذه الأسئلة، فنستقبل مكالمة إن شاء الله إن كانت موجودة معنا. الأخ مصطفى، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا بك
2: محمد.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم،
2: بارك الله فيك. عندي مسألتين بالله
1: إن شاء الله.
2: لولا أن في ليلة شهر رمضان 2011،
1: نعم،
2: كنت ناوي السفر، وطبعا سوف تحينا ماشي تونس، فقعدت نصيم ثلاثة اليوم، قعدت للفجر ما طلعتش بكري، يعني طلعت الساعة 9، وكنت ناوي الفطر وفطرت على ما كنت بعد صبراتها ولا صرمان في الحدود هذه، ما عادش نتفكر. وانا سمعت عن برنامج كنت هو ان لا اله الا الله، انك كان ناوي السفر انك تطلع قبل الفجر وتفطر. والمسألة الثانية يا شيخ، مداير عملية لعيني والرموش بتاع العين، الرموش العين ينتب الجفن الداخل. إيه، فما حكم قص الشعر؟ فلما تنبت العين تقدر تنبت في العين، لازم نحولها
1: الرمش من داخل، يعني
2: لا ولا لا.
1: يعني الشعر يمس العين مباشرة.
2: إيه، الجفن من داخل، من ولما تنبت تطلع الداخل تضرب في العين.
1: انت نعم دفت عملية انت عليها هذه
2: مثلا، ولا فهمتها؟
1: لو فهمتها ان شاء الله باذنه تعالى. ان شاء الله
2: تمام، بارك الله فيك.
1: بارك الله ان شاء الله. إذن السؤال السائل الكريم يقول اني سافرت في 2011 الى تونس وفي شهر رمضان، والذي اعلمه انه يجوز للمسافر ان يفطر في الصيام من باب التخفيف، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن أنا طلعت قال نصيم في السيارة بدل ممكن يطلع قبل الفجر أو كذا، قال طلعت مع الساعة 9 الساعة 9 صباحا وخرجت وأنا فاطر يعني في هذا اليوم. ثم علمت الآن أن هذا الفطر وقع في غير موقعه الصحيح. نعم أخي الكريم، لأن كما قلت حضرتك وكما سمعت أنت الآن، أنه يشترط في الفطر في السفر يعني أن يكون مسافة قصر، يعني فوق 80 كيلو، وهذه أنت قلت ماشي لتونس ففيها شرط هذا متوفر. وأيضا أن يكون سفر طاعة، أنت ماشي في يعني طلب رزقك، وهذا أيضا أمر محمود. لكن الإشكال أن الفرض الذي أو الشرط الذي جعل يعني الفطر في هذا اليوم غير صحيح، أنك خرجت بعد الفجر. أنت الآن لا تعد مسافرا بل مقيم، وعندما دخل وقت الصيام أنت كنت يعني من الناس الذين يجب عليهم الصيام، لأنك في تلك اللحظة لست بمسافر ولا مريض، وبالتالي فإن الفطر في هذا اليوم لا يجوز لك شرعا. يعني ينبغي المعلومة للأخوة المستمعين ولنا جميعا أن من نوى الفطرة في السفر مسافة قصر وسفر الطاعة أن يخرج قبل الفجر، يعني شد الرحال ويطلع قبل ما يأذن الفجر، يكون خارج في بساتين المدينة زي ما أقول بتعرف عليه، يعني خارج من المنطقة اللي أنت فيها وبديت شاهد الطريق سواء كان للمطار أو سواء كان للمسافة التي تريد أن تقطعها بالسيارة مثلا أو راجدا في كل الأحوال. فالإنسان إذا أذن عليه الفجر وهو في البيت أو في نفس المكان، فأنت هنا عندما دخل وقت الفجر فأنت فيك صفة المقيم وليس صفة المسافر. أخي الكريم، أنت عملت هذا العمل يعني بتأويل تظن أن هذا الأمر جائز، ولا نية لك في انتهاك حرمة الصوم، فإنما يجب عليك القضاء فقط، تقضي هذا اليوم وترده ولا شيء عليك والله أعلم. أيضا معنا اتصال. أخ صلاح الدين، السلام عليكم. السلام عليكم أخ صلاح الدين.
2: يا شيخ السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ أنا يعني مش فتوى، ولكن مر بي اليومين الماضية في أحد الإذاعات بالتحديد المسموعة إذاعة طرابلس المحلية.
1: نعم.
2: مرت بي مقولة يعني يردد فيها بشكل دائم، يعني مسجلة وتردد في اليوم ممكن حتى 100 مرة. فهي المقولة تقول الولاء للوطن ولاء لغيره. أنا يا شيخ لاني شيخ لاني مفتي عامي، لكن الأمانة ما حسيتها مش صحيحة. ويعني الولاء للوطن الحمد لله كل شيء، لكن كلمة لا ولاء لغيره يعني هذه الأطفال الصغار يسمعوا فيها كل يوم وتكرر العملية أنت يوميا خلاص ترسخ عند الناس. فنبيك يا شيخ هل يعني هل هذا صح مش صح؟ لو مش صح يعني المفروض الأخوة في إذا أطراب نفسهم يعني على السنية يغيروها، هذا ممكن حاجة غلط، ولو كان صح ممكن ترشدني. بارك الله فيك يا شيخ.
1: فيك بارك الله إن شاء الله. نعم. طيب السائل الكريم أيضا تكلم على قال يعني عندي الرموش اللي في العين تنبت عكسية، يعني بدل ما تخرج الخارج فإنها تنبت عكسية، يعني تخرج من الجفن من الداخل، وهذه تسبب لي طبعا الألم أو تسبب له ربما يعني مضرة، لأن العين إحنا نعرفه أنها حساسة جدا ولا تتحمل، وبالتالي عملت عليها عملية. وهل فهذه العملية جائزة شرعا أم لا؟ أقول لك أخي الكريم، هذه العملية طبعا بإذن تعالى جائزة ولا شيء فيها، لأن أول شيء يعني من باب دفع المضرة، من باب دفع المضرة، لأن الجفن أو الشعر لما يدخل في العين أكيد حيكون له تأثير، أكيد حيكون له تأثير في العادة، والعين حساسة معروفة إحنا الآن أبسط حاجة، يعني الإنسان يعني عين تبدأ تدمع وعينه حمراء وكذا، وهذه حاسة من الحواس الضرورية للمسلم ينبغي عليه ألا يفرط فيها ولا يفرط في جسمه كله، في جسمه كله إنسان بيحافظ، لأن هذا جسم أمانة يعني ستحاسب على ضياع أي عضو منها بإهمالك. فالعملية بهذه الطريقة اللي عملتها حضرتك ليست عملية تجميلية زائدة، وإنما هي عملية قد تكون يعني طبية صحية، وبالتالي لا بأس عليك في ذلك إن شاء الله تعالى. معنا اتصال. أخ عبد الله السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم يا شيخ، إن شاء الله تزال حسناتكم.
1: جمعنا أخي الكريم.
3: شيخ أنا عندي سؤالين.
1: نعم.
3: السؤال الأول، احنا كنا في زيارة اجتماعية في القرى، فحان وقت الصلاة، طبعا القرية بعيدة يعني مسافة قصر، فلما حان وقت الصلاة والمجموعة الموجودة في المهتم قاموا للصلاة، فبقينا احنا باعتبارنا نبغى نصلي قصر، فاعتبرنا الموضوع يعني في عين الناس، لاحظنا ان هم يقولوا ان احنا ما يعني الصلاه بتاعهم غير جائزه، او حسبوها يعني بطريقه ان مش ان احنا ناويين صلاه قصر لانها هي فضل من عند رب العالمين، ولكن لان احنا قد يكون عندنا قدح في الصلاه بتاعهم او في المذهب بتاعهم، فياريت توجيه من فضيلتك لهذا الشان.
1: نعم.
3: السؤال الثاني، هذا سؤال شخصي لي يعني توا مازلت ما قمتش به فنبي الفتوى الشرعية. طبعا احنا قابلين على الأضحية ان شاء الله ربي يتقبل منا من جميع المسلمين في هذه الشعيرة. فنبي نشري الأضحية. عندي ابني عنده قيمة من المال موجودة في المصرف. قال لي انا اعطيك البطاقة وتشتري بها الأضحية واعطيني المقابلة بتاعها كاش، يعني بنفس القيمة اللي تدفعها اعطيه لي كاش انه هو مستحق لي الكاش. فهل هذا من جانب اللي هو قرض جرى نفعا او ان الموضوع جائز؟ الله يبارك فيك يا شيخ.
1: ان شاء الله باذنه تعالى
3: تبارك الله.
1: ان شاء الله باذنه تعالى. اذا طيب الاخ صلاح الدين يقول اسمع في احد الاذاعات على قوله انهم يرددون في عباره يعني كل فتره او كل وقت معين يرد في العباره ان الولاء للوطني ولا وليس الولاء للوطني فقط ولا ولاء لغيره او الولاء للوطن ولا ولاء لغيره. الولاء لا يكون الا لله سبحانه وتعالى ولرسوله، يعني بمعنى ان الانسان هذا اول يعادي يوالي العبد في الله ويعادي في الله. ومرات لان هذه العباره كلمه الولاء للوطن ولا لغيره، يعني انت الان مقيم في امريكا ولا في بريطانيا ولا في مالطا، ولاؤك وجنسيتك ايطاليه ولا جنسيتك امريكيه، يعني ولاؤك يعني لهذا البلد الكافر وليس لله سبحانه وتعالى. فهذه الأشياء التي ينبغي أن تصحح فيها المفاهيم، يعني حقيقة وإن كنت يعني وغالب الظن ولا كاد يعني أشك في نية هؤلاء الناس الخير أنهم غيرتهم على الوطن وغيرتهم على بلادهم، لكن ينبغي أن نراعي الألفاظ أو يعني لا ينبغي أن نقدم على لفظ إلا حتى نعلم حكم الله فيه. مثل أي مسألة أخرى دائما المشايخ الكرام يرددون أنه لا ينبغي لمسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، يعني ليست كل الألفاظ وليست كل الكلمات، يعني إنسان ما يفض من قول إلا لديه رقيب عتيد، وبالتالي عليك أخي المسلم يعني عليك أن تراعي هذه المسألة، عليك أن تراعي هذه المسألة في كل ما يخرج من لسانك، يعني كل ما يخرج من لسانك فأنت محاسب عليه. نحن نحكم الآن بما بتأثير هذه العبارة، تأثير هذه العبارة وكأنها تقديم الوطن الولاء على الوطن على كل شيء، وهذا طبعا كما قلت يعني أحسن الظن بهؤلاء الناس ولا شك في ولائهم لله سبحانه وتعالى ولرسوله إن شاء الله تعالى، ويحسبهم كذلك والله حاسبهم، لأن هذا عامة المسلمين يكون بهذا الظن. ولكن في نفس الوقت لا يعني هذا عدم التنبيه كما قال السائل الكريم بارك الله فيه. والسائل الكريم هذا أيضا يعني بارك الله فيه أقول لأن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع بقلبه، وذلك ضعف الإيمان. فينبغي أن يكون الولاء لله وحده سبحانه وتعالى ولا ولاء لغيره. هذا عقيدة المسلم وهذه عقيدة المؤمن. معنا السؤال اتصال. السلام عليكم أخ مصطفى على الاتصال.
4: وعليكم السلام. شيخ بنوضح لك من اللي اتصلت بيك توه. السؤال الثاني الرموش قاعدين يطلعوا توه، يعني هو حادث كان حادث وخيطول
1: نعم
4: الجفن هو، فقاعدين يطلعوا، فشي حكمهم لما نحيهم في العشرة الأوائل توه؟
1: نعم إن شاء الله بإذنه تعالى
4: يوم عادي ولا لا؟ بارك الله فيك
1: إن شاء الله بإذنه تعالى. نكمل عفوا هذه المقولة. فينبغي المستمعين الكرام أو أي إنسان مسؤول ينبغي أن يراعي في أي شيء وخاصة لينشر بين عامة الناس بالذات تأثيره، ليس تأثيره كما يعني إنسان يكتبه لنفسه أو ما يعني ما يعتقده في نفسه، لأن هنا لما تنشر شيء وهو خاطئ وله مفاهيم خاطئة يعود ضرره على كل من يسمعه ولك وزره أيضا. فينبغي كما قلت إذن أن يكون الولاء لله سبحانه وتعالى ولرسوله، يعني أن قلنا الإنسان يعادي في الله ويحب في الله، يعني الولاء لا الولاء إذا كان أنت مسلم وفي بلد مسلم من الطبيعي جدا أن يكون إذا كان ولاؤك لله ولرسوله فأنت غير حتى ما تذكر ولاؤك أيضا للوطن، إلا إذا ظن البعض وهو محمل يعني يحمل على محمل صحيح بعد القوة الولاء لله ولرسوله وللوطن ولا لغيره، يعني لعل البعض لا يكون ولاؤه لقبيلة ولا لعرق ولا لطائفة، يعني هذا شيء محمود، لكن هذا أمتى لما يكون نقدم الولاء لله ولرسوله ثم للوطن وكذا إلى آخره، وهذا يكون في البلد المسلم ولا يجوز أن يكون في بلد غير مسلم. زي ما قلت لأننا نقول إحنا ولاء للوطن ولا ولاء لغيره، يعني الوطن هذا يختلف من بقعة إلى أخرى، وزي ما يحدث الآن في بعض اللي يأخذوا في الجنسيات الغير في الدول غير المسلمة، يعني يقسم كما يتبادر إلى مسامعنا، يقسم أن ولاءه لهذا البلد وأن يحميه وأن كذا وإلى آخره، هل ولو كان ذلك مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى؟ فهذه مسألة ينبغي أن ننتبه إليها، الولاء يكون لله ولرسوله حتى للوطن، هذه كلمة يعني تكون تبعا للولاء لله ورسوله، لأن من يكون مواليا أو ولاءه لله ولرسوله قولا واحدا ولاؤه الوطن يكون تبعا لله ورسوله. يعني كان احنا الآن على سبيل المثال ليش نقول في الكلام هذا، لما تقول ولاء لله ولرسوله أي كل ما وافق شرع الله سبحانه وتعالى فإني أحبه فيه وأوالي فيه، وكل ما خالف شرع الله فإني أعادي فيه لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولو كان الوطن هو ظالم. الآن لنفرض مثلا على سبيل المثال أي قانون مثلا حل الربا وحل المنكرات، قول لا خلاص احنا ولاءنا للوطن ما دام الوطن يعني اجاز هذا الامر يعني فنحن على السمع والطاعه، لا طاعه الا في معروف، لا طاعه الا في معروف، وبالتالي عباره يعني الولاء لله ولرسوله مستلزمه ايضا ان يكون الولاء تبعا الوطن يكون تبعا الولاء لله ولرسوله. والله اعلم. لعن اتصال اخيرا. السلام عليكم.
5: السلام عليكم دكتور محمد.
1: معكم مبارك اخي يونس.
5: حياك الله ومسك الله بالصحة.
1: جمع والصلاة ان شاء الله بالثناء.
5: العلماء الفجاء والمنبر الطيب وجزاكم عنا كل خير.
1: اللهم اتمنى
5: النصر والعزة والبشر القائم
1: في امور ربنا. اللهم امين.
5: ما هو تقدم هو سؤال تقدم هو نصيحة وتوضيح، يعني السفر الرسول وصف لي قطعة معداد الحديثة هذه، ولكن الحقيقة مقصين سواء في الأذكار وفي المعمدية يعني
1: الصوت عالي شوك شوية أستاذ يونس، يعني
5: على السفر أستاذ محمد.
1: الصبر
5: سفر سفر
1: السفر نعم،
5: يعني هالوسائل يعني سهولة، لكن نوصل على الأذكار ونوصل عليها ورغم أنها يعني ما في شركة شك أن وصلها رسولنا العظيم قطع من عذاب في الصلاة وفي يعني أمور كبيرة. أتمنى منك حتى ولو صرف الطلبة على النعمة دي اللي غفلين عليها الناس
1: إن شاء الله.
5: بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك أخي يونس. إذن لعل أفدنا فيها أو وصلنا الفكرة أن كلمة الولاء لا بد أن تكون لله ولرسوله، وما دام ولاؤك لله ولرسوله فالولاء الوطن يكون تبعا لذلك. فهذه المسألة وإن كنت كما قلت، ولعل الأخوة الذين يرددون هذه المقولة في الإذاعة يرون ما يحدث الآن من يعني من اختلافات بين بعض الأفراد تبعا كما قلت للطائفة وتبعا للمدينة وتبعا للجهة، وأحمل هذا قصدهم عن هذا والله أعلم. لكن التصحيح بارك الله فيكم كما قلت الولاء لا يكون إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الأخ مصطفى قال الآن أن السؤال يتعلق بالعملية هذه، أن بعد مدة العملية ما زالت الشعر يخرج يعني من الجفن بطريقة عكسية ويؤذي العين، فهل الأخذ من هذا لو أزلت هذا الشعر في العشر من ذي الحجة هل أمر هذا جائز أم لا؟ أولا ينبغي أن ننبه المستمعين الكرام إلى أن الحديث الأخذ من الشعر يعني والحديث اللي من كان له نسكة ومن كان له أضحية فلا يأخذ بأظفاره وأشعاره، حديث الأم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، أن مع اتصال. نعم أخ عاشور. السلام عليكم.
6: صباح الخير يا شيخ.
1: معكم مبارك.
6: الله يبارك فيك وباركم الله فيكم في هذا البرنامج اللي حييتونا الله يبارك فيك. شيخ انا عندي سؤال، وانا عندما نقرا في القران على كرسي
1: نعم
6: وانا جيت سجدة نعم. كيف ندير مع المسجد وانا واقف على الكرسي ولا نازل الباب ولا كيف رايتها
1: يعني؟ انت صحتك كويسه الحمد لله ولا؟
6: والله باهي الحمد لله.
1: ما عندكش اشكاليه في السجود؟ خلاص تصلي صلاتك عاديه بتسجد يعني؟
6: ما عنديش فيها غير بس هيك تعودت على المقعد يعني.
1: نعم. ان شاء الله اجيبه ان شاء الله. ايه طيب عند اتصال اخر. طيب اذا الاخ الأخ مصطفى قال الآن يعني زي ما قلت الأخذ من الأظافر في العشر من ذي الحجة هذه والأخذ من الأشعار عفوا من الشعر مربوط بحديثين، مربوط بحديثين كان احنا عندنا السادة المالكية حديث أم سلمة يعني من كان له أضحية وأراد أن يضحي فليأخذ من أظفاره وأشعاره أو من شعره عفوا معايو، وتوجيه هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول يقابله حديث آخر هو حديث السيدة عائشة كنت أفتي لقلائد النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلدها أو هذه القلائد على الهدي ويبعث بها مع أبي في الحج يعني الحج التي حجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلم يكن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئا مما يفعله الحاج. هذا الحديثان هذان الحديثان أخذ وانتكلم ابن عبد البر صاحب التمهيدي في حديث أم سلمة وطرقه وتكلم في بعض إسناده والله أعلم، إلا أن على الفرض بصحة الحديثين فإن الجمع بين الحديثين بأن يحمل هذا الفعل وهو الأخذ من الأظفار والأشعار يعني يندب من باب الندب وليس محرما وليس محرما. وإن كان الإمام مالك نص ابن رشد في بيان والتحصيل الإمام مالك روى هذا الحديث أيضا الله أعلم كما قلت وذكره ابن عبد البر يعني عن وذكر أسانيده وتكلم فيها، فالإمام مالك يقول لا أرى بأسا من ذلك يأخذ من الأشعار ومن الأظفار، فحمل هذا اللفظ كلمة لا بأس لا أرى بأسا عند الإمام مالك تحمل معنيين بمعنى مستوى الطرفين يعني الإباحة، وتعمل أيضا الأفضل عدم الفعل أو يندب عفوا يندب يعني عدم الأخذ من ذلك. ففي كل الحال هذه المبة نحن نوجه الناس بس أن نراه الخوض في هذه المسائل، والناس خاصة يعني من ليس متخصصا يأخذ بقول واحد ويران يظنه هو قول واحد متفق عليه عند أهل العلم بأنه لا يجوز أخذ من الأشعار ومن الأظافر، يعني هو قول واحد هذا خطأ، المسألة مسألة خلاف، مسألة خلاف في كما بينت للمستمعين الكرام الحديث أم سلمة رضي الله عنها وحديث السيدة عائشة، وهذا الذي منع من السادة المالكية وغيرهم من صرف الأمر من النهي عن الأخذ من الأظفار إلى الندب، نص شراح خليل على هذه المسألة وندب ترك المضحن لإخلاء لقص الأظافر وإلى قص الأشعار أو الأخذ من الشعر، هذا منصوص عليه، فبالتالي ينبغي أن لا يعني نضيق هذا الأمر على عامة المسلمين، يعني من أخذ بقول المذهب وهذا هو المذهب السائد في البلاد مذهب الإمام مالك أنه بين أمرين بين الندب وبين المشهور المذهب أنهم يندبوا ويستحبوا، وأيضا قول كما قلت نقله ابن رشد والله أعلم عن الإمام مالك في البيان والتحصيل أن قال لا أرى بأسا من الأخذ من الشعار والأظافر، فبالتالي السؤال للأخ الكريم أنه يجوز لك هذا الفعل خاصة وأنت يعني مضطر إلى ذلك لأن إزالة الأذى هذا واجب، إزالة الأذى عما يلحق الإنسان من ضرر واجب عليه، وترك الأخذ من الأظفار والأشعار أمر مندوب ومستحب، فبالتالي يعني لا بأس عليك بذلك، ولك إذا كان النية دائما نقول ما من هم بحسنة فلم يفعلها أو فعلها فلها عشر أمثال فله عشر أمثالها، ومن هم بحسنة فلم يفعلها فكتب له فله أجر حسنة والله أعلم. فأخي الكريم لا بأس عليك في أن تأخذ من أشعاري من الشعر الذي في جفنك هذا وتحافظ على صحتك وصحة عينيك والله أعلم. معنا الأخ بالقاسم، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
1: حياك مبارك.
7: الله يرحم والديك.
1: الله والديك.
7: شيخ بالله يبارك الله فيك. أنا نخدم في محل الناس يعني يقول لك أنا نسب البطاقة 1000 جنيه ونعطيه 1000 جنيه. يعني نيف الحالة نخدم 1000 جنيه وناخذ منه 1000 وحق طفل الماكينة ولا كيف؟
1: يعني أنت بتعطيها يعني ما عفوا إيه أنت أنت أنت بتخدم حنين وجه الله تعطيه بتبي توفر له السيولة. هل ناخذ نعم هل ناخذ 1000 دينار فقط أم حتى ما تخصمه الماكينة مني يعني، صح ولا مش صح؟
7: أيوة بالضبط.
1: يعني أنت الآن مثلا على سبيل المثال أنت الآن بتسحب له يعني بتعطيه 1000 دينار كاش في يده نقدا تماما
7: تمام.
1: والماكينة بتاخذ منك انت لما بتدخلها في حسابك بتاخذ منك بيدخل 990 دينار مثلا 10 دينار على سبيل المثال.
7: الله يرحم والديك. الله يرحم
1: ان شاء الله ديك. تسمع الاجابه ان شاء الله تعالى.
7: الشيخ بالله سؤال ثاني على رحمه والديك.
1: ربنا والديك تفضل اخوي الكريم.
7: بالله يعني عندي حاجه ثانيه في من انا في ناس طلب منهم فلوس نفس الوقت في تعاملات بين الناس يبي يحول لي بزياده يعني سامع عني مسعار
1: كيف كيف هذا
7: هو حرام هيك واحد مضبوط.
1: فهمتش ما فهمتش بالضبط.
7: أنا في زباين بيني بينهم تعاملات.
1: طيب
7: باهي تمام. لا أنا نبي منه زي ما نقول 500 جنيه وفي نفس الوقت هو يبي يزيد ياخذ مني بضاعة لكن البضاعة بيحول لي 1000 جنيه لكن البضاعة ما استلمهاش ما بعد 500
1: ما استلمهاش.
7: يعني انا نبي منه 500 وبيحول لي بالثاني بعدين باش بدي يستلم بضاعة ثانية هذه شو وضعها؟
1: والله هو الان تبي منه 500 دينار على سبيل المثال كويس هو وانت تبيع له في البضاعه عاده يشتري منك في العاده هو بياخذ منك بضاعه ثانيه
7: يشتري منك
1: عاده زبون بيشتري منك بضاعه بقيمه 1000 دينار مثلا وهو ما خلص من وال 500 قاعد ما خلصهاش يعني بتقول
7: ما خلصهاش
1: ان شاء الله تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
7: وقال لي يعني بتقول لك انا مثلا 1000 جنيه بالزاي بعدين 500 ثانيه كان بدك فيها كل مره ناخذ بها حاجه
1: كان بخلي رصيد عندك يعني بخلصك بالدين بخلي عندك رصيد
7: بالضبط.
1: ما هوش مشروطة
7: لا لا لا شرط لا شيء يعني
1: إن شاء الله بإذنه تعالى إن شاء الله إن شاء الله. طيب أحاول أن أكمل الله الإجابة عن بقية الأسئلة. أن الأخ عبد الله أخ عبد الله يقول كنت في زيارة اجتماعية لبعض القرى كان ماشيين للعزاء بعزوا ناس وكنا مسافرين مسافة قصر يعني فوق 80 كيلو ولما وصلنا غادي صلينا باعتبارنا مسافرين فصلينا صلاة القصر وكأن الناس استهجنوا أو لم يعجبهم الجماعة اللي ماشيين أو بعض الناس اللي ماشيينهم غادي في العزاء ماش عجبهم التصرف وراوه كأنه يعني عدم اعتقاد بصحة صلاتهم. نعم اتصال. نعم أخطرهم. السلام عليكم.
8: شنو حالك شيخ؟
1: حالك مبارك.
8: طيب إن شاء الله
1: الحمد لله رب العالمين.
8: بالله بنسأل أنا مدامكم أنتم برنامج بتاع فتاوي ويستفيد منكم المواطن ويسأل عندنا ويسأل على حقه نبي نسأل بالله ووسع معي صدرك وجاوبني بصراحة يعني
1: على ما أعلم.
8: لا لا تعلم
1: إن شاء الله
8: مدامك شيخ تعلم
1: شكرا جاوديت من علم الله قليلا إن شاء الله تفضل إن شاء الله.
8: عمرك سمعت بمواطن يعيش في دولة نفطية سمت كيف وغنية وما عندها حتى اسمها الضحية عند اسماء الدبيبة وعند اسماء التنين وعند اسماء البرامج متاع نتاع التحويلات الأشياء هذه ويقفل في أموالنا ال 24 ساعة ويرفع علينا وزيد نعم. الإعلام الإعلام الهابط اللي من نعم. قضية اسمها لا قضية عربية ولا قضية وطنية. عمرك سمعت إعلام اسمه يستهزئ بالمواطن؟ إعلام الليبي يستهزئ بالمواطن ويروا فيه في دعايات ويخدموا للسوق الأجنبية وغزوا في الشركات الأجنبية بالأموال العربية والأموال العربية تمشي لإسرائيل ويصرف الفلسطينيين. أي دين هذا اللي زي يعرفوا العرب بأي دين؟ كيف شكله؟
1: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
8: خلي الرسالة هذه توصل الشيخ الشيخ الصادق واللي عارف الكلام هذا قد توصل وعارف الإجماع اسمها بين الموجودين الآن واللي رجعوه مش يكونوا فينا بعد قتلت مدينين فينا مدينة تاع اليهود والآن زي رجعوا فيهم.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله بإذن الله تعالى تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى إن شاء الله. طيب الأخطاء مش هنحاول الإجابة بإذن تعالى عندما يحين دورها. الأخ عبد الله كما قلت يعني قال الجماعة إحنا لما وصلنا لهذا المكان وقدمنا واجب العزاء وأتى وقت الصلاة ونحن قوم يعني مسافرين فصلينا بقصر ولم نصلي معهم يعني بصلاة المقيم يعني مثلا نقول بصلوا العصر الجماعة الأخ عبد الله اللي معاه المسافرين صلوا ركعتين وهذكم صلوا صلاة بروحهم أربع ركعات فكأن بعض الناس كان موجودين في هذه العزاء ما عجبهمش يعني هذا التصرف وروه طعنا في صلاتهم. أولا ينبغي على المسلم أن يحسن الظن دائما يعني دائما سوء الظن هذا من مداخل الشيطان وعياذ بالله فينبغي على الإنسان دائما يقدم حسن الظن حتى يثبت له العكس وإن ثبت له العكس يحاول أن يلتمس إنسان لأخيه المسلم العذر يعني لا يقفز يعني الإنسان في نفسه سوء الظن هو الأول هذا لا يكون من خلق المسلم ولا من دين المسلم دائما اعتبار أو تقديم حسن الظن هذا هي من صفات المسلم الذي لا يفتح بابا للشيطان والعياذ بالله. الأول المسألة من وجهي لمسألة الأولى أن على المذهب الذي نحن عليه في هذا البلد الذي هو من قرون أو يعني أكثر من 12 قرنا من 12 قرنا هذا المذهب مذهب الإمام مالك يعني النص فيه واضح وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وبالتالي لابد أن تكون نية الإمام متفقة مع نية المأموم يعني هذا الأصل وإن كان في غير المذهب يجوز اختلاف النية المسافر مع صلاة المقيم بالمسافر وغيره وكذا على يعني عدة أحوال لكن المذهب السائد في البلاد هو أنه لابد من اتفاق نية الإمام مع المأموم مع الإمام الذي يصلي وراءه سواء في الصلاة التي تصلى سواء سفر أو حضر أو كذلك يعني صفة الصلاة والله أعلم. نعم على اتصال أخ محمد السلام عليكم.
9: السلام عليكم مرحبا.
1: أهلا بك
9: حاكم بي إن شاء الله.
1: الحمد لله رب العالمين.
9: أولا كل سنة طيبين.
1: نعم وأنتم بخير رب يتقبل منا
9: منك إن شاء الله. مبارك
1: جمع إن شاء الله
9: خير كريم نورنا إن شاء الله بأفكاركم وبعلمكم
1: الله يتقبل منا منكم.
9: سيدي عندي سؤالين أو ثلاثة لو
1: إن شاء الله.
9: السؤال الأول ما يخص الرضاعة والدم لا يعني تبرع بالدم والأعضاء الكلى مثلا أو القرنية أو سواء كانت من مسلم أو غير مسلم يعني
1: نعم
9: ما قولك بالجانب الشرعي
1: نعم
9: نعم السؤال الثاني في الدين
1: نعم
9: الحقيقة أنا يعني عندي واحد من الفلوس وشخص هذا انكرني في خوف وقال لي باعي نزع لك ازع لي وانا الحق مش راضي لازم برجع الخوف هذا وخليه في عقبته هو اللي ما اعطاني الدين باي فقال له يعني نزع لي خوف من جديد عازم اني منزع المبلغ اللي
1: هو لي انت تبي دين من شخص
9: نعم
1: تبي دين من شخص وما خلصكش وخوه تكفل به سداد الدين
9: من دين وانكرني
1: سمعتني
9: خلصني منه خلصني منه لكن في الوقت انا مش راضي عن نفسي اني انا اخوه الشعبه ولا فان برجع لاخوه وخلي الدين يقول كما هو اليوم
1: ان شاء الله تسمع الاجابه باذن
9: تعالى
1: ان شاء الله باذن تعالى ان شاء الله. إذن أكمل الإجابة. فقلنا لابد يعني في المذهب عندنا لابد من اتحاد نية الإمام والمأموم، إن مجوع الإمام ليؤتم به كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه المذهب. فأنت أخي الكريم يعني أردتم أن تأخذوا برخصة السفر بقصر الصلاة فلا شيء عليكم، وفعلتم السنة، وقد ورد هذا أيضا حتى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بمكة ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإننا قوم سفر، يعني نحن مسافرون، طلب من أهل مكة المقيمين بأهل مكة أن يتموا صلاتهم يكملوا صلاتهم ونحن قوم سفر يعني. فالإنسان أخذ برخصة من رخص الله سبحانه وتعالى من باب التيسير، فلا إثم عليكم في ذلك، ولا يعني وخاصة الناس هم الأصل عارفينكم جايين من مكان بعيد، فهذا الأولى بهم أن يظنوا الظن الحسن يعني قصر الصلاة، ولو كان في نيتكم شيء أو تبغضوهم لما أتيتهم حتى العزاء أصلا، فالأمر واسع ولا بأس في ذلك ولا إثم عليكم وعليهم هم أيضا. أن كما قلت إنسان يقدم حسن الظن على غيره، أن يقدم حسن الظن على غيره. السائل الذي بعده يقول الأخ عاشور يقول أقرأ القرآن على الكرسي فهل يعني يأتي سجود التلاوة، تأتي آية سجود للتلاوة فهل يعني أسجد وأنا على الكرسي أم لا؟ سجود التلاوة حكمه حكم الصلاة، يشترط فيه الطهارة عند المالكية. سجود التلاوة عندنا سجود التلاوة هذا صلاة كأنه صلاة، فيشترط فيه ما يشترط في صحة الصلاة من حيث الطهارة، من حيث الطهارة. والله أعلم يعني هو هناك أمران، أنت إذا كنت تستطيع أن تسجد فهذا الأولى بك، فهذا الأولى بك يعني أن تسجد تنزل على الكرسي، وخاصة يعني ربي متك بالصحة يعني تنزل على الكرسي وتأخذ وضعية الجلوس للسجود وتسجد تكبر وتسجد، فتأتي بصفة السجود كما هي مشروعة وكما هي موجودة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو عمر الخطاب عفوا فقرأ آية فيها سجدة فنزل على المنبر وسجد وقرأ آية السجدة في موضع آخر وهو على المنبر أيضا في يوم آخر ولم يسجد، فقال واستعد الناس للسجود أيضا فلم يسجد، وقال حتى تعلموا أنها سنة، حتى تعلموا أنها سنة. فإذا سجود التلاوة هو سنة، يعني إذا مر الإنسان بآية السجدة وهذا السجود ينبغي الإنسان أن يحافظ عليه، أن يحافظ عليه. فإذا كان ليس لك عذر أخي الكريم يعني هذه نعمة من الله بها عليك وأنت في حال صحة، أن تسجد وتلصق جبهتك بالتراب تضرعا ويعني لله سبحانه وتعالى وتذللا لله سبحانه وتعالى وشكر لله سبحانه وتعالى على النعمة التي أنت فيها، وهذا أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد يعني. فأكثر من الدعاء يدعو الإنسان الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع ولا يفرط فيه، لأن اليوم أنت صحيح يعني ولا يعني وربي متك بالصحة، يعني قد يأتي على الإنسان وقت يتمنى فيها أن يسجد، يتمنى، وفي هذا موجود الآن بعض الناس يتمنى أن تلامس جبهته التراب سجودا لله سبحانه وتعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى، ولكن المرض منعه من ذلك، وإن كان يعني مأجورا يعني المريض والعاجز يكتب له ما يفعله صحيحا مقيما. لكن أقول والله أعلم الأولى بك أخي الكريم يعني أن تشكر الله على نعمة السجود فتسجد وأنت بوضعية السجود المعتادة فتلصق جبهتك وأنفك بالتراب أو عفوا بالأرض عفوا يعني تدللا وخضوعا وشكرا لله سبحانه وتعالى الذي مكنك من أن تأتي بهذه الشعيرة على هذا النحو. والله أعلم. مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل ثم نكمل معكم الجزء الثاني بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى، وذلك لاستقبال مكالماتكم حول استفساراتكم عن عدد من المسائل الشرعية، وفقنا الله إلى الإجابة عليها بإذنه تعالى. أستكمل السؤال الأخ عاشور فيما يخص في سجود التلاوة. كما قلنا أخي الكريم يعني سجود التلاوة هو سنة وليس بواجب، وينبغي على المسلم عندما يقوم بالطاعة أن يأتي بها على أكمل وجه، على أكمل وجه. فالجلوس حسب ما فهمت من سؤال السائل الكريم أنه يعني لا يشكو من أي علة أو من أي مرض في الجلوس في السجود، فينبغي عليك أن كما قلت أن تحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الصحة والعافية التي منحك الله إياها بأن تأتي بالعبادات على وجهها الأكمل. أما الجلوس يعني وأنت مقعد على كرسي وتريد أن تومئ إماء فقط هذا السجود، فالحقيقة لا أعلمه من حيث الجواز، والله أعلم لا أعلمه من حيث الجواز لغير عذر، لغير عذر. فلعل المسألة هذا الذي أعلمه فيها. الأخ يونس يتكلم وراد توجيها أو نعمة السفر الآن وذكر الله سبحانه وتعالى فيها وعلى هذه النعمة. الحمد لله هذا من فضل الله، وأن تعد نعمة الله لتحصوها. ومن هذه النعم يعني السفر أو تيسير الله سبحانه وتعالى للمسافرين، وسائل السفر المتاحة الآن التي هي يعني قفزة من قفزات الرحمة، والله أعلم. عفوا أتكلم على الآلة نفسها، يعني كيف كنا وكيف أصبحنا، يعني منذ مثلا 100 عام مضت. يعني الإرادة إذا أراد الإنسان أن يسافر لأداء فريضة الحج، فإن كما نعلمه من حديث السابقين قد تستغرق الرحلة عاما أو أقل من عام، يعني في أداء المناسك أو 7 أشهر أو 8 أشهر كما نعرف أو كما سمعنا من الأجداد ومن الآباء. فالآن إنسان في ساعات معدودة 3 أو 4 ساعات يقطع يعني آلاف الأميال، وهذه من نعمة الله من نعم الله سبحانه وتعالى معشر المسلمين وعلى خلقه أجمعين فينبغي اللي بنوضح عليه الآن لعل ننبه لمسألة. كما قال الأخ يونس أن المسافر يريد أن يقطع هذه المسافة، وخاصة كان بالسيارة ولا كان بالطيارة، ينبغي أن يعني يقضي هذا الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أنه كان يصلي على الراحلة حيث اتجهت، في النوافل أتكلم عن صلاة النافلة، يعني حيث اتجهت فإنه كان يصلي على الراحلة ويومئ إيماء في الركوع وفي السجود، وينزل في صلاة الفريضة وينزل في صلاة الفريضة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة لنا في أمر ديننا ودنيانا. فينبغي على الإنسان أن يعني يأتي بالطاعات ليقطع هذه المسافة الطويلة والقصيرة في السفر بذكر الله سبحانه وتعالى، بذكر الله سبحانه وتعالى على كل أحيانه، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. نسأل الله أن يقينا جميعا عذاب النار. فذكر الله سبحانه وتعالى، يا إما أنت الآن سبحان الله مستمعين الكرام، نعم الله يعني كما قلت كلما تتقدم التكنولوجيا كلما تزداد حجة الله علينا في عدم بذل الطاعات وفي عدم يعني بذل الجهد في ذكر الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بكل الوسائل المشروعة. الآن عن طريق الهاتف المصحف موجود، عن طريق الهاتف تستمع إلى الدروس، عن طريق الهاتف تستمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى اللي ما يعرفش يقرأ يعني المصحف، يعني عفوا المصحف عندك في المصحف كامل تلقاه في النقال في الانترنت في كذا، يعني تقطع هذه الطريق بدل ما للأسف كما هو يعني موجود عند البعض يعني يقطع الطريق في الطيارة يفتحوا له الفيديو في الطيارة يعني يتفرج على الأفلام والكلام الفارغ، والبعض الآخر ماشي في السيارة وفاتح الموسيقى والأغاني والفيديوهات حتى هي الآن التقنية الموجودة الآن في الشاشات، ويضيع وقته هو ذاهب إلى أمر ما مشروع. فيعني بدل ما زي ما قلنا يا إما يفتح يعني قرآن يستمع للقرآن أو يفتح يعني يستمع إلى الدرس، وكثيرا شوفوا الآن أمامكم مستمعين الكرام مسائل يعني ناس إنسان بمختلف الأعمار، مسائل ما يتعلق بالطهارة، ما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق بالمعاملات، يتعلق بكل شيء، كل يوم إنسان يسأل يعني. فبدل ما يقطع الإنسان هذه المسافة يعني وهو يستمع كما قلت إلى يعني إلى قراءة القرآن، إلى تلاوة القرآن، يستمع إلى درس من الدروس، يستمع إلى مسائل في التوعوية وتثقيفية في حياة المسلم يعني سواء متعلق بالعبادات والمعاملات، فتجده يعني فاتح موسيقى أو فاتح يعني أغاني، ويعني وسفره هذا بدل ما يقطعه في طاعة الله يقطعه في معصية الله والعياذ بالله. والإنسان على الأقل يا جماعة الخير يقول إنسان يبعث على ما مات عليه، يعني سمح الله إنسان تصير لحادث الطريق يعني إن نجاه الله فتلك نعمة من الله، وإن توفته المنية أو مات وهو سامع لكلام الله، سامع يعني لذكر الله سبحانه وتعالى سواء كان درسا أو كان يعني قرآنا، يعني تبعث على ما تموت عليه، والآخر فاتح موسيقى وفاتح يعني أغاني وكذا وإلى آخره فيبعث وهو على هذه الحال والعياذ بالله. نسأل الله أن يوفقنا إلى خير القول والعمل. معنا اتصال، أخ سعيد السلام عليكم.
11: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: يا شيخ بعد إذنك الله يرحم والديك.
1: ولدنا ولديك.
11: نبي أخمك الخاص معليشي.
1: أخمك الخاص إن شاء الله تأخذ من عند الأستاذ الفني إن شاء الله بإذن تعالى، حيتواصل معك ويأخذ منك بإذن تعالى، أعطيك الرقم يعني عفوا. طيب الأخ بالقاسم عنده سؤال، قال أعمل في محل ويجوه بعض الناس يبوا منه السيولة، يطلبوا منه السيولة يعني يحولوا له، سواء كانت العملية عملية بطاقة أو تحويل، يجيب البطاقة خاصة طوال لما نازلة منحة متاع يعني متاع الزوجات والأبناء والبنات عفوا أو غيرها، يعني إنسان يبي السيولة فيجيه يقول له حول لي 1000 دينار، يعطيه البطاقة فتجري عملية الخصم، يخصم من البطاقة 1000 دينار ويعطيه 1000 دينار في يده كاش نقدا. أقول كاش مع الروح سامحوني هذه اللفظة المتعارف عليها يعني الكاش، فهي نقدا في اللغة المتعارف عليها يعني، لكن هذا الباب غلبة اللهجة في هذه الأحوال. فعلى كل حال هو المسألة جائزة شرعا، هو يسأل عن مسألة الخصم. أنت لما التاجر لما بيخصم من الماكينة، لما بيخش حساب قيمة يقيم الحساب حسب ما فهمت منه أن الماكينة بتخصم الشركة هذه تقوم بعملية التحويل بتاخذ أجرة متاعها، فيحاولوا مثلا من 1000 دينار يحاولوا 10 دينار أو 5 دينار، فهو الآن هنا معطيه 1000 جنيه كاش للشخص اللي طلب منه هذا المعروف، وبالتالي بيدخل في حسابه وحط 1000 جنيه والماكينة والمصرف خصم منه قداش 10 دينار، فهو هنا يستلم 990. فأني بنسلف أنك روحي في الخسارة. وهي المسألة هذه مش واحد ولا اثنين، يعني لو واحد متحملها الإنسان لله سبحانه وتعالى هو يعني هو الاتصال. نعم أخ محمد، السلام عليكم.
12: ورحمة الله يا أخ محمد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: تحية طيبة ليكم، تقولوا كلمة إن شاء الله دائما في ميزان حسنات.
1: وإياك اللهم أمين.
12: كفيت وكفيت
1: الصراحة. ربي يتقبل.
12: بارك الله فيك شيخ محمد، والله يدخلني في ذهني سؤال يعني كيف يوم إنسان يعني شيخ محمد إنسان يعني اللي بيقولوا صنع من تزوج صغارة هنا في تسلة كل كيف تصليش يقول لك الصلاة على محمد. أنا نبي كيف قصة الصلاة على محمد هذه كيف من جبلها أنت يا أخويا يلي مطلع منها ما عندك شيء ويقول لك الصلاة على محمد يا شيخ هذا مش فاعتبر أنت تركها عنده مش عارف أن الصلاة مفروضة من عند الله سبحانه وتعالى من فوق السبع سماوات مش عارف أن عقوبة الصلاة عند الله عظيمة يعني كيف أنت تعرف لو تقول له حط إيدك في بريدة يقول لك تضرب من الضي ليش يضرب الضي يقول لك متأكد من الضي طيب أنت مش متأكد أن الصلاة مفروضة من عند الله سبحانه وتعالى مش متأكد أن فيه جنة ونار كيف يا شيخ بالله سؤال بيتعلق بعد السنوات تسأل يقول لك الصلاة على محمد طيب كيف يقول لك لا والله هذا تكاثر وهذا وما في فرق بين التكاثر بين يقول تعمل طيب أنت عارف الصلاة يعني مش بتعمل.
1: نعم ان شاء الله باذن تعالى.
12: الله يبارك فيك
1: ان شاء الله باذن تعالى ان شاء الله ان شاء الله باذن تعالى. طيب اذا نكمل الاجابه على للاخ الكريم بخصوص البطاقه. فانت هنا يعني المساله من حيث الجواز جائزه شرعا وايضا باب المعروف وتؤجر عليه ان شاء الله تعالى، لكن الاولى والطريقه الصحيحه انك تعطيه الكاش نقد وبعدين تخصم البطاقة، لأن هو لما بيعطيك البطاقة الشيخ يقول لما تعطي أنت البطاقة هو يعني تصبها في حسابك أنت تحولها في حسابك فكأنه أقرضك هنا مقابل أن يحصل الكاش، فتدخل فيها قد يدخل فيها الربا أيضا يدخل فيها الربا أيضا يدخل فيها عملية الربا. فبالتالي يقول لك أعطيه الكاش في يده هو الأول، أعطيه الكاش في يده وبعدين خذ البطاقة واخصم خروجا من الخلاف ودرءا للشبهات. وهنا يا أخي الكريم بإمكانك أن تخصم القيمة، يعني حول لي هو 1000 دينار من بطاقته، لما خشوا الحساب كم خشوا الحساب؟ خشوا الحساب 990 دينار، خلاص يعني نعطيها 990 دينار غير بالعكس زي ما قلت، يعني عارف 1000 دينار بالمتعارف عليها في البطاقات لما بنحول البطاقة أو بتخش أي حساب بيخش لي حسابي أني بيخصم مني 10 دينار، فأني نعطيه 990 دينار في يده في 1000 عفوا مثلا نعطيه 990 دينار وبعدين نأخذ منه البطاقة ونحط فيها 1000 دينار لأن بيخش في حسابي 990 وهكذا تكون عملية جائزة والله أعلم. معنا اتصال أخ محمد، السلام عليكم.
13: مرحبا.
1: أنا وسهلا بك أخي كريم.
13: كيف حالك يا شيخ محمد؟
1: أنا وسهلا بك أخي كريم، كيف حالكم بها إن شاء الله؟
13: لا يا شيخ محمد في حالة إحنا بقريها من زمان وعلى أساس أنها هي إسلامية ولكن هي ما هيش إسلامية، المرابحة الإسلامية اللي
1: نعم
13: المرابحة الإسلامية الصغيرة تنباع في المعرض 10 مرات في مصر، في مصر في أمريكا تصدقني ما يجيك الزبون ورقة طبعا أنت يرسم للبدء هذا وبعدين باش نقفر في يشوف شو يحصل والخصم يكون كثير يعني الخصم مش معقول يا شيخ خير يوصل إلى 8000 و9000 و10000 و12000 مش معقول يعني وعادي وراء بحث كبيرة هذا هو الإسلام. أنا أقول لك أتبع روح من يقول مرة بحث كبيرة فما صارت يا شيخ محمد فنبيك العلق على الموضوع هذا والحقيقة أرى هو هنا أرى هو أنه نحكو حتى عليه أولاد منظوره مصادرة إسلامية ورابعة إسلامية هو يأخذ السيارة بثمن خيالي ويقول يخلص فيها السيارة خدت كل تهد وخلص فيها 10 سنين قدام هذه
1: مشكلة
13: محكمة
1: شيخ الله، وانت الرأي
13: عندك يعني
1: ان شاء الله مش رأي يعني الرأي حكم الشارع يعني، بس نتكلم في الأمر ان شاء الله بتعالى بما نعلمه والله اعلم.
13: بارك الله فيك،
1: بارك الله ان شاء الله تعالى ان شاء الله. اذا الاخ الكريم كما قلت يعني ناخذ نعطيه 1000 دينار هم الاولاد ونخص ونعطيهم له بما يقابل اللي يدخل في حسابي انا يعني. معي نعطيه 900 هو ب1000، وقلت زي ما قلت تعودها مره الاخيره ان الماكينه حتحسب ان المصرف هيخصم مني 10 دينار، اذا انا اللي بيخش فلوسي قداش في حسابي بيخشوا 990 دينار، اذا نعطيه 990 دينار في يده هم الاولاد النقدي ولا الكاش، وبعدين ناخذ منه البطاقه ونتم عمليه السحب، تتم عمليه السحب، نحط 1000 دينار لانه بيخش في حسابي 990.

0: يتم التقابض. إذا العملية ما تمتش يعني أعطيت أنت 1000 دينار في يده وحددت عملية التحويل والماكينة تعطلت ما تمتش عملية التحويل, ضغط في الشبكة, تغطية كذا كلام إلى آخره كله, ما تقولهاش خلاص برا وبعدين توان تم العملية ونأخذ منك فلوس, لا ترد يرد لك 1000 دينار في يدك لأن هذه عملية صرف والصرف يشترط فيه التقابض وبعدين يوليك مرة تانية وتتم العملية. لابد لما كل واحد يمشي لحالة ما في حد شيء من التاني زي إحنا زي ما نقول والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم أخ أكرم.
1: السلام ورحمة الله الشيخ معك
0: أخ سعيد أخي كريم.
1: لك الشيخ عندي سؤال.
0: إن شاء الله تفضل.
1: بخصوص الناس اللي تشرب هذه الأعشاب.
0: نعم.
1: يعني اليوم الثاني عشان ينوض يصلي تو يرجع الصلاة بس يصلي ولا ضروري إنه يغتسل.
0: إن شاء الله.
1: تمام واضح سؤال الشيخ.
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب السؤال اللي بعده قال أريد مال من شخص أريد مال من شخص وبالتالي لا إله إلا الله عفوا نبي منه فلوس وهو بيحط رصيد عندي وبيتعامل به يعني يخصم منه زي ما أقول الآن نمشي المحل نحط عنده 1000 دينار وكل مرة بيخصم مني كل ما ناخذ بضاعة بيخصمها مني أعتقد الله أعلم ما فيش إذا كان ما هيش مشروطة بشرط معين مثلا سلفك وتحط عندي رصيد أو كذا الله أعلم لا بأس بذلك يعني لا بأس بذلك عملية المقاصة تبدأ كل ما يأخذ شيء يعني كل ما يأخذ شيء يخصم منه القيمة بتاعه فالله أعلم لا بأس بذلك الله أعلم. معنا أخت خولة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. إذا نذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل معنا 092 092 16 0 على الواتساب إن استطعنا أن نلحق به 092 092 17 0. معنا الأخ صالح. السلام عليكم. السلام عليكم أخ صالح.
2: ألو.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام الشيخ
0: شنو أمورك؟ أنا وسهلا بك.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. اسمعك اخ صالح. اسمع فيك.
2: وعليكم الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. سكر اسمعني من التليفون. بارك الله فيك. يومك مبارك ان شاء الله.
2: يومك مبارك
0: وياك ان شاء الله.
2: صالح نتكلم فيك من صرمان صاحب اسمان يسرى قرب يزيدنا في شهر زي هو 900 بالله شنو يكفوا يا شيخ الان احمد وديك شنو يكفوا بالله شنو يكفوا ابن خبب شيء صاحب 8 صغار قال لنا الأستاذ عبد الحميد التنجم نزيدكم في شهر ستة نزل لامزتني رسالة 900 بالله 900 شن يقفوا يا شيخ بالله عليك شن يقفوا صاحب 8 صغار والخروف من 3000 و4000 قالوا نزيدوكم مرينا شيء يا شيخ بالله يعقب لي ولا نسمع فيك حتى نسمع فيك أنا زوجتي وصغاري بالله يعقب لي الآن على الراديو نسمع فيك مع رحمة والديك
0: جزاك
2: الله خير شنون الله يزيدكم أرى الدنيا ثانية كل يوم أذكر يا أستاذ عبد الحميد الطيب يزيد المساعدين والتضامن الله يرحم والديك.
0: طيب أخي الكريم نحاول إن شاء الله نتكلم في هذه المسألة إن شاء الله تعالى وهي حقيقة نفس الأخ تهامي يتكلم يكاد يكون كلام واحد ويتكلم الأخ تهامي عليه الدولة. تفضل أخي محمود. السلام عليكم.
3: السلام
0: عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا شيخ بدأ سؤال بس يعني في بداية أسبوع هذا استعلق على الشيخ يحكي على الإنس والجن طبعا في الإنس الجن مؤمن فيه كافر كان الجن المؤمن يعني يصلي ويقرأ القرآن ويسمع القرآن

0: سؤال الساعي، هل يجوز للجن يتجوز من الجن أو بالعكس الجن يتجوز من الجن؟ وما حكم الشرع؟
1: إن شاء الله بدي تعالى أنا ما أعلم. طيب هو الأخ صار حتكلم عن المعاش تضامن 900 دينار والزيادة هذه، والأخ تهامي يعني الموضوع يتكلم عليه مواطن في دولة غنية وليس عنده أضحية. المستمعين الكرام يعني لا تكاد يعني تمر حلقة إلا والمشايخ ينبهوا ويوصلوا على الأقل يبلغوا الذي أمانة التبليغ أو يؤدوا أمانة التبليغ التي أخذوا عهدا عند الله سبحانه وتعالى ألا يقصروا فيما يستطيعون فيه من تبليغ إلى ولاة الأمر ولعامة المسلمين. وتكلمنا على أن هذا البلد وما فيه من خيرات وما ينفق فيه من أموال يعني، وما نسمع من تقارير الجهات الرقابية من الأموال للملايين التي تصرف يعني، وتجد الآن كما يدور حديث على مسامع الناس أن المرتبات وخاصة تكلمنا مرارا على جماعة التضامن وجماعة الضمان أيضا يعني الظلم يعني واقع عليهم من ولاة الأمر، ظلم واقع عليهم من ولاة الأمر يعني الإنفاق على المسلمين هذا واجب شرعا، بيت مال المسلمين ملك لعامة المسلمين وليس لجهة معينة هي المأمور منها أو المطلوب منها أن يعني تحسن إدارة هذا المال، تحسن إدارة هذا المال، وبالتالي يعني ينبغي أن تنفقه في الوجه المشروع، تنفقه في الوجه المشروع. الإنسان أنا ما أتكلم سامحوني مستمعين الكرام عن أضحية ولا يعني الأضحية هذه أمر إحنا نقول سنة، وهي إنسان إن استطاع أن يعني على ثمنها فبها ونعمة، وإن لم يستطع فلا شيء عليه كعبادة. وزي ما قلت ينبغي أن نخرج من أذهاننا ربط العبادات بالعادات. الأضحية سنة، ينبغي أن نستحضر أنها سنة وشعيرة أتقرب بها لله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى. من يشتريش الأضحية لخاطر الصغار ما أصبحت عبادة، أصبحت عادة هنا يعني، حتى الأجر فيها الله أعلم يعني ما يكتب لك فيها يعني، ما يكونش همني نفرح الصغار، لا إن همي أني أن أتقرب إلى الله بهذه الشعيرة وبهذا النسك بالأضحية يعني اتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما يترتب على ذلك من فرح يوم العيد. فهذا يوم عيد أبدلهم الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالعيادة التي كان عليها الكفار، هذه مسألة. لكن اللي يهمني بالدرجة الأولى أن المواطن أن مرتبه يكفيه يعني الشهري يكفيه عامه كامل، عفوا المرتب الشهري يعني لمدة 12 شهر لا يحتاج إلى نقص في الأكل ولا في الشرب ولا في الملبس بما يرضي الله سبحانه وتعالى كما نقول بالوضع والوجه المعقول وجه الوسط يعني في دوائه وفي علاجه وفي مركبه وفي مسكنه. هذا اللي يهمني الآن يعني حقيقة يعني الأضحية كما قلت هذا أمر يعني آخر يعني إحنا من عطونا من دوب عطوني الفرض الآن، بس يعني ما يفترض بيت مال المسلمين لا يجوز شرعا أن يبقى فيه درهم لا درهم وفيه محتاج، لا يجوز شرعا أن تبقي أنت عندك فلوس وعندك يعني مليارات وعندك ناس جعانة وعندك ناس يعني قاعدة من غير يعني. لو بنتكلموا في هذا الكلام حديث يطول يا جماعة الخير يعني، الآن لو نتكلم على جماعة الأورام على جماعة الكلى يعني الجرعة الواحدة توصل 3 و4 آلاف و5 آلاف ويبها كل 3 أسابيع أو كل يعني ناس عادية جدا منين بيجيبوها؟ كانك تقول لموت وكانك تساهم في موته وتسأل عنه يوم القيامة. يعني جماعة الأورام جماعة الكلى كل الأمراض التي يعني ينبغي على الدولة أن توفرها يعني نسمع موضوع كما قلت أن مستمعي الكرام قد يعني يخرج الحديث عن عن مساره. لكن كما قلت يعني يقولك والله جابوا كنا نسمعوا في كل فترة جابوا علاج أورام جابوا كذا الكذا ربما الله أعلم على الأقل المسموع يعني وضعها متحسن. لكن الأورام يا جماعة الخير الناس الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية وصندوق الزكاة وغيرها الناس يمشوا يطلبوا في فلوس مش يشتروا العلاج الكيماوي. باقي العلاج الكيماوي هذا اللي يجي من برا وين يمشي؟ يعني وين يمشي؟ مسؤول عنا كل أبدا من دي ما نتكلموا رئاسة الوزراء إلى أقل مسؤول تحاسبون عليهم أمام الله سبحانه وتعالى. وكل علاج لا يتوفر للمريض الأورام وغيرهم ويموت إلا كل مقصر سيحاسب عليهم القيام متسبب فيه انت هذا الأمر بطريقة مباشرة أو بغير أو طريقة غير مباشرة. والدولة لما تبي تضبط الشيء تقدر تضبطه. يعني انت الان تقدر تدير منظومه بالاورام وتجي كل واحد باسمه يعني العلاج معروف شنو هو وتدير منظومه وتخصص فيها الاموال على يعني ما ينبغي وما لا ينبغي كما قلت في مهرجانات وفي اشياء اخرى الدوله في غنى عنها او ليس من اولوياتها على الاقل نقول الان. يعني الان على سامحوني معلش الموضوع مرات ياخذ على غير مساله زي ما قلت. الان الاورام هذا نلاحظه فيه يوميا وشوفوا صفحات الفيس وغيره وكذا مريض بحاجة إلى جرعة مريض بحاجة إلى جرعة حقة 8000 حقة 3000 حقة 5000 منين بيجيبهم؟ هي مش جرعة واحدة جرعة واحدة ممكن يدبرها لكن يا جماعة الخير الكورس يقول زي ما يقول الكورس يعني 8 جرعات و9 جرعات و10 جرعات واحدة ب 3000 جنيه منين بيجيبها الإنسان؟ واني نشوفوا احنا كمواطنين جابوا علاج الأورام جابوا مثلا اسمها يوروا في الحاويات يوروا في الكذا وجرعات واصلة وكذا وين تمشي بقى في حاجة خطأ. وقلنا الدولة لو تبي تضبط هذا الأمر ما هوش واعر يعني أرقام وطنية وكل واحد يجي علاجه باسمه هو من من من من الجهة المصدرة ماشي القوائم تطلع بأسماء معينة ويجي بأسماء معينة. وكما قلت أحد المتصلين استفتي في علاج جرعة الصيد صاحب الصيدلية باش يعطيها اسمها فاتورة ليش؟ السبب معروف لأنه مهرب من المخازن وإلا كان هو صاحب الصيدلية يعني أعطاها له واخذها بطريقة مشروع ليش ما يعطيش فاتورة؟ تطلب منه فاتورة أخرى يعطيها لك لكن فاتورة مثلا معين هذا السؤال متصل بدار الإفتاء يعني. فالمسؤولين اتقوا الله سبحانه وتعالى والله أمانة عظيمة جدا جدا جدا يعني الإنسان يعني يتحمل مسؤولية في المرض. أنا قلت الآن ممكن الأخ الكريم يتكلم عن الأضحية الآن وعزه وعجزه عن الأضحية أنا يعني نقول أعطيه من يقولوا من المثل هو من المطر أعطيني البحري ولا شنو حسب المثال المثل اللي يقال يعني هي أعطينا الفرض الآن الأساسيات ليش الإنسان يعني في بلد نفطي زي هذا غني زي هذا يعني يكيد أو يكاد البعض منا في قوت يومه يعني زي ما قلت لكم الآن راو برو شوفوا صندوق الزكاة شوفوا العائلات برو شوفوا الجمعيات الخيرية شوفوا مؤسسات خيرية الماكل المشروب العجز عن الإيجار يعني اسمه المرض العمليات 99% من العمليات كلها في المصحات الخاصة الآن ليش عندك مستشفيات يعني مصروف عليها مليارات كيف ستقابلون الله سبحانه وتعالى بهذا الكم من الهائل من الشعب؟ والله كل إنسان حتجده أمامك من هؤلاء الناس كل واحد ظلمته كل واحد قصرت في حقه والله يوم القيامة ستأتيه فردا وتقى قدامك مش عارف كم مئات الألاف يعني يختصمونك عند الله سبحانه وتعالى ثم أنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالمسؤولية أخي الكريم السائل الكريم كما قلت يعني أموال يعني الآن نتكلمش مفرد نتكلموا من خلال تقارير ديوان المحاسبة والرقابة وغيرها وكذا وإلى آخره يعني هذه الأموال اللي تصرف في غير وجهها يعني كيف ستقابلنا بها الله سبحانه وتعالى؟ ستحاسبون على كل درهم كلمة درهم درهم يعني مش كلمة مجازا يعني كل دينار في هذا البلد صرف بغير وجهه كل سيحاسب عليه. نسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى الصواب. طيب السائل الكريم أيضا يتكلم على مسألة التبرع بالأعضاء الأخ محمد قاعد خدناه يتكلم على مثل التبرع بالدم والرضاع عفوا الأعضاء والأعضاء طبعا لا نتكلم حتى عن الرضاع هو يعني الرضاع هذا ثابت في شرع الله سبحانه وتعالى ويحرم من النسب محرم من الرضاع محرم من النسب وهو جائز أيضا في الضوابط التي ضبطها الشارع الكريم ما يحرم وما لا يحرم المستطى والمستطان أو الرضع لمرة واحدة كما ولو لمرة واحدة في المذهب عندنا والتبرع بالدم كذلك أيضا يعني هو من الأشياء التي الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى ومن نعم الله سبحانه وتعالى من الأشياء التي يعني تنقذ به الأرواح الآن. يعني في عصر من العصور يعني من يحدث له نزيف من الدم أو كذا يعني ينزف حتى يموت. الآن فضل الله سبحانه وتعالى على عباده ونعم الله التي لا تحصى يعني عملية التبرع بالدم تنقذ أو أنقذت أو تنقذ كثيرا من أرواح الناس. وسواء كان هذا التبرع لمسلم أو لكافر فالله أعلم يعني الأمر فيه الجواز, فيه الجواز لأن إنقاذ الأرواح وإنقاذ النفس هذا أمر يعني مطالب به الإنسان شرعا. وكذلك زرع الأعضاء زي ما هو الموجود الآن الأعضاء البشرية الأخرى يعني هذه توصل لها كما توصل لها الطب الحديث أمر جائز وشيء مرغب فيه. يعني كما قال تعالى من قتل نفسا بغير نفسه وفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والإحياء هذا بالتبرع, أنت الآن تتبرع سواء تبرع بالكلية أو بتبرع بعضو من الأعضاء التي تستقيم بها الحياة أو جزء من الكبد أو أشياء ذلك التي يعني لست على خبرة بها التي يمكن الاستفادة منها من الناس من بعضهم لبعض, فهذه كما بنص الآية ومن أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا. لا شك في أن ذلك يعني أجره عظيم ويعني فضل الله سيؤتيه هذا المتبرع من فضله سيؤتيه الله من فضله العظيم. وهذا أيضا يدخل كذلك في تنفيس الكروبات يعني وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني خير الناس أنفعهم للناس. وقوله صلى الله عليه وسلم من نفس على مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأيضا يعني من التيسير من يسر على معسر يعني يسر الله له عليه في الدنيا والآخرة. إذن هذا المسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولا شك أن هذه كما قلت التبرع بالأعضاء يعني داخل الأسرة أو خارج الأسرة التبرع البيع لا يجوز. ينبغي أن نركز على هذا الأمر أن بيع الأعضاء وشراء الأعضاء البشرية هذا لا يجوز شرعا أن فيه يعني منافاة لكرامة الإنسان. والله سبحانه وتعالى يقول لقد كرمنا بني آدم لقد كرمنا بني آدم فالله كرم بني آدم بهذه الخلقة السوية. فينبغي على الإنسان يعني أن يحافظ عليها إذن التبرع كما قلت هذا أمر مأجور عليه الإنسان وفيه الفضل العظيم حقيقة لا يساويه مال. يعني أنك تتبرع بعضو من أعضائك لشخص آخر هذا شيء لا يساويه مال وفيه نعلم يعني الأجر العظيم الذي يكرم الله به من قام بهذا الفعل. لأن الإنسان أنت الإنسان الطبيعي مهما تقول الآن أعطيني جزء من الكبد بتاعك ولا أعطيني كلتك يقول لك افتح الله ما وين يعني كل إنسان يخاف على نفسه يعني حقيقة يعني. فأن يأتي إنسان ويتبرع بهذه الأعضاء زي ما قلت جزء من الكبد أو من الكلية أو كذا التي لا تشكل خطرا على حياته هذا الشرط. يعني ما لا أحيي نفس بإهلاك نفس أو إتلاف عضو بإتلاف عضو لا, إذا كانت السلامة مأمونة للمتبرع والمتبرع له فهذا لا شك كما قلت للسائل الكريم أنه أمر يعني عظيم أمر يؤجر عليه الإنسان ويثاب عليه. يعني لأن أعظم ما يقدم الإنسان يعني طبعا نفسه ثم الأعضاء والله أعلم في هذا المسألة. فلعل تكون هذه فيه إجابة للسائل الكريم. إذن الضابط والله أعلم أنها لا تباع الأعضاء, شراء الأعضاء لا يجوز شرعا. شراء الأعضاء زي ما يحدث الآن البعض والله أعلم يعني يسافر للخارج للدول الفقيرة ويشتري زي ما هو يعني نسمعه مثلا في الأخبار أو من بعض الناس يعني يمشي للهند ولا يمشي لباكستان ولا يمشي نعرف وين يمشي ويمشي يشتري عضو من شخص يعني يشتري منه كل ومتاع. فهذا أمر لا يجوز. الأمر الوحيد الذي يسوغ به الأمر ويجاز به هذا الأمر هو ماذا؟ هو التبرع لله سبحانه وتعالى. التبرع لله سبحانه وتعالى. طيب الأخ الكريم أيضا يقول نبي شخص نبي من شخص فلوس مال يعني تسلف مني فلوس وبعدين يعني بدأ يتملص منه يعني يتهرب منا، وكل ما بيقول له الأسبوع الجاي الشهر الجاي كذا. فلما يأست منه مشيت لأخوه وطلبت من أخوه أنه هو يعني يكلم أخوه، فأخوه تكفل بأن يسدد عن أخيه. وبعد ما رد الفلوس أخوه دفع الفلوس عنه، قاعد وكان شعور بالندم ويحرج من الأخ الذي قام بالدفع عن أخيه الدين، قال يريد بالرجحه له وما يشم سامح يعني الدائن الأصلي. أخي الكريم، مدام أخوه قد دفع لك هذا المال فقد برئت ذمتهما والله أعلم. يعني الآن أنت اللي بينك وبينه مال، يعني والشخص أخوه هذا تكفل عليه، جاء شخص حتى مش أخوه، حتى إنسان براني غريب عليه. أنا سمعت أني نبي من شخص فلوس ومطني وتكلمت عليه، وجاء واحد فاعل خير ما نعرف لا يقرب له لا يقرب له، وقال لي الفلوس تبيهم منا هذا أنا سددهم عليه. فهنا يعني دينك تحصلت عليه، ولا يعني ولا ينبغي لك أن تعرض على هذا الفعل، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. السائل الكريم يقول، يعني إنسان لما تقول لا تارك للصلاة، تكلم على شخص تارك الصلاة، ف لما تقول لا صلي يقول لك الصلاة على محمد، يعني هي هذه العبارة والله أعلم حتى استهزاء. نعم، يعني نقول لما خيرك يا فلان ما تصلي، الصلاة على محمد، يعني تهوين بأمر أعظم فرض فرضه الله على العبد المسلم أو على العبد بعد شهادة التوحيد، وتتكلم دائما على حكم تارك الصلاة وهو بين تكفيره وبين تفسيقه. الخير فيهما الاثنين، الخير فيهما الاثنين. وحتى على القول بالتفسيق لو فيه قضاء يعني شرعي يقومون أو من يقوم بأمور القضاء على أكمل وجه، حتى تارك الصلاة ما يسلم إشره، حتى تارك الصلاة عند جمهور أهل العلم وعند نحن بالذات عند نحن المالكية أن تارك الصلاة يعني لا يسلم من العقوبة. أقصى عقوبة في هذا في العقوبات الجسدية هي القتل، العقوبات الحدية القتل. يعني تارك الصلاة تعمدا إذا كان هو مستحلا لها وغير مقتنع بها فهذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر والعياذ بالله. وإن كان مقرا بوجوبها وأنها ركن من أركان الإسلام ولكنه لا يريد أن يصلي تكاسلا وعدم اللامبالاة، يعني في هذه الحالة فهو فاسق أو عاص فاسق في حكمه الشرعي عند القاضي المكلف من الدولة أنه يؤخر إلى وقت خروج الصلاة، يجيبوه العصر خلاص، يعني أو يجيبوه الظهر أو يجيبوه الصبح، تعال صلي يا فلان صلاة الصبح، صلي يا فلان صلي، يعني ينصحوه يناصحوه. عقوبة ترك الصلاة قتلا القتل، وهو حدا يا فلان صلي يهديك الله، يخوفوه يهددوه حتى بالتهديد معه. فإن طلعت الشمس ولم يصلي يقيم عليه حد، يقتله القاضي المكلف من ولي الأمر من الدولة، يحكم عليه الحد بالقتل. وعند غير المالكية وعند يعني غير المالكية عند الحنابلة، عند الحنابلة طبعا أعتقد نعم، عند الحنابلة الصلاة التي بيننا بينهم الكفر، العهد الذي بيننا بينهم الصلاة، من ترك فقد كفر، يعدون تارك الصلاة كافر. يعني شو معنى كافر؟ يعني عياذ بالله يستتاب فإلا يقام عليه الحد ولا يدفن في مقابر المسلمين، وتركته يعني لبيت مال المسلمين، والأحكام أخرى متعلقة بهذه المسألة. ولا أتصور شخصا يؤمن بيوم الحساب ويتكلم بالاستهزاء عن الصلاة، يعني لا أتصور إنسان يؤمن بالفعل، يعني يؤمن بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر وبالحساب ويوم الساعة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يعني ذاك اليوم الذي يعني كل نفس لاهية بما عليه كل نفس بما كسبت رهينة وماشية لاهية في ذاتها، وكما يعني قلنا سابقا يعني حتى الأنبياء نفسي نفسي، يعني وهو ذاك اليوم الذي يعني تشيب منه الولدان، يوم يجعل الولدان شيبا، ولدان شيبا عفوا، معي. فهذا الإنسان يتصواش الإنسان أنك أنت يعني يوم تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. شوف الأهوال هذه من هول المصيبة، يوم يبعث الناس عراة ولا يلتفتون كما تكلمنا سابقا. يعني الإنسان حتى المجنون الذي لا يبالي منكم بستة عورته المجنون مجنون جنونا كاملا، ومع ذلك في ذاك اليوم لما يبعثون حفاة عراة غرلا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء يعني أمر لا يتصور عقلا، قال الأمر أشد من ذلك يا عائشة. يعني الأمر في تلك اللحظة أمر رهيب، يعني يخرج الإنسان حتى من طوره ومن تفكيره على الأشياء التي لا يمكن أن يفرط فيها لو كان في الدنيا وهي ستر العورة. هذا اليوم الرهيب هؤلاء لا يحسبون له حسابا، هؤلاء الناس لا يحسبون له حسابا، وكأنه من أساطير الأولين والعياذ بالله. فمن وهذا الفعل كما قلت يعني إيمانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، الأفعال هي التي تثبت هذا الإيمان، الأفعال الطاعات المأمور بها الإنسان هي التي تثبت هذا الفعل أو عفوا تثبت هذا الإيمان، وتظهر إيمان الإنسان بالخضوع لكل ما أمر به الله سبحانه وتعالى، وخاصة في الفرائض كالصوم والصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من الفرائض، وإن كانت هي أركان الإسلام الخمس هذه بالدرجة الأولى التي يقوم عليها عقيدة المسلم والإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. هذه إنسان يعني بعيد كل البعد في غفلة، يعني سبحان الله والله تستغرب أن الإنسان يعرض عن الله سبحانه وتعالى ويتذمر من حياته. من أين لك هنا وأنت يعني بين أكناف الشيطان في 24 ساعة بعيدا؟ يعني الاتصال بالله سبحانه وتعالى خمس أوقات في اليوم فيها تجديد إيمان، فيها تقوية للطاعات، فيها زيادة في الإيمان، كما يقول دائما أن الإيمان يزيد بالطاعات، وهي الطاعات من غير الصلاة وغيرها أيضا القربات والنوافل الأخرى. ما زال ما افترضت على عبدي بشيء أو ما تقرب إلي عبدي بشيء أحبه ما افترضت عليه حديث، وما زال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه الحديث الأخيره. هذه كل التي هذه العبادات تقرب إلى الله سبحانه وتعالى هي التي تقوي إيمان المسلم وتجعل له قلبا قويا يتحمل حتى المصائب لما تنزل عياذ بالله. أما هذا تارك الصلاة فإنه معرض عن الله سبحانه وتعالى، فكيف يطمح أن يعيش في راحة بال وهناء نفس؟ أمر يعني لا يلتقي أبدا، لا يلتقي أمران لا يلتقيان أبدا. نسأل الله جميعا أن يهدينا إلى كل ما أمر به واجتناب كل ما نهى عنه، إنه على ذلك قدير. الأخ محمد يقول المرابحة الإسلامية والتطبيقات هي اللي أخي الكريم ينبغي أن ننبه بين شيئين، ننبه بين شيئين. الأمر الأول اللي هو الحكم الشرعي والتطبيق لذلك، التطبيق لذلك، فهذا اللي بنقول لك عليه. يعني المنجوش أحني التطبيق الخاطئ نقوله والله نحكم عليه بالحكم الشرعي، نصدر الحكم على الحكم الشرعي بناء على تطبيق خاطئ عفوا. يعني المرابحة الإسلامية قلنا قال بها أئمة كبار وعظام، يعني ولا يطعن أحد في علمهم ولا في ورعهم ولا في دينهم، يكفيك الإمام الشافعي بذلك من قال لأخيه اشتري لي تلك البضاعة وأنا أربحك فيها، جاز ذلك إذا كان على الخيار. ف لكن التطبيق الآن الذي يحدث وتكلمنا في هي سؤال هذا شبه في كل حلقة وشبه في 14-13 أسئلة يوميا، العيب على التطبيق الخاطئ. يعني التطبيق الخاطئ الآن شروط الكمبيالات من الأول عفوا والتعاقد مع المصرف وعلى أن البيعة منعقدة قبل أن يتملك المصرف البضاعة أو يعني تمشي الخطوات الصحيحة، ثم بعد ذلك يعني لما تجي لما بتستلم السيارة يقول لك هي خلاها في مكانها وخذ حقها، أنت بتبيعها وتبيعها بالخسارة. هذا التطبيق هو الخاطئ وليس المعاملة في حد ذاتها كحكم شرعي كمعاملة كنازلة. البيع المرابحة هذا جائز شرعا، أنك تأمر إنسان يشتري بضاعة وأنت تشريها منه وتربحها فيها بشرط أن تكون أنت على الخيار، يعني إن صار لك شريت بيع ما شريت ما أنت غير ملزم، هذا ما فيهاش إشكال بإذن تعالى عند بعض أهل العلم المعتبرين كما نص على ذلك الإمام الشافعي كما قلت. لكن التطبيق الخاطئ هو الناس اللي يحاسبون عليه الناس الذين يحاسبون عليه. ووجهنا أكثر من مرة عملية المصارف شاء ربي يهديهم جميعا, يعني عملية الربح هذه ب 24% و 25% حتى هي في حد ذاتها يعني ينبغي أن يتقوا الله سبحانه وتعالى يعني في المصارف, وخاصة بالذات المصارف تابعة الدولة. يعني أنت لابد ليش 24% الأرباح يعني مثقلة حقيقة, يعني كان سيارة 75,000 بأخذها ب100,000 صح, يعني فيها بيع بالتقسيط هو وما فيش بيع ذاك بس, لكن يا أخي اللي ديرها 10% كانت 12% تقريبا يوما يعني في قبل 2011 أعتقد كانت 12% تقريبا لعلها هكذا و 14% عشان نتذكر الآن بالضبط. يعني شنو اللي تغير, يعني شنو اللي صار, يعني الآن أنت لما تفتح تدير مثلا هامش الربح 12% و 10% بدل ما يشو منك 100 يشو منك 10,000 بالمرابحة وربحك يزيد أكثر وأكثر. أنا متأكد لو يفتح يعني يعمل تخفيض من بدل 24 والله أعلم 10 ولا 12 ولا 13 متأكد حتزيد العمليات المرابحة أضعاف مضاعفة. فالسائل الكريم بيقول أن هي مرابحة كمرابحة مرابحة, لكن الإنسان يطبقها خطأ ويدخل فيها للربا ويدخل فيها للغرر وبيع العينة, هؤلاء يحاسبون, هؤلاء يحاسبون. أنا بيتق الله سبحانه وتعالى يتبع الطريقة الصحيحة, هو اللي غير ما هماش غير غير شكله خلاص يبي فلوس وكذا وكذا ما هماش حرام ولا حرام ولا حلال, هذا إثمه على نفسه والله أعلم. الأخ الكريم يتكلم على شارب الخمر, يعني الحديث هو معروف يعني لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها يعني وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. تصور يعني هذا الحديث ينبئك على خبث هذه العاد أو هذه المنكرات أو خبث هذه المعصية, خبث هذه المعصية كل من له علاقة ولو بقريب ولا من بعيد. فشارب الخمر يعني إذا كان الله أعلم لا تقبل له أيضا في الحديث 40 صلاة, لا تقبل له 40 صلاة في الحديث, فإن تاب تاب الله عليه, فإن عاد لم يقبل الله صلاة 40 صباحا, هكذا ورد الحديث. فبالتالي الإنسان ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى. يعني أنت ما دام تصلي يقول فيك الخير, أنت لا أقرك على هذه المعصية وهذه الكبيرة من الكبائر لا أقرك عليها, لكن أنت ما دام تصلي فهذا بإمكانك أن تترك هذه المعصية الآثمة ومعروفة يعني أثارها الوخيمة على الإنسان في نفسه وفي مجتمعه وفي أهله وفي ولده. صلى الله أن يهدينا إلى الصواب. لا يجب عليه الغسل, الله أعلم لا يجب عليه الغسل, ولكن يعني إن كان يعني وقت الصلاة يعني ينبغي عليه أن يكون جسده طاهرا. الآن أختم بالسؤال الأخير, حكم الزواج من الجن. يعني حقيقة يعني لا يتصور هذه المسألة بالضوابط الشرعية, يعني الشيء اللي الشخص إذا كان الزوج أو زوجة لابد أن يكون مرئيا واضح بذاته وصفاته ويشترط فيه شهود, بيشهد عشان بيشهد, بيشهد عليه حد مش مؤمن طبعا, لأن الأخوة الزملاء قال الموضوع يعني وقت الحلقة انتهى. وفعل كل حال لابد من شروط النكاح, النكاح اللي بولي وشاهدي عدل وصداق الحديث يعني, يعني فالشاهدين بيشهدوا عليه زوجة ولا عليه زوج وهو مش منظور أمامهم, هذا ينفي أحد أركان الإسماء, أحد أركان النكاح والله أعلم. وينبغي الإنسان أن يهتم بالمسائل حقيقة يعني التي هي مقامة في الواقع ومتوافقة مع شرع الله سبحانه وتعالى. كما قلت الوقت يعني أزفة ولعل حتى فات الوقت, فأستسمحكم عذرا مستمعين الكرام وكذلك الفريق المصاحب, كما أتقدم بشكر لهم أيضا في نفس الوقت على ما بذلوه من جهد استقبال المكالمات وتنسيق هذه الحلقة. هذا ما أمكنني مستمعين الكرام, فإن أصبت فمن الله وحده, وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان, ومعذرة إليكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام, كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: أو عفوا قبل سؤال الأخ مصباح، الأخ أبو طاهر سأل سؤالا آخر، قال في بعض الناس يظن أو يعتقد أن اليهود اللي عايشين في فلسطين عندهم حق في الأرض زي الأكراد اللي عايشين في العراق مثلا أو اللي عايشين في سوريا، هم أكراد وعايشين في سوريا وفي العراق عندهم حق في الأرض، ومحدش يعني يقولهم أطلعوا منها وهذه مش أرضكم. حتى اليهود على قولهم يعني حتى هم يعني كانوا عايشين فيها قبل وقاعدين عايشين منهم اللي قاعد عايش من قبل، وهذه حد عندهم حق في الأرض، فكيف ممكن التعليق على هذا الكلام شيخ؟
1: هو التاريخ واضح في هذا الأمر، وفلسطين يعني بلا شك هي أرض عربية وهي قطعة من جزيرة العرب، وهي موطن عريق يعني لسلالات من العرب استقروا فيها أكثر مما استقر فيها اليهود، وتمكن فيها الإسلام أكثر مما تمكنت فيها اليهودية، وغلب عليها القرآن أكثر مما غلبت التوراة، وسادت فيها العربية يعني أكثر مما سادت فيها العبرية حتى على مدى التاريخ. يعني هم العرب هم من سبقوا، بعدين جت فترة وجود اليهود فترة محدودة. أين السؤال الآن، أين كان اليهود كل هذه القرون إذا كان هم أصحاب حق في فلسطين؟ علاش مدعوش يعني ورث لم يدافع عنه أسلامهم لما جتهم غارة بابل، ولا أثناء غزو الرومان، ولا أثناء عدوان الصليبيين؟ وينهم لما كانوا يعني؟ ما هل ما يستحقش أن عندهم تراث يدافعوا عنه ويحامدون هذا التراث؟ يعني مش معروف يعني الأمر تاريخيا ثابت، وجود القبائل العربية من الكنعانيين في فلسطين يعني قبل ظهور اليهود بآلاف السنين، ولم ينقطع وجود العرب واستمرارهم في فلسطين إلى يومنا الحالي. العرب عاشوا في فلسطين قبل مجيء اليهود إليها، وفي أثناء وجود اليهود أيضا عاش العرب هناك موجودين، وهذا التاريخ يثبت هذا، وظل العرب موجودين فيها بعد طرد اليهود منها، وأثبت يعني التاريخ منور فترات طويلة ما كانش فيها حتى يهودي في فلسطين والقدس أي عرق يعني. وين يعني يعني استمر من الاتصال في هذه البلاد؟ يعني نقدر يعني في حق يعني نقدر نقوله في حق للروسي ولا الصيني ولا غيره في فلسطين، هم يعني أرض لم تطأ يعني تطأها أقدامهم ولا أقدام أجدادهم في أي يوم من الأيام، هذا محدش يقول هذا الكلام. لكن الفلسطيني هذه أرضه وهذه جذوره ممتدة فيها يعني من آلاف السنين، ويجيوا الآن بيحاولوا إخراجهم وأمر يعني بتهجيرهم وتشريدهم يعني بلا وطن وبلا هوية، هذا أمر ما يقولهاش أي عاقل، وهذه مقدسات المسلمين يجب أن ندافع عنها. وغريب أن الأمر هذا يقوله بعض المسلمين إذا كان هم الغرب حتى وفق الوثائق وفق الوثائق المتحدة تثبت للفلسطينيين هذا الحق، وحتى لما كلفت لجنة من بريطانيا وغيرها أعطت للمسلمين الحق في بيت المقدس. يعني هو ما يعرفش أن يعني حتى من أكثر من 80% من اليهود المعاصرين حسب دراسات اليهود أنفسهم هم ما ينتموش تاريخيا لليهود ولا للقدس ولا لفلسطين، وما ينتموش حتى قوميا لبني إسرائيل، ما همش بني إسرائيل. أغلبية اليهود الآن اليوم الأشكناز هذاما يعود إلى يعني قبائل تترية ولا تركية قديمة كانت تقيم في الشمال القوقاز ولا غيره، وتهودت في القرون الأولى في الثامن ميلادي وغيره. يعني لم يتسنى لهؤلاء ولا لأجدادهم ولا لأجداد أجدادهم أن يروا فلسطين في حياتهم أصلا. اليهود المعاصرين أكثرهم من يعني ليسوا من سدالات يعني بني إسرائيل، و يعني حتى يهود يعني أوروبا الشرقية وغيرهم اللي جو يعني يهود بولندا وغيرهم هم منحدرين من هذه السدالات. فنعم الغريب أن هذا الحق اللي هو مزعوم ما يعني ما ظهرش طوال القرون الماضية هذه، وبل يعني ما ظهرش حتى في بداية ظهور حتى الصهيونية. فالواجب في هذا الأمر عدا الناس أن يتنبهوا لهذه الأمور ويقروا التاريخ جيدا، فليس لليهود يعني حق في فلسطين، وهذه أكاذيب وهذه شائعات يجب التنبه لها، وهذا الأمر واضح وبين لكل من قرأ التاريخ ولكل من قرأ الكتب. فالمسلم فوض يكون الأمر هذا واضح لي، ما يفكرش في حتى التفكير، يعني مش يبدأ يجيب بعض الأشياء، مش يسكت في روحها، والله بيدير بعض التبريرات لليهود. ما كنا في يوم من الأيام نتصور أنه في واحد بيبرر اليهود ويتكلم عليهم على اللي أرض وما أرض والكلام زي هذا، هذا كلام يعني بعيد، ونبتعد عنه، ما فكروش فيه وما تكلموش عليه أصلا يعني.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: كذلك من المهم أيضا التزود بالعلم يا إخواننا. والله أنا يعني ذهبت بفضل الله كثيرا، بفضل الله عز وجل، ورأيت الناس يذهبون دون علم. الآن شكر الله لبعض وزارة الأوقاف بعض المكاتب تقيم دورة، لكن بعض الناس يمشيش، والعلم يضيع بين الحياء والكبر، واحد متحشم وواحد متكبر والعياذ بالله. يقول لك وكنا نخوض مع الخائضين، امشي مع الناس وكما يفعل الناس، والله يقعون في أشياء منها ما هو يعني مبطل أحيانا لبعض الأركان وهذه مصيبة، ومنها ما هو متعب للأبدان. فمثلا سأعطيك مثلا.
3: نعم تفضل شيخنا.
2: كثيرا من الحجاج إذا مثلا إذا سعى بين الصفا والمروة ماذا يفعل؟ يتسجد من الصفا ويمشي للمروة ويعود للصفا ويقول واحد، هو اثنين الآن،
3: يدير 14
2: شوط، والمشي من الصفا إلى المروة شوط والعودة شوط.
3: نعم.
2: هو يحسابها زي الطواف، الطواف من الركن إلى الركن شوط.
3: نعم.
2: من الركن إلى الركن شوط.
3: نعم.
2: فهو يعملها زيها، فشي كم يطوف شوطا، كم يسعى شوطا في الصفا والمروة؟ 14 شوط، وهو يعني حوالي 400 متر.
3: نعم.
2: ما بيناتهم.
3: نعم.
2: تقريبا.
3: نعم.
2: قريب نص كيلو، فهي متعبة، وهو شيخ كبير أو عجوز أو أحيانا يعني يدفع عربة، يعني ما يتم الأشواط 14 منين قريب يموت؟ منين؟ من جهله.
3: صح.
2: لو تعلم لقيل له إن ذهابك من الصفاء إلى المروة شوط، وأنت عائد إلى المروة إلى الصفاء شوط، والميزان والضابط أنك تبدأ بالصفاء وتنتهي بإيش؟ بالمروة.
3: نعم.
2: تبدأ بالصفاء وتنتهي بالمروة. هذا العلم.
3: نعم.
2: في بعض الناس يضع يده مثلا على الكعبة، تدخل يده داخل الشاذروان، والشاذروان من الكعبة، أو حط يده على الحجر والحجر من الكعبة، فكأنه طاف يعني في البيت، إلى غير ذلك من الأشياء.
3: نعم.
2: كذلك قد يبيت خارج الحدود في منن، إلى غير ذلك من الأشياء، ربما نتطرق إلى بعضها.
3: جميل.
2: فالعلم.
3: نعم.
2: وأكبر من ذلك.
3: نعم.
2: أنه إذا تعلم وعلمه المشايخ مسألة أنا أهمس بها في أذن كل حاج ومعتمر.
3: طيب.
2: من سمعها مباشرة سمعها، ومن لم يسمعها فليبلغها إلى غيره.
3: جميل.
2: الحج والعمرة التعب والمشقة فيهما مطلوبة ومراعاة فيها المسألة، العراق والتعب ويعني النصب اللي يصيب الإنسان مقصود لذاته في الحج.
3: نعم.
2: يعني الشعث والغبرة والغبرة الأشياء هذه، الزحام.
3: نعم.
2: العرق كل ذلك في ميزاني مقصود. أنت ما ماشي لسياحة لبلد آخر تتسوح وتبي فرارة ومروحة ومكيف وما يقربك حد وبرنامج، لا، هو مطلوب أن تتدافع مع المسلمين.
3: نعم.
2: وأن تتضايق معهم لكن بلطف ومحبة.
3: نعم.
2: وكلما تعبت.
3: نعم.
2: وأصابك لأواء أو مشقة أو تعب أو نصب قلت هذا مطلوب في الحج.
3: نعم.
2: هو في ميزانك في الحج. هنا تتغير يا شيخ عبد الباسط وكلام للسامعين والمشاهدين المسألة تماما. فهذا الضجر الذي نراه من الحجاج، حتى قيل إن الحاج.
3: نعم.
2: إذا ما لقاش مع من يتعارك مع الزاد متاعه، مع الشنطة متاعه. لماذا؟ لأن هذا مش متعلم.
3: صحيح.
2: لو تعلم.
3: صحيح.
2: والله ما يتعاركوا على كال ولا على شراب ولا على قال، والله
3: فعلا
2: سب دين الله.
3: نعم.
2: نعم. نعم
3: فعلا شيخنا بارك الله فيك، وأنت تطرقت إلى مسألة
2: من أجل قهوة.
4: من أسبابه يعني أن تكون نفقتك طيبة، المال اللي بتنفقه وبتاكله وكذا في هذا المكان لابد أن يكون طيبا، مش مال يعني مخلط وملخبط من شركات ولا من سرقة ولا احتيال ولا كذا، وبعدين تبقى أنت تنفق عن نفسك منه وانت في الحج، وبعدين يقول نبي الحج متاعي يكون مبرور. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح خطب الناس وقال: أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. كانك أنت ما قدمتش حاجة طيبة الله لا يقبلها، ما تطمعش فيها. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ويقول تبارك وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. إذا أنت خفت الله واتقيته وحذرت كل المعاصي وابتعدت عنها وحرصت على كل ما يوصلك إلى ما تريد من الحج المبرور، فإنك تأمل في ذلك وترجو الله، والله عز وجل لا يخيب رجاءك بفضله. لكن إذا أنت ما أخذتش بالأسباب فأنت مفرط.
0: وصلنا عند السؤال الثاني للأخت أم الغالي، قالت: شن حكم من يمشي للحج بأداء فريضة الحج وهو ما يكلمش في أقاربه وقاطع رحمه، بل يعني معطل قسمة الميراث وإعطاء الورثة حقهم بحجة أنه يبي صوم كويس، وظاهر أن الصوم هذا يعني أزيد من سعر السوق، يعني معطل القسمة. قالت: أنا عندي يعني ولدي عمره 23 سنة وبعض الأقارب معطل قسمة ميراث أبوه باش يعطيه يعني حصة من ميراث أبوه بهذه الحجة يعني، وماشي للحج. قال يعني في أقارب أيضا قالت: تعدوا علي وظلموني ومشوا للحج وما طلبوش حتى السماح. قالت: زمان يعني كنا نعرف أنه يمشي للحج يطلب السماح من الناس، والآن هذا الأمر بدأ يقل. أو
5: والله هو هذه مسألة وهذه مسألة. ذنوب العباد، الذنوب اللي لها تعلق بالعباد، هذه لا ينفع فيها حج ولا ينفع فيها صيام عرفة ولا غيره. لابد من استسماح المظلومين أو رد المظالم إليهم. يعني أنا خالب من 1000 جنيه وحجيت مليون مرة، وما يصيرش، لكن حجيت مليون مرة، هل اليوم القيامة يقول له: والله أنت حجيت مليون مرة عادي، هذا اللي تبي منه اللي سارق منه 1000 دينار عادي؟ لا، سيحاسب عليها يوم القيامة. ممكن الذنوب اللي بينه وبين ربي هذه يغفرها الله عز وجل، يوم ما صلاش باهي، يوم ما قال كلمة ما تنفعش، يوم ما تكاسل عن فرض، يوم دار محرم، هذه يغفرها الباري عز وجل. لكن ذنوب العباد زي هذه، أني موقف الناس عن الاستفادة بمالهم لين ينبيعوا زي ما نبي نية، لا، لأنني مستريح وهم تعبين، هذا ظلم ويعتبر نوع من غصب المال. السب، الشتم، قطع الأرحام، هذا كله يعني لابد فيه من واحدة من الاثنين: إما يطلب السماح، وزي ما قالت هي كانوا الليبيين اللي بيمشي يلود على الناس اللي متعارك معهم ولا كذا، ولا متخالف هو وياهم، ولا اللي يظن إنه ممكن في بينه وبينهم إشكال ومنحلش ويقولهم سامحوني، باش يمشي للحج اللي بينه وبين الناس خلصه، ويبدأ اللي بينه وبين ربي بإذن الله تعالى يغفره له في يوم عرفة. فمش معنى أن حج يرجع كيوم ولدته أمة من كل الذنوب، لا، في ذنوب معينة وعلى رأسها هؤلاء الذين يظلمون الناس أو يسبونهم أو يغتابونهم أو يأكلون أموالهم أو يغتصبون جزءا من حقهم، هذا كل ما ينفعش فيه لا حج ولا عمرة ولا غيره، إلى أن يتحلل من الناس، إما بطلب السماح منهم ويسامحوه، وإما برد المظالم إليهم.
6: تمام شيخنا، نبدأ به الأخ إبراهيم عن الفرق بين حج القران والتمتع، يعني باختصار.
7: الفارق بينهم أن الإنسان لما يبقى في الميقات يعني ينوي أن يدخل إلى مكة بنية العمرة، فهذا هو التمتع، نية الدخول إلى مكة بنية العمرة، فيقول لبيك عمرة.
6: نعم.
7: وتؤجل نية الحج إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، تؤجل بعد ما كمل عمرته ويجي اليوم الثامن من ذي الحجة يجدد نية الحج من جديد، هذا متمتع. عكسها المفرد طبعا، أنه يدخل إلى مكة بنية الحج فقط، يقول لبيك حج أو بالحج، ويؤجل نية العمرة إلى بعد أن ينتهي من أعمال الحج بعد اليوم الرابع من غروب شمس اليوم الرابع من عيد الأضحى. لكن القارن على خلافهم بيجمع بينهم الاثنين، فلما يبدأ في الميقات يدخل بهم الاثنين بنسك العمرة ونسك الحج، فلا يقول لبيك عمرة وحج، يقول لبيك عمرة وحج. هذا قارن، يعني لم يأتي بالعمرة فقط ولا بالإفراد فقط، وإنما جاء بنية العمرة والحج معا، غير يأتي باسم العمرة هو الأول، يقول لبيك عمرة وحج، ويدخل للميقات يبدأ يلبي بزهم الزوز ويبقى مستمر، وعليه يبي طبعا هذا هدي، كمان المتمتع يحتاج إلى هدي، فهذه الفرق بإيجاز.
6: قران النسكين بنية واحدة،
7: قران النسكين بنية واحدة، الحج العمرة والحج.
6: واضح شيخ، بارك الله فيك.
8: عندنا الأخ حسن شيخنا يسأل يقول أنا من بعد صلاة الفجر عندي عادة يعني نجلس وناخذ في ماء ونرقي فيه بنية التبرك، ما عنديش مرض،

0: وهي تندرج تحت أصل عام فيدخلونها في باب البدع. وهذا التوسع خطير.
1: نعم.
0: يعني يصل إلى أن الإنسان يحرم ما أحل الله، فما ينبغي ذلك. لا بأس على الإنسان أن يقرأ في ماء سواء كان مريضا أو غير مريض للتحصين وللتبرك، هذا كله من الأمور الجائزة اللي أباحها الشرع ولا حرج في ذلك.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.

0: نشاورهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80، أو على الرقم 094-466-56-81. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. وهذا سؤال ورد إلى صفحة البرنامج، يقول: ما حكم بيع أضاحي العيد بالوزن؟ بيع الحيوان حيا بالوزن، نأخذ اتصال أولا. أبو أحمد من بنغازي، تفضل أبو أحمد.
1: السلام عليكم.
0: أبو أحمد، سمعنا من سماعة الهاتف يا أبو أحمد، أخفض صوت التلفاز واسمعنا من الهاتف. من معنا؟

0: معنا الأخ طاهر، تفضل. الأخ طاهر من طرابلس، تفضل. تسمع فينا يا أخ طاهر؟
1: بسمع فيك يا شيخ.
0: تفضل.
1: والله عندي سؤال منكم عليه.
0: هنا.
1: ليش لبيك اللهم لبيك ما تنزلش في الإذاعة الليبية؟ ما بعدش السنة ألفا.
0: عندك سؤال يا أخ طاهر غير هذا؟
1: عندي سؤال ثاني.
0: تفضل.
1: شنو حكم الأضحى العوراء دي؟
0: الأضحية العوراء؟
1: ايه. بين عرشة. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. إذا بيع الحيوان حيا بالوزن يجوز عند علمائنا بيع الحيوان حيا بالوزن. مثلا يقول الخروف هذا اللي قدامك الحي أنا بنبيعه بالكيلو، هيك بنوزنه كامل حي، ومثلا الكيلو بخمسين بمية بكذا يحطوه على الميزان اللي يطلع، يعني يكون هذا هو ثمن الخروف، ما فيش بأس، لا بأس بذلك. هو الإشكال بعضهم يقولوا أن فيه أشياء لا ينتفع بها، الرجلين ولا الصوف ولا بعض حتى الرأس.

0: وكذا ما يأكلش فيه، فيقول هنا كيف يبيعه بالوزن؟ هو لم يبع لك اللحم، اللحم هذاك تشريه لما تلقى الجزار دابح ويبيع في اللحم هذاك تشري منه صح اللحم، لكن أنت شاري الحيوان كاملا بمنافعه مش شرط بتذبحه، فلذلك يعني تقدر تنتفع به في إذا كان أنثى في اللبن في النسل، إذا كان ذكر تنتفع به فحل يعني ويعني غيره، لكن قد تذبحه. المهم احنا الآن إذا كان يجوز بيع الحيوان جزافا هيك وخلاص، يعني أنت تشبح الخروف تقول له هي خذ فيها 2000 دينار هذا بنشري، أنت ما عندكش أي شيء يضبطه إلا النظر تقدير فقط، فوزنه أكثر ضبطا من التقدير، يعني الوزن فيه نوع من الضبط مش زي التخمين هيك تشوفه تقول له والله هذا ب 2000 جنيه هيك وخلاص، يعني ما دام جاز بالجزاف هيك وخلاص بالتخمين والتقدير تشريه الخروف فجوازه بالوزن من باب أولى، يعني الوزن قاعد أضبط للسعر. معنا اتصال، من معنا؟
1: من بنغازي شيخ.
0: أبو أحمد من بنغازي. أيوة تفضل أبو أحمد.
1: ما حكم التقنية بالإبل يا شيخ؟ الإبل القعود. وثاني سؤال، ثاني سؤال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ما معناه يا شيخ؟ بارك الله.
0: ثاني سؤال معليش شنو يا أبو أحمد؟ كان سمعتوه سؤال الثاني أبو أحمد. الأخ محمد من صبراتة.
2: السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. لين أخ محمد؟
2: الله يرحم والديك، الله يثبت أجرك وإن شاء الله في ميزان حسناتك أنت وكل علمان الأفاضل.
0: بارك الله فيك
2: شيخ. عندي سؤالين. السؤال الأول، مرأة لعدة الوفاة مشت الحج الآن، ما حكم الحج حكم الشرع فيها؟ السؤال الثاني، واحد عنده سيارة جايبها من برا طبعا استيراد، قال جيت ننظف فيها، جيت فيها خاتم، الخاتم هذا قال ما خديته ورميته في جهة ما عش دورته إلا توه، يعني فيه أكثر من سنتين أو ثلاثة، تو رفعته قال للصياغ قال لي ب500. فيقول شنو حكم الشرع؟ هل يعني ناخذ ال500 أو شيء؟ كيف نتصرف في هذا ثمن الخاتم؟
0: هو هذه السيارة جت من السيارة جت من برا مباشرة لي هو.
2: ايه واخذها من المعرض من برا، جاي من برا للمعرض والمعرض اخذها هو على طول يعني.
0: اه جاية للمعرض قبل.
2: ايه جاية للمعرض واخذها من المعرض هو طبعا.
0: ايه ايه ايه.
2: ايه جاي نظفها لقى فيها خاتم يعني.
0: ايه وبالنسبة للسؤال الأول، هذه اللي مشت للحج خذت فتوى ولا مشت من راسها هيك وخلاص؟
2: الله أعلم، تو هذا المشي مشت، لكن نسأل كيف القصة هي؟ أنا بصراحة ما
0: واضح إن شاء الله.
2: بارك الله فيك وجزاك الله خير يا شيخ.
0: وإياكم إن شاء الله. هذا سائل أيضا يقول شن حكم معاملة شراء الدولار من المصرف؟ تكلمنا وقلنا الآن يتريث المواطن ما يأخذش الآن حتى يتبين حكمها، قلنا فيه لبس قاعد في الحكم وإشكال، والإنسان يتوقف لين يتبين أنها جائزة بعدين يتوكل على الله. هذا أيضا سائل أو سائلة يقول بوي متوفى يوم 27 رجب، وأمي عليها العدة، قامت تتم العدة شهر رجب جاء ناقص، رجب جاء ناقص، هو يوم 27 رجب توفى، فإذا كان يعني 27 رجب بعد الفجر هذا ما تحسباش يوم 27، مش حتحسبه، فحتحسب 28 و29، يعني أمك خدت يومين من شهر رجب، هذه العدة، بعدين شعبان كامل، رمضان كامل، شوال كامل، ذو القعدة كامل، هذا 4 شهور، ويومين من رجب نزيدوهم 8 من ذي الحجة، يعني يوم 8 ذي الحجة بعد غروب الشمس تتم العدة، 8 ذي الحجة اللي هو غدوة يعني غدوة بعد الغروب 8 ذي الحجة تتم العدة، تخرج من العدة. معنا اتصال، الأخ إدريس من مصراتة.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يبارك فيك يا شيخ عبد الرحمن.
0: آمين وإياكم إن شاء الله.
3: الله يبارك فيكم، إن شاء الله ربي ينصر الإسلام، إن شاء الله فيها العشرة المباركة، إن شاء الله ربي يرفع راية الإسلام على الأقصى وعلى القدس الشريف.
0: اللهم آمين.
3: ويذكر الله الكفر والمشركين، اللهم يا ربي ينصر دينك، اللهم ارحمنا في هذه العشرة المباركة يا رب العالمين.
0: اللهم آمين. تفضل سؤالك
3: يا شيخ عبد الرحمن. والله بنسألك عليه توا، إيران وحزب الله فهمت، واليمن تو فيه الناصر وفيهم من أيدي وفيهم من قصف الكفر والمشركين، وفي ناس يقولوا هذيما ما مش عارف شنو، هذيما شيعة، هذيما مش عارف ملا شنو، معلم مش عارف كم كيف، وفي شيوخ في المنابر والله الشيخ يخطب نهار الجمعة ما كأننا عايش في مع الإسلام، ولا كأننا عايش في ليبيا، ولا كأننا عايشين فهمت يعني يشوف فيها القتل والدمار الصهاينة والكفر والمشركين على الهجمة الشرسة على المسلمين، فالجاه ما يجيبش أي فهمت دعاء لنصر الإسلام ولنصر المسلمين، ولا يجيب أي خطبة فهمت، ما ناش عارفين والله يبوك تشرحنا على
0: إن شاء الله
3: الشيء، خاصة في النت فالواحد يعلق في تعليقات ما حوله ولا قوة إلا بالله.
0: بارك الله فيك،
3: بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن، بارك الله فيك.
0: أخ علي من تورغة، أخ علي، يا أخ علي اسمعنا من الهاتف بارك الله فيك، واطمس التلفاز باش ما يرددش الصوت.
4: تمام إن شاء الله.
0: تفضل تفضل يا أخ علي.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: طيب الله.
0: أهلا وسهلا.
4: محتاج يا شيخ حلبا إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك، تفضل سؤالك.
4: أنا علي التزامات ديال المحل وأجار حوس وما خدش هي اللي بغا إيه. خدت المحل لقيته أول يا شيخ. ابن حساب طلب حسابه.
0: إيه.
4: ما خدش فيه راتب، وأنا ما خدش فيه راتب.
0: إيه بقى؟
4: ما خدش فيه راتب وأجار الحوس خلصته وما عندي ستة حق يا شيخ.
0: إيه الأضحية سنة يعني، كان قدرت عليها باهي، ما قدرتش عليها مش واجبة.
4: بارك الله فيك يا شيخ، الله يديك.
0: وفيكم إن شاء الله. الأخت رحمة.
5: السلام عليكم.
0: رحمة من طرابلس. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
5: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك، تفضلي.
5: عندي سؤال، أنا عندي ابن عمره 10 سنين تو حاليا. لما ولد ما كانش عندي المال إني باش ندير له عقيقتين ذبح يعني في أسبوع، لكن حاليا تو تيسر عندي المال، فشن علي واجب إني نديره؟
0: درتي له شاه
5: عقيقة واحدة كان هداها لي خوي، ما كانش عندي
0: كويس مال. سادة تكفي.
5: تكفي خلاص، ما عليهاش حاجة إني مفروض نديرها حاليا.
0: لا لا لا، تو تسمعي إن شاء الله.
5: ماشي، شكرا، بارك الله فيك.
0: فيكم إن شاء الله. هذا أيضا سائلة تقول يا شيخ، أخت أو سائل، أخت زوجتي طلعت مع أمها في الليل المصحة بحكم أمها مرضت، وطبعا هي في العدة، للعلم فيه أخت غيرها في البيت تقدر تمشي مع أمها، بس هذا اللي صار، طلعت هي ومشت للمصحة وقعدت مع أمها إلى ثاني يوم قبل أذان المغرب، ما حكم ذلك يا شيخ؟ هل يوجد فتوى؟ هذه آثمة بسبب خروجها ليلا من العدة لغير ضرورة، تقول والله أمي مريضة ما هو فيه غيرها من يرفعها، ما هوش مشغول بالعدة، أنت الآن متلبسة بالعدة، واجب عليك المكث في البيت، ما تنصرفيش من الواجب هذا إلا لضرورة، كان والدتك لما مرضت ما فيش من يرفعها غيرك، فأنت احتجتي إلى ذلك وكان من الضروري ذهابها، ما تصبرش إلى غدوة، نقول لك هنا ما فيش بأس عادي جايز، لكن إذا كان فيه من يرفعها غيرك، الأصل أنت تقعدي في بيت العدة، أنت مشغولة بالعدة ويرفعها أخواتك غيرك، أنت يرفعها، فبالتالي هذا حرام وتقصير في العدة وإثم، يجب عليك الاستغفار والتوبة، ومعش تخرجي مرة ثانية في الليل إلا لضرورة. وبعض العامة يعتقدون أنه يجب قضاء اليوم الذي خرجت فيه، وهذا غير صحيح، يعني لو أن مثلا امرأة عصت طيلة أيام العدة لأربع شهور وعشر أيام ما باتتش، ما نقولهاش راه يجب تقضيهم بتقعدي أربع شهور، حرام عليها وآثمة وتستغفر وتتوب، لأنها تركت أوامر الله سبحانه وتعالى بالمبيت في كل فترة العدة، وبالتالي هذه اللي قعدت ليلة كاملة إلى من غدوكها، فهذا حرام عليها، آثمة، تستغفر وتتوب وما عادش تعاود الأمر هذا. الأخ يونس من بنغازي.
6: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: شيخ وقته سؤالي هل فيها فضيلة ولا
0: نعم.
6: بعد صلاة العصر يوم الوقفة.
0: إيه.
6: عرفة.
0: إيه.
6: بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر طبعاً يخسر الاستغفار والدعاء، فهذه الفترة الزمنية يوم عظيم بعد العصر. فهل لو الإنسان قاعد في بيته وأكثر من الدعاء والاستغفار والأذكار في بيته والدعاء، أم يذكرها في المسجد أو الأفضلية ولا أو الأمر عادي يعني ده ليس فيها فضيلة؟
0: واضح إن شاء الله.
6: واضح، شكرا شيخ.
0: الأخ محمد من غات.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: أخي الشيخ الدكتور عبد الرحمن.
0: أهلا وسهلا أخ محمد، تفضل.
7: عندي سؤال بالله ما عليك. سؤالي، في واحد سألني قال لي الزوج زوج المرأة بعد وفاتها هل يغسل أخته أو ابنته أو لا؟
0: يعني الرجل
7: يعني
0: يغسل،
7: يعني الرجل هل يغسل بنته إذا توفت أو أخته إذا توفت؟
0: إيه واضح.
7: أيوة بارك الله فيك، شكرا. هذا السؤال
0: فيكم إن شاء الله. هذا سائل حتى هو يقول أو سائلة تقول أنا نبي نسأل حكم امرأة متزوجة تريد صيام الأجر وزوجها يمنعها من باب العناد، ما فيش صيام غير صيام شهر رمضان، وكذلك ما فيش لا عمرة ولا حج بالرغم من أنها مقتدرة. بارك الله فيك يا أختي الكريمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوم المرأة وزوجها حاضر أو شاهد إلا بإذنه، ربما يحتاجها زوجها، فيعني هذا أمر واجب عليها. لكن الصوم التطوع ما احنا نحكو قسمين، توا بالنسبة للفرض ما يجوز لاش، حرم عليه ولا تطيعه، كان قالها أفطري. أما في صوم التطوع فتفطر ولها الأجر إن شاء الله، لأن الإنسان إذا منعه مانع شرعي من العبادة التي كان يمارسها، كان يدير فيها العبادة هذه لكن منعه منها مانع شرعي، فهذا نقولوا له يكتب الله عز وجل لك الأجر. زي المرأة لما يجيها الحيض ما اشتمتنع عن الصلاة وكذا، يعني اللي كان العبادات اللي تديرها التي تحتاج إلى طهارة وبعدين تتركها في فترة الحيض، نقولها أبشري إن الله عز وجل يكتب لك ثواب هذا العمل، لأنه منعك مانع شرعي من الأعمال هذه. كذلك لما يقول لك زوجك ما تصيميش، هذا مانع شرعي قالوا العلماء، لكن يكره له أن يمنعها إذا لم يكن له حاجة بها. هو ليش قالوا إن ليه يمنعها؟ لأنه ربما الحاجة مش من الليل، ربما الحاجة تبدو له أثناء النهار، فلذلك يعني ما دام طلب منك الفطر تفطري وتوكلي أمرك لله سبحانه وتعالى. لكن هو إذا يعلم أنه لا يحتاجها نهارا يكره له أن يمنعها من الصوم، لكن هي يجب عليها أن تطيعه، ولو عصته تأثم، لأن يعني أمر واجب ليها بالفطر ربما يحتاجه حتى ولو، وهي إن شاء الله تحصل الثواب. أما الحج والعمرة فتقدر هي تمشي لأبواب أخرى من الطاعات، ربما يبهش تسافر فيها أشياء بتقوم بها وكذا، فإذا كان سمح لها بالعمرة اللي هي مش واجبة ماشي الحال. أما إذا كان مسمح لهاش عندها الصدقة وعندها تقدر يعني أبواب أخرى من العبادات تقوم بها. معنا الأخ عبد الحكيم.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
8: حياك الله يا دكتور عبد الرحمن، ربي يوفقك وان شاء الله في إزاحة حسناتك انت وزملائك في دار الافتاء وكل مشايخ ليبيا، ونحيي قناه تنصح كل المستمعين وكل المشاهدين وكل الاحرار والشرفاء، ونسال الله رب العرش العظيم ان العيد هذه يجعل فيها التمكين والنصر والفرج من الله عز وجل على بلادنا وعلى غزه وعلى كل الامه العربيه الاسلاميه. شيخنا الفاضل، شيخنا الفاضل سؤال خفيف ونظيف بإذن الله تعالى. شيخنا الفاضل بالله عليه رحمة والديك، أنا معاش فهم توا سبحان الله، النساء بدأت تطلب في الرجال في الزواج، هذا الفيس صعب مقلوب، يا ريت حتى أجانب نعرفناهم راهبات، عرفناهم إسرائيليات إنهم يتكلموا بالعربي، تقول لك نبي 41 سنة عمره نتزوجة وعندي أملاك وعندي كذا، وراه بالصوت الليبي سبحان الله. ف نسأل الله العفو والعافية وزيدها بزايد يا شيخنا الفاضل على رحمة والديك، ضروري من التوعية هذه في القنوات الطيبة ويزيدوا من الوعي، لأن والله نشوف فيه حتى في الرأي العام شيء معناه الإنسان يقطع القلب. تو حتى الكاميرات كثرت وكذا، ولو تجي تشوفها
0: بارك الله فيك يا
8: دكتور عبد الرحمن لو سمحت على رحمة والديك كثروا الكاميرات في الشوارع، ولكن لو تجي بيطلع لي في مشكلة ولا كذا ما يطلعوش، كلها قصقص على بعضها. سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. بارك الله فيك دكتور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أخ صلاح من جدابية. أخ صلاح تفضل. وعليكم السلام، تفضل يا أخ صلاح. هذا أيضا سائل يقول أنا قدمت على خدمة عطاء الجمهورية قرض العطاء، وهل يجوز أن يشتري بالقيمة دولار؟ أرجو الإفادة. هو أعطوها لك لأجل الأضحية، لكن كان أنت استعملتها في شيء آخر وما دفعتش عليها لا رشوة ولا كذا. مثلا صاحبك في يبيع في الأضاحي وقال لك أنا ندير لك الكود ونعطيك المبلغ، وأنت بتمشي تشري به ويعني أضحية وغيرها مما تحتاجه، وما فيش بأس عادي إن شاء الله. هذا أيضا سؤال يقول هل وجود حبة في رقبة الخروف ما فيهاش مادة يجوز كأضحية؟ نعم، ما فيش بأس إذا كان ما تدميش ما تطلعش في دم، يعني يوم اللي بيدبحها فيه ما فيش بأس تجزي أضحية. لكن كلما كانت الشاة يعني خالية من العيوب وأغلى ثمنا وأكمل وأفضل لا شك أنها أفضل. معنا اتصال الأخت سندس من طرابلس.
9: السلام عليكم فضيلة الشيخ.
0: الله تفضلي.
9: زاد فضلك أحسنك، بارك الله فيك، كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله.
0: تفضلي.
9: شيخ بالله عليكم أسألك، أنا قبل رمضان كنت نعالج على الصغار وكذا وفي مصر طبعا، فصارت لي مشكلة اللي هو إنه البيبي تفجر في بطني وخشيت لي عملية طارئة. طبعا لما جيت طبعا هذا الكلام هذا صار نهار الموسم. المهم بعدين الدكتورة قلت لها كيف يعني في الصيام وكذا، وسألت كذا واحد فما ما عرفش ممكن ما فهموش سؤال. الدكتورة قالت لي صيمي، وفي من شيوخ بارك الله فيهم يقولوا لا افطري. فلما سألت الدكتورة يعني بحكم قالت لي انا مقارية شريعة وكذا، وقالت لي انت ما عمر البيبي يعني ما قاعد ما نفخش فيه الروح، احنا عندنا 40 يوم يعني في تنفخ فيه الروح، بس هي تقولي لا انت لبعد 3 شهور باش انها تنفخ فيه الروح. فمانيش عارفه انا للامانه يعني صمت الخمس ايام
0: هذيك اللي عندك الجنين هذا اللي نزل الجنين هذا نزل
9: في البطن، هو ما نزلش بس تفجر في البطن.
0: وباقي هو كان بادي متخلق شوي ولا قاعد دم فقط؟
9: والله ماني عارفه
0: قديش عمره. قديش عمره؟
9: هو انا في الاسبوع الاول من الشهر الثاني. هو الأمل يعني نزل معي شوي دم، فبتقولي هذا من هذه استحاضة وليست حيض ونفاس.
0: يعني عمره 37 يوم هيك؟
9: لا أكثر يا شيخ.
0: ما قلتي الأسبوع بعد الشهر ولا شنو قلتي؟
9: الشهر الثاني، أسبوع الأول في الثاني. يعني أربع أسابيع يعني.
0: 28 يوم أربع أسابيع. والأسبوع الثاني يعني 35 يوم الأسبوع الأول فيه.
9: فأنا للأمانة صمت يعني لقطع الشك بلي، لكن أنا صمت الأيام هذه اللي نزل علي دم يقولوا لي استحاضة، فمانيش عارفة شو الفرق، ونبي نزل حتى شو الفرق بين الاستحاضة والحيض.
0: واضح.
9: محمد ليك
0: عندنا وديك إن شاء الله. الأخت حواء من مصراتها.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: والله يا شيخ بنسألك، تو في الحج عندنا زميلة لينا هي من دوات القواعد.
0: شن دوات القواعد؟
10: جوزها منحها أن هي تنزل تصلي في الحرم. دارت العمرة متاحها ومنحها تنزل من الفندق يعني. لا شيء إلا نكالة لها.
0: شنو هو لا لي شيء إلا شن؟
10: إلا نكالة فيها يعني.
0: على شن النكاية اللي فيها؟
10: أهكي يغيظها بس فياريت ممكن تعطي نصايح، تعطوا حاجة هي تتصل بالزميلات بالصحبات تبكي بأهلها بأولادها ما لي شيء.
0: تمام إن شاء الله.
10: شكرا.
0: عفوا. معنا أبو غمجة من قصر بن غشير. أبو غمجة تفضل.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: حياكم الله دكتور، كيف حالكم؟ طيبون إن شاء الله.
0: حياك بارك الله فيك.
11: وفقكم الله لكل خير ونفع الله بكم وبعلمكم.
0: وإياكم إن شاء الله تفضل.
11: لدي أسئلة دكتور، هو عن السؤال الأول، ما حكم قراءة سورتي الفيل وسورة قريش في ركعة في صلاة العشاء؟ هذا السؤال الأول.
0: الفيل وقريش.
11: أي نعم. قراءة سورتي الفيل وقريش في ركعة واحدة في صلاة العشاء.
0: شو المعنى السورتين هما بالذات؟
11: يعني الحقيقة رأيت فيهم يعني بعض القراء وبعض الأئمة يعني بعد الفاتحة يقرأ سورة الفيل وبعدها قريش في ركعة واحدة. نعم. السؤال الثاني، ما حكم قراءة دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا في الركعة الثالثة من صلاة المغرب؟ يعني كما هو معلوم أن هذا الدعاء موجود في موطأ إمامنا مالك عليه رحمة الله. السؤال الثالث، عند القيام للركوع متى ترفع اليدين؟ هل ترفع اليدين وأنا جالس أو أنا قائم؟ يعني عندما أقول الله أكبر أرفع
0: بعد
11: اليدين
0: أو أول؟ تقصد شنو بعد الركوع لين تستوي؟
11: بالضبط، يعني بعد التشهد الأول هل أنا يعني أرفع اليدين عند القيام أو أنا جالس بعد الانتهاء من التشهد الأول؟ بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. شكرا.
0: الأخ أبو أحمد من بنغازي يسأل عن حكم الأضحية بالإبل. الأضحية تجوز من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر و الضأن والمعز، كله يجوز التضحية به، إنما الضأن والمعز تجزئ عن أهل بيت واحد، لا يعني يسع الأجر لأكثر من أهل بيت، وهذا بالاتفاق. أما الإبل والبقر عند علمائنا المالكية يستطيع شخص أن يشتري الإبل أو البقر، يشتري يعني الجمل ولا البقرة بماله، ما يشتركوش في ثمنه، لكنه يستطيع أن يشرك فيه معه سبعة بيوت، يقدر يعني خوت مثلا سبعة، واحد منهم يشري ويشرك معه غيره في الأجر. عند غيرنا من العلماء يجوز الاشتراك حتى في الثمن في الإبل وفي البقر، يعني يدفعوا سبعة أشخاص حق الجمل أو حق البقرة ويضحوا به، وهذا أمر يعني واسع والأمر فيه خلاف. مذهبنا لا يجيز الاشتراك في الثمن مطلقا في الضأن والمعز وكذلك في الإبل وفي البقر. يقولوا شو الفرق؟ يقولوا في الإبل والبقر يسع الأجر لسبعة، بينما في الضأن والمعز يسع لبيت واحد. فيجوز الأضحية بالإبل سواء بالاشتراك ولا مستقلا، واحد بروحه بيضحي بجمل ما فيش بأس عادي. الأخ الطاهر من طرابلس قال ما نسمعوش في القناة في لبيك اللهم لبيك وكذا، ما هذا شأن القناة، كان عندهم برامج لي الشيء هذا. السؤال يقول شن حكم يعني الشال العوراء؟ هذه فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم، العوراء البين وعورها، ومن باب أولى العمياء، هذه لا يجوز التضحية بها، ميجوزش أن يضحى بها، لا تجزي أضحية، هذه شاة لحم فقط. الأخ محمد من صبراتة يسأل قال فيه امرأة في عدة الوفاة ذهبت للحج، عند جمهور العلماء لا يجوز للمعتدة أن تذهب للحج إذا دخلت، إذا يعني كانت مشغولة بالعدة قبل إحرامها بالحج، ما يدخلش الإحرام على العدة تقعديها. أما إذا كان أحرمت مثلا بالحج وبعدين هي ماشية وتوفي زوجها بعد إحرامها، هذه خلاص نقول لها تكمل وبعدين يعني لما تجي تكمل عدتها، لكن هي معتدة من وفاة لا تذهب للحج باعتبارها مشغولة بواجب آخر وهو الواجب العدة. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان يرد المعتدات من وفاة، يردهن من مخارج المدينة، ما يخليهمش يطلعوا، ما يخليهمش يمشوا الحج يردهم إلى المدينة. كان الامرأة مشت هيك وخلاص، فهذا حرام عليها وآثمة وعاصية. لكن إذا أفتاها يعني من تثق به من أهل العلم، في بعض أهل العلم يقولوا في الوضع هذا وفي الظرف هذا وربما ما عادش تحصل حج مرة ثانية وكذا، يقولوا أن يجوز أنها تمشي يعني من باب الضرورة. كان استفتت هذا مدام قالها امشي باهي، لكن الأصل أنها لا يجوز لها أن تذهب، خاصة وأن هيئة الحج تحتفظ لها بحق الذهاب العام الجاي اللي يصير لها يعني وفاة زوج، تقدر تمشي لهيئة الحج يعطوها ورقة حفظ الحق باش السنة الجاية ما تخشش القرعة، السنة الجاية تذهب للحج مباشرة. السؤال الثاني لأخ محمد، قال الواحد شرى سيارة من معرض ولقى فيها خاتم ودس الخاتم توا صرفه بخمس أو شاف ثمن لقى 500 دينار، إذا كان السيارة جابها من الخارج مباشرة هو، فهذا من صعب أن يجد صاحب المال هذا في دولة أخرى، وبالتالي يتصرف في المال هذا يأخذه هو ولا يتصدق به ولا عادي ما فيش بأس. أما إذا كان هو أخذها من معرض يمشي للمعرض ويسأله يقول بلك رايح منك حاجة ذهب في السيارة، بلك طاحت منك، بلك كانت عند واحد، يستفسر، يقعد يعني حوالي سنة يسأل عليها، كان بعد سنة ما جي حد له أن يأخذ القيمة هذه. الأخ إدريس من مصراتة قال إحنا مرات إن إشكالية هذه اللي صايرة في الساحة، إن إيران وحزب الله واليمن هذم يعني يقاتلوا في العدو الصهيوني وإحنا نأيدوا فيهم في الباب هذا، فبعض الناس ينكر علينا ويقول هذم شيعة وكذا. المؤمن اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عنده جانب من الولاء ويعني جانب من البراء بقدر معصيته أو بدعته. فالمسلم عنده أصل الولاء، أصل الولاء بلا إله إلا الله محمد رسول الله، بعدين مثلا مسلم فاسق أو مبتدع هذا يحب لإيمانه ويبغض لفسقه وبدعته، فالإنسان لابد أن يوازن بين الأمور. أما الذي يبغض مطلقا فهو الكافر، أما الذي يحب مطلقا فهو المؤمن الصالح، يحب من كل وجه. أما هذا فهو في الوسط، يحب لما فيه من صفات حسنة ويبغض. مثلا إحنا توا الشيعة نحب قتالهم لأعداء الله وجهادهم ضد اليهود، هذا نحبه ونمدحهم عليه، لكن نبغض بدعتهم وسبهم للصحابة يعني عند من يسب منهم وغيرها من البدع التي يقيمون عليها، هذا لا نرضاه ولا نقرهم عليه. وإذا قاتل الشيعة أهل السنة وقفنا في صف أهل السنة ضد الشيعة، لكن إذا قاتل الشيعة اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الولاء للإسلام يجب علينا أن نقف مع هؤلاء في عمل البر هذا. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا قتال أعداء الله اليهود هذا من البر ومن الأعمال الصالحة التي نحثهم عليها ونباركها ونفرح بها وندعو لهم بالنصر على الأعداء. فلا بد أن الإنسان يفرق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وبر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من المعاداة والعقاب بقدر ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، كاللص الفقير يعطى من بيت المال لفقره وتقطع يده لسرقته. في واحد فقير مسلم ولكنه سرق، ما نقولوش سرقته تمنع إعطائه من بيت المال من الزكاة، نقول لا، هذا تعطيه الزكاة لأنه فقير، وتقطع يده لأنه لص. فالشخص الواحد يجتمع فيه موجبات الإكرام والإهانة، فيحب ويعان من وجه اللي هو يكون برا وخيرا، ويبغض ولا يعان في وجه يكون فيه شرا وبدعة ومعصية. يسأل يقول دور الخطباء الأخ دريس، الحقيقة رسالة المنبر رسالة عظيمة وشريفة ولها أثرها. شوف أنت باش تسكت الناس ويسمعوا كلامك مستحيل تقدر في يعني في مجلس أو حتى في محاضرة يبدأ فيه تشويش، لكن في الخطبة يسكتوا كلهم. علاش؟ لأن الكلام أثناء الخطبة لغو، واللغو مبطل لثواب الجمعة، وبالتالي الناس يسمعوا لك. فأنت الآن تحرص، يعني الخطيب يحرص على أن يوجه الرسالة التي تحتاجها الأمة. لذلك ديما الخطيب يختار الأولويات، يختار الموضوعات المهمة في الساحة اللي يحتاجها الناس، ما يركزش على المندوبات مثلا ويترك الواجبات، ما يركزش على الواجبات ويترك الواجبات اللي على الأمة التي هي أعظم منها. ديما يدير الإنسان يدير فقه الموازنة، فيختار الخطيب ما يرى أنه يعني أبلغ أثرا إذا صلح المجتمع فيه. مثلا نشوف الربا منتشر، ومثلا الكذب منتشر، أنا بنتكلم على الربا قبل، نتكلم على الربا ونحذر الناس منه ونوصل الرسالة في أبلغ يعني قول، و يعني نحاول ونكرر بعدين بشوية بشوية يدير الإنسان زي الجدول. فالخطيب لابد أن يتقي الله عز وجل في هذا المنبر. بعض الناس ينود الصبح يخش للنت يسحب خطبة ويطلع يقراها وهو مش فاهم حتى معناه ولا يعرف يقراها صح، وهذا في الحقيقة يعني كثير جدا جدا، وما هذا إلا بسبب سياسة الأوقاف الإقصائية، لأنهم يعني جماعة يعني يزيلون كل من ليس على منهجهم. كل واحد مش على منهجهم ممنوع من الخطابة وممنوع من التدريس، لكن واحد على منهجهم ومن جماعتهم هذا حتى ما يعرفش يقرأ سورة الفاتحة يقدم للصلاة ويقدم لخطبة الجمعة وللدروس والوعظ، هو ما يعرفش يقول كلمتين على بعضهم صحيحات، لا فقه ولا لغة ولا سلوك، وتلقاه مصدر للتدريس ول الخطب وغيره. وهذا في الحقيقة أمانة، والله عز وجل سيحاسب يعني من في هذا المنصب على خيانة هذه الأمانة. نشوفه في أهل العلم والمتخصصون في الشريعة من الأساتذة والدكاترة جالسين، واللي طالع فوق يرفع بعلى ويجر بقالة للأسف، ما يعرفش حتى يقرأ الخطبة قدامه قراءة صحيحة، وهذا يعني إثم عظيم وخيانة للأمانة التي أسندت إليهم. وإلا فالإنسان لما يشوف مش يشوف إن منهجه ولا مش منهجه، يشوف الإنسان الذي يصلح للخطابة، الذي يستطيع أن يوصل الرسالة للناس، الذي يتواصل مع الناس لإصلاح الحال والواقع الموجود، هذا هو الذي ينبغي. فلذلك الخطيب يركز على يعني قضايا الأمة، على قضايا الإصلاح في المجتمع، هذه اللي يتناولها الخطيب حتى يصلح المجتمع بصلاح هذه الأشياء. الأخ علي من تورغة قال أنا علي التزامات لمحل وعندي ديون وكذا وما عنديش باش نضحي. لا بأس يا أخ علي، ما فيش بأس. الأصل أن رئيس الدولة أو الـ يعني الملك في بعض الدول أو كذا، الأصل أنه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيضحي عن الناس اللي ما عندهاش أضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشي، كبش عنه وعن أهل بيته، وضحى بكبش عن من لم يضحي من أمته. فمفروض هذه تكون سنة يديرها الملوك والرؤساء وكذا، يذبحوا أكثر من يذبحوا أضحية لروحه ويذبحوا أضحية لمن لم يضحي من الناس المسلمين. والإنسان يعني في الواجبات لا يكلفه الله فوق طاقته، فهذا إذا كانت واجب الأضحية لا يجب عليك، فما بالك وهي سنة، ما دام أنت بنيتك أن لو كان عندك يعني تقدر، فالله عز وجل يكتب لك الثواب بالنية إن شاء الله وليس عليك شيء. الأخت رحمة قالت عندي ولدي عمره 10 سنين ما ضحيتش عليه إلا بخروف واحد، والآن عندي قدرة نقدر نذبح زوز. يا أخت رحمة، الأضحية تجزئ شاة واحدة عن الذكر وعن الأنثى، لكن الأكمل والأفضل العقيقة، آسف، العقيقة تجزئ يعني واحدة عن الذكر وعن الأنثى، لكن إذا كان عندك قدرة وذبحت زوز للذكر هذا أكمل وأفضل، مش معناه ما وقعت سنة الأضحية، ثم إن سنة العقيقة، ثم إن سنة العقيقة لها وقت إن لم تفعل فيه يقول الفقهاء هذه سنة فات محلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح عنه يوم سابعه، فلابد تذبح يوم السابع السنة هذه. وإذا كان ما ذبحتش السابع تذبح في الـ 14 أو في الـ 21 كما ثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها. كان فات الـ 21 خلاص هذه سنة فات محلها ومعاش تتدارك، وهي مش فرض باش تقضى عند جمهور العلماء، ليست فرضا. فلذلك حتى ما درتيش العقيقة أصلا ما عشت لا تتدارك الآن، فما بالك أنتم ذبحتوا واحد سواء منك ولا هداهولك خوك ولا أي حد، ما فيش مش لازم تشريه أنت يعني، ما دام ذبحتوه بنية العقيقة إن شاء الله هذا أجزأ عن السنة. أخ يونس من بنغازي قال يوم عرفة بعد العصر يستحب فيه الدعاء والتهليل والتكبير، قال هل فيه مفاضلة بين البيت وبين المسجد؟ بالنسبة للأذكار ليست هناك مفاضلة، لكن لا شك أن مكث الإنسان في المسجد هذا بروحه عبادة. عند بعض العلماء يجوز الاعتكاف حتى أقل من يوم وليلة، أو أسيدي مجاورة يعني بقاؤك في المسجد تنتظر الصلاة إلى الصلاة، يعني نقول مشيت صليت العصر وقعدت في ذكر وفي تهليل وفي دعاء إلى أن صليت المغرب، لا شك أن هذا الثواب أفضل من ثواب من بقي في بيته، لأنه ما عنداش مكث في المسجد وما عنداش انتظار الصلاة إلى الصلاة في المسجد وما عنداش ثواب الصلاة في المسجد اللي هي 27 درجة، حتى لو صلى جماعة في بيته لا تعدل جماعة المسجد اللي هي خاص فيها التضعيف الوارد ب 27 درجة. فلذلك اللي يقدر في المسجد مش كون الأذكار أفضل في المسجد، لكن أفضلية يعني المكث والصلاة وانتظار الصلاة إلى الصلاة. الأخ محمد من غات قال هل الرجل يغسل ابنته أو أخته؟ الأصل أن المرأة تغسل المرأة والرجل يغسل الرجل، كان فيه نساء لا ما يغسلش الرجل لا بنته ولا أخته ما يغسلهاش، لكن إذا كان ما فيش نساء بعدين خلاص نشوف الرجال المحارم يعني بياخذ يعني حائل ياخذ حاجه في يده او كذا نشافه ولا حاجه غليظه ولا كذا ويصب الماء ويدلك، ما يباشرش من السره الى الركبه بيده، لا يباشرها بيده بل بحائل. كان ما فيش حتى المحرم نقولوا اذا تيمم، يمها الرجال، كان ما فيش الا رجال اجانب يمها تيمم فقط ولا يغسلونها. الأخ عبد الحكيم من طرابلس قال فيه ظاهرة، وهي أن المرأة يعني النساء يطلبوا في الرجال للزواج وتقول أنا عمري كذا وعندي كذا ونبيه عمره كذا. أخ عبد الحكيم هو يستهجن من المرأة أن تخطب يعني الرجل في العرف وكذا، لكن في الشرع إذا كان صاحب دين وصاحب صلاح يعني المرأة اختارته مش هي تمشي له لكن ترسل له عن طريق أبيها عن طريق أخيها تقول لهم والله يعني الرجل فلان هذا يخاف الله سبحانه وتعالى ونحس أن سعادتي معاه، لو تكلموه تقولوا له بالك هو يبي يجي يخطب أو كذا، هيك يكون أفضل باش المرأة ما تبداش مبتذلة يعني حتى ربما تعير يقولها أنت اللي جيتي وأنت اللي خطبتي فما يليقش هذا ابتداء. لكن مش معناها ما يجوزش أن المرأة تخطب الرجل الصالح اللي تشوف أن سعادتها في الدنيا والآخرة معاه وكذا، لكن تديرها بطريقة لبقة ما تجيش مباشرة وما يبتذلش الزواج يبدأ في صفحات كل واحد يعرض في مواصفاته وكذا، هذا مش لائق لا ينبغي هذا. الأخت سندس من طرابلس قالت قبل رمضان قالت كنت نعالج على الصغار في مصر وبعدين تفجر الجنين في بطني وكان هو في الأسبوع الأول من الشهر الثاني، وقالت الدكتورة قالت لي صيمي وفي بعض المشايخ قالوا لي أفطري. هو في الحقيقة علماؤنا يقولوا يعني إذا كان النازل من المرأة الساقط من المرأة إذا كان يعني متماسكا بحيث لو صب عليه الماء الحار لم يتفتت فهذا يعتبر نفاسا، راه يعد نفاسا، لكن إذا كان مجرد دم متجمد لو صبيت عليه مية حيتفتت فهذا لا يعد نفاسا، والظاهر إن ما دام في بداية الشهر الثاني الظاهر أنه ليس بنفاس. فهي تقول يعني شو الفرق بين الحيض والاستحاضة أو النفاس والاستحاضة؟ الحيض هو الدم بتاع العدة اللي يأتي المرأة، معروف دم أسود يعرف، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودم النفاس هو الذي ينزل بعد الولادة أو معها، أو ينزل حتى مع السقط إذا يعني كان زي ما قلنا إذا كان يعني بديت تخلق فيه، وهذا قبل الأربعين لا أعتقد أن حصل التخلق مدام قاعد في الأسبوع هذا اللي هو بين 28 و35، فالظاهر أنه استحاضة. الاستحاضة يعني هو دم علة وفساد، مش دم انتظام النفاس أو الحيض، والاستحاضة لا يأخذ حكم الحيض والنفاس، لأن الحيض والنفاس يمنع الصلاة ويمنع الصوم ويمنع قربان الزوج، لكن الاستحاضة هذا دم علة وفساد، حكمه حكم البول، تستنجي المرأة منه وتضع على فرجها شيئا يمنع اتساخ ملابسها بالدم وتصلي وتصوم كذلك ويأتيها زوجها. لكن في هي قالت يعني أنا صمت، فكان صمتي خلاص ما فيش بأس، أهم شيء تكون النية جازمة، مش والله أنا صايمة وكان هو طلعت في حيض معناها بنقضي، وكان لا، يكون تكون نية على الجزم ما تقبلش التردد، والصوم صحيح بإذن الله. فالاستحاضة زي ما قلنا لما تبدأ يعني مثلا عندها عدتها 7 أيام ومازال ينزل الدم واستظهرت ب3 أيام وقاعد الدم ينزل حتى بعد 10 أيام نقول هذا استحاضة ما تعديش عليه. كذلك اللي هذا مثلا اللي نزل منك الآن هذا قبل ما يبدأ فيه تخلق حتى هذا دم استحاضة وما تنشأش عليه الأحكام. الأخت حواء من مصراتة قالت امرأة منعها زوجها هي في الحج غادي، وزوجها يقولها ما تنزليش الحرم، دارت عمرتها وقالها صلي في الحرم. نصيحة لزوجها، أول حاجة نبي نصيحة لها هي ونصيحة لزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة المرأة في بيتها يعني أفضل من صلاتها في المسجد، وهذا مشتب الفضل والثواب وكذا، الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد، ولو كان المسجد الحرم ولو كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلاتها في بيتها أفضل. لكن في نفس الوقت لو هي اختارت الذهاب إلى المسجد فلا يمنعها الرجل، لا ينبغي أن يمنعها الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. شوفوا الحديث قال إذا أرادت الذهاب ليس لك أن تمنعها، تمنعهاش، خليها تمشي المسجد، لكن راه يا مرأة بيتك خير لك، لأن وارد أن صلاتها في المخدع أفضل حتى من صلاتها في بيتها في مكان آخر، لأن حال المرأة مبني على الستر، خاصة في فساد الزمان، وأن يضطر الرجال والنساء في الحرم إلى ربما التماس في بعض الأحيان والتقارب، لذلك يعني السلامة في صلاتها في بيتها، كان هي في الفندق اللي هو يتشوف فيه الحركات المصلين وداروا صف مثلا هي والنساء وصلوا ويسمعوا في الأصوات ويشبحوا في أو يشبحوا في الحركات المصلين المأمومين، فيجوز لهم أن يقتدوا بالحرم كما هذا يصلوا هم في بيتهم، والأجر بإذن الله أكثر. لكن لو أرادت الذهاب ليس للزوج أن يمنعها. الأخ أبو غمجة من طرابلس يسأل قال قراءة سورة الفيل وقريش في ركعة واحدة في صلاة العشاء، لا أعلم هذا الأمر، لا أعلم هذا الأمر، لا أعلم عن هذا الأمر شيئا، أن في ركعة واحدة يصلوا يقروا سورتين هذا مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل ركعة سورة، فأقل من سورة مكروه وأكثر من سورة مكروه، وإنما يختار سورة ما يقراش سورتين. العشاء يستحب أن يتوسط الإنسان فيه، علماءنا يقولوا يستحب تطويل الصبح والظهر، ويستحب توسط العشاء، ويستحب تقصير العصر والمغرب، من المفصل يعني من سورة الحجرات إلى سورة عبسة، هذا طوال المفصل، هذا تقرأ منه في الصبح وفي الظهر، ومن سورة عبسة إلى سورة الضحى هذا أواسط المفصل تقرأ منه في صلاة العشاء، ومن الضحى إلى الناس هذا قصار المفصل تقرأ منه في العصر والمغرب، هذا المستحب ما يقراش سورتين في ركعة واحدة. قال شن حكم قراءة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب في الركعة الثالثة من المغرب، ثبت هذا عن نسيت هل أبي بكر رضي ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أو عن عثمان، ثبت بسند صحيح عن أحد الخليفتين أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة بعد المغرب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فلا بأس أن يقرأها الإنسان. السؤال الثالث يقول: عند القيام من التشهد الأول هل نرفع يدي وأنا جالس تحت، يعني أو نرفع يدي بعد ما يعني نكون انتصبت قائما للركعة الثالثة؟ بالنسبة لتكبيرة الإحرام هذا يعني عند من يعتد به من العلماء، عند جمهور العلماء ترفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وكذلك ثبت في الموطأ وغيره في موضعين وهما الركوع والرفع من الركوع، هذا اللي ثبت فيه. فهذا يعني ما فيش جدال، الإحرام والركوع والرفع من الركوع هذا ثبت، ثبت تركه صحيح عن بعض السلف يعني الركوع والرفع منه، لكن ثبت فعله أيضا. أما ما زاد عن ذلك اللي هو الرفع عند الثالثة فهذا قال به بعض العلماء، هذا مش عندنا في المذهب ما فيش، لكن يعني ورد في صحيح البخاري وأن يعني رفع اليدين يكون في الركعة الثالثة لكن عند القيام للثالثة عند الاستواء قائما. أما الرفع بعد التشهد فهو شذوذ، لأن حديث يعني الرفع في كل خفض ورفع أو في السجود أو بين السجدتين أو بعد التشهد هذا كله يعارض حديث ابن عمر في الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك في السجود ولا بين السجدتين. فما نقولوش زي ما قال الشيخ الألباني رحمه الله المثبت مقدم على النافي وبالتالي هضم أثبته، لا، المثبت مقدم على النافي عند التساوي، لكن هنا يعني هذا النفي ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، والذي ثبت فيه الرفع هذا لا يساوي في الصحة حديث الصحيحين في النفي، ولذلك العلماء قالوا هذا شاذ، الرفع في المواضع هذه شاذ، والذي ينبغي هو أن يبقى الإنسان على المواضع المشهورة اللي هي الإحرام والركوع والرفع منه، فإن زاد الرفع في الثالثة فلا بأس. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في غزة وأن ينصر الإسلام وأهله في كل مكان. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بنيل بركة هذه الأيام العشر وأن يكتب لنا ثوابها وخيرها وفضلها. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وألا يولي علينا شرارنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: آخر سؤال شيخنا يتكلم عن صلاة العيد، يقول بعض كثير من المساجد لم يصلوا الجمعة في العيد الماضي.
2: هذه انتهت الآن توما عشي لزم السؤال، وهذا كلام مكرر وذكرناه مرارا وتكرارا. والجماعة المداخل يعني في رعاية الأوقاف هم الذين يثيرون في هذه المسائل، ولو بيترك الناس يعني اللي بيجي للجمعة زي ما هو المذهب المالكي مطلوبة منا باهي، واللي ما بيجي بيقلب المذهب الحنبلي ولا غيره باهي، لو يترك الأمر هكذا ما عندناش عليهم إشكال ولا اعتراض. لكن مشكلتهم وآفتهم أنهم يعني يتلقون أوامر من الخارج لإحداث الفتن والشقاق والخلاف، يسكروا في الجوامع حتى اللي بيصلي يمنعه. هذا هو الإشكال.
1: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى نفع بكم المسلمين، بارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا.
3: الأخ مصباح سأل، هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول المقيم مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
4: نعم، مش واضح سؤال، مش قال.
3: هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
4: نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ومن المعلوم أن الإقامة هي أذان، النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء، الذين هو الأذان والإقامة، فلذلك يستحب أن يقول سامع الإقامة وسامع الأذان أن يحكي معه يعني محكي معه ألفاظ الإقامة كما هي في ألفاظ الأذان.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: لعلنا شيخنا نختم بسؤال يعني أو مناشد، هو الأخ عبد الله يقول يعني إن أغلب القطاعات دخلت في الجدول الموحد اللي هو في تحسين المرتبات هذه، لكن قال هو قطاع كبير اللي هو في شركة الخدمات العامة، عمال النظافة، عمال القمامة، يقول هادو مازال يعني لم يحسنوا رواتبهم ولم يعني يدخلوا في الجدول الموحد لأجل أنهم قال يعني ما درناش اعتصامات وما وقفناش الخدمة زي ما فعلت بعض القطاعات الأخرى، فلذلك نحن تم نسياننا وتنوسي هذا القطاع يعني من تحسين المرتبات.
6: أنا حقيقة الأمر لا أعرف التفاصيل في الأمور هذه، لكن نعم إذا كان هو يعني هذه الجهة التي يتحدث عنها السائل نعم هي التي أهملت، نعم يجب أن تسوى أمورهم كبقية الناس. نعم،
5: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به، أشكركم شكرا جزيلا.
7: السؤال الثاني شيخنا، وقال عندنا مسجد في جنبه مركز تحفيظ، قال حسب ما فهمت منه يكلم في رواد المسجد انهم يجمعوا في مبالغ ماليه من اجل مثلا برنامج رمضان افطار صايم والتنظيف وكذا، فاللي فهمته منه شيخنا يقول هل هذا فيه احنا نقول نوع احراج او الزام للناس واخذ المال بوجه الحياه اذا كان الناس يتحشموا وكذا؟
8: لا لا لا، ليس من هذا الباب، بل هذا من باب الدعوه الى الخير وتذكير الناس مطلوب بالطاعات. تو عندنا مثلا هذه الأيام العشر المباركات اللي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن خير من هذه الأيام، يعني الأيام العشر من ذي الحجة. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج بنفسه وماله فلا يرجع منهما بشيء. شوف عظيم العمل الصالح في هذه الأيام. فنحن لما نجي الآن نذكر الناس بهذه الأيام المباركات وبالصدقات وبالزكوات والنظر إلى الفقراء والمحتاجين وننصح الناس ونقول يا جماعة الخير اللي عندكم أموال اللي أنعم الله عليكم انظروا في حال الفقراء والمساكين، ولو تستطيع تعرف عائلة فقيرة وانت عندك القدرة تشري لهم ضحية فتدخل الفرح والسرور السرور على هذه العائلة وعلى أولاد هذه العائلة فيفرحون مثل جيرانهم الذين عندهم أضاحي، هذا من باب جبر الخواطر ومن باب فعل الخير ومن باب النصح، فلا بأس للإنسان أن ينصح في ذلك وينبه في ذلك، فهو ليس على وجه الإلزام وإنما هو من باب التذكير والحث على الخير والدعوة إلى الخير ومن باب التكافل والاجتماعي والتعاون، وهذا ليه أصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في جاء في الحديث من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه، ويحث على الجار والعناية بالجار، ويقول صلى الله عليه وسلم ولا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ويقول في حديث آخر لا ما آمن به من بات شبعان وجاره جوعان وهو يعلم. كثير من الأحاديث الصحيحة والآثار النبوية والآثار السلف الصالح تحث على الإنفاق والدفع في سبيل الله وإعانة المحتاجين والفقراء والمساكين، وخاصة في أوقات المناسبات مثل هذه الأيام مناسبة عيد الأضحى المبارك، فيكون هذا من باب الإعانة على الخير والنصح، والله أعلم.
7: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: أن قد جعلوا دنيانا أجمل.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى.
11: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من هذين الفنين بالأقل هذا ما لا يدفع من سيرته، وهو الذي أمر به وحض عليه لا سيما بارتباط أحدهما بالآخر.
10: النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هذين الفنين، والمراد بهما النوعين، بما هو يلائم حياته

لا مطعن فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه الشره في الطعام ولا في الشراب، بل كان يدعى إلى الطعام فيدعو معه من حضر من بعض أصحابه، ويضع يده في الطعام ليبارك الله فيه فيكون آخر من يأكل بعد أن يشبع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مضرب المثل في القلة والتقليل من الطعام، بحيث يكون قدوة حسنة لجميع الناس. وليتنا في هذا الزمان ندرك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب والنوم، فنعيش أسلوبه في هذه الحياة حتى ننجح في حياتنا ونؤدي مهامنا كأحسن ما يكون. فمن سنته صلى الله عليه وسلم صيام الأيام البيض، الثاني عشر أو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط الشهر القمري. ومن صيامه وسنته في الصيام صيام يومي الاثنين والخميس، إلى جانب صيامه يوم عاشوراء ورغبته في أن يصوم تاسعاء أيضا لو عاش، وصيامه يوم عرفة وحظه على أن يصوم المسلم ويكثر من الطاعات في الأيام التسع من ذي الحجة. فباب الصيام شرعه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين ليشعروا بالتآخي ويشعروا بالمساواة، ويحس المسلم في بلده بما يعانيه أخوه المسلم في بلاد أخرى. فما أكثر ما نرى وما نسمع عن مسلمين لا يملكون من حطام الدنيا إلا صرة يحملونها على رؤوسهم، تجتاحهم الحروب والفتن والبلايا، ويعمل في رقابهم السلاح، ويقصفون بالطائرات، ويرمون بكل أساليب الحرمان والموت. فأنت أيها المسلم حينما تصوم تشعر بهذا الانتماء لهؤلاء المسلمين ومشاركتهم، فتلجأ إلى الله أن يكسو أن يطعم جائعهم ويسقي العطشان منهم ويستر العريان ويحمل من لا نعل ينتعله، وأن يحفظهم لما أصابهم من البلاء والرزايا. ولكن وسائل الإعلام وما تغري به الإنسان من الإقبال على الأسواق والتسوق لمجرد الاستهلاك والشراء ليس إلا هي من أخطر وسائل الهدم لحياة الناس. وهذا لا غرابة فيه في حياة غير المسلمين،

0: حيث ينشط الغني لإثارة الفقير للسعي وراء كل شيء، مع أن ظروفه المادية لا تمكنه من ذلك، ولكن المسلم الغني كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مبينا خيريته وفضله ومحبة الله له، المسلم الغني الخفي التقي. لكن وسائل الإعلام يسلطها أصحاب الشركات والأسواق ليخرجوا الناس من بيوتهم صباح مساء لمجرد التسوق وشراء ما هو جديد، حتى إننا نسمع عن بعض الشعوب غير الإسلامية والحمد لله لا ينتهي العام حتى يبدل سيارته، وتبدل البدل والثياب، وتبدل الكماليات في البيوت من الآتات ونحو هذا لمجرد التغيير، ليس إلا لما في أيديهم من المال، والناس جوعى وعطشى في أصقاع الدنيا. بل نسمع عن شعوب تحتفل بالخيرات التي حباها الله بها بالتقاذف بها واللعب، كاللعب بالطماطم والتقاذف به بدعوى الكميات الهائلة المتوفرة، والناس في أصقاع الدنيا في أشد الحاجة إلى مثل هذا من الخير الوفير الذي لم ينالوا منه شيئا. فمتى يتذكر المسلم ويعلم حدود سعيه في هذه الدنيا وواجباته ليعيش حياة المسلم الناصح لنفسه ولأهل بيته ولإخوانه المسلمين أجمعين. نعم.
1: حدثنا أبو علي الصدفي الحافظ بقراءة عليه قال:
0: المؤلف رحمه الله شرع في إيراد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كعادته يورد الحديث مسندا إياه إلى من يرويه عنه، ومن أكثر شيوخه رواية له هو العلامة أبو علي الصدفي قاضي القضاة المعروف بابن سكرة وبابن حيون وابن فيورة، يروي عنه هذا الحديث بالإسناد مبينا أنه يأخذه عنه لا من طريق السماع وإنما من طريق القراءة. ورواية الحديث عند أهله تؤخذ قراءة أو سماعا، والسماع بنحو حدثنا وحدثني وهلم جرا، لكنه هنا ذكر بالقراءة عليه، فهذه طريقة أخرى في رواية الحديث وأخذ العلم. وبعض المحدثين وأهل الحديث وعلمائه يتعقبون من يورد الحديث دون أن يذكر السماع أو القراءة، فيقول روي عن فلان عن فلان عن فلان معنعنا هكذا دون أن يذكر السماع والقراءة أو القراءة، وهذا فيه دلالة على وضع للحديث، فأهل الحديث والقاضي عياض رحمه الله هو إمام من أئمتهم وصدر من صدورهم، يسوق أحاديثه مسندة عن علماء أجلاء وسماعا أو قراءة كما في هذا الحديث.
1: قال حدثنا أبو الفضل الأصفهاني.
0: أبو الفضل الأصفهاني المراد به أحمد بن خيرون من شيوخ قاضي القضاة الصدفي، والصدفي توفي عام 514، أما ابن خيرون فتوفي عام 488. نعم.
1: قال حدثنا أبو نعيم الحافظ.
0: والأصفهاني ابن خيرون هذا نسبة إلى أصفهان التي هي بلد أصله، وربما جاءت في بعض الكتب الأصبهاني، وهذا جائز وهذا جائز، لأن الباء المهموسة التي هي تعرف بالباء الفارسية كما هي في اللغات الأوروبية، العرب يتصرفون فيها بإبدالها إما باء مجهورة كما في الأصبهاني أو فاء، وبعض أهل العلم ينسبون إبدالها باء إلى أهل المغرب وإبدالها فاء عند المشارقة، وابن خيرون الأصبهاني أو الأصفهاني هذا يروي الحديث.
1: حدثنا أبو نعيم الحافظ.
0: عن أبي نعيم الحافظ محدث العصر في زمانه، توفي رحمه الله عام 430، وهو من أشهر علماء الحديث، صاحب حلية الأولياء. نعم.
1: قال حدثنا سليمان بن أحمد.
0: وسليمان بن أحمد هو من يعرف بمسند الدنيا، نشأ في عكا، ولد في عكا، وحمله أبوه إلى أمصار ومدن كثيرة يتعلم الحديث والعلوم الإسلامية والعربية، فجال في الجزيرة و درس في مكة والمدينة وفي العراق البصرة والكوفة وفي الشام وفي مصر، حتى قيل إنه روى عن 1000 شيخ. توفي عام 360. نعم.
1: قال حدثنا أبو بكر بن سهل.
0: ذكر المؤلف هنا أو المحقق نص هذا الشيخ على أنه أبو بكر، والصحيح إنما هو بكر بن سهل، فبعض النسخ ورد فيها أبو بكر، والصحيح إنما هو بكر بن سهل الدمياطي.
1: نعم. قال حدثنا عبد الله بن صالح.
0: حدثنا عبد الله بن صالح هو كاتب الليث بن سعد، أفقه أهل العلم في زمانه في مصر، فعبد الله بن صالح روى عنه الطبراني وروى عنه الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية. نعم.
1: حدثنا معاوية بن صالح. أن يحيى بن جابر حدثه عن المقدام ابن معدي كرب.
0: معاوية بن صالح هو قاضي الأندلس، ويحيى ابن خالد والذي ذكر المؤلف ابن جابر هو قاضي حمص، ويحيى بن خالد يروي الحديث عن الصحابي الجليل عمرو بن معد كرب، وهو من الصحابة الفرسان، توفي عام 87، وكان قد نزل الشام، وهو من فرسان الإسلام، ويروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مل ابن آدم وعاء شرا من بطني، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
0: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. والوعاء المراد به الظرف، والإنسان قد يملأ حقيبة، وقد يملأ صندوقا، وقد يملأ بيتا، وقد يملأ مخزنا، يعني التعبئة والمل قد يقع في ظروف كثيرة ومتنوعة، لكن شر الأوعية والظروف التي تملأ هي بطن الإنسان. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يعني ملء البطن لا يعقب إلا الحسرة والندامة إذا تكرر وأصبح عادة لا يخالفها الإنسان يطبقها في حياته، فهذا من أسوأ ما يقع فيه المسلم. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه.
2: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

0: أسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
1: مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكية، مضاف واشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث، بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني.

0: للأفضل.
1: حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه.
2: بحسبه أن يكفيه لقيمات يقمن صلبه، أي يقوين صلبه. والصلب هو العمود الفقري كما نقول في زماننا هذا، ويعبر عنه الأقدمون بقولهم عمود الظهر، هذا العمود الذي يجمع فقرات ظهر الإنسان هو ما يسمى الصلب في اللغة العربية. يقمن صلبه.
1: كان لا محالة، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
2: إذا كان لا بد ولا حيلة له من أن يملأ بطنه، غلبته نفسه وأغرته بالإقبال على الطعام، فعليه أن يعادل بين ثلاثة أشياء: الطعام والشراب والهواء النفس، يجعل لكل واحدة منها ثلثا في جوفه. ومن لطيف ما ذكره بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على ما يدخل جوف الإنسان وهو واحد من هذه الثلاثة: الطعام أو الشراب أو النفس، حتى قال بعض أهل العلم: لو كان حكماء الأمم السابقة سمعوا مقالة النبي صلى الله عليه وسلم لأدهشهم ذلك، بل إن أهل الطب في زماننا هذا يعجبون لهذا التقسيم الذي قد يراد منه التسوية بين هذه الأمور الثلاثة: ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، وقد يكون لمجرد المقاربة، قد يكون الثلث أو أقل أو أكثر قليلا، وقد يكون للماء وللشراب وللهواء مثل هذا، قد يزيد أحدهما عن الآخر قليلا وقد يقل عنه. فهذه التقسيمات التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي مما يحفظ التوازن في بدن الإنسان، ويجعل هذه الأخلاط داخل بدنه معتدلة، فإن زاد أحدها عن الآخر وقع ما يكره للإنسان من حالات التخمة أو التخمة، يجوز تسكين الخاء و فتحها. فهذا التوازن العجيب الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه معجزة نبوية يقدمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقدمها لأهل الحكمة والطب، فهو ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. اقرأ الحديث مرة أخرى.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
2: الأكلات هي الجمع أكلة، وهي التي ورد التعبير عنها في بعض روايات الحديث باللقيمات. وهذا الحديث يرويه القاضي عياض رحمه الله ويخرجه في كتابه الشفاء عن الطبراني. هذا الحديث الذي يأمرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حال أكلنا وشربنا أن نجعل الطعام والشراب والنفس شركاء في المعدة، كل له الثلث، قد يزيد وقد ينقص قليلا، لكن ما ينبغي أن يزيد على ذلك كل الزيادة. هذا في حال إلحاح النفس علينا وإغرائنا بالطعام، لكن الأولى والأفضل هو أن نخفف من الأكل والشرب ولا نأكل ولا نشرب إلا عند الضرورة، كما جاء في بعض الحكم التي يوصف بها المسلم بأنه لا يأكل حتى يجوع، وإذا أكل لا يشبع، يعني يأكل إذا شعر بالحاجة إلى الأكل. والوجبتان أو الوجبات الثلاث التي يتناولها يوميا كافية بقدرها المعقول لا المبالغ فيه إلى درجة الإفراط والإتلاف والتبذير. فما ينبغي للمسلم أن يكون نهما شرها، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في الأكل ويفرط فيه إلى درجة أن يرهق معدته، بل الأولى إذا أغرته نفسه أن يقسم المعدة أتلاتا أو جوفه أتلاتا بين الطعام والشراب والهواء. وقد روى وأخرج المصنف رحمه الله هذا الحديث عن الطبراني، والحديث يرويه مسلم أيضا ويرويه الإمام الترمذي أيضا، إلا أن لفظ الترمذي ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. والإمام الترمذي من أصحاب الكتب الستة، الطبراني ليس منهم. فما الذي جعل القاضي عياض رحمه الله يقدم رواية الإمام الطبراني على رواية الإمام الترمذي، مع أن رواية الإمام الترمذي أوردها أيضا القاضي عياض في باب آخر؟ قال العلامة الخفاجي في نسيم الرياض: هذا بسبب علو إسناد الإمام الطبراني، فرواية الإمام الطبراني سند إسنادها 9 من الرواة، ورواية الترمذي 10 من الرواة، وعنده أخرى 11 راويا. ولا شك أن الحديث إذا روي بسلسلة أقل عددا كان أعلى إسنادا. فالشيخ رحمه الله القاضي عياض طلب علو الإسناد وأخرج الحديث عن الإمام الطبراني مقدما إياه على رواية الإمام الترمذي في هذا الفصل، والله أعلم. نعم.
1: ولأن كثرة النوم من كثرة الأكل والشرب، قال سفيان الثوري: بقلة الطعام يملك سهر الليل.
2: سفيان الثوري رحمه الله من كبار فقهاء الإسلام ومحدثيهم، وهو المعروف والملقب بأمير المؤمنين في الحديث، يقول:
1: بقلة الطعام يملك سهر الليل. وقال بعض السلف: لا تأكل كثيرا فتشرب كثيرا، فترقد كثيرا فتخسر كثيرا.
2: الخسارة راجعة إلى ترك العمل الصالح في أخريات الليل، وترك العمل لحاجة الإنسان وحياته في النهار، فيكون ذلك سبباً في خسرانه، وربما يكون سبباً في إتلاف حياته بالعلل والأمراض والضعف. نعم.
1: قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف، أي كثرة الأيدي.
2: أحب الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الأثر ما كان على ضفف. وشرح المؤلف المراد بالضفف هنا وهو كثرة الأيدي، أن يكون الطعام في جماعة، لا يأكل الإنسان في منفردا أو مع عدد قليل. وحتى قال بعض أهل العلم إن الطعام عند الكثرة يقل عن حاجة المطعومين، فيقل أكلهم، وهذا مطلوب شرعا بحيث لا يثقلوا أنفسهم بالشبع.

0: الأفضل.
1: موقع الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، حمزة أبو فارس .ly. مقالات، فتاوى، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات. نافذة تفاعلية تستقبل أسئلة المتابعين ويجيب الشيخ عليها. موقع الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، نشر للعلم وتعاون على البر.

0: عن عائشة رضي الله عنها لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، وأنه كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه.
1: كانت السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق كما يصفها العلامة مسروق، وهو من رجال الفتية والعلم في الإسلام، يوازن بعض أهل العلم بينه وبين القاضي شريح فيقولون مسروق أعلم بالفتية، والقاضي شريح أعلم بالقضاء. ومسروق رحمه الله جاء من اليمن ونزل المدينة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وروى عن السيدة عائشة، ومما يرويه هذا ومما يروى عنها أن أكل النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الجماعة الكثيرة التي يقل الطعام عنها فتأخذ بقدر الحاجة. نعم.
0: إن أطعموه أكل، وما أطعموه قبل، وما سقوه شرب.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتشهى شيء ويطلبه، إنما ما يطعمونه أو ما يطعمه أهل بيته يأكله، ولا يسألهم ولا يرده إليهم ويطلب غيره ولا يستقل له، وإنما ما يطعم إياه يطعمه النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يطلب شيئا لنفسه.
0: ولا يعترض على هذا بحديث بريرة.
1: بريرة جارية للسيدة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، روي عنها أنها جاءتها صدقت طعام، صدقت لحم فطبخته في طعام أو في إدام، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد اللحم يطبخ في البرمة، والبرمة هي القدر من الفخار أو الحجر، والناس إلى عهد قريب كانوا يستعملونه، لكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، لكون الصدقة أوساخ الناس، فحينما نضج اللحم والإدام قدم للنبي صلى الله عليه وسلم الإدام مع شيء من الخبز، فعلم أنهم لا يعرفون حكم الصدقة والهدية، فأخبرهم بأنه رأى اللحم يطبخ في الإدام في البرمة، فبينوا له أنه صدقة جاءت لبريرة رضي الله عنها، وهو لا يأكل الصدقة كما هو معلوم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن الصدقة تتحول بملك المتصدق عليه بها، تصبح ملكا له، فإذا ما أعطاها فإنما يعطيها هبة وهدية، ففقههم النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم، ولم يكن حرصا منه على أن يقدم له اللحم. نعم.
0: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة وفيها لحم، إذ لعل سبب سؤاله ظنه صلى الله عليه وسلم اعتقادهم أنه لا يحل له، فأراد بيان سنته، إذ رآهم لم يقدموه إليه مع علمه أنهم لا يستأثرون عليه به، فصدق عليهم ظنه، وبين لهم ما جهلوه من أمره بقوله: هو لها صدقة ولنا هدية. وفي حكمة لقمان: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة.
1: لقمان الوارد ذكره في القرآن الكريم ونصائحه لابنه، هو ولي من أولياء الله، علمه الله علما وحكمة، وعند بعض أهل العلم أنه نبي، والراجح أنه ولي ليس إلا. نعم.
0: وقال صحنون: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع.
1: صحنون رحمه الله المتوفى عام 240 هو فقيه القيروان وبلاد المغرب، القاضي والقاضي الحازم الذي لا يهاب أميراً ولا ملكاً، كان معروفاً بعدله والحرص على تنفيذ أحكامه مع جوده وكرمه وسخائه، رحمه الله رحمة واسعة. لم يدرس ولم يتلقى العلم على الإمام مالك، مع أنه كان في وقته حياً، قيل لعدم إمكانه الوصول إلى المدينة، فتلقى العلم عن تلميذ الإمام مالك وهو ابن القاسم العتقي في مصر، وعنه كتب المدونة في الفقه المالكي المعروفة، أخذ سماعاً ما نقله ابن القاسم ورواه عن إمام دار الهجرة رضي الله عنه.
0: وفي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئاً.
1: صحيح مسلم ما ورد في هذه الطبعة من التصريح بصحيح مسلم خطأ، لعله خطأ مطبعي أو سهو من النساخ، إنما هو ما ورد في الصحيح. فكلمة إقحام اسم الإمام مسلم هنا لا، إنما هو ما ورد في الصحيح في الأصول هكذا، والظاهر أنه خطأ من النساخ. والمراد بالصحيح صحيح البخاري أو مطلق روايات الحديث الصحيح. نعم.
0: والاتكاء هو التمكن للأكل والتقعدد في الجلوس له كالمتربع وشبهه. من
1: النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكل متكئاً، ليس المراد في هذا الحديث الاتكاء عن الشق الأيمن أو الأيسر، وإنما التقعدد والجلوس والتمكن من المجلس لغرض ملازمة الأكل بصورة مريحة ولفترة أطول. نعم.
0: كالمتربع وشبهه من تمكن الجلسات التي يعتمد فيها الجالس على ما تحته، والجالس على هذه الهيئة يستدعي الأكل ويستكثر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان جلوسه للأكل جلوس المستوفز مقعيا.
1: المستوفز المقعي، المستوفز هو من يأكل وساقاه منصوبتان إلى أعلى كأنه يهب للقيام، لا يأكل جالسا متمكنا من الجلوس، وهو في حال هذه كالمقعي، يعني الذي يضع إليتيه على الأرض ورجلاه وساقاه منصوبتان. والإقعاء مكروه في الصلاة كما هو معلوم للمصلي، بأن يضع إليتيه على الأرض ويبسط رجليه على اليمين ساقيه على اليمين وعلى اليسار، فهي سورة مذمومة تشبه نوم أو رقادة الكلب البعيد.
0: ويقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وليس معنى الحديث في الاتكاء الميل على شق عند المحققين، وكذلك نومه صلى الله عليه وسلم كان قليلا، شهدت بذلك الآثار الصحيحة. ومع ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وكان نومه على جانبه الأيمن استظهارا على قلة النوم، لأنه على الجانب الأيسر أهنأ لهدوء القلب وما يتعلق به من الأعضاء الباطنة حينئذ لميلها إلى الجانب الأيسر، فيستدعي ذلك الاستثقال فيه والطول. وإذا نام النائم عن على الأيمن تعلق القلب وقلق لا يستقر، فأسرع الإفاقة ولم يغمره الاستغراق. انتهى الفصل.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام مضطجعا على جنبه الأيمن. علل المفسر هذا بأن القلب على الجانب الأيسر، فيظل القلب كأنه معلق، لا يشعر الإنسان بالإخلاد إلى النوم والتمكن فيه، فلأمر بسيط يستطيع ويسير ينتبه. أما الرقاد على الشق الأيسر فيكون القلب منبسطاً ويعني في وضع مريح جداً، بحيث الذاكرة والعقل يعني يدخلان في سبات يعني طويل، وهو ما لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على التقليل من النوم ودعوته كل مسلم إلى ذلك. بل من أهل العلم من كان ينام وهو بين كتبه، ينام ثم يستيقظ والكتب ما تزال بين يديه، يعود إلى القراءة ويعود إلى الكتابة ويستمر على ذلك الساعات الطوال. ومنهم من كان يجعل الليل أثلاثا، ثلث ينام وثلث يصلي فيه القيام وثلث يدرس فيه كتب العلم. وكانت دروس العلم تبدأ بعد صلاة الفجر، وهذا ما ينبغي أن يحرص عليه طلبة العلم. ولو جامعاتنا اليوم ألزمت طلابها بأن تبدأ محاضراتهم خاصة في مثل هذا الفصل الذي تشرق فيه الشمس مبكرا، ألزمتهم بحضور الدرس من بعد صلاة الفجر مباشرة، لرأينا منهم الإنكار الشديد. ولكن لكل امرئ من دهره ما تعود كما يقولون. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه

بعد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابي.

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم